0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحباء، من آيات الله البينات أنصتنا معكم إلى تلاوة عطرة مباركة.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقض والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون.
2: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا.

وليعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة

واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإذ

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري.
2: من أجمل الأيام في حياة الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه عندما قال له أبوه الكبير في السن الطاعن في العمر، قال له: يا بني سوف أدخل في الإسلام. بعد سنوات، بعد أكثر من 20 سنة، سنوات طوال وهو يدعوه ويكلمه عن الإسلام وعن جمال الإسلام، فقال في النهاية 20 أقل، قال: سأدخل في الإسلام. ففرح فرح شديد أبو بكر، وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليدخله في الإسلام. وهنا كانت المفاجأة. النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، سيد الأكوان كلها، خاتم النبيين وسيد المرسلين، مباشرة في هذا الموقف الجميل أعطى الأمة قيمة تجسدت في واقع هذه الأمة. أعطى الأمة هدية أراد من الأمة أن تحافظ عليها وأن تتمثلها في حياتها واقعا. فقال في هذا الموقف رجل مسن كبير، ماذا قال؟ لو أقررت الشيخ في بيته لأتينا. اسمع أيها الشاب، هذه رسالة لكل شاب ولكل فتاة، لأننا في عصر مختلف، عصر كيف نتعامل فيه مع الكبير الذي ورثنا عن آبائنا وعن أجدادنا، أن الكبير محترم، أن الكبير مقدر، أن الكبير يقدم، أن الكبير يفتح له الباب، أن الكبير لا نزاحمه لا ننافسه، أن الكبير هو الذي له الأولوية، هذا الذي حفظناه، هذا الذي عرفناه، هذا الذي علمناه. فجأة لتأتي الآن منظومة جديدة مع ما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي تنشئ الأبناء على مفهوم آخر، على مفهوم أنه لا، الناس كلهم متساوون. طيب هل السن مزية؟ لا، ما في مزية، كل عمر له أشياءه، كل عمر له خصائصه، كل عمر له أدبياته، وبالتالي ما أحد يمتاز عن أحد. وهذا بدأنا نراه في للأسف في الواقع، تلحظ هذا الشيء في الواقع، ويشتكي كثير من كبار السن أن ذلكم الاحترام والتقدير الذي كانوا هم يتمثلوه في واقعهم مع كبار السن لم يعد الآن المسن يراه لدى البعض بكل أسف. هذا أمر غاية في الأهمية. عدوا معنا إلى الحديث، قال: لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه. النبي صلى الله عليه وسلم يرسخ هذه القيمة، أن مفهوم كبير السن يحترم، يعني حتى مع مقام النبوة يقول أنا صلى الله عليه وسلم أنا سوف آتيه، مع أن الكون كله يتشرف بأن يأتيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الكل يتشرف، الصغير والكبير، ما من إنسان، ما من موجود في هذا الكون إلا ويتشرف بأن يجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك هناك قيمة أراد أن يقررها الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، وهي ماذا؟ الكبير لخصوصية. مهما تعلمت، مهما درست، مهما كان مكانتي، مهما كان منصبي، مهما كان وضعي، مهما كانت قدراتي، نعم مهما كان يدخل وفد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان بينهم شباب صغار وفي ناس كبار، وطبعا الشباب أحيانا يستعجلوا، وهذا من طبيعة الشباب، وهذا أمر جيد أن يوجه في بابه، لكن ليس على إطلاقه، يعني في التقديم ينبغي أن يكون الكبار

فلما جاء أحدهم اسمه عبد الرحمن بن سهل أراد ماذا؟ أن يتكلم، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم بنظرة عطف وحنان وابتسامة وأشار بيده كبر كبر. وكانوا ما معنى كبر كبر؟ أي يا ولدي اجعل الأكبر منك سنا هو الذي يبدأ بالكلام، ثم بعد ذلك شارك، ما في حرج مشاركتك، ما أجمل أن يشارك الناس. ولذلك ينبغي أن تكون أسرنا وبيوتنا قائمة على المشاركة الفاعلة. لا نلغي قرارات الشباب، لا نلغي آراء الشباب، لا نلغي صوت الشباب، لا نقول بأنهم أطفال ما يعرفون شيء، لا، حتى الطفل الصغير ينبغي أن يتكلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء بالإسلام هل قال فقط إسلامي للكبار؟ هل قال أنا لا أدعو الصغار؟ نحن ليس في أدبياتنا أن أول من أسلم من الصغار هو سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سيدي علي أسأل الله عز وجل أن ينفعنا به، كان صغيرا تحت العاشرة، كان صغيرا، في رواية أنه كان في التاسعة وفي رواية أنه كان أصغر من ذلك، وأسلم سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأكرمنا الله تعالى به في الدارين، أسلم وهو طفل صغير. إذن الصغار لا يهملون، الصغار لا يلقى بهم عرض الحائط أبدا، ولكن كذلك الصغار لا يأخذون مكان الكبار. فجاء عبد الرحمن يظن أن من حقه أن يتكلم، وطبعا من حقه أن يتكلم لكن ليس قبل الكبار، دع أولا الكبير هو الذي يستفتح المجلس، ثم بعد ذلك شارك بما فتح الله تعالى عليك، وينظر في جميع الآراء، فيعطى للكبير قدره ويعطى للصغير حقه. فابتسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأشار إليه بيد حانية فقال كبر كبر، وكان هو أصغر القوم. قال فسكت وتكلم من هو أكبر مني، ثم طبعا بعد ذلك شارك رضي الله تعالى عنه. ثم يريد صلى الله عليه وسلم أن يضع سياجا حول شخصية الإنسان لينظر من خلالها إلى الكبير على قدر من الاحترام والتقدير، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم إن من إجلال الله. تخيل هذا الحديث، يعني إذا كان الإنسان يجل الله عز وجل، من يعظم الله عز وجل، يخاف الله عز وجل، يحب الله عز وجل، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. عيش مع هذا الحديث، اجعله عنوان المرحلة أيها الشاب. والله أنا أتضايق من كبار السن، والله أنا المسنية، أنا حاولت يا شيخ أنني أقدرهم، أنني أحترمهم، لكن يعني إحنا عايشين في زمن السرعة ونحن منطلقون ونحن استحضر هذا الحديث في كل وقت وحين، استحضره معك. إن من إجلال الله إكرام ذي شيبة المسلم. والجميل بفضل الله تعالى أننا مجتمع بفضل الله تعالى ليس فقط يقوم على تقدير وتعظيم الموروث والقيم القرآنية والدينية، بل هو كذلك له رصيد قيمي وأخلاقي وعادات وتقاليد من أروع ما يكون، تساعد وتعين في بناء الأجيال جيلا بعد جيل، كابرا بعد كابر. المجتمع الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لو أن أهل عمان أتيت، فجعل أهل عمان مقياس، مقياس للمنظومة القيمية والأخلاقية. طيب الواقع هنا الآن التحدي، لأنه قد يسمع شاب هذا الكلام فيقول يا شيخ هذا كلام جميل لكنه كلام نظري، الواقع مختلف. لماذا الواقع مختلف يا بني؟ لماذا أيها المستمع الكريم وأخي الفاضل وأختي الكريمة وأبنائي، لماذا الواقع مختلف؟ لأننا وبكل أسف في هذا العصر بالذات لم نعد نسلم أنفسنا لذلكم الموروث الذي كان يشكل شخصيات الأجيال جيلا بعد جيل، ثم تنطلق في الحياة لتعمر وتبني وتعمل من خلال التعامل مع تلك المنظومة والسماح لها بتكوين شخصيتها. نحن الآن استخدمنا قيم أخرى فصارت تتنافس مع موروثنا، فصار بدل ما ننظر إلى الكبير بتعظيم وإهلال وتقدير، لا، هو إنسان مثلي له حقوق وعليه واجبات وأنا لي حقوق وعليه واجبات، وما حد أحسن من حد. بكل أسف تعطي هذه النظرة، وهذه النظرة غير متوافقة مع موروثنا ومع قيم آبائنا ومع قيم أجدادنا ومع تراثنا ومع حضارتنا ثم مع ديننا. ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. منظومة متكاملة، تقدير العالم واحترام الكبير ورحمة الصغير، هذا المجتمع لن تجد فيه عقد نفسية، لن تجد فيه اضطرابات، لن تجد فيه اكتئابات، لن تجد فيه أحقاد، إذا كان هذا المجتمع يعمل بهذه الرؤية، إذا كان بهذه الموازنات الجميلة التي قررها الحديث. ليس منا ليس

0: منا. لاحظ النفي التام، النبي صلى الله عليه وسلم ينفي. لذلك أيها الشاب لما تسمع هذا الحديث تقول والله صعب، تذكر الرسول ترى ينفي. لو ظن الإنسان أنه من هذا المجتمع وهو لا يطبق هذه المعادلة، للأسف هو لم يعد من هذا المجتمع. انتبه، قال ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. هذه المنظومة التي شكلت جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذه المنظومة التي شكلت الأجيال العمانية جيلا بعد جيل، هذه المنظومة التي استوقفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعلته يتعجب من المجتمع العماني فيثني عليه هذا الثناء العطر، ولم يثنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مجتمع غيره. لم نسمع أنه صلى الله عليه وآله وسلم ذكر مجتمعا متميزا بالمنظومة القيمية والأخلاقية. نعم امتدح مجتمعات بالإيمان، امتدح مجتمعات بالحكمة، امتدح، لكن أن يجعل مجتمعا هو المتكأ في مفهوم القيم لم نره صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك إلا هذا المجتمع. وهنا تحدي في واقعك أيها المستمع، هنا تحدي، كيف أننا نحول ونعيد ربط واقعنا بهذه القيم الرائعة؟ كيف أننا فعلا نحفظ أبناءنا من هذه المتغيرات، من هذه الأمور الدخيلة التي تريد أن تعصف بنا وأن تبعد بنا بعيدا عن هذا الموروث؟ ليس منا. أسأل الله تعالى لي ولكم أن نكون ممن يجل الكبار ويرحم الصغار ويعرف للعلماء حقهم. ودمتم في أمان الله.
1: قيمنا حياة، للشيخ عبد الله بن علي الشحري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: لحظة الإنجاز، أجمل لوحة فنية حين يرفرف علم الوطن عالياً في سماء المحافل الدولية.
2: رفرف على رؤوس الثوار والأمجاد
1: ونرفع العلم. اللحظة المليئة بالفخر تغذي أبطالنا فيروون تجاربهم الفريدة ومشاعرهم المجيدة. ونرفع العلم، برنامج حواري يصف شعور الإنجاز لحظة رفع العلم العماني في المنصات والمحافل. إعداد وتقديم خالد بن عبد الله البداعي، متابعة وتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا في برنامج ونرفع العلم، حيث قصص تروى ومشاعر تحكى لتجارب يفخر بها الوطن حين يرفع علمه في سماء المحافل وفوق المنصات. عبد العزيز بن محمد بن رجب المطروشي، خريج هندسة النفط والغاز الطبيعي من جامعة السلطان قابوس، الذي تم اختياره ضمن أفضل 8 خريجين في تخصصه والمجالات المرتبطة به على مستوى العالم في لندن ببريطانيا، ضيف حلقتنا اليوم.
2: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
3: كان عبد العزيز العماني والعربي الوحيد اللي مشارك في فعاليات منتدى الطاقة بلندن وسط حضور كبير جدا، يصف عبد العزيز بالغير عادي، مع توقع مسبقا بفوزه بأحد المراكز المتقدمة وتحقيق الإنجاز. وتلقى عبد العزيز بريد إلكتروني قبل ذهابه إلى لندن بشهر، ثم صعود على المنصة هناك واستشعر للحظة الفوز المليئة بالفخر والاعتزاز.
4: شعور يعني فخر كبير أن يكون الوحيد العربي والعماني في ذلك المحفل. هو محفل ضخم ولهيبة، الحضور كان فقط من يعني جهة وزراء، رؤساء تنفيذيين لكبار الشركات في مجال النفط والطاقة بشكل عام والمجالات المرتبطة بهم يعني. فما كان الحضور يعني عالي، هذا بحد ذاته يعني حسسك بالقيمة والمكانة لهذه الجائزة وهذا التمكين. كنت متوقع مقارنة بالإنجازات يعني اللي كانت محققة خلال 5 سنوات من دراستي في جامعة السلطان قابوس، تحديدا في تخصص هندسة النفط والغاز. لحظة وصولي للبريد الإلكتروني الرسمي لحصولي على هذه الجائزة على طول هي كانت سجلة شكر لله سبحانه وتعالى. يعني هي كانت صراحة فرحة لا توصف. أول حاجة بلغتهم أو أول ناس بلغتهم كان الأهل على طول، الوالد والوالدة وقروب العائلة بشكل عام. فهم يعني كانوا قلنا خلنا يعني نحافظ على الموضوع إلى أن يتم بشكل رسمي، لأن تم تبليغي تقريبا قبلها بشهر، فكان في فرصة عندنا أن احنا نستعد وكذا، فما نشرنا الخبر من البداية حقيقة. وبعدها بدينا يعني نسعى ونرتب السفر وحضور المنتدى.

0: عن طريق موقع لينكدين. عرف عبد العزيز عن جوائز المنتدى المخصصة لخريجي هندسة النفط والغاز الطبيعي، وقرر يشارك في المسابقة. بعدها مر بمراحل تقييم مختلفة، منها المقابلات الشخصية والتعرف على مهارات التحدث وأسئلة عن التخصص، إلى الذهاب إلى لندن لخوض مرحلة جديدة من التقييم بمعايير أكثر تنافسية يستعرض فيها المشارك إنجازاته قبل وبعد التخرج. وتنافس عبد العزيز مع مجموعة من المتسابقين من فرنسا والهند وماليزيا ونيجيريا.
1: المنصة الأكيدة والأولى اللي ساعدتني هي لينكدين. قدرت أني أوصل إلى الإنيرجي إنتليجنس فورم، هو منتدى الطاقة الذكي في لندن، ومن خلاله عرفت أنهم يعطون جوائز، أو هناك توزيع جوائز سنويا كأفضل مثلا 8 خريجين حول العالم، أفضل CEO، وهكذا عدة جوائز. حقيقة ممكن تكون حوالي 4 إلى 5 جوائز. فعلى طول كليك على موقعهم الرسمي وبديت أبحث أكثر. فبداية التسجيل كانت عبارة عن مجموعة أسئلة تجاوب عليها، إيش حققت من إنجازات، إيش طموحك، إيش أهدافك المستقبلية، إذا يعني تم تكريمك بهذه الجائزة إيش حاب أنك تكمل في المستقبل. ومن هذه يعني من هذه الأمور هم يحاولون يدرسون شخصيتك. المرحلة الثانية كانت أعتقد أنهم صفوا بعد المرحلة الأولى مجموعة من الأشخاص وبدأت مقابلات يعني مع كل شخص مجموعة من الأسئلة، كانت تقريبا على نفس النمط، يعني الأهداف، الرؤية، الإنجازات وغيرها، بس ممكن هم يشوفون مهاراتك في التحدث والخطابة وهكذا. يعني المرحلة الثالثة خلاص يعني بعد كذا على طول الإيميل إذا كان في قبول أو رفض للجائزة. بعد وصولي المرحلة النهائية استقبالي لإيميل التهنئة حضور المنتدى بديت أجهز. فأول حاجة يعني سويتها بما أن هذا كان مجهود شخصي، بديت أسعى في الحصول على دعم بحيث أني أغطي تكاليف السفر للندن، حضوري المؤتمر 3 أيام كان. فتواصلت مع يعني الجهات المختصة سواء كان من وزارات، من شركات في القطاع وغيرها، وهذه هي كانت المرحلة الأولى. المرحلة الثانية عاد بديت أستعد، لأنه كان من ضمن 3 أيام أنك أنت تلتقي مع الرؤساء التنفيذيين في اجتماعات خاصة، في مقابلات وغيرها، وتجهز مثلا الأسئلة اللي ودك تسألهم إياها، تسألهم عن الفرص اللي موجودة وغيرها. فكان هذه المرحلة يعني الثانية من التجهيز. وبعدها الحمد لله انطلقنا للندن. كمعايير تقييم نحن عرفناها بعد ما وصلنا للمنتدى وبدينا نوسع يعني دائرة العلاقات والتواصل وبدينا نسألهم. فكان على شقين أو معيارين أساسيين، ما قبل التخرج وما بعد التخرج. بالنسبة لما قبل التخرج هي إنجازاتك سواء كانت على المستوى الدراسي، مشاركاتك، المسابقات وغيرها اللي قدمتها خلال سنوات الدراسة. أما الشق الثاني اللي هو ما بعد التخرج هي سرعة حصولك على الوظيفة. فهم ينظرون إلى هذين الشقين، سرعة حصولك على الوظيفة بعد التخرج معناته أنت كفاءة، لأن الشركة أكيد ما اختارتك ووظفتك بعد التخرج مباشرة إلا أنها شايفة وراسم خطة مستقبلية فيك. فولله الحمد أنا كان الكفة ما قبل التخرج هي اللي غلبت على كفة ما بعد التخرج، لأني للآن باحث عن عمل. فزادت الميزان عندي أو في الشقة اليمين اللي هي ما قبل التخرج، على عكس زملائي 7 البقية اللي هو من الدول الأخرى، كان تقريبا الشقة اليسرى هو حصولهم على الوظيفة ما بعد التخرج هو اللي زايد يعني وزن حصولهم على الجائزة. بالنسبة للأصدقاء 7 الفائزين بالجائزة وأنا 8، كانوا من دول مختلفة، في منهم من فرنسا، الهند، إندونيسيا، ماليزيا، والعدد المتبقي كان من نيجيريا. ما شاء الله كانوا قرابة 2 أو 3 أشخاص فقط من نيجيريا.
0: عبد العزيز عدة إنجازات في دراسته الجامعية، منها المركز الأول في مسابقة القراءة على مستوى جامعة السلطان قابوس، والمستوى الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مسابقة معرض أبوظبي للبترول ومسابقة بتروبول في المملكة العربية السعودية، والمركز الأول في أولمبياد بيتروكاب الطلابية بروسيا.
1: بالنسبة للإنجازات هي بدأت المرحلة أو يعني خلنا نقول المسيرة من السنة الأولى في تخصص في الجامعة، خلنا نقول كلية الهندسة لأني بعدني ما كنت متخصص، حصلت فيها على المركز الأول في مسابقة القراءة على مستوى الجامعة. بعدها طبعا حجبتنا شوية جائحة كورونا ورجعنا في السنة الثالثة بتخصص هندسة النفط والغاز. سمعت عن معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول المقام سنويا في أبوظبي، وكان في مسابقة خاصة للجامعات، فما ترددت أني أشارك، ولله الحمد حصلنا على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهو كان على مستوى. بعدها في السنة الرابعة سمعنا عن مسابقة ثقافية اللي هي بتروبول، هي تكون شبه سنوية نفس الحاجة وعالمية، فتأهلت لنصف النهائيات كان في المملكة العربية السعودية في أغسطس 24 تحديدا في مدينة الخبر، وكذلك رحتها يعني خلنا نقول بتغطية تكاليف وكذا مني شخصيا، وتأهلت أني أكون يعني أروح للمستوى الأخير على مستوى العالم، ولكن بسبب أني ما حصلت دعم كافي أنا كانت في أمريكا فما رحتها. في السنة الأخيرة شاركت في أولمبياد بتركب طلابية، هي تشتغل على المحاكاة simulation بتطوير حقل نفطي من الألف إلى الياء، حصلت فيها على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وكان أعلى مستوى في المرحلة الأولى، والمركز الرابع على مستوى العالم في المرحلة الثانية.

0: طموح عبد العزيز الاستمرار في نهج المشاركة في مسابقة عالمية في تخصصه والحصول على جوائز فيها، والحصول أيضا على وظيفة مناسبة في تخصص هندسة النفط والغاز الطبيعي، ومواصلة التعلم وإكمال المشوار في الدراسات العليا.
1: الطموح الحالي هو الاستمرار أكيد على هذا النهج. أي مسابقة نسمع عنها، أي مشاركة ممكن تساهم بزيادة يعني ثقل السيرة الذاتية، على طول انطلق لها بإذن الله، والدخول في السلك الوظيفي أو إكمال الدراسات العليا، خاصة في المجالات اللي تدعم التخصص أو تدعم توجهنا نحن كرؤية عمان 2040 نحو التحول في الطاقة والاستدامة وغيرها من هذه المجالات.
2: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
0: هذه كانت قصة إنجاز عبد العزيز بن محمد بن رجب المطروشي، خريج هندسة النفط والغاز الطبيعي من جامعة السلطان قابوس، اللي تم اختياره ضمن أفضل 8 خريجين في تخصصه والمجالات المرتبطة به على مستوى العالم في لندن ببريطانيا. اسمعوا قصة الإنجاز العماني القادم في حلقة جديدة من ونرفع العلم.
3: ونرفع العلم،
4: رفرف على رؤوس الثوار ونجد،
3: مع تحيات خالد بن عبد الله البداعي، عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وعلي بن عبد الله العجمي. ونرفع العلم.

ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلاد.

0: سلطنة عمان. مجال
1: أرض السفن.
0: مجال
2: ميناء السفن.
0: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
2: مجال
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج مجان الذي يتحدث عن تاريخ عمان القديم خلال حقب التاريخ ما قبل الميلاد وما قبل أيضا التاريخ وما قبل ذلك بكثير، منذ بداية نشأة الأرض ومنذ بداية أيضا نشأة الحياة وتكون الكائنات الأولى في عمان. ونواصل حديثنا أيضا عن التاريخ القديم، وصلنا طبعا عن بداية ظهور الإنسان ووصول الإنسان إلى عمان منذ أكثر من 1,000,000 سنة إلى 1,200,000 سنة، وبداية ظهور الإنسان الحديث العاقل الذي كرمه الله سبحانه وتعالى وميزه عن باقي المخلوقات منذ تقريبا 150,000 سنة. وتكلمنا أيضا عن التغيرات البيئية والمناخية اللي مرت عليها عمان والجزيرة العربية خلال حقب يعني متلاحقة منذ أكثر من 130,000 سنة لحد يعني فترة قريبة من يعني 9,000 سنة قبل الميلاد. نواصل الحديث الآن ونتكلم عن الفترة اللي بعد ذلك اللي هي منذ 9,000 سنة قبل الميلاد، طبعا منذ، وهذه تسمى فترة الهولوسين الممطرة. هذه الفترة يعني من 9,000 سنة لحد 5,000 سنة قبل الميلاد تسمى فترة أو حقبة الهولوسين الممطرة، اللي طبعا كانت فيها تعاقب الرياح الموسمية شمالا وأدت إلى زيادة هطول الأمطار. طبعا كانت الرياح اللي موجودة في الجزيرة العربية وفي عمان كانت رياح موسمية شمالية تختلف عن الرياح الآن. طبعا الرياح الآن الموسمية أصبحت رياح جنوبية، يعني طبعا قبل 4,000 سنة ما كان فيه الرياح الموسمية الجنوبية اللي تسبب الخريف، يعني ما كان فيه خريف قبل 4,000 سنة قبل الميلاد، ولكن كانت هناك رياح موسمية، بمعنى أن عمان كانت أجواءها قبل ذلك أقرب للأجواء الاستوائية، أقرب للأجواء الاستوائية في عمان. بعد 4,000 سنة من الآن تغير الوضع وأصبحت الرياح جنوبية، وطبعا ظهر موسم الخريف في ظفار وفي طبعا جنوب عمان حتى نهاية بحر العرب. طبعا يعني آخر الموجات الممطرة اللي مرت على عمان في الحقب التاريخية القديمة من 4,000 سنة قبل الميلاد. من 4,000 سنة قبل الميلاد كانت هناك يعني أجواء ممطرة وكانت يعني أجواء شمالية أقرب للاستوائية، تحولت بعدها طبعا بعد 4,000 سنة إلى رياح جنوبية، وأصبحت طبعا المنطقة كلها أصبحت يعني تسمى فترة الجفاف، اللي هي طبعا استمرت لحد الآن، يعني هذه الفترة استمرت لحد الآن من التغير. وطبعا ماذا حدث في هذه الفترة؟ تحولت جهة الرياح الموسمية من شمالية إلى جنوبية، متى؟ مع بداية 1,400 قبل الميلاد، يعني من 4,000 سنة قبل الميلاد، وكانت تلك الفترة هي الفترة الجاذبة لمجتمعات الصيد والالتقاط، يعني بدأ النشاط البشري وبدأت الكثافة السكانية في عمان خلال هذه الفترة من 4,000 سنة من الآن. طبعا هذه يعني التغيرات حصلت في عمان وأيضا حصلت في الجزيرة العربية أيضا. أيضا عثر يعني من بداية يعني وجود الآثار في الجزيرة العربية بشكل عام، يعني بداية وجود آثار مختلفة، أقدم الآثار اللي وجدت كانت تؤرخ ب 25,000 سنة من الآن، ووجدت في يعني المملكة العربية السعودية، وجدت في المملكة العربية السعودية، وهذه الآثار عبارة عن رؤوس سهام وحراب حجرية مشظاة من الوجهين. طبعا هذه الآثار وجدت في يعني في المملكة العربية السعودية في منطقة تسمى المندفن، وأيضا وجدت عدة مواقع مشابهة اللي لها طبعا 25,000 سنة من الآن في حضرموت وفي اليمن بشكل عام. ومنذ ذلك الوقت وحتى بداية العصر المطير الهولوسين طبعا، يعني اللي هو طبعا عصر الهولوسين اللي تحدثنا عنه قبل قليل، اللي هو بدأ من 9000 تقريبا سنة قبل الميلاد أو 10000 سنة قبل الميلاد. خلال الفترة هذه من 25000 سنة لحد 10000 سنة قبل الميلاد، المواقع الأثرية اللي وجدت في المنطقة قليلة جدا، المواقع الأثرية القديمة، وما وجدت مثل هذه المواقع في عمان يعني خلال هذه الفترة بالذات. طبعا المواقع القديمة اللي هي طبعا من مليون سنة وغيرها، هذه وجدت آثار طبعا أحجار وغيرها تأكد إن على وصول الإنسان إلى عمان في هذه الفترة، لكن القصد إن أنواع متقدمة من أنواع من الحجارة اللي هي تؤرخ الفترة معينة اللي هي من 25000 سنة إلى 10000 سنة قبل الميلاد، هذه لم توجد في عمان. ولكن أقدم الآثار اللي وجدت في عمان وجدت في موقد للنار في عمق جرف حصوي في وادي الوطية بمحافظة مسقط، يعني أقدم موقع في عمان لآثار يعني شبه حديثة طبعا بالنسبة لتاريخ الزمن القديم، تعتبر هذه آثار حديثة وفيها يعني أنواع من طبعا الآثار اللي هي تؤرخ لهذه الفترة تتميز عن طبعا الحجارة وغيرها. هذا كله طبعا يعتبر العصر الحجري. العصر الحجري ممتد من فترات طويلة من مئات آلاف السنين لحد 4000 سنة قبل الميلاد، كل هذه الفترة تسمى العصر الحجري. لكن نوعية الأحجار اللي وجدت، نوعية رؤوس السهام وغيرها، هذه طبعا تختلف من فترة إلى فترة، وممكن من خلال أنواع الحجارة اللي توجد والحراب ممكن تمييز عصر من عصر آخر. فطبعا هذه الآثار وجدت في وادي الوطية بمحافظة مسقط، وهذا أقدم موقع أثري وجد في عمان ويؤرخ إلى 8500 قبل الميلاد. عدا ذلك لا يوجد في عمان موقع يعود إلى تاريخ أبكر من الألف السابع قبل الميلاد، بمعنى أن الآثار التي وجدت بعد هذا الموقع اللي هو في الوطية في مسقط آثار ظهرت منذ يعني من الألف السابع والألف السادس، وإحنا جايين يعني وجدت الآثار، لكن طبعا أقدم من هذا الموقع اللي في الوطية ما وجد. أحبتي الكرام، طبعا انتهى البرنامج عند هذا النقطة، ونواصل حديثنا معكم في البرامج الأخرى إن شاء الله في الأيام القادمة. أشكركم جزيلا على حسن الاستماع، وإلى اللقاء بكم قريبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المجال.
1: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
0: مجال.
1: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

مجال. بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما بانوراما.

0: الهوامش
1: على أغنية
0: على أغنية
1: في فضاء الأغاني
0: ونداءاتها الشهية
1: ونداءاتها الشهية إعداد وتقديم
0: صالح بن علي العامري
1: إخراج
0: مريم بنت عيسى البلوشي.

مع أغنية الفنان التونسي لطفي بوشناق، هذه غناية ليهم. كلمات الشاعر التونسي آدم فتحي، تخيرها لنا الشاعر خميس قلم.

0: دياري.
1: خطفتك أغنية المنسيين في طريق بنزرت، كنت مخضرا بسحر الطبيعة ومفتونا بلكنة الرفقة. محلاها بلادنا، قديش نحبها. على طريق بنزرت باغتتك الأغنية، شوكت جلدك بشحنة من الدهشة. كم هو مدهش تعانق اللحن والكلمة، الكلمة واللحن في أغنية المنسيين ولدا ليكونا معا. النسيان النسيان النسيان موت آخر. صنع صوت لطفي البوشناق من كلمات آدم فتحي ناقوسا سيذكرك بالمنسيين كلما قرعت مسمعك الأغنية. سيكتب آدم فتحي بعدها في نافخ الزجاج الأعمى أغنية أخرى للمنسيين. يضع المنسي رأسه بين يديه، النهوند والصبا. بماذا أعود إلى أطفالي؟ يهمس لا بحر لا عرائس. بالحق سي آدم، حتى لهنا قاعدين يسرقوا في البحر. أغنية المنسيين أغنية للمنسيين، بل تحية للبسطاء والكادحين، الكادحين الذين على أكتافهم قامت الحضارات منذ أهراماتها ومسلاتها حتى أبراج خيبتها. أغنية المنسيين تحية لمن هم خارج بقعة الضوء، فالضوء ليس معنيا بالفقراء. الناس اللي تعاني ونساتهم لغاني، هذه غناية ليهم هذه غناية ليهم. أغنية المنسيين تحية للشموع الذائبة في عرقها، تذوب لتشعل لنا الحياة. ما أنظف لقمتهم، موسيقاها تجعلك تدور وتدور على ذاتك كصوفي يلتف ويلتف ويلتف ليغزل روحه في هذا الكون. أو كما تدور الأرض تماما كخفة الأرض حين تدور، يدور بك لحن الأغنية. تلك ليست أغنية تونسية، بل هي تحية عظيمة لكل المنسيين في الأرض.

كنا مع الفنان التونسي لطفي بوشناق وأغنية هذه غناية ليهم. كلمات الشاعر التونسي آدم فتحي قدم لنا هذه الأغنية وتخيرها الشاعر خميس قلم.

إشراقة الحياة يا ملهم الأطيار تشدو بآياتك في هدأة الأسحار في ظل مرضاتك يا ملهم الأطيار تشدو بآياتك.

بسم الله الرحمن الرحيم. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم أيده الله يمنح وسام التميز الثقافي العربي من الفئة السامية من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو تقدير لإسهامات جلالته في دعم الثقافة العربية. بتكليف سام معالي وزير الاقتصاد يشارك في مراسم أداء فخامة الرئيس إسماعيل عمر غيلة اليمين الدستورية رئيس الجمهورية جيبوتي لفترة رئاسية جديدة. جهاز الاستثمار العماني يوسع من استثماراته بشراء حصة في شركتين تركيتين للتعدين والمعدات العسكرية. ارتفاع الأرباح الصافية للبنوك المحلية المدرجة ببورصة مسقط في الربع الأول من العام الجاري إلى أكثر من 144 مليون ريال عماني. هدوء حذر بين الولايات المتحدة وإيران بعد يوم من التصعيد وترقب للرد الإيراني حول المقترح الأمريكي. مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة يدعو إلى إدانة الحصار الأمريكي المفروض على موانئ بلاده. تواصل الغارات الإسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان وحزب الله يعلن استهداف قواعد عسكرية شمال إسرائيل. روسيا وأوكرانيا تتفقان على هدنة مؤقتة لثلاثة أيام تزامنا مع احتفالات أوروبا بذكرى النصر في الحرب العالمية الثانية.

0: سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه.
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف الشخص.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمدي يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.

0: لولو بنت حسام بن أحمد بن محمد النبهاني، عمري 6 سنوات، من مدرسة شعلة العلم للتعليم الأساسي بولاية نزوة.
1: لولو تهوى القراءة والسباحة والتزلج، وتتمنى أن تصبح في المستقبل معلمة علوم. مرحبا لولو.
0: مرحبا.
1: كيف حالك؟
0: الحمد لله.
1: ما شاء الله، طالبة في الصف الأول صح؟
0: نعم.
1: عمرك 6 سنوات، ما شاء الله عليك، وتحبين القراءة طبعا صح؟
0: نعم.
1: وإيش المواد اللي تحبين في المدرسة أكثر شيء؟
0: العلوم والرياضيات والفنية
1: أها.
0: والحاسوب.
1: جميل ما شاء الله، شاطرة في هذه المواد؟
0: نعم.
1: ما شاء الله عليك. وإيش من الكتب أو القصص اللي قريتيهن؟
0: ليمونة لولو، الأسد وجراء الثعلب، الأسد والفأر.
1: جميل، إيش حكاية ليمونة لولو؟
0: في قديم الزمان كان هناك ليمونة ولها أخت اسمها لولو. كانت عطشة جدا فبكت عندما سمعتها أختها، قالت لها لماذا تبكين يا ليمونتي؟ قالت أنا عطشة. ذهبت لخلدون وساعدون، ثم طلبت منهم أن يسقوا معها النبتة، فسقوها وشكرتهم.
1: ممتاز، وانتهت القصة.
0: نعم.
1: جميل، إيش الاستفادة من قصة ليمونة لولو؟
0: نسق الأشجار ونعتني بها.
1: ممتاز يا لولو. والأسد والفار إيش حكايتهم؟
0: في قديم الزمان كان هناك أسد يغط في نوم عميق، وكان هناك فأر يلعب في الجوار. قفز على رأس الأسد ثم انزلق أمامه. استيقظ الأسد وشعر بالغضب، ثم غدار نفسه لكي يرى من استيقظ، فرأى فأر فقال له لماذا أيقظتني في نومي؟ قال أنا آسف. قال الفأر اتركني اتركني، دعني أذهب. قال الأسد لماذا أدعك تذهب وأنت أيقظتني في نومي؟ قال الفأر ليس بعمدي. قال الفأر اتركني، إذا أوعدك إذا وقعت في مشكلة سأساعدك. قال ضحك الأسد وقال كيف لمخلوق صغير أن يساعد مخلوقا كبير؟ قال للفأر لا تسخر مني، فالكل يساعد الآخرين. قال اذهب اذهب. عندما في يوم من الأيام جاء صياد إلى الغابة، فرأى الأسد فقال هذا الأسد جيد لي، إني سأخذ جلده ثم أبيعه بسعر جيد في السوق.
1: جميل.
0: اختبأ الصياد عند الأشجار، عندما اختبأ أطلق عليه السهم فطاح من الألم. ثم ألقى عليه الشبكة. وذهب بعيد ليأتي سيارته ويحمل معه الأسد، فصرخ الأسد عندما ذهب صياد بعيدا. سمع الفأر صراخ الأسد وقال هذا هو الذي سخر مني، سأذهب لأساعده لأنني أوفيت بوعدي.
1: كيف ساعده؟
0: فذهب لكي يقطع الشبكة بأسنانه. قال الأسد أيها الفأر سامحني اقطع هذه الشبكة. قال حسنا، ثم قطع الشبكة وصار صديقان متحابان، وتعلم الأسد لا يسخر من الناس الذين أصغر منه.
1: أيوة، إذا هذه هي الاستفادة من القصة، أن لا نستهين بأي مخلوق مهما كان صغير، أكيد له فائدة كبيرة صح؟
0: نعم.
1: ممتازة يا لولو، ما شاء الله عليك، رائعة، وأنا استمتعت بهذه القصة. بعد قلتي للأسد وجراء الثعلب؟
0: نعم.
1: جراء الثعلب يعني قصدك أبناء الثعلب يعني؟
0: نعم.
1: آه. إيش حكاية الأسد وأبناء الثعلب؟
0: في يوم من الأيام ذهب الثعلب إلى العمل تاركا الصغار مع الثعلبة الأم، ثم بعد فترة قصيرة كان على الثعلبة الأم أن تخرج أيضا. علمتهم ونبهتهم أن يفتحوا الباب في حال ندهت عليهم بأسمائهم: وليد، ساهر، جميلة. أغلق الجراء الباب بإحكام.
1: الجراء طبعا تقصدين صغار الثعلب.
0: بعدما ذهبت الأم إلى السوق لم يعلم أحد منهم أن أسدا كان مختبئا في الجوار وسمع كل شيء. بعد فترة قصيرة ذهب الأسد المخادع إلى الباب، طرق الباب ثم قال: وليد، ساهر، جميلة. لم يتعرفوا الجراء على الصوت، لكنهم ظلوا محتارين فلم يفتح الباب. سمعت عائلة الجيران صوت الأسد وذعروا، فنادوا القردة الذكية ليساعدهم. كان الجراء في خطر.
1: كيف ساعدهم القرد الذكي؟
0: بحث عن فرع شجرة كبيرة مكسورة وأخذ يضرب في الهواء، وضرب وضرب وضرب، فطارد القرد الذكي الأسد المخادع وأنقذ الجيران. شكرت الثعالب القرد الذكي والجيران
1: بعد شكروهم، يعني أنهم ثبتوا طبعا وما فتحوا الباب، صح؟
0: صح.
1: ممتازة يا لولو، ما شاء الله عليك. إذن الاستفادة من هذه القصة إيش؟
0: اتعرف على جيرانك فهم من يساعدونك عند الحاجة.
1: ما شاء الله عليك، ممتاز يا لولو. تتحفظين أناشيد؟
0: نعم.
1: إيش بتسمعين؟ أي نشيد؟
0: يحيى الوطن.
1: يحيى الوطن، يلا بسم الله.
0: يحيى الوطن، يحيى الوطن، طول الزمن فهو لنا غالي الثمن. يا أخوتي حولي قفوا، قولوا معي هيا اهتفوا. يحيى الوطن، يحيى الوطن.
1: الله، ما شاء الله عليك، نشيد رائع يا لولو. وتحفظين قرآن كريم؟
0: نعم.
1: ليش بتسمعيني؟
0: سورة الواقعة.
1: سورة الواقعة، يلا بسم الله.
0: بسم

0: الآخرين. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك يا لولو، قراءتك جميلة وحفظك للقرآن رائع. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: معلمة العلوم.
1: معلمة علوم. ليش عاد معلمة علوم؟
0: لأن العلوم هي التجارب.
1: يعني تحبين التجارب اللي في مختبر العلوم؟
0: نعم.
1: وشاطرة أنت في مادة العلوم قلتي لي، صحيح؟
0: نعم.
1: ممتاز، إن شاء الله تحقق أمنيتك وتصيرين معلمة علوم ممتازة في المستقبل. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
0: من جد وجد، من زرع حصد، من سار على الدرب وصل.
1: ممتاز، تعرف تشرحيها؟
0: نعم. من زرع حصد تعني إذا زرعت شيئا نقض.
1: إذا زرعت شيئا نقض. جميل، بمعنى إنه الواحد لازم يشتغل ويعمل علشان يحصل نتيجة شغله وعمله، صح؟
0: نعم.
1: ممتازة يا لولو. إذن لولو بنت حسام بن أحمد النبهاني البالغة من العمر 6 سنوات، التلميذة الرائعة في مدرسة شعلة العلم للتعليم الأساسي في ولاية نزوة. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري.

سلطنة عمان. صباح الخير يا بلاد.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا ومتابعينا الكرام أينما كنتم، نحييكم بتحية الصباح، فأهلا ومرحبا بكم جميعا وصباحات الخير والبركة في دروبكم النور، ومع مستهل صباح جديد في بداية أسبوع نتمنه أن يكون موفقا لكم جميعا. حياكم الله عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في لقاء متجدد وبرنامجكم صباح الخير.

0: اللهم إنا نبتدئ الثناء بحمدك، فأنت أهل الثناء والحمد، ومسيرتنا تتواصل ونهضتنا تتجدد بفضل منك وعون في حركة دؤوبة بقدر ما تأخذ من الماضي عبرها ومن التاريخ دروسها، فهي تتطلع إلى المستقبل بعزيمة وثبات وبتماسك أبنائها ووحدتهم.
1: صباحكم عمان التي تنبض بالأمن وبالطمأنينة في صباح جديد، صباحكم الجبال التي تعانق أشعة الشمس مع مطلع هذا الصباح، وصباح البحار التي تحمل حكايات من المجد، وصباح القلوب التي تحب عمان دوما. أنتم أصحابها في كل طريق هناك، وأنت تسير في دربك مع مطلع هذا الصباح. حلم عماني يكبر في كل صباح، تبقى عمان هي أجمل البدايات.

منذ أن أسج التاريخ خيله وعمان تسرج المجد منارة ويقينا، هي سيدة المحيط التي طرزت بملحها خرائط العالم. في عروقها تجري الأفلاج حياة، وفي شموخ جبالها يسكن كبرياء الأجداد الذين صيروا الصخر قلاعاً والموج شراعاً واللبان رسائل حب وصلت إلى أقاصي المدى. وها هي اليوم تطل من شرفة النهضة عروساً يكللها الوقار، لا يغيب عنها عطر الأمس ولا يكسر بريقها صخب التطور. إنها مسقط التي تغفو في حضن التراث لتستيقظ على حلم المستقبل، وهي سواعد الشباب التي تبني صرحاً من النور متمسكة بالأصل ومشرعة نوافذها لكل الضياء. عمان ليست تراباً وحدوداً، بل هي سلاح يفوح من مجمر التاريخ وعزيمة تمضي بوقار الكبار نحو آفاق لا تعرف الانحناء.

صباح الحلم والطموح والتوفيق والنجاح والسداد وللحالمين والطامحين. هذا أسبوع جديد يفتح أبوابه، فانهضوا بطاقة الأمل، امضوا بخطى الواثقين. كل إنجاز كبير إن بدأ بصباح ممتلئ بالحيوية، اجعلوا هذا الأسبوع مساحة للعمل والشغف والتقدم. صباحكم عزيمة لا تفتر وروح تحب الحياة، وصباحكم شغف متواصل لرفعة هذه الأرض الطيبة عمان فوق كل ميدان.

0: المواطنون الأعزاء، إن الارتقاء بعمان إلى الذرة العالية من السمو والرفعة التي تستحقها لهو واجب وطني وأمانة عظيمة، وعلى كل مواطن دور يؤديه في هذا الشأن.
1: عمان الجلال لوحة معاصرة رسمتها يد البناء والتنمية، نهضة متجددة جعلت من عمان واحة للأمن والأمان ومركزا للثقافة والحضارة، بقيادة حكيمة تشيد المستقبل دون أن تنسى الجذور.
2: عمان تلتقي فيها الأصالة والمجد، هي منبع الثقافة والحضارة والتاريخ العريق، وطن يزرع في أبنائه قيم العلم والعمل والانتماء. صباحكم بداية أسبوع جديد تتجدد معه طاقاتكم وطموحاتكم، وإنجاز لكل قلب يحب عمان ويعمل لأجل رفعتها. وصباحكم إنجاز متواصل في أرض عمان، منبع الثقافة والحضارة والتاريخ العريق، وتقدير عربي رفيع للمسار الثقافي العماني يتجلى في منح جلالة السلطان حفظه الله ورعاه وسام التميز الثقافي لدوره في دعم المعرفة وصون الهوية، حيث منحت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وسام التميز الثقافي العربي من الفئة السامية، تقديرا لإسهامات جلالته في دعم الثقافة العربية وتعزيز حضورها وصون الهوية ودعم مسارات التنمية الفكرية والمعرفية في الوطن العربي. هذا الوسام التميز الثقافي يأتي ليؤكد النهج السامي في ترسيخ مكانة المعرفة والثقافة ودورها الحضاري في تعزيز قيم التسامح والتعايش والتقارب بين الشعوب.

سدد الله خطى باني ومجدد نهضة عمان. حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، وهنيئا لمولانا أيده الله وسام التميز الثقافي، إنجاز يجسد مكانة عمان الثقافية وحضورها الحضاري المشرف، ويعكس رؤية تعلي من شأن الفكر والمعرفة والإنسان. ففي ظل قيادته حفظه الله ورعاه تمضي عمان بثبات نحو آفاق أرحب من الإبداع والتميز.

0: تقدموا بثقته في سبيل الوصول لهذا البلد العظيم إلى مكانته الأسمى التي يستحق.
1: صباحكم عمان، صباح جديد تفتح لنا فيه نافذة أخرى للأمل، فرصة لنبدأ من جديد، لنحلم أكثر ولنعيش تجارب تضيف لنا معنى وعمقا. نحييكم أيها المستمعين الأحبة في هذه الصباحات المباركة وبدايات جديدة، أسبوع حافل بإذن الله تعالى بالعطاء بالإنجاز لهذا الوطن الغالي. هكذا نسعى دائما لجعل هذه الأرض الطيبة في مصاف الدول الكبرى، وعمان حاضرة في قلوبنا في كل عمل نقوم به. واليوم نحمل على أكتافنا دائما وأبدا حق العطاء لهذا الوطن الغالي. نرجو لكم صباحات مليئة بالخير والبركة، نرافقكم في هذه الصباحات في صباح الخير يا بلادي عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
2: هذا صباح الأحد وبداية أسبوع، إن شاء الله تكون موفقة لكم جميع المستمعين الكرام. حياكم الله في حلقة الأحد 22 من ذي القعدة لعام 1447 للهجرة، العاشر من شهر مايو لعام 2026 للميلاد. إذن مساحة صباحية معتادة نفردها لك عزيز المستمع أينما كنت في طريقك الآن، إن شاء الله درب السلامة، أو إذا تسمعنا من مذياعك الخاص في المنزل، إن شاء الله صباح الخير والبركة عليكم جميعا. نكون معكم من السادسة وحتى التاسعة في محطات صباحية منوعة نختارها لك بين أخبارنا المحلية هنا في سلطنة عمان وأبرز ما يستجد على ساحتنا، وكذلك أيضا بين الأخبار المنوعة التي ننتقيها لك في كل صباح، وكذا أيضا موضوع الحلقة والنقاش الذي تشاركنا فيه عزيز المستمع على 72-44-20-10 برسائلكم الصباحية الجميلة التي تزين صباحاتنا، أو حتى أيضا من خلال تفاعلكم في موضوع الحلقة.
1: إذن نحييكم مستمعينا ونصبح عليكم بالخير، ولكن قبل ما نعرف بفريق العمل نصبح عليك بالخير يا خالد.
2: صباح الخير والورد والنور والنوير.
1: كيف هي بداية الأسبوع هذا؟
2: والله بداية خير وبركة إن شاء الله، ونتمنى إن شاء الله الخير والبركة والنجاح والتوفيق للجميع والاستمتاع أيضا والفائدة لمستمعين الكرام.
1: أرجو بأن نكون رفقة طيبة لكم مستمعينا في هذه الساعات، نصحبكم في هذه الصباحات على الهواء مباشرة خالد بن عبد الله البداعي، عائشة بن سالم الهنائي، ورويدة بن تحميد الرواحي، وفي المتابعة والتنسيق هذه تحيات عبد الحميد بن أحمد الرواحي،
2: وفي الإخراج يحييكم مخرجنا يصبح عليكم بالخير جمال بن محمد الشعيري.

0: مستمعونا الأكارم، صباحكم الخير والبركة والنور والسرور، وبداية أسبوع ملئها التفاؤل والإنجاز بإذن الله تعالى. صباح أحد إن شاء الله كذا كله فيه المشاعر تكون إيجابية لانطلاقات أسبوع تسطرون فيه الكثير من الإنجازات على المستوى الشخصي وحتى على مستوى العمل. صباح التميز لعمان الجميلة المتفردة الاستثنائية بحضارتها بتاريخها العريق بإنسانها العماني الأبي. إذن وسام التميز الثقافي العربي لجلالة السلطان أيده الله، نبارك هذا الوسام. وعمان كما قلنا هي استثنائية متفردة بكم أيضا، وحق لنا أن نفخر بعماننا بتميزها باستثنائيتها. ويمكن أبرز دليل على ذلك أي شخص حتى غريب يطأ هذه الأرض الطيبة تترك فيه أثرا، لابد له أن يشعر بمشاعر مختلفة عن أي بلد يزوره، وتجده يحدث الآخرين عن هذا البلد الذي زاره باستثنائيته، بطبيعته الخلابة المتفردة، بطبيعة الحياة هنا. لنا أيضا يجب أن تكون مساعي لحفظ الهوية وهذا التميز الثقافي. على الصعيد الأكبر، جلالة السلطان دائما له المساعي في حفظ الثقافة، وهو رجل محب للثقافة والثقافة تحبه. حتى قبل أن تشرف به عمان سلطانة، فقد كان لما يقارب 20 عاما وزيرا للثقافة في هذه الأرض الكريمة الطيبة. اليوم نحن نسأل أنت مستمعنا العزيز، إيش هو دورك لحفظ الثقافة والهوية؟ ما هو دور أيضا المكتبات الأهلية الموجودة عندنا في سواء المدن في الولايات لحفظ الهوية؟ هل هناك مساعي ربما تكون تشبه هذا العصر الحديث لحفظ الهوية؟ على سبيل المثال برامج استثنائية، يمكن رمضان الماضي تابعت برنامج ولنا أثر على تلفزيون سلطنة عمان، ومن لم يتابعه أنا أحثك على متابعة، حقيقة فيه معلومات يمكن قد تكاد تسمعها لأول مرة، وهو بالتعاون والشراكة بين وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ووزارة الإعلام بطبيعة الحال، والعديد من المساعي في حفظ الهوية وإبرازها وحفظ الثقافة. هل مكتباتنا الأهلية تؤدي هذا الدور؟ هل هناك رفوف وصفوف مخصصة للحديث عن عمان وعن أعلامها وعن تاريخها؟ وهل نحن نحرص على غرس هذه المعلومات وإثراء أبنائنا بها في المدارس أيضا؟ وأنت كفرد في منزلك أيضا، ما هي المساعي لحفظ الثقافة والهوية؟
1: للمكتبات الأهلية المنتشرة في مختلف الولايات دور بارز، ليس فقط في حفظ الكتب على الأرفف الخاصة بهذه المكتبات، وإنما لصون الثقافة، صون وحفظ أيضا الهوية، يعني يمتد دور لأكثر من ذلك. هناك أيضا مجموعة من القائمين على هذه المكتبات أدخلوا التقنيات الحديثة، وهذا أمر مهم جدا لرقمنة الوسائل المختلفة، لا نذكر فقط الكتب، للحديث عن تاريخنا وأمجادنا في سلطنة عمان، رؤيتنا المستقبلية، كذلك أيضا فيما يتعلق بصوننا للثقافة و الهوية العمانية. أعتقد أن بعد المكتبات الأهلية لها دور بارز في صون الهوية، ليس فقط في حفظ الثقافة بشكل كبير، هناك أيضا يعني غرس القيم والمبادئ للنشأ من خلال يعني وسائل مختلفة، من خلال مناهج أو برامج خلينا نسميها، لها دور كبير فيها كمكتبات أهلية. أنت عزيزي المستمع، متى آخر مرة زرت مثل هذه المكتبات الأهلية؟ وكيف أيضا لك دور في نشر الثقافة والعلم اللي موجود فيها، الأدب والفكر أيضا الذي تحتويه في مختلف المجلدات أو الكتب اللي موجودة على أرفف هذه المكتبات؟
2: إذن 7244-2010 شاركنا مستمعنا الكريم، ونحن نتحدث عن المكتبات الأهلية ودورها في حفظ الثقافة والهوية العمانية. اليوم تلعب المكتبات كحواضن للذاكرة الوطنية من خلال جمع وحصر وتنظيم الإنتاج الفكري المحلي، بما في ذلك المطبوعات، المخطوطات والوثائق التاريخية

وفي عطر الكلام قال ابن الجوزي في كتابه ذم الهوى: لا يغرك المادحون ولا يضرك القادحون. قال الله تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة. يا صاحبي، إن مدحك الناس شرقا وغربا طولا وعرضا فالعبرة بمن أنت عند الله. عطر الكلام.

وهذه أبيات للوأواء الدمشقي تعاتب بها من طال صمته لخصام عابر، قال فيها: يا ساكتا عن كلامي لا يكلمني، تيها ألا كل فعل منك مبرور، إذا سكت فمنك الدر منتظم، وإذا نطقت فمنك الدر منثور.

لا يحتقر الواحد منا نفسه ولا يرضى بالقليل، فالكريم الجواد الغني الحميد هو رب الأولين والآخرين، وقد يمنح للمتأخر شيئا حجبه عن المتقدم. عبد الكريم بكار.

0: 아, 입도를 올려 켜야 돼.
1: في كتاب مناقب الشافعي قال الإمام الشافعي: أظلم الناس لنفسه من رغب في مودة من زهد به. قد لا يملك الإنسان قلبه، ولكن من العيب أن تهون عليه كرامته. ومن أجمل ما قالت العرب: عز نفسك تجدها.

أعان الله وإياكم كصاحب خالد بن صفوان الذي قال فيه بعدما فارقه رحمة الله عليه: لقد كان يملأ العين جمالا والأذن بيانا، ولقد كان يرجى ولا يخشى، ويخشى ولا يغشى، ويعطي ولا يعطى، قليلا لدى الشر حضوره، سليما للصديق ضميره.

ونختم عطر كلامنا لهذا الصباح بأبيات شعرية كتبها حفني ناصف، قال فيها: أريح فؤادك مما أنت لاقيه، وباعد القلب عن كد يعانيه، ما في الصبابات والأهواء منفعة، إذا غدا الصب والمحبوب جافيه، قد تيمتك مهات تزدري قمرا، والحسن في وجهها تمت معانيه، وأوقدت في صميم القلب نارا هوى، وجرعتك كؤوس الصد والتيه، فاصبر على الحب إن لم تستطع بدلا، والصب أيسر ما في الصبر يكفي.

حي ومرحب بك عزيزنا المستمع في صباح الخير يا بلادي. صباح الأحد إن شاء الله يكون صباح مشرق بالضياء والسرور والعافية والتوفيق بإذن الله تعالى. اليوم في حلقتنا بيكون عندنا أكثر من موضوع مع ضيوف كرام يطلون عليكم في مساحاتنا الحوارية. بالطبع سنتحدث عن نيل جلالة السلطان أيده الله وسام التميز الثقافي العربي من الأليكسو تقديرا لإسهاماته الثقافية، وكذا أيضا حديث آخر سيكون بإذن الله تعالى عن اللقاء الإعلامي 2026 لجنوب الشرقية أثر مستدام. كذا نحاول دائما نكون مواكبين لتفاصيل النماء في مختلف المحافظات اللي تؤكد مرة تلو الأخرى على أهمية اللامركزية والمشاريع التنموية الجميلة اللي نشاهد فيها التنافس في هذا النماء. كذلك أيضا موضوع آخر مرتبط بمؤتمر ومعرض عمان العقاري والتصميم والبناء في نسخته 21. هذه المؤتمرات والمعارض اللي يجد فيها الناس كذا الكثير من الجديد في عالم أيضا العقار والتصميم والبناء اللي كل يوم يدخل عليه تفصيل جديد. من مواضيع أيضا اللي نحب أنك تشاركنا فيها هذا الموضوع، هل تحرص على زيارة هذه المعارض تتعرف على جديد عالم التصميم والعقار والبناء، كيف تواكب هذا التحديث والتجديد؟ وموضوعنا اللي سألناك عنه هو الأثر في صناعة الثقافة وحفظ الهوية للمكتبات الأهلية الموجودة عندنا. آخر مرة زرت فيها مكتبة وحثيت أبنائك أيضا على زيارة هذه المكتبات، كيف نقدر نصنع أثر جديد مواكب لتطورات العصر لنحفظ هويتنا؟ الكثير والمزيد من الأحاديث ستكون في صباح الخير يا بلادي، ولكن قبلها نذهب للفترة الإخبارية الأولى وزميلة وعد بنت علي الهطالي.

0: شكرا للزملاء في صباح الخير يا بلادي، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا في الفترة الإخبارية الأولى، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم أيده الله يمنح وسام التميز الثقافي العربي من الفئة السامية من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو تقديرا لإسهامات جلالته في دعم الثقافة العربية. بتكليف سام، معالي وزير الاقتصاد يشارك في مراسم أداء فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية جيبوتي لفترة رئاسية جديدة. جهاز الاستثمار العماني يوسع من استثماراته بشراء حصة في شركتين تركيتين للتعدين والمعدات العسكرية. وتواصل الغارات الإسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان، وحزب الله يعلن استهداف قواعد عسكرية شمال إسرائيل. إلى التفاصيل. منحت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وسام التميز الثقافي العربي من الفئة السامية تقديرا لإسهامات جلالته في دعم الثقافة العربية وتعزيز حضورها وصون الهوية ودعم مسارات التنمية الفكرية والمعرفية في الوطن العربي. وقال معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي وزير الثقافة والرياضة والشباب إن منح الأليكسو جلالة السلطان المعظم أيده الله وسام التميز الثقافي العربي يؤكد على النهج السامي في ترسيخ مكانة المعرفة والثقافة لدورهما الحضاري في تعزيز قيم التسامح والتعايش والتقارب بين الشعوب. هذا وتنظم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو الثلاثاء المقبل فعالية رسمية بمقرها في العاصمة التونسية لتكريم جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بحضور كبار المسؤولين والمثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي العربي. بتكليف سام من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، شارك معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري وزير الاقتصاد في مراسم أداء فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية جيبوتي لفترة رئاسية جديدة. ونقل معاليه تحياتي وتهاني جلالة السلطان المعظم لفخامة الرئيس وتمنياته الطيبة له ولشعب بلاده الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار. من جانبه حمل فخامة الرئيس معاليه تحياته إلى جلالة السلطان وتمنياته الطيبة لجلالته وللشعب العماني بمزيد من الرقي والرخاء. وقد رافق معاليه سعادة السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية وعدد من المسؤولين. وقع جهاز الاستثمار العماني على اتفاقية لشراء حصة في شركة ساماش للتعدين القائمة على إنتاج مادة بنتونيت الصوديوم وشركة تكتارون المتخصصة في إنتاج المعدات العسكرية البرية المسيرة عن بعد عبر الشركة التركية العمانية للاستثمار التي أسسها الصندوق العماني التركي المشترك. وتهدف الاتفاقية مع شركة ساماش إلى تطوير إنتاج بنتونايت الصوديوم الذي يعد من المواد ذات الأهمية الاستراتيجية ويستخدم في العمليات الإنتاجية لكبرى الشركات العالمية في قطاعات متعددة أبرزها إنتاج النفط والغاز والصناعة والمستحضرات الطبية والتجميلية، فيما تهدف الاتفاقية مع شركة تكتارون إلى السعي نحو تنويع المحفظة الاستثمارية لجهاز الاستثمار العماني بالدخول في قطاعات ذات أبعاد استراتيجية. تبدأ اليوم أعمال معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 21 بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض بتنظيم من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ويستمر 4 أيام. ويعد هذا المؤتمر أكبر حدث عقاري في سلطنة عمان، ويحظى بمشاركة واسعة من المطورين العقاريين والمستثمرين والخبراء والشركات المحلية والدولية المتخصصة في قطاعات التطوير العقاري والتخطيط العمراني والتصميم والبناء. ويشهد المعرض والمؤتمر التوقيع على عدد من الاتفاقيات الاستثمارية وتدشين مشروعات عقارية وتنموية جديدة، إلى جانب طرح فرص استثمارية متنوعة. نظمت سفارة سلطنة عمان في هولندا فعالية ركزت على العلاقات الثقافية العمانية الهولندية. الفعالية التي أقيمت في مقاطعة نايمخن الهولندية تضمنت محاضرة بعنوان العمانيون أمة بحرية تربط بين الشرق والغرب، العلاقة العمانية الهولندية نموذجا. سلطت الضوء على ملامح القرية العمانية والتراث العماني الأصيل والعلاقات العمانية الهولندية. قالت الولايات المتحدة إنها تتوقع رداً إيرانياً قريباً على أحدث مقترحاتها لإنهاء الحرب في مضيق هرمز وسط تصاعد الاشتباكات بين الجانبين. وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده تنتظر الرد الإيراني وتأمل أن يمهد لمفاوضات جادة بشأن تسوية النزاع. من جانب آخر، دعا مبعوث الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى منظمة الأمم المتحدة أمير سعيد إرفاني إلى إدانة الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على موانئ بلاده والهجمات التي شنتها على ناقلتي نفط إيرانيتين. جاء ذلك بعد يوم من اشتباكات متفرقة بين الجانبين أثارت مخاوف من احتمال تجدد تصعيد أو تقويض الجهود الدبلوماسية. نفذ الجيش الإسرائيلي غارات على جنوب لبنان بعد إصداره إنذارا بإخلاء عدد من القرى والبلدات في المنطقة رغم سريان الهدنة مع حزب الله. وأعلن الجيش الإسرائيلي عن شن أكثر من 85 غارة جوية استهدفت عدة بلدات في الجنوب اللبناني. في المقابل أعلن حزب الله إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه قواعد عسكرية داخل إسرائيل، مؤكدا أن عملياته جاءت ردا على انتهاك وقف إطلاق النار. في قطاع غزة استشهد 5 فلسطينيين وأصيب 15 آخرين خلال الساعات 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي إلى 850 شهيدا و 2433 مصابا. أما في الضفة الغربية المحتلة فقد أصيب فلسطيني بجروح خطيرة في الرأس إثر هجوم للمستوطنين الإسرائيليين على منطقة البلقاء شمال أريحا. وسط إجراءات أمنية مشددة جرى في موسكو الاستعراض العسكري في الساحة الحمراء احتفالا بيوم النصر على النازية بحضور دولي ضعيف لأول مرة، فيما سحب الرئيس الأمريكي تهديده بقصف الاحتفال نتيجة تدخل الرئيس الأمريكي الذي اقترح تمديد الهدنة لثلاثة أيام.
1: شهدت الساحة الحمراء في موسكو استعراضا عسكريا بمناسبة الذكرى 81 للانتصار على النازية كان في الواقع متواضعا قياسا بالاحتفالات السابقة، حيث أنجز بجميع فقراته التقليدية بأقل من ساعة، بما في ذلك كلمة الرئيس بوتين والاستعراض الرئيسي الذي افتقد إلى الآليات والدبابات والصواريخ، حيث عرضت على شاشة كبيرة لقطات عن مناوراتها وبعض نشاطاتها. واقتصر الاستعراض نفسه على فرق مشاة تمثل مختلف صنوف الأسلحة، ثم توجه الرئيس الروسي وضيوفه ووضعوا أكاليل الزهور على ضريح الجندي المجهول. ولا بد من تناول بعض المعطيات التي سبقت هذا الاحتفال ورافقته وأثرت فيه، ففي كلمة الرئيس الروسي إلى جانب العبارات التقليدية في توجيه التحية للجيش السوفيتي وتضحياته لصنع هذا النصر وإنقاذ العالم من براثن النازية، إشارة إلى أن الذين يشاركون في العمليات العسكرية الخاصة اليوم يواجهون الناتو عمليا إلى جانب القوات الأوكرانية. وفي ذلك اتهام رسمي مباشر لحلف شمال الأطلسي بالمشاركة في الأعمال القتالية، قد يكون مجال تعليقات مختلفة لاحقا. الأمر الآخر هو قلة حضور الرؤساء الأجانب، حيث شارك رؤساء ماليزيا ولاوس وبيلاروسيا وكازاخستان وأوزبكستان وممثلين عن صربيا وأبخازيا وأوسيتيا غير المعترف بهما. وحضر رئيس وزراء سلوفاكيا عملية وضع الزهور على ضريح الجندي المجهول دون الاستعراض. وكان الرئيس الأوكراني زيلينسكي قد هدد بقصف الاحتفال بالمسيرات، إلا أنه عدل في اللحظات الأخيرة عن تهديده هذا بنوع من الطابع الاستعراضي، حيث اعتبر أنه سمح لموسكو بإجراء هذا الاحتفال. والحقيقة أن الرئيس الأمريكي ترامب دخل على الخط واقترح تمديد الهدنة التي اقترحها الرئيس الروسي بحيث تكون 3 أيام بدل يومين، وكان ذلك بالتنسيق مع موسكو وكييف اللتين وافقتا على المقترح الأمريكي. وقد ردت موسكو بحسم بأنها لا تنتظر إذنا من أحد، وأن قوات دفاعها الجوي كانت على أهبة الاستعداد لإسقاط جميع المسيرات الأوكرانية، عدا عن تحذير موسكو من رد انتقامي ساحق على العاصمة كييف نفسها في حال أقدمت القيادة الأوكرانية على مثل هذه المغامرة. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: قتل أكثر من 30 شخصا في هجومين استهدفا بلدتين بوسط جمهورية مالي في تصعيد جديد للعنف، وأفادت مصادر محلية وأمنية بأن الهجومين أسفرا عن عشرات القتلى والمفقودين، فيما أشارت تقديرات غير رسمية إلى أن الحصيلة قد تتجاوز 50 قتيلا. من جانبه أعلن الجيش المالي تنفيذ عملية عسكرية في المنطقة أسفرت عن مقتل نحو 10 مسلحين. بدأت عدة دول أوروبية عمليات لإجلاء رعاياها من على متن سفينة سياحية تشهد تفشياً لفيروس هانتا بعد تسجيل حالات إصابة مؤكدة. وقال وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي أن الاتحاد الأوروبي سيرسل طائرتين لنقل باقي الأوروبيين الموجودين داخل السفينة، مضيفاً أن الولايات المتحدة وبريطانيا أكدتا أيضاً أنه يجري الترتيب لإرسال طائرات أخرى لإجلاء ركاب من خارج الاتحاد الأوروبي الذين لم تتمكن بلدانهم من إرسال طائرات لنقلهم. وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق تسجيل 3 وفيات بالفيروس من بين 6 حالات إصابة مؤكدة عقب الاشتباه بإصابة 8 من ركاب السفينة. سجلت سلطنة عمان نمواً في استخدام وسائل الدفع الرقمية خلال العام الماضي في مؤتمر يعكس تحولاً نوعياً في سلوك المستهلك وتنامياً ملحوظاً في النشاط التجاري وارتفاع القوة الشرائية مدفوعاً بتطور البنية الأساسية للتجارة الإلكترونية والتقليدية. وأظهرت البيانات الصادرة من البنك المركزي العماني أن قيمة معاملات بوابات الدفع الإلكتروني المحلي بلغت نحو 3,200,000,000 ريال عماني، محققة نموا بنسبة 76.3% مقارنة بعام 2024، فيما ارتفع عدد المعاملات بشكل كبير من 67 مليون معاملة إلى أكثر من 168 مليون معاملة خلال عام واحد بنسبة نمو بلغت 150%. سجل إجمالي منتجات المصافي في سلطنة عمان ارتفاعا طفيفا بنسبة 2% حتى نهاية شهر مارس الماضي، في حين انخفض إنتاج وقود السيارات بنسبة بلغت 9.3% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وانخفض إنتاج وقود السيارات العادي 91 بنسبة 22.8%، فيما ارتفع إنتاج وقود السيارات الممتاز 95 بنسبة 9.5%.
2: تداولات متفاوتة شهدتها بورصة مسقط هذا الأسبوع، لتغلق مؤشرها العام عند مستوى 8350 نقطة، منخفضا 23% مقارنة بالأسبوع الماضي. وبلغ إجمالي قيمة التداول أكثر من 363 مليون ريال عمانية، منخفضا بنحو 2%. كما انخفضت القيمة السوقية لتقارب 38 مليار و337 مليون ريال عمانية. وخلال هذا الأسبوع جرى تداول نحو 970 مليون سهم، منخفضا قرابة 15% مقارنة بالأسبوع الماضي. كما أوضحت مؤشرات بورصة مسقط نمو قطاع الخدمات بنحو 2% والقطاع المالي 21%، وقطاع الصناعة 23%. يذكر أن قيمة تداولات اليوم الأخير من هذا الأسبوع تجاوزت 69 مليون ريال عماني، منخفضة ب 8% مقارنة بجلسة التداول التي سبقتها. وبلغت نسبة قيمة الشراء لغير العمانيين أكثر من 13%، ونسبة قيمة البيع أكثر من 19%، فيما انخفض صافي الاستثمار غير العماني بنحو 6%.
0: وقعت الشركة العمانية لنطاق العريض مذكرة تفاهم مع شركة مرتفعات جبل بوشر بهدف توفير خدمات الألياف البصرية وتعزيز البنية الأساسية الرقمية لمشروع رواسي، بما يدعم جاهزية المشروع للخدمات الذكية. وتأتي هذه المذكرة في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال البنية الأساسية للاتصالات، بما يسهم في توفير بيئة رقمية متكاملة تدعم المشاريع العقارية الحديثة وتواكب التحول الرقمي في سلطنة عمان. وإلى الخبر الأخير، حيث سجلت هيئة الطيران المدني خلال العام الماضي نحو 781 شكوى في قطاع النقل الجوي. وأوضحت الهيئة أن الإجراءات المعتمدة لحماية حقوق المسافرين تشمل جميع الرحلات المغادرة من مطارات سلطنة عمان عبر الناقلات الوطنية والأجنبية، إلى جانب الرحلات القادمة عبر الناقلات الوطنية والرحلات الداخلية، بما يضمن شمولية الحماية لمختلف الفئات. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم أيده الله يمنح وسام التميز الثقافي العربي من الفئة السامية من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو، تقديرا لإسهامة جلالته في دعم الثقافة العربية. بتكليف سام، معالي وزير الاقتصاد يشارك في مراسم أداء فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية جيبوتي لفترة رئاسية جديدة. جهاز الاستثمار العماني يوسع من استثماراته بشراء حصة في شركتين تركيتين للتعدين والمعدات العسكرية. وتواصل الغارات الإسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان، وحزب الله يعلن استهداف قواعد عسكرية شمال إسرائيل. مستمعين، حرر لكم هذه الفترة حمد بن خميس الضفري، نفذها لكم على الهواء مباشرة جمال بن محمد الشعيلي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. عودة إلى الزملاء في صباح الخير يا بلادي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مستمعين الكرام، في محافظات مسقط شمال وجنوب الباطنة، نحيطكم علما بأنه سيتم التوقف المؤقت لبث الإذاعة عبر الموجة المتوسطة 1242 كيلو هيرتز، وذلك يوم الأحد الموافق 10 مايو 2026، بدءا من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا. وعليه ندعوكم لمتابعة برامجنا خلال هذه الفترة عبر الترددات البديلة التالية: محافظة مسقط عبر التردد 94.4 ميجا هيرتز، أو الموجة المتوسطة 603 كيلو هيرتز. محافظتي شمال وجنوب الباطنة عبر التردد 101.8 ميجا هيرتز، أو الموجة المتوسطة 639 كيلو هيرتز. شاكرين لكم طيب المتابعة. إذاعة سلطنة عمان.
0: منح، الشموخ بها في أوجه، الحاضر والتاريخ فيها مشهود، والفيقين والبلاد منها شهود. استمعوا إلينا في ولاية منح وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 89.3 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل مكان.
2: تتويجا للإبداع وارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازا للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبة للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعا في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 مايو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
0: من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
3: إذاعة سلطنة عمان. صباح الخير يا

0: صباحكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا الكرام، نرحب فيكم من جديد ونتمنى لكم ان شاء الله صباح طيب وموفق. اهلا بكم بعد الفتره الاخباريه الاولى، شكرا للزميله وعد بنت علي الهطاري. نكمل مشوارنا الى تمام التاسعه في صباح الخير يا بلادي، واليوم حديثنا يمتد او يكون في صلب موضوع مهم عن ثقافة وتاريخ وامتداد حضاري لسلطنة عمان. يتوج هذه المرة بمنح حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه لوسام التميز الثقافي لدوره في دعم المعرفة وصون الهوية. سبل كثيرة لسلطنة عمان مثلا في جهود أهلية أو حتى أيضا عن طريق جهات حكومية وخاصة في دعم مسار المعرفة وصون هويتنا المحلية هنا في سلطنة عمان. المكتبات الأهلية المنتشرة في ولايات سلطنة عمان تعد هذه واحدة من المنارات المهمة التي تكون فيها إسهامات لحفظ المعرفة صون الهوية الوطنية والثقافية لمجتمعاتنا المحلية في سلطنة عمان. نسألك اليوم عن دور هذه المكتبات، آخر مرة زرتها، وكذلك أيضا ما هي سبل الحديثة لرقمنة كل محتوى أو برنامج يقدم من خلال هذه المكتبات الرقمية، وكذلك نقل وحفظ القيم والمبادئ العلمية والمعرفية والثقافية للنشأ القادم.
1: إذن 724-24-10 شاركنا مستمعنا الكريم موضوعنا لليوم وحول المكتبات الأهلية. يعني نلاحظ أنه من لما كنا صغار ونحن تربينا على موضوع المكتبات ونلقاها سواء كانت في الولايات أو حتى ابتداء من المدرسة، نلاحظ أنه مركز مصادر التعلم يعتبر واجهة مهمة جدا في المدارس، تجعلنا هكذا نعود إليه بين فترة وفترة، نحاول أن نتصفح الكتب الموجودة في مركز مصادر التعلم. ماذا عن المكتبات الأهلية مستمعينا التي توجد في الولايات المختلفة؟ هل تزور هذه المكتبات التي تمثل ذاكرة للوطن، تحفظ تاريخه، أيضا هي مصدر معرفي وحضاري يسهم في بناء الإنسان العماني الواعي بثقافته وتاريخه وهويته؟ 724-24-10 شاركونا مستمعينا موضوعنا لليوم، الأثر لصناعة الثقافة وحفظ الهوية من خلال المكتبات الأهلية، كيف تسهم فعليا في حفظ الثقافة والهوية العمانية، وما دورك أيضا أنت أيها المستمع الكريم، كيف تزور هذه المكتبات، متى تزورها، وهل تصحب أبنائك معك؟ شاركنا حول هذا الموضوع.
2: إن هذا هو موضوعنا، الدردشة الصباحية مفتوحة رفقتكم على 724-24-10، وهل هي أساسا تقوم بدورها الكافي هذه المكتبات؟ كيف لنا أن نطورها، أن نكثر أيضا من عددها، أن نزرع ثقافة القراءة أصلا في أبنائنا من باب أيضا حفظ الهوية ومعرفتهم برموزهم الحضارية والتاريخية، ومثل ما قال خالد يمكن اصطناع حتى طرق جديدة مواكبة لإيصال هذه المعرفة للأجيال الجديدة، كالبرامج مثلا المصورة أو حتى مثلا الرسوم المتحركة المخصصة للأطفال وغيرها من السبل الحديثة. أنت ما الذي يجول في خاطرك؟ شاركنا عن هذا الموضوع على 724-24-10. تقبل منا وافر التحية، نرافقك في هذا الصباح إعدادا وتقديما خالد بن عبد الله البداعي، رويدة بنت حميد الرواحي، وعائشة بن سالم الهناي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وفي الإخراج جمال بن محمد الشايلي.

0: السعادة والرضا والسلام لكم جميعا. عبد العزيز يسمعنا، أهلا بك يا عبد العزيز، رقمك مميز جميل. يقول نرسل لكم أطيب التحيات، نستمع لإذاعتكم في طريقنا للعمل. يمن الله هذا المسير يا عبد العزيز وتصل بأمان، ويوم عمل فيه الكثير من الإنجاز يا رب. أيضا من المرسلين ربما هي أم محمد، أنتوا كتبوا أسماءكم كل مرة عشان نذكر ما نضطر كذا نروح نبحبش وندور على أسماءكم من الرسائل السابقة. أهلا بكم جميعا، عليك السلام ورحمة الله وبركاته. يكتب أو تكتب، بداية يوم جميل ومتجدد بأجمل ما يقدره الله لنا ولكم، اللهم آمين.
1: أيضا رسالة وصلتنا من أبو أسعد الهاشمي، يشارك معنا في موضوع الحلقة بعد صباح الخير والعافية، ويسلم على طاقم البرنامج. يقول نعم، هناك في قاعة مجلس البلد مكتبة بها كتب عن البلد، أزورها وأتناول بعض المخطوطات اليدوية، الكتابة بما فيها من إرث مثل ما يتعلق بالأفلاج ومسمياتها وطريقة توزيع البادات مثل ما يذكر في رسالته. إذن هذا بعد مهم جدا لحفظ وصون الثقافة والتراث وكذلك أيضا كل المتعلقات بها. شكرا لك يا أبو أسعد على هذه المشاركة. من بعد رسلنا خالد سليمان العاصمي، صباحك خير. وكذلك أيضا سليمان السليماني من ولاية قريات. زين، تشاركوا معنا في موضوع الحلقة يا سليمان وخالد وكل من يستمع لنا. أبو عبد الله المقباري من موقع جبال نفطي في صحاري عبري، صباحك خير، أو في الصحراء يقول عبد المجيد عبد الله المزيني، وكذلك أيضا صاحب الرقم المنتهي ب21.
0: إن شاء الله يا رب تكون مستانس معانا في هذا الصباح، واللي بعده يحمل شيء من كسل الإجازة. خلاص صح صح كذا، دير بالك في الطريق، فتح عيونك زين، حزام الأمان ومسافة الأمان، الله يحفظكم يا رب. وأحيانا كذا بعض المشاهد في الطريق ممكن إنها تخليك تسرح، بس أهم شيء خليك مركز، الله يحفظكم جميعا. من الأشياء الجميلة اللي تزيد جمالية الشوارع وأيضا تخفض درجات الحرارة هي التشجير على جنبات الشوارع. تواصل بلدية جنوب الباطنة تنفيذ مشروعها المتكامل لتشجير وتطوير شارع السلطان قابوس في ولايتي بركة والمصنعة، وذلك ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز المشهد الحضري وتحقيق الاستدامة البيئية في أحد أهم المحاور الحيوية في المحافظة. أعمال هذا المشروع بدأت من ولاية بركة من خلال تطوير وتشجير مسافة تمتد لثلاث كيلومترات موزعة على مواقع رئيسة، وتتواصل الأعمال لاحقا في ولاية المصنعة، كل ذلك طبعا في إطار هذه الرؤية الشاملة للارتقاء بالمظهر العام للشوارع الرئيسية وتحسين جودة الحياة في الولايتين. طبعا يمكن شفتوا أول فترة كان في كذا يمكن أشجار يتم اختلاعها تخلص منها الفترة الماضية، أشجار مثل أشجار السدر الميتة الفاقدة لقيمتها الجمالية، وأيضا الكثير من أنواع الأشجار اللي هي غير أيضا مثمرة وظلالها يمكن تكون محدودة، وبعض منها أيضا تم التخلص منها بسبب استهلاكها الأكبر للمياه. جميل جدا ان نشوف ان شاء الله كذا الكثير من الشوارع يتم فيها عمل التشجير، الاعمال المرتبطه بالتشجير الحديث. ممكن المرحله الثانيه بتكون عباره عن زراعه مجموعه من الاشجار الظل اللي هي ملائمه حال يعني اجواءنا، وايضا ايضا ما تستهلك الكثير من المياه، يعني نقول مثلا الشريش، الجهنميه وغيرها من الاشجار، كلها طبعا لديها قدرة عالية على التكيف، ما تحتاج يمكن تعهد بشكل مستمر مثل أنواع الأشجار الأخرى، يعني أشجار الظل كما نسميها. إيش آخر أعمال التشجير عندك في ولايتك؟ إن شاء الله يا رب كذا الجميع أيضا يكون مشارك في أعمال التشجير، ما فقط اللي مسؤولة عنها الحكومة في الشوارع، ولكن أيضا دائما نحن خالد نذكر ورويدا مستمعين الأعزاء بأهمية أن نعتني بالبيئة. يمكن كان في الرستاق في أحد المشات الفترة الماضية توزيع أكثر من 1000 شتلة مجانا على الأفراد لحثهم على الزراعة.
2: نعم، إذن مستمعينا لازلنا مواصلين معكم هذا المشوار الصباحي، ونرجو هكذا أن نكون رفقة طيبة لكم، ودائما وأبدا ننتظر مشاركاتكم المختلفة عبر 724-4-2010. شاركونا مواضيعنا المختلفة، صباحاتكم، واليوم لربما أيضا خصصنا الحديث حول المكتبات الأهلية، كيف تسهم في حفظ الثقافة والهوية، وما دورك أيضا في حفظ الهوية. شاركنا 724-4-2010.

سور، حيث صدى رفرفة أشرعة الربابنة فوق الصواري ونداءات البحارة تملأ الأمكنة. استمعوا إلينا في ولاية صور وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 97.2 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان أثيركم في

0: الخير عليكم مستمعينا الكرام، الله يحفظكم إن شاء الله وين ما كنتوا، في درب السلامة للجميع. راجعين يمكن من نهاية أو إجازة نهاية الأسبوع، إذا كان بعد الجدول معاكم متلخبط فحاول أنك تكون مصحصح وتنجز في عملك، ما بس جالس تشرب قهوة في الأخير. لا عليكم بالعافية، بعد القهوة مطلوبة جدا خاصة في فترة الصباح، لتعينكم أيضا على أن تكون عندكم الطاقة في كامل يومكم. عايشة، قبل شوي كنت تسولفي على عن التشجير في ولاية بركة بمحافظة جنوب الباطنة، وأمر له علاقة أيضا بذات المحافظة جنوب الباطنة اللي يوم الغد ينطلق فيها أو تنطلق فيها الحملة الوطنية للتوعية بمخاطر الأنواع المناخية بجنوب الباطنة، تنظيم من المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة، هيئة الطيران المدني، وزارة الإعلام، وهيئة الدفاع المدني والإسعاف بالتعاون مع محافظة جنوب الباطنة، وكذا أيضا وزارة التعليم للحملة الوطنية للتوعية بمخاطر الأنواع المناخية وأمواج تسونامي تحت شعار وعيك لسلامتك. طبعا هذه المحطة الخامسة لهذه الحملة، تحط رحالها الآن في محافظة جنوب الباطنة وتستمر لمدة 3 أيام.
1: وأيضا نروح معكم مستمعينا إلى محطة من محطات صباح الخير يا بلادي، وهذه المرة إلى جنوب الشرقية. اليوم انطلاق اللقاء الإعلامي بمحافظة جنوب الشرقية، جنوب الشرقية أثر مستدام، حيث تروى حكاية الإنجاز وتستعرض ملامح المستقبل برؤية تنموية واعدة. للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا على الهواء مباشرة الفاضل طارق بن سالم الهاشمي من دائرة التواصل والإعلام بمحافظة جنوب الشرقية. نرحب بك الأستاذ طارق، وصباحاتك الخير معنا.
2: صباح النور الأخت رويدة مع الأخوان، وصباح الأثر المستدام إن شاء الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى نبارك لكم. انطلاق اللقاء الإعلام اليوم في جنوب الشرقية أثر مستدام، وفي البداية ما أهمية اليوم تنظيم اللقاء الإعلامي، وما الأهداف التي تسعون لتحقيقها في محافظة جنوب الشرقية؟
2: في البداية طبعا أشكركم على تسليط الضوء على هذا اللقاء الإعلامي والذي أتى بعنوان محافظة جنوب الشرقية أثر مستدام، والذي يعتبر الأخت رويدة هو منصة استراتيجية تعكس نهج المحافظة في تعزيز الشفافية والتواصل المباشر مع المجتمع ووسائل الإعلام، كما يأتي امتدادا لحراك تنموي متسارع تشهده المحافظة في مختلف القطاعات. هذا اللقاء طبعا لا يقتصر على استعراض المشروعات والمنجزات فحسب، بل يهدف إلى تقديم قراءة متكاملة للمشهد التنموي بالمحافظة وإبراز حجم التحولات التي حققت على أرض الواقع، طبعا إلى جانب استعراض الخطط المستقبلية والمبادرات الاستراتيجية المرتبطة بعام 2026 بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040 وأولوية تنمية المحافظات. كما نسعى من خلال هذا اللقاء إلى ترسيخ مفهوم الشراكة مع الإعلام الوطني، الذي طبعا يعتبر شريكا رئيسيا في

0: فلسفة العمل التي تنطلق منها مختلف المشروعات والمبادرات المنفذة. فحين نقول أثر مستدام فنحن نتحدث عن مشروعات لا تقف عند حدود التنفيذ، وإنما تمتد آثارها الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية إلى المستقبل، بما يسهم طبعا في رفع جودة الحياة وتعزيز الممكنات الاقتصادية وكذلك تحفيز الاستثمار وخلق بيئة تنموية متوازنة ومستدامة في مختلف ولايات المحافظة. طبعا المحافظة اليوم تعمل وفق رؤية ترتكز على الاستدامة الأثر وتعظيم القيمة المحلية وكفاءة الإنفاق والتخطيط طويل المدى، بحيث تكون طبعا المشروعات قادرة على إحداث فرق حقيقي ومستدام ينعكس على المواطن وعلى المجتمع وكذلك على الاقتصاد المحلي.
1: جميل، يعني هكذا شعار عميق يحمل أبعاد كثيرة. وأيضا يعني هذا اللقاء الذي ينطلق اليوم 10 مايو 2026 سيتم من خلاله عرض مجموعة من المشروعات. ما هي أبرز هذه المشروعات سواء كانت المنجزة أو حتى الجاري تنفيذها في المحافظة؟
0: نعم طبعا الأخت رويدة، لقاء مثل ما ذكرت أنه راح ينطلق هذا اليوم إن شاء الله تعالى في تمام الساعة 10 صباحا. يستعرض اللقاء حزمة واسعة من المشروعات التنموية والمبادرات النوعية التي تشهدها جنوب الشرقية في قطاعات متعددة، تشمل مشروعات البنية الأساسية والتطوير الحضري والمشروعات البلدية والواجهات السياحية والمرافق الخدمية، إلى جانب المشروعات المرتبطة بتحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز التنمية المحلية. كذلك نسلط الضوء على عدد من المشروعات الجاري تنفيذها والتي تشكل رافدا مهما لدعم الحركة الاقتصادية والسياحية والخدمية بالمحافظة، وتسهم في تعزيز جاذبية الولايات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار، حيث سيقدم سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي محافظ جنوب الشرقية ورقة في هذا الجانب تتحدث عن الأثر الحقيقي لهذه المشروعات، والتي طبعا لا تقاس فقط بحجم الإنفاق أو الإنجاز وإنما بما تحققه من تحسين جودة الحياة وخلق فرص اقتصادية وتنموية وتعزيز للبنية الحضرية والخدمية، بما يجعل المحافظة أكثر جاهزية للمستقبل وأكثر قدرة على استثمار مقومات التنمية.
1: نعم، رجعنا لكم بالتوفيق بإذن الله تعالى الأستاذ طارق. اليوم أيضا هذا اللقاء يجمع جهات حكومية خاصة وأكاديمية، ما أهمية هذا التكامل والشراكة في دعم مسيرة التنمية وأيضا تحقيق مستهدفات المحافظة خلال المرحلة القادمة؟
0: الأخت رويدة، التنمية اليوم لم تعد مسؤولية جهة واحدة إنما هي منظومة عمل متكاملة تقوم على الشراكة بين مختلف القطاعات، وهذا ما تحرص جنوب الشرقية على ترسيخه من هذا اللقاء. فوجود المؤسسات أو الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية في منصة واحدة يعكس حالة التكامل المؤسسي التي تشهدها المحافظة، ويؤكد على أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب توحيد الجهود وكذلك تبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى مختلف الشركاء. القطاع الخاص مثلا اليوم يعتبر شريك أساسي في تحفيز الاقتصاد والاستثمار، وأيضا المؤسسات الحكومية والأكاديمية تسهم في بناء المعرفة والابتكار وتأهيل الكفاءات الوطنية، بينما تطلع الجهات الحكومية بدور التخطيط والتنظيم والتنفيذ. وعندما تتكامل هذه الأدوار تتشكل منظومة تنموية أكثر قدرة على تحقيق مستهدفات المحافظة ومواكبة تطلعات المرحلة القادمة.
1: نرجو لكم كل التوفيق بإذن الله تعالى الأستاذ طارق، وشكرا لك على كل هذه التفاصيل الجد رائعة حول هذا اللقاء الإعلامي لـ 2026 جنوب الشرقية أثر مستدام. هل هناك من إضافة حاب تضيفها في ختام هذا الحوار؟
0: في ختام هذا الحوار طبعا نتقدم بجزيل الشكر والتقدير للشركاء الإعلاميين على جهودهم المتميزة في تغطية جميع فعاليات ومناشط المحافظة وما قدموه من حضور إعلامي فاعل أسهم في إبراز البرامج والمبادرات ونقل الصورة المشرفة للمحافظة بكل مهنية واحترام.
1: بركة جهودكم الأستاذ طارق.

سالم الهاشمي من دائرة التواصل والإعلام بمحافظة جنوب الشرقية، شكرا جزيلا لك. وحديثنا كان حول اللقاء الإعلامي لعام 2026 جنوب الشرقية أثر مستدام. شكرا جزيلا.

0: ثواني تفصلنا عن الثامنة تماما. تستمعون لصباح الخير يا بلادي. كنت أشوف تعميم سوتها وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية يعني للأشخاص اللي يقضون ساعات أو أوقات طويلة في زحام الشوارع. يقول لك استغل هذا الوقت لي أن تعمل بعض التمارين للأكتاف والرقبة، يعني حرك شوي شوي يمينا يسارا، طبعا ما تستعجل بقوة وتأذي نفسك. بعد تقول عايشة لهنا إقالة وتدع لينا دعوة أو شيء لا قدر الله.
1: نفس سالفة القفزة
0: للخلف أو للقفز الصباحي.
1: القفز اليومي. الصباحي
0: كل مرة نجيب لهم نصيحة احنا طبية
1: من المستمعين تأثروا. اثنين منهم
0: خالد عن الإشاعات.
1: لا.
0: نحن صح. في هذا البرنامج نعتمد المصداقية التامة ونحارب الله الإشاعات أكبر. فلا تصنعها حتى مازحا يا خالد لطفا.
1: إضفاء نوع من الفكاهة البسيطة.
0: إذن وجب التنويه أنها مزحة. إنزين فسوي شوية تمارين يعني كذا، أرفع الأكتاف ونزلها شوي شوي يمينا يسارا. فالكثير من الأشخاص يعني يعانوا من التيبس على كل كذا كم أسبوع، قالك صارت لي عصبة ما أعرف إيش السالفة. أو الأشخاص بعضهم يصير كأنما تشبه حتى يعني أعراض الجلطات، وهي بسبب أن في تشنج فقط في بعض الفقرات مثلا في الرقبة أو العضلات المحيطة، أيضا في أو حتى في مقدمة أو بجانب الأكتاف أو مقدمة الظهر. فديروا بالكم، الله يعطيكم الصحة والعافية، وإن شاء الله يا رب كذا تقضوا هذه الأوقات بصحبتنا ونطوي عنكم هذا الطريق، نطوي عنكم بعده ونطوي عنكم الزحام بإذن الله تعالى. الجميل في صباح الخير يا بلادي أن في كثير من المناسبات يا خالد نحن ورويدة نستبق الكثير من الأشياء العالمية، مثلا قبل إصدار قانون محدد نحن نكون مسولفين عنه، حتى هنا على الصعيد المحلي أشياء معينة نتناولها نسمع بعد أسبوع مثلا تم البت مثلا في موضوع مرتبط بها. كنا نتحدث ربما الأسبوع الفائت والذي قبله عن استخدام سكوتر الكهربائي ومضارة. اليوم نقرأ عن اليونان التي تعتزم حظر استخدام القاصرين للسكوتر الكهربائي. تتحرك الحكومة اليونانية باتجاه فرض قواعد تنظيمية أكثر صرامة بشأن السكوتر الكهربائي، طبعا هذا بعد عدة حوادث مميتة راح ضحيتها قاصرون، بما في ذلك فتى كان عمره 13 عام يمكن كثير انتشرت قصته، وحادث تصادم أيضا آخر خطير شمل طفلا آخر كان يبلغ من العمر 12 عام. وأيضا وزارة النقل هناك تدرس فرض حظر كامل لاستخدام السكوتر الكهربائي من جانب أي شخص دون عمر 18، ويجب تأمين إلزامي للسائقين البالغين وغرامات أعلى للراكبين وأيضا للشركات حسب إحدى الصحف هناك في اليونان. والمتوقع أن أيضا يتم تقديم من قبل نائب وزير النقل القانون بعد فترة قصيرة. عندهم وزارة تدعى وزارة حماية المواطنين، وزيرها قال إن سكوتر يجب أن يعمل على مستوى من الأمان، ووصف حظر استخدامه على من هم دون 18 بأنها أولوية قصوى. وتساءل أيضا إذا ما كان صدمك السكوتر في يوم من الأيام إيش اللي ممكن يعوضك.
1: مسألة التعويض مهمة جدا، لأن هناك شيء جديد، إذا في مخاطر، إذا لابد أن يكون في قانون لتنظيم هذا الأمر. سبق وسولفنا عن السكوترات أو الدراجات الكهربائية في سلطنة عمان، ولابد أن يكون فيها يعني لابد أن يكون هناك بعض الطرق، وفي يعني في بعض الأماكن والأحياء السكنية الجديدة بعض الطرق على جانب هذه الطرق أو على اكتاف هذه الطرق تكون أماكن مخصصة للدراجات الهوائية وكذلك أيضا الدراجات الكهربائية.
2: إذن مارسوا هواياتكم اللي تحبوها، ولكن مع أخذ الحيطة والحذر، وصحتكم وسلامتكم أولا مستمعينا، ونحن أكيد مواصلين معاكم هذا المشوار الصباحي في صباح الخير يا بلادي.

0: مستمعنا العزيز، حياك الله من جديد في صباح الخير يا بلادي، وأهلا بالجميع من يستمع لنا من كل المحافظات من مسندم إلى ظفار. رحب فيكم، نتمنى لكم إن شاء الله صباح طيب وموفق. إذا كنت تسمعنا وأنت الآن في محافظة مسقط التي كانت على موعد مع إطلاق مخططها الاستراتيجي الجديد في الاستراتيجية العمرانية الوطنية على مستوى سلطنة عمان بالمخطط الهيكلي لمسقط الكبرى، مسقط الكبرى هذا المخطط الذي تم إطلاقه يوم الخميس الماضي، جاءت فيه وثيقته الإعلامية لكل المتعلقات في هذا المخطط، من دراسته للتنمية المكانية والاستثمارية، من استدامة المدن وما يتميز بموائمته وتكامله الوثيق مع استراتيجياتنا الوطنية للقطاعات الحيوية الأربع: التنقل، البنية الأساسية، البيئة، وكذلك أيضا السياحة. ماذا عن الازدحام والمواقف في مسقط الكبرى؟ وهذه الوثيقة التي بثت لوسائل الإعلام أكدت أن معالجة الازدحام لا تعتمد فقط على توسيع الطرق، بل على استراتيجية حضرية متكاملة تقوم على تقليل الحاجة لاستخدام السيارة من الأساس. راح نشوف إن شاء الله في المستقبل مترو في مسقط راح يكون بطول 55 كيلومتر، يخدم 42 محطة، مع رفع نسبة استخدام النقل الجماعي إلى 20%.
1: إذن هي محاولة أيضا لتطبيع كذا استخدام النقل العام بشكل أكبر، وأن يتقبله الناس بشكل أكثر، لأن في أحد كان يتحدث أنه ما الفائدة إذا كنا سنقود سياراتنا كلنا إلى مثلا نخلق زحاما إلى المحطات المترو على سبيل المثال. فأيضا يرافق هذا المشروع مشاريع أخرى لتعزيز النقل العام وتغيير الثقافة المجتمعية بشكل أكبر. نأمل من الله تعالى أن يكون كل هذا التغيير الإيجابي في المستقبل القريب لما فيه خير عمان وأهلها الكرام.

0: صباحكم من أهل الأمل والتفاؤل مستمعينا، نصحبكم في هذه الصباحات في صباح الخير يا بلادي. نرجو لكم بداية أسبوع موفقة، ونرجو لكم أن تكلل كل المساعي بنيل ما ترجونه من الله سبحانه وتعالى. اليوم مستمعينا وهذه المحطة الصباحية التي نسعد دائما بهكذا قراءة مشاركاتكم المختلفة، سألناكم حول المكتبات الأهلية، كيف تسهم في حفظ الثقافة والهوية، وما دورك أيضا أنت أيها المستمع الكريم في حفظ الهوية العمانية وكذلك الثقافة. شاركنا عبر 72442010 ووصلتنا مجموعة من الرسائل الصباحية. رسالة من عبد المجيد عبد الله يصبح علينا بالخير، صباحاتك النور. يقول صباحات ممتعة مع برنامجكم الجميل. يقول حبيت أبارك لإخواني بدر السليمي وأحمد القطيطي تخرجهم وحصولهم على درجة الامتياز، وبإذن الله من تقدم إلى تقدم في مجال العلم، وشكر خاص للأستاذ عبد الله النوفلي الذي بذل جهد كبير في وصولهم إلى هذا المستوى. رجين لهم كل التوفيق، وشكر لك يا عبد المجيد على هذه المشاركة. أيضا رسالة أخرى من عبد الله بن سعيد السليمي، صباحاتك الخير يا عبد الله. بعد التحية والسلام يقول الحمد لله رب العالمين، لقد قمنا بتأسيس مكتبة أهلية ثقافية في ولاية سمائل باسم الشيخ العلامة حمد بن عبيد السليمي رحمه الله، وتخدم هذه المكتبة المثقفين والباحثين سواء الدكتوراه وغيرها، فيتضم كتب مختلفة بعدة لغات، والقائمين على العمل أحفاد الشيخ وبعض الشباب المتطوع للعمل، وأنا أدعو المهتمين والباحثين زيارتها والاطلاع على ما تضم من كتب قيمة. دمت بود يا عبد الله، والله يبارك لكم هذه الجهود، يعني هكذا أنتم تسعون بهذه الخطوة إلى نشر العلم، وجعل الله تعالى التجارة لا تبور بإذنه تعالى.
1: إذن هذا هو الجهد المتواصل في المكتبات الأهلية وإنشائها وأثرها الإيجابي. جدير بالذكر خالد ومستمعنا العزيز، نحن في شهر فبراير الفائت تحدثنا عن المرسوم السلطاني الذي نص بإنشاء مكتبة عمان الوطنية التي تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتتبع وزير الثقافة والرياضة والشباب، وطبعا هي أيضا سترفد الهوية الوطنية، ومشروع عظيم جدا يضاف أيضا إلى المكتبات الوطنية. كل هذه تعد من المساعي الحثيثة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق أيده الله لحفظ الثقافة وصون الهوية العمانية، والتي على إثرها اليوم نحن نتحدث عن نيله الوسام السامي في هذا الشأن. خالد،
2: نعم، هذه المكتبة، المكتبة عمان الوطنية، التي ستكون واحدة من مكونات مركز السيد طارق بن تيمور الثقافي هنا في محافظة مسقط، واحدة من الجهود التي سعى إليها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم في دعم المعرفة وصون الهوية، حيث اليوم نتحدث عن منح المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الإلكسو حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وسام التميز الثقافي العربي من الفئة السامية، تقديرا لإسهامات جلالته في دعم الثقافة العربية وتعزيز حضورها وصون الهوية ودعم مسارات التنمية الفكرية والمعرفية في الوطن العربي. طبعا راح تكون هناك فعالية رسمية بمقر المنظمة في العاصمة التونسية لتكريم جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بحضور كبار المسؤولين والمثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي والعربي. نتناول هذا الحديث وحديث حول أيضا جانب ثقافي متعلق بحراك آخر في سلطنة عمان في هذا المجال، حول ندوة علمية تناقش دور الفن في التنمية وحماية الإبداع تحت عنوان الثقافة والفن، قراءات في الواقع والمأمول، رفقة ضيفنا عبر الاتصال الدكتور يونس بن جميل النعماني مدير دائرة شؤون التراث والثقافة في اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم. دكتور يونس، يسعد صباحكم بكل خير، أهلا ومرحبا بك معنا.
3: صباح النور وسرور أخي خالد، وصباح النور وسرور أيضا للمتابعين المرافقين لك في هذا الصباح، الأخت عائشة والأخت رويدة وصباح النور والسرور أيضا لجميع المستمعين الذين يستمعون إلينا، شاكر لكم هذا التواصل.
2: بارك الله فيكم وحياكم الله معنا. دكتور، في البداية ماذا يمثل منح جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وسام التميز الثقافي العربي من منظمة تعنى بصون الثقافة والعلوم وهي منظمة الإليكسو؟ كيف يعكس هذا التكريم المكانة الثقافية التي وصلت إليها سلطنة عمان على مستوى الوطن العربي الكبير؟
3: نعم، طبعا أولا نبارك لأنفسنا ونبارك أيضا للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، شرف نيل صاحب الجلالة هذا الوسام، فالوسام هو أيضا من يشرف طبعا باسم صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه. دعنا أولا في البداية نعرف من هي المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التي يطلق عليها اختصارا الإليكسو. هي منظمة عربية تتبع جامعة الدول العربية التي تأسست عام 1945، لكن هذه المنظمة تأخرت التأسيس إلى عام 1970 وبالتحديد في 25 يوليو هو يوم تأسيس هذه المنظمة. طبعا وسام التميز الذي منح التميز الثقافي الذي منح من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ويعتبر يعني من أعلى الأوسمة أيضا في هذه المنظمة، تمنحه المنظمة لأول مرة منذ تاريخ نشأتها طبعا لجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه، وبالتالي يعني يكون هو في مقدمة القادة والزعماء العرب الذي يتشرف به الوسام طبعا تقديرا لجهوده في دعم الثقافة وأيضا دفع مسيرة العمل العربي المشترك، أيضا لجهوده المتواصلة يعني كما يعرف أيضا المستمعون صاحب جلال مهتم بالتراث الثقافي اهتمام كبير، وأيضا جهوده في مواصلة هذه القضايا العربية المتعلقة بالتراث الثقافي ليس فقط أيضا على مستوى الوطني والعربي أيضا حتى على مستوى العالمي. قبل أيام ربما سمعنا عن جائزة إطلاق جائزة اليونسكو السلطان هيثم لصون التراث الثقافي غير المادي، وبالتالي هذه الجهود أيضا التي تنصب في حفظ التراث الثقافي يعني يشكلها صاحب الجلالة طبعا في المقدمة، وأيضا يعني توجيهاته وأيضا يعني اهتمامه بالتراث الثقافي، وبالتالي جاءت هذه المبادرة من المنظمة العربية في منح جائزة التميز الثقافي. الوسام هو عبارة عن ميدالية رئيسية على شكل نجمة سباعية من الفضة ومغطاة أيضا بالذهب الخالص عيار 24، وتحمل اسم شعار المنظمة العربية، وأيضا مثل ما هو معروف أيضا في شعار المنظمة العربية فيها خريطة للوطن العربي، وأيضا هناك سلسلة أيضا مغطاة بالفضة وكذلك بالذهب، وأيضا حلقات بشكل مستدير تحمل شعار أيضا المنظمة. هذه الحلقات تمثل 22 دولة أو حلقة بالإشارة أو ترمز للدول العربية، تقدم أيضا في صندوق من خشب الصندل ومغطى بالجلد الطبيعي، يعني وسام يليق أيضا بالقادة والزعماء العرب، ولنا شرف طبعا المقدمة في هذا الوسام على مستوى الدول العربية.
2: نعم، ممتاز جدا، شكرا لك دكتور على هذه التفصيلتين المهمتين التي ذكرتهما حول يعني أن يكون منح المنظمة لأول مرة لقائد على مستوى الوطن العربي، وأن يكون حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم هو أول من يكرم، وهو طبعا شرف لنا جميعا. كذلك أيضا فيما يتعلق ب شكل الوسام وكل وكيف يقدم أيضا. بالمناسبة ذكرنا قبل أن نخرج معك في هذا اللقاء أنه سيكون هناك فعالية رسمية بمقر المنظمة في العاصمة التونسية لتكريم جلالة السلطان حفظه الله ورعاه بحضور كبار المسؤولين والمثقفين والمهتمين بشأن الثقافة العربي. أريد يعني أتحدث عن هذه النقطة، وأيضا سؤال آخر حول أبرز الجهود والمبادرات التي أسهمت في حضور سلطنة عمان ثقافيا. هذا الحضور طبعا ليس أول مرة وليس آخر مرة، ولكن هذه المرة يأتي على مستوى أن تمنح المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الإكسو حضرة صاحب الجلالة المعظم حفظه الله ورعاه هذا الوسام وسام التميز الثقافي.
3: صحيح أخي خالد، إن شاء الله سيكون هناك حفل مبهج حول تسليم الوسام أو وسام التميز الثقافي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه، وسيستلم الوسام نيابة عن صاحب الجلالة أو توجيهات من صاحب الجلالة سعادة السفير الدكتور هلال بن عبد الله السناني السفير العماني لدى جمهورية تونس. وإن شاء الله يعني يكون هذا الاحتفال يعني مثل ما قلت مبهج وبحضور كثير من يعني المثقفين ورجالات أيضا الثقافة في الوطن العربي، يتقدمون كذلك المدير العام دكتور محمد ود عمر رئيس المنظمة أو مدير المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وأيضا بحضور الدكتور حميد النوفلي كذلك مدير إدارة الثقافة في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. بالنسبة للجهود طبعا جهود السلطنة وجهود أيضا صاحب الجلالة السلطان هيثم هي جهود يعني لا يمكن اختصارها في هذا اللقاء، ولكن هي تعكس بأمانة يعني تعكس أن عمان أصبحت منارة ثقافية بارزة في العالم العربي. هذا طبعا شيء نفتخر به، والآن يعني هذه وجهة نظري أن الآن يعني عمان تعيش عصرها الذهبي في مجال الثقافة في مجال التراث الثقافي، باعتبار أن الآن العالم أيضا يتوجه طبعا إلى عمان وإلى تراثها، هناك زيادة في السياحة ولله الحمد، هناك أيضا يعني التفات كبير إلى العماني، الجوائز التي تحصل عليها في مجال الثقافة يعني هذا دليل. احنا نتكلم عن الأرقام ليس فقط مجرد كلام.
2: نعم.
3: أما بالنسبة طبعا للجهود والمبادرات فهي كثيرة جدا، يعني ربما تطرقت إليها مجمع سعيد طارق بن تيمور يعني يعني وما يشكلها من مكتبة وطنية ومن مسرح وطني، وسيحدث إن شاء الله نقلة أيضا في مجال الثقافة. هناك كذلك الموسوعة الثقافية اللي كانت يعني موسوعة ضخمة يعني تتكون من 11 مجلد مثلا، جائزة سلطان هيثم أو اليونسكو لصون التراث الثقافي.
2: نعم.
3: كثير من الأشياء مثل ما قلت يعني لا يمكن اختصارها في في في في هذا اللقاء.
2: نعم. ننتقل للمحور الآخر من حديثنا معك دكتور حول الندوة العلمية الثقافة والفن قراءات في الواقع والمأمول، القضايا والموضوعات التي سوف تركز عليها هذه الندوة وكيف يمكن أن تنعكس أطروحاتها على دعم الفنان العماني وتطوير المشهد الثقافي بشكل عام.
3: نعم، وربما أيضا هذا يعني يرتبط بموضوع التميز الثقافي. يعني عمان تميزت بالثقافة، وبالتالي يعني تقوم الجهات المعنية بين الفينة والأخرى بعمل مثلا ورش وندوات علمية وكذلك مؤتمرات في مجال التراث الثقافي بشقيه المادي وغير المادي، وأيضا يعني الفن إذا ما اعتبرنا أن الأدب والمسرح والكتابة والنشر كل هذه تعتبر فن. فالفن يعتبر عنصر طبعا جوهري في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة يعني اللي تسعى إليها الدول، والله الحمد أيضا المؤشرات تقول أن عمان هناك تقدم كبير في مؤشرات تنمية الثقافة التنمية المستدامة عفوا التي ستنتهي عند 2030، وبالتالي جاءت هذه الندوة لتسهم أيضا في الوعي بالقضايا قضايا التراث الثقافي، قضايا الثقافة والفن وما يهم أيضا الفنانين وأعمالهم و أيضا ما هي حقوقهم، كذلك اتفاق ما يسمى أيضا بحقوق المؤلف وحقوق المجاورة، هناك ورقة تتكلم عن الأشياء القانونية التي تدعم الفنان وتدعم أيضا المثقف. يعني إذا طرقنا إلى أهدافها مثلا هي التعريف أيضا بتوصية اليونسكو بشأن أوضاع الفنان اللي هي عام 1980، أيضا يعني التعريف مثل ما قلت حماية أعمال الفنانين من الانتحال من السرقة الأدبية، أيضا الكشف عن دور المؤسسات الثقافية، هناك ورقة تتكلم عن دور وزارة الثقافة والرياضة والشباب في دعم أعمال الفنان، إبراز الفن كأداة. هناك ورقة تتكلم عن الفن من جامعة السلطان قابوس يلقيها الدكتور بدر. ف يعني جمعنا مثل ما يقال كثير من الموضوعات التي تهم الفنان وتهم المثقف والفن، وتنطرق إلى هذه القضايا، وأيضا يشملها اللي هي المناقشة التي ستثري طبيعة الحال.
2: نعم، كل التوفيق لكم إن شاء الله في أعمال هذه الندوة ثقافة والفن قراءات في الواقع والمأمول. شكرا لكم دكتور يونس على هذه الإضاءات حول أولا موضوع وسام التميز لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه، ثم أيضا موضوع الندوة. شكرا لكم دكتور، بارك الله فيكم.
3: شكرا، شكرا لك أخي خالد على تسليط الضوء، ونبارك لأنفسنا ولوطننا عمان.
2: بارك الله فيكم. شكرا للدكتور يونس بن جميل النعماني، مدير دائرة شؤون التراث والثقافة في اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة

مرحب وصباح السعادة، صباح الرضا والتوفيق والتفاؤل بأسبوع عمل جديد يحمل لك كل خير بإذن الله تعالى. أهلا بك في صباح الخير يا بلادي. كيف ارتفاع درجات الحرارة معكم؟ تبشرتوا لكن برطب ولا بعدكم؟ يقول لك في ولاية النزوة بدأت أولى تباشير موسم رطب نخلة قشبطاش بالتحديد لموسم القيض لهذا العام، واستبشر الأهالي ببدء الموسم بفرحة كبيرة. طبعا بداية الموسم دائما كذا فيها أجواء استثنائية، أيضا مرافقة للطنة، هذه العادة العمانية أيضا الأصيلة. هناك كذلك أيضا في وادي المعاول في محافظة جنوب الباطنة أيضا بدأت أولى تباشير رطب نخلة النغال. هذه المرة النغال في وادي المعاول وهناك في نزوة قش بطاش. ولك الكيلو الواحد من النغال في وادي المعاول باعوه بسعر 13 ريال عماني. طبعا معروف أنه في بداية الموسم يكون الأسعار عالية على حسب أيضا نوع وصنف الرطب، ثم تدريجيا تبدأ الأسعار بالانخفاض مع بداية شهر يونيو، وعاد بعد فترة أيضا يكون ما شاء الله ما في بيت يخلو من الرطب وأنواع كثيرة، عاد بعدين يجيك طرق تجميد الرطب عشان ما يخرب، أو يعني تفاصيل كثير الناس كذا تبدأ تبدع وتخترع فيما يرتبط بالكميات الكبيرة من الرطب. إن شاء الله يا رب كذا يكون موسم طيب للرطب الجميل. كنت سمعت معلومة تاريخية أن من البلدان العربية اللي كان يتناول الرطب يعني في بدايته ويتلذذ به سلطنة عمان، يعني غير عن الدول الأخرى العربية الأخرى كانوا غالبا ينتظرون حتى يصبح تمرا ثم يتناولونه، ولكن في طبيعته بشكل الرطب كان سلطنة عمان، حتى أن كان في موضوع الزكاة وتقدير الزروع ومقدار الزكاة أيضا ارتبط بهذا الأمر في تراثنا الإسلامي، وارتبطت أيضا سلطنة عمان في موضوع الرطب وتناول الرطب. معروفين يعني أبناء سلطنة عمان بحبهم للرطب.

0: إذن طاح الرطب طاح، إن شاء الله هكذا استبشرت خير بالرطب مستمعينا. وعاد هي أنواع كثيرة الحمد لله، نحن يعني في سلطنة عمان في تنوع.
1: إيش تقولي تحت الهواء رويدة؟ عشان المطر؟
0: هي قالوا إنه لما يعني صار الفترة الماضية ما شاء الله منخفض المسارات، الكثير من الأشخاص قالوا إنه القيض هالعام بيضيع،
2: بيخترب أو يتأخر، خلينا أيوة نقول
0: تقريبا. بس ما شاء الله إنه الحين نحن نستبشر برطب النغار والقش، إيش اسمه؟
2: قش بطاش، هذا في نزول
0: أنواع كثيرة، لكن في بعض الناس تنتظر الخلاص أكثر،
2: يمكن من المفضلات عند أشخاص تقريباً. كثر هو رطب الخلاص، ما شاء الله السكري الجميل
0: جدا
2: اللذيذ. فاللي عنده كذا أيضا حب لزيارة هذه المناسبات، الطنة النخيل اللي هي طبعا المزايدة على ثمرة النخيل، الأجانب يطيبوا لها هذه. يلا عندك عندهم جدول لما يبدأ موسم القيض كذا، تحس كل واحد كذا بكاميرته، وأطفال أيضا الصغار يزوروا المناطق اللي تشتهر بعادة الطنة. في وادي المعاول مثلا بوة معروفة، هذه المنطقة معروف فيها أيضا عادة الطنة، وهي اللي أساسا تم فيها بداية. لما ذكرت أن 13 ريال كان للكيلو لرطب النغال كان هناك في بوة. إن شاء الله يا رب كذا موسم مبشر بالخير والسعادة لكم جميعا، وكذا تأخذوا الفوائد العظيمة من الرطب.
1: موسم الرطب يرتبط دائما بارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع درجات الحرارة يحتاج إلى تشجير أو رقعة واسعة خضراء. عشان ذكرتي موضوع متعلق بولاية بركة وتشجير أو زراعة مجموعة من الأشجار وأنواع معينة، في نوع يعني معين اسمه شجرة الشعلة أو البونسيانا. الناس يعني تهرب من حرارة الصيف، والشوارع ما شاء الله يعني تكون فيها السراب هذا اللي يعني ينتبه له الجميع بشكل كبير، خاصة في فترة الصيف. شجرة تعرف بشجرة الشعلة أو البونسيانا، هذه تأتي لإبهار العيون بأزهارها الملونة، حقيقي شكلها يعني نفس الشعلة، بل هي تمثل أيضا بنية تحتية حيوية ومحطات تبريد طبيعية تواجه ظاهرة الاحتباس الحراري. أنت إيش تزرع في الصيف؟ أو إيش الأشجار اللي تعتقد أنها مفيدة لك خاصة في البيت أو حديقة البيت، غير شجرتي مثلا النخلة أو المانجو أو الشريش أو غيرها أيضا من
0: جهنمية بعد،
1: من أو الجهنمية وغيرها من الأشجار.
2: الشعلة اللي لون الورد فيها كذا أحمر، صحيح؟
0: جميلة.
2: هذه أتوقع أن كان في حملة كبيرة في دبي في الإمارات العربية المتحدة لأيضا للتشجير ولخفض درجات الحرارة، كان في يعني كذا حث لزراعتها بشكل كبير، ويمكن حتى الزائر لدبي قد يشاهد أعداد من هذه الشجرة هناك في دبي.
1: نعم، هي فعلا تستخدم يعني مظلة واسعة تحويل الأرصفة الملتهبة إلى واحات ظليلة، وتتفوق على بعض الحلول الهندسية التقليدية في خفض حرارة الشوارع. أصلها من مدغشقر، هي لها اسم علمي باللغة الإنجليزية ديلنوكسيريكيا، مجرد كانت زينة فقط، بل الآن أصبحت يعني رحلة تاريخية، انطلقت من غابات مدغشقر الاستوائية وغزت أيضا بعض حدائق وشوارع العالم.
2: الحين
1: توصل ارتفاعها إلى 12 متر
2: فعلا، يعني ممكن أن تستغل أيضا هذه الشجرة لمشاريع التشجير اللي كنا نتحدث عنها في بداية الصباح. الآن وانت تتحدث أنا كنت أبحث عن مشاريع التشجير في المنطقة العربية. أيضا دبي مرة أخرى قبل عدة أيام فقط هي وزعت شتلات مجانية من هذه الشجرة، شجرة الشعلة، في الأحياء السكنية ما فقط على الشوارع.
1: فعلا هذا اللي صاير. احنا نذكر هذا الخبر لأن في حملة في الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حول زراعة هذه الشجرة، خاصة في الأماكن لأنها أصلا هي تتحمل درجات حرارة يعني وتخفض أيضا من استهلاك الطاقة، يعني وجودها حول المباني مثلا يقلل من حاجة لاستخدام المكيفات الكهربائية بنسبة تصل إلى 15%. طبعا هذه نسبة قليلة متدنية جدا، ولكن قد تساهم أيضا في خفض درجات الحرارة أو تكون بنسبة كبيرة هي يعني توفر الظل. امتصاص الكربون أيضا عمرها الافتراضي مهم جدا بين 40 إلى 60 عام، يعني استثمار طويل الأمد في البنية التحتية الخضراء. ممكن نشوفها يوم من الأيام موجودة معنا بكثرة
0: إن شاء الله.
1: مقاومة للجفاف، نموها سريع، تنوع بيولوجي لأنها تعد مصدر للغذاء العديد من الطيور،
2: طيور صحيح،
1: والملقحات المحلية أو الملقحات المحلية. وشكلها جميل بعد يا أخي،
2: شكلها جميل وأدائها يعني حتى فيما يرتبط بالتوفير الظل يعني، وأنها تعيش هذه السنوات الطوال إن شاء الله. يا رب كذا أيامنا وأيامكم مستمعينا الأعزاء مزهرة بالخير والنماء والرضا والسعادة. واصلين معكم مشوارنا في صباح الخير يا بلادي، لا تروحوا بعيد، بقي عندنا مساحة حوارية قادمة لأشخاص المهتمين بالبناء والتصميم والعقار، خلكم تابعين.

0: يحلو صباحنا إلا بوصلكم الجميل. حي ومرحب بمستمعنا العزيز، مستمع صباح الخير يا بلادي. اليوم الأحد تبدأ أعمال معرض ومؤتمر عمان العقاري وتصميم والبناء 21، هذا بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، بتنظيم من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبشراكة مع الجمعية العقارية العمانية، ويستمر لمدة 4 أيام بإذن الله تعالى. نتحدث عن تفاصيل هذا المؤتمر مع ضيفنا الذي أصبح معنا على الهواء مباشرة، الأستاذ محمد بن علي المدحاني، وهو اختصاصي محتوى رقمي بالمكتب الفني للمدن المستقبلية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني. أستاذ محمد، سلام الله عليك، طيب الله صباحك بكل خير.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح النور والسرور.
0: أهلا ومرحبا بك. نتحدث وإياك عن هذا المؤتمر والمعرض للمهتم بالعقار والتصميم والبناء في هذه النسخة 21، ما أبرز ما يميز هذه النسخة وأبرز ما رسم من أهداف لها؟

0: التنمية العمرانية في سلطنة عمان.
1: التنمية العمرانية في السلطنة وحديث واسع في الأعوام الفائتة أستاذ محمد عن التنمية العمرانية هنا في سلطنة عمان وأنسنة المدن والمدن الذكية، الكثير من التطورات التي تطرأ على عالم العقار والبناء وأيضا بناء المدن. فهذا المؤتمر بما أن في هذه النسخة أيضا 21 يشهد مشاركة واسعة من عديد من الخبراء المطورين متحدثين محليين ودوليين، كل هذا الثراء المعرفي كيف يسهم في إثراء النقاش وتبادل أيضا الخبرات واستعراض كل ما هو جديد من التجارب العالمية في القطاع العقاري؟
0: صحيح، هذه السنة راح تكون في مشاركة واسعة جدا من متحدثين دوليين، تقريبا هذا العام عندنا أكثر من 95 متحدث محلي ودولي عبر أكثر من 50 جلسة حوارية. الجلسات الحوارية ستمثل منصة استراتيجية لتبادل المعرفة واستعراض المشاريع المستقبلية سواء في سلطنة عمان وخارج سلطنة عمان. الجانب المهم بأنه سيتم التركيز أيضا على دور القطاع العقاري في دعم نشاط قطاع البناء، وبصورة عامة كيف أنه راح يعني يسهم القطاع العقاري في أيضا اللي هو تحقيق النمو الاقتصادي.
1: رائع جدا.
0: أيضا هذه النخبة يعني حيكون فيها إثراء للنقاشات حول أبرز التحولات العالمية والإقليمية.
1: جميل، وبطبيعة الحال بما أنها 50 جلسة هناك أكيد العديد من المحاور والقضايا التي سيتم التركيز عليها في هذا المؤتمر في هذه النسخة. ماذا فيما يرتبط بالتحول الرقمي والتخطيط العمراني؟ يعني أكيد أنهم مرتبطات ارتباط وثيق، وأيضا دورهم في تعزيز الاستدامة ومستقبل الاستثمار العقاري هنا في سلطنة عمان.
0: نعم، سيتناول المؤتمر 5 محاور رئيسية تستشرف مستقبل القطاع العقاري. يركز محور التحول الرقمي والتقنيات العقارية على توظيف الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين لرفع كفاءة القطاع ودعم اتخاذ القرارات الاستثمارية في القطاع بدقة. يستعرض محور التخطيط العمراني وصناعة المكان الارتباط الوثيق بين جودة التخطيط والمرونة الحضرية لتعزيز القيمة الاقتصادية للعقار. كما سيتم مناقشة محور سلاسل التوريد تقنيات البناء الحديثة لضمان استدامة المشاريع، وتطرق المحاور الأخرى لمستقبل التمويل وأسواق رأس المال وتطوير المجتمعات المتكاملة لترسيخ مكانة السلطنة كوجهة عالمية للعيش عبر الهوية الترويجية أيضا لسلطنة عمان عيش عمان.
1: جميل جدا، يعني شهدنا في النسخ السابقة وحتى النسخة الحالية من المتوقع أيضا توقيع عدد من الاتفاقيات الاستثمارية، تدشين مشروعات يمكن عقارية جديدة تنموية وفرص استثمارية جديدة متنوعة أيضا في القطاع العقاري هنا في سلطنة عمان. أبرز الفئات التي تستهدفها كل هذه الجلسات الحوارية وكل أيضا هذه التفاصيل المرتبطة بالاستثمار العقاري، إذا كنا نحث أيضا من يستمع لنا لزيارة تفاصيل أيضا هذا المؤتمر وإقامة خلال الأيام الأربعة هذه أستاذ محمد.
0: نعم، بكل تأكيد، وكل عام يقام هذا المعرض لدعم الشركات العمانية، لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فالمؤتمر راح يكون فرصة مثالية لهذه الشركات أنها تزور وتتعرف على أبرز الفرص الاستثمارية اللي راح يتم طرحها هذا في هذا المؤتمر. كما أنه الجلسات المعرفية والجلسات الحوارية مفيدة لكل من هو متواجد في القطاع العقاري. جلسات معرفية تثري النقاش، تثري الحوار، بكل تأكيد راح تعطي إضافة قيمة للشركات العمانية. المعرض يستهدف الجميع، الأسر الباحثة عن السكن، الجميع كل من يعني يرغب بالسكن في سلطنة عمان سيجد الفرصة المناسبة بإذن الله في هذا المؤتمر. هناك مشاركة واسعة من الشركات العمانية، هناك فرص استثمارية واسعة يقدمها هذا المؤتمر، فهي فرصة مثالية ندعو الجميع لاستغلالها
1: بإذن الله تعالى. إذن مثل ما ذكرنا هي 4 أيام بالإضافة أيضا إلى المعرض المصاحب اللي فيه تجربة تفاعلية متكاملة أستاذ محمد، يخلي الزائر ممكن يستكشف خيارات إسكانية جديدة، مشروعات عقارية متاحة، ويطلع على تصاميم نماذج الوحدات السكنية، وكما ذكرت أيضا يجتمع بعديد من الخبراء والمطورين. من الساعة كم لحد الساعة كم بالإمكان الزيارة؟
0: من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 9 مساءً.

0: إلى 9 مساء. شكرا
1: من يوم
0: جزيلا
1: 10
0: لك.
1: إلى يوم 13.
0: نعم، شكرا لهذه التفاصيل أستاذ محمد، إن شاء الله موفقين في هذا المؤتمر ويعود بنفعه على القطاع العقاري والاستثمار في القطاع العقاري هنا في سلطنة عمان. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد،
1: شكرا جزيلا.
0: الله يحفظك. إذن هذا كان حديث ضيفنا الأستاذ محمد بن علي المدحاني، وهو اختصاصي محتوى رقمي بالمكتب الفني للمدن المستقبلية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني. تحدثنا معه عن مؤتمر ومعرض عمان العقاري والتصميم والبناء في نسخته 21 ينطلق اليوم. روحوا زوروا من 9 صباحا حتى 9 مساء.

جلسة حوارية وورقة عمل بمشاركة 95 متحدث محلي ودولي. هذا كان موضوع حديثنا قبل قليل عن معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 21. تريد تبنى بيت جديد، تفكر في مشروع منزلك أو منزل الأحلام، روح هناك خذ لك كذا أفكار معينة قد تناسبك وأيضا تستفيد منها بطبيعة الحال من معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 21. مثل ما ذكرت عائشة قبل شوي راح يستمر لمدة 4 أيام إن شاء الله بدءا من اليوم، وإحنا راح ناخذكم إن شاء الله في تغطية من إذاعة سلطنة عمان من أرض الحدث حول أبرز ما سيحدث في هذا المعرض والمؤتمر. هذا آخر موضوع تناولناه وإياك، مواضيع كثيرة راح تكون حاضرة معك بحول الله تعالى في الحلقات القادمة من صباح الخير يا بلادي. تقبلوا التحية من فريق العمل، كنا نرافقك عزيزي المستمع إعدادا وتقديما عائشة من سالم الهنائي، رويدة من تحميد الرواحي، خالد من عبدالله البداعي، المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وفي الإخراج جمال بن محمد الشعري. نشوفكم باكر، إلى اللقاء.

سلطنة عمان. السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. جلالة السلطان المعظم أيده الله يمنح وسام التمييز الثقافي العربي من الفئة السامية من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو تقديرا لإسهامات جلالته في دعم الثقافة العربية. بتكليف سام، معالي وزير الاقتصاد يشارك في مراسم أداء فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية جيبوتي لفترة رئاسية جديدة. جهاز الاستثمار العماني يوسع من استثماراته بشراء حصة في شركتين تركيتين للتعدين والمعدات العسكرية. هدوء حذر بين الولايات المتحدة وإيران بعد يوم من التصعيد وترقب للرد الإيراني حول المقترح الأمريكي. تواصل الغارات الإسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان وحزب الله يعلن استهداف قواعد عسكرية شمال إسرائيل. روسيا وأوكرانيا تتفقان على هدنة مؤقتة لثلاثة أيام تزامنا مع احتفالات أوروبا بذكرى النصر في الحرب العالمية الثانية. المستشار الألماني يؤكد على رغبة أوروبا في الحفاظ على استمرارية عمل حلف شمال الأطلسي رغم الخلافات مع الولايات المتحدة. ودول تبدأ في نقل رعاياها من السفينة المنكوبة بفيروس هانتا عقب تسجيل 3 وفيات و6 إصابات مؤكدة بين الركاب. مستمعينا، كانت هذه العناوين، إلى اللقاء.

0: تحت سلطنة عمان.
1: مستمعين الكرام، في محافظات مسقط شمال وجنوب الباطنة نحيطكم علما بأنه سيتم التوقف المؤقت لبث الإذاعة عبر الموجة المتوسطة 1242 كيلو هيرتز، وذلك يوم الأحد الموافق 10 مايو 2026 بدءا من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا. وعليه ندعوكم لمتابعة برامجنا خلال هذه الفترة عبر الترددات البديلة التالية: محافظة مسقط عبر التردد 94.4 ميجا هيرتز، أو الموجة المتوسطة 603 كيلو هيرتز. محافظتي شمال وجنوب الباطنة عبر التردد 101.8 ميجا هيرتز، أو الموجة المتوسطة 639 كيلو هيرتز. شاكرين لكم طيب المتابعة. إذاعة سلطنة عمان.

0: سلطنة عمان. من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد. إذاعة سلطنة عمان.
1: صالح زعل، نجاة سعد.

بطولة وليد دغداني ووفاء المعشرية. ضيوف الحلقات زهاء قادر، صالح القاسمي، جاسم البطاشي، يعقوب الحارثي، يونس البلوشي، سعود القنجري.

خالف ملتزم جدا جدا. تأليف أحمد بن درويش الحمداني. شارك في الحلقات أحمد البلوشي، سعود الشيذاني، نورة الفارسية، عهود عبد العزيز. الحان المقدمة والمخرج المساعد

0: جدا
1: للمخرج محمود بن عبيد الحسني.
2: لو سمحت يا استاذ اودي شنطة غرفة رقم 697 لو سمحت بسرعة.
3: اوه يعني انا حاجز يومين في هذا الفندق الفخم وجاي استجم واريح راسي من صدعتكم وانت لاحقني ليه هنا علشان تعكر مزاجي؟
4: ايش انا اعكر مزاجك؟ كنت تترك ما في الجنة على هذا الشاطئ؟
3: هذا نعيم الدنيا يا ابو مسواك.
4: لا تسميني ابو مسواك ولا تراني مليون بسميك ابو شدي.
3: شدي؟
4: ايوه على هذا الهاف اللي لابسنه. بعدين تقولي عن هذه اللعبة اللي انت فيها نعيم الدنيا؟
3: طبعا بس انت ايش عرفك بهذه الامور؟
4: لا تكون الظن ان اللي تشوف في قدامك وهن كأنهن ملابسات شيء حوريات. استغفر الله العظيم، اللهم لا تعاقبنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين.
3: لا والله، وانت ليش قاعد تشوف عليهن بهذا التركيز؟ من جيت وعيونك تتابعهن كأنك ما شفت خلقة ربك من قبل.
4: انا اصلا اغض البصر.
3: تغض البصر؟ عيد قبل كم من سنة كنت تسهر معانا في سهراتنا الخاصة ولا نسيت؟
4: أقول لك ولدي خليل طلع من البيت من أمس وأنا ما أعرفه وين الحين.
3: لا يكون تريدني أروح أدور عليه. أما هذه حالة، أنا أولادي ما سأل عنهم.
4: لا ما هذا قصدي أنا، بس هو لازم يكون موجود ولا كل شيء بيروح هباء منثورة.
3: قصدك موضوع التبرعات اللي أمرت بها أمنا بتروح عليك.
4: يعني يرضيك إن ما يتعالج؟
3: اسمعني لا تضيع متعتي بهذه الأجواء. أنت لو كنت تريده يتعالج كان ما خرجته من المستشفى قبل لا يكمل علاجه، لكنك بغيت تستفيد من حالته.
4: لا تظلمني يا ليث، ترى الظلم ظلمات يوم القيامة.
3: لا والله. زين قول حال نفسك هذا الكلام.
4: طيب قول لي، هو ما جالس عندك في بيتك؟
3: ولدك طالع كريك كماك، كيف أنا استحمل إنه يجلس عندي؟
4: بعدك ما رديت علي. رد علي وأنا أوعدك إني أخليك.
3: بخبرك بس بالأول خبرني، ما بدك تشوف أخوك مخالف بكرة؟
4: بقي علشان كذاك أنا بغيت خليل يكون متواجد.
3: علشان تريد تزيد غلة التبرعات بوجود أخونا الشابندر مخالف.
4: يكون في علمك إني أنا ما أطيقه لا من باب ولا من سبعة. هيا قولي، هو عندك؟
3: يعني بصراحة هو كلمني وكان يريد يجلس عندي.
4: يعني هو عندك؟
3: أنا قلت كان يريد يجلس عندي بس أنا رفضت.
4: إيش هذا الحالة؟ يعني وين راح؟ وين راح؟
3: أبو نعيم أخذه معاه.
2: نعم يا مخالف، أنا أخذت خليل بناء على أوامرك ووضعته في مستشفى خاص كي يتجافى.
5: أحسنت وما قصرت، بس خلي هذا الموضوع بيننا بدون ما حد يعرف.
2: بإمكاني أن أتفهم هذا الأمر وهذا الطلب الحكيم،
6: بس أنا ما قادر أفهم إيش بيقول عنك أبوه لو عرف.
5: والله أبوه لو كان صحيح حريص على سلامته كان تمم علاجه بالمستشفى.
2: أصبت والله، وكأنك أصبت كبد الحقيقة تماما.
6: إذن خليل راح يكون سبب مشاكلك الحقيقية من أخوك نمر.
5: عقيلتي أنت ليش كذا صرتي تتخوفي بهذه الطريقة؟
6: لأني جالسة أشوف اللي أنت ما راضي تشوفه.
5: تعلمت السحر ويش؟
6: لا، تعلمت أني أخاف عليك أكثر بعد ما شفت حالتك النفسية أمس.
5: مقدر تخوفك لكن طمني أنا بخير، وطبعا بكون أفضل طالما أنت معي.
2: أستأذنكما، سوف أذهب لمتابعة حالته الآن.
5: طيب لا تنسى اجتماعنا مع نجيب وعبد الخالق بعد بكرة قبل سفرهم أفريقيا.
2: للأسف عبد الخالق قدم اعتذاره عن المهمة.
5: والسبب؟
2: الحقيقة هو رجل عملي، لكن أمام زوجته هو للأسف لا يهش ولا ينش.
5: غزالة رفضت سفره لأنه يتعاون معنا كمستشار مالي.
2: ها أنت مرة أخرى تصيب كبد الحقيقة. أحسنت.
5: هذه الكبد تعبتها من كثر ما أصيبها، والسبب كلامك. عبد الخالق رجل عملي مثل ما قلت، وأكيد بيتذكر شروط العقد اللي بين.
2: لا شك في هذا وأنا أحسبه كذلك. في أمان الله.
6: Oh no. إذن عبد الخالق بيكون سبب مشاكلك القادمة مع أختك غزالة.
5: لا تخافي، كل شيء حاسبين له حساب.
6: To be honest with you، أنا أتمنى لو مرة واحدة بس، مرة تسمع لي كلامي أنا.
5: ما أقدر أسمع كلامك، بس كل اللي أنت تقوليه الحين مجرد تخريف.
6: تخريف؟
5: قصدي تخمين. أقول عقيلة، ممكن أطلب منك طلب؟
6: أسمعك.
5: بغيتك تروحي تطمني على دليلة في المستشفى.
6: دليلة؟ من هذه دليلة بعد؟
5: الحرم اللي سوت حادث مع خليل.
6: إيش؟ من قلت أبوي؟ من

والله وانكتب لك عمر جديد يا دليلة، ومخالف وكأنه هدية جاتك من السماء، إنسان طيب وكريم، والأهم من كل هذا إنه غني وساذج، ومن تطلعي بالسلامة من المستشفى ويوظفوك براويهم دليلة إيش ممكن تسوي.

0: الحين انتي واصل حد هنا علشان تسأليني هذا السؤال؟
1: وانتي ليش ما رديتي علي؟ ليش ما رديتي علي؟ زوجك ضاحي يتعاون مع مخالف ولا لا؟
0: وليش ما سألتي زوجك عبد الخالق؟ ما كان احسن لك؟
1: تعرفي احيانا تصيري كريمة. انا اكيد سألته بس جالس يراوغ.
0: اللي اعرفه ان هم وغيرهم يتعاونون مع العم ابو نعيم ما مع مخالف.
2: يا حي الله يا حي الله من لفانه يا حي من يا يا حي الله يا مرحبا بختنا غزاله. اقول بتضيحي لبنبوش؟
1: لا ما اريد منك شيء، اعطي حرمتك. الشرع ما عليكم.
0: غزاله انتظري شويه.
2: ايش فيها اختكي؟ الهي راحت متيفله وكنها شافت ضبع.
0: ما اعرف ليش كل اخواني يكرهم خالف مع ان عمرهم ما عاشوا معاه.
2: لا تضايقي عمرك يا مهيئتي، تاهم اخوتك مصرقعي.
0: ضاحي لا تقول عنهم هذا الكلام.
2: لا تزعلي من كلامي، تاني ما اقول غير الحق وانت عارفتني زين.
0: طيب ممكن تقول لي ليش؟ هو ما سوى فيهم شيء.
2: اخوتك ما يعيبهم حد غير عمارهم، واظن حتى عمارهم بيتبرون من عمارهم، روحهم بيتبرون من عمارهم.
0: اوف خلاص خلنا نغير هذا الموضوع.
2: نغير يا مهير نغير. اقول لك يلا شلي عمرك. ثوري بنبزل لحم الذبايح اللي طالب تنهن امك للشوي، تا حفره الشوي ذاهبه.
1: ليش غيرت رايك؟ ليش غيرت رايك؟ انت ما قلت انك انت ما بتسافر معهم؟
3: قلت وقدمت اعتذاري لهم بعد.
1: وليش تراجعت وغيرت رايك؟
3: تراجعت لاني تذكرت العقد اللي بيني وبينهم.
1: اي عقد هذا اللي يخليك تكسر كلامي وتخالف رايي بهذا البرود؟
3: انتي تعرفي طبعا اني اشتغل مستشار للاعمال اللي يديرها لكم ابو نعيم، زين، واخذ مقابل مجهودي اتعاب على اي خدمه اقدمها لهم.
1: اوه زين، وبعدين تكلم، تراك بتفجر لي مرارتي. لا تصير اختم، تكلم.
3: بناء على العقد اللي بيني وبينهم فانا لازم اسافر في هذه المهمه.
1: وليش لازم ان شاء الله؟
3: بكل بساطة في العقد بندي يقول أن المهمات الخارجية الخاصة بالأملاك أنا ملزم بالسفر لتخليصها.
1: وإذا ما سافرت يعني بيسجنوك ولا بيقتلوك؟
3: لا هذه ولا هذيك، بس بكون مضطر أدفع الشرط الجزائي مبلغ وقدره.
1: ادفع.
3: للأسف المبلغ كبير وأنا ما عندي سيولة الحين.
1: قول لي المبلغ كم وانا بكتب لك تشيك.
3: وهذا هو المطلوب يا بنت مطلوب.

لا وإياكم مع مخالف ملتزم جدا. مع تحيات أحمد الحمداني، صلاح الرئيسي، ومحمود بن عبيد الحسني، ومخالف

0: سلطنة عمان استوديو الظهيرة. عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس.
0: استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
2: مستمعين الكرام، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟
3: أهلا بكم في رحلة تقلب موازين الحواس. نحن نعيش في عالم نظن أننا نراه بوضوح، لكننا في الحقيقة نعيش وسط غابة كثيفة من الروائح الخفية التي لا ندركها إلا بأنوفنا.
2: تخيل معي، ماذا لو حدثت طفرة جينية في أعيننا وأصبح بمقدور البشر رؤية الروائح كما يرون الألوان؟ تخيل أن كل رائحة تنبعث من حولك لها طيف وشكل ولها كثافة مرئية. كيف سيبدو شكل الحياة؟ هل سيصبح العالم لوحة فنية لا تنتهي؟ أم أننا سنغرق في فوضى بصرية تحرمنا رؤية الواقع؟
3: تخيل صباحك الأول في هذا العالم، بينما تغلي قهوتك لا تشم رائحتها فقط، بل ترى خيوطا ذهبية دافئة تتصاعد من الفنجان كأمواج ناعمة تملأ الغرفة. عندما تمشي في حديقة سترى الأزهار وهي تنفذ غيوما من الألوان الوردية والبنفسجية الساحرة.
2: كل نسمة هواء ستحمل معها رسائل مرئية. رائحة المطر على الأرض ستبدو كضباب زمردي ينبعث من التراب. سيصبح الكون عبارة عن طبقات من الألوان المتداخلة. لن تحتاج لأن تسأل ماذا طبختم للغداء؟ لأنك سترى أبخرة برتقالية أو حمراء تخرج من مطابخ الجيران لتخبرك بكل التفاصيل.
3: لكن الأمر لن يتوقف عند الطبيعة. هل تعلمون أن مشاعر البشر لها روائح كيميائية؟ نعم، الخوف له رائحة والسعادة لها رائحة. لو رأينا الروائح لن يستطيع أحد إخفاء مشاعره بعد اليوم.
2: تخيل أنك تتحدث إلى شخص يدعي الشجاعة، لكنك ترى حوله هالة صفراء شاحبة تنبعث من جسده. إنها رائحة التوتر. أو أنك ترى شخصا تعيسا لكن جسده ينفث لونا رماديا كئيبا. سيصبح البشر كالكتب المفتوحة. لن يعود الصدق خيارا، بل يكون حقيقة بصرية لا مفر منها. سيتغير مفهوم الخصوصية للأبد. فرحلتك بين الناس ستكون رحلة وسط هالاتهم الكيميائية.
3: ومع ذلك ليس كل ما نراه سيكون جميلا. نحن نعيش في مدن مزدحمة. تخيل نفسك في وسط الزحام، سترى عوادم السيارات كسحب سوداء كثيفة تحجب عنك الرؤية تماما. سترى رائحة القمامة كأشكال هلامية بشعة تملأ الأزقة.
2: قد يصاب البشر بما يسمى العمل البصري الناشئ عن الروائح. ستصبح الرؤية متعبة للدماغ. سيكون هناك ضجيج من الألوان في كل مكان. لن تعود قادرا على رؤية صديقك الذي يقف أمامك بسبب غيمة العطر القوية التي يرتديها، والتي ستبدو كجدار ملون يفصل بينكما. سنحتاج إلى نظارات خاصة لحجب الروائح لكي نستطيع السير في الشوارع دون أن نفقد الاتجاه.
3: في نهاية هذه الحلقة ندرك أن حواسنا مصممة بدقة مذهلة. لقد أعطانا الله القدرة على شم الروائح لا رؤيتها، ليترك لنا مساحة من الخصوصية ومساحة للرؤية الواضحة دون تشويش. ربما يكون رؤية عطر من نحب أمرا شاعريا، لكن بقاء الروائح في عالم الخفاء هو ما يجعل للخيال طعما وللأسرار لذة. أشكر الله على نعمة البصر ونعمة الشم وعلى هذا الفصل البديع بينهما.
2: كنتم مع برنامج ماذا لو؟ نلتقي بكم في المرة القادمة لنبحث عن جواب لسؤال جديد. إلى اللقاء.
1: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما.
1: مستمعين الكرام، في محافظات مسقط شمال وجنوب الباطنة نحيطكم علما بأنه سيتم التوقف المؤقت لبث الإذاعة عبر الموجة المتوسطة 1242 كيلو هيرتز، وذلك يوم الأحد الموافق 10 مايو 2026 بدءا من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا. وعليه ندعوكم لمتابعة برامجنا خلال هذه الفترة عبر الترددات البديلة التالية: محافظة مسقط عبر التردد 94.4 ميجا هيرتز أو الموجة المتوسطة 603 كيلو هيرتز، محافظتي شمال وجنوب الباطنة عبر التردد 101.8 ميجا هيرتز أو الموجة المتوسطة 639 كيلو هيرتز. شاكرين لكم طيب المتابعة. إذاعة سلطنة عمان.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: لحظة الإنجاز، أجمل لوحة فنية حين يرفرف علم الوطن عالياً في سماء المحافل الدولية.
4: رفرف على رؤوس الثوار والأمجاد
3: ونرفع العلم. اللحظة المليئة بالفخر تغذي أبطالنا فيروون تجاربهم الفريدة ومشاعرهم المجيدة. ونرفع العلم، برنامج حواري يصف شعور الإنجاز لحظة رفع العلم العماني في المنصات والمحافل. إعداد وتقديم خالد بن عبد الله البداعي، متابعة وتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، إخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين في برنامج ونرفع العلم، حيث قصص تروى ومشاعر تحكى لتجارب يفخر بها الوطن حين يرفع علمه في سماء المحافل وفوق المنصات. عبد العزيز بن محمد بن رجب المطروشي، خريج هندسة النفط والغاز الطبيعي من جامعة السلطان قابوس، الذي تم اختياره ضمن أفضل 8 خريجين في تخصصه والمجالات المرتبطة به على مستوى العالم في لندن ببريطانيا، ضيف حلقتنا اليوم.
5: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
1: كان عبد العزيز العماني والعربي الوحيد اللي مشارك في فعاليات منتدى الطاقة بلندن وسط حضور كبير جدا، يصف عبد العزيز بالغير عادي، مع توقع مسبقا بفوز بأحد المراكز المتقدمة وتحقيق الإنجاز. وتلقى عبد العزيز بريد إلكتروني قبل ذهاب إلى لندن بشهر، ثم صعود على المنصة هناك واستشعر للحظة الفوز المليئة بالفخر والاعتزاز.
6: شعور يعني فخر كبير أن يكون الوحيد العربي والعماني في ذلك المحفل، هو محفل ضخم ولهيبة. الحضور كان فقط من يعني جهة وزراء، رؤساء تنفيذيين لكبار الشركات في مجال النفط والطاقة بشكل عام والمجالات المرتبطة بهم يعني. فما كان الحضور يعني عالي، هذا بحد ذاته يعني حسسك بالقيمة والمكانة لهذه الجائزة وهذا التمكين. كنت متوقع مقارنة بالإنجازات يعني اللي كانت محققة خلال 5 سنوات من دراستي في جامعة السلطان قابوس، تحديدا في تخصص هندسة النفط والغاز. لحظة وصولي البريد الإلكتروني الرسمي لحصولي على هذه الجائزة على طول هي كانت سجلة شكر لله سبحانه وتعالى. يعني هي كانت صراحة فرحة لا توصف. أول حاجة بلغتهم أو أول ناس بلغتهم كان الأهل على طول، الوالد والوالدة وقروب العائلة بشكل عام، فهم يعني كانوا قلنا خلنا يعني نحافظ على الموضوع إلى أن يتم بشكل رسمي، لأن تم تبليغي تقريبا قبلها بشهر، فكان في فرصة عندنا أن احنا نستعد وكذا، فما نشرنا الخبر من البداية حقيقة. وبعدها بدينا يعني نسعى ونرتب السفر وحضور المنتدى.

0: عن طريق موقع لينكدين عرف عبد العزيز عن جوائز المنتدى المخصصة لخريجي هندسة النفط والغاز الطبيعي، وقرر يشارك في المسابقة. بعدها مر بمراحل تقييم مختلفة، منها المقابلات الشخصية والتعرف على مهارات التحدث وأسئلة عن التخصص، إلى الذهاب إلى لندن لخوض مرحلة جديدة من التقييم بمعايير أكثر تنافسية يستعرض فيها المشارك إنجازاته قبل وبعد التخرج. وتنافس عبد العزيز مع مجموعة من المتسابقين من فرنسا والهند وماليزيا ونيجيريا.
1: المنصة الأكيدة والأولى اللي ساعدتني هي لينكدين. قدرت أني أوصل إلى الإنيرجي إنتليجنس فورم، هو منتدى الطاقة الذكي في لندن، ومن خلاله عرفت أنهم يعطون جوائز، أو هناك توزيع جوائز سنويا كأفضل مثلا 8 خريجين حول العالم، أفضل CEO وهكذا، عدة جوائز حقيقة، ممكن تكون حوالي 4 إلى 5 جوائز. فعلى طول كليك على موقعهم الرسمي وبديت أبحث أكثر. فبداية التسجيل كانت عبارة عن مجموعة أسئلة تجاوب عليها، إيش حققت من إنجازات، إيش طموحك، إيش أهدافك المستقبلية، إذا يعني تم تكريمك بهذه الجائزة إيش حاب إنك تكمل في المستقبل، ومن هذه يعني من هذه الأمور هم يحاولون يدرسون شخصيتك. المرحلة الثانية كانت أعتقد أنهم صفوا بعد المرحلة الأولى مجموعة من الأشخاص، وبدأت مقابلات يعني مع كل شخص مجموعة من الأسئلة كانت تقريبا على نفس النمط، يعني الأهداف، الرؤية، الإنجازات وغيرها، بس ممكن هم يشوفون مهاراتك في التحدث والخطابة وكذا. يعني المرحلة الثالثة خلاص يعني بعد كذا على طول الإيميل إذا كان في قبول أو رفض للجائزة. بعد وصولي للمرحلة النهائية واستقبالي لإيميل التهنئة حضور المنتدى بديت أجهز. فأول حاجة يعني سويتها بما أن هذا كان مجهود شخصي، بديت أسعى في الحصول على دعم بحيث أني أغطي تكاليف السفر للندن وحضوري المؤتمر 3 أيام كان. فتواصلت مع يعني الجهات المختصة سواء كان من وزارات، من شركات في القطاع وغيرها، وهذه هي كانت المرحلة الأولى. المرحلة الثانية عاد بديت أستعد، لأن كان من ضمن 3 أيام أنك أنت تلتقي مع الرؤساء التنفيذيين في اجتماعات خاصة، في مقابلات وغيرها، وتجهز مثلا الأسئلة اللي ودك تسألهم إياها، تسألهم عن الفرص اللي موجودة وغيرها. فكان هذه المرحلة يعني الثانية من التجهيز، وبعدها الحمد لله انطلقنا للندن. كمعايير تقييم نحن عرفناها بعد ما وصلنا للمنتدى وبدينا نوسع يعني دائرة العلاقات والتواصل، وبدينا نسألهم. فكان على شقين أو معيارين أساسيين، ما قبل التخرج وما بعد التخرج. بالنسبة لما قبل التخرج هي إنجازاتك سواء كانت على المستوى الدراسي، مشاركاتك، مسابقات وغيرها اللي قدمتها خلال سنوات الدراسة. أما الشق الثاني اللي هو ما بعد التخرج هي سرعة حصولك على الوظيفة. فهم ينظرون إلى هذين الشقين، سرعة حصولك على الوظيفة بعد التخرج معناته أنت كفاءة، لأن الشركة أكيد ما اختارتك ووظفتك بعد التخرج مباشرة إلا أنها شايفة وراسم خطة مستقبلية فيك. فولله الحمد أنا كان الكفة ما قبل التخرج هي اللي غلبت على كفة ما بعد التخرج، لأني للآن باحث عن عمل. فزادت الميزان عندي أو في الشقة اليمين اللي هي ما قبل التخرج، على عكس زملائي 7 البقية اللي هو من الدول الأخرى، كان تقريبا الشقة اليسرى هو حصولهم على الوظيفة ما بعد التخرج هو اللي زايد يعني وزن حصولهم على الجائزة. بالنسبة للأصدقاء 7 الفائزين بالجائزة وأنا 8، كانوا من دول مختلفة، في منهم من فرنسا، الهند، اندونيسيا، ماليزيا، والعدد المتبقي كان من نيجيريا. ما شاء الله كانوا قرابة 2 أو 3 أشخاص فقط من نيجيريا.
0: عبد العزيز عدة إنجازات في دراسته الجامعية، منها المركز الأول في مسابقة القراءة على مستوى جامعة السلطان قابوس، والمستوى الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مسابقة معرض أبوظبي للبترول ومسابقة بتروبول في المملكة العربية السعودية، والمركز الأول في أولمبياد بيتروكا الطلابية بروسيا.
1: بالنسبة للإنجازات، هي بدأت المرحلة، أو يعني خلنا نقول المسيرة، من السنة الأولى في تخصص في الجامعة، خلنا نقول كلية الهندسة، لأني بعدني ما كنت متخصص. حصلت فيها على المركز الأول في مسابقة القراءة على مستوى الجامعة. بعدها طبعا حجبتنا شوية جائحة كورونا، ورجعنا في السنة الثالثة بتخصص هندسة النفط والغاز. سمعت عن معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول المقام سنويا في أبوظبي، وكان في مسابقة خاصة للجامعات، فما ترددت أني أشارك، ولله الحمد حصلنا على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو كان على مستوى. بعدها في السنة الرابعة سمعنا عن مسابقة ثقافية اللي هي بتروبول

سيميوليشن بتطوير حقل نفطي من الألف إلى الياء. حصلت فيها على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط، وكان أعلى مستوى في المرحلة الأولى، والمركز الرابع على مستوى العالم في المرحلة الثانية.

0: طموح عبد العزيز الاستمرار في نهج المشاركة في مسابقة عالمية في تخصصه والحصول على جوائز فيها، والحصول أيضا على وظيفة مناسبة في تخصص هندسة النفط والغاز الطبيعي، ومواصلة التعلم وإكمال المشوار في الدراسات العليا.
1: الطموح الحالي هو الاستمرار أكيد على هذا النهج. أي مسابقة نسمع عنها، أي مشاركة ممكن تساهم زيادة يعني ثقل السيرة الذاتية، على طول انطلق لها بإذن الله، والدخول في السلك الوظيفي أو إكمال الدراسات العليا خاصة في المجالات اللي تدعم التخصص أو تدعم توجهنا نحن كرؤية عمان 2040 نحو التحول في الطاقة والاستدامة وغيرها من هذه المجالات.
2: ونرفع النشيد والعلم.

0: هذه كانت قصة إنجاز عبد العزيز بن محمد بن رجب المطروشي، خريج هندسة النفط والغاز الطبيعي من جامعة السلطان قابوس، اللي تم اختياره ضمن أفضل 8 خريجين في تخصصه والمجالات المرتبطة به على مستوى العالم في لندن ببريطانيا. اسمعوا قصة الإنجاز العماني القادم في حلقة جديدة من ونرفع العلم.
1: ونرفع العلم،
2: رفرف على رؤوس الثوار وننجاد،
1: مع تحيات خالد بن عبد الله البداعي، عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وعلي بن عبد الله العجمي. ونرفع العلم.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإن بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
8: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
9: رفعة الجادرجي.
10: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
9: معاذ الألوسي.
11: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
9: راسم بدران.
12: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
9: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
13: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة الواحدة ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
14: مساكين رجال البحر حين تضيع منهم السفن فيصبحون بلا حول أو

القوة ويضطرون أن ينتظروا المجهود. ترى ماذا يفعلون كل ليلة في مكان مظلم غامض؟ تعالوا معنا في نفس الموعد كل يوم للتعرف على غرائب بحر الهند القديم. عجائب الهند. التأليف الدرامي محمود قاسم. بطولة أحمد درويش، عصام الزجالي، هلال الهلالي، محمد السيادي، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، مريم الفارسية، طلال الكلباني، حمد الوردي. بالاشتراك مع النجمة فخرية خميس والنجمة رشا البلوشية. الموسيقى التصويرية والمؤثرات الصوتية رائد الفارسي. المخرج المنفذ حمد الوردي. المراجعة الدرامية إبراهيم اليحمدي. عجائب الهند. تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.

0: هذه هي ليلتنا العاشرة فوق جزيرة الظلمات. حتى الآن لم يخرج الشفق إلى الأفق، إلا أن الأمل لا يزال يمتلك أفئدتنا أن يفرج الله عنا.
1: كانت البارحة هي موعد لأحكي قصتي المدهشة التي عشتها، وقد تأخرت يوما ولن أسمح لأحد أن يأخذ موعدي هذه الليلة الداكنة.
0: تمهل علينا يا ابن عم، تمهل، لم تؤخرك سوى ليلة، وهذه الليلة العاشرة، والعشرة رقم مبروك لدى البعض.
1: اسمي أبو محمد الحسن بن عمرو، أنا الذي اخترت اسم هناء للمركب التي عملت عليها عدة سنوات، خاصة بعد تلك الحادثة الغريبة.
2: نحمد الله أن محدثنا الليلة لديه حادثة غريبة أرجو أن تكون مثيرة للقريحة.
1: هناء هو اسم السلحفاة بطلة هذه القصة.
2: هناء؟ ترى هل كانت السلحفاة هناء بالفعل؟
3: أتمنى أن تكون حكايتك يا ابن عمرو في جاذبية وحيرة حكاياتي.
1: أتمنى أنا أن تكون حكايتي أكثر دهشة من الحكايات التي رواها السرافي.
0: أمامنا الليل طويل كالعادة، احكي بكامل تفاصيل الحكاية.
1: هذا الليل الطويل لا يكفي تفاصيل الرحلة، فقد أبحرنا من عدن إلى جدة، وكم قابلتنا الحيتان مختلفة الأحجام، وكم اصطدمنا ببعضها، لكن أبداً لم تتمكن إحدى الحيتان من كسر مقدمة السفينة إلا واحدة. ها، هل أحكي؟
0: احكي أيها النوخذ ابن عمرو، احكي.
4: سوف تظهر لنا حيتان البحر دوماً وتطاردنا كي نرمي لها بالمزيد من الطعام.
5: فوق السفينة أكثر من 200 بحار يأكلون كل يوم 3 وجبات.
6: نحن البحارة قوم تملأنا الشراهة، نأكل كثيرا نرمي ما يزيد عنا في المياه،
5: وسرعان ما تصعد الحيتان كي تتناول طعامها.
4: هذه المطاردات تجعلنا نرمي بالشباك ونصطاد المزيد من الأسماك.
5: وهكذا نرمي لها ببقايا الأسماك ونصطاد الجديد ونأكل.
4: ثم أننا نأتي من فوق الجزر بأشهى الحيوانات، الغزلان، الحيات، والزراف، وأحيانا الفيل.
6: نحن الرجال متوحشون، طارت أجسادنا كالحيوانات المفترسة، وعندما ينفق واحد منا نرميه في البحر.
4: أجزم أنهم ينتظرون أن ننفق جميعا وأن يبتلعونا.
5: ما هذا؟ شيء صلب يصطدم بالمركب.
6: أكاد أجزم أن مقدمة المركب انكسرت، أرجو ألا نغرق جميعا.
4: ألم تتوقع أن يحدث ذلك منذ قليل؟ إذن علينا أن ننزل إلى ميناء جدة لإصلاح السفينة قبل أن نواصل رحلتنا.

0: قضينا في ميناء جدة بضعة أيام، وتم إصلاح السفينة، وبعد أيام عاودنا الإبحار بعد أن حملنا المركب بالطعام الكثير وتوجهنا نحو بحر الهند. إلا أنه
1: هل لاحظت أن الحيتان كفت عن متابعتنا؟
2: نعم، حدث هذا منذ 3 أيام.
3: صارت الحيتان قليلة للغاية، يبدو أننا ضللنا الطريق.
2: علينا أن نسأل النوخذة أبا محمد الحسن بن عمرو.
4: هذا هو قادم نحونا حاملا سهمه الذهبي.
0: أيها البحارة، لا أميل كثيرا إلى أن يثرثر الرجال أثناء الحراسة.
3: هل لي أن أسألك أيها النوخذة؟
0: اسأل واختصر في السؤال.
3: هل غيرنا وجهتنا التي كان علينا أن نبحرها؟
0: هذا من شأني، لكن اطمئنوا، جئنا إلى هذه الجزيرة كي نسلم بعض الأدوية الخضراء لشخص سوف يستلمها منه.
3: أدوية خضراء؟ لكن أين هي الجزيرة المقصودة؟
0: هذه، ألا تراها؟
3: ربما.
5: ما أغربها من جزيرة أيها الرفاق.
3: هذه الجزيرة الكبيرة تخلو من الماء والشجر.
2: الحمد لله أنه لدينا الكثير من المخزون من الطعام والمياه،
6: لكننا لن نحتمل البقاء هنا طويلا، يجب العودة إلى البحار التي تكثر فيها الحيتان الأكولة.
2: سوف أعود إلى المركب كي آتي بالمزيد من مياه الشرب.
3: والطعام، لا تنسى لحم الغزال المملح.
5: ذهب الربان مع النوخذة لتسليمه شحنة الأدوية الخضراء لحاكم الجزيرة.
3: أرى أنه ليس من الغريب أن يحتاج سكان هذه الجزيرة إلى الأدوية الخضراء، فهم هنا ليس لديهم ما يأكلونه.
6: حتى الآن لم نقابل رجلا واحدا من سكان الجزيرة، لا امرأة ولا طفلة.
2: اذهب إلى المركب واحضر لنا ما تيسر لك حمله، فأنت أقوانا جسدا وأكثرنا قدرة على التحمل.
5: من الأفضل أن تحضر معي طالما أن شهيتك قوية لهذه الدرجة.
2: وأنا معك.
6: وأنا أيضا سأصحبكما.
3: وأنا أيضا لا أريد أن أبقى هنا بدونكم.
2: يجب أن نعود قبل الليل.

0: هل لاحظتم شيئا ما؟ المكان الذي كنا نجلس فيه اختفى.
1: بالفعل، ها؟ يبدو أننا أمام جزيرة تتحرك ببطء.
2: أين كنتم أيها البحارة غريب الأطوار؟
0: لسنا غريبي الأطوار، بل هذه الجزيرة لاحظنا أنها تتحرك ببطء.
2: بطونكم الجائعة هي التي تتحرك، وبطني أيضا. هيا نوقد النيران ونطهو ما لدينا من طعام. هيا،
3: يجب أن نشعل المزيد من الحطب الذي أحضرناه اتقاء لقسوة البرد مع دخول الليل.
4: لماذا أحضرتم حطبا من السفينة أيها البحارة؟
1: لاحظنا أنه لا توجد أشجار في هذه الجزيرة ولا أي خضرة.
2: فعلا غريب أنني والربان لم نستطع التوصل إلى حاكم الجزيرة.
4: فعلا
2: يبدو أننا سوف نستهلك هذه الأدوية الخضراء ونحن هنا فوق هذه الجزيرة.
4: تعالوا نجلس حول هذه النواة.
2: واجتمعنا فوق الجزيرة مثلما نجتمع هنا الآن، نبحث عن الدفء وعن ملء البطون. حاولنا أن ننسى إحباطنا في الجزيرة، خاصة أنا الذي لم أتمكن من مقابلة حاكم الجزيرة. وفجأة لاحظت لأول مرة أن الجزيرة تتحرك.

0: أشعل النيران أكثر وأضيف المزيد من الحطب والقماش.
1: هل لاحظتم شيئاً؟ الجزيرة تتحرك.
2: ألم أقل لكم ذلك؟ لاحظنا ذلك فعلاً.
3: الحركة تزداد، الجزيرة ترتفع من مكانها،
2: بل إنها تتحرك إلى أعلى.
3: فعلاً فعلاً، ترى ماذا يحدث؟ نحن ننزلق فوق صخر ناعم وننزل إلى البحر.
1: تمسكوا بأي شيء، نحن نهوي من مكان عالي.
0: الجزيرة تغوص في المياه،
2: البحر غاضب علينا،
0: نكاد نغرق، أنقذونا.
1: الجزيرة ترتفع مرة أخرى إلى أعلى ثم ترمينا نحو الأفق.
2: ابحثوا عن مكان المركب، إنه المأوى الوحيد لنا.
4: ماذا حدث؟
5: ماذا حدث؟ أرى أنك نجو.
1: نعم نجو يا نوخذة بزرك بن شهريار، لكنك لم تسأل عن سر هذه الجزيرة الغريبة.
6: أعتقد أنها لم تكن جزيرة، بل هي سلحفات البحر العملاقة.
1: سلحفات البحر؟ هل ذهبت إلى هناك بعدنا؟
6: ربما قبلكم. إنها السلحفات التي تخرج إلى سطح البحر في بعض أيام السنة، تطفو على وجه الماء بهدف الاسترخاء.
1: كادت أن تقتلنا هذه السلحفات الكسولة.
6: عندما أشعلتم الحطب والقماش يبدو أنكم أكثرتم من الحريق، فلم تحتمل وبدأت في التململ وانقلبت بكم.
1: قذفتنا إلى أبعد مسافة ممكنة
6: ثم اختفت تماما.
1: نعم فعلا، ما الحكاية؟
6: هي تفعل ذلك قبل أن تبيد وقبل أن تتكاثر. ولكن ألم تكن مغامرة عجيبة؟
1: طبعا.
7: غدا لدينا رحلات غامضة مثيرة. محمود قاسم المؤلف، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي، إذاعة سلطنة عمان.
5: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير لكاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها من عن فيها. تغاريد

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. نعود بكم في هذه الحلقة مرة أخرى إلى الأخوة في أرميل في ولاية وادي بني خالد، ونقدم لكم مجموعة من الفنون والأهازيج البدوية العمانية في هذه المنطقة.
3: لا يا الناس لا حق.

لنطحن السياح سوى حينا لنطحن السياح سوى حينا نشر وحسين الفرض الملاقي نشر وحسين الفرض الملاقي نشر وحسين الفرض

0: أسلمتوا.
1: أحسنتوا أحسنتوا يا جماعة أحسنتوا. حياك الله.
2: حياك الله خير أحسنت.
1: علي بن سالم.
2: نعم.
1: بيضت وجهك ترى.
2: والله وجهك إن شاء الله.
1: ها والجماعة كلكم وجوهكم بيضاء.
2: ونحن الجماعة.
1: ما قصروا ما قصروا ما قصروا في التعرض.
2: عدينا وعذرونا كان قصرنا شوي.
1: أقولكم وإحنا في جلستنا هذه في وادي ابن خالد بلدة رميل. هالجو الجميل وهالسهرة الجميلة. قمرية قمرية اليوم.
3: نعم اليوم قمرية والنهار شاب بعد
1: معنا. قمرية. والاخوان المستمعين معانا ايش يتلي ايش يتلي التغرود ايش يتلي
2: الهمبل
1: ها
3: الهمبل يتلي
1: الهمبل
3: الهمبل نعم
1: حمد علي يتلي الهمبل
3: يتلي الهمبل
1: يوسف الهمبل
3: يتلي الهمبل
1: مره
3: تغرود يتلي الهمبل
1: على طول
3: التغرود طبعا يجل التغرود في الخلاء
1: ليه
3: ولا متجمعين في جلسه
2: في الصحراء
3: في الصحراء ولا ملوحين على بوش ويبيقصروا الدو غرد واحد وردوا عليه اللي عنده والهمبل وعنده مسافة بعيد وبيقصروا يقطعوا مسافة والهمبل الهمبل يشل يشل الهمبل عند أكثر شيء في أيام ركض العرضة في المناسبات
1: في العرضة
3: نعم يبي يزفوا صوب العرضة صوب مركاض العرضة همبلوا ودخلوا بهمبل وخلاف ركضوا وفي الأعياد نفس الشيء وفي الأعراس والمناسبات ولا واحد ناب منهم ولا عاز منهم من مكان
1: يكون الذنولة مزينة
3: يا الله نعم وهمبلوا
1: مزينة بخطعمه وخزامه
3: ايه نعم
2: محتاج كلمك
1: والخري والياعد
2: محبوباتك
1: وش دا ها
2: عطايا
1: الله عطايا الله من ما يحب عطايا الله
3: مسليات الخاطر
1: ها
3: مسليات الخاطر
2: وقلب
3: نعم
1: ترى الهجل العمانية ترى سلالتهم طيبة
2: طيبة
1: كل من في منطقته يحب يعني أكيد. الفخيذة والبنجي يعني اللي يحبها احنا هني في الشرقية اكثر شيء يحبون تاخ خميسة
2: الحمد لله
1: وما ننسى هالباطنة يحبون مصيحات وما ننسى بعد هال
2: كل زاد حبه
1: هل الظاهر يحبون بنات ريمة
3: صح نعم نعم نعم نعم
1: نعم هل سمحة
2: فرحة وسمحة
1: فرحة وسمحة الى
2: صوب الشرقية
1: صوب الشرقية
3: نعم نعم
1: هل الجازر هالجازر هالدقمة هل سمحة
2: سمحة
1: سمحة وعرقة
2: وخميسة
1: والخوارة والخميسة والضبيان والأساكي
2: الأسماء متعددة
1: ويسامحونا يسامحونا الجماعة اللي يسمحونا وما قلنا أصائلهم
3: من كل فخائل
1: بنات البحري
3: نعم نعم نعم, نعم عدة فخائل كثيرة
1: وما ننسى بنات عرقة
3: الله
1: ها
3: نعم بنات عرقة بعد عليها تغاريد كان يحفظها
1: شي حافظ
3: عن بنات عرقة
1: ها ما حافظ شيء ما حافظ شيء بنادق حلوة
3: لا أكيد
1: حلوة حلوة
2: لا العمانيات أصائل درجة وأمور الخليج مرة
1: أصائل أصائل
2: محبوات يشترون طالعهم ملايين
1: أكيد
2: الحين الحين بالمزاين اللي حتطلع لك طالعهم فين
1: في المزاين بعد في المزاين هن يأخذ النوف العمانيات يأخذون في السباقات في المدي
2: عليهم طال عمرك ينوب حلو حمر وروس ويوهن طيب يعني جودة جودة محتاج
1: بقر جودة ما شاء الله عليهم
2: جودة محتاج
1: بنشيل الهمبل
2: ماشي الهمبل
1: ماشي الهمبل قبل لا نشيل الهمبل خلونا نعده كذي قبل نعد الهمبل
2: هذا الهمبل تابع بعد من القديم بعد من الناس الاوليين
1: ايش تقول لنا علي
2: بنشيل يسعيد قلبي
1: علي ترى سامحونا الجماعه بيكم بيقولون شيء شو بتقولون ها ممكن خلينا في راسه عاد انا قلت يقولون مقدم البرنامج خاص علي وخاص يوسف
2: لا يزعلوا لا يزعلوا
3: الحال واحد
1: الحال واحد ترى الحال واحد يلا
2: الهمبل يقول يا سعيد قلبي وشلنه
1: شوف الذلائل في مداهن
2: في مداهن ومركبيهن يفرحن لنطول الحرب وحزاهن
1: اوه
2: هاي يقول كل ما زادت معركة يفرحنك يعني ما يعيزن
1: يا سعيد
2: قلبي وشلنه شوف الذلائل في مداهن ومركبيهن يفرحن لنطول الحرب وحزاهن
1: بشل الهمبل نوب الهمبل يشل واحد ولا شنو
2: المجموعة يبدأ واحد قدام ولا كردوا
1: هاي لكن تبعوا
2: هاي تبعوا
1: الهمبل قال احنا قلنا واحد يعني مرتاحين وكذا
3: الهمبل فن
1: أو
3: فن الهمبل
1: يقولون هم راكبين في بوشهم
3: يقولون هم راكبين في بوشهم
1: راكبين في بوشهم
3: زافين مثلا على ركب ولا على مناسبه ولا في الاعياد ولا نفس الشيء داخلين على بلاد ولا على مكان ولا في المناسبات اكثر شيء هم مركوب في بوشهم
1: مثل ما قال
3: الاخ علي نعم
1: مثل ما قال
3: والهمبل شوي ابطا عن التغرود
1: ابطا
3: عن التغرود وابياته شوي هادي وابياته شوي اطول عن التغرود اي نعم
1: كيف قلتوا كيف قلتوا خلينا نشيل كيف نقول
3: والله حن في الهمبل
1: فراسك ترى
3: في الهمبل لا والله فراس الجماعة كلهم يحبوا الهمبل
1: فوضينك
3: والله الهمبل أكثر شيء الهمبل طبعا يعني قال قصيد الهمبل لكل شيء في حدث لكن حن استلذ أكثر شيء الكلام القديم كلام مقيول كلام العرب الأوليين له لذه اكيد لنكهه ثانيه غير يوم تشله بالهمبل
1: اكيد اكيد
3: والله بنشلك شله قديمه شله همبل
1: عد لي عد لي المستمعين عد
3: ان شاء الله ان شاء الله يقول واسم الكعب لي مشيبني يا وحيش عيابي مطاحه
1: واسم الكعب
3: لي مشيبني
1: يا وحيش
3: عيابي مطاحه وعلى التعب زاد ومحني اول مضرني فراح
1: شوف انت
3: قال لك قلد حبالك عنها وثني
1: مجاوب يقول
3: اي نعم
1: ايش يقول
3: قلد حبالك عنها وثني من كنت تتبع لي نصاحه
1: نصاحه
3: تتبع ولا يفه وتحني في وادي عنده مو مساحه
1: الوادي عنده بعيد عنكم
3: وادي عنده بعيد عنا الغربين شوي
1: لا هذا غربيكم غربيكم
3: ايه
1: زين بنشله
3: زين مستعدين
1: نعيدها نعيدها شويه نعيدها
3: واسم الكعب اللي مشيبني يقول واسم الكعب
1: اللي مشيبني
3: اللي مشيبني يا وحيش عيابي مطاحه
1: مطاحه
3: وعلى التعب زاد ومحني اول مضرني فراحه
1: فراحه
3: قال لك لد حبالك عنها وثني من كنت تتبع لي نصاحه
1: صاحه
3: تتبع ولايفه وتحني في وادي عندام ومساحه
1: صح
3: خلها هناك ولا
1: عليها
0: وادي عندام
1: وادي عندام
3: اي نعم.

0: في الغد أعزائي المستمعين نكمل هذا اللقاء مع الأخوة، ولكم تحياتي وتحيات زميلي حبيب بن عبد الله حبيب مخرج هذا اللقاء.
1: يا المستمع ما اكتملت التغرودة، باكر نكملها ونريح الفودة، ونسمع المغرد ايش مقصودة وكيف المجاوب يكون ردودة. تغاريد.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: انتوا الآن ما جهزتوا لهم، ما جهزتوا الطلبة وخفتوا من الذكاء الاصطناعي؟
2: هي فعلا تشكل تهديد على النزاهة الأكاديمية من الأساس.
1: هل ستمنع أداة يستخدمها الجميع تقريبا؟
2: اقتصر على أنك أنت تحاول أن توجد هذه الإجابة بنفسك.
1: هذا يعتبر غش أكاديمي وهو عكس النزاهة.
2: باختصار وأكثر مثال واقع من هذا أنا لن أثق بها.
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم المناظرة. في حلقة اليوم نتحدث عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الجامعات أداة تعليم أم تهديد للنزاهة الأكاديمية. تعد النزاهة الأكاديمية عاملاً أساسياً في جودة مخرجات التعليم، فهي تمثل السرقة والثقة والسلوك الأخلاقي. وفي ظل المشهد التعليمي سريع التغير في المرحلة الآنية، يشكل الذكاء الاصطناعي تحديات كبيرة لقدرة النظام التعليمي على الحفاظ على النزاهة الأكاديمية، كما يؤثر على المؤهلات التي تقدمها المؤسسات التعليمية. رغم أن الذكاء الاصطناعي يساعد الطلاب في إنجاز مهامهم الأكاديمية، إلا أنه يعرضهم لخطر انتهاك قواعد النزاهة الأكاديمية الأساسية. فهل فعلاً يشكل الذكاء الاصطناعي عاملاً مساعداً في المنظومة التعليمية والبحثية؟ أم أنه خطر يلقي بظلاله على الثقة في المنتج البحثي والفعل الأكاديمي؟ وهل يجب على المؤسسات الأكاديمية أن تفرض حدوداً صارمة تقيد استخدام الذكاء الاصطناعي، أم تعدها فرصة سانحة لاستثمار الأدوات الحديثة في تطوير العملية التعليمية والبحثية؟ وغيرها من الأسئلة التي يجيب عنها طرفي الموالاة والمعارضة في حلقة اليوم من برنامج المناظرة. في هذه الحلقة نطرح هذه القضية ونضعها موضع التحليل والنقاش في إطار مناظرة بين طرفين، أحدهما يمثل جانب المعارضة والثاني يمثل جانب التأييد. معي في جانب التأييد الذي يؤيد فكرة حضور أدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم الجامعي عمران المحروقي من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة سلطان قابوس. أهلا وسهلا بك عمران.
4: أهلا وسهلا فيك أستاذ إدريس، وشكرا على الاستضافة.
3: حياك الله عمران. وأيضا في طرف المعارضة أو الذي يعارض فكرة حدوث أو حضور الذكاء الاصطناعي في التعليم الجامعي، سارة الفارسي من كلية الهندسة بجامعة السلطان قابوس. أهلا وسهلا بك سارة.
5: أهلا وسهلا فيك أستاذ، شكرا على الاستضافة.
3: طبعا هناك محددات وضوابط نطرحها في بداية كل حلقة كما نذكرها، يعني تؤطر هذه المناظرة. طرح الموضوع بشكل عام لا يمت بالصلة لبلد ما أو جهة ما. المناظرة قائمة على تدافع الأفكار لا مواجهات الشخوص والأماكن أو الجهات بعينها، احترام الطرف الآخر وعدم السخرية أو التقليل، والالتزام بموضوع المناظرة، منع المقاطعة أثناء الحديث، واستخدام لغة مهذبة ومفهومة للمستمع العام، أيضا الاعتماد على الحجة للشخصنة، وكذلك الالتزام بالوقت المحدد. نبدأ في المحور الأول، خطاب الافتتاح، وأبدأ معك عمران. استخدام الذكاء الاصطناعي في الجامعة أو في الجامعات بشكل عام يعد أداة تعليم أم تهديد للنزاهة الأكاديمية؟ كيف تقدم وجهة النظر التي تؤيد جانبك؟
4: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين، شكرا على هذه الفرصة الجيدة. نبدأ أولا بتعريف ما هي أصلا النزاهة الأكاديمية بحد ذاتها. الذكاء الاصطناعي هو شيء معروف أنها هي أداة وخوارزمية تطور من حد ذاتها، وهي الآن تواكب فكر الإنسان وإلى ما ذلك. أما النزاهة الأكاديمية أستاذ إدريس، هي إلزام الطالب بالصدق والأمانة في إنتاج عمله العلمي، وأهم فكرة ونسب الأفكار لصاحبها أو العمل في مخرجه النهائي. فالذكاء الاصطناعي لأن نحن نستخدمه أداة للفهم، تحسين العمل،
1: مع تفكير النهائي يكون للإنسان أو الطالب بحد ذاته. هذا هو استخدام الذكاء الاصطناعي في الحد المشروع. فيما ذلك أنك تنسب العمل الذي قام به الذكاء الاصطناعي بأكمله إلى نفسك، هذا يعتبر غش أكاديمي وهو عكس النزاهة. من بعد ما عرفنا المصطلحات المهمة، الآن ننتقل إلى موقفي أنا كشخص في الموالاة. نحن الآن نرى الذكاء الاصطناعي كحتمية واقعية في المجتمع، في المجتمع العماني والمجتمع في العالم ككل. فوفق الدراسة اللي قامت بها HEBI في 2025، وهي مؤسسة معروفة في البحث في بريطانيا، أن 92 من الطلاب في الجامعة بدوام كامل، كانت الدراسة على 1041 طالب، هم يستخدمون الذكاء الاصطناعي بشكل ما. وأغلب من فادي الدراسة يستخدموها للفهم، تحسين الأفكار، وأيضا توليد أفكار البحث. ففكرة حتمية الذكاء الاصطناعي هي موجودة والطالب يستخدمها. الآن الفكرة حان نناقشها اليوم هي كيف ردة فعل المؤسسات التعليمية لهذا الاستخدام. يجب أن تؤطره، يجب أن تمنعه، يجب أن تتشدد في المنع إلى ذلك. فالسؤال اللي أوجهه لفريق أو متحدث المعارضة، هل ستمنع أداة يستخدمها الجميع تقريبا، أم ستبني نظام ذكي يفرق بين المساعد المشروعة والغش؟ فأنا من وجهة نظري كفريق موالاة أن تستخدم الذكاء الاصطناعي بالطرق المشروعة التي ستضمن لي النزاهة في حد ذاتها. فنحن اليوم مشكلتنا ليست في الذكاء الاصطناعي وليست في النزاهة، بل في تنظيم الذكاء الاصطناعي. كيف تستخدم الذكاء الاصطناعي أنت كشخص من ناحية تربوية، مثل ما المؤسسة كيف نظمت الذكاء الاصطناعي، وسنبين لكم ما هي الوسائل التي يمكن أن نصل لها إلى النزاهة وأيضا إلى الذكاء الاصطناعي. لأننا لا يمكن أن نتخلف عن الركب العالمي في تطوير الذكاء الاصطناعي وإلى ما ذلك. فنحن حجتنا الأولى أن المشكلة ليست في الذكاء الاصطناعي، بل في استقلال الذكاء الاصطناعي. اليونسكو في المنشور الأخير 2025 قال تصميم المؤسسات هو الذي يهم، تصميم المؤسسات وتنظيمها. فنستدل بذلك الآلة الحاسبة. عندما ظهرت تدريس الآلة الحاسبة في بادئ الزمان، قالوا أن الآن الفكر الرياضي عند الطالب سيذهب، والإبداعي وإلى ما ذلك. ولكن رأينا الآن بعد كم سنة أن الآلة الحاسبة بالعكس وفرت الوقت، سهلت التعليم، وهي أداة فعالة. أيضا الإنترنت، وقيس على ذلك الكثير من الأدوات. الآن نحن الآن في مرحلة انتقالية، إدريس مرحلة انتقالية مهمة جدا. يجب أن نقرر أما أن نستخدم هذه الأداة بالسبل المشروع الصحيحة، ونحن كعمانيون وكطالب نواجه ونواكب الركب، أم نتخلف عن الركب لما ذلك. ولهذا نحن نعتقد بأن الذكاء الاصطناعي لا يهدد النزاهة الأكاديمية، أن استخدمه بالطريقة السليمة
3: والوضع في إطار التنظيمي. هذا الإطار الذي تنطلق منه في خطابك الافتتاحي عمران وتقدم فيه وجهة نظرك. انتقل إليك مباشرة سارة، كيف تقدمين وجهة نظرك بالمقابل؟
5: نعم، أولا بسم الله الرحمن الرحيم. أولا لنكون صريحين منذ البداية، اليوم ما يروج به أنه هي أداة تعليم لم يعد كذلك داخل هذه الجامعات من الأساس، تحول إلى اختصار مقلق. هذا الاختصار هو يقوض جوهر العملية التعليمية. اليوم جوهر العملية التعليمية لا يقتصر فقط على فكرة أنك أنت تستطيع أن تفهم المعلومة كما يؤطرها عمران في هذا الجوهر، يقتصر على أنك أنت تحاول أن توجد هذه الإجابة بنفسك. هناك فرق وشتان كبير بين من يفهم الشرح ومن يستطيع أن ينتج هذا الشرح وأن ينتج هذه الإجابة بنفسه. اليوم ما يحدث فيه خلال استخدام هذا الذكاء الاصطناعي، أنت اليوم حتى لو قدم لك شرح هو يقدم لك كيف تتوصل إلى الناتج، لكن السؤال الحقيقي والفعلي هل أنت تستطيع أن تتوصل إلى هذا الناتج بدون استخدام أداة الذكاء الاصطناعي؟ حتى بافتراض جدلية أنك تستطيع أن تتوصل إلى هذا الناتج، ما مدى جودة هذا الناتج أو كم الوقت الذي تستغرقه لإنتاج هذا الناتج من الأساس إذا كنت أنت من الأساس تعتمد على أداة الذكاء الاصطناعي؟ أنا أعتقد بأن نحن لا نواجه مجرد وسيلة مساعدة كما يصفها عمران، بل نواجه أداة قادرة. هذه الأداة قادرة على إنتاج المعرفة بدلا من الطالب، تستطيع أنها تكتب بحوث، تستطيع أنها تقدم إجابات، لكنها لا تعكس أي جهد حقيقي. نحن نعتقد بأن لأن هي لا تعكس الجهد الحقيقي، هي فعلا تشكل تهديد على النزاهة الأكاديمية من الأساس. اليوم كيف نضمن عدالة في التقييم في ظل أنه أداة تساوي بين من اجتهد ومن لم يبذل أدنى جهد؟ هنا الخطر ليس نظريا فقط، نحن نعتقد بل أنه هو واقع نعيشه. أصبحت اليوم فكرة الأصالة، فكرة الصدق، فكرة النزاهة الأكاديمية من الأساس محل شك. أصبحت تمييز بين العمل الحقيقي والمصطنع شبه مستحيل أو شبه صعب من الأساس. حتى بوجود أدوات اليوم، هذه الأدوات تستطيع أنها تكشف استخدام الذكاء الاصطناعي، ويتطور تحايل الذكاء الاصطناعي من الأساس. هذا التفريق لنقطة عمران الذي يقول اليوم بأنه هو يريد التنظيم، ولكن نحن نعتقد بأنه نحن لسنا ضد فكرة استخدام أداة الذكاء الاصطناعي. نعتقد بأن أنت اليوم في مرحلة جامعية، سواء كانت أو مرحلة مدرسية، أنت بحاجة أنك تبني المهارات الأساسية من الأساس. لا يقوم بهذه المهارات الأساسية الذكاء الاصطناعي بدلا عنه. لذلك نحن نعتقد بأنه استخدام الذكاء الاصطناعي اليوم يسبق قدرة المؤسسات على أنه هي تستوعب، يسبق قدرة المؤسسة على أنه هي تستطيع أن تضبطه. لذلك نحن نعتقد حتى بافتراض قدرية أنه هذه الضوابط موجودة أو أنه هذه الضوابط ستوجد، نحن نعتقد أنه وسائل الذكاء الاصطناعي سريع التطور، وهذه سرعة التطور من الأساس المؤسسات غير قادرة أنه هي تحتويه. لذلك هو يهدد هذه النزاهة بشكل عام.
3: نعم، تنطلقي من مفهوم النزاهة والأصالة والصدق في المنجز البحثي والتعليمي، وأنها القيم الأولى التي يعني هي محل تهديد بما فرضته أدوات الذكاء الصناعي أو بما تم استخدامه. وهذا يحن أيضا يعني سارة وعمران إلى الحديث إلى محاور أكثر تفصيلا أو عمقا في هذا الموضوع تحديدا. أذهب إلى المحور الثاني، في فرضيته يقول هذا أو الفرضية تقول أن استخدام الذكاء الصناعي في الجامعة سيفقد الدارسين مهارات التفكير والنقد العلمي التي تعد محورا مهما في أصالة المشروع العلمي، الأمر الذي يفقد الثقة في المؤسسة برمتها بوصفها جهة أكاديمية. عمران، أبدأ معك في الرد على هذه الفرضية.
4: أولا، نحن نخالف هذه الفرضية قلبا وقالبا. لماذا؟ خلينا نقول أن الآن هو قلل من بعض المهارات، ولكن هو أيضا الذكاء الصناعي ينمي مهارات أخرى. نعم. مثل ما مهارة التدقيق والتفحيص وإلى ما ذلك. فالآن فكرة الذكاء الصناعي، أنت كنت تحتاج جهد ووقت أكثر لخراج مثلا خلينا نقول معلومة معينة يمكن أن تقدم لك، من ثم أنت تتعمق في هذه المعلومة، تخرجها بجودة أفضل، تخرجها بفكر أعمق، وتخرجها بوقت أقل. وهذا أنا كشخص أو كباحث يسمح لي أن أتعمق في هذه الفكرة بشكل أعمق. فهو لا يفقد النزاهة أو الفكر النقدي وإلى ما ذلك، بالعكس أنا يسمح لي أن أنمي مهارات أخرى. أصلا الفكرة اللي نحن نروج لها بالتنظيم، كيف يصير التنظيم؟ لأن هي أيضا أخت سارة ذكرت أنها سيفقدها الأصالة وإلى ما ذلك. الأصالة ما أني أنا سلم فقط العمل الكتابي وإلى ما ذلك، الأصالة بأني أنا أقدر أشرح هذا العمل الكتابي بفكري أنا. الأصالة أني أنا أنتقد هذا العمل الكتابي بفكري أنا، فأني أنا أخذ هذا العمل ثم أنا كجهة مشرعة مثل مؤسسة تعليمية يا أخي أتواكب مع هذا التغير، أسوي لي وسائل تقييم أخرى. يا أخي عمران، سلمت أنت هذا العمل، اشرح لي إياه، انتقد هذا العمل، بيّن لي كيف وسائل بحثك لهذا العمل، كيف وصلت لي هذا العمل، أسئلة أيضا واقعية عن هذا العمل. فأنا الآن كمقيم لهذا العمل، أنا واكبت الذكاء الاصطناعي، واكبت بأني سويت تقييمات هي تقول أن إذا سوينا تقييم يكون الجهة الثانية الذكاء الاصطناعي سيواكب تقييماته إلى ما ذلك. هناك تقييمات لا يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يصل إليها، مثل أن يشرح لي العمل وإلى ما ذلك، يجب الطالب من يشرح ذلك العمل. فهذه هي الفكرة، إذا عملنا هذه الضوابط لن نفقد الأصالة ولن نفقد البعد النقدي وإلى ما ذلك الذي تقول به هذه الفرضية.
3: نعم، سارة كيف تردي على ما ذكره عمران في هذه الفرضية؟
5: نعم، بخصوص التدقيق والتفحيص كما ذكره عمران، عمران يقتصر التعليم على أن أنت تتعلم مهارة التدقيق والتفحيص. أنا أقولكم بأن التعليم ليس فقط مواكبة أدوات، التعليم يتطلب بناء مهارات أساسية أولا. نعم. اليوم حتى مهارة استخدامك للذكاء الاصطناعي من الأساس هي متطلب بأنك أنت تتعلمها من الأساس. نحن نعتقد أنه حتى بوجود أداة الذكاء الاصطناعي أنت اليوم هناك تمايز من الأساس ما بين كيف تطرح طريقة السؤال لهذا الذكاء الاصطناعي، كيف تبني سلسلة. اليوم وجود الذكاء الاصطناعي اليوم من الأساس خلاك أنك أبسط طريقة، أبسط حوار مباشرة، أنت تفتح تشات جي بي تي، حتى ما لا يوجد داعي أنك أنت تكتب السؤال من الأساس، أنت تفتح الفويس نوت مال تشات جي بي تي مباشرة، أنت بأي لغة، بأي لكنة، بأي لهجة، حتى أنت لا أساساً غير مستدعى أنك تفكر بطريقة عميقة أو أنك تنمق الكلام، هو يستطيع أنه يفهمك بكل سهولة من الأساس. نحن نعتقد هذا الشيء اللي فعلياً يشكل لي خطر، هو لا يعالج أصل المشكلة إذا كانت أصل المشكلة هي ضعف في التعليم، هو يلتف حولها من الأساس، هو يعطيك أبسط الأدوات، أبسط الطرق تجعلك، إذا لا أعلم إذا تعتقدون اللي هي النظريات اللي ظهرت حالياً اللي هي نظرية تعفن الدماغ بسبب الريلزات المنتشرة في الأنستا. اليوم الذكاء الاصطناعي من الأساس ينافسها في عملية تعفن الدماغ. أنت اليوم تريد أبسط معلومة ممكنة بأسرع طريقة ممكنة، أنت اليوم لا تريد أن تبني جهد من الأساس، لا تريد أن تبحث، لا تريد أن تبني جهد متواصل لتستطيع أنك أنت تحصل على هذه المعلومة، ولكنك تحصل عليها بطريقة جدا سهلة. لذلك نحن نعتقد من الأساس أنه فعلا هو يهدد النزاهة الأكاديمية، وأيضا نحن نعتقد أنه الطالب يصبح مستهلكا للمعلومة بدل أنه هو يكون بدل أن يكون منتج لهذه المعلومة من الأساس. تتراجع عنده المهارات مثل التحليل. اليوم حتى لما يكتب لك تشات جي بي تي على سبيل المثال مقالة إلى آخر، أنت تفتقد لمهارة أنك تستطيع أنك تحلل هذه المقالة، أنت وهذا ما رأيناه واقع، أنت تأخذ كلامه كمسلمات. حتى عملية تحليل البيانات، لأن البيانات هي دائما بطريقة متغيرة، خوارزميات الذكاء الاصطناعي اليوم لا تمتلك الوصول لجميع هذه البيانات، فعلى المدى الطويل يفقد الطالب قدرته على التعلم الذاتي من الأساس.
3: وبالتالي حتى في مسألة الثقة يعني في الأدوات نفسها بشكل عملي قد تكون هي محل ثقة أو عدم ثقة يعني من قبل المستخدمين. وربما أنتم يعني سارة وعمران كنتم أيضا يعني في المؤسسة التعليمية الجامعية قريبين جدا من هذا الحقل تحديدا بكل يعني سلبياته وإيجابياته. هذا يضعنا نذهب إلى محور آخر بشكل أكثر عمقا فيما يتعلق بالأدوات نفسها. هناك فرضية تقول أن أدوات الذكاء الاصطناعي تفتقر إلى المصداقية والدقة في معالجة البيانات، والاعتماد عليها جملة وتفصيلا ينذر بانهيار منظومة أخلاقيات البحث العلمي. أبدأ معك عمران في الرد على هذه الفرضية وفي هذا المحور الثالث، كيف ترد عليه؟
4: أولاً هذه الفرضية نحن واقعيون في فريق الموالة، نعم للذكاء الاصطناعي عيوب ومنها هذه، تسمى الهلوسة في مصطلح الذكاء الاصطناعي، وهذا أن يفتقر إلى بعض المعلومات، ولكن نسقطها على واقع الحال. جوجل لديه معلومات خاطئة، هل سنمنع المستخدمين من استخدام جوجل فقط لأن فيه معلومات خاطئة؟ هل أيضا رد للأستاذة سارة بالاستخدام الخاطئ، هي تأتي بأسوأ استخدام للذكاء الاصطناعي وتطرحه في الطاولة، هل سنمنع الهواتف فقط لأنها قد تستخدم للغش وإلى ما ذلك؟ لكل جانب هناك سلبيات، ولكن الذكاء كيف أميز هذه السلبيات وأقدر أني أنا أتخطاها؟ فنعم هناك هلوسات في الذكاء الاصطناعي، وهذا ما يميز الطالب، إنه يعرف أن فيها الوسائل. في النهاية يجب أن يبني مهارة التحليل، مهارة التدقيق، لأني أنا أعرف أن هذا العمل غير كامل، يجب أن نطفي فيه شرعية الجانب البشري. وأيضاً إيش نوع الذكاء الاصطناعي اللي إحنا نتكلم في؟ هناك العديد من البرامج، تشات جي بي تي له إيجابيات وسلبيات، مانوس وكلاود، جميعها لديها إيجابيات وسلبيات، يجب أنا كطالب أن أطلع عليها كي أعلم في أي موطن أستخدمه. فبعضها الوسائل في بعض الجوانب. فكرة أخرى جاءت بها الأستاذة سارة وتعفن دماغ إلى ما ذلك، وأنا لا أعلم الأستاذة سارة على أي دراسات تستند، لأننا لم تأتينا إلى الآن بأي رقم يدل على ما تقول من حقيقة، ولكن في فكرة Scientific Report 2025 تبين أن من بعد عملوا دراسة على من أكثر من 1000 طالب، بينت بعد استخدامهم للذكاء الاصطناعي جودة العمل وجهدهم في الجانب الدراسي زاد، إقبالهم والشغف على الدراسة بسبب مساعدتهم من جانب الذكاء الاصطناعي، يعني يعطيهم 6 شروح للنقطة اللي ما فهمها. فالشغف هو كطالب في الجانب العلمي يزيد، جودته في العمل تزيد. وهذا أيضا مثال اللي ذكرته قبل للمؤسسة اللي 92 من الطلاب يستخدموها للفهم وإلى ما ذلك. جميع البحوث تشير أن الطلبة يستخدموا الذكاء الاصطناعي وتزيد من جودتهم للعمل. فإحنا الآن في الفكرة ما أن نمنع الذكاء الاصطناعي، وأنا هذا أسأل الأستاذة سارة، ما حلك إذن للمسألة؟ هل نمنع الذكاء الاصطناعي؟ هذا هو واقع الحل، ولكن الفكرة كيف ننمي مهارة أول شيء الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي، كيف يستخدم بطريقة أخلاقية، ومن ثم كيف تنمي المؤسسة وتكون مرنة في تقييمها للطلبة مع مجريات الذكاء الاصطناعي.
3: هل لك أن تسمي المؤسسة التي قامت بهذا الدراسة أو التي أجرتها لي الطلاب في مسألة استخدام الذكاء الاصطناعي، إن كنت أو إن كانت المعلومة حاضرة لديك عمران؟
4: هو Scientific Report من المنتدى الاقتصادي.
3: نعم
4: نعم.
3: إذن
4: 2025
3: جميل، وهذا رصد مهم جدا يعني في واقع التعامل مع المشروع البحثي ايا كان مصدره من اي مؤسسه تعليم عالي، وهو اساسا في محل جدل والنقاش حتى على مستوى الباحثين والخبراء في مختلف المجالات. اذا يعني ساره يعني ينظر عمران من عده زوايا حول الرد على هذه الفرضيه، كيف ترد عليها جمله وتفصيلا من ما طرحه او من انطلق اليه عمران في الرد على هذه الفرضيه؟
5: نعم، من أسوأ النماذج ومن أسوأ الأمثلة أن يأتي متناظر بنظرية ويعمم هذه النظرية من الأساس أو هذا المثال. نحن عندما نقول دراسة أجريت على 1041 طالب أو الدراسة أجريت على 1000 طالب في مجتمع معين في جامعة معينة وتعمم على جميع طلبة العالم، أنت تفترض بأنه كل الجامعات هي مساوية لتلك الجامعة، أنت تفترض أيضا أنه كل طالب من الأساس مساوي لأولئك طلبة. اليوم ما الذي في اعتقادك ربما أجريت هي على عينات معينة من الطلبة، ربما هم طلبة متميزون من الأساس، لذلك نعتقد أنك أنت تأخذ دراسة وتسقطها على جميع الطلبة هي نظرية خاطئة من الأساس. لذلك لم أساسا أتعب نفسي بتفنيد الأمثلة، لأن الأمثلة من الأساس هي لا يمكن أنك أنت أساسا تطبقها،
3: وقد تكون عينة عشوائية.
5: نعم، تكون عينة عشوائية أو تكون مختارة، أو ربما هي دراسة فقط وليست بحث متكامل من الأساس، عينة من مختلف الدول هي مجموعة من الطلبة في جامعة معينة. يقول لي عمران جوجل وأن جوجل يمتلك معلومات خاطئة. هي الفكرة نحن يجب أن نميز ما بين أداة ذكاء اصطناعي وما بين موقع محرك بحث. محرك بحث أنت تستطيع أن تطلع على المعلومات الموجودة كاملة من الأساس، تستطيع أن تقيمها بعقلك الناقد لأنه هو أبطأ طريقة ممكنة. لكن هي الفكرة أنك أنت اليوم لا تتوجه إلى جوجل من الأساس، أنت تتوجه إلى أسرع أداة ذكاء اصطناعي. أنت اليوم حتى لا تستطيع أنك تحلل إذا كانت هذه المعلومات صحيحة أم خاطئة. حتى المصادر التي يكتبها أساسا الذكاء الاصطناعي أصبح يخلق مصادر غير موجودة من الأساس اليوم، مواقع غير موجودة من الأساس. لذلك نحن نعتقد بأنه هو فعليا يهدد النزاهة الأكاديمية. أيضا نحن نعتقد في هذا المحور أنه يهدد البحث العلمي ومصداقيته، لأنه يقدم معلومات خاطئة وغير دقيقة بدون توثيق. هي إنتاج نصوص تبدو أصلية لكنها مبنية على مصادر غير واضحة كما أسلف، تؤدي إلى تضليل الباحثين وتقويض الثقة في الإنتاج العلمي. كيف ذلك؟ نحن نعتقد بأنه لأنه أنت عندما تكون معتمد على الذكاء الاصطناعي لبحث أو لمقالة معينة، إن لم يكن عندما أقوم بتقييمك إن لم يكن هذا التقييم معبرا عن جهد حقيقي، الدرجات تصبح غير عادلة كما أسلفت سابقا. اليوم أصبحت الشهادات اليوم المقدمة من هذه المؤسسات اليوم أنا لا أثق فيها، لأن إذا هذه المؤسسة من الأساس تسمح لك أنك تستخدم هذا الذكاء الاصطناعي، حتى أخبرتكم حتى بافتراض أنه وجود ضوابط، اليوم الذكاء الاصطناعي من الأساس سريع التطور، هذا السرعة في التطور يجعله صعب توقع جميع أشكال ساعات الاستخدام. الضوابط مهما كانت جيدة تحتاج إلى تحديث مستمر، ونحن نعتقد بأن المؤسسات غير جاهزة من الأساس لهذا التحديث المستمر. ثغرات ما زالت موجودة، النزاهة الأكاديمية تهدد بشكل مستمر حتى في المستقبل حتى مع وجود هذه الضوابط.
3: نعم، فيما يتعلق يعني بأن المؤسسات غير جاهزة، ربما أنت تختمي الرد على هذه الفرضية بهذه الجملة تحديدا، وهي ما ننطلق منها إلى المحور التالي، أن هذا الموضوع ينعكس أو هذا التوجه نحو استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي سواء كان بشكل يعني متطرف أو مفرط أو سواء كان بشكل نسبي يخدم العملية التعليمية أو البحثية، إنما هذا الأمر ينعكس على حتى على الكادر التدريسي أو المنظم لهذه العملية في البيئة التعليمية. هناك فرضية تقول أن الهيئات الأكاديمية والكوادر التدريسية تواجه صعوبات في تقييم ومناقشة الواجبات والمشروعات البحثية أمام هيمنة الذكاء الاصطناعي والاعتماد الواسع عليه من قبل الدارسين في الجامعات. عمران، هذه الفرضية مطروحة في هذا السياق، كيف ترد عليها؟
4: أولا هذه الفرضية حقيقية بسبب الفرضيات التي تدعو لها سارة في هذا المجال. يدعوننا بالتزمت، يدعوننا أن نبقى على حالنا، فيما في الجانب الآخر الذكاء الاصطناعي يتطور.
3: نعم،
4: هذه مجلة بولس ون أثبتت أن 94% من مؤسسات البحث العلمي لا تكتشف الغش في الذكاء الاصطناعي. يعني ماذا؟ لأن مثل الوضع الحالي لم يتخذوا قرار جريء بأننا لا يجب أن نواكب الذكاء الاصطناعي، فإني إيش شوف ذكاء اصطناعي آخر يكتشف الذكاء الاصطناعي الذي استخدمه في الغش. وهذا موجود، ترى الدراسات اللي أتينا بها من الـ HBI وأيضا
1: الساينتيفيك ريبورت هذه متقدمة في الذكاء الاصطناعي. HBI في المملكة المتحدة يعتبر متقدمين وأيضا في أمريكا. نحن نأتي بالمثال الذي نريد أن نصل إليه للجامعات اللي لديها أعلى تصنيف في العالم. في النهاية نحن عندما نقارن مثلا في جامعة سلطان قابوس نقارن التصنيف بأعلى تصنيفات في الجامعة. فلهذا نأتي بمصادر بهذا التصنيف كي نصبح أو نحتذي من حيث وصل الآخرون فإلى ما ذلك.

0: يشرح للطالب بعض المقريات وهذا يسهل للكادر التعليمي. يا أخي في إيجابيات ممكن نستخدمها. فكرة أخرى، أنتوا الآن ما جهزتوا الطلبة وخفتوا من الذكاء الاصطناعي، طب سوق العمل، أنت الطالب المؤسسة التعليمية ليست فقط مؤسسة بحثية، هي منصة لتجهيز الطلاب لسوق العمل. الفكرة هنا أستاذ إدريس مهمة جدا، المنتدى الاقتصادي اللي كان يضم 1000 من أصحاب العمل كان تحتهم 14 مليون موظف، أثبتوا سألهم مش أهم مهارة حاليا يجب أن يكتسبها الطالب هذا في 2025؟ مهارة الذكاء الاصطناعي. لينكدين المنصة المشهورة للتوظيف، أكثر مهارة للبحث يدورها صاحب العمل هي الذكاء الاصطناعي. يعني أنا الحين الطالب 5 سنوات خيفان منه أنه يتأثر من الذكاء الاصطناعي، ويلا منعته سويت الذكاء الاصطناعي، الطالب ما قادر يشتغل ولا يستخدمه، خرجته بعد 5 سنوات هو متأخر عن الركب، لا يستطيع أن يستخدم الذكاء الاصطناعي ولم يواكب سوق العمل. هذا ما يدعو إليه هذه السردية الخطيرة التي تأتي بها فريق المعارضة، يجب أن نواكب الذكاء الاصطناعي ونستخدمه، لأن هذا في النهاية ما يحتاجه الطالب.
1: نعم.
0: أنتم لستم مؤسسة تعليمية تلبون ما يحتاجه الطالب، هذا ما يحتاجه الطالب في هذا العصر، عصر العولمة وعصر الذكاء الاصطناعي.
1: نعم، إذن سارة كما يقول عمران أن الصورة الذهنية، إن كنا نتحدث يعني عن الحقل الأكاديمي أو القائم على الحقل الأكاديمي والهيئات التدريسية والأكاديمية، ما وصلت إليه في مسألة التعامل مع هذه الأدوات هو نتيجة سردية فيها مغالطات أو يعني معلومات خاطئة في مسألة فهم التعامل مع هذه الأدوات في سياق هذه الفرضية، وفي سياق أيضا ما ذكره وما قدمه عمران في رد على هذه الفرضية. كيف تقدم ردك؟
2: نعم، أعطيك مثال واضح، أو نفترض سيناريو مفترض.
1: نعم.
2: اليوم جامعة السلطان قابوس اليوم أتاحت لك استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي حتى بوجود الضوابط. أنا اليوم كرب عمل أو الباحثين، هل سأستطيع أن أثق بأن هذه الشهادة فعلا تعكس كفاءة ومهارة صاحبها إذا كان هم يستطيعون استخدام الذكاء الاصطناعي في أبحاثهم لكن وفق ضوابط كما يدعي عمره؟ باختصار وأكثر مثال واقع من هذا، أنا لن أثق بها، لأنه أنا أعلم بأن هذا الجهد غير منسوب لصاحبها كثر ما هو منسوب لأداة من الأساس. اليوم يقول لي عمران، وهذا حل نحن كفريق معارض، يقول لي سوق العمل، أنا ضد فكرة أنهم يستخدموا الذكاء الاصطناعي حاليا في العملية الأكاديمية. نعم. إذا كان عمران يقول بأنه هي عملية سهلة التعلم وهي عملية أنت تستطيع اليوم تكتسب مهارتها سريعة، إذن يستطيع يكتسبها في سوق العمل إذا اضطر الوضع إلى ذلك. أيضا بخصوص الوظائف الذي يقول عمران بأنه اليوم صاحب العمل يبحث عن من يستطيع أنه يتعامل مع الذكاء الاصطناعي، اليوم صاحب العمل فعليا يبحث عن من يستطيع أن يبرمج الذكاء الاصطناعي من أساس أنه يستطيع أن يكتشف اليوم استخدامات الذكاء الاصطناعي، لأنه حتى صاحب العمل متخوف من فكرة أنه هو يتم غش في مناقصة من الأساس، يتم تزوير أي شيء. لذلك نحن نعتقد بأن من الأساس حتى فكرة أنه هي متاحة وفق ضوابط هي فكرة خطيرة وتهدد نزاهة الأكاديمي. نحن نعتقد بأنه هي لا يجب أن أساسا تطرح في العملية الأكاديمية من أساس، أنه تستطيع أن تستخدمها خارج العملية الأكاديمية. نحن لسنا رجعيين ولسنا ضد التطور، ولكن نحن نعتقد بأنه العملية والنزاهة والعملية الأكاديمية تتطلب أنك تكتسب مهارة حقيقية، وهذه المهارة الحقيقية هي ما تبني عليها مهارة تعلمك للذكاء الاصطناعي. لكن واقعيا لا يحدث ذلك في الجامعات حاليا، الطالب يبحث عن أبسط وسيلة وأسرع وسيلة من الأساس تتيح له هذه المعلومة. لا.
1: بكل تأكيد، وأمام كل هذه المنظومة بدءا من الفكرة برمتها وانطلاقا من استخدام الطالب أو حتى بالنسبة للإدارات والمنظومات التعليمية والهيئات الأكاديمية والتدريسية، هناك حالة من النسبية في مسألة يعني التعامل بشيء من الثقة مع هذه الأدوات، وحتى فيما يتعلق بالمصداقية النتائج أو المخرجات التعامل مع هذه الأدوات في ظل حتمية الذكاء الاصطناعي والبعث سماها حتمية. إذا نصل هنا إلى خطاب الختام لكل واحد منكم، دقيقة واحدة، أبدأ معك عمران دقيقة ثم أنتقل إليك سارة.
0: أول شيء، ماذا وجدنا في هذه المناظرة؟ وجدنا حقق موزونة عند فريق الموالاة مدعومة بأكثر من 5 تقارير عالمية، 5 تقارير من مؤسسات مستقلة، 5 تقارير من أكثر من 5 دراسات أخرى. وجدنا حتمية الذكاء الاصطناعي. أنا لا أفهم ماذا يدعو إليه فريق المعارضة، ما هو حلكم إذن؟ هل نمنع الذكاء الاصطناعي؟ وأصلا هل نستطيع أن نمنع الذكاء الاصطناعي من الطلبة وهو أصلا موجود في كل جهاز؟ الحل ليس أن نمنع الذكاء الاصطناعي، الحل أن نواكب الركب، بل أن نكون أول من يواكب الركب في ذلك. هذا التخوف كان موجود عندما برز الإنترنت أو الآلة الحاسبة أو إلى ما ذلك، كنا متخوفين، لا نجد أنفسنا

0: متأخرين بسبب تخوفنا في ذلك الوقت وترددنا في ذلك الوقت. لهذا أنا أدعو اليوم من هذه المنصة تحرك واقعي، تحرك واقعي يبني على مسألتين: تجديد المؤسسات بأنها تواكب أنظمتها مع تطور الذكاء الاصطناعي من ناحية الكشف وتقييم طالب وإلى ما ذلك. لا. ثانيا أبني طالب واعي عنده أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، يعرف متى يستخدمه بشكل موزون يفيده وبما مرة لا وبالشكل الذي لا يفيده. فإذا بنيت على هذا الفرضيتين أنا جهزت حال سوق العمل، وهي الحجة الأخيرة التي أتيت بها في هذه المناظرة.
1: أشكرك كمان. سارة تفضلي.
2: نعم. في اختصار أقولكم بأن إذا فقدت العملية التعليمية صدقها فقدت قيمتها، وإذا فقدت قيمتها أصبحنا ننتج جيل مستهلك وليس جيل منتج لهذه الفكرة، وأصبح النجاح مجرد مظهر لا يعكس فعليا الكفاءة الحقيقية ولا يعكس مهارة صاحبها من الأساس. الإنترنت الذي ينجد به عمران هو توقف في التطور عند حد معين من الأساس. الذكاء الاصطناعي اليوم إمكانياته هائلة وغير محدودة ولا يتوقف عن التطور من الأساس في نقطة معينة. لذلك نحن نعتقد يجب أن يمنع في العملية الأكاديمية من الأساس، يجب أن تبني مهارة حقيقية لهذا الطالب لتستفيد من العملية التعليمية.
1: أشكر جزيل الشكر. في جانب المعارضة لفكرة استخدام الذكاء الاصطناعي سارة الفارسي من كلية الهندسة بجامعة صوت قابوس، كل الشكر لك.
2: شكرا جزيلا.
1: كما أشكرك أيضا عمران المحروقي من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة سلطان قابوس، كل الشكر لك.
3: شكرا سعادة الدريس على الصلاة.
1: إذن مستمعينا، في ختام هذه المناظرة يتضح لنا أن استخدام الذكاء الاصطناعي في الجامعات يظل قضية مركبة تتأرجح بين كونه أداة تعليمية واعدة وبين كونه تحديا حقيقيا لمنظومة النزاهة الأكاديمية. ختاما نترك لكم الحكم مستمعينا ولكم الرأي، هل نحن أمام أداة يجب احتضانها وتطوير آلياتها أم تحد يستدعي مزيدا من الحذر والتقنين؟ إلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة، تقبلوا تحيات فريق برنامج المناظرة، في أمان الله.
4: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.

الحادية عشر صباحا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذه النشرة الإخبارية ونبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يده الله يمنح وسام التميز الثقافي العربي من الفئة السامية من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الإلكسو تقديرا لإسهامات جلالته في دعم الثقافة العربية. بتكليف سام، معالي وزير الاقتصاد يشارك في مراسم أداء فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيل اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية جيبوتي لفترة رئاسية جديدة. جهاز الاستثمار العماني يوسع من استثماراته بشراء حصة في شركتين تركيتين للتعدين والمعدات العسكرية. تواصل الغارات الإسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان، وحزب الله يعلن استهداف قواعد عسكرية شمال إسرائيل. منحت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الإلكسو حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وسام التميز الثقافي العربي من الفئة السامية تقديرا لإسهامات جلالته في دعم الثقافة العربية وتعزيز حضورها وصون الهوية ودعم مسارات التنمية الفكرية والمعرفية في الوطن العربي. وقال معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي وزير الثقافة والرياضة والشباب إن منح الإلكسو جلالة السلطان المعظم يده الله وسام التميز الثقافي العربي يؤكد على النهج السامي في ترسيخ مكانة المعرفة والثقافة لدورهما الحضاري في تعزيز قيم التسامح والتعايش والتقارب بين الشعوب. هذا وتنظم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الإلكسو الثلاثاء المقبل فعالية رسمية بمقرها في العاصمة التونسية لتكريم جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بحضور كبار المسؤولين والمثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي العربي. بتكليف سام من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه شارك معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري وزير الاقتصاد في مراسم أداء فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيل اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية جيبوتي لفترة رئاسية جديدة. ونقل معاليه تحياتي وتهاني جلالة السلطان المعظم لفخامة الرئيس وتمنياته الطيبة له ولشعب بلاده الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار. من جانبه حمل فخامة الرئيس معاليه تحياته إلى جلالة السلطان وتمنياته الطيبة لجلالته وللشعب العماني بمزيد من الرقي والرخاء. وقد رافق معاليه سعادة السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية وعدد من المسؤولين. وقع جهاز الاستثمار العماني على اتفاقية لشراء حصة في شركة سماش للتعدين القائمة على إنتاج مادة بنتونايت الصوديوم وشركة تيكاترون المتخصصة في إنتاج المعدات العسكرية البرية المسيرة عن بعد عبر الشركة التركية العمانية للاستثمار التي أسسها الصندوق العماني التركي المشترك. وتهدف الاتفاقية مع شركة ساماش إلى تطوير إنتاج بنتونايت الصوديوم الذي يعد من المواد ذات الأهمية الاستراتيجية ويستخدم في العمليات الإنتاجية الكبرى لكبرى الشركات العالمية في قطاعات متعددة أبرزها إنتاج النفط والغاز والصناعة والمستحضرات الطبية والتجميلية، فيما تهدف الاتفاقية مع شركة تيكاترون إلى السعي نحو تنويع المحفظة الاستثمارية لجهاز الاستثمار العماني بالدخول في قطاعات ذات أبعاد استراتيجية. وقعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اتفاقية استثمار مع الشركة الكورية لتقنيات المركبات الكهربائية لتأسيس مشروع لإنتاج السيارات الكهربائية وخلايا البطاريات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بقيمة استثمارية تتجاوز 96 مليون ريال عماني، وسينفذ المشروع على مرحلتين بطاقة إنتاجية تصل إلى 60 ألف سيارة سنوية
سنويا ومليون وستمائة ألف خلية بطاريات عند اكتمال المرحلة الثانية. وقع الاتفاقية معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة، وعن الشركة الدكتور يونغ الكيم المؤسس ورئيس مجلس إدارة المجموعة. تبدأ اليوم أعمال معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 21 بمركز عمان المؤتمرات والمعارض بتنظيم من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ويستمر 4 أيام. ويعد هذا المؤتمر أكبر حدث عقاري في سلطنة عمان، ويحظى بمشاركة واسعة من المطورين العقاريين والمستثمرين والخبراء والشركات المحلية والدولية المتخصصة في قطاعات التطوير العقاري والتخطيط العمراني والتصميم والبناء. ويشهد المعرض والمؤتمر التوقيع على عدد من الاتفاقيات الاستثمارية وتدشين مشروعات عقارية وتنموية جديدة، إلى جانب طرح فرص استثمارية متنوعة. قالت الولايات المتحدة إنها تتوقع رداً إيرانياً قريباً على أحدث مقترحاتها لإنهاء الحرب في مضيق هرمز وسط تصاعد الاشتباكات بين الجانبين. وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده تنتظر الرد الإيراني وتأمل أن يمهد لمفاوضات جادة بشأن تسوية النزاع. من جانب آخر، دعا مبعوث الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى منظمة الأمم المتحدة أمير سعيد إيرافاني إلى إدانة الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على موانئ بلاده، والهجمات التي شنها على ناقلتي نفط إيرانيتين. جاء ذلك بعد يوم من اشتباكات متفرقة بين الجانبين أثارت مخاوف من احتمال تجدد التصعيد أو تقويض الجهود الدبلوماسية. يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته على جنوب لبنان بعد إصداره إنذاراً بإخلاء عدد من القرى والبلدات في المنطقة رغم سريان الهدنة مع حزب الله. وأعلن الجيش الإسرائيلي عن شن أكثر من 85 غارة جوية استهدفت عدة بلدات في الجنوب اللبناني. في المقابل، أعلن حزب الله إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه قواعد عسكرية داخل إسرائيل، مؤكداً أن عملياته جاءت رداً على انتهاك وقف إطلاق النار. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب ألقاه في الساحة الحمراء لمناسبة يوم النصر السبت إن الحرب في أوكرانيا تقترب من نهايتها، منتقدا الدعم الغربي لكييف، فيما شهد اليوم الأول من وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة اتهامات متبادلة بانتهاكه. أضاف بوتين أن روسيا لم تتلقى أي اقتراح من أوكرانيا بشأن عملية واسعة لتبادل الأسرى أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة. أعلنت السلطات الأمنية في الكونغو الديمقراطية عن مقتل ما لا يقل عن 69 شخصاً جراء هجوم شنه مسلحون. وقالت السلطات إن الهجمات استهدفت قرى معزولة في مقاطعة إيتوري، مشيرة إلى أن معظم الضحايا من المدنيين. ورجحت السلطات وقوف جماعة تسمى التعاونية من أجل تنمية الكونغو وراء هذه الهجمات. وختاما مستمعينا، هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يده الله يمنح وسام التميز الثقافي العربي من الفئة السامية من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الإلكسو تقديرا لسامات جلالته في دعم الثقافة العربية. بتكليف سام، معالي وزير الاقتصاد يشارك في مراسم أداء فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية جيبوتي لفترة رئاسية جديدة. جهاز الاستثمار العماني يوسع من استثماراته بشراء حصة في شركتين تركيتين للتعدين والمعدات العسكرية. تواصل الغارات الإسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان، وحزب الله يعلن استهداف قواعد عسكرية شمال إسرائيل. انتهت النشرة مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية. من بين رفوف المكتبات العمانية
1: نصغي إلى أصوات المؤلفين
2: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
1: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
2: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية.
2: برنامج ثقافي حواري
1: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
2: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
1: أمل بنت عامر السعيدية.
2: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: مرحبا بكم. كتاب هذه الحلقة يفتح لنا بابا مختلفا على عالم الشعر، حيث تتحول القهوة بشكل خاص من مشروب يومي عابر إلى رمز للذاكرة والتأمل وتفاصيل الحياة الصغيرة. من خلال قصائد هذا الشاعر نقترب من لحظات الإنسان البسيطة وما تحمله من دفء وحنين يرتبط بشكل خاص بالمرايا والليل والحبيبة. نلتقي في هذه الحلقة بالشاعر سالم الهاشمي عن مجموعته الشعرية غربة في فنجان النادل، الصادرة عام 2023 عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ومنشورات الرافدين.

0: مرحبا سالم.
1: أهلا بك أستاذة أمل، حياك الله.
0: لعل السؤال الأول الذي يوجه للشاعر اليوم، من ما يزال يكتب الشعر ولماذا نكتب الشعر في هذه اللحظة التاريخية اللي دعني أقول معقدة، مكثفة، مادية؟ الناس أصلا لا تقرأ الشعر، فكيف تكتبه؟
1: صحيح. لحظة أو الشعر في الوقت الراهن أو وقت هذا الوقت، يعني ربما هناك في كثير من الشعراء يكتبون الشعر، ولكن ما زال حضوره موجودا في الساحة، وخاص مع وجود طبعا منصات التواصل الاجتماعي. فما زال الشعر موجودا وما زال يعني في الساحات العربية بشكل عام، ولكن يعني تبقى أيضا في ظل هذا الزخم الكثير من هذه النصوص يبقى الانتقاء. نعم، وتكون مسؤولية، ونتوقع أن مسؤولية الشاعر في هذه الفترة أصعب وأصعب من قبل، لا تكون من قبل. يعني كانت ربما أسهل لقليل من الشعراء موجودين ربما على هذا المستوى، طبعا قصديني، لكن على في الوقت الراهن أتصور أن مسؤولية الشاعر كبيرة أمام هذا الكم الهائل من النصوص. يعني
0: نعم،
1: هذا هو.
0: نعم، يعني الآن أنا أستدعي مقولة لخوليو كورتاثار، كان اقتبس اللي فاز بجائزة نوبل للأدب خوان رامون خيمينث، كان يقول لقراء الشعر: أنتم الأقلية الهائلة، فما بالك بكتاب الشعر. طيب، أنت تبدأ هذه المجموعة بإهداء خاص للقهوة والمقاهي ومحبي القهوة. هنالك دائما علاقة خاصة من الشعراء تجاه القهوة. درويش يقول: القهوة أخت الوقت. يعني حدثنا عن اختيارك هذا الإهداء في هذه المجموعة.
1: نعم، طبعا هذا الإهداء بناء يعني على طبعا عشقي للمقاهي وعشقي لأجواء القهوة وما شابه، يعني فلذلك هذا الإهداء جاء بناء على هذا، على هذا هذه الأجواء. وطبعا أغلب الكتابات خاصة المسودة الأخيرة في كتاباتي يعني الشعرية تكون في المقاهي، وأيضا ربما العنوان مثلا غربة في فنجان النادل. هذا العنوان يعني ربما يعني ربما الشاعر ما نقدر نقول فيه مناسباتية، يعني ما مع المناسباتية طبعا، ولكن أحيانا في أو في مرة من المرات كنت في أحد المقاهي، وكنت عندي نوع من الغربة الداخلية الروحية. وأيضا وطلبت طبعا القهوة وجاء النادل، جلست أتأمل النادل، حسيت في نوع من الحزن يعني. فالنادل يعني ملامح وجهه هي حزينة، وكذلك يعني ملامح وقلبي الداخلي أيضا حزين. فهكذا بجس العنوان تلقائيا سريقة يعني. فمؤلفة لهذا الشيء، لهذا الشعور، سواء أجواء القهوة أو حبي للمقاهي، وأيضا يعني قصة النادل وما شابه.
0: نعم، يعني في كثير ناس أصلا صارت تعتبر المقهى هو المكان الثالث أو البيت الثالث، لأنه إحنا نقضي فيه معظم وقتنا، وحتى المقاهي صارت متنوعة بين مقاهي اللي تقدر تقرأ فيها، اللي تقدر تلتقي فيها بصديق، اللي تقدر. لكن أنا لفت انتباهي أنك تقول أنه عادة تنهي مخطوطات كتبك في المقاهي. في ناس كثير خصوصا كتاب الشعر يقولوا: لا، لازم أكون في عزلة، في مكان بعيد تماما، مع أنه العزلة قد تتحقق وأنت موجود بين الآخرين. نعم، فيعني وجودك داخل المقهى أو في الخارج يعطيك إيقاع مختلف ربما للتفكير فيما تكتب.
1: نعم، أنا في المقاهي بشكل عام، حتى رغم أن يعني متواصل في الجلسة في المقاهي ومن هذا القبيل، إلا أني أحس في المقهى في أسرار خفية أنا ما أدركي، مثل الشعر. ربما الشاعر أحيانا مثلا يتم أيام وشهور ما يكتب حتى نص واحد، لكن أحيانا فجأة هكذا يعني يأتي هذا الإلهام وكذا، يعني اللي هو أنا أشعر أن المقاهي فيها أسرار عجيبة. أنا شخصيا حتى الآن لم أدرك هذا أسر أو هذه الأسرار أو ماهية هذه الأسرار. فلولا مثلا جلوسي في المقهى لما أتى هذا الإلهام في كتابة العنوان هذا. يعني كتبت هذا العنوان مثلا غربة في فنجان نادل، هو بمثابة أصلا نص، يعني نص قصير نتيجة جلوسي في هذه الأماكن اللي هي يعني نحن نقول الفائضة بالناس وبالحركة. لكن أنا عندما أدخل مثلا المقهى أكون في عالمي الداخلي،
0: صحيح،
1: رغم الضجيج الخارجي، فأنا هناك يكون لي مكان خاص أو سفر خاص في, نعم. في الروح وفي الوقت يعني.
0: يعني في كثير كتاب أيضا يقولوا أنه بالعكس أنا وسط جموع وسط الآخرين أميز نفسي بشكل خاص.
1: نعم.
0: يعني أقصد أشعر بوجودي منفصلا.
1: نعم.
0: محددا أكثر بما أنه هنالك في حضور. طبعا هي تتفاوت طبعا طقوس الكتابة والأجواء اللي كل كاتب يعني يجد فيها مساحته للتعبير عن نفسه وعن تجربته. طيب أنت تقول في مقطع في هذه المجموعة الشعرية: لم أزل يا أبي آدم أخطئ كلما ذاب وجهي في المصابيح. يبدو لي أنه النهار هو فرصة الشاعر على وجه خاص لكي يخطئ، أي يعني لكي يعيش.
1: بالضبط. يعني طبعا الأخطاء كثيرة.
0: نعم.
1: حتى أحيانا الأخطاء الفنية بنسميها أخطاء.
0: نعم.
1: أخطاء الشاعر هكذا طبيعته، لابد أن يكون في خطأ دائم. أنا كهذا رأيي، في خطأ دائم، ولأنه هو أصلا يحب يكون خارج المألوف أو خارج نحن نقول الوجهة العامة.
0: نعم.
1: فلذلك هو دائما في غربة ودائما في خطأ. هذا النص كتبته في هذه المناسبة نحن نقول.
0: نعم.
1: في هذا المضمار أو في هذا المسمى في هذه المناسبة.
0: نعم.
1: يعني لكن طبعا مثل ما تعرفين أستاذ أن الشعر ما بمعناه المباشر.
0: نعم.
1: يعني يحمل صفات فنية.
0: نعم.
1: فلذلك قد يكون خطأ مثلا بشكل واقعي، لكن الجانب الفني والجانب الرؤوي أعمق
0: طبعاً.
1: من الخطأ الاعتيادي.
0: يعني الفكرة أنه أصلاً الشاعر غير محايد.
1: نعم.
0: الشاعر منفعل.
1: صحيح.
0: فالشاعر حي، والحياة. نعم. هي الخطأ، هي طبعاً. القدرة. نعم. الإمكان.
1: نعم.
0: يعني
1: نعم استأني طبعاً أن أظهر ندمي للحبيبة.
0: نعم نعم.
1: يعني أظهر في هذا النص ندمي للحبيبة.
0: نعم.
1: إزاء هذا التمرد.
0: نعم.
1: وإذا بفر.
0: نعم. على ذكر الحبيبة أيضا، هذه الثيمة طبعا موجودة بوضوح في كتابتك. يعني هنالك شعراء أصبحوا يعني متورطين، خليني أقول، بموضوعات أخرى وجودية، مع أنه حتى ربما العلاقة بالحبيبة والتعبير عنها هو موضوع وجودي، لكن يعني أتكلم عن نوع آخر من الكتابة، عن الذات، عن العلاقة بالعالم، العلاقة بالآخرين. شعراء مرتبطين بالوطن بالأرض، لكن نقرأ في كتابتك يعني خطوط، خليني أقول، واضحة أكثر من غيرها، اللي هي العلاقة بالحبيبة، الطبيعة والليل.
1: نعم.
0: فخلينا نبدأ من الحبيبة.
1: نعم. هو يعني دائما الحبيبة موجودة.
0: نعم.
1: يعني بأي صيغة كانت، بأي عند الشاعر.
0: نعم.
1: لكن هنا السؤال: هل هذا الشاعر قادر عن أن يذوب هذه الحبيبة في إناء نصه؟
0: نعم.
1: بشكل فني، بشكل روحي، بحيث أنه يمضي في طرق جديدة، في مجازات جديدة مثلا يعني. فدائما الشاعر ملهمة الحبيبة. لولا أنا أتصور شخصيا، لولا وجود هذه الحبيبة لما كتب يعني الحب والحبيبة. لا يعني لا بد أن تكون موجودة، لكن طبعا في سياقات أخرى.
0: نعم.
1: أحيانا ربما الحبيبة متنوعة في تشكلات.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم. نعم. طيب أنت تكتب قصيدة نثر.
1: نعم. نعم.
0: وربما هذا النقاش في ناس كثير، خليني أقول، تقول أنه عفى عليه الزمن، لأنه الصراع حول قصيدة النثر والحداثة في الحداثة والشعر العربي صراع موجود، خليني أقول، بشكل خاص من الستينيات وحتى الآن، وما زال في هذا الكلام أنه اللي تكتبوه أنتم مع شعر قصيدة النثر.
1: نعم.
0: هذه ليست شعرا.
1: نعم.
0: والأسبوع قبل أسبوع من لقائنا هذا اللي نسجله الآن، كان أدونيس خرج في مقابلة، وهو من كتب عن قصيدة النثر، دافع عنها، مثلها ونظر لها، وقدم سوزان برنار للعربية. هو نفسه خرج قبل أيام ليقول بأنه ينبغي مراجعة قصيدة النثر العربية وأن يكون هنالك قواعد. ما رأيك في هذه هل كان صادما بالنسبة لك؟
1: نعم.
0: وهل تشعر فعلا أن قصيدة النثر تحتاج إلى ضوابط؟
1: بالضبط. طبعا هذه يعني هذه المسألة إشكالية، وما زالت حتى اليوم مصدر نقاش وحوار وأخذ ورد حول ماهية الشعر.
0: نعم.
1: وأبعاد الشعر وكذا. أنا شخصياً إذا بنتكلم عن تجربتي الشخصية، أنا بداياتي كانت في الشارع الموزون مقفى، أنا دارس لغة عربية،
0: نعم
1: وكنت حتى كنت أنا ما حتى ذكرت مع صالح العامري هذا الشاب، يعني كنت أنا غير مقتنع أصلاً،
0: نعم
1: وناقشت دكتور في الأدب واستوبيني حوار لمدة ساعة
0: نعم صالح العامري طبعا في برنامجه
1: بالضبط. فكانت يوم كنت في الكلية ناقشت دكتور لمدة تقريبا ساعة حول هذا النص، كنت
0: نعم
1: غير مقتنع. أنا درسته في السنة الرابعة، يعني ما هي قصة النثر
0: نعم
1: والتفعيل وكذا.
0: نعم
1: بعد طبعا قراءات في الكتابات النقدية ومن هذا في تنظيرية، اقتنعت أن الشعر الشعر أيا
0: شعر
1: كان.
0: نعم
1: ولكن ولكن ولكن طبعا بداياتي أنا كانت في العمود، لكن ما ظهرت إن كنت ما أكتب بيني وبين نفسي، وأيضا
0: نعم
1: أحيانا أنشري على مستوى ضيق جدا.
0: نعم
1: بعدها طبعا دخلت في الشعر الحر أو قصيدة النثر، ولكن يعني أنا أتصور يعني إن ما قاله أودونيس صحيح، لابد إن هناك تكون ضوابط. ما هي الضوابط؟
0: نعم
1: الضوابط هي فنية. أنا في رأيي مهما كان الشعر، وأنا كثرت من رأيي عفوا، إنزين مهما كان الشعر تخلص من الأوزان الخليلية،
0: نعم
1: تبقى للنص ضوابط،
0: نعم
1: ضوابط الفن، يعني الروح الداخلية للشعر،
0: نعم
1: مثلا من مجاز، من صور جمالية مبتكرة، من ابتكارات في النص وأدوات النص يعني،
0: نعم
1: إنزين، وأيضا من المنوال النحوي مثل ما سماه دكتور حميد الحجري في دراسة الإحصائية الأسلوبية، ما
0: نعم
1: يحضرنا اسم الكتاب، هذا كتاب قيم جدا في قصة النثر.
0: نعم
1: على العموم يعني، وأيضا ما زلت في لو مثلا في هذا المجموعة الشعرية الثانية في تفعيلة نص أو نصين،
0: نعم نعم صحيح
1: وأيضا في النص أو في المجموعة الجديدة عن طريق نادي الثقافي آية أنت في أحلام الطائر في نصوص بالوزن، يعني بال يعني يعني الموزون المقفى وأيضا التفعيلة. إنزين فأنا أكتب يعني بين حتى في وسائل التواصل، يعني في صفحاتي موجود أيضا شعر تفعيلة،
0: نعم
1: ومن قريب أيضا ناشر شعر موزون مقفى،
0: نعم
1: فأنا أكتب في جميع الأشكال. صحيح أنني يعني مسلط الضوء على قصيدة النثر بشكل خاص،
0: نعم
1: لكن ما زلت أنوع في تجربتي. ولكن بالنسبة بعضهم يقول أن هذا ما شعر، ربما هؤلاء الأشخاص يفتقدون الأدوات،
0: نعم
1: أدوات داخلية للشعر. ما هي الأدوات الداخلية للشعر؟ نفس الشيء هؤلاء الأشخاص جايين مثلا من عقلية قديمة ولم يقرأوا ما قالته الدراسات قصيدة النثر مثلا. النص أنا غير متحيز لأي شكل من الأشكال، سواء أنا أكتب لأن قريب كاتب مثل ما ذكرت في الموزون المقفى، ولكن أنا أرى دائما جمرة الشعر وحرارة الشعر أيا كان. يعني مثلا لو يجي شخص الحين كاتب قصيدة النثر مثلا خالي من الوزن أو خارج الوزن، وشخص كاتب نص موزون ومقفى، أنا ما بمشي للشكل، مثلا هذا الشكل شكل حداثي وهذا الشكل شكل قديم
0: كلاسيكي،
1: أنا ما بروح للشكل، بروحني للمضمون داخل،
0: لرؤية العالم اللي تعكسها القصيدة،
1: هي الرؤية الفنية الشعرية للشعر، مدى الابتكار، مدى الخيال، مدى يعني الرؤية الشعرية بشكل عام يعني القصيدة.
0: يعني هو الرفض حتى حسب بيان الحداثة، كان بيان حداثة الشعر العربي لأدونيس كان في أنه هذه الحداثة مفروض أنها كانت تتساوق مع حداثة في مجالات أخرى، في الدين، في السياسة، في الإبداع، وربما لأنه الشكل الأوضح بالنسبة لها في عند العالم العربي، عند العرب يعني كان الشعر، والشعر أيضا له علاقة خاصة عند العرب، فعدم القدرة على التحرر ربما في مجالات أخرى ربما تصنع هذا التزمت.
1: عجيب يعني هذا الشعر عجيب، كل ما تخلصت من الوزن الخارجي أنت بإزاء الصعوبة، لا مثل ما قال قاسم حداد لازم تثبت إنه ما تكتب الشعر أنت الحين ما عندك شيء،
0: أيوه.
1: لا عندك لا وزن، ما تقدر تضحك على الجمهور، أيوه. أو إنك أنت مجرد إيقاعات
0: تسمع ورنة موسيقية وخلاص،
1: هني إزاء تواجه الجمهور وجه بوجه، أو القارئ نحن نقول وجه بوجه، إذا لازم تثبت إن هذا الشعر، إذا مسؤوليتي أني مثلا سالم الهاشمي كشاعر، إنزين مسؤولية إذا كتبت النص الخارج الوزن مسؤولية أصعب وأصعب. بالضبط. فلذلك يعني النص الحديث أنا رأيي وكثير من الشعراء قالوا هذا الشيء أصعب، صحيح أنه تخلص من الأوزان الخارجية، ولكن هو الحين أمام مواجهة مباشرة أمام النص، أمام الناقد.
0: نعم
1: بالضبط. مثلا هذه المجموعة الشعرية اللي هي غربة في فنجان، هذا هو بياض المخيل. أنا طبعا أكتب الشعر من أيام العشرينات.
0: نعم.
1: أول نشر لي عن طريق نادي، عن طريق جمعية الكتاب. ليش؟ بإمكاني أنشر بحسابي الخاص مثلا. نعم. مثل ما يسوون كثيرين.
0: نعم.
1: بس أنا تخوفت لأن هذا النص نص جديد أكتب فيه مثلا قصة النثر اللي تغلب على المجموعة. طبعا فيه من الوزن وفيه، لكن اللي تغلب قصة النثر يعني.
0: نعم.
1: خفت يعني كيف أنا بنشر واني اصلا المقصد هذا نص جديد ويحتاج الى اشياء وكذا.
0: نعم.
1: فخلينا نقدم لجمعيه الكتاب
0: فيها لجنه راح تقرر.
1: نعم. بياض في المخيل. نعم. قدمت للجنه وانزين. انا كنت اتوقع صار رفض.
0: أيوه.
1: ليش؟ لانه اول مغامره هاي حالي، اول تجربه لي. اقول في بالي لو جاء الرفض مع الملاحظات لاهم من حتى الموافقه.
0: نعم.
1: ليش؟ لان بستفيد شخصيا.
0: نعم.
1: حتى انا احيانا عنده إيش يوم بعض الأشخاص يرفضون أو عفوا يزعلون.
0: أيوه.
1: يوم مثلا يجيهم مثلا رفض في النشر وكذا، لا بالعكس أقولهم افرحوا خذوا الملاحظات. فلذلك المجموعة الأولى كان عن طريق الجمعية دخلت لجنة.
0: نعم.
1: والمجموعة الثانية نفس الشيء دخلت لجنة ونفس الشيء
0: مجموعة
1: طبعا
0: الأحدث.
1: المجموعة الثالثة كنت أنا أشتغل عليها وتواصل معي الشاعر الكبير طبعا وتحية له من هذا الاستوديو السماع عيسى.
0: نعم.
1: فقال إن النادي الثقافي مسوي يعني مبادرة، فإذا عندك مجموعة جاهزة للطباعة فزين. فكنت متردد أنا عن النشر الثالث اللي هو
0: آية أنت في أحلام الطائر.
1: آية أنت في أحلام الطائر. فقلت ما مشكلة، في النهاية بتكون في لجنة بعد ما اشتغلت عليها طبعا في الليالي وعدد كتابه ومراجعات، وحتى اطلع عليها أيضا الشاعر الكبير الكويتي حي اللي هو الشاعر تخيل الخليفة.
0: نعم.
1: لا عفوا الثاني اطلع عليها غربة في فنجان النادل.
0: نعم.
1: زين. عموما بعدين دفعت للنشر للنادي الثقافي والحمد لله تم اجتياز.
0: نعم.
1: خلاصة الأمر كامل أنني ما أظن والله أعلم يعني لما تسرعت، وان كانت المجموعات هي الثلاث مع اللجنه، لجنه اكاديميه. لذلك عندي رضا نسبي، ما رضا كلي طبعا.
0: نعم.
1: رضا نسبي انني في الاتجاه نحن نقول الصحيح.
0: نعم.
1: او ماشي في خطواتي الاولى للشعر.
0: نعم.
1: بالضبط هذا هو.
0: جميل، لازم نسمع منك شعر
1: إن شاء الله
0: الان.
1: هذا النص بعنوان احد يطرق الباب. مصابيح هنا يا امرأة الحزن والغياب، شعلة كبريت هنا يا امرأة الربيع والينابيع، أحد يطرق الباب، الريح تعلن صفيرها للمرة، وردة ذابلة تبكي من جفوة الضباب، نهر يراقص الناي، الحرف يصاب بالدوران، لا شيء لا شيء، أنت الوحيدة من تستطيع الدخول في النص، هيا افتحي الباب.

0: طيب
1: هذا النص الأول.
0: جميل. احكي لنا لمن تقرأ، لمن يقرأ سالم الهاشمي؟
1: يعني أستاذ قراءتي متنوعة طبعا على الشعر، يعني ما أركز على شاعر معين. في بداياتي في النصر الجديد كان قراءاتي تقريبا مع في سيف الرحبي، وأذكر عرضت أحد النصوص للدكتور أحمد الحجري، فقلت له هذه النصوص هل هي قابلة للنشر أو تقترح عليها بعض الحذف أو خلاص يعني
0: أنت ما شاعر
1: أتركه يعني أتركه يعني بالضبط. فقال النص جميل ولكن كني متأثر بسيف الرحبي، أنا صابني رعب. ليش ما أريد يعني قدر الإمكان ما عشان ما أدعي النرجسية الزايدة، لكن قدر الإمكان أريد أكون أنا في القصيدة
0: طبعاً.
1: هذا نصي هذا دمي
0: طبعاً.
1: إنزين بعدها خلاص ما ركزت على سيف الرحبي، أصبحت قراءاتي متنوعة ومتشكلة. محمود درويش، سيف الرحبي، نزار قباني، سماع عيسى، أمجد ناصر، شعراء العمود، الجواهري، ما حتى ما متوقف مثلا لنمط معين شعري شكل، لا يعني مثلا العمود ما زلت اقرا من انا قبل هاي اللقاء قرات مثلا من العمود كثير، ما زلت قارئا نهما في العمود. المقصد اني اقرا ما اركز على شاعر معين، اقرا بشكل عام، ولكن نفس الحاجه ايضا اقرا الروايات مثلا، لو النفس طويل طبعا في الروايه صعب اني حتى اكملها انزل، لكن اقرا في الروايه احيانا، اقرا في القصه، أقرأ في الفلسفة. يعني قراءاتي متنوعة متنوعة، ما مركز على شيء معين يعني.
0: ما رأيك بكتابة الشعر هنا في عمان في هذه الفترة، الجيل الحالي مثلا في كتابة الشعر بعد الأسماء طبعا المتحققة التي ذكرتها قبل قليل؟
1: هناك تجارب جميلة جدا في على مستوى طبعا تفاوت بين نص ونص وبين شعر وشاعر، لكن فعلا هناك في تجارب بشكل عام سواء كان من الشعر العمودي الى الشعر الحر. انزين
0: يعني تحس المشهد حيوي، تحس انه
1: حيوي. نعم. انا اذكر كنا في الملتقى الادبي وانا جبت المركز الخامس على المستوى، طبعا كنا في صور هي الخمس اول 15 المتاهلين كانوا صراحه كردا للسؤال هذا وكاستشهاد بالمثال ان حسيتهم يعني شعراء رائعين سواء كان في العمود او في التفعيله او حتى في النص، ان كان نصي المشارك فيه خارج الوزن قصدت نثر يعني. فالاول كان تفعيله والثاني كان والثاني والثالث اظن حتى الرابع كان عمود، وكان الخامس اللي هو انا قصدت النثر مثلا. الشاهد ان النصوص هذه جدا رائعه، حتى اللجنه كانت متردده في المراكز. فالمقصد نحن امام يعني مشهد شعري جميل ورائع يعني.
0: يعني الان لما يتحدثوا عن عمان وادب عمان يتحدثون عن الروايه طبعا، خصوصا بعد الجوائز اللي حققوها الروائيات عمانيات على سبيل المثال وروائيين عمانيين، لكن قلما هنالك حديث او اشاره للشعر أو للشعراء بعد التجارب طبعا القديمة. طب إحنا رح نسمع نص آخر منك الآن.
1: أنا هالمرة بقرأ لك نص في العمود.
0: يلا.
1: أيوة من خارج كاتبني تقريبا قبل شهر أو أقل.
0: أوكي يلا نسمع. زين.
1: يزحف الموج في الليالي إلينا كمداد ينصب في جسدينا، وعددنا نجوم تلك الليالي ومشينا بين النجوم زمانا، ورمال البحار ألقت علينا من رباها ابتسامة وحنانا، وركضنا والموج يرخي حبالا كيف يقتات ملحه من خطانا.
0: طيب أريد أن أعود كمان لثيمات تتكرر باستمرار في كتابتك. إحنا ذكرنا المرأة والحبيبة، هنالك أيضا الطبيعة، شجر، فجر، غيم. هنالك أيضا يعني الكثير من القصائد التي تحتوي على الليل والمرايا. يعني هل هذا واضح بالنسبة لك إنه قاموسك ربما ينهل من منطقة واحدة أو من عالم واحد، أم إنه أنت تكتشف أو تختبر نفسك في خلال الكتابة بعدين تشوف إنه هذه العوالم فعلا تتقاطع في منطقة ما؟
1: أنا ربما أكثر نصوصي أستاذة يعني فيها من الليل وفيها من الطبيعة وفيها من، لكن هي أنا أشعر أن هي عملية امتزاج. الشعر هكذا ما يأتي بشكل من السطح، لا، انصهار ذوبان إلى إلى إلى إلى الداخل. يعني مثلا مثل ما ذكرنا في الحبيبة، الليل مثلا على سبيل المثال، مهما كتبنا مثلا الليل معروف عند الجميع طبعا، ولكن هني مهارة الشاعر في الذوبان في الليل واستخراج مكنونات الشعرية. بالضبط.
0: نعم، جميل جدا. طبعا الحوار يعني مضى سريعا والحلقة شارفت على الانتهاء. شكرا جزيلا لك سالم الهاشمي على هذا الحوار عن كتابك غربة في فنجان النادل، الصادر عام 2023 عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ودار الرافدين. ونتمنى أن يكون هنالك جلسات أخرى في مقاهي أخرى تخرج لنا بتجارب جديدة.
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا أستاذ على هذا الحوار الجميل والماتع، وأنا استمتعت كثير بهذا الحوار الجميل يعني، وشكرا لكم.
0: وإن شاء الله لنا لقاءات عن مجموعتك كمان الصادرة حديثا عن النادي الثقافي آية أنت في أحلام الطائر. شكرا جزيلا سالم. إذن نلقاكم أحبتنا المستمعين في حلقة جديدة مع إصدار عماني جديد الأسبوع المقبل، وحتى ذلك الحين كونوا في أمان ومع السلامة.
2: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
3: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
2: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
3: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية،
3: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
2: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
3: أمل بنت عامر السعيدية،
2: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: سلطنة عمان. من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
1: مستمعين الكرام، في محافظات مسقط شمال وجنوب الباطنة نحيطكم علما بأنه سيتم التوقف المؤقت لبث الإذاعة عبر الموجة المتوسطة 1242 كيلو هيرتز، وذلك يوم الأحد الموافق 10 من مايو 2026 بدءا من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا. وعليه ندعوكم لمتابعة برامجنا خلال هذه الفترة عبر الترددات البديلة التالية: محافظة مسقط عبر التردد 94.4 ميجا هيرتز، أو الموجة المتوسطة 603 كيلو هيرتز. محافظتي شمال وجنوب الباطنة عبر التردد 101.8 ميجا هيرتز، أو الموجة المتوسطة 639 كيلو هيرتز. شاكرين لكم طيب المتابعة. إذاعة سلطنة عمان.
0: إذاعة سلطنة عمان.
2: مجال أرض السفن.
3: مجال
2: ميناء السفن.
4: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
2: مجال.
4: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: مجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج مجان الذي يتحدث عن تاريخ عمان القديم خلال حقب التاريخ ما قبل الميلاد وما قبل أيضا التاريخ وما قبل ذلك بكثير، منذ بداية نشأة الأرض ومنذ بداية أيضا نشأة الحياة وتكون الكائنات الأولى في عمان. ونواصل حديثنا أيضا عن التاريخ القديم، وصلنا طبعا عن بداية ظهور الإنسان ووصول الإنسان إلى عمان منذ أكثر من مليون سنة إلى مليون ومئتين ألف سنة، وبداية ظهور الإنسان الحديث العاقل الذي كرمه الله سبحانه وتعالى وميزه عن باقي المخلوقات منذ تقريبا 150 ألف سنة. وتكلمنا أيضا عن التغيرات البيئية والمناخية اللي مرت عليها عمان والجزيرة العربية خلال حقب يعني متلاحقة منذ أكثر من 130 ألف سنة لحد يعني فترة قريبة من يعني 9000 سنة قبل الميلاد. نواصل الحديث الآن ونتكلم عن الفترة اللي بعد ذلك اللي هي منذ 9000 سنة قبل الميلاد، طبعا منذ، وهذه تسمى فترة الهولوسين الممطرة. هذه الفترة يعني من 9000 سنة لحد 5000 سنة قبل الميلاد تسمى فترة أو حقبة الهولوسين الممطرة، اللي طبعا كانت فيها تعاقب الرياح الموسمية شمالا وأدت إلى زيادة هطول الأمطار. طبعا كانت الرياح اللي موجودة في الجزيرة العربية وفي عمان كانت رياح موسمية شمالية تختلف عن الرياح الآن. طبعا الرياح الآن الموسمية أصبحت رياح جنوبية، يعني طبعا قبل 4000 سنة ما كان فيه الرياح الموسمية الجنوبية اللي تسبب الخريف، يعني ما كان فيه خريف قبل 4000 سنة قبل الميلاد، ولكن كانت هناك رياح موسمية، بمعنى أن عمان كانت أجواءها قبل ذلك أقرب للأجواء الاستوائية، أقرب للأجواء الاستوائية في عمان. بعد 4000 سنة من الآن تغير الوضع وأصبحت الرياح جنوبية، وطبعا ظهر موسم الخريف في ظفار وفي طبعا جنوب عمان حتى نهاية بحر العرب. طبعا يعني آخر الموجات الممطرة اللي مرت على عمان في الحقب التاريخية القديمة من 4000 سنة قبل الميلاد، من 4000 سنة قبل الميلاد كانت هناك يعني أجواء ممطرة وكانت يعني أجواء شمالية أقرب للاستوائية، تحولت بعدها طبعا بعد 4000 سنة إلى رياح جنوبية، وأصبحت طبعا المنطقة كلها أصبحت يعني تسمى فترة الجفاف، اللي هي طبعا استمرت لحد الآن، يعني هذه الفترة استمرت لحد الآن من التغير. وطبعا ماذا حدث في هذه الفترة؟ تحولت جهة الرياح الموسمية من شمالية إلى جنوبية، متى؟ مع بداية الألف الرابع قبل الميلاد، يعني من 4000 سنة قبل الميلاد، وكانت تلك الفترة هي الفترة جاذبة لمجتمعات الصيد والالتقاط، يعني بدأ النشاط البشري وبدأت الكثافة السكانية في عمان خلال هذه الفترة من 4000 سنة من الآن. طبعا هذه يعني التغيرات حصلت في عمان وأيضا حصلت في الجزيرة العربية أيضا. أيضا عثر يعني من بداية يعني وجود الآثار في الجزيرة العربية بشكل عام، يعني بداية وجود آثار مختلفة، أقدم الآثار اللي وجدت كانت تؤرخ ب 25 ألف سنة من الآن، ووجدت في يعني المملكة العربية السعودية، وجدت في المملكة العربية السعودية، وهذه الآثار عبارة عن رؤوس سهام وحراب حجرية مشظاة من الوجهين. طبعا هذه الآثار وجدت في يعني في المملكة العربية السعودية في منطقة تسمى المندفن، وأيضا وجدت عدة مواقع مشابهة اللي هي طبعا 25 ألف سنة من الآن في حضرموت وفي اليمن بشكل عام. ومنذ ذلك الوقت وحتى بداية العصر المطير الهولوسين طبعا، يعني اللي هو طبعا عصر الهولوسين اللي تحدثنا عنه قبل قليل، اللي هو بدأ من 9000 تقريبا سنة قبل الميلاد أو 10000 سنة قبل الميلاد. خلال الفترة هذه من 25000 سنة لحد 10000 سنة قبل الميلاد، المواقع الأثرية اللي وجدت في المنطقة قليلة جدا، المواقع الأثرية القديمة، وما وجدت مثل هذه المواقع في عمان يعني خلال هذه الفترة بالذات. طبعا المواقع القديمة اللي هي طبعا من مليون سنة وغيرها، هذه وجدت آثار طبعا أحجار وغيرها تأكد إن على وصول الإنسان إلى عمان في هذه الفترة، لكن القصد إن أنواع متقدمة من أنواع من الحجارة اللي هي تؤرخ الفترة معينة اللي هي من 25000 سنة إلى 10000 سنة قبل الميلاد، هذه لم توجد في عمان. ولكن أقدم الآثار اللي وجدت في عمان وجدت في موقد للنار في عمق جرف حصوي في وادي الوطية بمحافظة مسقط، يعني أقدم موقع في عمان لآثار يعني شبه حديثة طبعا بالنسبة لتاريخ الزمن القديم، تعتبر هذه آثار حديثة وفيها يعني أنواع من طبعا الآثار اللي هي تؤرخ لهذه الفترة تتميز عن طبعا الحجارة وغيرها. هذا كله طبعا يعتبر العصر الحجري. العصر الحجري ممتد من فترات طويلة من مئات آلاف السنين لحد 4000 سنة قبل الميلاد، كل هذه الفترة تسمى العصر الحجري. لكن نوعية الأحجار اللي وجدت، نوعية رؤوس السهام وغيرها، هذه طبعا تختلف من فترة إلى فترة، وممكن من خلال أنواع الحجارة اللي توجد والحراب ممكن تمييز عصر من عصر آخر. فطبعا هذه الآثار وجدت في وادي الوطية بمحافظة مسقط، وهذا أقدم موقع أثري وجد في عمان ويؤرخ إلى 8500 قبل الميلاد. عدا ذلك لا يوجد في عمان موقع يعود إلى تاريخ أبكر من 1007 قبل الميلاد، بمعنى أن الآثار التي وجدت بعد هذا الموقع اللي هو في الوطية في مسقط آثار ظهرت منذ يعني من 1007 والألف السادس وإحنا جايين، يعني وجدت الآثار، لكن طبعا أقدم من هذا الموقع اللي في الوطية ما وجد. أحبتي الكرام، طبعا انتهى البرنامج عند هذا النقطة، ونواصل حديثنا معكم في البرامج الأخرى إن شاء الله في الأيام القادمة. أشكركم جزيلا على حسن الاستماع، وإلى اللقاء بكم قريبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجال تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذا لم تسبح الفكرة في نفسك مرتين أو أكثر فلن تعكس الضفاف ظلك.
1: ظلال المعنى.

0: أصدقائنا أهلا بكم، مرحبا.
1: نجدد معكم لقاءنا في هذه النزهة،
0: وعبر هذه الحلقة سنتوقف أمام العين، هذا العضو النبيل مركز الفهم والإصابة.

0: عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري.
1: هكذا أنشد علي بن الجهم بعد أن رققته المدينة بعد خشونة صور البادية وجلافتها.
0: وهاكي هذه الأبيات التي أنشدها الشاعر البصير بشار بن برد، الذي قال مرة بأن الأذن تعشق قبل العين أحيانا. يقول بشار: حوراء إن نظرت إليك سقتك بالعينين خمرا، وكأن تحت لسانها هاروت ينفث فيه سحرا، وكأن رجع حديثها قطع الرياض كسين زهرا.
1: وفي مديح أبي العلاء المعري يكتب الأخطل الصغير عن بصيرة أبي العلاء وعن نفاذ رؤيته للوجود والكائنات، وأنه لم يفقد عينيه إلا ليهديهما للآخرين كي يبصرون بهما. يقول الأخطل الصغير: هل رأيت النجوم تزداد نورا كلما احلوا لك الدجى وفتونا؟ هكذا الفكر يسطع الليل بالنور إذا لم تكن العيون عيونا. سابح ما يشاء في بحره الهادي كما يدفع الشراع السفينة. عثرات العيون نصف حياة المرء مهما يكن رصينا رزينا. رب شاك فقد العيون ولا ينفك يهدي العيون للمبصرين.
0: ولننظر إلى هذين البيتين لولادة بنت المستكفي: أغار عليك من نفسي ومني ومنك ومن زمانك والمكان، ولو أني ضممتك في عيوني إلى يوم القيامة ما كفاني.
1: للعاشقين أحوال غريبة واندهاشات وانخطافات لا يستطيعها إلا من برح به الوجد وسهده المحبوب. فهذا شاعر عاشق يقول: أنا لا أصدق أن هذا الأحمر المشقوق فم، بل وردة مبتلة حمراء من لحم ودم. وهذا آخر يتعلم فصاحة الحب من عيني محبوبته حينا وحينا آخر يستعذب الموت غرقا في سديم عينيها.
0: ومن الطرائف أن نسمع هذين البيتين لشاعر أحول يقول متبجحا بحوله لأنه خدع الرقيب ونال حظوة النظر إلى محبوبه: حمدت إلهي إذ بليت بحبه على حول أغنى من النظر الشزر. نظرت إليه والرقيب يخالني نظرت إليه فاسترحت من العذر.
1: وفي كتاب الثعالب فقه اللغة نراه يثبت فصلا في محاسن العين، فالدعش هو أن تكون العين شديدة السواد مع سعة المقلة، والبرج شدة سوادها وشدة بياضها، والنجل سعتها، الكحل سواد جفونها من غير كحل، الحور اتساع سوادها كما هو في أعين الظباء، الوطف طول أشفارها وتمامها. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان في أشفاره وطف، أما الشهلة فحمرة في سوادها.
0: كما أثبت الثعالبي أيضا فصلا في تفصيل كيفية النظر وهيئاته في اختلاف أحواله، فإذا نظر الإنسان إلى الشيء بمجامع عينيه قيل رمقه، فإن نظر إليه من جانب أذنه قيل لحظه، فإن نظر إليه بعجلة قيل لمحه، فإن رماه ببصره مع حدة نظره قيل حدجه بطرفه، فإن أعاره لحظ العداوة قيل نظر إليه شزرا، فإن نظر إليه بعين المحبة قيل نظر إليه نظرة ذي علق، فإن نظر إلى جميع ما في المكان حتى يعرفه قيل نفضه نفضا، فإن نظر في كتاب أو حساب ليهذبه أو ليستكشف صحته وسقمه قيل تصفحه، فإن فتح جميع عينيه

لشدة النظر قيل حدق، فإن لألأهما قيل برق عينيه، فإن انقلب حملاق عينيه قيل حملق، فإن غاب سواد عينيه من الفزع قيل بريق بصره.

0: في تطوفنا على سيرة العيون لابد أن نتوقف عند عين حورس، فقد كان المصري القديم أحرص ما يكون على أن يصبح باء، أي روحا بعد موته. وكان يعلم أن أوزوريس بعد موته، وبعد أن منحه ابنه حورس عينه التي كان قد استردها من سيث، وكان سيث قد انتزعها منه في عراك بينهما، قد استطاع أوزوريس بهذه العين أن يصير روحا. ولهذا كان القربان الذي يقدم إلى الميت يسمى عين حورس.
1: وفي الأساطير الهندية يشار إلى إندرا المحارب الجبار بأنه ذو الألف عين لاشتمال جسده على ألف علامة على شكل عين.
0: ولقد عني الفنانون الهنود بتمثيل مشاعر الرهبة والتبجيل والرعب في نحتهم وعمارتهم وتصويرهم، وقد أخذ النحاتون في القرن الثامن قبل الميلاد يشكلون تماثيل بوذا في أسلوب قريب من الطراز المتأغرق، وسار الاعتقاد بأن بوذا يحمل سمات جسدية ينفرد بها وحده، فكانت له عين ثالثة للحكمة تستقر بين حاجبيه، كما يعلو رأسه نتوء المعرفة وتتدلى زائدة من طرف أذنيه.
1: وفي التراث اليوناني نجد ذكر السيكلوبس، وهي مخلوقات ذوات عين واحدة في جباههم، وتحكي الأسطورة أن أوديسيوس أثناء رحلة عودته التي دامت 10 سنوات إلى بلاده بعد حرب طروادة صادف راعيا عملاقا وحيد العين هو بوليفيموس، والذي أعد له أوديسيوس رمحا مدببا هيأه من غصن شجرة فتناوله ووضع طرفه في النار حتى يحمى، ثم دسه هو وأربعة من رجاله في عين العملاق الوحيدة فإذا الرمح يفقأها.
0: وفي الأساطير الإغريقية نجد الجورجونات وكن بشعات الوجوه، لهن أجنحة ومخالب من البرونز، ولعيونهن ضوء خاطف يصيب من يقع عليه بالهلاك، وأفواههن واسعة ذات أسنان كريهة، وتتوج الثعابين شعورهن. وكانت ميدوزا أقبحهن شكلا، لا يكاد أحد يتطلع إلى عينيها حتى يتحول على الفور إلى حجر.

0: يقول النفري كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة.
1: ويقول أيضا النظر ربما خطب الناظر بما لا تنقال به عبارة ولا تحمله ترجمة.
0: ومن المفارقة أن وزن العينين في أي طائر أكبر من وزن مخه،
1: كما يستطيع الصقر الجوال أن يرصد فريسته على بعد 8 كيلومترات و300 متر.
0: ولكن حتى لو كنا نمتلك أعينا نحن البشر، فإن رؤية الأشياء ليست أمرا سهلا كما قد يظن، والبصر غير البصيرة.
1: فلا بد أن نرى الأشياء جديدة كل مرة، طازجة ونيئة، متخلصة من ثقل الرواسب والمسبقات، عارية وصافية، لكي نتمكن من رؤية الأشياء كما لو أن ذلك يتم للمرة الأولى.
0: يجب أن نقرأها ونراها كأننا لا نزال أطفالا، دون آراء مسبقة جاهزة لفهم حقيقة العالم ولملاقاة الجمال بأعين هي سديدة.
2: تحت القمر المضيء أعود إلى بيتي مصطحبا ظلي.
3: ظلال
2: المعنى.
3: إعداد صالح العمري.
2: تقديم رشا البلوشي.
3: إخراج حبيب بن عبد الله حبيب.

0: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، ذو الطول بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، يا كاشف كل ما يشاء من بلية، يا نجي موسى، يا مصطفى محمد، يا خليل إبراهيم، ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريب الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا غياثنا عند دعوتنا، يا عدتنا في ملماتنا.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري.
2: من أجمل الأيام في حياة الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه عندما قال له أبوه الكبير في السن الطاعن في العمر، قال له: يا بني سوف أدخل في الإسلام. بعد سنوات، بعد أكثر من 20 سنة، سنوات طوال وهو يدعوه ويكلمه عن الإسلام وعن جمال الإسلام، فقال في النهاية 20 أقل، قال: سأدخل في الإسلام. ففرح فرح شديد أبو بكر، وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليدخله في الإسلام. وهنا كانت المفاجأة. النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، سيد الأكوان كلها، خاتم النبيين وسيد المرسلين، مباشرة في هذا الموقف الجميل أعطى الأمة قيمة تجسدت في واقع هذه الأمة، أعطى الأمة هدية أراد من الأمة أن تحافظ عليها وأن تتمثلها في حياتها واقعا. فقال في هذا الموقف رجل مسن كبير، ماذا قال؟ لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه. اسمع أيها الشاب، هذه رسالة لكل شاب ولكل فتاة، لأننا في عصر مختلف، عصر كيف نتعامل فيه مع الكبير الذي ورثنا عن آبائنا وعن أجدادنا، أن الكبير محترم، أن الكبير مقدر، أن الكبير يقدم، أن الكبير يفتح له الباب، أن الكبير لن نزاحمه لن ننافسه، أن الكبير هو الذي له الأولوية، هذا الذي حفظناه، هذا الذي عرفناه، هذا الذي علمناه. فجأة لتأتي الآن منظومة جديدة مع ما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي تنشئ الأبناء على مفهوم آخر، على مفهوم أنه لا، الناس كلهم متساوون. طيب هل السن مزية؟ لا، ما في مزية، كل عمر له أشياءه، كل عمر له خصائصه، كل عمر له أدبياته، وبالتالي ما أحد يمتاز عن أحد. وهذا بدأنا نراه في للأسف في الواقع، تلحظ هذا الشيء في الواقع، ويشتكي كثير من كبار السن أن ذلكم الاحترام والتقدير الذي كانوا هم يتمثلوه في واقعهم مع كبار السن لم يعد الآن المسن يراه لدى البعض بكل أسف. هذا أمر غاية في الأهمية. عدوا معنا إلى الحديث، قال: لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه. النبي صلى الله عليه وسلم يرسخ هذه القيمة، أن مفهوم كبير السن يحترم، يعني حتى مع مقام النبوة يقول لنا صلى الله عليه وسلم: أنا سوف آتيه، مع أن الكون كله يتشرف بأن يأتيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الكل يتشرف، الصغير والكبير، ما من إنسان، ما من موجود في هذا الكون إلا ويتشرف بأن يجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك هناك قيمة أراد أن يقررها الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، وهي ماذا؟ الكبير له خصوصية. مهما تعلمت، مهما درست، مهما كان مكانتي، مهما كان منصبي، مهما كان وضعي، مهما كانت قدراتي، نعم مهما كان يدخل وفد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان بينهم شباب صغار وفي ناس كبار، وطبعا الشباب أحيانا يستعجلوا، وهذا من طبيعة الشباب، وهذا أمر جيد أن يوجه في بابه، لكن ليس على إطلاقه، يعني في التقديم ينبغي أن يكون الكبار. فلما جاء أحدهم اسمه عبد الرحمن بن سهل، أراد ماذا؟ أن يتكلم، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم بنظرة عطف وحنان وابتسامة، وأشار بيده: كبر كبر. وكانوا ما معنى كبر كبر؟ أي يا ولدي اجعل الأكبر منك سنا هو الذي يبدأ بالكلام، ثم بعد ذلك شارك، ما في حرج مشاركتك، ما أجمل أن نشارك الناس، ولذلك ينبغي أن تكون أسرنا وبيوتنا قائمة على المشاركة الفاعلة. لا نلغي قرارات الشباب، لا نلغي آراء الشباب، لا نلغي صوت الشباب، لا نقول بأنهم أطفال ما يعرفون شيء، لا، حتى الطفل الصغير ينبغي أن يتكلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء بالإسلام، هل قال فقط إسلامي للكبار؟ هل قال أنا لا أدعو الصغار؟ نحن أليس في أدبياتنا أن أول من أسلم من الصغار هو سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ سيدي علي، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا به، كان صغيرا تحت العاشرة، كان صغيرا، في رواية أنه كان في التاسعة، وفي رواية أنه كان أصغر من ذلك، وأسلم سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأكرمنا الله تعالى به في الدارين، أسلم وهو طفل صغير. إذن الصغار لا يهملون، الصغار لا يلقى بهم عرض الحائط أبدا، ولكن كذلك الصغار لا يأخذون مكان الكبار. فجاء عبد الرحمن يظن أنه من حقه أن يتكلم، وطبعا من حقه أن يتكلم لكن ليس قبل الكبار. دع أولا الكبير هو الذي يستفتح المجلس، ثم بعد ذلك شارك بما فتح الله تعالى عليك، وينظر في جميع الآراء، فيعطى للكبير قدره ويعطى للصغير حقه. فابتسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأشار إليه بيد حانية فقال: كبر كبر. وكان هو أصغر القوم. قال: فسكت وتكلم من هو أكبر مني. ثم طبعا بعد ذلك شارك رضي الله تعالى عنه. ثم يريد صلى الله عليه وسلم أن يضع سياجا حول شخصية الإنسان لينظر من خلالها إلى الكبير على قدر من الاحترام والتقدير، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن من إجلال الله. تخيل هذا الحديث، يعني إذا كان الإنسان يجل الله عز وجل، من يعظم الله عز وجل، يخاف الله عز وجل، يحب الله عز وجل، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. عيش مع هذا الحديث، اجعله عنوان المرحلة أيها الشاب. والله أنا تضايق من كبار السن، والله أنا المسنية، أنا حاولت يا شيخ أنني أقدرهم، أنني أحترمهم، لكن يعني نحن عايشين في زمن السرعة، ونحن منطلقون، ونحن استحضر هذا الحديث في كل وقت وحين، استحضره معك. إن من إجلال الله إكرام ذي شيبة المسلم. والجميل فضل الله تعالى أننا مجتمع فضل الله تعالى، ليس فقط يقوم على تقدير وتعظيم الموروث والقيم القرآنية والدينية، بل هو كذلك له رصيد قيمي وأخلاقي وعادات وتقاليد من أروع ما يكون، تساعد وتعين في بناء الأجيال جيلا بعد جيل، كابرا بعد كابر. المجتمع الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لو أن أهل عمان أتيت، فجعل أهل عمان مقياس للمنظومة القيمية والأخلاقية. طيب الواقع هنا الآن التحدي، لأنه قد يسمع شاب هذا الكلام فيقول: يا شيخ هذا كلام جميل لكنه كلام نظري، الواقع مختلف. لماذا الواقع مختلف يا بني؟ لماذا أيها المستمع الكريم وأخي الفاضل وأختي الكريمة وأبنائي، لماذا الواقع مختلف؟ لأننا بكل أسف في هذا العصر بالذات لم نعد نسلم أنفسنا لذلكم الموروث الذي كان يشكل شخصيات الأجيال جيلا بعد جيل، ثم تنطلق في الحياة لتعمر وتبني وتعمل من خلال التعامل مع تلك المنظومة والسماح لها بتكوين شخصيتها. نحن الآن استخدمنا قيم أخرى، فصارت تتنافس مع موروثنا، فصار بدل ما ننظر إلى الكبير بتعظيم وإهلال وتقدير، لا، هو إنسان مثلي، له حقوقه وعليه واجبات، وأنا لي حقوق وعليه واجبات، وما حد أحسن من حد. بكل أسف صارت هذه النظرة، وهذه النظرة غير متوافقة مع موروثنا ومع قيم آبائنا ومع قيم أجدادنا ومع تراثنا ومع حضارتنا ثم مع ديننا. ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. منظومة متكاملة، تقدير العالم واحترام الكبير ورحمة الصغير. هذا المجتمع لن تجد فيه عقد نفسية، لن تجد فيه اضطرابات، لن تجد فيه اكتئابات، لن تجد فيه أحقاد، إذا كان هذا المجتمع يعمل بهذه الرؤية، إذا كان بهذه الموازنات الجميلة التي قررها الحديث. ليس منا، لاحظ النفي التام. النبي صلى الله عليه وسلم ينفي. لذلك أيها الشاب لما تسمع هذا الحديث تقول: والله صعب. تذكر الرسول ترى ينفي. لو ظن الإنسان أنه من هذا المجتمع وهو لا يطبق هذه المعادلة، للأسف هو لم يعد من هذا المجتمع. انتبه، قال: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. هذه المنظومة التي شكلت جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذه المنظومة التي شكلت الأجيال العمانية جيلا بعد جيل، هذه المنظومة التي استوقفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعلته يتعجب من المجتمع العماني فيثني عليه هذا الثناء العطر، ولم يثنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مجتمع غيره. لم نسمع أنه صلى الله عليه وآله وسلم ذكر مجتمعا متميزا بالمنظومة القيمية والأخلاقية. نعم، امتدح مجتمعات بالإيمان، امتدح مجتمعات بالحكمة، امتدح، لكن أن يجعل مجتمعا هو المتكأ في مفهوم القيم، لم نره صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك إلا هذا المجتمع. وهنا تحدي في واقعك أيها المستمع، هنا تحدي. كيف أننا نحول ونعيد ربط واقعنا بهذه القيم الرائعة؟ كيف أننا فعلا نحفظ أبناءنا من هذه المتغيرات، من هذه الأمور الدخيلة التي تريد أن تعصف بنا وأن تبعد بنا بعيدا عن هذا الموروث ليس منا؟ أسأل الله تعالى لي ولكم أن نكون ممن يجل الكبار ويرحم الصغار ويعرف للعلماء حقهم، ودمتم في أمان الله.
1: قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
3: صحتنا،
4: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
5: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
6: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
3: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
7: الجزء هذا اللي فيه هذه الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
8: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
9: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
3: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
10: إذاعة سلطنة عمان،
1: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا، نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
11: مستمعين الكرام، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟
12: أهلا بكم في رحلة تقلب موازين الحواس. نحن نعيش في عالم نظن أننا نراه بوضوح، لكننا في الحقيقة نعيش وسط غابة كثيفة من الروائح الخفية التي لا ندركها إلا بأنوفنا.
11: تخيل معي، ماذا لو حدثت طفرة جينية في أعيننا وأصبح بمقدور البشر رؤية الروائح كما يرون الألوان؟ تخيل أن كل رائحة تنبعث من حولك لها طيف وشكل ولها كثافة مرئية. كيف سيبدو شكل الحياة؟ هل سيصبح العالم لوحة فنية لا تنتهي؟ أم أننا سنغرق في فوضى بصرية تحرمنا رؤية الواقع؟
12: تخيل صباحك الأول في هذا العالم، بينما تغلي قهوتك لا تشم رائحتها فقط، بل ترى خيوطا ذهبية دافئة تتصاعد من الفنجان كأمواج ناعمة تملأ الغرفة. عندما تمشي في حديقة سترى الأزهار وهي تنفذ غيوما من الألوان الوردية والبنفسجية الساحرة.
11: كل نسمة هواء ستحمل معها رسائل مرئية. رائحة المطر على الأرض ستبدو كضباب زمردي ينبعث من التراب. سيصبح الكون عبارة عن طبقات من الألوان المتداخلة. لن تحتاج لأن تسأل ماذا طبختم للغداء؟ لأنك سترى أبخرة برتقالية أو حمراء تخرج من مطابخ الجيران لتخبرك بكل التفاصيل.
12: لكن الأمر لن يتوقف عند الطبيعة. هل تعلمون أن مشاعر البشر لها روائح كيميائية؟ نعم، الخوف له رائحة والسعادة لها رائحة. لو رأينا الروائح لن يستطيع أحد إخفاء مشاعره بعد اليوم.
11: تخيل أنك تتحدث إلى شخص يدعي الشجاعة، لكنك ترى حوله هالة صفراء شاحبة تنبعث من جسده، إنها رائحة التوتر. أو أنك ترى شخصا تعيسا لكن جسده ينفث لونا رماديا كئيبا. سيصبح البشر كالكتب المفتوحة، لن يعود الصدق خيارا بل يكون حقيقة بصرية لا مفر منها. سيتغير مفهوم الخصوصية للأبد، فرحلتك بين الناس ستكون رحلة وسط هالاتهم الكيميائية.
12: ومع ذلك ليس كل ما نراه سيكون جميلاً. نحن نعيش في مدن مزدحمة، تخيل نفسك في وسط الزحام، سترى عوادم السيارات كسحب سوداء كثيفة تحجب عنك الرؤية تماماً. سترى رائحة القمامة كأشكال هلامية بشعة تملأ الأزقة.
11: قد يصاب البشر بما يسمى العمى البصري الناشئ عن الروائح، ستصبح الرؤية متعبة للدماغ، سيكون هناك ضجيج من الألوان في كل مكان، لن تعود قادراً على رؤية صديقك الذي يقف أمامك بسبب غيمة العطر القوية التي يرتديها، والتي ستبدو كجدار ملون يفصل بينكما. سنحتاج إلى نظارات خاصة لحجب الروائح لكي نستطيع السير في الشوارع دون أن نفقد الاتجاه.
12: في نهاية هذه الحلقة ندرك أن حواسنا مصممة بدقة مذهلة، لقد أعطانا الله القدرة على شم الروائح لا رؤيتها، ليترك لنا مساحة من الخصوصية ومساحة للرؤية الواضحة دون تشويش. ربما يكون رؤية عطر من نحب أمراً شاعرياً، لكن بقاء الروائح في عالم الخفاء هو ما يجعل للخيال طعماً وللأسرار لذة. أشكر الله على نعمة البصر ونعمة الشم وعلى هذا الفصل البديع بينهما.
11: كنتم مع برنامج ماذا لو؟ نلتقي بكم في المرة القادمة لنبحث عن جواب لسؤال جديد. إلى اللقاء.
1: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

Panorama. Panorama. Panorama. Panorama. رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما. بانوراما.

0: سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه.
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: لولو بنت حسام بن أحمد بن محمد النبهاني، عمري 6 سنوات، من مدرسة شعلة العلم للتعليم الأساسي بولاية نزوة.
11: لولو تهوى القراءة والسباحة والتزلج، وتتمنى أن تصبح في المستقبل معلمة علوم. مرحبا لولو.
12: مرحبا.
11: كيف حالك؟
12: الحمد لله.
11: ما شاء الله طالبة في الصف الأول صح؟
12: نعم.
11: عمرك 6 سنوات، ما شاء الله عليك، وتحبين القراءة طبعا صح؟
12: نعم.
11: وإيش المواد اللي تحبين في المدرسة أكثر شيء؟
12: العلوم والرياضيات والفنية والحاسوب.
11: جميل ما شاء الله، شاطرة في هذا المواد؟
12: نعم.
11: ما شاء الله عليك. وإيش من الكتب أو القصص اللي قريتيهن؟
12: ليمونة لولو، الأسد وجراء الثعلب، الأسد والفأر.
11: جميل، إيش حكاية ليمونة لولو؟
12: في قديم الزمان كان هناك ليمونة ولها أخت اسمها لولو. كانت عطشة جدا فبكت عندما سمعتها أختها، قالت لها لماذا تبكين يا ليمونتي؟ قالت أنا عطشة. ذهبت لخلدون وساعدون، ثم طلبت منهم أن يسقوا معها النبتة، فسقوها وشكرتهم.
11: ممتاز، وانتهت القصة؟
12: نعم.
11: جميل، إيش الاستفادة من قصة ليمونة لولو؟
12: نسق الأشجار ونعتني بها.
11: ممتاز يا لولو. والأسد والفار إيش حكايتهم؟
12: في قديم الزمان كان هناك أسد يغط في نوم عميق، وكان هناك فأر يلعب في الجوار. قفز على رأس الأسد ثم انزلق أمامه. استيقظ الأسد وشعر بالغضب، ثم غدار نفسه لكي يرى من استيقظ، فرأى فأر فقال له لماذا أيقظتني في نومي؟ قال أنا آسف. قال الفأر اتركني دعني أذهب. قال الأسد لماذا أدعك تذهب وأنت أيقظتني في نومي؟ قال الفأر ليس بعمدي. قال الفأر اتركني، إذا أوعدك إذا وقعت في مشكلة سأساعدك. قال ضحك الأسد وقال كيف لمخلوق صغير أن يساعد مخلوقا كبير؟ قال للفأر لا تسخر مني، فالكل يساعد الآخرين. قال اذهب. عندما في يوم من الأيام جاء صياد إلى الغابة فرأى الأسد، فقال هذا الأسد جيد لي، إني سأخذ جلده ثم أبيعه بسعر جيد في السوق.
11: جميل.
12: اختبأ الصياد عند الأشجار، عندما اختبأ أطلق عليه السهم فطاح من الألم. ثم ألقى عليه الشبكة. وذهب بعيد ليأتي سيارته ويحمل معه الأسد. فصرخ الأسد عندما ذهب الصياد بعيدا. سمع الفأر صراخ الأسد وقال: هذا هو الذي سخر مني، سأذهب لأساعده لأنني أوفيت بوعدي.
11: كيف ساعده؟
12: فذهب لكي يقطع الشبكة بأسنانه. قال الأسد: أيها الفأر، سامحني، اقطع هذه الشبكة. قال: حسنا. ثم قطع الشبكة وصار صديقان متحابان، وتعلم الأسد لا يسخر من الناس الذين أصغر منه.
11: أيوة، إذن هذه هي الاستفادة من القصة، أن لا نستهين بأي مخلوق مهما كان صغير، أكيد له فائدة كبيرة، صح؟
12: نعم.
11: ممتازة يا لولو، ما شاء الله عليك، رائعة، وأنا استمتعت بهذه القصة. بعد قلتي للأسد وجراء الثعلب؟
12: نعم.
11: جراء الثعلب يعني قصدك أبناء الثعلب يعني؟
12: نعم.
11: آه، إيش حكاية الأسد وأبناء الثعلب؟
12: في يوم من الأيام ذهب الثعلب إلى العمل تاركا الصغار مع الثعلبة الأم. ثم بعد فترة قصيرة كان على الثعلبة الأم أن تخرج أيضا. علمتهم ونبهتهم أن يفتحوا الباب في حال ندهت عليهم بأسمائهم: وليد، ساهر، جميلة. أغلق الجراء الباب بإحكام.
11: الجراء طبعا تقصدين صغار الثعلب.
12: بعدما ذهبت الأم إلى السوق لم يعلم أحد منهم أن أسدا كان مختبئا في الجوار، وسمع كل شيء. بعد فترة قصيرة ذهب الأسد المخادع إلى الباب، طرق الباب ثم قال: وليد، ساهر، جميلة. لم يتعرفوا الجراء على الصوت، لكنهم ظلوا محتارين فلم يفتح الباب. سمعت عائلة الجيران صوت الأسد وذعروا. فنادوا القرد الذكي ليساعدهم. كان الجراء في خطر.
11: كيف ساعدهم القرد الذكي؟
12: بحث عن فرع شجرة كبيرة مكسورة وأخذ يضرب في الهواء، وضرب وضرب وضرب، فطارد القرد الذكي الأسد المخادع وأنقذ الجيران. شكرت الثعالب القرد الذكي والجيران.
11: الجيران بعد شكروهم، يعني أنهم ثبتوا طبعا وما فتحوا الباب، صح؟
12: صح.
11: ممتازة يا لولو، ما شاء الله عليك. إذن الاستفادة من هذا القصة إيش؟
12: أتعرف على جيرانك فهم من يساعدونك عند الحاجة.
11: ما شاء الله عليك، ممتاز يا لولو. تتحفظين أناشيد؟
12: نعم.
11: إيش بتسمعين؟ أي نشيد؟
12: يحيي الوطن.
11: يحيي الوطن، يلا بسم الله.
12: يحيي الوطن، يحيي الوطن، طول الزمن فهو لنا غالي الثمن. يا أخوتي حولي قفوا، قولوا معي هيا اهتفوا، يحيي الوطن، يحيي الوطن.
11: الله، ما شاء الله عليك، نشيد رائع يا لولو. وتحفظين قرآن كريم؟
12: نعم.
11: ليش بتسمعيني؟
12: سورة الواقعة.
11: سورة الواقعة، يلا بسم الله.
12: بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم، ما شاء الله عليك يا لولو، قراءتك جميلة وحفظك للقرآن رائع. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: معلمة العلوم.
1: معلمة علوم. ليش عاد معلمة علوم؟
0: لأن العلوم هي التجارب.
1: يعني تحبين التجارب اللي في مختبر العلوم؟
0: نعم.
1: وشاطرة أنت في مادة العلوم قلتي لي، صحيح؟
0: نعم.
1: ممتاز، إن شاء الله تحقق أمنيتك وتصيرين معلمة علوم ممتازة في المستقبل. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
0: من جد وجد، من زرع حصد، من سار على الدرب وصل.
1: ممتاز، تعرف تشرحيها؟
0: نعم. من زرع حصد تعني إذا زرعت شيئا نقض.
1: إذا زرعت شيئا نقض. جميل، بمعنى إنه الواحد لازم يشتغل ويعمل علشان يحصل نتيجة شغله وعمله، صح؟
0: نعم.
1: ممتازة يا لولو. إذن لولو بنت حسام بن أحمد النبهاني، البالغة من العمر 6 سنوات، التلميذة الرائعة في مدرسة شعلة العلم للتعليم الأساسي في ولاية نزوة. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعت الجادرجي،
3: فن العمارة خلاه سمي يفرق، لأنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي،
4: التكوين العمراني المادي هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران،
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي،
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عاصم.

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني ومختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.

الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء. منحت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الإلكسو حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وسام التميز الثقافي العربي من الفئة السامية، تقديرا لإسهامات جلالته في دعم الثقافة العربية وتعزيز حضورها وصون الهوية ودعم مسارات التنمية الفكرية والمعرفية في الوطن العربي. وقال معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي وزير الثقافة والرياضة والشباب إن منح الإلكسو جلالة السلطان المعظم يده الله وسام التميز الثقافي العربي يؤكد على النهج السامي في ترسيخ مكانة المعرفة والثقافة لدورهما الحضاري في تعزيز قيم التسامح والتعايش والتقارب بين الشعوب. هذا وتنظم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الإلكسو الثلاثاء المقبل فعالية رسمية بمقرها في العاصمة التونسية لتكريم جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بحضور كبار المسؤولين والمثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي العربي. بلغ حجم الإنتاج الزراعي والسمكي خلال الخطة الخمسية العاشرة 5,600,000 طن بإسهام في الناتج المحلي الإجمالي تجاوز 1,100,000,000 ريال العماني، كما بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي الغذائي أكثر من 67%. جاء ذلك خلال بيان معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أمام مجلس الشورى، والذي استعرض عدة محاور رئيسة تتعلق بتعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي في سلطنة عمان وملامح منجزات مسيرة العمل في قطاعات الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والتوجهات المستقبلية. ترأس الجلسة معالي خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس. بحجم استثمار يتجاوز 96,000,000 ريال عماني، وقعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اتفاقية استثمار مع شركة ELBNT الكورية لتقنيات المركبات الكهربائية لتأسيس مشروع لإنتاج السيارات الكهربائية وخلايا البطاريات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وسينفذ على مرحلتين بطاقة إنتاجية تصل إلى 60,000 سيارة سنويا و1,600,000 خلية بطاريات عند اكتمال المرحلة الثانية. ويأتي المشروع في إطار توطين مختلف الصناعات واستقطاب الاستثمارات في قطاع المركبات والصناعات التحويلية الخضراء. وقع الاتفاقية معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. استعرض معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 21 في مسقط أبرز التحولات والتحديات والممارسات في القطاع العقاري والعمراني بجانب المشروعات والفرص الاستثمارية في القطاع، كما سيجري التوقيع على عدد من الاتفاقيات وتدشين مشروعات عقارية وتنموية جديدة. رعى المناسبة معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية. دعا مبعوث الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى منظمة الأمم المتحدة أمير سعيد إيرفاني إلى إدانة الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على موانئ بلاده والهجمات التي شنتها على ناقلتي نفط إيرانيتين. جاء ذلك بعد يوم من اشتباكات متفرقة بين الجانبين أثارت مخاوف من احتمال تجدد التصعيد أو تقويض الجهود الدبلوماسية. قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون في ضربات جوية إسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان السبت رغم سريان الهدنة مع حزب الله. وأعلن الجيش الإسرائيلي عن شن أكثر من 85 غارة جوية استهدفت عدة بلدات في الجنوب اللبناني. في المقابل أعلن حزب الله إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه قواعد عسكرية داخل إسرائيل، مؤكدا أن عملياته جاءت ردا على انتهاك وقف إطلاق النار. شكرا لاستماعكم مستمعينا، وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. في الاقتصاد لا تقاس الرؤى بوضوح أهدافها فقط، بل بقدرتها على التحول إلى سياسات فعالة واستثمارات مستدامة وأثر ملموس في حياة الناس. وحين يلتقي التخطيط مع الفهم العميق للواقع، تصبح القرارات أكثر توازناً وأكثر قدرة على الصمود. هذا المنتدى الاقتصادي منصة حوار وتحليل، نقرأ فيها القرار الاقتصادي في سياقه ونفهم أثره على التنمية والاستثمار والمجتمع، بمنهج مهني يواكب ما يجري محلياً وعالمياً. المنتدى الاقتصادي. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب. الإخراج حمد بن عامر الوردي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج المنتدى الاقتصادي عبر إذاعة سلطنة عمان، البرنامج العام في عالم اليوم. لم تعد المدن الاقتصادية مجرد مساحات صناعية أو مخازن لوجستية، بل أصبحت أدوات استراتيجية تعيد تشكيل الاقتصاد وتخلق سلاسل قيمة جديدة وتعزز الأمن الغذائي والدواي وتجذب الاستثمارات والصناعات النوعية. وفي بلدنا الجميلة برزت مدن ومناطق حرة واقتصادية وصناعية، ومنها مدينة خزائن الاقتصادية كنموذج مختلف يحاول أن ينتقل من فكرة تنموية إلى منصة وطنية متكاملة الصناعة والاستثمار والخدمات. واليوم وبعد صدور التقرير السنوي 2025 لمدينة خزائن الاقتصادية، سنناقش التجربة بلغة الأرقام كما يحب الضيف، والتشغيل والاستثمار، ماذا تحقق فعليا على أرض الواقع، وهل بدت خزائن تدخل مرحلة النضج التشغيلي الحقيقي، وما حجم مساهمتها المتوقع في الاقتصاد الوطني، وهل تستطيع السلطنة بناء نموذج اقتصادي تنافسي جديد قائم على الصناعة واللوجستية والقيمة المضافة. نرحب ضيف المنتدى المهندس سالم بن سليمان الدهلي، رئيس تنفيذي لمدينة خزائن الاقتصادي. حياكم الله.
2: حياك الله.
1: مرحبا باشمهندس.
2: مرحبا وسهلا.
1: شرفتنا.
2: الله يشرف مقامك دكتور، وشكرا لك على هذا الاستضافة الطيبة وعلى هذا البرنامج الذي يسلط الضوء على مواضيع تنموية اقتصادية. وتحية طيبة لكل المستمعين والمستمعات.
1: شكرا جزيلا، حياكم الله. جميل جدا، نبدأ بالأقل لما كان متابع لخزائن من قبل كمقدمة أولية لتعريف بخزائن حتى ندخل في عمق الأسئلة.
2: مدينة خزائن الاقتصادية هي باكورة الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في تطوير وتشغيل وتمويل المدن الاقتصادية. أنشئت هذه المدينة بمرسوم سلطاني رقم 44 على 2023. موقع المدينة محافظة جنوب الباطنة، والمدينة أنشئت بأهداف وطنية منها جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتوطينها، المساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد والمساهمة في الناتج المحلي، وخلق فرص تجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك خلق فرص عمل للكوادر الوطنية وتعظيم الإنفاق في السلع والخدمات. هذه بعض الأهداف الرئيسية للمدينة وتعريف بسيط.
1: جميل جدا. عندما بدأنا للحديث التحول من الاستقطاب إلى التنفيذ الفعلي، وهو التقرير السنوي أشار إلى استثمارات تراكمية تجاوز 834 مليون ريال عماني و145 اتفاقية استثمارية. كم من هذه الاستثمارات دخلت فعليا في مرحلة تشغيل والإنتاج والحقيقي؟ يعني نسبة المشاريع، حجم المشاريع، كيف بدأت أيضا كذلك هذه المشاريع. جميل جدا تسليط الضوء عن قرب بحبك للأرقام كباشمهندس.
2: بارك الله فيك. نعم، الأرقام هي تثبت الواقع. نعم. العملي طبعا مثل ما تفضلت دكتور أنه بلغت قيمة الاستثمارات في المدينة ما يقارب 834 مليون ريال عماني. هذه قيمة الاستثمارات الإجمالية الموقعة، ولو صنفنا هذه الاستثمارات بين المحلية والأجنبية نجد أن الاستثمارات الأجنبية حازت إلى على حصة الأسد تقريبا. بلغت هذه الاستثمارات الأجنبية ما يقارب 634 مليون ريال عماني، بينما الاستثمارات المحلية بلغت تقريبا 200 مليون ريال عماني. وهذا دليل أنه بيئة السلطنة بيئة مشجعة وجاذبة للاستثمار، وهذا دليل أن الاستثمارات الأجنبية تتدفق إلى البلد بصورة كبيرة ولله الحمد. هذه بالنسبة لإجمالي الاستثمارات والأرقام الاستثمارية الموجودة في المدينة. عندما نتكلم على عدد المشاريع، احنا وقعنا ولله الحمد حوالي أكثر من 160 إلى يومك أكثر من 160 اتفاقية استثمارية. هذه الاتفاقيات الاستثمارية بعض من هذا البعض من انطلاق المدينة في 2022 انتهينا من الحزمة الأولى للبنية الأساسية، وبالتالي بدأت استقطاب الاستثمارات في أكتوبر 2020. لذلك نجد اليوم في مرحلة التشغيل حوالي 30 مشروع استثماري. كان أول هذه المشاريع الاستثمارية التي دخلت حيز التشغيل هو ميناء خزائن البري. هو ميناء ويعتبر يعني نواة القطاع اللوجستي في المدينة، ومقام على أرض تقريبا 100,000 متر مربع. هذه باكورة المشاريع التي بدأت تشتغل معنا. ثم تلاها مجمع الخدمات المتكامل لشركة جلفار الهندسة والمقاولات، ثم تلاه مصنع وقود الحيوي، ثم جاءت بعد ذلك مشاريع المراكز اللوجستية، وهكذا بدأت المشاريع تتوالى وتدخل في حيز التشغيل. تكلمنا عن مرحلة التشغيل وهي 30 مشروع. لو أخذنا كذلك المشاريع اللي الآن جالسين ننفذها على أرض الواقع حوالي 49 مشروع. مشاريع في مرحلة التصاميم الأولية تقريبا 19 مشروع، وكذلك بعض المشاريع دخلت مرحلة التصاميم التفصيلية ما يقارب 18 مشروع. هناك تقريبا 45 مشروع في مرحلة الدراسات، يعني بعد التوقيع يأخذ وقت المستثمر في الدراسة، ومن ثم كذلك يبحث عن تمويل في بعض الاستثمارات. وفي هذه المرحلة احنا يوجد لدينا 45 مشروع. هذه بالنسبة للأرقام دكتور.
1: جميل، يعني فصلت هذه الأرقام بناء على هذه المعطيات، ولكن ما لفت الانتباه يعني كثيرا بأن حجم الاستثمار الأجنبي يفوق أيضا الاستثمار المحلي، بحيث أن الرقم 634 مليون ريال عماني حجم الاستثمارات الأجنبية. لو دخلنا في العام أهم الصناعات يعني الذي مستثمر فيها المستثمر الأجنبي، أغلبها يعني تتركز في ماذا تقريبا؟
2: لو تكلمنا عن عدد الجنسيات الآن التي استثمرت في المدينة تقريبا 20 جنسية.
1: ما شاء الله.
2: ولو صنفنا هذه الجنسيات وجدنا أن قطاع الغذاء ومدينة الغذاء في خزائن هي استقطبت تقريبا 15 جنسية في هذا من أصل 20 جنسية. نعم، فلذلك يعني إحنا لما بدأنا نركز على قطاعات رئيسية في المدينة مثل القطاع الغذائي، وهذا القطاع الغذائي هو قطاع مهم جدا أن نركز عليه، ويعني بما يتماشى مع رؤية عمان 2040 كون أن الأمن الغذائي هو واحد من مرتكزات هذه الرؤية. ركزنا كذلك على القطاع الدوائي وفتحنا مدينة الدواء في المدينة، ثم اتجهنا كذلك إلى القطاع اللوجستي وركزنا على القطاع بناء قطاع لوجستي متكامل بأعلى المواصفات. والحمد لله اليوم هذه القطاعات الاقتصادية الرئيسية جالسة تشتغل بشكل كبير وبشكل جيد، ونستقطب فيه استثمارات أجنبية وكذلك نوطن فيه الاستثمارات المحلية.
1: لو ركزت الباشمهندس يعني عندما سنتحدث من فكرة السوق المركزي إلى منصة وطنية لسلاسل الإمداد، يعني وما دلالة أيضا تداول أكثر من 1,000,000 طن عبر سوق سلال، جميل جدا لو تعمقنا، وهذا الجانب في غاية الأهمية، يعمق أهمية الأمن الغذائي، وكان نقول خزائن أحد المرتكزات الأمن الغذائي القادم بإذن الله سبحانه وتعالى.
2: طبعا هناك جهود كبيرة يبذلها الإخوة المشرفين والمسؤولين عن سوق سلال المركزي للخضار والفواكه، كل التحية للإخوة القائمين على هذا المشروع الوطني الذي يعتبر سلة غذاء وأمن غذائي في عمان، وفي الحقيقة هو واحد من أكبر المشاريع الغذائية في الشرق الأوسط
1: ما شاء الله.
2: نعم، هذا طبعا شيء مؤكد. طبعا المشروع يعتبر منصة وطنية للاستيراد والتصدير وكذلك تسويق المنتجات الزراعية واستقبالها داخل هذا السوق، سوق سلال المقصد. كذلك السوق ساعد كذلك سلاسل الإمداد وسلاسل التبريد. اليوم لما نتكلم عن سلاسل التبريد في في في سوق سلال، نجد انه ما يقارب حوالي 200,000 متر مكعب من التخزين المبرد. نتكلم بالمتر المكعب، 200,000 متر مكعب.
1: يعني هذا يساهم في تقليل الفاقد مثلا،
2: هذا يساهم في نعم، هذه طبعا مخازن مبردة تحفظ كل الخضار والفواكه التي تأتي من بلد المنشأ، أو كذلك تأتي من المزارع العماني أو من الشركات المنتجة العمانية، فيتم حفظه في هذه البرادات. فالسوق بعد ما افتتح في يونيو 2024 الحمد لله شهد كذلك إقبال كبير وبدأ يتوسع، والآن ينفذ المرحلة الثانية لتوسعة البرادات المركزية. طبعا هذا بالنسبة لو أخذنا الأرقام كذلك بالنسبة للمراكز اللوجستية، بالنسبة للمراكز اللوجستية اللي موجودة معنا في خزائن، هناك مركز لوجستي باستثمارات أجنبية كذلك تم توطينه من دولة قطر الشقيقة، هذا هو الجلوبال ويرهاوس كمباني اللي هي العالمية للمخازن. فهذا المركز الحمد لله يعني يعتبر هو من أفضل المراكز، يعني واحد أتكلم عن واحد من أفضل المراكز في عمان.
1: يعني هل هذا مفهوم يعني بمعنى أصبحت قادرة خزائن على خلق يعني منظومة ممكن نسميها تشمل التخزين والتصنيع والتوزيع وإعادة التصدير؟
2: نعم، المدينة كون أن القطاع اللوجستي هو واحد من القطاعات الرئيسية، وأي قطاع اقتصادي إذا تكلمنا عن القطاع الصناعي فيحتاج إلى قطاع لوجستي، يحتاج إلى مخازن، يحتاج إلى خدمات لوجستية، يحتاج إلى ميناء للتصدير سواء ميناء بحري أو ميناء بري، يحتاج إلى مخازن جافة، يحتاج إلى مناولة. فالقطاع اللوجستي هو قطاع مساند لكل القطاعات الاقتصادية الرئيسية في البلد. أنا فقط أريد أذكر كذلك لو أخذنا بالأرقام، خزائن اليوم ممكن تحتضن إلى تقريبا ما يقارب 700,000 طبلية، هو يسمى بالتس باللغة الإنجليزية، والطبلية هو مصطلح متعارف، هي عبارة عن شحنة يعني تخزن فيها في رفوف 700,000 طبلية
1: ما شاء الله.
2: ممكن أن تخزن اليوم مدينة خزائن الاقتصادية. نعم، وهذا حقيقة يعني يعطي المدينة صيغة وميزة أن تكون وأحد المراكز اللوجستية المهمة في السلطنة.
1: هل ممكن بمعنى مفهوم مركز يعني إقليمي للأمن الغذائي؟
2: ومركز إقليمي للأمن الغذائي، نعم. كذلك يوجد مخازن جافة في في في المدينة، تقريبا تقدر مساحة هذه المخازن الجافة لا يقل عن 150 ألف متر مربع إذا تكلمنا عن المساحة. يعني ممكن صممت ونفذت بأعلى المعايير الهندسية، معايير الأمن والسلامة، معايير أنظمة مكافحة الحريق. طبعا هذه المشاريع لم تتأتى إلا ببنية أساسية متينة وجاهزة، فلذلك قام هذا المركز اللوجستي والقطاع اللوجستي في المدينة ينمو نموا سريعا وبخطى يعني الحمد لله جيدة.
1: هنا يعني الطرح اللي طرحته باشمهندس يعني أعطى يعني لنا شعور بنوع من يعني حقيقة بالفخر والاعتزاز أن يكون هذا المركز يعني إقليمي وربما يعني على مستوى الشرق الأوسط. الآن خطط التوسع، هذا النموذج يعني ما مدى قدرتنا على التوسع للأسواق الخليجية وشرق أفريقيا؟ ما هي نظرتكم حول هذا الجانب كون أصبح مركز يعني ربما أكبر المراكز الشرق الأوسط وأيضا القوة التخزينية أيضا؟
2: نعم، لو نظرنا إلى الأوضاع السياسية الحالية نجد المدينة تلعب دور كبير في نقل كثير من البضائع والحاويات والمركبات من سلطنة عمان كنقطة تجميع إلى دول الخليج أو الدول الأفريقية. فعلى سبيل المثال اليوم في الميناء البري يوجد لا يقل عن 5000 مركبة جاءت عبر البحر تم تخزينها داخل الميناء البري، واليوم هذه يتم توزيعها في دول الخليج. كذلك الحاويات الغذائية التي تأتي كذلك عبر السفن تصل إلى ميناء صحار، أو بعض من الحاويات تأتي عن طريق ميناء صلالة. مدينة خزائن هي تعتبر يعني مجمع لهذه الحاويات، بعض من هذه الحاويات، والبعض الآخر يذهب مباشرة مثلا من ميناء صحار إلى المناطق الدول المجاورة، أو من ميناء صلالة برا إلى الدول المجاورة. لكن اليوم خزائن حافظت على مكانتها وعززت مكانتها في الخارطة اللوجستية الإقليمية، أن تكون يعني مجمع لوجستي مهم يتم خلاله توزيع واستيراد وتصدير كثير من البضائع والمنتجات.
1: جميل، يعني حقيقة كأننا نقلة يعني في أيضا ركزنا على الأمن الغذائي، ركزنا أيضا كذلك على الصناعات أيضا والتخزين. هناك شيء نفتخر فيه أيضا فيما يتعلق أيضا بالصناعات الدوائية، قطاعات الصناعة الدوائية، يعني وكأننا نحن نتحول نحو صناعة حقيقية في السلطنة. يعني هل نحن بدأنا في مرحلة يعني الإنتاج أم لازلنا في مرحلة التأسيس؟ بس نأخذ مكالمة على الخط. تفضل. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله دكتور، كيف حالك؟
3: الله نحييك، الله يحفظك.
1: عساك بخير إن شاء الله. طيب،
3: أهلا وسهلا.
1: يا مرحبا، بشرنا عن مشروعكم الجميل الطيب.
3: والله بخير الحمد لله. الله يحفظك ويبارك فيك.
1: جميل جدا، نعرف كذا ولو مختصر في أقل من ثواني لمعرفة المشروع الذي تقومون به من خلال مدينة خزائن الاقتصادية، وأيضا ضيفي في المنتدى المهندس سالم موجود أيضا يسمعك.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، يسرني أن أرحب بكم وللشرف باستضافتنا في برنامجكم الموقف، فأهلا وسهلا.
1: حياكم الله.
3: الله محييك، وتحياتي موصولة للأستاذ سالم الذهلي.
2: مرحبا دكتور، شرفنا.
3: الله يحفظك لك الشرف.
1: لو نحن نتحدث الآن في هذا المشروع، الدور الذي تطمح إليه الشركة في تحقيق في دعم الصناعات الوطنية وتعزيز حضور المنتج العماني في الأسواق الإقليمية والدولية، كان هذا السؤال سألناه لباش مهندس قبل ما نبدأ يعني التحاور معك، فجميل جدا. تفضل دكتور.
3: نحن شركة زيزا فود للاستثمار، هي شركة استثمارية عمانية مقرها في مدينة خزان الاقتصادية. طبعا نعمل في مجال الصناعات الاستهلاكية، ونعد من الشركات الصاعدة في السلطنة، حيث نركز على تطوير وتصنيع منتجات العناية الشخصية والمنظفات بجودة عالية تحت علامة سافون.
1: جميل.
3: ومن أهم نشاطات شركتنا، يوجد في الشركة خط لإنتاج الصابون الصلب بكافة أنواعه، عدد 2، وكذلك خط لإنتاج الصابون السائل وجميع المنظفات بكافة أنواعها، وكذلك خط لإنتاج حفاضات الأطفال.
1: جميل. متى بدأ المشروع دكتور حيدر؟ أنت رئيس مجلس إدارة.
3: إحنا بدينا بالتعاقد مع مدينة خزان الاقتصادية تقريبا نهاية 2021.
1: نعم.
3: وبدينا بالإنتاج بعد ما قمنا بالبناء المشروع، وبدينا بالإنتاج نهاية 2023.
1: ما شاء الله.
3: ولله الحمد الآن المنتج منتشر في جميع يعني الماركتات السلطنة.
1: ممتاز. نسبة التصدير أكثر أم السوق المحلي يستوعب كل منتجاتكم؟
3: والله الاثنين يعني جيد جدا، سواء الـ الـ الـ الـ في الأسواق المحلية وكذلك في التصدير.
1: جميل.
3: جوابا لسؤال جنابك،
1: نعم.
3: طبعا تطمح شركتنا للاستثمار أن الزيزفون للاستثمار أن نؤدي دورا محوريا في دعم الصناعة الوطنية من خلال تطوير منتجات عمانية عالية الجودة قادرة على المنافسة إقليميا ودوليا، وكذلك المساهمة في بناء قطاع صناعي متطور يعكس إمكانيات السلطنة وقدرتها الإنتاجية.
1: جميل.
3: كما نسعى أيضا إلى تعزيز حضور المنتج العماني في الأسواق الخارجية عبر تقديم علامة تجارية تتميز بالجودة والابتكار، وهي علامة سافون، بما يساهم في ترسيخ صورة إيجابية للصناعة العمانية وزيادة ثقة المستهلك بالمنتج العماني. كما نؤمن بأن الصناعة الوطنية تمثل أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية، لذلك أستاذ أحمد نعمل على الاستثمار في الصناعات التحويلية.
1: أسمعك، تفضل.
3: ودعم سلاسل التوريد، توفير فرص عمل وتنمية الكفاءات، ونقل وتوطين الصناعات الحديثة.
1: جميل.
3: وكذلك نسعى إلى تطوير المنتجات بمواصفات ومعايير عالمية، ونسعى أيضا لبناء شراكات ووكالات إقليمية.
1: جميل. دكتور بعد إذنك، يعني قبل أن ننهي معك الحديث الشيق، أيضا يعني من 2021 وأنتم موجودين أيضا في السلطنة،
3: نعم.
1: نحن نسعى دائما من خلال هذا المنبر أيضا أن نبحث أهم، يعني إذا كان هناك في تشريع، إذا كان هناك في تحدي، إذا كان هناك في أي فكرة، طبعا ما ستحدث عنه وسينقل أيضا تجربة المستثمر إن صح التعبير نسميها الأجنبي، لكن كتجربة كيف تعكس تجربتك في سلطنة عمان من خلال نموذج خزائن الاقتصادية، وإن كان حتى المهندس سالم يتقبل إذا كان في أي أفكار ومقترحات.
2: نعم طبعا. هو
3: طبعا أهم ما نتمنى تحقيقه حقيقة هو بناء صناعة عمانية قوية قادرة على المنافسة وتقديم منتجات عمانية بجودة عالمية تحمل اسم سلطنة عمان إلى الأسواق المحلية والإقليمية والدولية وبكل فخر.
1: نعم.
3: ولذلك حتى نحقق هذا الشيء، إحنا حقيقة نتمنى نطور هذه الصناعات والمشاريع وتحقيق الاستدامة. نحتاج دعم للاستثمار الصناعي، التسهيل بالإجراءات والتراخيص. حقيقة نحتاج، وهذا شيء مهم، تشجيع التصدير، ونحتاج إلى حماية المنتج الوطني. إذا ما يكون في حماية للمنتج الوطني تبقى الصناعة أعتقد يعني في مستوى وسط، لكن عندما يكون حماية للمنتج الوطني لا، الصناعة راح تنمو وتكبر. كذلك نحتاج إلى دعم الابتكار والتقنيات الحديثة، توفير تمويل وحوافز لمشاريع الإنتاجية. نتمنى أن يكون هناك أيضا تسهيلات جمركية ودعم تصديري يسهم بشكل كبير في نمو القطاع الصناعي وتعزيز قدرته، قدرة الشركات الوطنية على التوسع والمنافسة عالمياً.
1: ممتاز، شكرا لك على هذه المداخلة الجميلة، شكرا لك.
2: شكرا.
3: اسمح لي تقديم شكرا جزيلا.
1: تفضل.
3: إذا تقديم تسمح لي أخذ من وقتك دقيقة.
1: تفضل.
3: طبعا أتقدم بجزيل الشكر والامتنان وعظيم التقدير إلى سلطنة عمان قيادة وحكومة وشعبا على ما توليه من اهتمام كبير بدعم الاستثمار والصناعة وتهيئة بيئة اقتصادية واعدة تسهم في نمو المشاريع الوطنية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة. كما أعبر عن بالغ امتناننا إلى إدارة مدينة قزان الاقتصادية لما تقدمه من بنية تحتية متطورة وتسهيلات استثمارية حديثة ورؤية اقتصادية طموحة جعلتها نموذجا متقدما للمناطق الاقتصادية والصناعية في المنطقة. ونحن نؤمن بأن هذه الجهود المباركة تشكل قاعدة قوية لانطلاق المشاريع الوطنية نحو آفاق أوسع من النجاح والابتكار وتعزز من مكانة المنتج العماني في الأسواق الإقليمية والدولية.
1: شكرا لك دكتور حيدر ضياء طالب الهاشمي وانت رئيس مجلس إدارة شركة زيزفون للاستثمار. شكرا جزيلا.
2: شكرا دكتور.
1: أحسن. أحسن. شكرا جزيلا. إلى اللقاء إن شاء الله. شكرا. نأخذ مكالمة ثانية إن شاء الله. السلام عليكم.
4: وعليكم أكرم السلام ورحمة الله.
1: حياكم الله. مرحبا وسهلا. من معي؟
4: وبكم أكثر. أنا مروان.
1: حياك الله البروفيسور. كيف حالك؟ طيب.
4: أنا وياك بخير إن شاء الله. يسعد عمرك إن شاء الله.
1: عسى مجموعة سيبروس الصينية.
4: أي نعم. أي نعم.
1: إن شاء الله. حياكم الله. جميل جدا أيضا أستاذ دكتور نتعرف على يعني كذا مقدمة خفيفة عن المشروع.
4: حاضر بأمرك.
1: تفضل.
4: هذا المشروع هو عبارة تصنيع سيارات في عمان تحت شعار ميد صنع في عمان. لها مرحلتين، المرحلة الأولى هو التجميع والمرحلة الثانية هو التصنيع. في هذا التجميع حيكون في خلال ثلاث سيارات، ولكن التصنيع أيضا سيكون هناك سيارات تمت إضافتها وسأعلنها الآن. الواقع هو نوعين من الحافلات، حافلات صغيرة صغيرة جدا 6 راكب وحافلات 24 راكب. أيضا هذا سيكون تحت شعار صنع في عمان.
1: هل هو فترة تجميع يعني حاليا؟
4: الآن سنبدأ بالتجميع إن شاء الله يعني في نهاية شهر سبتمبر أو بداية شهر أكتوبر سيكون أول إنتاج سيارة.
1: في أول أكتوبر من 2026.
4: أي نعم. أي نعم.
1: بإذن الله. جميل. طبعا كما قرأت الأداء طبعا على اعتبار اللي هو تجميع بعض الأنواع من هياكل النيسان سيارات معينة مثلا.
4: هي الواقع أنه أعطيك اسمح لي بدقيقة.
1: جميل تفضل.
4: هناك في شركة صينية في الصين هي رقم 2 في تصنيع السيارات اسمها دونغ فينغ.
1: نعم.
4: نحن جزء من دونغ فينغ. دونغ فينغ هذه تصنع موتورات النيسان موتورات التويوتا وبعض السيارات الكورية، فبالتالي هي أصبحت المصدر الرئيسي لهذه الشركات من الموتورات والمحركات السيارة. فاللي حاصل أن هذا الموتور هو نيسان والهيكل هيكل صيني.
1: أوكي.
4: أي نعم.
1: عد يعني تقريبا إذا أكتوبر بذا إن شاء الله بدأتم يعني تقريبا كم حجم الإنتاج مثلا كم شاحنة أو كم سيارة أو كم يعني كم العدد تقريبا المتوقع إنتاجه إن شاء الله بنهاية أكتوبر أو بدايته؟
4: سيكون عبارة عن 200 سيارة فقط لأن البداية تعرف بداية صعبة.
1: كم 200 سيارة كبداية
2: في الشهر؟
1: الشهر في الشهر.
2: نعم.
1: في الشهر. في كل شهر تنتجوا 200 سيارة.
2: نعم.
4: لكن نهاية العام حيكون أكثر من 300 سيارة حيكون بالشهر.
1: ممتاز. مدى أيضا تغذية هذا المشروع بوجود كوادر عمانية وطنية سواء في التأهيل في التدريب في التخصص ليكون أيدي أيضا عمانية مساهمة أيضا مشاركة معكم؟
4: الأسبوع الماضي تم لقاء بهذا الخصوص الواقع.
1: ممتاز.
4: طلبنا 20 من الشباب إن شاء الله الله يبارك فيهم ويكونهم كورسات خاصة بهذا الوضع.
1: ممتاز.
4: ونحن ندربهم أيضا.
1: ممتاز.
4: هم الآن سيبدأ هم سيتحملوا مسؤولية إرسال 20 شخص وربنا يسهل إن شاء الله. ربنا يسهل.
1: كما تحدثنا عن المشروع أيضا كيف ترون يعني البيئة أيضا الاستثمارية من حيث التسهيلات من حيث التشريعات من حيث أيضا لابد أيضا نتحاور في الجانب الآخر ماذا تتمنون أن يكون موجود ولسه ما متوفر؟
4: بعض التشريعات تحتاج إلى تطوير في هذا الوضع، لأن النموذج الاقتصادي الجديد العالمي محتاج إلى تطوير الوضع.
1: أي نوع من التطوير يعني ترى؟
4: تطوير قانوني
1: الوضع. إذن في الجانب القانوني هل تقدمتم مثلا؟ يعني حاولتوا أيضا تناقشوا مع الإدارة أيضا هناك مع في آلية تصحيح أو تطوير بعض التشريعات لتتواكب مع هذه المرحلة الانتقالية، سواء كان موضوع يتعلق بالطاقة، كان موضوع يتعلق بالتوضيع، أيا كانت هذه المشاريع.
4: خزة تقصد إدارة منطقة خزان؟
1: أي نعم.
4: لا هدول
1: حقيقة باش مهندس موجود، مهندس سالم موجود.
4: ما شاء الله ما شاء الله.
2: احنا كنا في خدمتك دكتور، تفضل.
4: يعني شو بدي احكي لك عن المهندس سالم، هو نموذج قل مثله.
1: بسم الله ما شاء الله.
4: محبته لخزائن ومحبته للوطن، وأي وقت أنت تستطيع أنك في الليل في الفجر في أي توقيت تقول له ألو برد عليه.
1: هذا من طيبكم جميعا.
4: الموضوع الفلاني حقيقة في مسألة، أنا الفريق الموجود في خزائن بقيادة أخونا المهندس سالم أفتخر به، ودائما وباستمرار في أي مكان تواجدت، كان في عمان أو خارج عمان، هذا النموذج الجميل في عمان الواقع
1: ما شاء الله
4: يبحث عنك ويخفف عنك ويتابعك.
1: إن شاء الله.
4: يعني مسألة المتابعة، ويعني في هذا في يعني في وطننا العربي ليس سهل أن تجد الشخص يتابعك كمستثمر، ويهني لك الصعاب جميعها.
1: الحمد لله، بارك الله فيك، شكرا. هذا من طيبك أستاذ دكتور مروان الحملاوي.
4: أنا أقدر المهندس سالم وفريقه وأنحني إليهم وأرفع القبعة لهم.
1: جزاكم الله
4: هنيئا هنيئا هنيئا بعمان بهم.
1: جزاكم الله خير، شكرا جزيلا على هذا المداخلة، شكرا جزيلا. الله يحفظك، شكرا. في تواصل على طول، في أرقام أخرى موجودة يتصلون، نأخذ مكالمة أخرى. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله، كيف الحال دكتور؟
1: الله يحييك، كيف صحتك طيب؟
5: حياك الله، معك محمد حفيز.
1: حياك الله أستاذ محمد، كيف حالك؟
5: والله الحمد لله، كيف دكتور؟
1: عاد الأستاذ محمد له خبرة في قطاع اللوجستي والسيارات خاصة يعني سنوات،
2: ما شاء الله
1: أصبح مرجع.
2: أهلا الأخ محمد،
1: تفضل.
2: مساك خير.
5: الأخ باشمهندس لو سمحت أنا عندي تقريبا سؤالين.
1: تفضل.
5: طبعا في ظل التغيرات الجيوسياسية العالمية وتعطل بعض الإمدادات واحتمال تعطل بعض سلاسل الإمدادات أو توقف الاستيراد، وكما تفضلها أنت باشمهندس بلغة الأرقام، ما هي نسبة الاكتفاء الحالية أو المستهدفة لكل قطاع تمام في مدينة الخزائن الذي تستهدفه إن شاء الله؟ والسؤال الثاني يعني
1: الاكتفاء تقصد في الأمن الغذائي في الدواء؟
5: نعم، هو ترى في عندنا طبعا عندنا قطاع الطاقة وقطاع وقطاع الكهرباء، ولكن طبعا في بيت تخص المنطقة منطقة الخزائن. كم هي نسبة الاكتفاء المستهدفة الحالية أو المستهدفة؟ ثاني السؤال هو يعني كم تبلغ الطاقة الإنتاجية أو الطاقة التخزينية للإنتاجية الحالية في حالة أنا في حالة الطوارئ أو الأزمات الإقليمية الذي ستسهم فيها مدينة الخزائن الاقتصادية في سده، أو النسبة التي تسعى لها لتحقيقها في حق الجاهزية الوطنية والأمن الغذائي بحلول 2030؟
1: ممتاز، أحسن، شكرا جزيلا. شكرا أحسن، شكرا سامحني. تفضل التعليق طبعا على ضيوفك والمستثمرين. نعم. معك. نعم. إذا في أي تعليق سريع ثم بعد ذلك على رد على الأستاذ محمد هبيس. نعم.
2: طبعا بالنسبة للمستثمرين دكتور حيدر وكذلك البروفيسور، طبعا هم هذه حملونا أمانة كبيرة بحسن ظنهم فينا واختيارهم للمدينة، فكان من الواجب علينا أن نقدم كل التسهيلات ونقدم كل ما نستطيع أن نقدمه في سبيل إنجاح مشاريعهم. وإحنا دائما نقول في خزائن رحلة إحنا شركاء النجاح للمستثمرين. طبعا لا توجد مدينة إلا إذا وجد مستثمر ناجح ووجد مشروع ذو استدامة. فمن هذا المنطلق تجد تحية يعني تحية تقدير لكل فريقي في مدينة خزائن الاقتصادية. يعملون بهذا المبدأ، مبدأ الشراكة، مبدأ النجاح، مبدأ التسهيل، يقرعون الباب قبل المستثمر لحلحلة تحدياتهم. بعض التحديات قد لا تكون يعني تخص المدينة بصورة مباشرة، ولكن نحن نسعى دائما، مثلا على سبيل المثال نسعى إلى إيجاد تمويل لبعض المستثمرين. نذهب بأنفسنا إلى البنوك، نتواصل معهم، نجلس معهم، نعطيهم من المستندات ما الذي يحتاجونه. كثير من الأشياء نقوم بها وهي ليست من الاختصاص الأصيل للمدينة، لكن نحن الهدف هو توطين وجذب الاستثمارات لعمان وللمدينة بشكل خاص، وبالتالي نجد إنه هذا النوع من المعاملة وهذا النوع من الاهتمام حقيقة يعني يسهل الكثير المستثمرين، وهو يعتبر عامل جذب للمستثمرين. أن تقف مع مستثمر لا يعني قادم إلى عمان، ف يعني محل تقدير هو بالنسبة له، وبكذلك يتطمن أن يستثمر ويحول أمواله للاستثمار في عمان.
1: جميل. بالنسبة للأخ محمد بيس ركز على نسبة الاكتفاء، طبعا يمكن ركز على قضية أيضا الطاقة التخزينية أيضا، يعني هذه المشاريع إلى 2030 مثلا كيف تنظرون إليها؟
2: احنا بالنسبة لنسبة الاكتفاء الحالية، يعني كسؤال يعني هل الاكتفاء الأمن الغذائي،
1: الأمن الغذائي الدوائي،
2: نعم. هناك طبعا في رؤية
1: طبعا عمان. هو ربط ذلك بما يحدث الآن في نعم. يعني الأوضاع الجيوسياسية وانقطاع سلاسل الإمداد وتكاليف الشحن اللي وصلت أكثر من 40-50% صحيح. مثلا صحيح. كيف ممكن يعني تلعب خزائن هذا
2: الدول؟ أنا حقيقة أتكلم دائما باستمرار مع زملائنا في المشرفين على سوق سلال المركزي، نتحدث عن يعني سلاسل الإمداد، سلاستها وحركتها وتدفق هذه البضائع إلى السوق. فكان دائما يطمنون أنه المنتجات متوفرة كخضار وفواكه، سواء من المنتجات المحلية أو المنتجات المستوردة، ما في توقف أبدا. أما يعني كمستهدف وطني في الغذاء، إذا تكلمنا عن هذا المستهدف، فأعتقد أن المستهدف اليوم إحنا فاتورة الغذاء مالنا تقريبا 3 مليار ريال عماني. وزارة الزراعة، وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تقوم بجهد كبير، وعلى رأسهم معالي الدكتور سعود الحبسي، أن يخفض هذه الفاتورة. العام الماضي خفضت هذه الفاتورة إلى 2 مليار ريال عماني، والآن في مستهدفات، حتى بعض المستهدفات خصصت للمدينة وكلفت المدينة أن تستقطب استثمارات نوعية في مجال الغذاء للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الغذائي. لكن نحتاج إلى جهود كبيرة يعني من كافة الجهات أن نحقق نسبة الاكتفاء الذاتي. إذا الأستاذ محمد يتكلم عن موضوع المخازن المبردة
1: أو
2: المخازن الجافة، فنعم المدينة اليوم نتكلم عن 700,000 طبلية ممكن أن تخزن داخل المدينة، وإذا نظرنا إلى المراكز اللوجستية الأخرى قد يصل هذا الرقم إلى 1,000,000 طبلية ممكن أن تخزن في هذا في المدينة، ناهيك عن المراكز اللوجستية الجافة. وهناك مشاريع من 45 مشروع اللي ذكرناها، هناك تقريبا أكثر من 12 أو 13 مشروع للمخازن الجافة، فكقطاع لوجستي جالس يتشكل وجالس ينمو وجالس يساهم في أن يكون يعني عون لأي حالة طارئة لا قدر الله.
1: جميل.
2: أو أزمة. أما إذا تكلمنا عن كذلك الأستاذ محمد تكلم عن القطاع الدوائي.
1: نعم.
2: القطاع الدوائي الحمد لله في عمان بدأ اليوم نتكلم عنه، إحنا في خزائن معنا تقريبا 12 مشروع في القطاع الدوائي. نتكلم عن لقاحات الإنفلونزا، نتكلم عن دواء الأنسولين، الغازات الطبية، الأدوية البيولوجية، غرسات الأسنان، الأدوات والمستلزمات الطبية ذو الاستعمال واحد. نتكلم كذلك لقاحات بيطرية إذا يعني داخل المدينة. فطبعا إحنا نستورد ما يقارب أكثر من 95% من الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة الطبية من خارج السلطنة. عن أن نصل إلى اكتفاء ذاتي يحتاجنا كذلك جهود كبيرة، يحتاجنا توطين هذه الصناعة، الصناعة الدوائية. لكن نبشرك دكتور أحمد إنه الحمد لله عمان رايحة في بعض الأدوية اللي الآن راح تنتج في مدينة خزائن راح تصبح بدل أن تكون مستوردة وراح تكون صنعة في عمان، وراحين إحنا عمان راح تصدر هذه الأدوية يعني. وهذا إن شاء الله قريب سوف يحدث. هناك اهتمام كذلك كبير من معالي الدكتور هلال السبتي وفريقه حقيقة في في توطين مصانع أدوية وصناعات دوائية في المدينة. معالي الدكتور هلال له كل التحية والتقدير، وفريقه زار المدينة مرتين، وقف على المشاريع الدوائية، وقف كذلك على المخازن الدوائية. اليوم المخزن الاستراتيجي للأدوية في وزارة الصحة جزء منه يخزن في عمان في خزائن، وهناك يعني متابعة مستمرة. فهذه الجهود وهذه الحقيقة يعني التعاون اللي جالس يصير بيننا وبين الجهات ذات العلاقة في القطاعات الاقتصادية، أنا أعتقد أنه بعد فترة من الزمن وليست البعيدة بل القريبة، وأنا أشوف هذا الشيء ممكن يكون يعني غير مستحيل، بل أنه ممكن أن في القريب العاجل أن نصل إلى نسبة جيدة من الاكتفاء
1: بإذن الله. جميل.
2: أعتقد جاوبت أسئلة الأخ الأستاذ محمد، وأشكره على هذه الأسئلة في محلها
1: جدا.
2: نعم
1: باشمهندس سالم، القطاع يعني مدينة خزائن الاقتصادية هي مدينة استثمار من قبل القطاع الخاص، سواء كان القطاع الخاص الأجنبي أو القطاع الخاص المحلي. هذه يعني نعزز قيمة دور القطاع الخاص في المساهمة في المنظومة الاقتصادية الوطني. وعندما نبدأ نقارن بالقطاعات الأخرى أو ممكن نقول المدن الأخرى والمناطق الأخرى والاستثمارات الأخرى، أي منظومة لابد لها أيضا تحدث معها نوعا ما من بعض التحديات، بعض الإجراءات التي تحتاج أحيانا أن يتم مراجعتها. ومثل ما أشار أيضا ضيوفك الموجودين معك في مدينة خزائن المستثمرين أن نحن محتاجين تطوير بعض التشريعات، بعض الحوافز، بعض المراعات يعني كمراجعة. خلينا بعد الفاصل نأخذ كذا يعني على السريع أهم من واقع تجربتك والحياة التي أيضا تعيشها مدينة خزائن الاقتصادية
2: إن شاء الله. دكتور،
6: إن إنجاح هذه الرؤية مسؤوليتنا جميعا أبناء هذا الوطن العزيز دون استثناء، كل في موقعه وفي حدود إمكاناته ومسؤولياته.
7: رؤيتنا الطموحة ونظرتنا المشتركة نحو مستقبل عمان 2040 أردناها أن تكون واضحة المعالم، تبنى بفهم واعٍ وإدراك متزن لتصل بنا إلى مستويات دولية منافسة تحقق المكانة المنشودة والمستقبل المزدهر. والاقتصاد محرك التنمية الشاملة نتطلع إليه ليكون تنافسياً منتجاً ومتنوعاً يقوم على الابتكار وتكامل الأدوار وتكافؤ الفرص، يقوده أبناء عمان ويحقق تنمية مستدامة. ومن أجل ذلك تضع رؤية عمان 2040 مؤشراتها ومستهدفاتها لقياس النجاح في صناعة المستقبل، المنتدى الاقتصادي لأجل اقتصاد بنيته تنافسية.
1: حياكم الله، مرحبا وسهلا فيكم. بلا شك أنا على يقين أن الحديث شيق عندما يكون الحديث عن قطاع خاص مستثمر في مدينة خزائن الاقتصادية، وأداء هذه المؤشرات تعكس فعلا واقع تحول اقتصادي بل اقتصادي نوعي أيضا، أن يشمل الجزء الأكبر في القطاع الغذائي والجزء الآخر في القطاع الدوائي، وأيضا أن يكون أيضا هناك صناعات يعني قابلة أيضا كذلك لتطوير ودعم التنويع الاقتصادي في السلطنة. نؤمن بالمؤشرات، كيف تعكس هذه المؤشرات قبل ما ندخل في موضوع التحديات؟ نحن لا نسميها تحديات حقيقة، ولكن نسميها يعني أثناء السير الواحد يكتشف أنه محتاج يعدل يضيف، يعني أثناء السير، وهذه ميزة أيضا
2: كتحديات،
1: كتحدي يعتبر نوعا ما من يعني كمراجعة.
2: نعم.
1: يعني عندي قانون، هذا القانون يعني وصل إلى مرحلة معينة أحتاج إلى تعديل.
2: صحيح.
1: عندي لائحة تحتاج إلى تشريع، عندي رؤية تحتاج إلى إعادة يعني توضيبها بما يتناسب مع المرحلة. جميل جدا كإعطاء بعض هذه المؤشرات ثم بعد ذلك.
2: طيب دكتور، السؤال جميل، يعني هو يصب في التحديات، تحديات المستقبل والتحديات الحالية. طبعا أي مشروع بمستوى مدينة اقتصادية هناك تحديات كثيرة حقيقة، لكن الحمد لله بتضافر الجميع بتضافر الجهود مع الحكومة كثير من التحديات تم حلحلتها، وإلا لم نصل إلى هذه المؤشرات الإيجابية. صحيح. وبهذا النمو يعني المستمر، والحمد لله المدينة خلال السنتين الماضيات يعني صنفت وحققت كأعلى نسبة نمو بين المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة في السلطنة.
1: إن شاء الله.
2: نعم. فإذا تكلمنا عن بعض التحديات اللي تواجهها المدينة، مثلا المنافسة الغير عادلة والتي يعني غير مبنية على أسس تجارية من بعض المناطق الصناعية الموجودة، وهذا يؤثر على يؤثر نحن ككونك قطاع خاص استثمرنا في المدينة، يعني أخذنا قروض، وظفنا عمانيين، والحمد لله إحنا في المدينة 100% نسبة التأمين، يعني هناك مصاريف تشغيلية كبيرة للمدينة من أمن ومن خدمات، يعني بنينا بنية أساسية متطورة من خلال يعني أفضل المقاولين في السلطنة في البنية التحتية والبنية الأساسية، لكن نجد إنه في مناطق صناعية لا زالت يعني تعمل بمبدأ غير تجاري، وبالتالي هذه إحنا حقيقة تؤثر على على على نمو المدينة. طبعا كذلك بعض التحديات التي يعني نواجهها، هناك جهود تبذل من القطاع العام بلا شك.

0: في أراضي غير في أراضي زراعية. هنا هذه يجب أن تحل ولا تدخل في المعادلة الاقتصادية للبلد يعني هذا هذه المخازن. كذلك هناك جهود لا ننكر، لكن جهود لم تثمر، لا زالت في إعادة توجيه سكنات العمال إلى المناطق والقرى العمالية المخصصة. احنا في المدينة معنا قرية عمالية يعني استثمرت من قبل القطاع الخاص. صحيح. قيمة هذا الاستثمار 25 مليون توفر كل الخدمات للعاشة من الجامع إلى السينما بها المستشفى بها العيادة وبها كذلك المختبر الطبي وكل الخدمات، لكن نجد إنه العمال يعني يذهبون بالعشوائيات، وهذه حقيقة واحدة من التحديات اللي نواجهها، وليس فقط تواجهها المدينة، حتى الأحياء السكنية بشكل عام ولها تأثير كبير. نحتاج إلى ربط جسر الطريق السريع الغربي بالمدينة ليعني حلحلة حركة الشاحنات ولكذلك المسار الشاحنات الآمن. نحتاج إلى كذلك بعض التحديات، هناك طلبات متزايدة لإقامة مراكز بيانات في مركز البيانات ومركز الأعمال والتكنولوجيا بالمدينة. إحنا معنا خصصنا أرض مليون مئة متر مربع، هذه الأرض مخدومة بكل الخدمات وموفرة ومجهزة لاستقطاب وإقامة مراكز بيانات. اليوم مراكز البيانات سعتها يعني التخزينية عالية جدا، يعني لو قارنا قبل 5 سنوات تجدها يمكن أكثر من 500% من السعة التخزينية لهذه المراكز، وتحتاج إلى طاقة، هذه الطاقة غير متوفرة لمركز البيانات. هذه بعض التحديات حقيقة اللي نواجهها. أتمنى أن يعني تتكاتف الجهود ونعمل على حلحلتها لتكون نموذج يعني نموذج نجاح في في في مثل مدينة خزائن الاقتصادية.
1: شرط باشمهندس يعني لجزئية مهمة جدا في قضية يعني، وهذا أعتقد هو محور في غاية الأهمية في قضية التنافس الغير عادل.
0: نعم.
1: يعني نحن بحاجة إلى طرح واضح جدا وشفاف، يفترض أنه تكون بما أن المدن سواء كانت استثمار قطاع خاص أو استثمار حكومي أو أراضي انتفاع أيا كانت هذه الاستثمارات، بحاجة فعلا أنه يكون في مراجعة لهذه التشريعات اللوائح.
0: نعم.
1: كذلك
0: نعم.
1: يعني بقدر ما تقدم يعني الجهات الرسمية من تسهيلات يعني سواء كانت في التراخيص سواء كانت في الأنشطة في الحوافز في أيضا الإعفاءات التي ممكن تستقطب استثمارات يعني أعتقد بشكل أكبر جدا.
0: نعم دكتور، إذا طبعا إذا المؤسسات أو الجهات الحكومية تنافس القطاع الخاص فلا يمكن تمكين القطاع الخاص، ولا يمكن أن يقوم قطاع خاص قادر أن يساهم في التنمية الاقتصادية للبلاد.
1: كيف تقرأ خزائن نحن اليوم 2026 بعد 4 سنوات؟ كيف تنظر لخزائن بعد 4 سنوات؟
0: طبعا
1: 2030 إن شاء الله.
0: 2030 إن شاء الله، يعني في 2030 أتمنى أن أرى مخازن الدواء وحاويات الدواء تصدر من المدينة
1: بإذن الله،
0: ويكون معنا اكتفاء ذاتي لبعض الأدوية. طبعا نحن نتكلم في 2030، أتمنى كذلك أن يكون صناعات غذائية موطنة في المدينة، وأن يكون في بعض الصناعات الغذائية اكتفاء ذاتي من داخل المدينة. أتمنى أن أرى يكون في مجتمع يعيش داخل المدينة، لأنه في معنى يعني في معنى بعض الأراضي المخصصة في التطوير العقاري. أتمنى أن أرى الصباح أطفال يذهبون إلى المدارس
1: وكليات
0: وجامعات بإذن الله. طبعا حقيقة الطموح كبير، يعني احنا بدأنا من الصفر لكن اليوم نرى الأثر كبير غير متوقع، لكن الحمد لله. فأتمنى كذلك أن تكون خزائن قبلة للشباب الطموح للاستثمار داخل المدينة، وكذلك العمل داخل المدينة، لأن مدينة اقتصادية وليست مدينة صناعية تستقطب الكوادر الفتية الشابة المبدعة للعمل أو للاستثمار اللي في مشاريعهم الخاصة، تكون حاضنة يعني حاضنة وطنية لهذا الشباب
1: بإذن الله. إذن مستمعين الكرام، مدينة خزائن الاقتصادية تبدو اليوم أمام مرحلة

0: مفصلية تنتقل فيها من مرحلة استقطاب المشاريع والإعلان عن الاتفاقيات إلى مرحلة التشغيل الحقيقي وقياس الأثر الاقتصادي والقيمة المضافة، ويبقى الرهان الأكبر ليس في حجم الاستثمارات بل في فترة قدرة المشاريع على خلق صناعة وطنية. نشكرك باشمهندس سالم سليمان الدهلي رئيس تنفيذي لمدينة خزائن الاقتصادية، كما أشكر زملائي حمد الوردي وحمد الفرعي، والشكر موصول لكم كافة المستمعين والمتابعين، وإلى اللقاء.
1: شكرا
0: لك باشمهندس، شكرا جزيلا، أحسنت.
2: المنتدى الاقتصادي نحو اقتصاد. إذاعة سلطنة عمان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الثانية ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم مستمعينا ونقدم لحضراتكم أخبار عمان نستهلها بأبرز العناوين. وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه يؤكد أمام مجلس الشورى ارتفاع مساهمة القطاع الزراعي والسمكي في الناتج المحلي الإجمالي ليتجاوز 1,100,000,000 ريال عماني. معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء يشهد التوقيع على اتفاقيات لتطوير أحياء سكنية بمدينة السلطان هيثم وتطوير أحياء صروح ومذكرة تفاهم لمشروع وسط الخوير. توقيع اتفاقية لتأسيس مشروع لإنتاج السيارات الكهربائية وخلايا البطاريات في الدقم بحجم استثمار يتجاوز 96 مليون ريال عماني. أهلا بكم وإلى تفاصيل الأنباء من إذاعة سلطنة عمان في قراءتها محمد بن حافظ العامري. بلغ حجم الإنتاج الزراعي والسمكي خلال الخطة الخمسية العاشرة 5,600,000 طن بإسهام في الناتج المحلي الإجمالي تجاوز 1,100,000,000 ريال عماني، كما بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي الغذائي أكثر من 67%. جاء ذلك خلال بيان معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أمام مجلس الشورى. ترأس الجلسة معالي خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس.
1: مؤشرات اقتصادية تعكس توسعا في القاعدة الإنتاجية وتحسنا في كفاءة الأداء في منظومة الأمن الغذائي، وأوضح بيان معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ارتفاع مساهمة قطاعات الوزارة في الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 1,132,000,000 ريال عماني، وارتفاع نمو حجم الإنتاج الزراعي والسمكي بنسبة قاربت 7%.
2: قد ارتفع حجم الإنتاج الزراعي والسمكي من 4.3 مليون طن في عام 2020 إلى 5.6 مليون طن في عام 2025، وقد ارتفع إسهام هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 1,132,000,000 ريال عماني مقارنة ب 776 مليون ريال في عام 2020، وبنمو قدره 7.9% فيما ارتفعت نسبة الإسهام من 2.3% إلى 2.9. وفي نطاق تعزيز الأمن الغذائي بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي الغذائي 67.3%، حيث شهدت النسب تحسناً ملحوظاً ضمن مجموعات السلع الأساسية، فبلغت نسبة الاكتفاء الذاتي في الثروة السمكية 146%، وفي التمور 99%، وفي الحليب 96%، وفي بيض المائدة 95%، وفي الخضروات 79%.
1: ستة محاور رئيسة ركز عليها بيان معالي الدكتور وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أمام مجلس الشورى، مستعرضا أولويات التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية وتعزيز دور القطاع الخاص والاستثمار، إضافة إلى فرص العمل المباشرة للعمانيين في مختلف القطاعات. وأشار البيان إلى تحقيق تقدم ملموس في توفير فرص العمل، وبلغ عدد العاملين العمانيين في قطاعات الأمن الغذائي 51,283 مشتغلة،
2: إذ بلغت المساحة المزروعة 312,000 فدان، ويضم القطاع أكثر من 9 مليون نخلة بما يشكل قاعدة إنتاجية واعدة. كما يقدر حجم الثروة الحيوانية ب4 ملايين رأس مدعومة بشبكة خدمات بيطرية. في إطار تعزيز دور القطاع الخاص، شهدت خطة التنمية الخمسية العاشرة تناميا في حجم الاستثمارات، حيث وقعت 493 عقد انتفاع بقيمة إجمالية بلغت 1,870,000,000 ريال عماني. وفي سياق دعم التنويع الاقتصادي، بلغت صادرات الصناعات الغذائية 753,000,000 ريال عماني، وبلغت الصادرات السمكية 209,000,000، فيما سجلت صادرات القطاع الزراعي والحيواني 285,000,000. وفي مجال العمل والتشغيل، حققت هذه القطاعات تقدما مهما في توفير فرص للعمل، فقد بلغ عدد العاملين العمانيين في قطاعات الأمن الغذائي 51,283 مشتغلا، وبلغ عدد العاملين في الوظائف الفنية والتخصصية 1,220 مشتغلا، كما ارتفع عدد العاملين لحسابهم الخاص إلى 48,789 مشتغلا،
1: الجلسة شهدت نقاشات وتساؤلات من أصحاب السعادة الأعضاء حول محاور البيان، من بينها تساؤل سعادة رئيس لجنة الأمن الغذائي بالمجلس عن الأثر الفعلي للاستثمارات الأجنبية في قطاع الأمن الغذائي على سوق العمل.
3: عليك فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية في قطاع الأمن الغذائي ومن ضمنها مشاريع الاستزراع السمكي، نود الإفادة حول الأثر الفعلي. هل يتم توظيف الكوادر العمانية المتخصصة خصوصا مجال الاستزراع السمكي والعلوم البحرية والتخصصات المرتبطة فيه وظائف فنية وتخصصية ضمن المشاريع، أم أن فرص التوظيف المتاحة تركز على أعمال تشغيلية البسيطة؟
2: مثل ما ذكرت سعادتك، بالنسبة للاستثمار ليس فقط في الاستزراع السمكي، سواء كان استثمار محلي أو استثمار أجنبي، حريصين كل الحرص بحيث أن هذه الاستثمارات تفتح فرص عمل للشباب العمانيين، وهذا بالتعاون مع وزارة العمل. قياس الأثر للاستثمارات الأجنبية هذه يتم بين الوزارة وأيضا الأخوة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بحيث نقدر المستطاع نحاول يعني نجلب استثمارات في مجالات مختلفة مرتبطة بمشاريع الأمن الغذائي بصورة مباشرة أو بالشراكة مع جهاز الاستثمار أو بعض الشركات المحلية.
1: كما استعرضت الجلسة خطة وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في إدارة الموارد المائية، وأوضح معالي الدكتور وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إنشاء وتشغيل 85 سداً للتغذية الجوفية، إلى جانب 14 محطة استمطار، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد المائية واستدامتها.
0: استعرض معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 21 في مسقط أبرز التحولات والتحديات والممارسات بجانب المشروعات والفرص الاستثمارية في القطاع، وجرى الإعلان عن توقيع حزمة من الاتفاقيات والمشروعات الاستراتيجية، منها اتفاقية شراكة وتطوير عدد من الأحياء في مدينة السلطان هيثم بقيمة استثمارية تتجاوز 320 مليون ريال عماني، إلى جانب إسناد ثلاث حزم بالمدينة. كما جرى إسناد مناقصة تقديم الخدمات الاستشارية للإشراف على أعمال الإنشاء الخاصة بالمطورين في مدينة الثريا بقيمة استثمارية تتجاوز 3 ملايين ريال عماني، والتوقيع على مذكرة تفاهم تطويرية في مشروع وسط الخوير. من جانب آخر، جرى التوقيع على 5 اتفاقيات لتطوير أحياء سكنية متكاملة في كل من محافظات مسقط والداخلية وجنوب الباطنة وشمال وجنوب الشرقية بقيمة استثمارية تتجاوز 123 مليون ريال عماني ضمن مبادرة صروح. رعى المناسبة مع علي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية. بحجم استثمار يتجاوز 96 مليون ريال عماني، وقعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اتفاقية استثمار مع شركة ELB&T الكورية لتقنيات المركبات الكهربائية لتأسيس مشروع لإنتاج السيارات الكهربائية وخلايا البطاريات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وسينفذ على مرحلتين بطاقة إنتاجية تصل إلى 60,000 سيارة سنوياً ومليون وستمائة ألف خلية بطارية عند اكتمال المرحلة الثانية. ويأتي المشروع في إطار توطين مختلف الصناعات واستقطاب الاستثمارات في قطاع المركبات والصناعات التحويلية الخضراء. وقع الاتفاقية مع علي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. كشف اللقاء الإعلامي لمحافظة جنوب الشرقية عن تنفيذ 27 مشروعا خدميا وتنمويا خلال السنوات الثلاث الماضية بقيمة إجمالية بلغت نحو 40 مليون ريال عماني.
4: تحت شعار جنوب الشرقية أثر مستدام، كشف اللقاء الإعلامي لمحافظة جنوب الشرقية لعام 2026 عن المشاريع الإنمائية المنفذة خلال الفترة 2023 إلى 2025، وبلغ عددها 27 مشروعا إنمائيا بتكلفة إجمالية تجاوزت 39 مليون ريال عماني. سعادة الدكتور بدر بن يحيى المعولي محافظ جنوب الشرقية،
5: هذا اللقاء الإعلامي يمثل فرصة لنا، وهو لقاء دوري لا شك يعني، في إبراز أهم المشاريع المرتبطة بالخطة الخمسية الحالية والمرتبطة برؤية عمان 2040 الذي يركز على عدد من الجوانب، منها الميزة النسبية للمحافظة وما يتضمنها من المشاريع، وكذلك التحول الرقمي الذي يعتبر من المشاريع التي تركز عليها الحكومة في الحاضر، وكذلك الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعمها من خلال التكاتف والتعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ورفع مستوى المحتوى المحلي فيه.
4: كما استعرض سعادة المحافظ الإعلاميين أبرز المشاريع المعتمدة بالمحافظة للفترة ذاتها، لعل من أبرزها مشروع تطوير خور البطح وإنشاء الواجهة البحرية بالأشخرة وإنشاء حديقة النهضة بمصيرة وتطوير واجهة رأس الحد الشرقية وتطوير منتزه السويح للتخييم، بالإضافة إلى إنشاء حديقة الغاف بفلج المشايخ المؤمل افتتاحها مع نهاية هذا الشهر. وشكل اللقاء الإعلامي مساحة للشفافية والحوار ومنصة لتبادل الأفكار والرؤى. أحمد بن بارك درمكي، محافظة جنوب الشرقية.
0: عقدت هيئة الخدمات المالية لقاء مع عدد من المستثمرين الأفراد النشطين في بورصة مسقط بهدف إيجاد قناة تواصل مباشرة ومنظمات تسهم في تعزيز الثقة وتطوير البيئة التنظيمية لسوق رأس المال العماني ورفع مستوى التفاعل مع المستثمرين في السوق. وناقش اللقاء الجوانب التنظيمية المتصلة بالعملية الاستثمارية في إطار توجه الهيئة نحو تسهيل تجربة الاستثمار في سوق رأس المال العماني. بدأ المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تنفيذ أعمال مسح الاقتصاد الرقمي لعام 2025 لقياس إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، بما يدعم إعداد مؤشرات دقيقة تساعد متخذي القرار في رسم السياسات الاقتصادية وتعزيز التحول الرقمي في سلطنة عمان. ويشمل المسح المؤسسات العاملة في أنشطة تقنية المعلومات والاتصالات وخدمات التجارة الإلكترونية، إضافة إلى منصات الوساطة الرقمية. ختاما مستمعينا لأخبار عمان، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه يؤكد أمام مجلس الشورى ارتفاع مساهمة القطاع الزراعي والسمكي في الناتج المحلي الإجمالي ليتجاوز 1,100,000,000 ريال عماني. معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء يشهد التوقيع على اتفاقيات لتطوير أحياء سكنية بمدينة السلطان هيثم وتطوير أحياء صروح ومذكرة تفاهم لمشروع وسط الخوير. توقيع اتفاقية لتأسيس مشروع لإنتاج السيارات الكهربائية وخلايا البطاريات في الدقم بحجم استثمار يتجاوز 96 مليون ريال عماني. أعد لكم أخبار عمان الزميلة منيرة من خلفان الهنائي والزميل حميد بن علي اللمكي، ونفذها على الهواء مباشرة الزميل محسن بن سيف الحوقاني. وهذه تحياتي محمد بن حافظ العامري، إلى اللقاء.

0: استوديو الظهيرة. الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس.
0: استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان.

من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في استديو الظهيرة من إذاعة سلطنة عمان. بداية أسبوع موفقة نتمناها لكم جميعا، مليئة بالإنجاز والعطاء بإذن الله. واليوم راح نركز بشكل كبير على مؤتمر عمان العقاري، ويبدو أن هذه الأيام وهذه الأسابيع مرتبطة بالعقار وبالمدن، بعد ما تابعنا طبعا يوم الخميس الماضي إطلاق المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى، وكانت طبعا لنا تغطية وتفاصيل، وكذلك عبر منصاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي الزملاء من المحتوى الرقمي كانوا حاضرين للقاء الإعلامي الذي عقدته وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وكشفت فيه عن تفاصيل كثيرة. اليوم إن شاء الله راح نركز على هذا المؤتمر الذي تم افتتاحه تحت رعاية معالي وزير المالية، وانطلقت أعمال النسخة 21 منه، معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء، وراح يقام إن شاء الله في الفترة من 10 إلى 13 مايو بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض بتنظيم من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والجمعية العقارية العمانية وشركة كونكت، وكذلك حضور كبير للمهتمين بهذا القطاع. نحن مستمعينا سيكون معنا إن شاء الله مدير عام التطوير العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وكذلك خلال الدقائق القادمة سيكون معنا المستشار الاقتصادي والاستثماري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وستكون معنا المؤسسة العمانية الوقفية، وسنتحدث عن مشاركتهم في هذا المؤتمر، بالإضافة إلى القائم بأعمال مركز خدمات التطوير العقاري بالتكليف ومدير خدمات المراجعين. إذن هذا موضوعنا اليوم وهذه محطاتنا، نسعد دائما وأبدا بتفاعلكم معنا ومشاركتكم عبر رقم البرنامج في الواتساب 7244-2010. هذه تحيات فريق العمل يحييكم في المحتوى الإلكتروني ماجد العبري، وفي التقديم عبد الله السعيدي، وتحيات مخرجتنا شمس الريسي. فاصل ولنا عودة، لا تذهبوا بعيداً.

0: تحية لكم مستمعينا، وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء. نتحدث اليوم عن معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء. هناك مجموعة من الاتفاقيات الاستراتيجية وزخم استثماري يعكس نمو القطاع العقاري في سلطنة عمان، مشاريع نوعية، مبادرات إسكانية واستثمارية، وعرض لخبرات محلية ودولية تستشرف مستقبل التطوير العقاري والعمراني. محطتنا القادمة ستكون مع ناصر بن خميس السيابي، مدير عام التطوير العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني. أهلا وسهلا بك الأستاذ ناصر.
1: أهلا وسهلا.
0: يا مرحبا وسهلا فيك، وسعيدين
1: الله.
0: بالتواصل معك، ونبارك لكم انطلاق هذا المؤتمر الذي أصبح من المؤتمرات المنتظرة للمطورين العقاريين والمهتمين بهذا المجال.
1: أهلا.
0: نتحدث مباشرة عن المؤتمر العقاري والعمراني وأهم أهداف الاستراتيجية التي يسعى إلى تحقيقها في ظل هذا الاهتمام الكبير بالمدن، وكذلك بهذه النهضة العمرانية التي تستهدفها مجموعة من المشاريع.
1: بداية أشكركم على هذه الاستضافة، ويسعدني أن أتحدث اليوم عن المؤتمر أو المعرض التطوير العقاري الذي يمثل منصة وطنية مهمة تجمع أطراف المنظومة العقارية والعمرانية في سلطنة عمان. الوزارة يعني لا تنظر إلى هذا المؤتمر كمعرض فقط، وإنما هي كمساحة تجمع الجهات الحكومية والمطورين العقاريين والمستثمرين، وكذلك مؤسسات التمويل ومقدمين الخدمات كالكهرباء والمياه والصرف الصحي وغيرها من الخدمات، إضافة إلى الزوار والمهتمين بالسوق العقاري. الهدف من هذا المؤتمر هو تعزيز التواصل بين هذه الأطراف، أطراف القطاع العقاري والعمراني في سلطنة عمان، وبناء الثقة وفتح آفاق أوسع للاستثمار والشراكة في القطاع العمراني والعقاري.
0: نعم.
1: هذه يعني تأتي أهمية هذه النسخة من المؤتمر العقاري، تأتي في مرحلة انتقل فيها القطاع العقاري من التخطيط والطرح إلى التنفيذ والإنجاز على أرض الواقع. أصبحت الوزارة اليوم لا تتحدث عن يعني أفكار أو مخططات، بل أصبحت تتحدث عن مشاريع بدت فعليا، وأحياء سكنية متكاملة بدت ملامحها تظهر، ومباني تم إنجازها يعني في فترة وجيزة خلال السنوات الماضية، ومشاريع وصلت إلى مراحل متقدمة في التنفيذ والمبيعات. وكذلك يعني بإذن الله تعالى خلال هذا العام ستبدأ بعض الأسر في استلام مساكنها والانتقال إلى هذه الأحياء، وهذا يؤكد أن يعني مشاريع الأحياء السكنية المتكاملة أصبحت واقع ملموس.
0: نعم، إذا ممكن نذكر مثال على الأحياء التي قد تشهد يعني خلنا نقول استلام مساكن ووحدات سكنية لها خلال هذا العام.
1: نتوقع حي الوفاة في مدينة السلطان هيثم المنفذ من شركة الأبرار في الربع الأخير من هذا العام، كذلك حي العزم بولاية الرستاق، حي الشروق في محافظة ظفار، وحي السمو في ولاية المضيبي. هذه الأحياء طبعا في مخططات سكنية تم الانتهاء من البيع بنسبة 100%، مثل حي سماع وحي العز بولاية النزوة. نعم، هناك في بعض المشاريع وصلت إلى نسب متقدمة في الإنجاز، ونسب المبيعات تجاوزت 85%.
0: نعم، وطبعا عند الإعلان عن مدينة السلطان هيثم بمختلف الأحياء والمطورين العقاريين الموجودين فيه، الكل يعني يترقب هذه اللحظة التي يتم فيها تسليم المفتاح الأول للمشترين وسكنهم، وهذا يعني خبر جيد أنه قبل نهاية هذا العام يعني ستبدأ إن شاء الله أو سيبدأ تسليم الوحدات السكنية. هذه النسخة 21 يعني، وبالتالي هذا المؤتمر والمعرض له مشوار طويل. يعني أستاذ ناصر، كيف تجدون أهمية أن يكون المطورين والمستثمرين والخبراء والمشترين والأسر تحت سقف واحد، وكيف يقرب وجهات النظر. يعني يمكن كنا ننظر إلى هذا المؤتمر أنه يعني معرض متخصص يعني، ولكن من خلال السنوات الماضية وإقبال الناس هذا العام يتضح الكل مهتم في أنه يزور هكذا معرض وهكذا مؤتمر ويتعرف على أهم المشاريع العقارية الموجودة.
1: نعم، طبعا هذه النسخة تجمع يعني مختلف الأطراف كما ذكرت، أطراف القطاع العقاري في مكان واحد، من جهات حكومية ومطورين ومستثمرين ومؤسسات تمويل ومقاولين واستشاريين وسلسلة طويلة من القطاعات المرتبطة بالقطاع التطوير العقاري. هذا التجمع الهدف منه الرئيسي هو يعني لتسهيل التواصل بين هذه الأطراف، وكذلك يفتح فرص للشراكة. ونحن اليوم أعلنا عن 5 فرص جديدة للاستثمار، بالإضافة إلى 20 مشروع التي في قيد التنفيذ، وهناك سنعلن بمشيئة الله غدا عن طرح 6 فرص جديدة للتنافس في مختلف محافظات السلطنة. حقيقة هذا المؤتمر يعني تكمن أهميته في أنه مساحة للحوار بين مختلف الأطراف، وكذلك ربط الفرص بالاستثمار الحقيقي، ويعني وتعزيز الجانب الاستثماري، يعني لأن الثقة تتعزز عندما يرى المستثمر مشاريع حقيقية على الأرض واتفاقيات يتم توقيعها وفرص واضحة وطلب فعلي من المواطنين للتملك في هذه الأحياء السكنية المتكاملة. وكما ذكرت يعني 20 مشروع لقيد الإنشاء ضمن الأحياء السكنية المتكاملة بمشيئة الله، يعني نتوقع يعني أغلب منها أنه بيبدأ إن شاء الله استلام بعض المنازل في خلال الربع الأخير من هذه السنة. هذه أهمية يعني دور المؤتمر في هذا العام.
0: نعم أستاذ ناصر، دائما يقال أن مشاريع كهذه تجلب معها فرص كثيرة تنعكس على الاقتصاد بشكل عام، وتنعكس كذلك على قطاعات أخرى وفرص أخرى، وربما يعني فرص عمل كذلك قد تجلبها مثل هذه المشاريع التي تحيي المدن. نتحدث عن هذا الجانب وكيف يتحقق هذا الترابط وهذا الانعكاس على المنظومة الاقتصادية.
1: يعني نحن لو تكلمنا عن مشاريع صروح حقيقة لا تقتصر يعني على بناء مساكن فقط، بل هي تحرك دورة اقتصادية كاملة في مراحل التنفيذ. تتحرك مثلا على سبيل المثال قطاعات المقاولات والاستشارات ومواد البناء والنقل والخدمات اللوجستية والتمويل وغيرها، سلسلة طويلة من القطاعات المباشرة والغير مباشرة. وهنا تظهر يعني القيمة المضافة، لأن المشاريع يستفاد منها عدد كبير من الشركات والموردين، وسواء كانت الشركات الصغيرة أو المتوسطة أو الشركات الرئيسية في هذا القطاع. ونحن كوزارة نحرص دائما على تعزيز المحتوى المحلي من خلال تشجيع استخدام المنتجات والخدمات المحلية في مواد البناء والتشطيبات والخدمات المساندة، وهذا يساعد حقيقة يعني على توطين بعض الصناعات المرتبطة بالقطاع العقاري، ويبقى جزء كبير من العوائد هذه الاستثمارات داخل الاقتصاد الوطني. وهناك لا يخفى عليكم أن الحكومة تسعى لتوطين هذه الصناعات، هناك لجان شكلت من مختلف الجهات مثل وزارة التجارة والهيئة العامة للمشاريع والمناقصات والمحتال المحلي، بالإضافة إلى وزارة الإسكان فيما يتعلق قطاع التطوير العقاري. طبعا إضافة إلى ذلك، بعد انتقال هذه الأسر يعني تبدأ دورة اقتصادية جديدة داخل هذه الأحياء، خلال المحلات التجارية، الخدمات اليومية، الصيانة، إدارة المرافق، كذلك التثمين والوساطة العقارية، وسلسلة طويلة حقيقة من هذه القطاعات. لذا يعني نحن نرى إن صروح تسهم في تحفيز الاقتصاد من خلال الاستثمار المباشر وتعزيز المحتوى المحلي، وتخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمواطنين، وأنا لو حاولت أن أقرب صورة وأضرب مثال على خلق فرص العمل، اليوم عند زيارتنا لمدينة السلطان هيثم نشعر بالفخر أن الكوادر العمانية موجودة في كافة القطاعات، سواء قطاعات الإنشاءات، قطاعات الطرق، المقاولات، قطاعات الحدائق والتشجير، في كوادر ومهندسين عمانيين في وظائف تخصصية نوعية في هذا المجال.
0: نعم، يمكن لما نتكلم عن البرامج المصاحبة لهذا المؤتمر مثل رواد وإتقان، يعني أهمية مثل هذه البرامج في بناء الكفاءات الوطنية وتأهيل الشباب لسوق واعد جدا وهو العمل العقاري والتقني.
1: نعم، الوزارة ركزت على ذلك في تأهيل الكفاءات، وخصوصا في تطوير السوق العقاري وفي التخصصات المرتبطة بهذا القطاع، من خلال يعني توفير الفرص العمل وإلزام المطورين العقاريين من خلال الاتفاقيات بتعيين التركيز على الكفاءات العمانية والوظائف النوعية في هذه المشاريع. ولله الحمد هناك نسب واضحة تم إحلالها بالموظفين العمانيين، وتم رصدها وخصوصا في الوظائف المتعلقة بالتصميم، بالاستشارات،
0: نعم،
1: بالأعمال الهندسية. فأصبحت يعني هذا السوق، سوق العقاري، أو جاذب للوظائف العمانية وللكوادر العمانية وللوظائف النوعية في هذا المجال.
0: نعم، نتمنى لكم كل التوفيق الأستاذ ناصر، وإن شاء الله يحقق هذا المؤتمر أهدافه وينعكس إيجابا على القطاع العقاري في سلطنة عمان. شكرا جزيلا لك.
1: العفو، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة.
0: بارك الله فيك الأستاذ ناصر بن خميس السيابي، مدير عام التطوير العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، وتحية لكل من ينضم لنا في هذه الأثناء. نتحدث إن شاء الله خلال الدقائق القادمة مع الأستاذ فيصل بن عامر الريامي، مستشار اقتصادي واستثماري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني. أهلا وسهلا بك الأستاذ فيصل.
1: أهلا وسهلا، حياك الله عزيز،
0: حياك
1: كيف
0: الله،
1: الحال؟
0: ونبارك لكم انطلاق هذا المؤتمر.
1: الجميع إن شاء الله.
0: حياك الله. طبعا عادة ما يحمل هذا المؤتمر وهذا المعرض مع مجموعة من الفرص الاستثمارية والاتفاقيات التي توقع على هامشه. نتحدث عن أبرز هذه الاتفاقيات وكيف تنعكس على تحفيز الاقتصاد الوطني وتنشيط القطاعات المرتبطة بها.
1: نعم، كل هذه الاتفاقيات طبعا لها علاقة بتطوير المدن المستقبلية، وهذه جزء من منظومة المخطط الهيكلية. فاليوم مثلا في مخطط مسقط الكبرى، طبعا مدينة سلطان هيثم كان أول مدينة مستقبلية، وقعنا 7 اتفاقيات لغاية الآن مع عدة مطورين، من ضمنهم مطورين من خارج السلطنة. وفي هذا المعرض إن شاء الله بنوقع اتفاقية جديدة كمان في مدينة سلطان هيثم، وكذلك مدينة الثرية.
0: نعم، ما هي طبيعة الاتفاقيات التي ستوقع خلال هذا المؤتمر؟
1: طبيعة اتفاقيات طبيعة اتفاقيات عموما تكون اتفاقية تطوير، فالمطور يعطى يعني جزء أو حي معين بعد ما يكون في تنافس يعني على الأحياء هذه، ويتم اختيار المطور المناسب لتطوير الحي، فيعطى مدة زمنية قد تكون 5 سنين أو 7 سنين، يعتمد على حجم الحي. والمطور يكون عنده المسؤولية أنه يطور الحي بالكامل على مراحل.
0: نعم
1: هذه نوعية التطوير تكون عندنا.
0: نعم يعني الأستاذ فيصل، مع هذه الاتفاقيات الكبيرة التي يتم توقيعها والتي يتم من خلالها تعمير هذه المدن بمواصفات حديثة وعصرية تحقق طموح هذا التطور والنمو الحضري، يعني كيف تراعي وزارة الإسكان في تصميم هذه الاتفاقيات قدرة الشاب العماني، قدرة المواطن على امتلاك مثل هذه الوحدات السكنية، خاصة مع تعدد ربما الخيارات وفق الاحتياجات ومراعاة ربما بعض الجوانب خاصة للمستحقين على سبيل المثال لطلبات الأراضي السكنية؟
1: نعم، أولا بالنسبة للشباب العماني المستحق، السعر يختلف في المدن المستقبلية. سعر العقارات اللي تباع للمستحقين، وتكون طبعا نسبة عالية بالنسبة للمشروط للمطور، لا تقل عن 45% من مساحة البناء بالكامل بالنسبة لأي حي يطور يتم تطويره. والسعر تقريبا يعني يكون ما بين 35 إلى مرات 50% أقل من سعر السوق. هذا بالنسبة للمدن المستقبلية. بعدين عندنا مشروع ثاني اسمه مشروع فروح، وهذا كمان يتم يعني إعلانه وللمنافسة وللتطوير، ونستقطب يعني مطورين ذو جودة عالية. وهذه مشاريع صروح تكون أرخص من
0: نعم
1: أسعار المدن المستقبلية. ففي عدة خيارات للشباب
0: ممتاز.
1: العمانيين اللي يريد يعني يستثمر واللي يريد يشتري للأحياء عشان يسكن فيها.
0: أفهم من حديثك أن حوالي 35 إلى 45% سعر أقل لمستحقي
1: نعم
0: طلبات الأراضي.
1: نعم
0: طيب،
1: نعم
0: لكن الأستاذ فيصل، من أين تتأتى هذه النسبة؟ يعني من أين يتأتى هذا التخفيض الذي يشكل ميزة إضافية لمستحقي طلبات الأراضي؟ هل من خلال الاتفاق مع المطورين العقاريين أم
1: نعم
0: من خلال دعم معين يتلقاه المستحق؟ ممكن توضح لنا؟
1: من خلال اتفاقية مع المطور يشترط سقف لتسعير الأسعار للمستحقين.
0: ممتاز. نحن نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، ونتمنى فعلا إنه هذا الحراك العقاري في بناء هذه المدن وفق يعني مواصفات يمكن تلبي طموحنا جميعا حقيقة في مدن حضرية تلبي حاجة الإنسان وتزيد من جودة حياته. جزيل الشكر والتقدير لكم، إذا كان هناك ثمة كلمة أو إضافة أخيرة.
1: نشكركم على المتابعة، وطبعا هذه نحن نمر بفترة أو مرحلة انتقالية، فنحن المجهود يعني مثل ما يقولوا نصفق بإيدين يعني، فنحن من صوبنا نقدم، ومن صوبكم يعني يكون زين تتابعوا ويكون في توعية اجتماعية لكل البرامج اللي نحن نشتغل عليها.
0: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك فيصل بن عامر الريامي، مستشار اقتصادي واستثماري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني. إذا مستمعين، أكيد نحن مستمرين معاكم بعد الفاصل. سيكون معنا الدكتور عبد العزيز الصواعي في هنا في الاستديو، المكلف بأعمال الرئيس التنفيذي للمؤسسة العمانية الوقفية، سنتحدث عن طبيعة مشاركتهم. وسيكون معنا كذلك محمود بن خميس الخزيري، القائم بأعمال مركز خدمات

0: تحية لكم مستمعينا أينما كنتم، وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء. تتابعونا عبر تردداتنا وعبر منصاتنا الرقمية، منصة عين، وعلى قناتنا في اليوتيوب تتابعونا مرئيا، ومنصة إكس. وهذه دعوة لكم جميعا للاشتراك في قناتنا في الواتساب ليصلكم كل جديد مما يدور من حوارات في مختلف برامجنا. واستمرارا للحديث عن المؤتمر العقاري، ورحب مباشرة معي هنا في الاستديو بالدكتور عبد العزيز بن عامر الصواعي، المكلف بأعمال الرئيس التنفيذي في المؤسسة العمانية الوقفية. أهلا وسهلا بك دكتور.
1: أهلا وسهلا بك،
0: حياك الله، وسعيدين بوجودك معنا في الاستديو.
1: أسعد.
0: حياك الله. الأستاذ محمود بن خميس الخزيري، القائم بأعمال مركز خدمات التطوير العقاري بالتكليف ومدير خدمة المراجعين. أهلا وسهلا بك الأستاذ محمود، حياك الله، وسعيدين بوجودك معنا في الاستديو، ونبارك لكم انطلاق هذا المؤتمر في نسخته 21 هذه المرة.
2: الله يبارك للجميع إن شاء الله. وهذه الحمد لله يعني اليوم يعني بما نشهد في المؤتمر يعني نقلة نوعية، الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله. يعني عادة في سنوات سابقة كان ينظر لهذا المؤتمر أنه تخصصي نخبوي لفئة محددة، لكن ما شاء الله الآن نشاهد كل يعني الأسر، الأفراد مهتمين في المشاركة والحضور والاطلاع على ما يقدم، وأصبح مؤتمر ومعرض للجميع.
2: نعم طبعا، هو المؤتمر الحمد لله هذه الفترة يعني يمكن نحن نقول قبل 5 سنوات يمكن يعني، أو ما يطرح قبل 5 سنوات يمكن يعني كوزارة الإسكان والتخطيط العمراني هي اللي تطرح هذه المشاريع. نعم. اليوم واللي يزور هذه دعوة اللي يزور المؤتمر راح يشوف أنه مثل ما ذكر الأستاذ ناصر السيابي مدير عام تطوير العقاري، أنه اليوم على أرض الواقع إن شاء الله المشاريع نفذت. كذلك هذه السنة إن شاء الله نتوقع في بعض المشاريع نفس الشيء راح تسكنها الأسر إن شاء الله.
0: نعم.
2: فهذه يعني الحمد لله خلال 5 سنوات كان عمل دؤوب وعمل متسارع، وإن شاء الله الحمد لله يعني لقاء ثمار الحمد لله.
0: في لقاءات سابقة أتذكر بعض الملتقيات كنا نطرح على معالي الدكتور وزير الإسكان التخطيط العمراني، نقول متى سيسلم المفتاح الأول في المخطط السكني الفلاني أو في المشروع، والآن هذه يعني أصبحت يعني ولله الحمد حقيقة قريبة بإذن الله.
2: إن شاء الله بإذن الله.
0: دكتور عبد العزيز أهلا وسهلا بك. وسهلا يعني قيد هذا المؤتمر من فوائده وبركاته أنه التقينا للتعرف عن قرب على المؤسسة العمانية الوقفية. نعم. قبل أسألك حول طبيعة مشاركتكم في هذا المؤتمر، من القيد أن نعرف المستمع والمتابع بالمؤسسة العمانية الوقفية.
2: طيب.
0: وأهم الأدوار

0: التي تقوم بها.
1: طيب، المؤسسة العمانية الوقفية أشهرت أنشئت بموجب المرسوم السلطاني 28 2024 ذات استقلال مالي وإداري، تهدف إلى استثمار أموال الوقف وبيت المال بالطرق الحديثة، وأيضا لكي يتم هناك فيها شفافية وتعظيم لأموال الوقف وبيت المال.
0: نعم، طبيعة مشاركتكم في هذا المؤتمر؟
1: طيب، هو مشاركة كانت هي فرصة للمؤسسة العمانية الوقفية، وهي توحيد للجهود وتكامل ما بين مؤسسات الدولة في هذا المجال، فارتأت المؤسسة العمانية الوقفية أن تساهم وتشارك في هذا المحفل العقاري، أن تدشن عملها ومشاركتها مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني عن طريق منصة تطوير، بحيث أنها تطرح بعض الفرص الاستثمارية للمستثمرين سواء كانوا محليين أو دوليين من خلال يعني المنصة. هذا العمل يعني رأينا فيه أنه تكامل للعمل، وأيضا لكي ننظر وتسليط الضوء من هذا المعرض على أساس الاستثمار الوقفي حاضر معاكم.
0: نعم، وأتوقع يعني رغم عراقة خلنا نقول وقدم العمل
1: الوقفي،
0: الوقفي،
1: نعم،
0: لكن الجميل في أنه يأخذ أشكال يعني جديدة في طريقة تقديمه، ويمكن المشاركة في مؤتمر
1: صحيح
0: كهذا يعني
1: صحيح
0: يعيد تقديمه
1: صحيح
0: للآخرين.
1: هناك جهود كبيرة تقوم بها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في هذا المجال، ولذلك الأمر أتى في المؤسسة لاستثمار هذا الجانب بحيث يواكب التوجهات العالمية والتطور العالي. ففي الفترة المنصرمة عكفت المؤسسة العمانية الوقفية منذ إنشائها بموجب المرسوم السلطاني على أنها تعمل على وفق استراتيجية استثمارية حديثة، بحيث أنها تعظم عوائد الوقف وبيت المال. لذلك المؤسسة حاليا عاكفة على انتهاء من هذه الاستراتيجية. هذه الاستراتيجية فيها عدة يعني مراحل في كيف آلية وابتكار حلول مبتكرة في استثمار أموال الوقف وبيت المال.
0: نعم، الأستاذ محمود، قبل قليل ضيوفنا من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أشاروا إلى مبادرة صروح،
1: نعم،
0: لكن نريد مزيد من التفاصيل عن هذه المبادرة والجديد فيها، وإذا كان هناك ثمة يعني اتفاقيات ستوقع في هذا المؤتمر.
2: بالنسبة لمشاريع صروح، طبعا حاليا يعني 20 مشروع قيد التنفيذ، وطبعا في بعض المشاريع إن شاء الله مثل ما ذكرنا أنه نهاية العام إن شاء الله راح يتم تسليم بعض الأسر في بعض هذه المشاريع. اليوم تم توقيع 5 اتفاقيات جديدة في مشاريع صروح.
0: نحن وش نقصد بمشاريع صروح حتى المستمع يكون
2: طبعا
0: على يعني على
2: مشاريع
0: بينة
2: صروح
0: ومعرفة؟
2: هذه يعني كخيار إسكاني آخر. عندنا احنا خيارات اسكانيه، يعني اذا بنتكلم بشكل عام، عندنا الحين مثلا اذا نتكلم على المستحقين لطلبات الاراضي السكنيه، يعني خلال الفتره الماضيه احنا حاولنا انه نجد منتجات جديده ومن ضمنها خيارات جديده.
0: نعم،
2: من ضمن الخيارات يعني يمكن انا بذكرها بشكل عام وبعدين بنرجع هذا الموضوع. عندنا
0: تفضل.
2: اختر ارضك وسحب الاراضي المعتاد، عندنا الخيارات مشاريع صروح، هذه طبعا متاحه، والمدن المستقبليه هذه طبعا متاحه للمستحقين مع وجود دعم. يمكن تسألت المهندس ناصر اساس انه
0: صحيح،
2: مساله الدعم، هذه طبعا في يعني في هناك نسبه وفي اتفاقيات معهم اساس انه يكون للمستحقين بمبلغ يعني افضل ومدعوم. كذلك عندنا خيار اقتني ارضك، وعندنا خيار استبدل ارضك، وعندنا عده خيارات في موقع الوزاره. وياتي مشروع صروح من ضمن مشاريع المدن المستقبليه كذلك كخيار للمستحقين.
0: نعم، ما هي ابرز المشاريع الان التي تحت مظله صروح؟
2: نفسها هذه
0: هي
2: يعني
0: نحن
2: عندنا 20 مشروع حاليا قيد التنفيذ
0: 20 مشروع
2: على مختلف
0: في
2: مناطق
0: مختلف
2: السلطنة.
0: محافظات سلطنة.
2: نعم، وعندنا اليوم تم توقيع الحمد لله في الافتتاح 5 اتفاقيات. طبعا راح من خلال هذه 5 الاتفاقيات راح يضاف تقريبا 2167 وحدة، بالإضافة إلى 1.3 مليون متر مربع. حاليا نحن ال 20 مشروع اللي تم تنفيذهم 6 مليون متر مربع، فراح يتم تطوير هذه المناطق. بكرة يعني يمكن خلال الفترة هذه في خلال المعرض راح يتم طرح 6 فرص جديدة كذلك في مشاريع صروح، وهذا يدل يعني أنه مشاريع الصروح يعني في ثقة ما بيننا وما بين المجتمع، في ثقة ما بيننا وما بين المطمرين في الاستثمار في هذه المشاريع، والحمد لله القادم أفضل، وهو كخيار إسكاني آخر كذلك، يعني ما فقط هو للمستحقين، هو يعني للمقيمين نفس الشيء خارج البلد بإمكانهم التملك بنسب معينة في هذه المشاريع. هذا متاح يعني
0: نعم،
2: للجميع.
0: فكرته أن المطور العقاري يطور هذه المنطقة وهذه المساحة،
2: نعم،
0: ويعرض هذه الوحدات السكنية ب يعني خيارات مختلفة
2: نعم
0: للمستثمرين وللمستحقين
2: مستحقين
0: لطلبات الأراضي، والمستحقين لطلبات الأراضي يحصلوا على
2: دعم خاص،
0: دعم
2: يعني
0: خاص.
2: المبلغ يعني مثلا على سبيل المثال يمكن المستحق يحصل الفيلا هذه 65,000 بينما الشخص العادي يحصلها ب 85-90 يعني. فدعم يعني الحمد لله.
0: وهذا وفق نطاق يعني الاتفاق يعني اللي بين المطور العقاري
2: وزارة. حسب الموقع على حسب المنطقة وكذا في اتفاقيات، والحمد لله يعني في بعض المشاريع وصلنا نسبة المبيعات فيها 100%.
0: نعم، وفي نسبة وتناسب، بمعنى أنه يعني نحن نعرف أنه من غير المستحقين قد يكونوا مهتمين للتملك في بعض هذه المشاريع، وكذلك للأجانب والمستحقين لطلبات الأراضي، ففي نسبة معينة من كل مشروع مخصصة
2: في كل مشروع في نسبة وتناسب. يعني مثلا تملك الأجانب مثلا 25%، عندك تملك المستحقين في نسبة معينة، والباقي بمكان المطور يبيعها خارج هذه النسبتين يعني. فهو يعني لأن تعرف المشاريع هذه تكلف يعني ملايين كثيرة، فالمطور يحتاج نفس الشيء انه يستفيد، فنعطي نسبه معينه انه هذه ملزمه لك للمطور يعني المستحقين، نسبه اخرى لتملك الاجانب، ونسبه اخرى لل يعني المقيمين او العمانيين اللي متواجدين في السلطنه. تمام.
0: نعم، وبنرجع لك يعني اكيد هذا الموضوع يهم المستمعين، يهم الناس بشكل عام، لانه خيار اضافي ما تعودوا عليه يعني. اللي تعودنا عليه هو الانتظار للحصول على قطعة.
2: نحن الحين خيارات مباشرة عندنا مثل ما ذكرت سابقا موجودة، ما تستدعي الانتظار مثل المشاريع هذه يعني. ضمن هذا الخيار يعني.
0: نعم دكتور، عندما نتحدث عن الجانب الوقفي، ما هو النموذج الاستثماري العقاري في الجوانب الوقفية؟ يعني كيف يمكن أن تكون هذه العلاقة ما بين الجانب الوقفي وما بين المستثمر؟
1: طيب، أولا بما أن احنا دخلنا في استثمارات الوقفية، هناك تكون لها شروط وقوانين تحكمها من قوانين الأوقاف. فالاستثمار هنا يأتي إلى احنا في هذه الفترة يكون عندنا استثمارات وقفية بشرط الواقف اللي هي لها وكلاء معينين، والأخرى اللي هي عن طريق بيت المال، وأخرى اللي هي الوقف الخيري اللي هي تابع لوزارة الأوقاف مباشرة. وبالتالي يتم هناك على حسب الاستثمار العقاري. فإن كان هناك استثمار عقاري مباشر فيتم كما هو عن طريق الفرص الاستثمارية، الخيارات الاستثمارية اللي ممكن المستثمر أن يطرح فيها فكرة استثمارية لهذا الموقع على حسب الموقع، مكانة الموقع. إن كان سياحي فله إذا هناك تكامل الجهود مع وزارة السياحة أيضا وزارة الثقافة والسياحة. إن كان هناك في قطاع الزراعي أيضا لازم يكون هناك عندنا أيضا تكامل مع وزارة الثروة الزراعية وحيواني وموارد المياه. وبالتالي وإذا كان الإسكان فبيكون في التخطيط العقاري. وبالتالي هذا التنوع كامل يعني ندرسه من خلال الاستراتيجية الحديثة، أنه يكون تكامل مع بعضنا البعض. ايضا قد يكون هناك ما يسمى بالتملك العقاري، لكن هذا ايضا ندرسه من ناحيه التوافق الشرعي حاليا، بحيث ان يكون لنا الحق في عمليه البيع ان كان المستثمر له الحق في البيع من ذلك، ويحتاج الى ايضا جوانب شرعيه في ذلك تثبته.
0: نعم، ما هي المواقع التي تشرف عليها المؤسسه الوقفيه العمانيه والتي يمكن أن تطرحها للاستثمار؟
1: حاليا الآن احنا طرحنا عدة موقعين، موقع في محافظة الظفار وموقع في محافظة شمال الباطنة في صحار وصلالة. لذلك هو بداية، الآن اعتبرنا هذا المحفل العقاري هو انطلاقة للمؤسسة العمانية الوقفية أنها تطرح أصولا للاستثمار وفرص استثمارية معينة.
0: نعم، عادة من هم الواقفين؟ يعني هل أفراد أو كانت هذه
1: وقف لمؤسسة؟ قد تكون وكلاء، قد يكونوا أفراد
0: طول عمرها طويل طبعاً بطبيعة عمرها الحال طويل.
1: أيوة. وقد يكون بنفسها الجهة التي تشرف على هذا الجانب اللي هي وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. وقد يكون بيت مال، وبالتالي بيت المال يشرف عليه وزارة المالية.
0: نعم طبعاً نحن
1: فهي المؤسسة هي محفظة استثمارية. نعم. بحيث أنها تدير أصول الأوقاف وبيت المال بالطرق الحديثة وباستراتيجية متنوعة.
0: عادة ما هو البعد ربما الشرعي والتنظيمي لطبيعة الوقف؟ يعني يمكن في زمن معين الواقف وقف هذه الأرض لاستخدام
1: معين،
0: ولكن بسبب تغيرات الحياة واستخدامات الأراضي يصلح استخدامها أو العائد الاستثمار منها في استخدام آخر. عادة
1: هذه ترجع مثل ما تفضلت سابقا وذكرت اللي هي الفتوى الشرعية من مزاولة عوائد الوقف في جوانب مختلفة غير الذي وقفت لأجله. وبالتالي لازم تكون هناك فتوى
0: فكل حالة
1: شرعية.
0: ينظر لها على حدة، يعني يفهم
1: نعم،
0: أنك
1: لكل
0: تحتاج
1: حالة،
0: إلى
1: كل
0: فتوى.
1: حالة لها عن حدة يدرس لها، ولها وقف، لها فتوى شرعية باستخدام عوائد الوقف أو الزائد من الوقف في جوانب أخرى، وهذا يرجع إلى شرط الواقف ومن ثم إلى فتوى شرعية.
0: ما هي أبرز المواقع هنا في مسقط؟
1: حاليا نحن تحت عملية المسح الميداني في هذا الجانب، وبالتعاون مع شركائنا اللي هم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
0: نعم. يعني نرجع للإسكان. الإسكان دائما هي القالب المكاني لكل شيء يعني.
2: بارك الله فيك.
0: خدمة المراجعين يعني هي هذه بحد ذاتها من الخدمات اللي تم التركيز عليها بشكل كبير، وتحظى باهتمام مباشر من لدن جلالة السلطان من خلال توجيهها بوجود منصة خاصة للمراجعين ومنصة تجاوب يمكن أصبحت تقدم خدمات. لكن عندما نتحدث عن الإسكان بشكل خاص، ما هي أبرز التحولات التي لاحظتموها في طبيعة ربما الاستفسارات التي تقدم أو تراجع يعني من الناس، وكيف انعكس هذا الحراك الكبير على طبيعة ملاحظات وأسئلة الناس لكم؟ يعني يمكن سابقا متى يجي دوري،
2: نعم
0: الآن يمكن في أسئلة استجدت
2: نعم
0: يعني أخرى.
2: صحيح.
0: تفضل.
2: طبعا نحن يعني بدورنا كدائرة خدمة المراجعين، وعندنا نحن مركز خدمات التطوير العقاري،
0: نعم،
2: ففرتان أنه الحين هذه تقدم خدمات للمستفيدين من خدمات الوزارة، وهذه هذا المركز يقدم خدمات للمطورين العقاريين، فكلها تقديم خدمات. اليوم نحن إذا بنتكلم عن يعني الثقافة خلال الخمس سنوات الماضية والحين نحن في هذا، إنه اليوم وزارة الإسكان والتخطيط العمراني معنية بتوفير المسكن، يعني نحاول نحن مفهوم الأرض. اليوم نحن يعني هدفنا التعمير،
0: نعم،
2: إن دائما نقول يعني حتى في رؤية الوزارة تنمية عمرانية مستدامة للمجتمعات المزدهرة، فكيف تجي هذه المجتمعات المزدهرة إلا فقط بإضافة الخيارات هذه اللي تناسب المجتمع، ونحن نحقق نفس الشيء يعني رؤيته ممكن عمان 2040 في جودة الحياة، وأنه نحن نركز على الإنسان. فجاءت هذه الخيارات الإسكانية من ضمنها مشاريع صروح، الحين عندنا المستند المستقبلية، عندنا كذلك يعني مشاريع كثيرة الحين جاية في الطريق، وكذلك يعني الحمد لله يعني فيها دعم كثير، والحمد لله يعني انطلاق هذه المشاريع ووتيرة سريعة معناته أن الحمد لله نحن في نجحنا في 20 مشروع. وكيف نجحنا في هذا 20 مشروع اللي حين قيد التنفيذ؟ بنسبة المبيعات، فالحمد لله يعني في بعض المشاريع نسبة المستحقين حصلوا 100%، فمعناته نحن تقريبا يمكن أكثر من يعني حسب آخر إحصائية في الشهر الماضي أكثر من تقريبا 2600 أسرة استفادت من مشاريع صروح فقط.
0: نعم.
2: فالحمد لله هذا خيار مقبول ولاقى إقبال يعني من المستحقين. وكذلك يعني اليوم نحن المشاريع هذه مشاريع الأحياء السكنية اليوم يعني نعطي يعني نموذج متطور في التطوير في المباني في الـ في الـ في الأنظمة. اليوم نحن مشروع متكامل، في حديقة، في ترفيه، وفي كذا يعني جميع ما يتطلبه أن الشخص أساس أنه يسكن في هذه الأحياء.
0: نعم.
2: فاليوم نحن ما يحتاج انك تروح، ممكن في بعض المناطق يعني خاصه المدن المستقبليه هدفها انه حتى العمل يكون في نفس المنطقه. اليوم انا اشتغل في هذه المدينه، اليوم انا اسرتي في هذه المدينه، اليوم يعني انشطتي الانشطه كلها في هذه المدينه يعني.
0: نعم. كيف حاولت وزاره الاسكان في انها هي تحلحل بعض التحديات المتعلقه بالتمويل؟ يعني يقول لك انا اريد، ولكن خيارات المقرضين بالنسبة لي ونسب الفائدة التي يتقاضوها يعني علي وكذا تصعب علي. فيعني سمعت في فترة كان هناك في حوار مشترك بين الوزارة ربما والقطاع المصرفي وكذلك بنك الإسكان في تسهيل يعني بعض الإجراءات.
2: هو طبعا يعني تم توقيع اتفاقيات مع البنوك، وكذلك يعني في حتى في بعض البنوك يعني نقصت نسب الفائدة على المشترين. كذلك يعني اليوم المطور العقاري في مرحلة البناء، فالمستفيد يقول لك أنا ما عندي ملكية أساس أني أنا أروح أرهنها وكذا، يعني في تحديات كذا، ولكن الحمد لله تم حلها يعني بالاتفاق مع المؤسسات التمويلية، وعمل اتفاقية ما بين الوزارة والمطور العقاري وهذه المؤسسات التمويلية أساس أنه نحن نسهل على المستفيد أنه يقدر يمول وبنسب زينه يعني، والحمد لله رب العالمين. هذا يعني كما اقول يمكن هذا تم حل الموضوع الحمد لله.
0: نعم الحمد لله رب العالمين، واكيد يعني هذه خطوه واجد يعني مهمه لأنه السكن هو واحد من الأشياء المهمة التي تضمن استقرار الأسر
2: أكيد.
0: وبالتالي استقرار المجتمعات. نحن نطلع لفاصل قصير وبعدها نرجع مستمعينا، إذا كان عندكم أي مداخلات أو أسئلة معينة لا تترددوا في إرسالها لنا عبر الواتساب على 7244-2010.

0: تحية لكم مستمعينا أينما كنتم، وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء، وجدد الترحيب بضيوفي في الاستديو. أهلا وسهلا بك دكتور عبد العزيز. أستاذ محمود، أهلا وسهلا بكما، ونواصل الحديث. وأشكر طبعا مستمعينا ومتابعينا على تفاعلهم ومشاركتهم لنا بعض الأسئلة سنطرحها إن شاء الله خلال قادم الوقت. يعني دكتور، عندما نتحدث عن استثمار الوقف، يعني كيف هذا النهج في استغلال هذه المساحات سيعظم الفائدة من هذه الأوقاف بمختلف أنواعها، وكيف سينعكس كذلك عرضها على مستثمرين لديهم ربما أفكار تحقق الفائدة للمستثمر نفسه وكذلك لهذه الصناديق الوقفية؟
1: طيب، الاستثمار الوقفي هنا احنا الهدف منه هو تعظيمه. في بعض الاستثمارات قد تكون يعني قائمة والهدف منها اللي هي إعادة دراسة جدوى استثماراتها بحيث انه يكون هناك تعظيم للعائد الوقفي، وبالتالي هذا العائد الوقفي سيكون له مردود اقتصادي واجتماعي، ويعتمد على ايضا لما يعني تم ايقاف هذا الوقف، وبالتالي بيكون هناك تطوير لهذا الوقف وأيضا للجوانب الاستثمارية لهذا الوقف، بحيث أن يتم استثمار هذا الوقف بطرق يعني تتواكب مع الوقت الحالي. الاستثمارات متنوعة، الاستثمارات قد تكون إذا كان الوقف عظم دخولات الاستثمارية سيكون هناك استثمارات غير الاستثمار الوقف المباشر في العقاري أو التجارة.

0: هل يمكن أن يعود الزمان للوراء، يعني ويفكر في أنه مثلا يسترجع قطعة الأرض ويستفيد من وحدة سكنية موجودة يتم شرائها؟
1: طبعا هذا الخيار متاح في موقع الوزارة، إذا كانت الأرض ممنوحة وما زالت منح، حتى لو كانت يعني منذ سنوات طويلة ولكنها منح ما زالت يعني باسمه، بإمكانه يدخل إلى موقع الوزارة على منصة اختر أرضك، وراح تظهر له الخيارات، فهذا راح يتوح له موضوع استبدل أرضك،
0: نعم.
1: فإمكانه استبدال. عنده خيارات أخرى، يعني اقتني أرضك اللي موضوع هو بعض مواقع تطرح بالشراء، وموضوع استبدل أرضك في مشاريع المدن المستقبلية، وكذلك بإمكانه الاستفادة من مشاريع صروح
0: نعم.
1: في أي محافظة،
0: نعم.
1: ومتاح إلكترونيا يعني.
0: نعم. بما أنه هذه خدمة وأصبحت متاحة، هل لاحظتم أنه البعض بدأ فعلا في استخدامها؟ هل صادفتم أنه شخص يعني استرجع قطعة الأرض التي منحت له
1: نعم
0: مقابل خيار إسكاني؟
1: نعم في يعني في ناس استبدلوا في هذه الخيارات، في معظمهم راحوا على اقتني أرضك، في بعضهم راحوا على صروح،
0: نعم.
1: بس
0: فكرة
1: كإحصائية ما
0: نعم
1: عندي
0: فكرة
1: بالضبط. يعني
0: اقتني أرضك.
1: اقتني أرضك هذا طبعا الوزارة تطرح يعني في مختلف المحافظات، خاصة في مراكز المدينة، تطرح بعض الأراضي بيكون نفس الشيء، في سعر مدعوم للمستحق، وهذه طبعا للمستحقين فقط، يعني ما لشخص آخر، يعني
0: هذه
1: هذه خدمة أو خيار للمستحق فقط يعني.
0: يعني لو بغيت أقارنها بالوحدات السكنية، أنت تحصل تخفيض على الوحدة السكنية عشان تقدر تشتري كمستحق.
1: نعم
0: بالنسبة للأراضي نفس الشيء، أنت
1: تحصل
0: تحصل
1: تقريبا
0: تخفيض.
1: نسبة تصل أكثر من 20%
0: نعم.
1: كتخفيض يعني.
0: إيش ميزة هذه من الأراضي اللي يحصل عليها الناس من خلال الانتظار يعني؟
1: هذه يعني كخيار آخر، لأنه
0: يعني هل
1: مثلا
0: هذه في أماكن أو في قيمتها السوقية أو الخدمات يعني، أو
1: هي
0: إيش بالتحديد إيش الفرق؟
1: يعني مثلا نحن نقول يعني مثلا حتى لتطبيق الموضوع العدالة والمساواة، يعني ممكن هذا الخيار أقرب لهذا الشيء. اليوم أنا في مركز المدينة، خاصة مثلا نتكلم في مسقط، إذا أطرح مثلا يعني أوزع أرض لشخص مثلا في ولاية، أو مثلا على سبيل المثال ولاية بوشر، فقلنا نحن هذه تطرح للجميع عن طريق هذا الخيار. اليوم إذا يعني تطرح عن سحب القرعة، فيكون هناك يعني انه يقول لك لا ليش هذا يعني القرعه صارت هناك وهذا صارت، فصارت انه من مبدا العداله والمساواه ان هذه الخيارات في مراكز المدينه تكون عن طريق هذا الخيار.
0: نعم.
1: توزيع الاراضي كذلك يعني نفس الشيء، يعني موجود ومتاح، والاراضي نفس الشيء كذلك يعني تعتبر مخدومه في اماكن فيها خدمات، يعني ما اقل يعني عن مواضيع اقتني ارضك، يعني يمكن في مقارنه ما كبيره، مقارنه بسيطه يعني. الخيار الأخرى اللي نحن دائما الحين نشجع عليه هي الخيارات الأخرى المتكاملة، الأحياء المتكاملة.
0: نعم.
1: الحين هذه المشاريع اللي نحن نقول المدن المستقبلية ومشاريع صروح، هذه يعني تخلق نموذج أفضل للمجتمع، وفيه يعني مثل ما قلنا نحن إذا نسعى لجودة الحياة ونهتم في الإنسان، فيعني هذه المشاريع طرحت والحمد لله يعني لاقت إقبال كبير يعني.
0: اي نعم.
1: فهذا خيار موجود كذلك يعني،
0: اي نعم.
1: فهذه الخيارات نحن والوزارة تسعى دائما يعني تسمع الملاحظات وهذا، وتسمع تحاول من خلال هذه الخيارات ان نحن نطور تقديم هذه الخدمات والخيارات الإسكانية.
0: فكرة الدور تغيرت يعني، أول الدور وفق الأقدمية فقط،
1: نعم
0: الآن يعني وزارة الأسكان تنظر يمكن بشكل مختلف لموضوع الدور وفق يمكن اشتراطات تم
1: هو موضوع الدور، يعني لو بنتكلم نفس الشيء بنرجع على موضوع العدل والمساواة، يعني الحين عملنا نظام في النظام نفسه يعني لتوزيع الأراضي، في نسب هناك، يعني مثلا الحين بيكون أقدمية الطلب إلى نسبة معينة إلكترونية،
0: جميل
1: يعني فرز إلكتروني بدون تدخل أي
0: بشري.
1: بشري، محدد إلى نسبة، عدم وجود أملاك في نفس منطقة الطلب إلى نسبة
0: أملاك بشكل عام ولا سكنية؟
1: سكنية في نفس منطقة الطلب. اليوم
0: نعم.
1: أنا الحين إذا مثلا أنا من سكان مسقط، طلبي في مسقط وعندي ملك في مسقط، فهذا يؤثر على الطلب،
0: نعم.
1: فيؤثر لك على هذه النسبة.
0: لكن لو عندك قطعة أرض سكنية في محافظة أخرى عن مكان الطلب، لا
1: حتى لو عندك 100 قطعة خارج مسقط ما عندك
0: لا
1: مشكلة،
0: يؤثر.
1: أهم شيء ما تكون في منطقة الطلب،
0: نعم.
1: وهكذا إذا كنت أنت طالبك في جنوب الباطنة ما يكون عندك ملك في هذه المنطقة.
0: جميل.
1: عندك إذا كان عندك قرض حكومي نفس الشيء، يعني بس راح يزيد هذه النسبة.
0: يعني قصدك انه قرضك جاهز، عندك قرض
1: قرض
0: تقدر
1: حكومي،
0: تبني
1: لكن حاليا ما يعني حاطين القروض الحكوميه،
0: اللي
1: يعني
0: هي
1: بنك الاسكان،
0: بنك
1: وزاره
0: الاسكان.
1: الدفاع، مثلا هذه القروض
0: نعم
1: الحكوميه
0: نعم
1: تعطيك نسبه اولويه افضل طبعا.
0: مه.
1: وعندك نفس الشيء العمر له دور، يعني له نسبه،
0: كل ما زاد ولا كل ما نقص؟ كل ما زاد
1: كل ما
0: اكيد.
1: زاد طبعا، فلازم يعني يكون حصول لك على، فهذه النسب موجوده في النظام، وهو النظام هو يفرز، فاذا انت من المستحقين خيار اختر ارضك، طبعا الرابط راح يوصلك. ايوه

0: نعم، وهذه الشروط تتغير إذا كان خيار اختر أرضك أو خيار صروح أو خيار، ولا ما لها
1: ما
0: علاقة؟
1: تتغير، لا
0: عندك
1: لا،
0: الخيارات
1: عندك
0: متاحة، عاد
1: الخيارات
0: أنت
1: متاحة
0: وصلت
1: ما
0: لمرحلة
1: دام أنت
0: الخيارات.
1: مستحق يعني لأرض.
0: نعم.
1: وأضيفت هذه آخر، يعني اللي هي استبدل أرضك، أنت الحين ممنوع سابقا وتريد تستفيد من هذه الخيارات، بإمكانك الاستبدال عن طريق الموقع.
0: هذه تفاصيل مهمة جدا، لأنه
1: هنحتاج لها حلقة كاملة يعني،
0: أكيد
1: مع
0: الناس
1: حتى يمكن مختصين أكثر
0: نعم،
1: يعني.
0: لأنه البعض يعني يحاول يبحث ويطلع، والبعض
1: نعم
0: الآخر مترسخ في عقله دور أنا طلبي في 2009،
1: نعم
0: فمعناته يعني هم بيخلصوا اللي قدامي. قد تكون أنت مستحق الآن،
1: صح
0: وقد يكون طلبك في 2015 وأنت أكثر استحقاقا
1: صح
0: من شخص
1: فيوصل
0: طلب.
1: دورك قبل، يمكن في ناس طلباتهم 2020 2018 وصل دورهم بحكم ان هذه الاولويات اكتملت يعني. وهذه دعوه اليوم احنا في المؤتمر العقاري يعني، اللي يمكن اللي يسمعنا، نحن ندعوكم اليوم، عندنا هناك يعني خدمه المستفيدين موجودين، عندنا الخيارات الاسكانيه موجودين، فاكثر اذا اللي حاب يعني يتعرف اكثر عن هذه الخيارات وايش الفرص الموجوده كذلك، بامكانهم زياره المؤتمر العقاري، ونحن موجودين هناك نفسي، انا بشكل يومي نفس الشيء موجود هناك صبح ومساء.
0: نعم، إذن هذه دعوة لكل من يستمع لنا الآن، بإمكانك أنك تتعرف على هذه الخيارات، وفي نفس الوقت تلتقي يعني بمختلف يمكن المطورين العقاريين اللي عندهم
1: ومشاريع موجودة هناك
0: مشاريع.
1: نشوفها على أرض الواقع.
0: نعم، برجع لك أنا على موضوع الخيارات هذه، لأنه بيدخلوا فئة شباب، يقول لك هذيك الفكرة السابقة أنه أول ما تبني سوى بيت العمر
1: نعم
0: 600 متر 500 متر مرة واحدة،
1: نعم
0: وبالتالي يمكن عدد أفراد الأسرة 3 أو 4 يغيبوا في البيت يعني
1: نعم
0: من مساحته. دكتور، يعني الأوقاف هذه والمساحات قد تكون متوزعة يمكن على عدد من محافظات يعني
1: صح
0: سلطنة عمان،
1: نعم
0: وفي عرف قديم سابق أنه خاصة الوقف الزراعي يعني بعض الأشخاص قائمين عليه من فترات بسيطة بكلف يمكن زهيدة جدا، وهذا ما يعطي مردود للوقف. يعني
1: صحيح.
0: كيف تنظروا إلى مثل هذه الأوقاف؟
1: حقيقة احنا في المؤسسة
0: أول شيء
1: لأنه
0: صحيح هذا أبو قلته؟
1: هذا يرجع إلى وزارة الأوقاف
0: نعم.
1: والشؤون الدينية كونها
0: أنتوا دوركم
1: احنا دورنا،
0: وين
1: احنا
0: يبدأ؟ متى
1: دورنا في
0: يبدأ؟
1: استثمار وإدارة أموال الوقف، فحينما يتم التوافق مع الوزارة في هذه الجوانب واستثمارتها، فاحنا دورنا في استثمار هذا المال سواء كان يعني أصل أو إذا كان في نستخدمه في إحدى الصناديق الاستثمارية،
0: نعم.
1: فإدارته واستثماره. فيما يخص بهذه الجوانب، مدير العام للأوقاف في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية هي مختصة في هذا الجانب، وبالتالي احنا لا نتداخل في اختصاصاتهم وأعمالهم.
0: نعم،
1: لذلك احنا دورنا في إدارة هذه الأموال الوقفية في الأصول واستثمارها وتعظيم أوقافها.
0: هل هناك حد أدنى للعائد الاستثماري اللي تسعوا أنه ما ينقص يعني من خلال هذا العائد الاستثماري لمثل هذه
1: نعم،
0: الأراضي؟
1: احنا الآن يعني في تدشين الاستراتيجية الاستثمارية على حسب الأصول الموجودة عندنا، بعد ما يتم تحويل الأصول واتفاقها مع الجهات المعنية، لا يجب أن يكون استثمارات الأصول لا تقل عن 6%،
0: نعم،
1: لكن هذه
0: هذا المردود الاستثماري.
1: استثماري وعلى فترات مختلفة يعني، لكن هذه هي ما زلنا الآن في مثل ما ذكرت سابقا في عملية التحليل والوضع. أيضا هناك استثمارات الأوقاف تختلف، وأيضا مواقعها تختلف،
0: نعم
1: فما
0: صحيح،
1: ممكن أني أنا أقارن استثمارات وقفية في محافظة
0: المتوسط.
1: مسقط
0: نعم
1: في أماكن استثمار في ولايات أو محافظات أخرى،
0: صحيح،
1: فالعائد يختلف،
0: نعم
1: والعائد الاستثمار له وقفه، هل هو الوقت المناسب للاستثمار؟ قد
0: نعم
1: يكون الوقت غير مناسب للاستثمار هذاك الوقت.
0: نعم الأوقاف اللي تتعاملوا معها دائما تكون على شكل أراضي
1: نعم،
0: أو تأخذ أشكال أخرى؟
1: تاخذ اسكال هي الاراضي موجوده، والجانب الثاني اللي هو استثمار الاموال او المباني، والمباني ممكن عمليه اعاده دراسه جدوى عائدها الوقفي واستثماره، وبالتالي زياده الاستثمار الوقفي في المباني.
0: نعم، نروح لأذان العصر.
2: إذاعة سلطنة عمان. حان الآن موعد أذان العصر.
3: وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان، استوديو الظهيرة.

0: حياكم الله مستمعينا في استديو الظهيرة من إذاعة سلطنة عمان، نرحب بكل من انضم لنا في هذه الأثناء ونحن نتحدث عن المؤتمر العقاري، الحدث الأبرز على الساحة المحلية، وهذه دعوة لكم جميعا لزيارة هذا المعرض وهذا المؤتمر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، يستمر لمدة 3 أيام،
1: 4 أيام من اليوم
0: لمدة
1: لحد يوم الأربعاء إن شاء
0: نعم
1: الله.
0: من اليوم إلى يوم الأربعاء. وطبعا نستغل الفرصة للحديث مع جميع المشاركين في هذا المؤتمر وفي هذا المعرض، وأكيد يعني هناك سقف واحد للمستثمرين وللمطورين العقاريين ولبعض الجهات الحكومية ولبعض المؤسسات كذلك، فهذه فرصة أن يكون الجميع تحت يعني سقف ومظلة واحدة. أهلا وسهلا بكم مرة
1: أهلا
0: أخرى،
1: وسهلا.
0: ويمكن راح نفتح المجال خلال الدقائق القادمة لبعض الأسئلة التي تصلنا من المستمعين والمتابعين. دكتور، يعني من الجيد أن نوضح للمستمعين والمتابعين، لأنه من خلال الأسئلة التي تردنا يعني نسمع عن بعض المؤسسات الوقفية الخيرية، والفترة الأخيرة يمكن شفنا كذلك نشاطها، والآن المؤسسة العمانية والحراك اللي تتبناه كذلك وزارة الأوقاف، فجيد نوضح للمستمع المتابع الفرق بينهم.
1: شكرا لك عبد الله. المؤسسة العمانية للوقفية أنشئت بموجب مرسوم سلطاني 28/2024، وهي ذات طبيعة استقلال مالي وإداري، وبالتالي القانون شرعها على أنها مؤسسة حكومية تعمل على استثمارات أموال الوقف وبيت المال بطرق وحلول مبتكرة. عملت في الفترة الأخيرة السابقة عفوا على أنها تكون لديها استراتيجية، بحيث أن هذه الاستراتيجية تنعكس على استثمارات أموال الوقف. بينما مؤسسات الوقف الخيري أو مؤسسات خيرية قام بإنشائها مجموعة أو من يعني من الأشخاص، يتم إشهارها عن طريق وزارة الأوقاف والدينية ووزارة التنمية الاجتماعية، وبالتالي يكون لها أسسها، لها قوانينها التي تشرع أعمالها، وأيضا يتم وضع إنشاء مجالس إداري من الذين يقومون يتطوعون بهذه الأعمال الخيرية. قد تحصل بعض أصولها من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بحيث أنها تدير هذا المال أو هذا الوقف وتستخدمه في بعض أعمال الخير هذا. بينما المؤسسة العمانية الوقفية هي لا، هي مؤسسة حكومية تعمل على إدارة واستثمارات أموال الوقف وأيضا بيت المال، وبالتالي يتم تعظيم الفوائد ويكون استثماراته بطرق معينة، وبيكون فقط في إدارته واستثماراته، لا تدخل في الجوانب التي تختص فيها المؤسسات الوقف الخيري أو مؤسسات مثل المؤسسات الموجودة في محافظات السلطنة.
0: نعم واضح. الأستاذ محمود، هناك بعض الأسئلة، ليس بعض الأسئلة، الكثير من
1: الكثير من
0: الأسئلة.
1: الأسئلة، لأن هذا يومهم،
0: لا
1: يومهم هذا.
0: نعم
1: إيه
0: نعم
1: لا.
0: نحن نعرف طبعا أنه بحكم إعادة ترتيب الأولويات هناك يمكن طلبات حديثة سوف تحصل على فرصتها، وهذه الطلبات الحديثة معناتها يمكن أسر أصغر من الأسر التي قدمت يعني طلبات في أوقات يمكن متأثرة، وأنا أتحدث يمكن عن محافظة مسقط بحكم أنه كثافة الطلبات أكثر في محافظة مسقط. كيف تراعي الخيارات الجديدة خاصة في صروح والمدن المستقبلية الخيارات الإسكانية؟ يعني يمكن البعض بوفق التفكير الحالي يفكر يقول لك أنا حتى شقة يعني تكفيني، ما أريد أستثمر مبالغ كبيرة يعني، والبعض يشوف بيت هذا مساحة، البعض بيت أوسع، فكيف توفر هذه الخيارات مساحات مختلفة للسكن؟
1: طبعا يمكن يعني وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ركزت في هذا الموضوع. مثلا نتكلم على مدينة السلطان هيثم، هناك خيار الحين متاح. اليوم أنا أسرة صغيرة، يمكن أنا يعني مثلا تتكون من 3 أشخاص أو 4 أشخاص، بإمكانهم حاليا تملك شقة وبيكون لهم نفس الدعم بعد 5 سنوات. يعني اليوم أنا تملكت هذه الشقة، بعد 5 سنوات بغيت أشتري فيلا من المشاريع اللي موجودة في مدينة السلطان هيثم، بإمكاني أشتري الفيلا وأحصل على نفس الدعم.
0: يعني تقدر تسوي مثل ما يقولوا الابجريد، هذا
1: ابجريد متاح
0: الترقية
1: يعني.
0: هذه بنفس المزايا التي حصلت عليها
1: نعم،
0: قبل
1: لان
0: 5 سنوات.
1: مثلا سعر الشقق الحين يعني بالضبط ما يحضرني، لكن يعني ممكن في من 30,000 فما فوق عندك بامكان تتملك شقه في مدينه السلطان هيثم.
0: نعم.
1: فالحين كاسره صغيره انا ببدا هنا، بعد 2 3 4 5 سنوات بغيت انه انتقل الى فيلا، فهذا خيار متاح كذلك في مدينه السلطان هيثم.
2: حاليا نفس الشيء بحكم حجم الطلبات مثل ما تفضلت انه في محافظة، مثلا نتكلم عن محافظة مسقط، اليوم تم توقيع حي ثاني في العامرات، ولاية العامرات، من يعني مشروع ثاني لمشاريع صروح. الحين عندنا مشروع حي العهد، والحين هذا اليوم تم توقيع مشروعين بيكون في ولاية العامرات،
0: هذه في ولاية العامرات،
2: في ولاية العامرات، وعندنا مشروع واحد في حلبان كذلك، حي اللبان، وعندنا مشروع نفس الشيء يمكن الأقرب إلى مسقط، حي النسيم. وطبعا الوزارة يعني تشوف إيش الأنسب، إنه مثلا من طرح هذه المشاريع ومتى احتياجها للناس أو المستحقين من هذه الطلبات. فهذه الخيارات الحين عندنا نفس الشيء كذلك، مدينة الثرية، مدينة يعني نموذجية، يمكن راح تطرح نفس الشيء مبيعاتهم خلال نهاية العام هذا. فإن شاء الله يعني خيارات متنوعة،
0: يعني حتى في المنازل خيارات كذلك.
2: حتى في المنازل عندك الشقق، عندك الفلل، مشاريع صروح أكثر شيء يعني مركزين على الفلل في مشاريع صروح. الشقق يمكن نسبة أقل في بعض المحافظات، لكن التركيز على مشاريع صروح الفلل، وكذلك إنه الناس تبغى بعض الخصوصية كأرض وكان إنه منفصل عن هذه، فطبعا
0: يعني
2: هذه تم مراعاتها
0: حتى
2: يعني
0: الفلل مساحات مختلفة.
2: مختلفة، نعم،
0: نعم،
2: ونماذج مختلفة.
0: نعم، لكن من الجيد كذلك أن يكون المستمع المتابع على دراية أنه هذه القاعدة الثابتة لمساحة 600 متر، هنا الأمر مختلف يعني نوعا ما،
2: نعم
0: لأن طبيعة الفلل المطروحة تبنى بنماذج يمكن جديدة
2: نعم
0: خاصة في مدن مثل مدينة السلطان هيثم.
2: أكيد. طبعا هذه المساحات يعني الحين نحن نشوف مثلا الخيار، إذا ما نتكلم عن الخيار اختر أرضك، نحن من 2022 إلى 2026 تم توزيع 92 ألف قطعة أرض، فعدد ما بسيط للمستحقين. في بعض المناطق اللي فيها شح الأراضي، طبعا هذه الخيارات الإسكانية ومنها من أهمها مشاريع صروح مدن مستقبلية، هذه يعني جاءت كبديل. اليوم نحن عندي شح أراضي، وهذا شيء واقع احنا ممكن ملموس، يعني في بعض المناطق عندك الخيارات الإسكانية جاءت بديل أساس أن تكون هناك أحياء متكاملة في المشاريع. بإمكانك تتملك شقة، تتملك فيلا، تتملك يعني فيلا المتلازقة اللي يناسبك على حسب السعر اللي يكون مطروح من قبل المطور وحسب إمكانياتك. فهذا البديل اللي موجود، مساحات مختلفة.
0: نعم، لاحظت انه هذا قلص يعني فكره الدور، يعني على سبيل المثال الحين لو نتحدث عن مستحقين في محافظه مسقط،
2: نعم.
0: هل في مستحق مثلا طلبه 2015 2016 او احدث او اقدم من ذلك؟
2: نحن عندنا الطلبات يعني يمكن 2008 2009، يعني يمكن ما زالت موجوده من ناحيه الاولويات. الحين الاولويات مثل ما ذكرت في البدايه، العمر واقدميه الطلب، عدم وجود املاك وعندك قرض حكومي، هذا تعطيك اولويه افضل. حتى يمكن لو طلبك 2020 2021 يمكن يجي دورك اسرع من الباقي وعلى حجم الاسره. اليوم هذه الخيارات الاسكانيه اذا بنتكلم عنها، يعني الخيار الاخر اللي هو مشاريع مثلا صروح، نحن حاليا يعني استفادت 10,000 اسره من هذه المشاريع. المستهدف ان شاء الله نهايه العام 15,000 اسره ان شاء الله. فهذا خيار مساعد. الخيار الثاني موجود ولكن يمكن ياخذ بعض الوقت،
0: نعم،
2: بحكم الاولويات اللي كانت، ومن ثم قلنا هذه ما فيها تدخل بشري، فرز الكتروني على حسب الاولويات اللي موجوده يعني.
0: نعم،
2: فالوزاره نفس الشيء من خلال هذه الخيارات الاخرى، نفس الشيء مثل ما قلنا اقتني ارضك، وهذه نسعى انه نحاول نجد حلول يعني اساس ان المستحق ما ينتظر الدور اكثر يعني.
0: نعم، يعني قبل لا يداهمنا الوقت دكتور، يعني البعض قد يتساءل انه كيف ممكن يساهم في مسألة الوقف، يعني هو يريد يوقف، هل عادة المؤسسة العمانية الوقفية تتعامل مع هذا المسار كذلك؟ يمكن تعرف الحين الوقف ما صار فكرته انك انت يكون عندك قطعة أرض وتقفها، ولا ممكن يكون لك حصة أو سهم معين، فهل هذا من ضمن أنشطة المؤسسة الوقفية؟
1: المؤسسة الوقفية، المؤسسة العمانية الوقفية، هي يعني مثل ما قلنا تدير أموال الوقف وبيت المال. طيب إدارة هذا الأموال الوقف هي إدارة مباشرة من خلال الواقف، أو إذا كانت من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية اللي هي طبعا عندما تحيل لها الأصول. إذا كان شخص مثلا يريد يعني يقف مباشرة مع المؤسسة العمانية الوقفية، نعم يحق له ذلك، بحيث أنه يكون يتوافق مع يعني يتم التواصل مع المؤسسة العمانية الوقفية،
0: نعم،
1: بحيث أنه يدير هذه، يتم إدارة هذه الأصول باستثمارات تتناسب مع الوقف.
0: نعم، ويعني غير الواقفين، كيف يمكن أن تضيف المؤسسة العمانية الوقفية أصول معينة إليها حتى
1: من
0: تديرها؟
1: خلال الاستثمارات التي تقوم باستثماراتها، فيكون لديها عائد من هذه الاستثمارات، وبالتالي من هذه الاستثمارات تعيد استثمارات الاستثمارات التي قامت بها، بحيث يتم تعظيم عوائد الوقف والاستثمارات التي جلبت إليها.
0: نعم الأستاذ محمود، هذا سؤال لك من أحد متابعينا يسأل عن المحافظات الأخرى، يمكن ذكرتها في بداية البرنامج، لكن حاليا هو يسأل بالتحديد عن شمال الباطنة، فهل هناك مشاريع في شمال الباطنة بنفس نموذج،
2: نعم،
0: يعني
2: في مشروع
0: بنفس
2: نفس
0: هذه
2: الشيء،
0: الصورة؟
2: مشروع مجد في حي في
0: مشروع
2: ولاية
0: المجد،
2: سحار،
0: أيوة
2: نعم
0: نعم،
2: موجود، ونفس الشيء يعني
0: في أي مرحلة يعني تقريبا هو
2: في المرحلة الأولى، يعني
0: بدأ عرضه ال
2: بدأ عرض المبيعات وبدأ كل شيء يعني جاهز،
0: أي نعم
2: وبإمكانهم هناك عندهم موقع يزوروهم والاستفادة من هذا المشروع إن شاء الله.
0: نعم
2: وتو اليوم وقعوا نفس الشيء في ولاية المصنع
0: نعم
2: في
0: في
2: قلوب
0: في
2: الباطنة.
0: في نعم
2: أيوة.
0: هذا السؤال، وأنا يعني أعتبره تخوف مشروع،
2: نعم
0: لأنه يقول لك نسمع عن قصص كثيرة حول علاقة المستثمر أو المشتري مع المطور العقاري، هي مسألة الالتزام بموعد تسليم الوحدات السكنية، وأحيانا يتم دفع المبلغ لكن المشروع يتعثر وهكذا، وأتوقع وزارة الإسكان منتبهة يعني لمثل هذه التحديات.
2: طبعا هذا يعني المشاريع، طبعا هذه يعني نحن نقول مشاريع تخص وزاره الاسكان والتخطيط العمراني، يتم متابعتها من قبل فريق صروح، عندنا دائره الاحياء المتكامله صروح، عندنا موظفين مؤهلين، وهم يعني كمان يعني تم توزيعهم كمدراء مشاريع لهذه المشاريع بالكامل لمتابعتها على حسب المراحل، وانه اذا في تاخير ايش التحدي موجود عند المطور ولا عند المستفيدين، كذلك مراجعه العقود. هناك يعني لهذه المشاريع حسابات ضمان، وهذا حساب الضمان زين يعني ننوه عنه، يعني حتى هذه المشاريع الحكوميه تلزم بفتح حساب الضمان، وهذا حساب الضمان يتم ايداع فيه المبالغ من المشترين او المستفيدين من هذه المشاريع، بايداع المبالغ على حسابات الضمان، حساب الضمان يتم الصرف منه بنسب محدده، سواء للاعلان مثلا 3%، عندك مشاريع المراحل يتم يعني تسليم الدفعات عن طريق المراحل المعتمدة عن طريق الاستشاري. فالمطور العقاري أو المستثمر ما يمكن يصرف إلا على طريق الدفعات يعني هذه.
0: نعم
2: فهذه المشاريع طبعا فيها حساب ضمان، مشاريع حكومية كلها يعني اللي تخص وزارة الإسكان، حتى لو كانت خارج وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، أي مشروع بيع على الخارطة لازم الحين المستفيد أو المشتري يتصل مثلا حتى على مركز الاتصالات عندنا، ويتأكد ان هذا المشروع ضمن متابعة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني انه فاتح حساب ضمان او ما فاتح حساب ضمان. فأي مشروع ما فاتح حساب ضمان، انا الحين يعني كرسالة للمستفيد، لا تاخذ من
0: نعم، لأنك أنت هنا
2: ممكن ما
0: تخاطب.
2: مرخص ما مسجل يعني،
0: نعم،
2: فما في متابعة ما في رقابة.
0: إذن هذه الإجراءات من شأنها أنها تحقق مستوى طمأنينة وضمان
2: اكيد
0: أكبر للمشتري بأنه
2: اكيد
0: يستثمر،
2: اكيد
0: وبالتالي يعني ما يخاطر بهذا الاستثمار وبأمواله في أماكن أو مشاريع يعني ربما يواجه فيها
2: وطبعا انا ممكن
0: تحديات.
2: اضيف يعني نحن يعني مؤخرا تم يعني بموجب قرار وزاري انشاء لجنه للتوفيق، يعني لجنه لفض المنازعات. اليوم نحن قبل لا اسوي عقد، يعني العقد شريعه المتعاقدين نحن ما ندخل فيه،
0: نعم
2: فهذا الشيء نقوله للمشتري. اليوم انت لما جيت توقع عقد مع مطور عقاري، عقد شريعه المتعاقدين، لكن قبل هذا العقد اوقات تصير فيه خلافات، مثلا عند حجز المبلغ او عند تسليم الضمان، انا ما وقعت العقد
0: نعم
2: اليوم، انا كيف انا مختار هنا في مكان فلاني او مختار كذا، فعملنا لجنه برئاسه مدير عام التطوير العقاري كذلك، وفي عندنا اعضاء خارجيين، فضل المنازعات. هذا اليوم نحن اساس ان نحن يكون في ثقه في السوق وفي ثقه للمطور والمستثمر والمستفيد، حاولنا انه يعني حتى التشريعات والامور هذه يعني تكون بسلاسه ان شاء الله.
0: نعم هي التحديات كثيرة، ولكن الجيد أن وزارة الإسكان تحاول في حل حالتها، لأن هذا التحدي بعد ما أعرف إذا تم التعامل معه ولا لا. يقول لك عادة البنك يعني يعطيك القرض بناء على ضمان الوحدة السكنية، لكن في المشاريع هذه اللي على الخريطة يعني يكون هذا الضمان يعني ما متاح. ففي بعض الدول يمكن في فكرة الملكية المؤقتة، أو أنه ما أعرف إذا كان لها مسمى آخر، ولكن تطمئن الجهة المقرضة في أنها تعطي للمشتري القاط.
2: طبعا يمكن ذكرت في بداية اللقاء أنه تم عمل اتفاقيات مع مؤسسات تمويلية أساس أن هذا الموضوع. كذلك قانون التنظيم العقاري اللي صدر في 2025 نفس الشيء ساهم في موضوع السجل المبدئي،
0: هو السجل المبدئي نعم.
2: فبيكون نفس الشيء هذا يعني إن شاء الله خلال اللائحة، إن شاء الله خلال الفترة القادمة قريبة راح تصدر لائحة التنظيم العقاري، راح تنظم هذا الشيء بالسجل المبدئي، حتى يعني في نسبة معينة بإمكان الشخص اليوم المبنى ما جاهز لكن تجاوز مثلا نسبة 70 أو 75% بإمكانه اليوم أنا أبيع.
0: نعم.
2: يعني أنا بعد المشروع ما مكتمل بإمكاني البيع. فاللائحة تصدر قريب إن شاء الله وراح يكون فيها يعني كثير.
0: نعم. أكيد الوقت يعني يمكن بدأ يداهمنا، لكن نحاول فقط نغطي الأسئلة اللي ما غطيناها من مستمعينا ومتابعينا. طيب أغلب هذه الأسئلة إذن غطيناها، وأكيد اللي يريد يرجع للحلقة سيجدها على قناتنا في اليوتيوب ومنصاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. دكتور إذا كان هناك ثمة كلمة أخيرة، نحن وصلنا إلى نهاية يمكن برنامجنا، وفرصة يمكن من خلال هذا المؤتمر الناس تعرفوا أكثر على المؤسسة، فأترك لك المساحة إذا كان هناك ثمة كلمة أخيرة.
1: أنا نشكركم على هذه الاستضافة، ونؤكد أن المؤسسة العمانية الوقفية ترسل رسالتها وتؤكد على أنها تعمل على إدارة الاستثمارات أموال الوقف وبيت المال بالطرق التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية وتوجهاتها، بنيت على استراتيجية رزينة تعمل على ابتكار حلول مبتكرة لاستثمارات أموال الوقف وبيت المال.
0: بارك الله فيكم دكتور. الأستاذ محمود إذا كان هناك تمت كلمة وإضافة أخيرة.
2: أنا أشكركم على هذه الاستضافة، وهي دعوة إن شاء الله للي سمعنا أنه يزور المؤتمر ويشوف يعني مثلا الخيارات اللي موجودة والمشاريع اللي موجودة على أرض الواقع، وهذا يعني الحمد لله يعني إنجاز يعني تم خلال النهضة المتجددة، والحمد لله رب العالمين، يعني نشعر بالفخر. واليوم نحن نفس الشيء، اللي يسمعنا يقول تعال زور المعرض وبتشوف إن شاء الله المشاريع اللي نفذت على أرض الواقع.
0: بركة جهودكم، شاكرين لكم حرصكم على هذا التواصل مع المجتمع ومع الناس رغم انشغالكم اليوم من بدايات الصباح ويعني

شريك رئيسي في الإعداد والتحضير لجميع نقاشاتنا. هذه تحيات فريق العمل ماجد العبري عبد الله السعيدي، وتحيات مخرجتنا شمس الريسي. في أمان الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم مستمعينا بأطيب تحية ونقدم لحضراتكم الفترة الإخبارية الثانية نستهلها بأبرز العناوين. وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه يؤكد أمام مجلس الشورى ارتفاع مساهمة القطاع الزراعي والسمكي في الناتج المحلي الإجمالي ليتجاوز 1,100,000,000 ريال عماني. معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء يشهد التوقيع على اتفاقيات لتطوير أحياء سكنية بمدينة السلطان هيثم وتطوير أحياء صروح ومذكرة تفاهم لمشروع وسط الخوير. توقيع اتفاقية لتأسيس مشروع لإنتاج السيارات الكهربائية وخلايا البطاريات في الدقم بحجم استثمار يتجاوز 96 مليون ريال عماني. ترقب أمريكي للرد الإيراني حول أحدث مقترحاتها لإنهاء الحرب، وطهران تشكك في جدية الطرف الأمريكي بشأن المسار الدبلوماسي. أهلا بكم وإلى تفاصيل الأنباء من إذاعة سلطنة عمان في قراءتها محمد بن حافظ العامري. بلغ حجم الإنتاج الزراعي والسمكي خلال الخطة الخمسية العاشرة 5,600,000 طن بإسهام في الناتج المحلي الإجمالي تجاوز 1,100,000,000 ريال عماني، كما بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي الغذائي أكثر من 67%. جاء ذلك خلال بيان معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية موارد المياه أمام مجلس الشورى. ترأس الجلسة معالي خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس.
1: مؤشرات اقتصادية تعكس توسعا في القاعدة الإنتاجية وتحسنا في كفاءة الأداء في منظومة الأمن الغذائي، وأوضح بيان معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ارتفاع مساهمة قطاعات الوزارة في الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 1,132,000,000 ريال عماني، وارتفاع نمو حجم الإنتاج الزراعي والسمكي بنسبة قاربت 7%.
2: قد ارتفع حجم الإنتاج الزراعي والسمكي من 4.3 مليون طن في عام 2020 إلى 5.6 مليون طن في عام 2025، وقد ارتفع إسهام هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 1,132,000,000 ريال عماني مقارنة ب 776 مليون ريال في عام 2020، وبنمو قدره 7.9% فيما ارتفعت نسبة الإسهام من 2.3% إلى 2.9%. وفي نطاق تعزيز الأمن الغذائي بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي الغذائي 67.3%، حيث شهدت النسب تحسناً ملحوظاً ضمن مجموعات السلع الأساسية، فبلغت نسبة الاكتفاء الذاتي في الثروة السمكية 146%، وفي التمور 99%، وفي الحليب 96%، وفي بيض المائدة 95%، وفي الخضروات 79%.
1: ستة محاور رئيسة ركز عليها بيان معالي الدكتور وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أمام مجلس الشورى، مستعرضاً أولويات التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية وتعزيز دور القطاع الخاص والاستثمار، إضافة إلى فرص العمل المباشرة للعمانيين في مختلف القطاعات. وأشار البيان إلى تحقيق تقدم ملموس في توفير فرص العمل، وبلغ عدد العاملين العمانيين في قطاعات الأمن الغذائي 51,283 مشتغلة،
2: إذ بلغت المساحة المزروعة 312,000 فدان، ويضم القطاع أكثر من 9 مليون نخلة بما يشكل قاعدة إنتاجية واعدة. كما يقدر حجم الثروة الحيوانية ب4 ملايين رأس مدعومة بشبكة خدمات بيطرية. في إطار تعزيز دور القطاع الخاص، شهدت خطة التنمية الخمسية العاشرة تناميا في حجم الاستثمارات، حيث وقعت 493 عقد انتفاع بقيمة إجمالية بلغت 1,870,000,000 ريال عماني. وفي سياق دعم التنويع الاقتصادي، بلغت صادرات الصناعات الغذائية 753,000,000 ريال عماني، وبلغت الصادرات السمكية 209,000,000، فيما سجلت صادرات القطاع الزراعي والحيواني 285,000,000. وفي مجال العمل والتشغيل، حققت هذه القطاعات تقدما مهما في توفير فرص للعمل، فقد بلغ عدد العاملين العمانيين في قطاعات الأمن الغذائي 51,283 مشتغلاً، وبلغ عدد العاملين في الوظائف الفنية والتخصصية 1,220 مشتغلاً، كما ارتفع عدد العاملين لحسابهم الخاص إلى 48,789 مشتغلاً.
1: الجلسة شهدت نقاشات وتساؤلات من أصحاب السعادة الأعضاء حول محاور البيان، من بينها تساؤل سعادة رئيس لجنة الأمن الغذائي بالمجلس عن الأثر الفعلي للاستثمارات الأجنبية في قطاع الأمن الغذائي على سوق العمل.
3: عليك فيما يتعلق باستثمارات الأجنبية في قطاع الأمن الغذائي ومن ضمنها مشاريع الاستزراع السمكي، نود الإفادة حول الأثر الفعلي. هل يتم توظيف الكوادر العمانية المتخصصة خصوصاً مجال الاستزراع السمكي والعلوم البحرية والتخصصات المرتبطة فيه وظائف فنية وتخصصية ضمن المشاريع، أم أن فرص التوظيف المتاحة تركز على أعمال تشغيلية البسيطة؟
2: مثل ما ذكرت سعادتك، بالنسبة للاستثمار ليس فقط في الاستزراع السمكي، سواء كان استثمار محلي أو استثمار أجنبي، حريصين كل الحرص بحيث أن هذه الاستثمارات تفتح فرص عمل للشباب العمانيين، وهذا بالتعاون مع وزارة العمل. قياس الأثر للاستثمارات الأجنبية هذه يتم بين الوزارة وأيضاً الأخوة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بحيث قدر المستطاع نحاول يعني نجلب استثمارات في مجالات مختلفة مرتبطة بمشاريع الأمن الغذائي بصورة مباشرة أو بالشراكة مع جهاز الاستثمار أو بعض الشركات المحلية.
1: كما استعرضت الجلسة خطة وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في إدارة الموارد المائية، وأوضح معالي الدكتور وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إنشاء وتشغيل 85 سداً للتغذية الجوفية، إلى جانب 14 محطة استمطار، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد المائية واستدامتها.
0: استعرض معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 21 في مسقط أبرز التحولات والتحديات والممارسات بجانب المشروعات والفرص الاستثمارية في القطاع، وجرى الإعلان عن توقيع حزمة من الاتفاقيات والمشروعات الاستراتيجية، منها اتفاقية شراكة وتطوير عدد من الأحياء في مدينة السلطان هيثم بقيمة استثمارية تتجاوز 320 مليون ريال عماني. رعى حفل الافتتاح معالي السلطان بن سالم الحبسي وزير المالية.
4: حراك متسارع وتحولات نوعية تعكس المستهدفات الوطنية في قطاع التطوير العقاري والتخطيط العمراني، ويأتي معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء في نسخته 21 بمسقط ليناقش أبرز التحولات والتحديات العالمية والإقليمية، ويستعرض أحدث التجارب والممارسات في مجالات التخطيط والاستثمار والتقنيات العقارية والبناء والتطوير الحضري. ناصر بن خميس السيابي مدير عام التطوير العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني:
5: هذا المؤتمر هو ملتقى مهم للمطورين العقاريين والمستثمرين وكذلك شركات الخدمات ومؤسسات التمويل والمشترين، لأنه يجتمع في مكان واحد وبالتالي يسهل التواصل بين هذه الأطراف. هذا المؤتمر حقيقة يعني يفتح آفاق جديدة للاستثمار.
4: وشهدت الفعالية الإعلان عن توقيع حزمة من الاتفاقيات والمشروعات الاستراتيجية، منها اتفاقية شراكة وتطوير الأحياء السكنية رقم 3 و15 و17 في مدينة السلطان هيثم بقيمة استثمارية تتجاوز 320 مليون ريال عماني، إلى جانب إسناد 3 حزم بالمدينة بقيمة إجمالية تقارب 50 مليون ريال عماني. كما جرى إسناد مناقصة تقديم الخدمات الاستشارية للإشراف على أعمال الإنشاء الخاصة بالمطورين في مدينة الثريا بقيمة استثمارية تتجاوز 3 ملايين ريال عماني، والتوقيع على مذكرة تفاهم تطويرية في مشروع وسط الخوير. من جانب آخر، جرى التوقيع على 5 اتفاقيات لتطوير أحياء سكنية متكاملة في كل من محافظات مسقط والداخلية وجنوب الباطنة وشمال وجنوب الشرقية بقيمة استثمارية تتجاوز 123 مليون ريال عماني، لتوفير 2167 وحدة سكنية ضمن مبادرة صروح. ووقعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وجمعية دار العطاء اتفاقية لإنشاء 45 وحدة سكنية اجتماعية، كما طرحت المؤسسة العمانية الوقفية عددا من الفرص الاستثمارية عبر منصة تطوير. مريم بنت عيسى الزجالي مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية دار العطاء.
6: تم توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وجمعية دار العطاء، وتنص المذكرة على أن تقوم جمعية دار العطاء ببناء 45 منزلاً للأسر المعسرة، وتقوم وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بتوفير هذه الأراضي وتوزيعها على الأسر المعسرة. تقريباً تكلفة المشروع بيكون 1,800,000 ريال عماني، وإن شاء الله نحاول ننجزه خلال سنتين من الآن.
4: ويسعى معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء إلى تعزيز تنافسية القطاع ودعم توجهات سلطنة عمان نحو بناء مدن مستدامة ومجتمعات أكثر جودة وازدهارا.
0: وإلى الأخبار العربية والعالمية، حيث قالت الولايات المتحدة إنها تتوقع رداً إيرانياً قريباً على أحدث مقترحاتها لإنهاء الحرب وسط تصاعد الاشتباكات بين الجانبين. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن التصعيد الأخير للتوترات من قبل القوات الأمريكية وانتهاكاتهم المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار تعزز الشكوك بشأن الدفاع وجدية الطرف الأمريكي بشأن المسار الدبلوماسي. بدوره أكد قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إن إسلام أباد تبذل جهودا لإنجاح الوساطة بهدف تحقيق سلام دائم في المنطقة، وتنتظر الولايات المتحدة رد إيران على أحدث مقترحاتها لإنهاء الحرب التي اندلعت منذ أكثر من شهرين وبدء محادثات السلام. قتل شخص وأصيب آخرون جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان. وأوضحت وزارة الصحة اللبنانية أن غارة إسرائيلية على بلدة بقضاء صور أدت إلى مقتل شخص وإصابة 13 آخرين بينهم 6 أطفال. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على جنوب لبنان في خرق للهدنة التي بدأت في 16 من إبريل الماضي لمدة 10 أيام قبل أن يتم تمديدها لثلاثة أسابيع اعتبارا من 23 من الشهر ذاته. تتخذ إسرائيل خطوات خطرة لنسف المسار السياسي مع الجانب الفلسطيني بعد سلسلة طويلة وثقيلة من الانتهاكات الميدانية، وتستخدم ذلك إلى جانب التصعيد في جنوب لبنان للتمهيد للمعركة الانتخابية المقبلة.
7: الإقصاء فكر مركزي للإئتلاف الحكومي الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو، وجميع الخطوات تعكس ذلك، لكن الأسوأ توجه اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريعات إلى مناقشة مشروع قانون يقضي بإلغاء اتفاقية أوسلو الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية ومنع إقامة الدولة الفلسطينية مع تعزيز الاستيطان في مناطق ألف وباء المفترض أنها ضمن نطاق سيطرة السلطة. خطوة سياسية لها تداعياتها الخطيرة جدا جاءت بعد سنوات من تولي الائتلاف المتطرف الحكم في إسرائيل وممارسته الإبادة وتوسيع الاستيطان والتهويد وغيرها من خروقات، ليكون مناقشة مشروع إلغاء اتفاق أوسلو تتويجا للنهج المتطرف. تصعيد سياسي بالتوازي مع تصعيد ميداني متدحرج في قطاع غزة حيث الغارات الجوية تزداد عنفا. مصادر طبية أعلنت استشهاد 2 من أفراد الشرطة إثر استهداف مركبتهم غرب خان يونس جنوبا، وقضى فلسطيني 3 في قصف لتجمع الفلسطينيين في مخيم المغازي بالمنطقة الوسطى، واستمر القصف المدفعي على امتداد المناطق الشرقية مع تحرك آليات إسرائيلية تحت وابل من الرصاص الثقيل وقذائف المدفعية جنوب مدينة غزة عند النقطة الفاصلة مع المنطقة الوسطى، إضافة لتدهور الوضع الإنساني بفعل رفض إسرائيل رفع قيودها عن المساعدات، لتتعالى أصوات مسؤولين فلسطين محذرة من كارثة بيئية وصحية غير مسبوقة نتيجة الخطر الناجم عن مثلث انتشار القوارض وانهيار منظومة الصرف الصحي وانعدام الرعاية الطبية. سباق إسرائيل لفرض وقائع في غزة يقابله سعي محموم من الوسطاء بهدف السماح بدخول أعضاء من اللجنة الإدارية إلى غزة قبل عيد الأضحى ليمكن البدء بعمل يبنى عليه ويكسر جمود المفاوضات الناجم عن التعنت الإسرائيلي. في الضفة الغربية رصدت الأمم المتحدة تهجير إسرائيل أكثر من 40,000 فلسطيني منذ العام الماضي، واستمرت حملات الاعتقال الإسرائيلية لفلسطينيين، كما صادر الجيش أراض في مخيم جنين وهدم 50 منشأة جنوب مدينة قلقيلية مع طرد عائلات من بلدة دير بلوط غرب سلفيت واستمرار إطلاق العنان للمستوطنين لتنفيذ اعتداءات. إسرائيل تتوحش في الأراضي الفلسطينية وتبقي الحرب مع الجنوب اللبناني قائمة، والهدف هو الدم لأنه قاعدة كسب تأييد شريحة المستوطنين الإسرائيليين في الانتخابات. الجيش الإسرائيلي واصل غاراته الجوية وقصفه المدفعي على مناطق النبطية والجنوب اللبناني، وأعلن عن شهداء وجرحى مقابل تأكيد حزب الله استهدافه بمسيرات مقاتلة مقرا للجيش الإسرائيلي في الخيام وآليات وتجمعات لجنود في الجنوب. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الحرب في أوكرانيا تقترب من نهايتها، منتقدا الدعم الغربي لكييف فيما شهد اليوم الأول من وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة اتهامات متبادلة بانتهاكه. وأضاف بوتين إنه مستعد لإجراء محادثات مباشرة مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في العاصمة موسكو فقط، مشيرا أنه يمكن أن يعقد الاجتماع خارج العاصمة الروسية بعد تسوية جميع الشروط اللازمة لاتفاق سلام محتمل بين البلدين. أعلنت السلطات الباكستانية عن مقتل 14 من عناصر الشرطة وإصابة آخرين في هجوم بسيارة مفخخة عقبه اشتباك مسلح استهدف مركزا أمنيا في منطقة بانوا بإقليم خيبر المحاذي لأفغانستان. وفي سياق متصل أعلن الجيش الباكستاني عن مقتل 5 مسلحين خلال عمليتين أمنيتين منفصلتين في إقليم خيبر بختوانخوا، وأوضح الجيش أن قوات الأمن نفذت عملية في منطقة تانك عقب معلومات استخباراتية عن وجود مسلحين، مما أسفر عن مقتل 4 منهم خلال تبادل كثيف لإطلاق النار. إلى الأخبار الاقتصادية، وبحجم استثمار يتجاوز 96 مليون ريال عماني، وقعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اتفاقية استثمار مع شركة ELB&T الكورية لتقنيات المركبات الكهربائية لتأسيس مشروع لإنتاج السيارات الكهربائية وخلايا البطاريات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وسينفذ على مرحلتين بطاقة إنتاجية تصل إلى 60,000 سيارة سنويا ومليون وستمائة ألف خلية للبطارية عند اكتمال المرحلة الثانية. ويأتي المشروع في إطار توطين مختلف الصناعات واستقطاب الاستثمارات في قطاع المركبات والصناعات التحويلية الخضراء. وقع الاتفاقية معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. كشف اللقاء الإعلامي لمحافظة جنوب الشرقية عن تنفيذ 27 مشروعا خدميا وتنمويا خلال السنوات الثلاث الماضية بقيمة إجمالية بلغت نحو 40 مليون ريال عماني.
8: تحت شعار جنوب الشرقية أثر مستدام، كشف اللقاء الإعلامي لمحافظة جنوب الشرقية لعام 2026 عن المشاريع الإنمائية المنفذة خلال الفترة 2023 إلى 2025، وبلغ عددها 27 مشروعا إنمائيا بتكلفة إجمالية تجاوزت 39 مليون ريال عماني. سعادة الدكتور بدر بن يحيى المعولي محافظ جنوب الشرقية:
9: هذا اللقاء الإعلامي يمثل فرصة لنا، وهو لقاء دوري لا شك يعني، في إبراز أهم المشاريع المرتبطة بالخطة الخمسية الحالية والمرتبطة برؤية عمان 2040، الذي يركز على عدد من الجوانب، منها الميزة النسبية للمحافظة وما يتضمنها من المشاريع، وكذلك التحول الرقمي الذي يعتبر من المشاريع التي تركز عليها الحكومة في الحاضر، وكذلك الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعمها من خلال التكاتف والتعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ورفع مستوى المحتوى المحلي فيه.
8: كما استعرض سعادة المحافظ الإعلاميين أبرز المشاريع المعتمدة بالمحافظة للفترة ذاتها، لعل من أبرزها مشروع تطوير خور البطح وإنشاء الواجهة البحرية بالأشخرة وإنشاء حديقة النهضة بمصيرة وتطوير واجهة رأس الحد الشرقية وتطوير منتزه السويح للتخييم، بالإضافة إلى إنشاء حديقة الغاف بفلج المشايخ، المؤمل افتتاحها مع نهاية هذا الشهر. وشكل اللقاء الإعلامي مساحة للشفافية والحوار ومنصة لتبادل الأفكار والرؤى. أحمد بن بارك درمكي، محافظة جنوب الشرقية.
0: عقدت هيئة الخدمات المالية لقاء مع عدد من المستثمرين الأفراد النشطين في بورصة مسقط بهدف إيجاد قناة تواصل مباشرة ومنظمة تسهم في تعزيز الثقة وتطوير البيئة التنظيمية لسوق رأس المال العماني ورفع مستوى التفاعل مع المستثمرين في السوق. وناقش اللقاء الجوانب التنظيمية المتصلة بالعملية الاستثمارية في إطار توجه الهيئة نحو تسهيل تجربة الاستثمار في سوق رأس المال العماني. استعرضت لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو في اجتماعها الأول للعام الحالي أبرز المبادرات الوطنية والبرامج الخاصة بالمرأة والخطة الوطنية للمرأة العمانية وبرنامج التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومشروع موسوعة المرأة العمانية. وتناول الاجتماع استعراض تعزيز قانون اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بما يكفل توسيع آليات حماية حقوق المرأة وصون مكتسباتها القانونية ضد أي شكل من أشكال التمييز. ترأس الاجتماع معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة. بدأ المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تنفيذ أعمال مسح الاقتصاد الرقمي لعام 2025 لقياس إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي بما يدعم إعداد مؤشرات دقيقة تساعد متخذي القرار في رسم السياسات الاقتصادية وتعزيز التحول الرقمي في سلطنة عمان. ويشمل المسح المؤسسات العاملة في أنشطة تقنية المعلومات والاتصالات وخدمات التجارة الإلكترونية إضافة إلى منصات الوساطة الرقمية. حذرت منظمة الصحة العالمية من المبالغة في تقدير مخاطر فيروس هانتا مؤكدة أنه لا يمثل بداية جائحة جديدة ولا ينتشر بنفس طريقة فيروس كورونا. وأوضحت المنظمة أن الخطر على الصحة العامة ما يزال منخفضا عالميا بعد انتشار الفيروس على متن السفينة السياحية MV هونديوس، مشيرة إلى أن الخطر يظل محصورا بشكل أساسي بين ركاب السفينة مع تطبيق إجراءات احترازية صارمة. وسجلت حتى الآن 8 حالات مرتبطة بالسفينة بينها 3 وفيات. وقع منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في المجموعة الأولى إلى جانب منتخب السعودية والكويت وفلسطين ضمن قرعة كأس آسيا 2027. وضمت المجموعة الثانية أوزبكستان والبحرين وكوريا الشمالية والأردن، بينما ضمت المجموعة الثالثة إيران وسوريا وقرقيزستان والصين. أما المجموعة الرابعة فضمت منتخبات أستراليا وطاجكستان والعراق وسنغافورة، فيما حل في المجموعة الخامسة كوريا الجنوبية والإمارات وفيتنام والمتأهل من لبنان أو اليمن، وفي السادسة منتخبات اليابان وقطر وتايلاند وإندونيسيا. وستستضيف المملكة العربية السعودية نهائيات كأس آسيا في نسختها 19 خلال الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027. وإلى هنا مستمعينا الكرام نصل بحضراتكم إلى ختام الفترة الإخبارية الثانية التي قدمت من إذاعة سلطنة عمان، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه يؤكد أمام مجلس الشورى ارتفاع مساهمة القطاع الزراعي والسمكي في الناتج المحلي الإجمالي ليتجاوز 1,100,000,000 ريال عماني. معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء يشهد التوقيع على اتفاقيات لتطوير أحياء سكنية بمدينة السلطان هيثم وتطوير أحياء صروح ومذكرة تفاهم للمشروع وسط الخوير. توقيع اتفاقية لتأسيس مشروع لإنتاج السيارات الكهربائية وخلايا البطاريات في الدقم بحجم استثمار يتجاوز 96 مليون ريال عماني. ترقب أمريكي للرد الإيراني حول أحدث مقترحاتها لإنهاء الحرب، وطهران تشكك في جدية الطرف الأمريكي بشأن المسار الدبلوماسي. ختاما مستمعينا، تقبلوا تحيات رياض بن صالح الغساني في الإعداد وفي التنفيذ على الهواء مباشرة الزميلة شمس بنت محمد الريسي، وفي التقديم تحيات محمد بن حافظ العامري. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا الكرام، نقدم لكم الآن تسجيلا لبيان معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه الموقر، ومناقشات أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. الأخوة وأصحاب السعادة أعضاء المجلس المحترمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، بعون الله وتوفيقه يسرني أن أعلن افتتاح أعمال الجلسة الاعتيادية 18 لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة العاشرة، ويسرني أن أرحب بكم أجمل ترحيب، شاكرا لكم تلبية الدعوة ومتمنيا لجلستنا هذه كل التوفيق والسداد. وباسمي واسمكم جميعا أرحب بمعالي الدكتور سعود بن حمد الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه الموقر، الذي يشرفنا في جلسة اليوم لتقديم بيان وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه الذي يأتي ضمن البرامج الوزارية لدور الانعقاد الحالي. إخواني أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى الكرام، في ضوء اشتمل عليه البيان الوزاري من محاور ذات طابع استراتيجي متعلقة بقطاعات الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في البلاد، فإننا ندعوكم إلى المشاركة الفاعلة وإثراء هذا النقاش برؤاكم ومقترحاتكم البناءة، بما يعزز تكامل الجهود وبدعم مسيرة تطوير القطاعات الأمن الغذائي وإدارة الموارد الطبيعية دعما للتنمية المستدامة وتعزيزا للاقتصاد الوطني. وختاما، لا يسعني إلا أن أتقدم لكم بالشكر الجزير على حسن الاستماع، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يبارك جمعنا هذا وأن تكلل أعمالنا بالتوفيق والسداد، وندعو معاليكم للتفضل بإلقاء البيان الوزاري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كذلك نود الإشارة إلى التعميم الوارد إليكم والذي تم توزيعه من قبل الأمانة العامة في الوسائط التواصل الاجتماعي، ونامل من الجميع الالتزام به. معاليكم تفضلوا للإلقاء بيانكم مقتضى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معالي الأخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى الموقر، أصحاب السعادة أعضاء المجلس المحترمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني تلبية الدعوة الكريمة لعرض بيان وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في إطار نهج الشراكة والتكامل مع مجلسكم الموقر. يأتي هذا العرض مستنداً إلى المحاور التي حددها المجلس والمتصلة بتعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي في سلطنة عمان، حيث نستعرض معكم ملامح منجزات مسيرة العمل في قطاعات الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه من خلال إبراز الجهود المبذولة والتوجهات المستقبلية، مستنيرين بما تطرحونه من آراء قيمة ومقترحات وأفكار وتجارب بناءة، والتي تمثل رافداً مهماً في دعم مسيرة التطوير وتعظم إسهامات الناتج الإجمالي وتحقق المستهدفات المرجوة. ويأتي هذا البيان لنستذكر أمام معاليكم وأصحاب السعادة حصاد مرحلة سابقة، ونؤسس معاً لمرحلة قادمة بخطوات واضحة المعالم ثابتة الأركان، حيث نستعرض أداء القطاعات وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه خلال الخطة الخمسية العاشرة وما تحقق خلالها من منجزات ومؤشرات، إلى جانب استشراف توجهات الاستراتيجية والبرامج والمشاريع المزمع تنفيذها خلال الخطة الخمسية الحادية عشر، بما ينسجم مع المستهدفات الوطنية ويعزز من إسهام هذه القطاعات في مسارات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. لقد أظهرت نتائج الخطة الماضية تحقيقاً تقدماً ملموساً يعكس تطوراً حقيقياً في منظومة الأمن الغذائي والاقتصاد المرتبط به، فقد ارتفع حجم الإنتاج الزراعي والسمكي من 4.3 مليون طن في عام 2020 إلى 5.6 مليون طن في عام 2025 بمعدل النمو 6.9%، وهو نمو يعكس توسعاً في القاعدة الإنتاجية وتحسناً في كفاءة الأداء، وقد ارتفع إسهام هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 1.132 مليار ريال عماني، مقارنة ب 776 مليون ريال في عام 2020، وبنمو قدره 7.9% فيما ارتفعت نسبة الإسهام من 2.3% إلى 2.9%، وهو ما يدل على الدور الاقتصادي لهذه القطاعات. وفي نطاق تعزيز الأمن الغذائي، بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي الغذائي 67.3%، حيث شهدت النسب تحسناً ملحوظاً ضمن مجموعات السلع الأساسية، فبلغت نسبة الاكتفاء الذاتي في الثروة السمكية 146%، وفي التمور 99%، وفي الحليب 96%، وفي بيض المائدة 95%، وفي الخضروات 79%، في حين بلغت نسبة الاكتفاء في اللحوم البيضاء 62%، وفي اللحوم الحمراء 45%، وفي الفواكه دون التمور 24%، وهما يعكس تطوراً متدرجاً في تحقيق الأمن الغذائي، ويؤكد في الوقت ذاته أهمية مواصلة الجهود لسد الفجوات القائمة. أما في جانب تنمية القطاعات الإنتاجية، فإن القطاع الزراعي يمتلك مقومات واسعة تعزز فرص التوسعة والنمو، إذ بلغت المساحة المزروعة 312,000 فدان، ويضم القطاع أكثر من 9 مليون نخلة، بما يشكل قاعدة إنتاجية واعدة. كما يقدر حجم الثروة الحيوانية ب4 ملايين رأس، مدعومة بشبكة خدمات بيطرية تضم 69 عيادة بيطرية حكومية و41 عيادة متنقلة، إضافة إلى وجود مستشفى بيطري بما يعزز من استدامة هذا القطاع الحيوي. وفي قطاع الثروة السمكية الذي يعد إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، يعمل أكثر من 60,000 صياد عماني، ويضم 27,320 قارب صيد و1,243 سفينة صيد، إضافة إلى 62 سوق مخصص للثروة السمكية و119 مصنعاً و24 ميناء للصيد. تشكل منظومة متكاملة تعزز من سلاسل القيمة وترفع كفاءة الإنتاج والتسويق. أما في قطاع الموارد المائية، فقد شهدت تطوراً ملحوظاً في البنية الأساسية، فقد تم إنشاء وتشغيل 85 سداً للتغذية الجوفية بسعة إجمالية 110 مليون متر مكعب، إلى جانب وجود 116 سد للتخزين السطحي بسعة 624 ألف متر مكعب، وسبع سدود الحماية بسعة 247 مليون متر مكعب، إضافة إلى شبكة رصد مائي تضم 3483 محطة، منها 672 محطة تعمل عن بعد، إلى جانب 14 محطة استمطار، بما يعزز من كفاءة إدارة الموارد المائية واستدامتها. معالي الرئيس، أصحاب السعادة الأعضاء، في إطار تعزيز دور القطاع الخاص، شهدت خطة التنمية 2021-2025 تنامياً في حجم الاستثمارات، حيث وقعت 493 عقد انتفاع بقيمة إجمالية بلغت 1,870,000,000 ريال عماني وفق دراسات الجدوى لهذه المشروعات. كما سجلت الاستثمارات نمواً ملحوظاً، بلغت 39% في قطاع السمكي، و20% في قطاع المياه، و19% في القطاع الزراعي والحيواني، متجاوزاً بذلك المستهدفات المحددة، وهما يعكس جاذبية هذه القطاعات وقدرتها على استقطاب الاستثمارات. وفي سياق دعم التنويع الاقتصادي، بلغت صادرات الصناعات الغذائية 753 مليون ريال عماني بنسبة 106% من المستهدف، وبلغت الصادرات السمكية 209 مليون بنسبة 127%، فيما سجلت صادرات القطاع الزراعي والحيواني 285 مليون محققة بذلك 96% من المستهدف، وهما يؤكد تصاعد القدرة التصديرية لهذه القطاعات. كما بلغت نسبة المحتوى المحلي 63%، ونفذت 35 مشروعاً صناعياً زراعياً وحيوانياً، و28 مصنعاً سمكياً باستثمارات تجاوز 100 مليون ريال عماني. وفي جانب الموارد المائية، يظل تحقيق الاستدامة المائية أولوية وطنية، إذ بلغ نصيب الفرد من المياه 369 متر مكعب بنسبة تحقيق 90%، فيما بلغت نسبة معالجة المياه الصرف الصحي 98%، مع استمرار تطوير السياسات والبرامج لمواجهة التحديات العجز المائي وتعزيز كفاءة الاستخدام. وفي مجال العمل والتشغيل، حققت هذه القطاعات تقدماً مهماً في توفير فرص للعمل، فقد بلغ عدد العاملين العمانيين في قطاعات الأمن الغذائي 51,283 مشتغلاً، وبلغ عدد العاملين في الوظائف الفنية والتخصصية 1,220 مشتغلاً، كما ارتفع عدد العاملين لحسابهم الخاص إلى 48,789 مشتغلاً، بما يعزز من دور هذه القطاعات في دعم سوق العمل الوطني. أما فيما يخص المشاريع والبرامج خلال الخطة الخمسية العاشرة، فقد نفذ 37 برنامج محققاً مستويات إنجاز متقدمة في عدد كبير من هذه البرامج، وهو ما يعكس كفاءة التنفيذ وفعالية المتابعة. وشملت هذه الجهود تنفيذ مشاريع البنية الأساسية، فقد أنشئت 9 سدود بتكلفة بلغت 149 مليون ريال عماني وصيانة 75 سد، وتم صيانة وتأهيل 12 ميناء بتكلفة 14 مليون ريال عماني، كما عزز المخزون الاستراتيجي الغذائي من خلال إنشاء صوامع غلال بسعة 160 ألف طن، إلى جانب تنفيذ توسعات في مرافق التخزين بما يهيئ جاهزية المنظومة الغذائية لمواجهة المتغيرات. معالي الرئيس، أصحاب السعادة، فيما يتعلق بالخطة الخمسية الحادي عشر، فإن الوزارة تتجه لمرحلة جديدة تبنى على ما تحقق وتركز على تعظيم العائد الاقتصادي من هذه القطاعات ورفع إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي وتوسيع قاعدة الاستثمارات وتوليد فرص العمل، إلى جانب تطوير البرامج الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي والإدارة المستدامة للموارد وتسريع وتيرة التحول التقني وتجويد الخدمات المقدمة من خلال ترسيخ الحوكمة الرقمية. كما يبرز الدور الحيوي الذي تطلع به الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص والجمعيات المعنية باعتبارها شريكاً أساسياً في دعم منظومة الأمن الغذائي من خلال الاستثمار والإنتاج والتسويق والتوعية، وهو ما يعكس نهجاً وطنياً تشاركياً يعزز من تكامل الأدوار وتحقيق الأهداف. ومن هذا المنطلق نتقدم بالشكر للشركاء كافة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات والمزارعين ومربي الثروة الحيوانية والصيادين وجميع الذين يسهمون في منظومة الأمن الغذائي بكل مكوناته وبمختلف مواقعهم. وفي الختام نود التأكيد بأن المرئيات والأفكار والملاحظات تمثل لدينا قيمة جوهرية لتطوير السياسات وتطوير وهندسة الإجراءات لتحسين كفاءة التنفيذ، بما يضمن تعظيم قيمة الأثر لتلك البرامج والمشاريع ويحقق الهدف منها. ونؤكد نهج هذه الوزارة القائمة على مواصلة العمل في دعم منظومة الأمن الغذائي وتعزيز الاستدامة وتحفيز فرص الاستثمار ورفع كفاءة استخدام الموارد، بما يحقق أهداف التنمية الوطنية في سلطنة عمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل الشكر والتقدير لمعالي الدكتور. الآن نبدأ باللجنة الأمن الغذائي. رئيس اللجنة سعادة الشيخ عبد الله بن أحمد آل مالك، ممثل ولاية بخا.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا معالي الشيخ، أهلا وسهلا بمعالي الدكتور هني في الوسط، أهلا وسهلا بعد بالوكلاء ضيوف. نشكر معاليكم على البيان يعني الشامل للمحاور اللي رسلناها كلها، ونشكر أيضا التعاون القائم بيننا وبين الوزارة وبين اللجنة. نروح على طول على المحور الثالث اللي هو تفاصيل مساهمة قطاع الوزارة في الناتج المحلي الإجمالي المتوقع. انطلاقا من صدور المرسوم السلطاني رقم 21/26 القاضي باعتماد خطة التنمية الخمسية الحادية عشر، وبناء على ما تضمنه مجلد البرامج الاستراتيجية من رؤية طموحات تتركز على تكامل مسارين أساسيين: مسار اقتصادي يستهدف تنوع مصادر الدخل وتعزيز التنافسية والابتكار لتقليل الاعتماد على الموارد النفطية، ومسار تنموي يسعى لارتقاء البنية الأساسية والخدمات وجودة الحياة في مختلف محافظات السلطنة تحقيقاً لمستهدفات رؤية عمان 2040. معالي الدكتور، استعرض بيانكم الموقر الدور المحوري لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في قيادة ملف الأمن الغذائي ضمن خطة التنمية الخمسية الحادية عشر. أشرتم إلى اعتماد 9 برامج أساسية سيبدأ تنفيذها في عام 2026، موزعة بين التنويع الاقتصادي وحماية البيئة، بالإضافة إلى قائمة المشاريع الإنمائية الواردة في الجدول 9. إيماناً منا بدوركم التخطيطي، نضع أمام معاليكم التساؤلات التالية: بالنظر للمسار التخطيطي الذي سبقت به وزارة الاقتصاد والجهات المعنية اعتماد خطة التنمية الخمسية الحادية عشر وانطلاقاً من دور وزارتكم المقرة كشريك أصيل في فريق إعداد الخطة، نتوجه لمعاليكم بالاستفسارات التالية: ما هي ملامح الدور الفعلي والمنهجي الذي اطلعت به الوزارة خلال مرحلة صياغة البرامج الاستراتيجية قبل مرحلة الاعتماد النهائي، وكيف تمت موائمة متطلبات قطاع الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مع التوجهات الكلية للخطة لضمان شمولية الطرح. تلاحظ وجود تباين كمي لافت في عدد البرامج الاستراتيجية للخطة الخمسية الحادي عشر، حيث تم تقليص عدد البرامج من 39 برنامجا استراتيجيا إلى 9 برامج فقط. فما هي الحيثيات الفنية والمعايير التخطيطية التي استندت إليها الوزارة في هذا التقليص؟ وهل يعكس هذا العدد المحدد حجم الطموحات الوطنية لقطاع قطاعات حيوية تمثل ركيزة أساسية للأمن القومي الغذائي والمائي؟ المحور الرابع، تحديات المشاريع الإنمائية. أشرتم في المحور الرابع من خلال الصفحة 54 إلى تحسين مشاركة القوى العاملة الوطنية خلال أعوام 2021-2025 كنسبة من إجمالي المشتغلين في قطاع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، حيث بلغ 51,238 عمانيا بنسبة 42% حتى نهاية 2025. نتساءل هنا، على الرغم من مبادرات التشغيل عبر البرنامج الوطني للتشغيل والبرامج المعنية بتمكين القطاع الخاص والعمل الحر لقطاعات الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، إلا أن الأعداد الواردة في البيان لا تعكس جاذبية توظيف الأعمال الوطنية. ما هي أسباب تدني مشاركة القوى العاملة الوطنية في قطاعات الوزارة؟ كما نؤكد بأن واقع الحال للوظائف المتعلقة بقطاع الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه يطغى عليه أعمال التجارة المستترة. وأيضا تساؤل حول سبب انخفاض في القوى العاملة الوطنية عند مقارنة العامين 2023-2025، حيث أن مقدار الانخفاض يبلغ 18.2%. نقترح لكم تذليل التحديات المرتبطة بمهنة الصيد الصياد الحرفي، وذلك بهدف تمكينه من انضمام ممارسة أنشطة الصيد التجاري والحرفي ومضاعفة القيمة المضافة من نشاط الصيد عبر المصانع والعمليات المرتبطة بالنشاط والخدمات المساندة له، انتهاء بالتصدير للمنتج العماني والمنافسة عالمية، مع الأخذ بالاعتبار جودة المنتجات السمكية والمحلية وقيمتها الغذائية العالية والطلب العالي عليها. معالي الدكتور، بالرجوع إلى نتائج الخطة الخمسية العاشرة من محدودية الأثر، في المحور السادس، توجيهات وسياسة الوزارة بشأن بعض القضايا ذات الشأن المحلي أو الدولي. في ضوء ما تضمنه المحور السادس من البيان بشأن توجهات وسياسة الوزارة لمواجهة التحديات العالمية وتعزيز الأمن الغذائي التي شملت سلاسل الإمداد وتعزيز مستوى المخزون الحكومي من السلع الغذائية الأساسية، نود الإفادة، كيف تقيم الوزارة مستوى التنفيذ الفعلي لهذه التوجهات على أرض الواقع في ظل ما يلاحظ من استمرار تحديات تتعلق بتذبذب الأسعار وتأثر السوق المحلي بالظروف الجيوسياسية؟ وهل تعكس هذه السياسات نتائج قابلة للقياس، أم أنها لا تزال في إطار الطرح الاستراتيجي دون أثر ملموس على إداء القطاع وتحقيق الأمن الغذائي؟ فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية في قطاع الأمن الغذائي ومن ضمنها مشاريع الاستزراع السمكي، نود الإفادة حول الأثر الفعلي لهذه الاستثمارات على سوق العمل الوطني. هل يتم توظيف الكوادر العمانية المتخصصة؟
6: أول شيء شكراً سعادة الشيخ عبد الله بصفتك رئيس اللجنة، وأيضاً لأعضاء لجنة الأمن الغذائي على حقيقة دعمهم وتواصلهم المستمر لمتابعة ملف الأمن الغذائي، وأيضاً لزياراتكم الميدانية سواء كان لمنطقة النجد أو لمجمع الثروة مجمع التمور في نزوة، ونطلع أيضاً لتعزيز هذه الزيارات وهذا التعاون. فيما يخص إسهامات القطاع والدور اللي قامت به الوزارة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، طبعا طريقة إعداد الخطة الخمسية الحالية شيء مختلف عن الخطط السابقة، كان في فريق عمل مشترك بين الوزارة مع جميع المؤسسات الحكومية بحيث يكون في نوع من التقاطعات ليس فقط في مجال الأمن الغذائي، وإنما أيضا على سبيل المثال في الجانب البيئي وفي الجانب الصحي. فتم اختصار البرامج إلى 9 برامج مشتركة، فبعض البرامج يعني لها علاقة بالوزارة لكن أيضا لها علاقة بوزارة الصحة والجانب الصحي، وبعض البرامج لها علاقة بالوزارة والأمن الغذائي لكن أيضا لها علاقة بالبيئة. فدمجت هذه البرامج كلها بحيث يعني صارت 9 برامج، لكن لا يعني هذا أن 9 برامج أو 39 مشروع أو مبادرة تم إغفالهم، لكن تقع تحت هذه البرامج. فالعمل كان يعني متجانس بيننا وبين شركائنا في وزارة الاقتصاد. بالنسبة لطريقة التشغيل أو التحديات الخاصة بموضوع المشاريع المائية وموضوع التشغيل، في السابق كان ملف التشغيل تقريبا يعني متروك 100% ومسؤولية 100% وزارة العمل. في الفترة الماضية تم يعني إعادة يعني هذه طريقة العمل بحيث تكون في لجان فرعية متخصصة يرأسها أحد أصحاب السعادة الوكلاء. فعندنا في الوزارة وكيل الثروة السمكية هو معني بلجنة فيها ممثلين من القطاع الخاص فيها ممثلين من وزارة العمل، هم يقوموا بمتابعة جميع المشاريع اللي تم اعتمادها وتأكد أن هناك فرص عمل. ففي دراسات الجدوى جزء من وثيقة الدراسة هو عدد فرص العمل ونوعيتها والتدريب المطلوب. فموضوع التدريب يعني وموضوع التشغيل هو الشغل الشاغل أو الهاجس الأساسي. مثل ما تفضلت، ربما يمكن الإقبال وعدم الرغبة، قطاع الأمن الغذائي في عدة مراحل. مرحلة الإنتاج فعلاً ما في رغبة، اللي هي مرحلة الزراعة على سبيل المثال، لكن في الجانب التصنيعي في كل القطاعات، الجانب التصنيعي هناك رغبة كبيرة، ويعني من الشباب ويعني العمانيين والعمانيات للعمل في المشاريع وفي المصانع. فاحنا مركزين على هذه الجزئية. أيضا في موضوع التسويق، سواء كان في النقل أو التسويق الإلكتروني، هناك في إقبال من الشباب العماني للعمل في هذا الجانب. بالنسبة لموضوع التدريب، ليس التدريب الصيدين وإنما التدريب بالمجمل، هناك برنامج تعاون بيننا وبين وزارة العمل لتدريب يعني الشباب للإقبال على هذا العمل في مجال الأمن الغذائي. بالنسبة للاستثمار طبعا في مجال الثروة السمكية بالمجمل، أيضا منتابع موضوع التوظيف، لكن تسألت عن موضوع الاستثمار في الاستزراع السمكي. بالنسبة للاستثمار في الاستزراع السمكي، من البداية لو ترجعوا لي خطط الحكومة في موضوع الاستزراع، كانوا التركيز على حاجتين: التصدير وموضوع التوظيف. لأن يعني راح هذه صناعة جديدة كانت بالنسبة لنا. اليوم عندنا مجموعة من المشاريع اللي فعلا فيها شباب عمانيين في الاستزراع، سواء كان الاستزراع في الأقفاص العائمة أو الاستزراع بمشاريع الروبيان. فموضوع التوظيف موجود وحاضر في هذه المشاريع.
5: معاليك، فيما يتعلق باستثمارات الأجنبية في قطاع الأمن الغذائي ومن ضمنها مشاريع الاستزراع السمكي، نود الإفادة حول الأثر الفعلي. هل يتم توظيف الكوادر العمانية المتخصصة خصوصا مجال الاستزراع السمكي والعلوم البحرية والتخصصات المرتبطة فيه وظائف فنية وتخصصية ضمن المشاريع، أم أن فرص التوظيف المتاحة تركز على الأعمال التشغيلية البسيطة؟ أيضا، السياسات والاشتراطات لإضاءة الوزارة لضمان نقل المعرفة وبناء القدرات الوطنية، ومدى الالتزام المستثمرين الأجانب بتوفير وظائف نوعية تساهم في تطوير الكفاءة العمانية. بناء على ما ورد في البيان معالي الدكتور في الصفحة 51 حول مشروع مسح الموارد السمكية في بحر العرب وبحر عمان، حيث أوردتم في البيان تفاصيل مبررات المشروع وأهدافه الاستراتيجية والنتائج المتوقعة منه. علينا نتساءل معالي الدكتور عما يلي: إلى أي مدى سيسهم المشروع في إعادة تقييم استغلال المصائد السمكية وتوفير بيانات دقيقة عن المخزون، وكيف سينعكس ذلك على إدارة القطاع ومراجعة الخطط والاستراتيجيات وتعزيز القيمة المضافة؟ ما الأثر المتوقع للمشروع في دعم منظمة الأمن الغذائي وتحقيق مستهدفات النمو والتنمية الاقتصادي، خاصة في ظل التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة الفاو؟ ما العوائد الاستثمارية المتوقعة من الاستغلال الأمثل للموارد البحرية؟ وما دور المشروع في تأهيل الكوادر الوطنية للتعامل مع التغيرات البيئية لضمان استدامة المخزون؟ هني بعد في سؤال من عضو مجلس الشورى مثل رؤية عبري حميد الناصري حول تأخير تسكين وظائف عقود العاملين في مشروع مكافحة سوسة النخيل الحمراء، وأيضا عقود العمل اللي هم بالتحصين للمواشي يعني في مختلف مناطق السلطنة، يعني ما زال يعملون بعقود مؤقتة تجدد كل 6 أشهر، وقد مضى عليهم 4 سنوات ولم يتم تعيينهم. ولا يخفى على معاليكم أهمية الاستقرار النفسي، وإنه مرتبط بالاستقرار الوظيفي. وهذه في رسالة أيضا موجهة معالي الدكتور من الشباب عند سعادة العضو، نسلمها لكم.
6: بالنسبة للاستثمار، مثل ما ذكرت ساعتك، بالنسبة للاستثمار ليس فقط في الاستزراع السمكي، سواء كان استثمار محلي أو استثمار أجنبي، حريصين كل الحرص بحيث أن هذه الاستثمارات تفتح فرص عمل للشباب العمانيين، وهذا بالتعاون مع وزارة العمل. قياس الأثر للاستثمارات الأجنبية هذه يتم بين الوزارة وأيضا الأخوة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بحيث قدر المستطاع نحاول يعني نجلب استثمارات في مجالات مختلفة مرتبطة بمشاريع الأمن الغذائي بصورة مباشرة أو بالشراكة مع جهاز الاستثمار أو بعض الشركات المحلية. بالنسبة لمشروع مسح الموارد السمكية، طبعاً مسحنا إحنا الرحلة الأولى من مسقط إلى مسندم، لكن بعد تلك الرحلة بدأت الحرب فتوقف المسح بسبب يعني الظروف اللي تعرفوها في المنطقة. لكن الهدف المتوقع لن تأجل المسح إلى بداية العام 27 إن شاء الله. الهدف من المسح مثل أي مسوحات أخرى يعني تقوم بها يعني الوزارة فيما يخص الموارد السمكية. المسح راح يعرفنا على يعني وضع المخزون السمكي في مختلف يعني المحافظات، أيضا المواسم، هل بعض المخازن تأثرت بحكم الصيد، هل توجد مخازن أخرى، لأن في مرحلة اللي هو الصيد في أو المسح في المياه العميقة فنتوقع أن هذه النتائج راح تعطينا يعني رؤية واضحة في مراجعة سياسات التراخيص. في حال اكتشفنا أن في موارد ممكن نتوسع في إعطاء تراخيص، فلذلك النتائج بالنسبة لنا مهمة. وطبعاً بحكم أنك راح تعطي تراخيص إضافية راح يكون في عوائد استثمارية أو عوائد اقتصادية. في حال أنه اتضح أن بعض المخازين من الأسماك يحتاج نتوقف، راح نتوقف عن منح التراخيص إضافية لتحقيق الاستدامة. فهذه كلها ننظر لها نظرة يعني اقتصادية بالإضافة لاستدامة الموارد. موجود موضوع تأهيل الكوادر، مجموعة من الشباب اللي سواء كان العاملين في الوزارة حالياً، وتم تعيين مجموعة بحيث يكونوا يعني ضمن الطاقم في السفينة. بالنسبة للعقود الخاصة بالموظفين، في عندنا نوعين من العقود. العقود خلنا نقول لفترات طويلة اللي هم عمال السوسة أو الدوباس، هذا إحنا مستمرين في تجديد هذا العقود، والآن في توافق بحيث أن نبدأ بعملية تثبيتهم تدريجياً حسب الأقدمية. بالنسبة لبرامج التحصين، هذه بحيث نأخذهم لفترات مؤقتة لثلاث أربع أشهر لتعزيز الفريق الموجود معنا في الوزارة، فهؤلاء يعني إلى الآن ما في برنامج لتثبيتهم يعني. شكراً سعادتك.
4: السؤال الآن لسعارة الأخ يونس بن محمد السيابي ممثل ولاية السماء الفلت، فضل.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكراً جزيلاً معالي الشيخ الرئيس، وأهلاً وسهلاً بمعالي الدكتور وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ومرافقيه الكرام. معالي الوزير، في ضوء ما ورد في المحور الأول من البيان بشأن تحقيق نمو ملحوظ في مؤشرات قطاع الثروة السمكية وارتفاع نسبة إنجاز المشاريع المرتبطة به خلال الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025، معالي كيف تضمن الوزارة إن هذا النمو ينعكس بصورة عادلة ومستدامة على أوضاع الصيادين التقليديين الذين يعدون أحد أهم مكونات هذا القطاع، خاصة في ظل ما يثار حول التحديات التي يلاقونها في مجالات التسويق وارتفاع تكاليف التشغيل وتذبذب العوائد. نتساءل عن السياسات والإجراءات التي تتبعها الوزارة لتحقيق التوازن بين دعم الصيادين التقليديين وتعزيز الاستثمارات الكبرى في القطاع، وبما يكفل حمايتهم من أي ممارسات قد تؤدي إلى منافسة غير متكافئة، سواء من حيث الوصول للموارد السمكية أو الاستفادة من البنية الأساسية والخدمات أو فرص التسويق. ما هي البرامج أو المبادرات التي نفذتها أو تعتزم الوزارة تنفيذها لتمكين هذه الفئة ورفع قدرتها التنافسية وضمان استدامة عملها، تحسين مستوى دخلها بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للقطاع ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني؟ معالي الوزير، أشار البيان إلى أن السلطنة تمتلك نحو 5 ملايين فدان من الأراضي الزراعية القابلة للاستصلاح، تمثل قرابة 7.5 من مساحة البلاد، إضافة إلى أكثر من 4 ملايين رأس من الثروة الحيوانية، وقطاع سمكي يعمل فيه أكثر من 61,000 صياد عماني، إلى جانب وجود 29 سوق و119 مصنع و42 مشروع لإنزال الأسماك. ومع هذا الحجم الكبير من الموارد والإمكانات، لماذا لا يزال المواطن لا يلمس بصورة كافية أثر ذلك في استقرار أسعار السلع الغذائية وارتفاع نسب الاكتفاء الذاتي؟

0: ألف وظيفة خلال عام واحد، كما ارتفعت نسبة التعمين إلى نحو 48.7%. لكن السؤال يا معالي الوزير، ما طبيعة هذه الوظائف المستحدثة؟ وهل هي وظائف دائمة ومنتجة وذات أجور مجزية ومسارات مهنية واضحة، أم وظائف مؤقتة ومنخفضة الدخل أو إدارية قصيرة الأثر؟ ما هي نسبة هذه الفرص التي تركزت في الزراعة والإنتاج والتصنيع والمهنة الفنية مقابل الأعمال المساندة؟ كيف ستضمن الوزارة استدامة هذا النمو بحيث يتحول إلى فرص حقيقية وجاذبة للشباب العماني؟ معالي الوزير، أشار البيان إلى طرح 401 فرصة استثمارية حتى عام 2025، بينما تم إسناد 191 فرصة فقط بقيمة تقدر تقريباً 170 مليون ريال عماني. وهذا يعني أن عدد كبير من الفرص المطروحة لم يتحول بعد إلى مشاريع قائمة. معالي الدكتور، ما الأسباب الحقيقية وراء ذلك؟ وهل تكمن التحديات في الإجراءات أو التمويل أو ضعف الجاذبية الاستثمارية أو تعقيدات التراخيص أو نقص البنية الأساسية؟ وما الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتسريع تحويل هذه الفرص إلى مشاريع منتجة توفر وظائف وتدعم الأمن الغذائي؟ معاليكم، ورد في البيان ضمن المحور الخامس المتعلق بخطة الوزارة في إدارة الموارد المائية في سلطنة عمان.
1: شكرا سعادتك، ما شاء الله. يعني بالنسبة للنمو في القطاعات اللي تشرف عليها الوزارة وكيف قياس الأثر، أول شيء كونه في نمو هذا مؤشر إيجابي أن في إقبال من المستثمرين، سواء يعني صغار مستثمرين أو شركات حكومية أو شركات خاصة، فهذا مؤشر إيجابي أن في إقبال للاستثمار في مشاريع الأمن الغذائي. طبعا بالنسبة لحماية صغار المنتجين من الشركات، سعادتك يمكن من ضمن المبادرات اللي عملت عليها الوزارة هو نربط أو نسمي الزراعة التعاقدية بين كبار الشركات مع صغار المنتجين، فكثير من صغار المنتجين مرتبطين بطريقة مباشرة وغير مباشرة مع الشركات الكبيرة، فاحنا حريصين كل الحرص على يعني استدامة هؤلاء الصغار المنتجين، سواء كانوا مزارعين، مربي ثروة حيوانية أو في قطاع الثروة السمكية. تحدثت عن حوالي 5 مليون فدان، يعني ورد في التقرير أنه قابل للاستصلاح. فعلا صحيح، الرسالة اللي يعني حريصين توصل أنه الأرض ما تحدي، الأرض موجودة، أقول يمكن حتى ما جيل جيلين ثلاثة جيل، الأرض موجودة، لكن عندنا تحديات مرتبطة سواء كان بالمياه، بالتمويل، برغبة يعني أو الرغبة للاستثمار، هذه تبقى تحديات موجودة. يعني توفر البنية الأساسية إحدى التحديات، تذكرت عدة تحديات وأنا أقول لك تقريبا أغلبها موجودة التحديات. ذكرت أن المواطن رغم كل هذه المواطن لا يلمس استقرار الأسعار، حقيقة ما أتفق معك. يمكن هو المواطن، أول شيء إحنا نقول الحمد لله رب العالمين نلمس أن المواد الغذائية في عدة أزمات مرت بينا ونقول الحمد لله متوفرة. يعني مرت علينا الأزمة الروسية الأوكرانية وكل تحدياتها، يعني كان في يعني جهد من الحكومة من جميع المؤسسات الحكومية بحيث أن هذه السلع ما تتأثر وتجاوزنا. قبلها كانت كوفيد ونقول الحمد لله رب العالمين تجاوزناها، كل السلع الغذائية كانت متوفرة، وبذل جهد يعني من منتسبي هذه الوزارة، أبنائكم أخوانكم أخواتكم، يعني كانوا حريصين كل الحرص سواء كان في هذه الوزارة أو الجهات الحكومية بحيث أن وقت الأزمات إحنا موجودين لمعالجة هذه التحديات. بعض السلع الأساسية تدخلت الحكومة وحطت سقف معين، ما زاد عن هذاك السعر تدخلت الحكومة يعني تحمل التكاليف، وعلى سبيل المثال القمح الأرز يا الأساسية، حنقول السلع الأساسية. نعم في بعض السلع ما نقول ما أساسية، لكنها ممكن يعني وقت الأزمات الواحد يتحمل يعني أنه ما يستهلك هذه الأساسيات. فحتى في الأزمة الحالية نقول الحمد لله رب العالمين، يعني السلع الغذائية كانت متوفرة وكان هو ذا الشغل الشاغل. الآن هل في يعني زيادة 100 بيسة 200 بيسة يزيد أو يقل؟ صحيح بعض السلع لكن ليس بالمطلق. يعني فأنا أعتقد أن التوسع في الإنتاج، يعني اليوم نلمس إحنا ثماره، يعني في الثروة السمكية ما كان في أي زيادة في الأسعار، وكثير من السلع الغذائية ما كان في زيادة في الأسعار. ذكرت ساعتك عدد العاملين 35,000 ثم انتقل إلى 48,000 في عام واحد، 13,000 ما أعتقد كتبنا إحنا في التقرير. إحنا متوسط زيادة أو

0: متوسط اللي يدخلوا في القطاع تقريبا بين 1000 الى 2000، اخر عدد حدود 2800 الى 2900. فاعتقد في يمكن ما خطا في التقرير، ما اتوقع انه، بس برجع على هذه المعلومه. ضمان استقرار او الاستدامه خاصه للشباب، نحن نتكلم عن المشاريع وحريصين كل الحرص، لذلك عندنا فرق متخصصه يتابعوا، يعني ليس فقط الصغار المنتجين، كل المستثمرين من بداية يعني الفكرة التخطيط لها، ونتابعهم في جميع المراحل بحيث يجد المستثمر سواء كان صار استثمر في عمان أو معنا في الوزارة يجد الضمان بأنها بيئة مناسبة للاستثمار في مجال الثروة الزراعية ومجال الأمن الغذائي. عدد المشاريع المطروحة لم يتحول لمشاريع على أرض الواقع. احنا بدينا في أول خطة كنا بخمسين مشروع مستهدفين، وحقيقة حققنا حوالي 64. في العام الماضي كنا مستهدفين 400 مشروع، حققنا 400 وزيادة. هذا العام نستهدف أيضا 400 مشروع، إلى الآن تقريبا حدود 72 فرصة يعني تم توقيعها. فحريصين كل الحرص بحيث يكون عندنا هدف واضح في عدد المشاريع سنويا ومتابعتها والتأكد أن يعني أصحابها قاموا بتنفيذها. ذكرت موضوع التحديات، فعلا التمويل، البنية الأساسية كلها موجودة. الإجراءات أيضا نطور في الإجراءات، ما نقول لك أن الإجراءات يعني سلسة، لكن قدر المستطاع نحاول أن نوفر بيئة استثمارية جيدة للعاملين في مشاريع الأمن الغذائي. شكرا ساعتك.
1: ما عليك، كنا نتمنى أن تفيدنا ببيانات تفصيلية عن الوظائف وعن نفس الشيء المواضيع التي تحدثت عنها. للأسف أنها كانت بس فقط نقاط عناوين أرقام فقط. ما عليكم، في أنقل لكم اعتراض وكلاء أفلاك قرية سرور على مرور أنبوب المياه الذي تنفذه إحدى الشركات الخاصة لإمداد عدد من القرى بالولاية منذ بداية 2024، وقد نتج عن ذلك تأثيرا مباشرا على منسوب الأفلاك الثلاثة، حيث تم قتل الكثير من الروافد المغذية لها، ويرون أن الوزارة تخلت عن دعم هذه القضية على الرغم من حرصها الدائم في المحافظة على المياه وعلى منسوب وقريان الأفلاك. ولعلكم تقترحون معاليكم الجلوس مع وكلاء الأفلاك الثلاثة ومناقشة هذه القضية معهم في أقرب فرصة ممكنة. معاليك، ما هي أسباب مبررات تطبيق اشتراطات موحدة على الأراضي الزراعية في مختلف المحافظات رغم اختلاف طبيعتها ومساحتها الزراعية؟ وما مدى توجه الوزارة لإعادة النظر في لائحة تنظيم استخدام الأراضي الزراعية بما يراعي خصوصية المحافظات ويدعم أصحاب الحيازات الصغيرة ويحقق التوازن بين حماية الرقعة الزراعية وتحفيز الاستثمار الزراعي وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040؟ معاليك، ما أسباب ربط بعض الاستخدامات الزراعية والخدمية بمساحة الأرض فقط دون النظر إلى جدول المشروع والإنتاج الفعلي؟ وما مدى إمكانية السماح بالبناء الزراعي البسيط وتوصيل التيار الكهربائي للأراضي الزراعية المنتجة وفق ضوابط منظمة لا تؤثر على النشاط الزراعي أو منظومة الأفلاك؟ معاليك، ما خطة الوزارة لتطوير لائحة الأراضي الزراعية من خلال تصنيف الأراضي بحسب مستوى الإنتاجية وتطبيق اشتراطات مرنة تتناسب مع طبيعة؟
0: سعادتك، بالنسبة لاعتراض أهالي قرية سرور فيما يخص الأفلاك، طبعا تتحدث أنت عن محافظة الداخلية، كان يتطلب تعزيز مياه أو خط الأنابيب لمياه الشرب. هذا يعني وصول المياه مع زيادة الكثافة السكانية، هذا مطلب مهم يعني، بحيث أنه وهذا فعلا حدث لمحافظة الداخلية. شيء طبيعي، خط الأنابيب من مسقط إلى محافظة الداخلية راح يمر بمجموعة من الأفلاج، وفعلا تم الجلوس مع وكلاء الأفلاج وشرحنا لهم، والشركة تكفلت يعني صيانة الجزء اللي بتمر من الأنابيب، تكفلت الشركة بصيانته، هذا اللي تم وتم الجلوس معهم. مع ذلك احنا مستعدين للجلوس معهم مرة ثانية لتوضيح ذلك. أنا ما فهمت إيش قصدك بسبب تطبيق إجراءات موحدة على جميع المحافظات. يعني هذا ما كان واضح بالنسبة لي إيش الإجراءات أتكلم عنها. بالنسبة للأرض الزراعية، أرض زراعية، يمكن ناقشنا هذا الموضوع أكثر من مرة في مجلسكم وذكرنا الأرض الزراعية أصل زراعية ليست للسكن. مع ذلك سمح بعملية البناء لمساحات معينة في الأراضي المروية بالأفلاج، لكن في الأراضي أو في المشاريع الاستثمارية حسب مكونات المشروع. يعني عندنا مشاريع مثلا في منطقة نجد، شركة الصفا والزين أو غيرهم من الشركات اللي في هذا، تقريبا مجمع مكتمل في سكن للعمال، في سكن للإدارة العليا، في جميع المرافق، وهذا مسموح يعني مشروع مكتمل، لكن تستخدم أرض زراعية وتحولها إلى سكن، هذا يعني ما أعتقد توجه يعني جيد وفعلا راح يقلل من الرقعة الزراعية. شكرا سعادتك.
2: سؤال لسعادة الأخ علي بن مسلم بن سعيد غواص ممثل ولاية تمريت، فليتفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا معالي الرئيس، والشكر موصول لمعالي دكتور وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وفريقه، معالي الوزير المؤقر. اسمحوا لي في هذه العقالة السريعة أن ألقي الضوء وبشكل موجز على منطقة نجد الزراعية، هذه المنطقة الحيوية التي تعول عليها كثيرا سلطنتنا الحبيبة في تعزيز أمنها الغذائي، حيث تنقسم المزارع في منطقة نجد إلى فئتين. الفئة ألف، وهي تلك المزارع التي تم حصرها خلال الفترة منذ بداية الثمانينات إلى عام 2009، وعددها 1196، وتغطي مساحها أقل من 4% من المساحة الإجمالية لمنطقة نجد. وعلى الرغم من وجود المستندات الرسمية من مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة لهذه المزارع، إلا أنه لم يتم إصدار سند ملكية أو كروكيات لها. معالي الوزير، السؤال الذي يطرحه المزارعون: لماذا لم يتم صرف ملكيات أو كروكيات لهذه المزارع في نجد، والتي تم حصرها منذ مطلع الثمانينات إسوة ببقية المزارع في مختلف المحافظات، والتي تم حصرها في نفس الفترة وصرف لها ملكيات وبنفس إجراءات ومستندات التثبيت؟ الفئة باء، وهي المزارع التي استحدثت بعد 2009 عندما أخذت المنطقة في الظهور من الناحية الاقتصادية لدى الجهات المعنية. وهنا أقترح معالي الوزير أن يكون قيمة عقد الانتفاع في هذه الفئة من المزارع ريال واحد للفدان لكل المستثمرين العمانيين. ولنا أن نتخيل سرعة نمو وازدهار المنطقة ووفرة وتنوع منتجاتها إذا ما طبق ذلك. معالي الوزير، إن أكثر من 90% من ملاك المزارع القديمة هم من أبناء المنطقة، وعلى النحو التالي: أولاً، أيتام وأرامل المتوفين من أصحاب المزارع. ثانياً، كبار السن الذين يعيلون أبنائهم الباحثين عن عمل من الشباب والشابات. ثالثاً، المتقاعدين. رابعاً، الباحثين عن عمل من الشباب. وقد استطاع هؤلاء المزارعون من المواطنين بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بجهودهم المادية المتواضعة وهممهم العالية، أن يحققوا إنجازات تثير الفخر والاعتزاز، حيث تمكنوا من تحويل صحراء الربع الخالي التي يضرب بها المثل في الشدة وقسوة العيش إلى مروق خضراء تسر الناظرين. وقد لفت هذا الإنجاز الباهر لهذه المجموعة من السكان لفت أنظار الجهات المعنية التي أدركت الأهمية الاقتصادية والاستثمارية لهذه المنطقة، مما جعلها توليها اهتماماً خاصاً من خلال توفير الخدمات الضرورية والتخطيط لإنشاء المدن الزراعية بهدف الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية حتى تصبح سلة غذاء للسلطنة خاصة وللمنطقة عامة. فكل الشكر والتقدير لهؤلاء المزارعين المواطنين الذين صبروا وملؤوا الفراغ الجغرافي لهذه المنطقة الصحراوية واستوطنوها منذ القدم إلى يومنا هذا، وشمروا عن سواعد الجد وبذلوا القالي والنفيس من دون كلل أو ملل. معالي الدكتور، بعد كل قصص النجاح التي سجلت، إلا أنه كذلك هناك كثير من التحديات الطبيعية وغير الطبيعية التي تواجه الزراعة في هذه المنطقة، منها على سبيل المثال الطبيعة الصعبة للصحراء، ارتفاع تسعيرة الكهرباء، قلة العمالة الوافدة لتعمل بالزراعة، الأمر الذي أدى إلى عدد من المشاريع الزراعية الفردية كبدت الملاك خسائر مالية جسيمة. كما أن الحديث عن فرض الرسوم الباهظة والمكلفة أصبح يؤرق المضاجع المزارعين ويهدد مستقبل مزارعهم من خلال انعدام الشعور بالطمأنينة وعدم اليقين بالمستقبل الذي ينعكس سلباً على الزراعة وما يخطط لها في هذه البقعة الحيوية من السلطنة. وهنا معالي الدكتور، يبرز دور الجهات المعنية، حيث أنه لا بد من التعاون مع المزارعين بحكم الخبرة والتنسيق معهم والاستماع إلى آرائهم ومشورتهم في كل ما من شأنه أن ينهض بقطاع الزراعة، إذا ما أريد للمنطقة أن تتطور وتزدهر لتصل إلى القاية النبيلة والهدف السامي المنشود الذي أسست من أجله. وشكرا.
0: شكرا سعادتك، وأيضا شكرا للمزارعين في نجد على جهودهم. فعلا نجد يعني منطقة اقتصادية زراعية واعدة، والحكومة أولتها يعني اهتمام خاص، لذلك تم رفع المكتب نجد إلى إدارة بحيث يكون فريق متخصص لإدارة ملف النجد. فيما يخص الحيازات الزراعية قبل 2009، هناك في لجنة مشكلة فيها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وأيضاً صاحب السمو حافظ الظفار، وأيضاً وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لمتابعة هذا الملف. تم الاتفاق مع الأهالي بحيث أنه 5 سنوات، يعني في حال توقيع عقد الانتفاع 5 سنوات ما فيهن أي رسم كنوع من التحفيز لتوقيع عقود الانتفاع. موضوع التملك سعادتك غير وارد في كل الأراضي الزراعية، هو نتكلم فقط عن عقود انتفاع، وهذا متاح، ومجموعة كبيرة من المزارعين وقع عقود الانتفاع، واتمنى دعمك وأيضاً أصحاب السعادة الولاة والمشايخ هناك بحيث يعني نتجاوب مع هذا النهج ومع مكتب إدارة النجد في توقيع عقود الانتفاع سواء كان 2009 أو بعد 2009. أيضاً أعطينا مساحة للمزارعين، الأرض المزروعة راح يتم توقيع عقد الانتفاع على حسب الرقعة المزروعة. مراجعة عقد قيمة العقد هذا نوقش كذا مرة، وأعتقد هي 50 ريال لأول 100 فدان، بعد 50 بعد 100 فدان 5 ريالات، ونعتقد أن 5 ريالات للمساحات الكبيرة يعني مبلغ معقول. طبعاً تحدثت سعادتك عن مجموعة تحديات، لأنت في البداية قلت أن الأمور زينة، بعدين قلت في تحديات، فيعني التحديات اللي ذكرتها فعلاً الكهرباء تحدي، ما نقول لا، ما زلنا يعني التسعيرة بين 12 بيسة للشريحة الأولى إلى 24 بيسة، وهذا شغالين على برنامج مع البنك التنمية بحيث يكون لنا محطة يعني برنامج لتمويل الطاقة الشمسية، وهذا راح يساعد كثير المزارعين. موضوع العمالة كان في حديث مع وزارة العمل لفتح للعمالة، يعني بحيث تخصص حصة خاصة لمشاريع الأمن الغذائي. شكراً سعادتك.
3: معاليك، احنا لما نتكلم عن هذه المزارع نتكلم عن مزارع قديمة منذ مطلع الثمانينات، فنرى أنه من الضروري أن تكون هناك ميزة لهذه المجموعة، خاصة من أصحاب المزارع اللي من بداية الثمانينات حتى عام 2009، لأن هؤلاء حقيقة سكنوا في هذه المنطقة وملؤوا الفراغ الجغرافي في تلك المنطقة، واجتهدوا وعملوا كل ما هو مطلوب منهم حتى وصلت الجهات المعنية إلى هذه المنطقة، وهم اللي أدلوا وجزاهم الله خير اكتشفوا هذه المنطقة، وبالتالي النجاحات اللي نجحت اللي صارت في هذه المنطقة يعني هي اللي أدت إلى اكتشاف هذه المنطقة وإلى يعني الجهات المعنية أنها توصل إلى هذه المناطق. حقيقة يعني حتى ولو ما كان فيها إذا على الأقل تقدير أنه يكون فيه كروكيات لهذه المجموعة، على الأقل أنها تكون تميزها عن بقية المستثمرين اللي موجودين في المنطقة، ولو كانت فيه كروكيات تميز هذه المجموعة على الأقل من يعني تعفيهم من عقود الانتفاع بهدف التنظيم، إذا كان الهدف التنظيم. وفي نهاية المطاف معالي الوزير، بالنسبة للرسوم اللي تفرض أو في عقود الانتفاع هي بالنسبة يعني ضررها على المزارع أكثر من فائدتها على قيمة المدخولات إلى خزينة الدولة، وشكراً جزيلاً.
0: أعتقد واضح نقطتك واضحة، بس أنا مرة ثانية أكد عليها، أرجو مرة ثانية يكون واضح للجميع، موضوع تملك أراضي زراعية ما وارد، وهذا كان مطلب، وآخر لقاء كان أعتقد في إحدى يعني يمكن اللقاءات أظن كان في سمائل، وكان مطلب من المواطنين، مطلب من الجمعيات الزراعية عدم تملك، لأن إيش تملك يؤدي إلى تقسيم الأرض، يؤدي إلى يعني تفتت الحياز الزراعي، لذلك كان توجه الحكومة واضح أن الأراضي الزراعية راح تكون بعقد انتفاع، فأتمنى بس ما نعيد نفس الموضوع هذا، لذلك أعطينا مساحة لأن لمنطقة نجد أن بعد ما يوقع عقد الانتفاع عنده 5 سنوات ما يدفع فيها رسم، وعلى ضوء يحصل تمويل من البنك، يحصل العمالة، يحصل الكهرباء، بإمكان الاستفادة من كل الميزات الموجودة، وطبعاً كونك توقع عقد انتفاع تلقائياً رح تحصل كروكي. شكراً سعادتك.
2: سؤالاً لسعادة الأخ خويدم بن محمد بن سالم المعشني ممثل ولاية طارق.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، شكراً معالي الرئيس، وشكراً لمعالي الدكتور وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه المقر. بدايةً لابد من تثمين الجهود التي تبذلها الوزارة في دعم القطاعات الثلاثة، خصوصاً في ظل التحديات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي وسلاسل الإمداد والتغيرات المناخية، ولا ننسى الإشادة بما تقوم به الوزارة في مجال السدود، إلا أنه ورغم ما تمتلكه السلطنة من مقومات كبيرة ما تزال القطاعات الزراعية والسمكية والحيوانية تواجه تحديات تعيق تحولها إلى روافد اقتصادية حقيقية بالنظر إلى أهميتها. فلو نبدأ بالقطاع الزراعي، أشار بيان معاليكم إلى امتلاك السلطنة، يعني وهنا أعذرني معاليك أنه نحن تقريبا منطقة النجد هي الأساس اللي بنبني عليه تقريبا أغلب مداخلاتنا لكون أهميتها وكون نحن لصيقين جدا بهؤلاء بهذا القطاع أو بهذه الفئة من المزارعين الموجودين في هذه المنطقة. فقد أشار بيان معاليكم إلى امتلاك السلطنة نحو 5 ملايين فدان من الأراضي الزراعية القابلة للاستصلاح، إضافة إلى طرح أكثر من 1400 فرصة استثمارية حتى عام 2025، إلا أن ما تم تفعيله فعلياً لا يتجاوز 191 فرصة فقط، وهو ما يؤكد أن المشكلة ليست في غياب الموارد أو الفرص بل في البيئة المحيطة بالقطاع، أي ضعف جاذبية القطاع، ويكمن هذا الضعف من وجهة نظرنا في التعقيدات الإدارية وتشابك الاختصاصات بين أكثر من جهة. فلنأخذ مثالاً لهذا التشابك وزارة الإسكان، فبدلاً من أن تكون شريكاً في التوسع الزراعي أصبحت في كثير من الأحيان ترفع كلفة الدخول إلى هذا القطاع عبر الرسوم ونظام المزايدات، حتى بات المواطن البسيط أو الشاب الباحث عن فرصة يشعر وكأنه يعاقب لأنه أراد أن يستثمر في الزراعة. فكيف يمكن أن تفرض رسوم تصل إلى 50 ريال للفدان على المساحات التي لا تتجاوز 100 فدان، وهي المساحة التي تمثل قالباً قدرة صغار المستثمرين والباحثين عن عمل، بينما تخفض الرسوم إلى 5 ريالات فقط لما فوق ذلك؟ أي رسالة تنموية نبعث بها لصغار المستثمرين وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟ ثم تأتي المزايدات على الأراضي الزراعية، وكأن الأرض الزراعية وسيلة لتحصيل الإيرادات لا أداة لتحقيق الأمن الغذائي وخلق وظائف والتنوع الاقتصادي. والمثال الآخر وزارة العمل، فإن بعض التحديات المرتبطة بسياسات التوظيف والتوطين أصبحت تؤثر بشكل مباشر على استدامة المشاريع الزراعية. فنحن مع التوظيف وتمكين المواطن، لكن بعض الاشتراطات في التوطين تفرض على هذه القطاعات وكأنها قطاعات مكتبية مستقرة لا قطاعات إنتاجية موسمية لها طبيعتها الخاصة. كيف معالي الدكتور يمكن المشروع الزراعي يعمل فيه 20 عاملاً أن يلزم بتوظيف 9 مواطنين دفعة واحدة في وظائف تنفيذية وإدارية وعمالية؟ وكيف يطلب من المزارع أو المستثمر تحقيق الجدوى الاقتصادية بينما يواجه خلال موسم الحصاد والتشغيل حملات تفتيش ومخالفات في أكثر الفترات التي يحتاج فيها بحكم طبيعة الموسم إلى عمالة موسمية ومؤقتة؟ ثم تبقى المشكلة الأكبر وهي السوق، فالمزارع اليوم لا يخشى الزراعة بقدر ما يخشى تصريف منتجه في ظل الإقراق وضعف حماية المنتج المحلي واختلال سلاسل الإمداد أو التوريد. لذلك فإن السؤال الذي نطرحه على معاليكم، كيف يمكن للوزارة تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي والتوسع الزراعي في ظل استمرار الرسوم المرتفعة والمزايدات على الأراضي وضعف حماية التسويقية وعدم مواءمة بعض السياسات الحكومية مع طبيعة القطاع الزراعي؟ ثانياً القطاع السمكي. معالي الدكتور، القطاع السمكي في سلطنة عمان ليس قطاعاً تقليدياً بل هي ثروة استراتيجية هائلة في ظل امتلاك السلطنة أكثر من 3100 كيلو متر من السواحل البحرية، إضافة إلى قطاع يعمل فيه أكثر من 61,000 صياد عماني وعشرات المصانع والأسواق والمنشآت المرتبطة بهذا القطاع. لكن معالي الدكتور، ورغم هذه المقومات ما زال العائد الاقتصادي والتشغيلي دون المستوى الطموح، وهنا تحضرنا بعض التجارب الناجحة مثل المملكة المغربية حيث استطاعت توفير ما يقارب 260,000 وظيفة مباشرة في قطاع الصيد البحري والصناعات السمكية، منها نحو 131,000 وظيفة على متن السفن وحدها، وقرابة 126,000 وظيفة في مصانع التصنيع والتحويل والتعليب، فيما يتجاوز إجمالي الوظائف المباشرة وغير المباشرة 700,000 وظيفة. وهذا يؤكد أن القيمة الحقيقية لا تكمن في بيع الأسماك كمواد خام بل في التصنيع والتقليف والخدمات اللوجستية وسلاسل القيمة المضافة والتصدير.
0: شكراً سعادتك. قد ذكرت أنت بعض التحديات المرتبطة بالحصول على الأرض الزراعية، بس نشرح التغير اللي صار في كيفية الحصول على الأرض الزراعية. سابقاً ما كان في آلية واضحة وما في الشفافية اللي كثير من المستثمرين أو المواطنين يطلبوها، فتم الاتفاق مع الأخوة في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بحيث تكون في لجنة مشتركة في المحافظات يرأسها المدير عام الثروة الزراعية ونائب رئيس اللجنة من وزارة الإسكان في بعض الجهات الحكومية. على مستوى اللجنة الرئيسية يرأسها وكيل الإسكان ونائب الرئيس من وكيل وزارة الزراعة للثروة الزراعية. فهذه اللجان تجتمع كل أسبوعين تقريباً لمتابعة وطرح الفرص الاستثمارية. فوضعنا مستهدف واضح بحيث سنوياً على الأقل تطرح 400 فرصة في مختلف محافظات السلطنة. المنهجية اللي اتبعت بحيث أن هذه الفرص تطرح في منصة وزارة الإسكان اللي هي منصة التطوير، وعلى ضوء يعني هذا الطرح بيحق للمواطنين أو المستثمرين للتقدم، وهذا حقيقة أعطى مساحة للكل بحيث الكل يستطيع يقدم للحصول على أرض زراعية. وطبعاً كلها يعني ذكرتها أنت هي صحيح هي إجراءات، لكن في نهاية المطاف واضحة للجميع. يعني بالنسبة لي الحين تطلبوا منا توظيف القطاع الزراعي وتقولوا بعدين كونه مشروع يعني في مساحات شاسعة لا توظفوا في حد، لكن ما طلبنا على كل 20 يعني وظيفة فيها أو مشروع في 20 عامل 9 وظائف، لكن إذا باغت تستثمر على الأقل يعني تعطي نسبة وعدد معين من الشباب العمانيين للعمل في قطاع الزراعي. وما نتكلم بالضرورة في الجانب الإنتاجي، في الجانب التسويقي، في الجانب التصنيعي، فبإمكان المستثمر ينظر لجميع سلاسل الإنتاج أو الاستثمار وليس فقط في الإنتاج، فما طلبنا بالضرورة يكون في الجانب الإنتاجي. ذكرت موضوع التسويق وموضوع الإغراق، بس خلني بس أشرح شوي هذا الموضوع لأن كثير إحنا يعني هذا يثار بين فترة وفترة. موضوع التسويق أنا أتفق معك، إذا ما في تسويق للمنتجات الزراعية أو المنتج ما مجدي الاستثمار. لذلك كنا حريصين عندنا في الوزارة عندنا مديرية خاصة معنية فقط بالتسويق، وحرصنا على وجود البنى الأساسية. اليوم عندك سوق سلال، هذا مكون مهم في عملية التسويق الزراعي، ومكان مخصص فقط للمنتجات الزراعية العمانية، وشركة تنمية زراعة عمان هي معنية بإدارة هذا المكان، ويتم الفحص المخبري أو الفحوصات على سلامة هذه المنتجات. أيضاً في نجد إن شاء الله نتوقع مركز تجميع في نجد يفتتح هذا العام ويباشر عمله باستقبال منتجات من المزارعين. موضوع يعني ضبط السوق وإيقاعه يعني بحيث المزارعين أو المنتجين يحققوا الاستدامة، هذا معمول بيكاد يكون يعني في تنسيق شبه دائم بين الوزارة سعادة الدكتور وكيل مع جمعية المزارعين للتأكد من يعني ما يكون في نوع من الإغراق. كثير من المزارعين خاصة في نجد اليوم حققوا يعني عائد جدا ممتاز، سواء كان في الجح في الشمام في كثير من المنتجات الزراعية اللي زرعت في نجد، وبالعكس يصدروها، فهذا مؤشر أن في إقبال، التسويق موجود، المنظومة جالسة تكتمل. أيضا عندنا الآن خطة لبناء مجموعة من المراكز في مختلف محافظات السلطنة بحيث تكون بنية أساسية أو مراكز فرز وتجميع للحد من أو المعالجة موضوع التسويق. فوجود هذه المنظومة كلها إن شاء الله راح تحقق المستهدفات. تكلمت عن الثروة السمكية والعائد الاقتصادي منها وتجربة المغرب، فعلا الفريق زاروا المغرب وطلعوا على تجربة المغرب. فيها تغيير جوهري في طريقة الحصول على التراخيص فيما يخص الثروة السمكية. ممكن شوية أخذ شوية من الوقت عشان نشرحه. كنا سابقا يعطى ترخيص فقط للصيد وترخيص آخر للمصنع، الآن لا، الحين دمج مع بعض بحيث أن هي فرصة استثمارية، والفرصة الاستثمارية مبنية على تعزيز القيمة المضافة. فإذا الفرصة اللي سواء كان لمجموعة من المصانع حقيقة اللي في الثروة السمكية في الفترة الأخيرة يعني طرحناها وأيضا ركزنا عليها بحيث ما تصدر الأسماك كمواد خام، وإن شاء الله يعني هذا راح نلمس الفرق خلال المرحلة القادمة في يعني تحسين العائد الاقتصادي من الثروة السمكية. شكرا سعادتك.
4: شكرا معالي الدكتور. بالنسبة للتوظيف وصلنا من الأخوان في المزارعين إنه البعض منهم عنده 20 عامل وطلب منه 9 مواطنين إداريين وتنفيذيين وعمال، هذا اللي وصلنا منهم، ونرجو من معاليك أيضا التأكد من هذا الجوانب ومراعاتها. أيضا بخصوص الإغراق نحن نقصد أنه قبل يعني لا يكون فيه استباق للمنتج المحلي قبل الإنتاج، أن يكون فيه هناك أيضا استيراد كميات كبيرة بحيث أنه لا يحصل المواطن أو المنتج المحلي على قيمة عادلة. في التجربة المغربية نتمنى لو نصل حتى إلى 50%، مع أنه نحن أيضا لدينا الإمكانيات ربما أكثر من الإمكانيات الاقتصادية أكثر. إذا أتكلم قليلا عن الثروة الحيوانية، معاليك تمتلك السلطنة أكثر من 4 ملايين رأس من الثروة الحيوانية، وهي أرقام تعكس حجم الفرص المتاحة في ما إذا ما تم تطوير هذا القطاع بالشكل الصحيح. لكن معالي الدكتور، لا تزال التحديات المتعلقة بالتسويق والدعم والتطوير الإنتاجي تؤثر على استدامة هذا القطاع وتحد من تحول إلى رافد اقتصادي وقضاء حقيقي، لعل ما تواجه شركة المروج مثال خير مثال على ذلك. فالشركة أنشئت من أجل دعم المربي الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي، وواجهت تحديات تتعلق بالتسويق وضعف الدعم وعدم تطوير المنظومة الإنتاجية والتسويقية بالشكل الكافي. وهذا يؤكد أن نجاح المشاريع الثروة الحيوانية لا يتحقق بإنشاء الشركات فقط، بل بالمنظومة المتكاملة والتي تشمل دعم المربين وتطوير السلالات وتنظيم السوق وحماية المنتج والتوسع في الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة. لذلك فإن السؤال الذي يطرح نفسه، ما هي الخطط الوزارة في قطاع الثروة الحيوانية وتحويله إلى قطاع اقتصادي مستدام يضمن دعم المربين وتعزيز الصناعات المرتبطة وتمكين المشاريع الوطنية مثل شركة المروج الألبان من أداء دورها الحقيقي في الأمن الغذائي؟ معالي الدكتور، في ظل الضغط المتزايد على ميناء صلالة وما يواجه القطاع التجاري من تحديات في مناولة البضائع العامة، لماذا لا يتم الاستفادة من ميناء طاقة وتطويره في هذا المجال، خاصة في ظل تعاظم متزايد التجارة مع القرن الأفريقي؟ في ظل معاليك السؤال الآخر، في ظل تسارع التقنيات الحديثة في مجال سلامة القيد.
0: بس تعليق بسيط بالنسبة لي، لو بس زودنا ساعتك بالبيانات ما أتوقع أن في شيء غلط، ما معقول 20 عامل يقابلهم 9 عمانيين، ماشي بس عادي زودنا بالبيانات ونتأكد. بالنسبة للثروة الحيوانية مثل ما تفضل ساعتك، مكون مهم، وفعلا هي يعني شركة المروج حاليا فيها 3 مراكز تجميع، جاري التوسع ل3 مراكز أخرى بحيث يكون عندنا 6 مراكز تستطيع هذه المراكز شراء الحليب، سواء كان حليب للأبقار أو حليب الإبل، من مربي الثروة الحيوانية ومن ثم تسويقها. وطلبنا من الأخوة في شركة المروج يتجهوا إلى التصنيع، لأن أغلب الآن منتجاتهم هي الحليب الطازج، وهذا ما مساعد لهم كثير، لأن فترة تقريبا 5 إلى 6 أيام ما كافية، فيحتاج ينتقلوا إلى موضوع الحليب المجفف أو الصناعات الأخرى، وهذا راح يعزز من إنتاجية الشركة وقدرتها المالية. بالنسبة للحوم البيضاء، أنت ذكرت سعادتك يعني مشاريع الثروة الحيوانية، أنا أستطيع أقول لك أن مشاريع الثروة الحيوانية يعني على سبيل المثال اللحوم البيضاء البيض تحقق أرباح ل3 سنوات المتتالية، وإحنا متابعينهم تحقق أرباح يمكن ترجع لبعض الشركات اللي موجودة يعني في سوق في مدرجة يعني، وأيضا اللي بعضهم يفصحوا عن بياناتهم المالية. بقي عندنا التحدي في موضوع اللحوم الحمراء، ونتمنى إن شاء الله مع دخول شركة البشائر هذا العام والعام القادم بالشراكة اللي وقعوها خلال الفترة الماضية أن تعزز من عملية يعني اللحوم الحمراء من ناحيتها الاقتصادية في التوظيف. وأيضا عندنا برنامج للتوسع في اللحوم الحمراء، لأن فعلا أحد التحديات في اللحوم الحمراء خلال متابعتنا ارتفاع الأسعار، وهذا يحتاج أن ننتبه له بحيث نتوسع في الإنتاج. فعندنا خطة واضحة بالنسبة للثروة الحيوانية، ليس فقط في محافظة ظفار، وإن كانت أغلب الثروة الحيوانية في محافظة ظفار، لكن ينطبق على جميع المحافظات في سلطنة عمان. بالنسبة لتطوير ميناء طاقة، هو الآن ميناء طاقة وميناء صيد، فما مخطط تطويره بالطريقة اللي يعني يكون ميناء متعدد الأغراض. الحين نتحدث عن ميناء ريسوت، تطوير ميناء ريسوت بحيث يكون هو ممكن استقبال المواد الغذائية والمواشي من دول أفريقيا، من دول القرن الأفريقي. شكراً سعادتك.
2: السؤال الآن إلى سعادة الأخ سليمان بن عامر الراجحي ممثل ولاية جعلان بني أبو حسن.
5: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكراً معالي الرئيس، والشكر موصول إلى معالي الوزير الموقر، تذكيراً ومتابعةً إلى جميع المخاطبات السابقة والتي سوف أسردها إليكم في 4 مجالات مهمة، وهي كالتالي: أولاً الثروة الحيوانية. تمتلك ولاية جعلان بني أبو حسن ثروة حيوانية هامة، وهي تمثل النسبة الأعلى في المحافظات من حيث الأعداد، وهي تتطلب رعاية واهتمام، أهمها عيادة بيطرية متكاملة والتي كان من المقرر إنشاؤها في الخطة 5 العاشرة حسب الرد الذي تلقيناه من وزارتكم موقرة في الفترة 8، علماً بأنه تم تخصيص الأرض المناسبة والانتهاء من التصاميم المقررة لها. أعتذر دقيقة بس الشيخ خالد، سعد الشيخ بس أعطوني دقيقة
2: بناخذ اللي بعدك على أساس نعطيك شوية فرصة. سعادة الأخ جمعة بن سعيد بن سالم الوهيبي ممثل ولاية قرية.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا معالي الشيخ، أهلا وسهلا بمعالي الوزير الدكتور وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. معالي الدكتور، بيان وزارتكم ينم عن حجم العمل الذي تقوم به في مختلف القطاعات بجودة عالية، وبما يخدم الأمن الغذائي والمائي، وبتكامل مع الأهداف رؤية عمان 2040 لخدمة الاقتصاد العماني. معالي الدكتور، أنقل لكم يعني تحية أهل قريات، أهالي قريات، على صدور المرسوم الأخير بشأن سد وادي ضيقة، ولكن نحن نريد نعرف هل هذا يشمل يشمل النزعة الملكية من بداية السد إلى البحر؟ هذا كسؤال الأول. كذلك نعلم معاليكم أن وزارتكم الموقرة تعمل نظام سدود حماية من المخاطر الأودية. هل هذا النظام يشمل أودية المسفاه وحيفظ وصياء، علما بأن صياء يعني في الآونة الأخيرة أثناء الأمطار الأخيرة يعني أصبحت متضررة كثير، وتضرر منها الأهالي والمواشي والمزارع؟ شكر من أهالي منطقة فنس. العمل جاري معاليكم على في منطقة الإنزال السمكي على الأرصفة الرصيف البحري، ولكن معاليكم يعني الآن هناك جزئية بسيطة وإحنا زرناك في هذا الجانب بخصوص التآكل البحري الحاصل في المنطقة. حقيقة يعني الشركة تعمل الآن، لكن محتاج إلى كتل صخرية، وأنا أعتقد وضحت لك سابقاً معالي الوزير. معالي الوزير، الصيادين وذكرتم في معاليكم في البيان 60,000 صياد. الصيادين نحن نقدر نسميهم صياد محترف وصياد هاوي. الصياد المحترف الذي امتهن المهنة، أما الهاوي هو لديه وظيفة أخرى. الآن الصياد المحترف يساهم في من دخله اليومي بنسبة 5%، 1% للحكومة، و4% للدلال، أي بمعنى، والدلال كذلك يعني لديه 4 أو 5 من الموظفين. إذن هنا الصياد يعني ساهم في توظيف جزء توظيف من العمانيين. الشيء الآخر أنه هذا الصياد نفسه يساهم داخل الميناء تقريباً في 12 قطاع مختلفة، ابتداءً من محطات الوقود وانتهاءً بالعمالة والتجار وإلى آخره. عندي 12 قطاع متكاملة يساهم فيها الصياد. ألا يستحق معاليكم أن تدفع الدولة مساهمة لصندوق الحماية الاجتماعية ليحصل على راتب تقاعد بدلا من أن يكون عالة على الدولة عند بلوغه سن التقاعد؟ معالي الدكتور، قريات الآن يعني أصبحت مركز مهما لاستزراع السمكي، وشركة المياه الزرقاء لديها الآن ما يقارب أكثر من 60 قفص من زراعة السمك السبريم، وهذا الحمد لله يعني الآن له يعني طلب خاصة على مستوى العالمي. ألا ترى معاليكم هناك في تعاون بينكم وبين وزارة التعليم العالي في إيجاد كلية تعنى في الاستزراع السمكي والتصنيع الغذائي، مع أنكم ذكرتم معاليكم في البيان تطوير الصناعات السمكية والاستزراع السمكي؟ معالي الدكتور، الذهب الأزرق السردين، لدينا أكثر من 119 مصنع، أعتقد يمكن 18 مصنع خاص بالسردين. اليوم السردين هو الهرم الغذائي في البحر، أو الهرم الغذائي للإنسان وللسمك. إذا قل هذا المخزون السمكي، هذا النوع من الأسماك، أعتقد هناك راح يخل التوازن في الوضع السمكي العام يعني. بينما يعني سنن البحر القديمة نظمت هذا القطاع أعتقد بطريقة منظمة، والآن أصبح الآن الصيد الجائر عشان معاليك عشان تعصر أو تهرس طن من السردين الناتج ماله يمكن قد يكون 50 لتر أو أقل أو كذا يعني. فبالتالي معاليك هنا
0: شكرا سعادتك. أعتقد قصدك سد وادي مقلاص وليس سد وادي ضيقة في سؤالك اللي صدر فيه المرسوم آخر مرسوم. عادة النزع الملكية فقط في نطاق المشروع، ما تتجاوز عن نطاق المشروع. تكلمت عن موضوع الرصيف اللي في فنس والتآكل البحري، تحدثنا عنه في لقائنا الأخير، وإن شاء الله يعني راح نتابع هذا الموضوع. صياد محترف وصياد الهواة طبعا هذول تصنيف مختلف. احنا معنا صياد متفرغ وغير متفرغ. فالمتفرغ هذا ما عنده عمل ثاني إلا البحر. الغير متفرغ هو عنده ترخيص مزاولة مهنة صيد، لكن أيضا هو موظف، فهذول في نفس التصنيف لهم الصيد التقليدي، لكن هو هذا اللي فقط يطلع نهاية الأسبوع، وهذول حتى رسومها مختلفة. 1% للوزارة طبعا هذا معروف، ترى موضوع الدلالة هذا شيء يعني حتى قبل ما تطلع اللائحة من الوزارة، يعني في إنه في نسبة يعني للمؤسسة وفي نسبة للشخص أو المكتب الدلالة اللي هي 4%. بالنسبة لمساهمة هذه الموضوع حقيقي درسناه، لكن بعدنا ما طلعنا بتصور كيف ممكن يعني ندعم الصيادين ويساهموا في صندوق الحماية الاجتماعية والحكومة تتحمل جزء، لكن أيضا فيه عندهم في الحماية الاجتماعية عندهم باقات بإمكان يعني الصياد يسجل ويحصل على يعني نسبة أو راتب معين بعد فترة من وصول مرحلة من العمر. أول شيء شكراً لأهالي قريات، لأن أول مشاريع الاستزراع كانت في ولاية قريات، وحقيقة في هذاك الوقت يعني كان ترحيب من أهالي قريات كونها صناعة جديدة، لكن كانوا متقبلين لهذا المشروع. اليوم مرة ثانية نحصد ثمار هذاك التعاون بين الأهالي في المجتمع وتقبلهم لمشاريع جديدة، وهذا نموذج أتمنى يكون يحتذى فيه في كثير من الولايات. نحن لما نقبل على مشاريع جديدة أو نأتي بمشاريع نجد المعارضات يعني يتبنوها بعض الأحيان يعني مسؤولين ما يفترض يتبنوا هذه، لأن هذا في نهاية المطاف هو استثمار سواء كان من أهالي الولاية أو من خارج الولاية. فأكرر مرة ثانية شكري لكم لتقبلكم مشاريع الاستزراع. لذلك اليوم توجه أن تكون قريات إحدى مراكز أو التجمعات الاقتصادية للاستزراع السمكي، لذلك تم توسيع الميناء بحيث يستوعب أكثر من شركة بالإضافة للمياه الزرقاء. موضوع التدريب والتأهيل طبعا هذا مجال واسع، الكلية اللي موجودة في جامعة السلطان قابوس عندها مسار مرتبط أيضا بتربية الأحياء المائية وأيضا المعهد في الخابورة. تحدث عن عدد المصانع 119 مصنع وأغلبهم السردين، لأن تركيبة الثروة السمكية في عمان أغلبها أسماك صغيرة، يعني في 900,000 طن نسبة كبيرة منها الأسماك سطح صغيرة. لذلك كان إحدى يعني القيمة المضافة هو موضوع استخراج المسحوق زيت الأسماك وموضوع الزيت يعني. لكن في الفترة الحالية توقفنا عن إعطاء تراخيص لهذا النوع من الصناعات، وطلبنا من أصحاب المصانع الحالية يتجهوا إلى قيمة إضافية أخرى سواء كان الأوميغا 3 أو الزيت اللي ممكن يستخدم يعني بشكل مباشر للاستهلاك الآدمي. شكرا سعادتك.
6: معليك يعني نفس الشيء بالنسبة للأحواض، الأحواض الاستزراع يعني دائما السردين هو يعني الغذاء الرئيسي، لكن نحن اليوم عندنا يعني كثير من المخلفات السمكية في الأسواق، لماذا لا يتم كذلك يعني طحن هذه الأذاك واستخدامها كعلف خاص بالاستزراع السمكي؟ هذا جانب. الجانب الآخر معاليك يعني أصحاب المزارع، أتمنى من معاليكم إذا كان هناك يعني في آلية معينة، أي مزرعة لها إنتاج أكثر من إنتاج ممكن تعمل لها يعني نافذة بيع من خلال المزرعة نفسها، أو فتح يعني نظام التسويق السابق إذا كان هذا ممكنا، أو كذلك حل آخر يعني شركة أخرى يعني تنظم هذا القطاع على غرار تنظيم الأسماك، بأن تعنى هذه الشركة بتنظيم استقبال كل المنتجات الزراعية على سبيل المثال، وهي اللي تقوم بالتوزيع وكذا للتجمعات الكبيرة. معاليك يعني مشكلة الماء في المنيزف، وأعتقد تحدثنا فيه قبل سابقا، يعني مشكلة يعني لا زالت الآبار يعني كذا، وأرجو معاليك أن تركزوا على على على الوضعية هناك، لأنه الآبار اللي استخدمها شركة نما قريبة من تحلية المياه في قريات، فبالتالي يعني أصبحت الآبار المزارعين يعني قفت على يعني على النهايه صفر. الان في بعض الابار صفر انتهت يعني بعضها يعني قد يكون فيها كميات بسيطه. كذلك معاليك يعني التجمعات اللي يعني لماذا لا يتم دعم او جعل ولايه من ولايات تجمع للحليب دعم المزارعين بأبقار ويكون هناك في تجمعات لرفض المصانع لإنتاج الألبان في يعني زيادة مشتقات الألبان. وشكرا معاليكم جزاكم الله خير.
0: بالنسبة لدخول الأسماك كمكون في الأعلاف هذا شطر علم. فالأسماك سواء كان أسماك يعني مخلفات الأسماك أو الأسماك نفسها أنواع منها ممكن تدخل فيها، هذا يعني من تبهيل له بحيث أنه جزء من هذا المكون يكون من مخلفات الأسماك. فتح منافذ للبيع صعب سعادتك في كل مكان نفتح منفذ للبيع، فهي مراكز تجميع راح تكون في البداية مثل ما ذكرت في بعض الولايات اللي فيهن إنتاج زراعي راح تكون فيهن مراكز تجميع فرز والتجميع مثل ما تفضلت على غرار الموجود بحيث أن كل ولاية فيها سوق. مثل الآن الولايات الساحلية تقريبا كل الولايات الساحلية فيها سوق للأسماك وعندنا سوق مركزي بنفس النموذج راح نطبقه على قطاع الزراعة. مشكلة المياه طبعا تم الحديث مع شركة نما وبدأوا في تقليل كمية ضخ المياه بحيث أنه ما يأثر على المزارعين بعد الحديث ومناقشة الموضوع معكم في لقائنا الأخير. تجمعات الحليب في إحدى الولايات هذا موجود طبعا مثل ذكرت أنا قبل شوية في محافظة ظفار عندنا كمية كبيرة من الثروة الحيوانية فهناك مركز للتجميع تشرف عليه شركة المرور، لكن بالنسبة للقريات راح يكون أكثر شيء تركيزنا على الثروة السمكية.
2: سؤال مرة أخرى نعود إلى سعادة الأخ سليمان بن عامر الراجحي ممثل ولاية جعلان بريب وحسام اللي تفضل.
5: شكرا معالي الرئيس وشكر موصول إلى معالي الوزير الموقر. تذكيرا ومتابعة لجميع المخاطبات السابقة والتي سوف أسردها إليكم في أربع مجالات مهمة وهي كالتالي: أولا الثروة الحيوانية، تمتلك ولاية جعلان بني أبو حسن ثروة حيوانية هامة وهي تمثل النسبة الأعلى في المحافظة من حيث الأعداد وهي تتطلب رعاية واهتمام، أهمها عيادة بيطرية متكاملة والتي كان من المقرر إنشاؤها في الخطة الخمسية العاشرة حسب الرد الذي تلقيناه من وزارتكم الموقرة في الفترة الثامنة علما بأنه تم تخصيص الأرض المناسبة والانتهاء من تصاميم المقررة لها. فما هي خطة الوزارة لإنشاء عيادة بيطرية ثابتة ومجهزة بالكامل في ولاية جعلان بني أبو حسن؟ ونتمنى من معاليكم أن لا نتجه إلى موضوع الاستثمار في هذا المجال الخدمي فقد تم التوجه إلى ذلك مسبقا ولكنها كانت مضيعة للوقت والجهد لا غير. بناء على مطالب الأهالي، هل هناك جدول زمني محدد لزيادة عدد العيادات البيطرية المتنقلة لتغطية مناطق الرمل والبادية البعيدة التي يصعب عليهم على المربين نقل مواشيهم منها؟ أما في الوقت الحالي نرجو منكم وبصورة عاجلة إنشاء مركز للطوارئ وتوفير كادر طبي بيطري متخصص ومقيم في الولاية لضمان الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ الوبائية وغيرها إلى حين جاهزية العيادة البيطرية المنتظرة. كيف تتعامل الوزارة مع مشكلة ارتفاع أسعار الأعلاف؟ لماذا لم يتم التوسع في زراعة المحاصيل العلفية محلياً؟ ولماذا لا نرى الدعم المناسب لهذه الفئة التي من خلالها نضمن الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان ومشتقاتها؟ لماذا لا يتم إنشاء مراكز توزيع مدعومة أو مصانع تدوير المخلفات الزراعية بالولاية أو المحافظة بصفة عامة لإنتاج أعلاف محلية ذات جودة وكذلك تحقق لنا عائد اقتصادي في نفس الوقت؟ ما هي التسهيلات والدعم الذي تقدمه الوزارة للشباب الراغبين في إنشاء مشاريع استثمارية في قطاع اللحوم الحمراء أو الألبان في الولاية أو مشروع مصنع للتمور مثلاً؟ كذلك نتمنى أن نرى تسهيلات ائتمانية لحمايتهم من التعثر المالي والتحول من منتجين إلى عاطلين. ما هي إجراءات الرقابة الصحية على العزب والحظائر القريبة من الأحياء السكنية للحد من انتقال الأمراض المشتركة مثل حمى القرن النزفية؟ ثانياً الثروة الزراعية، معالي الوزير موقر في الوقت الذي سعونا فيه بزيادة الرقعة الزراعية في عمان من أجل تحقيق الاكتفاء أولاً ومن ثم التصدير حسب رؤية 2040 إلا أننا لا نرى الاهتمام المطلوب وخاصة في محافظة جنوب الشرقية، وذلك لما تتميز به من عوامل إيجابية تحقق أهدافا وأرقاما خيالية إذا تم استغلالها بالصورة الصحيحة. فعلى سبيل المثال تم التنسيق بين وزارة الثروة الزراعية ووزارة الإسكان إعداد مخطط زراعي متكامل في منطقة الغينة بولاية جعلان بن أبو حسن. يتميز موقع المخطط بتربة خصبة صالحة لمختلف المحاصيل وتوفر مياه جوفية وفيرة وعذبة تضمن استدامة المشاريع الزراعية. ولكن عند عرض المخطط على المستثمرين والشركات الزراعية كان العائق الأساسي هو صعوبة الوصول للموقع بسبب الطرق الرملية الغير ممهدة، وهذا أمر بسيط معاليك. هذه منطقة واعدة وسوف تكون سلة الغذاء الحقيقية، وأكاد أجزم بأنها صالحة حتى لزراعة الأرز والقمح وغيرها من أساسيات الغذاء، مع العلم أنه يوجد تنسيق مسبق مع وزارة النقل وقامت بإرسال عدة شركات لتقديم العروض لتمهيد ومعالجة الطريق المؤدي للمخطط الزراعي، إلا أنه لم يرى النور. فأتمنى أن تكون المتابعة من خلالكم شخصيا، جزاكم الله خيرا. هذا مشروع واعد وسوف تكون له إيجابيات عديدة. معاليك كيف تضمن الوزارة خلو المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية من متبقيات المبيدات بنفس المعايير الصارمة التي تطبق على الشحنات المخصصة للتصدير؟ وإذا توجهنا إلى التسويق وحماية المنتج المحلي، أرجو من معاليكم بأن تخصص نافذة بيع خاصة بالمنتجات المحلية في كل ولاية، وذلك من أجل التنظيم وضمان الجودة وكذلك ليستفيد منها الجميع. نثق بحرصكم على دعمكم القطاع الزراعي ونرجو استمرارية هذا الدعم. معالي الوزير، ثالثاً الثروة السمكية. يعاني الصيادون العمانيون في المناطق الساحلية التابعة لولاية جعلان بن أبو حسن من عدة تحديات تؤثر مباشرة على مصدر رزقهم الوحيد. نوجزها في النقاط التالية: أولاً غياب البنية الأساسية والخدمات البحرية، وتتمثل في عدم توفر ميناء صيد أو رصيف بحري مهيأ، عدم توفر محطة تعبئة وقود بحري، أقرب محطة 60 كيلو تقرب من الولاية، نقص خدمات الصيانة، لا توجد ورشة قوارب أو سحب وإنزال أو محلات لبيع الصيد والثلج، فيضطر الصياد الانتقال لمركز المدينة. ثانياً قيود تنظيمية تؤثر على سبل العيش، صعوبة الحصول على تصاريح صيد ساحلي، معظم تصاريح الصيد الحرفي تتركز في ولايات أخرى، ويحرم أبناء الولاية من حقهم في الصيد بسواحلهم رغم أن الصيد هو مصدر رزقهم الوحيد المتوارث، منع أنشطة التحويل.
0: شكراً سعادتك وأتمنى لك الشفاء إن شاء الله، يشفيك ويعافيك. ذكرت موضوع العيادة البيطرية، ماشيين فيه إن شاء الله، لكن في تأخير من طرفنا فيما يخص إنشاء إقامة العيادة البيطرية. هناك في مبنى تابع لوزارة التربية، أعتقد هذا المبنى اللي تابع لوزارة التربية راح يكون واحد المقترحات بحيث يعدل ويكون عيادة بيطرية. بالنسبة لي طبعا في الوقت الحالي في فريق يقوم بالزيارة، لكن ربما بحجم الثروة الحيوانية وأيضا صعوبة المنطقة ما موجودين طول الوقت، وراح نعمل على تعزيز الكادر في الولاية. بالنسبة للاكتفاء الذاتي للعلاف وأيضا مصانع جديدة، يمكن احنا آخر مصنع افتتحناه في خزائن، مصنع يعني معني بإنتاج الأعلاف. أستطيع أقول لك أن بالنسبة للأعلاف سواء كان الحشائش أو الأعلاف المركزة نسبة الإنتاج معانا تقريبا يعني نسبة متقدمة تغطي كثير من حاجتنا فيما يخص الأعلاف، وعندنا مصانع في المطاحن العمانية، مطاحن صلالة، أعلاف الظفار، مجموعة كبيرة حقيقة من الشركات المتخصصة في الأعلاف، وأيضا باستخدام إعادة التدوير مثل ما ذكرت، من ضمنه المصنع ذكرت لك في خزائن. الرقابة مستمرة موجودة سعادتك فيما يخص على العزب، وفي السنوات الأخيرة كان التوجه للتجمعات الثروة الحيوانية بحيث تكون مجموعة من العزب من الثروة الحيوانية فيها كل الخدمات سواء كان العيادة البيطرية، محل بيع الحشائش، وهذا يسهل علينا ويسهل ومنفذ للبيع، وهذا يسهل علينا وعلى مربي الثروة الحيوانية أن كل هذه الثروة الحيوانية تكون في تجمع. فهذا طبق في كثير من الولايات وحقيقة لقى نوع نجاح جيد. بعض الولايات فيه صعوبة في تطبيقها، لكن أغلب الولايات مشوا في هي تجمعات الثروة الحيوانية. ذكرت سعادتك فيما يخص الاهتمام وإيجاد مناطق زراعية، فعلا في جنوب الشرقية كنا في آخر لقاء مع وزارة الإسكان بحيث يكون عندنا منطقة يعني تخصص كتجمع أو تكتل اقتصادي للإنتاج الزراعي، وهذا ماشيين فيه. بالنسبة لمنطقة أخرى أيضا للثروة السمكية، أيضا تجمع آخر للثروة السمكية، تم توقيع العقد مع الاستشاري وهو في دراسة يعني مكونات المشروع ومتطلباته. فهذا مدينتين فنستطيع أن نقول تجمعين اقتصاديين، واحد للزراعة واحد للثروة السمكية بيكونوا في جنوب الشرقية. المكون مال الثروة السمكية احتمال في جزء يعني مرتبط أيضا بتسهيلات الإنزال. موضوع المبيدات الزراعية وبرنامج الوزارة في المبيدات في يعني كشف المبيدات الزراعية في برنامج لمراقبة المزارع وأيضا مراقبة الأسواق، يعني في الفترة الأخيرة اللي ذكرتنا في سوق سلال في جزء مخصص للمنتجات من السوق المنتجات العمانية، ويتم فحصها، مختبر موجود يتم فحصها، وتقريبا النتائج كلها يعني نتائج يعني تبين انه مستوى الوعي عند كثير من يعني ابنائكم واخوانكم المزارعين مستوى عالي، بحيث تتاكدوا ان فعلا هذه المنتجات يعني مستوى المتبقيات يعني امن، ولذلك كثير من المنتجات الزراعيه تصدر لكثير من دول المنطقه، وهذا مؤشر ان موضوع استهلاك المبيدات بطريقه يعني عاليه ومفرطه يعني نستطيع نقول ما موجوده وفي في في تحسن كثير. تكلمنا على البنية الأساسية في الثروة السمكية، ذكرت لك أن فيها يعني منطقة جاية في جنوب الشرقية فيما يخص الثروة السمكية. صعوبة التصاريح للصيد، ذكرت قبل قليل تصاريح الصيد راح تتغير بشكل مختلف، بحيث ما فيش اسم تصريح للصيد، وإنما هي فرص استثمارية مربوطة المصنع أو التصنيع القيمة المضافة مع التصاريح. فطرحنا مجموعة الأولى من التصاريح، تم تحليل الفرص الاستثمارية، وإن شاء الله نتوقع خلال الشهر والشهر القادم نطرح الدفعة الثانية، بحيث الهدف ليس حصول على الترخيص، وإنما هدفه التصنيع وتعزيز الاستفادة من الثروة السمكية.
5: شكراً معاليك. بالنسبة للمرفأ أو مراسل القوارب، طبعاً نطلع على طول الساحل ولا مرفأ لهم، وتقدمنا سابقاً برسالة وطلب إليكم، وأنت أمرت بدراسة هذا الموضوع، جزاك الله خير. رابعاً الثروة المائية، حيث سنتطرق إلى السدود المقترحة كسد وادي البطحاء وسد وادي مجيشيع، متى يتوقع الإعلان عن مناقصة تنفيذ هذين السدين المهمين، وما هو الجدول الزمني المحدد للانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية؟ ما هي التكلفة التقديرية المرصودة لإنشاء سد وادي المجيشيع، وهل سيتم تنفيذه ضمن ميزانية الوزارة أم عبر نظام الشراكة المجتمعية؟ كما نرجو منكم بأن يكون تصميم هذه السدود مانع لجريان لأن لا يكون تصميم هذه السدود مانع لجريان الوادي، إن استمرارية جريان الأودية كذلك لها فوائد عدة حتى وإن كانت نهايتها إلى البحر. معاليك، يوجد مقترح لإنشاء سد في منطقة الغملول في جبل قهوان، وهذا السد لن تكون كلفته عالية، وهو موقع استراتيجي بمعنى الكلمة وشبه جاهز طبيعيا وتمت دراسته، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار حياله. فهذا السد سيكون سد حماية لأصحاب المنطقة، وفي نفس الوقت سيكون سد تغذية تستفيد منه المزارع التي تعاني الجفاف المستمر في جهة الشرق من الولاية. لماذا لا يتم تخصيص فريق طوارئ دائم في الولاية للتدخل السريع عند انخفاض تدفق الأفلاج أو حدوث انهيارات في قنواتها الجوفية، بدلا من انتظار الإجراءات المناقصات الطويلة؟ هل هناك توجه لإنشاء منظومة حماية جدران مساندة أو ساندة لمسارات الأفلاك في الأماكن القريبة من مجاري الأودية لحمايتها من الانطمار أثناء الفيضانات كما حدث مع فلق البويرد مؤخرا؟ معاليك، توجد لدينا أفلاك تتأثر بشكل مباشر وبصورة مستمرة عند حدوث الأنواع المناخية ونزول الأودية، وأقرب مثال فلقي السوقية والعجيرية، هل لديكم خطة تحصين لحماية فتحات الأفلاك وقنواتها من الانطمار بالأتربة؟ معالي الوزير، ولاية جعلان بني أبو حسن تمتلك أفلاكا ذات مناظر خلابة وتراث عريق، لماذا لا يوجد تنسيق بينكم وبين وزارتكم الموقرة وزارة السياحة لتحويل مناطق الأفلاك إلى مزارات سياحية زراعية تدعم صناديق الصيانة؟ وفي الأخير معاليك، نرجو أن تكون هناك حملة وطنية لمكافحة شجرة المسكيت أو غاف البحر أو الغويفة، أو إنشاء مصانع لإنتاج
0: شكرا. فيما يخص الثروة المائية سعادتك، عندنا طبعا برنامج لإقامة السدود في جنوب الشرقية. بالنسبة لصيانة الأفلاج، يمكن من الأنواع المناخية الأخيرة يعني تم إسناد يعني العمل للأفلاج المتوقفة، وأيضا مجموعة الدفعة الثانية من الأفلاج، فإحنا ملتزمين بصيانة الأفلاج على مستوى محافظات السلطنة وفق يعني الإمكانيات المتاحة اللي عندنا. حوائط الحماية يعني للأسف شديد يعني المبالغ اللي خصصت احنا ركزنا فقط على صيانة الأفلاج، فحوائط الحماية في حالات قليلة جدا الوزارة تكفلت بإقامة حوائط الحماية، وجدنا برنامج بحيث يكون فيه مساهمة من القطاع الخاص مع الوزارة فيما يخص حوائط الحماية. الاستفادة من الأفلاج أو خلنا نقول من المناطق أو الرقعة الخضراء اللي ممكن يعني تكون مزارات سياحية، حقيقة في مبادرات في بعض المحافظات وبعض الولايات، آخر مبادرة يمكن في الداخلية في سرور، وفي تعاون بيننا وبين الأخوة في وزارة السياحة، ونتفق معك هذا الطرح طيب. وهذا يعني العائد يمكن يساهم بشكل أفضل لعودة الناس والاستفادة من هذه الرقعة الخضراء أيضا. أعتقد في بدية في عدة ولايات حقيقة في مبادرات يعني من الأهالي بحيث أن نستفيد من في جنوب الباطن أيضا نستفيد من الرقعة الخضراء ونستفيد من هذه المياه. فأنا يعني بالعكس مع هذا التوجه وإن شاء الله ننسق مع الأخوة في وزارة السياحة المزيد.
2: السؤال الآن إلى سعادة الدكتور عبد العزيز بن راشد الهاشمي ممثل ولاية الكامل والوافي، فليتفضل. أطلب الكلمة لو سمحت.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا معالي الشيخ رئيس المجلس الشورى، ونرحب مجددا بمعالي الدكتور وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه المقر.

0: برنامج تعزيز منظومة الأمن المائي 2026-2027، والذي يتضمن تنفيذ 50 مشروعاً خلال السنتين القادمتين. ما هو تقييم الوزارة الحالي لوضع المخزون الجوفي للمياه في السلطنة بصورة عامة ومحافظة جنوب الشرقية بصورة خاصة؟ ومدى تأثره بالتوسع السكاني والأنشطة الزراعية والصناعية؟ ما هو تقييم الوزارة لجودة المياه الجوفية من حيث نسب الملوحة وتغييرها مع الزمن؟ وأيضاً تأثر جودة المياه بما يتسرب لها من ملوثات؟ هل تمتلك الوزارة نموذجاً رياضياً متكاملاً لمحاكاة حركة المياه الجوفية في السلطنة؟ وما مدى توفر البيانات الدقيقة التي يمكن البناء عليها مستقبلاً لتطوير أنظمة تنبؤية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي؟ هل تتوفر لدى الوزارة دراسات عن مدى ترابط الخزانات الجوفية للمياه وآلية التغذية الجوفية لكل خزان؟ ومدى التداخل بين الآبار التي بدأت تتقارب في المسافة؟ وما هي الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لتقييم إمكانية التداخل لطلبات حفر الآبار الجديدة؟ هل توجد خطة لإنشاء منظومة وطنية للرصد والإنذار المبكر لخطر العجز المائي، خصوصاً خلال فترات الجفاف وانقطاع الأمطار، بما يدعم قرارات استباقية تعزز الأمن المائي؟ آتي إلى الموضوع الأساس في هذه المداخلة، وهو مشاريع السدود بولاية الكامل والوافي. معالي الدكتور الموقر، تعد ولاية الكامل والوافي بمحافظة جنوب الشرقية من الولايات الواقعة غيرها من الولايات في سلطنة عمان ضمن نطاق معدلات هطول مطري قليل وغير منتظم، وقد شهدت خلال فترات سابقة انخفاضاً حاداً في مستويات المياه الجوفية نتيجة توالي سنوات الجفاف وارتفاع معدلات الضخ من الخزان الجوي، الأمر الذي انعكس سلباً على الرقعة الزراعية واستدامة الموارد المائية. وفي المقابل شهدت الولاية خلال السنوات العشر الأخيرة توسعاً ملحوظاً في مشاريع الاستثمار الزراعي المرتبطة بالأمن الغذائي. ومن هنا يبرز التساؤل معاليك، ما هو نصيب ولاية الكامل والوافي من المشاريع المدرجة ضمن الخطة الخمسية الحادية عشر، لا سيما في جانب إنشاء السدود وبالتحديد المشاريع التالية: سد وادي مرخة للتغذية الجوفية، والذي علمنا أنه استكملت بشأنه مؤخراً الدراسة الاستشارية، وسد الحماية من مخاطر الفيضانات في وادي طهوة، والسد التخزيني لتحقيق استدامة جريان فلج سبت الغيلي. ثالثاً، مشاريع الاستثمار الزراعي والأمن الغذائي بولاية الكامل والوافي التي نفخر بها صراحةً. ما مدى التزام المشاريع الزراعية القائمة بخطط التوظيف والتعمين ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟ ما مدى مساهمة هذه المشاريع في خدمة المجتمع ونقل المعرفة الزراعية الحديثة للمواطنين من أصحاب الحيازات الزراعية من خلال البرامج الإرشادية والأيام المفتوحة؟ ما هي خطط هذه المشاريع لافتتاح مناهج التسويقية لمنتجاتها داخل الولاية؟ وقد ضم البيان يعني شرحاً للجانب التقني لمشروع الزراعة الذكية بالكامل والوافي صفحة 94. رابعاً، تسويق المنتجات الزراعية وتعظيم القيم المضافة، وهو أهم مشترك للجميع. ما هي خطط الوزارة لدعم جمعية المزارعين بمحافظة جنوب الشرقية وتمكينها للقيام بدورها في تسويق المنتجات والمحاصيل الزراعية لأصحاب الأراضي الزراعية من المواطنين بالمحافظة؟ ما هي إمكانية دعم الوزارة لمدخلات الإنتاج الزراعي مثل البذور والمبيدات والأسمدة ومحسنات؟
1: شكراً سعادتك. بالنسبة لتقييم الوضع المائي في السلطنة، طب بدون شك يعني الوزارة متابعة بشكل عام. يمكن آخر تقييم الوضع المائي والميزان المائي كان في منطقة نجد، فالمناطق اللي نرى فيها يعني توسع زراعي كبير نحرص أن يكون فيه بين فترة وفترة مسوحات لمعرفة الوضع المائي، فمتابعين بشكل جيد منظومة مستوى المياه. عندنا مجموعة من الآبار اللي مربوطة بأجهزة نعرف على ضوءها حجم، هي آبار مراقبة حجم المياه في تلك المنطقة. وتطرقت لموضوع تقسيم المياه سواء كان للاستخدام السكاني أو الاستخدام الصناعي أو الاستخدام الزراعي. بالنسبة للاستخدام السكاني، استطيع نقول أن منظومة مياه التحلية اليوم مع شركة نما تشرف على هيئة الخدمات مكتملة، بحيث نقول 100% تغطى من شبكات ومحطات التحلية. فهذا يعطينا شوية بالنسبة لاستهلاك

0: يعني السكان وسهل الشرب، انه محطات تحليلهم كافيه تغطي حاجتنا. الاستخدام الصناعي منعول على موضوع المياه المعالجه بحيث تغطي هذا الجانب. فتقريبا للرافدين اساسيات احنا بالنسبه لنا، وهذا شكل نسبه كبيره. تبقى موضوع الابار، الافلاج، يعني السدود، سواء كان سدود الحمايه او سدود التغذيه او حتى السدود الاهليه، هي ايضا رافد مهم في تعزيز التوسع الزراعي. وهذا طبعا ننظر المنظومه كلها كامله. في عندنا برنامج بالتعاون ايضا مع شركه نما، فريق موارد المياه وسلامه الغذاء لمراقبه جوده المياه. عندنا بعض التحديات في بعض الولايات في موضوع ملوثات المياه في استخدام الابار الغير قانونيه. لذلك مره ثانيه اناشد من هذا المجلس انه يعني اصحاب هذه الابار سواء كانت قانونيه او غير قانونيه، لسلامتكم ارجو انكم تقوموا فحصها على الاقل مرتين في السنه، تتاكد ان هذه المياه صالحه لاستخدام. انت ما تعتقد انك حفرت بير واحنا ما وصلنا لك تستخدم هذا البير، على الاقل فحصوا هذا البير وتاكد في مختبرات خاصه. وهذا تحدي حقيقه في موضوع الملوثات، لكن موضوع الملوحه هذا يعني متابعينه بشكل جيد في النماذج الرياضيه اللي تفضلت وذكرتها للوضع المائي. بغض النظر هو غالي ولا رخيص، اهم شيء حياتك صحتك. يعني مساله انك تفحص في السنتين، تراك انت اصلا تحصل لنا الماء بلاش، يعني ايش اللي يمنع انك على الاقل تودي للمختبر وتفحص هذاك الماء ما في ملوثات؟ لان للاسف الشديد بعضهم حتى يعني خاصه السكن او المباني القديمه، يعني موضوع الصرف الصحي مع السكن قريب من جنب البعض، ما يمنع اقل شيء في السنه تفحص هذا الماء وتتاكد ان المياه امنه لاسرتك. يعني هذا الحد الادنى اللي احنا نطلبه من من من ملاك هذه الآبار. موضوع السدود طبعا في سد وادي الطهوة، هذا طبعا في الإجراء وإن شاء الله يكون من ضمن السدود اللي نفذ خلال الخطة الخمسية الحالية. تكلمت سعادتك، أنا أشكرك أولا وأشكر أهالي الكامل والوافي لتقبلهم للاستثمار، وذكرنا احنا فعلا من المشاريع اللي فيها نوع من يعني مشاريع نموذجية، ونعول على هذه المشاريع بحيث نتوسع. وهذه النماذج اللي نتمنى يعني من المستثمرين واهالي الولايات انهم يعني يستفيدوا منها ويعملوا شيء شبيه منها. فالارشاد موجود، كثير من حلقات الارشاد والتوعيه والايام المفتوحه اللي تمت في الكامل والوافي، وعندكم نماذج ممتازه اكيد انتم متابعينها. تكلمنا عن موضوع دعم الجمعيات، في لقاءات مستمره مع كل جمعيه، ليس فقط جمعيه المزارعين. جمعيه المزارعين، جمعيه الصيادين، جمعيه المياه، جمعيه حقوق الحيوان، جمعيه الثروه الحيوانيه، على الاقل مرتين نلتقي معهم شخصيا مع اصحاب السعاده الوكلاء، لقاءات مستمره بحيث مثل ما ذكرنا احنا في البيان هذه الشراكه اللي نتطلع عليها مع المجتمع المدني، ونشكرهم على وقتهم وجهدهم وتعاونهم معنا في هذا الجانب. دعم مدخلات الانتاج، عندنا مجموعه حقيقه من برامج دعم مدخلات الانتاج. نتكلم على سبيل المثال الاسمده، حوالي 60,000 طن، هذا برنامج مدعوم من الأسمدة عن طريق شركة أمفكو. الطاقة طبعا هي التعريفة الزراعية. البذور ما تشكل ترى نسبة كبيرة. الشتلات أيضا يعني اللي تدعمها الوزارة توصل إلى 400,000 شتلة. بالنسبة لفسائل النخيل حوالي 30,000 بين نسيجية وخضرية. فهذه كلها برامج دعم في مدخلات الإنتاج. أيضا الأرض الزراعية ترى مدعوم من الأرض الزراعية. نحن اليوم خلال الخطة الماضية مع بالتعاون مع الأخوة في وزارة الإسكان ووزارة المالية اتفقنا انه فتره من توقع عقد الانتفاع كان سابقا مباشره تبدا تحسب، اليوم نعطيك من سنه الى 4 سنوات من توقع عقد الانتفاع ما تدفع شيء. ايضا سمحنا بالابار الاستكشافيه، فهذه كلها مدعمات يعني برامج دعم تقدمها الحكومه ل يعني تعزيز بيئه الاستثمار في مجال يعني الامن الغذائي. شكرا سعادتك.
1: شكرا جزيلا معالي الوزير. في مداخلتي اريد اركز على جانبين، اللي هو سأل أخي العزيز سعادة سليمان عن سد مجيشيع، سد وادي مجيشيع وسد وادي البطحة. أيضا سألت عن سد وادي مرخة. هل هذه السدود ضمن الخطة للوزارة؟ لأن للأسف يعني احنا من سبعينيات القرن الماضي ونحن نسمع عن سد وادي مرخة. المواطن لما يسأل عن السد بالنسبة له هذا هو الأمن المائي اللي يتحدث عنه، هو حديث المجالس، هو الحديث قبل الأمطار وبعد الأمطار، كيف مستوى الآبار وإيش صار في الآبار، معنى جفاف في مناطق يعني مزارع يعني جفت بسبب عدم وجود هذا الأمان للمواطن وهو السد. فلماذا هناك يعني تجاهل لهذا الموضوع بخصوص هذه السدود أثرى السدود؟ أيضا الوزارة تقدر أنها تجمع العجينات هذه بما أنها هي قائمة على المخزون الجوفي، يعني أنت معك نقاط تجميع موجودة على مد أي أرض في عمان، فعلى أساس المواطن يطمن على جودة المياه الموجودة وخلوها من البكتيريا والملوثات والأمراض. فشكرا جزيلا، وأكد على أهمية السدود معنا في ولاية الكامل الوافي وفي قطاع جعلان. شكرا جزيلا.
2: شكرا. طيب، السؤال الآن إلى سعادة الأخ عمار بن سالم المرضوف السعدي ممثل ولاية المصنعة، فليتفضل.
3: شكرا معالي الشيخ رئيس الجلسة، وأهلا وسهلا بمعالي الدكتور سعود الحبسي وزير الثروة السمكية والزراعية وموارد المياه. في البداية أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمعاليك على ما تبذلونه من جهود مقدرة ساهمت في إحداث نقلة نوعية في أداء الوزارة في ملف الأمن الغذائي على وجه الخصوص، ولقد لمسنا تحسن ملموس في مؤشرات الأمن الغذائي في السلطنة، وتابعنا ما يتم الإعلان عنه بين الحين والآخر من توقيع عقود واتفاقيات نوعية تعزز منظومة الأمن الغذائي في مختلف قطاعاته الزراعية والسمكية والمائية، كما نسجل بكل تقدير ما صرح به معاليك في اللقاء الإعلامي الأخير من أن البرنامج الاستثماري للاستراتيجية للوزارة قد بلغ نحو 1.9 مليار ريال عماني، وهي قفزة استثمارية نوعية نأمل أن تنعكس إيجاباً على ترسيخ منظومة الأمن الغذائي الوطني وتحقيق المستهدفات الواردة في رؤية عمان 2040. معالي الدكتور، انطلاقاً من أهمية المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها محصول القمح الذي يعد ركيزة أساسية من ركائز الأمن الغذائي الوطني، فقد استوقفني في البيان أن الاحتياج السنوي للقمح في السلطنة يبلغ حوالي 350 ألف طن، وأن حجم الاستيراد السلطنة من القمح يقدر ب 900 ألف طن سنوياً، وأن الحكومة تدعم إعادة التصدير وتخزين القمح لضمان توفره في الصوامع لفترات طويلة تحوطاً لأي طارئ. وحسب البيانات والإحصائيات في المساحات المزروعة وإنتاج القمح في السلطنة، تظهر في عام 2025 انخفاض في الإنتاج، حيث بلغ الإنتاج في 2025 10,128 ألف طن، بينما كان في 2024 11,600 ألف طن سنوياً. إن القراءة المتأنية لهذه الأرقام تكشف بكل وضوح أن الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستيراد لا تزال واسعة، وإننا نعتمد بصورة شبه كلية على الخارج في تأمين هذا المحصول الاستراتيجي في وقت تتسارع فيه التحولات الجيوسياسية المحيطة بمنطقتنا وتتعاظم فيها المخاطر على سلاسل الإمداد الغذائي العالمي. معاليك، ما هو التوجه الاستراتيجي العام للوزارة فيما يخص محصول القمح خلال المرحلة المقبلة في ظل الأوضاع الجيوسياسية المتسارعة وما يترتب عليها من تذبذب في الأسعار العالمية وضغوط سلاسل الإمداد؟ وهل لدى الوزارة توجه لإعادة العمل في برنامج دعم القمح باعتبار أحد المحفزات الفاعلة التي رفعت من حماس المزارعين وأسهمت في توسيع الرقعة المزروعة؟ وما هي خطة الزمنية لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من محصول القمح؟ معالي الدكتور، الوزارة تقوم بتنفيذ عدد من الدراسات الاستشارية، أهمها مشروع الخدمات الاستشارية لدراسة الجدوى وتصميم منظومة الحماية من مخاطر الفيضانات في محافظتي شمال وجنوب الباطنة. أين وصلت هذه الدراسات وما هي نتائجها؟ معاليك، أهالي المصنعة يتساءلوا حول ميناء الصيد في ولاية المصنعة، ما هو الموقف التنفيذي للتطوير الجزء الغربي لميناء الصيد، علما بأن الجزء الشرقي من الميناء تم إسناده إلى شركة لصيانة السفن؟ معاليك السلطنة تستورد من الألبان ومشتقاته مثل الحليب المجفف ومن عدة دول لتغطية احتياجاتها في السوق المحلي، علما بأن بلغت وارداتها من الألبان ومشتقاتها إلى 282 ألف طن سنويا بقيمة 272 مليون ريال عماني سنويا. ما هي خطط الوزارة من أجل التقليل من هذا الاستيراد؟ معاليك، يمثل التوسع في إنشاء مصانع الصناعات التحويلية القائمة على المنتجات الزراعية أو السمكية خطوة استراتيجية لتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تحويل المنتجات الخام إلى منتجات مصنعة ذات يعني عائد اقتصادي أعلى وقدرة تنافسية أكبر في الأسواق المحلية والدولية. أين وصلت الوزارة في؟
0: شكرا سعادتك. بالنسبة لموضوع القمح، فعلا القمح من المحاصيل الأساسية والاستراتيجية. حاجتنا تقريبا 350 إلى 370 ألف سنويا، نستورد حوالي 900 ألف طن وزيادة. طبعا أنا أعتبر هذه من النماذج الناجحة في عملية استيراد المواد الخام وإعادة تصنيعها ومن ثم إعادة تصديرها مرة ثانية، سواء كانت تصدر يعني تستورد قمح وتعاد تصديرها سواء طحين أو مشتقاته اللي تروها في الأسواق. فكمية كبيرة من الكميات اللي نستوردها يتم إعادة تصنيعها سواء كان مطاحن عمانية أو مطاحن صلالة. الطاقة التخزينية الآن تقريبا يعني 160 ألف في المطاحن العمانية في مطرح، وراح يتوسعوا، وأيضا مطاحن صحار 160 ألف ومطاحن صلالة 160 ألف. مطاحن صلالة راح يتوسعوا إلى الضعف، ومطاحن العمانية راح يتوسعوا إلى الضعف. نتوقع مع اكتمال التوسعة راح نوصل لحوالي 650 ألف طن قدرة الطاقة التخزينية في سلطنة عمان. طبعا هذا يمكن يعني يعطينا مرة ثانية مساحة يمكن توصل سنتين في حال اكتمال هذا المشروعين التوسعة مع التوسع اللي صارت في مطاحن صحار. هذا جزء مرتبط، وأيضا جهاز الاستثمار دخل في مجموعة من الشركات لما صارت الأزمة الروسية الأوكرانية، طلبنا منهم يدخلوا في بعض الشركات بحيث يكونوا موجودين في مجالس الإدارة والاستحواذ على بعض الشركات فيما يخص القمح. يبقى الحين التحدي أو الجزء الآخر مرتبط بالتوسع لإنتاج المحلي. طبعا خلال ذاك الفترة الحكومة يعني كان لنا برنامج لدعم شراء القمح العماني والتوسع فيه، بحيث أنه خصص 5 ملايين خلال الفترة الماضية، مليون ريال سنويا لدعم شراء القمح، بحيث نحن ندفع الفرق عن طريق شركة المطاحن العمانية. حقيقة وصل تقريبا 11 ألف طن بالنسبة للقمح في مختلف المحافظات، وكان أكثر محافظة هي محافظة أو منطقة النجد. بالنسبة بعد شاهين كان في توجيه واضح لدراسة مرة ثانية منظومة السدود على مستوى سلطنة عمان، بدءا من شمال وجنوب الباطنة. فعلا تم تعيين الاستشاري، وكان فيها يعني بدت نتائج الدراسة هذه تظهر. كان في عدة لقاءات مع المجالس البلدية في شمال الباطنة وجنوب الباطنة لإطلاعهم على التحديث واضح فيه مواقع السدود. هل المواقع المقترحة سابقا وفق يعني كمية الأمطار وتكرارها وقوتها، هل المواقع مناسبة ولا لا؟ وأيضا معرفة القنوات الأودية، وفعلا يعني تم تحديد القنوات الأودية. وعلى ضوء هذا الأخوة في وزارة المالية جزاهم الله خير مولوا مجموعة من سدود الحماية راح يتم تنفيذها في خلال الخطة هذه، ومجموعة منها في شمال الباطنة وجنوب الباطنة. بالنسبة لميناء الصيد البحري، طبعا في جزئين مثل ما تفضلت، يعني جزء أسند للشركة وهي مستمرة في العمل، والجزء الآخر في موافقات من وزارة المالية بحيث نبدأ في عملية، أعتقد طرحت المناقصة في عملية يعني الاستفادة من الجزء الغربي. تكلمت سعادتك عن استيراد الحليب ومشتقاته. احنا يعني يمكن المبلغ الكبير اللي ذكرته أكثر شيء في مشتقات الحليب، الأجبان وغيرها، يعني في الصناعات يعني السفلية، وأعتقد هناك فرص استثمارية كبيرة بحيث نتوسع في هذا الجانب. تكلمت سعادتك عن موضوع الصناعات التحويلية، وهذا حقيقة موضوع مهم للغاية، مركزين عليه في الخطة الماضية وأيضا في الخطة الحالية. لأنه لاحظنا أنه في يعني في الصناعات الغذائية في الإنتاج في التسويق ومن ثم في التصنيع أكثر الفرص العمل اللي ممكن ندفع بها هي في موضوع التصنيع في المصانع، بيئة مناسبة يعني يستطيع الشباب يتقبلوا العمل فيها سواء كان في الإدارة العليا في المصانع أنفسها. لذلك عندنا شراكة مع خزائن وعندنا مدينة الغذاء مدينة مخصصة حوالي 180 مليون ريال عماني حجم الاستثمار، يعني وإن كانت خزائن آخر مدينة صناعية 180 مليون ريال عماني حجم الاستثمار في الصناعات الغذائية اللي في خزائن. أيضا عندنا برنامج للشراكة مع مداين وفي مدينة السويق ومدينة اللي موجودة في قيد الإنشاء في المضيبي في جزء خصص للشق الإنتاج الزراعي. أيضا عندنا برنامج شراكة مع صلالة الحرة مخصص أيضا منطقة للصناعات الغذائية وأيضا في صحار. فهذه يعني موضوع الصناعات التحويلية الغذائية أؤكد لكم جميعا أصحاب السعادة منتبهين لأهميته لأنه هو اللي يعني يعمل الفرق في موضوع مساهمة القطاع الغذائي. شكرا.
4: شكرا معالي. في مطالبة من سعادة الدكتور ممثل ولاية نزوة دكتور علي الحراسي يطالب وزارتكم بزيادة المخصصات المالية المعتمدة لصيانة الأفلاك حفاظا على سلامة هذه الأفلاك من الاندثار، كما نطالبكم بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني من أجل تخصيص أراضي تجارية لدعم الأفلاك تكون استثمار يستغل عائده لصيانة الأفلاك والحفاظ على استمراريتها. وأيضا في مطالبة أخرى من الدكتور علي للوزارة بإلزام شركة نما للكهرباء بتطبيق المادة الأولى من اللائحة المعتمدة لتعرفة الكهرباء التي أصدرتها هيئة تنظيم الكهرباء بموجب القرار رقم 3/2019 والتي نصت على تحديد التعرفة المعتمدة للتزويد بالكهرباء لمضخات الآبار المساعدة للأفلاك بتعرفة ثابتة بواقع 10 بيسات لكل كيلو واط في الساعة. وأيضاً في مطالبة من سعادة محمد الحسين ممثل سمايل يؤكد على مطالبة سعادة الدكتور علي الحراسي من قبل يعني مطالبة جادة من قبل الوكلاء الأفلاك بمختلف محافظات السلطنة من أجل تخفيض رسوم الكهرباء المفروضة على الآبار المساندة للأفلاك، ونأمل أن تتبنى معاليك هذا يعني تتبنى هذه المطالبة معاليك.
0: بالنسبة لصيانة الأفلاج ذكرتنا في البداية يمكن لها خصصت مبالغ تقريبا يمكن بين 10 إلى 15 مليون لصيانة الأفلاج فقط من المنخفض المسرات الأخير. أيضا في تعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بحيث تخصص أراضي وهذه الأراضي تكون لي يعني رجعها والعائد الاستثماري راح يكون لي الأفلاج تقريبا 30 إلى 50 متر أيضا على المساحات جنب الأفلاج راح تخصص مساحات لدعم صيانة الأفلاج. بالنسبة لتعرفة الكهرباء سعادتك الآبار المساعدة احنا تحملنا الفواتير لنهاية 24، بعد نهاية 24 ل 25 26 يجب أن الملاك الأفلاج يتحملوا يعني تسعيرة الكهرباء وأيضا يعني نشجعهم للتحول للطاقة الشمسية لتغطية هذه التكاليف، وأيضا راح يكون التوجه إلى دفع الإعداد المسبق للدفع. شكرا سعادتك.
2: السؤال الآن لسعادة الأخ جمال بن أحمد العبري ممثل ولاية الحمراء فليتفضل.
5: شكرا معالي الشيخ وأهلا وسهلا بمعالي الدكتور وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه الموكر، ونشكركم معالي الدكتور على تفاعلكم وتعاونكم معنا خلال السنوات الماضية وأيضا تفاعل وتعاون أصحاب السعادة الوكلاء، ولكن لدينا بعض الاستفسارات والاقتراحات. أولا معالي الدكتور يعني أول نقطة للأسف الشديد يعني الوزارة قامت بعمل دراسات استشارية لعمل سدود في ولاية الحمراء، وكان نتيجة هذه الدراسات يعني برغم تعاونكم وبرغم المرونة اللي دائما حقيقة يعني وتقبلكم للاقتراحات والمطالبات، ولكن يعني حقيقة الأهالي استغربوا من هذا الموضوع. يعني قامت الوزارة بعمل دراسات استشارية بقيمة تزيد عن 300,000 ريال، وكانت النتيجة ويعني أولوية سدود للولاية، ومن ضمنها يعني سد ضروري، لأنه هو يعني عبارة عن تجمع مائي كبير يخدم ولاية الحمراء ويخدم الولايات المجاورة لولاية الحمراء. ولكن للأسف يعني من خلال متابعاتنا المستمرة حقيقة يعني حال هذا الموضوع، ومن قبل عادنا حقيقة 10 سنوات وإحنا نتابع، لأن ما شيء غير سد قديم في الولاية من سنين سواي من الثمانينات وإلى اليوم، يعني الحكومة ما سوت سد، بالرغم المشكلة اللي دائما نطرحها حالكم يعني في الولاية، إني لما يكون موجود محل معنا على طول مزروعاتنا من أوائل المزروعات اللي تجف واللي يؤثر على الثروة الزراعية معنا في الولاية. ولكن يعني معاليك يعني أنا عارف يعني إنك أنت بترد بتقول إني في أولويات وإن إحنا نرسل لوزارة الاقتصاد وفي أولويات، لكن هذا السد يعني يعتبر من الأولويات، وهذا بكلامكم بنفسكم لما جيتوا وعرضتونا في مكتب الوالي يعني نتيجة الدراسات الاستشارية، قلتوا بنفسكم قلتوا أني شيء أولويات وأني هذا أحد السدود لابد أن يقوم هذا السد، وبسبب أنه هو يخدم ما بس ولاية الحمراء حتى الولايات المجاورة لولاية الحمراء، وإحنا حقيقة تملنا خير وينتظروا الأهالي حقيقة. وإحنا يعني اليوم معاليك من هذا المنبر نريد منك يعني رد إيجابي في هذا الموضوع، وإني لابد أني هو هذا السد يرفع مرة أخرى ويكون من الأولويات، وهو ما يكلف أكثر عن 2 مليون ريال حسب الدراسة اللي موجودة، برغم أن الحكومة الحمد لله رب العالمين الخدمات مستمرة دائما في الولاية وخارج الولاية، يعني شبكة مياه الحمد لله رب العالمين 30 مليون، ومشاريع طرق ومشاريع وخدمات وغيرها ومدارس وغيرها عن هذه الأشياء، بينما هذا السد اللي هو قيمته 2 مليون فقط، يعني هذا من أهم الثروة الزراعية اللي موجودة. والدليل أني لما تكون أول ما يحصل يعني قلة في الأمطار من الولايات اللي كثير أن هي تتأثر ولاية الحمراء، وعلى طول المزارعين يتوقفوا لأن المزارعهم يعني جافة، القت وغيره والنخيل وغير هذه الأمور يعني. فمعاليك يعني نأمل يعني اليوم أنك أنت يعني هذا الموضوع مرة ثانية يكون جل الاهتمام ويكون يرفع مرة أخرى إلى الجهات المختصة ويكون ذات أولوية لوزارة الاقتصاد إن شاء الله. الموضوع الثاني معاليك موضوع الانتفاع الحظائر، يعني أيضا هذا احنا نتابع دائما باستمرار، وبحكم أن ولاية الحمراء فيها أكثر عن 51 ألف من الماعز ومن الضأن ومن الأبكار، ودائما حقيقة يطالبوا بموضوع الأراضي الانتفاع للحظائر، ويعني معاليك هذا الموضوع موضوع باستمرار يعني نتابعه، وتقولوا يعني دائما الوزارة جزاها الله خير قائمة بدور، ولكن إلى اليوم بعدهم ما لم يتم توزيع هذه الحظائر اللي هي بالانتفاع. وحقيقة أني ترى في الولاية عندنا معاناة أن بعض الأماكن أو المناطق السكنية تعاني من وجود الحيوانات باستمرار في منازلهم، والسبب لما نجلس مع أصحاب الأغنام يقول إحنا ما عندنا يعني مكان، وين نوديهن هذا أغنامنا؟ ما عطيتونا يعني أراضي انتفاع حتى يكون هذه الأغنام نخليهم في هذه الأراضي. وبالتالي دائما يعني هذه المشاكل حقيقة تصلنا دائما من أصحاب المساكن وأصحاب المخططات السكنية الموجودة. النقطة الثالثة معاليك يعاني أصحاب يعني اللي يريدوا عمال عامل زراعي، يعاني إن لما يصير يطلب من دائرة الزراعة يطلب بطاقة حيازة زراعة.
6: خمس دقائق.
0: شكرا ساعتك. والحقيقة يمكن أتفهم التحدي اللي تواجهوه يعني في الطلب ومطالبة بإقامة سدود، لكن أيضا تفهم الوضع اللي نحن فيه إنه ما ممكن يعني ننشئ سدود في كل العمال. فحقيقة عندنا تجربة جميلة مع الأخوة أعضاء مجلس الشورى في الظاهرة، وجلسنا في إحدى اللقاءات مع بعض، وكان تقريباً كل ولاية تطلب سدود، فقلت ما عندي إمكانيات، أعطوني سد واحد واتفقوا على الدريز، وإن شاء الله راح ننفذ لهم الدريز حسب اتفاقنا وياهم. فإذا كان في محافظة الداخلية نجلس مع أعضاء مجلس الشورى وتعطونا إحنا عندنا معايير معينة، على ضوء هذه المعايير نحدد الأولوية حسب يعني، لكن كل السدود مطلوبة. أنا ما أقول لك إن في سد أبدأ من سد أو ولاية أبدأ من ولاية. إحنا نفذنا 9 سدود في الخطة الخمسية الماضية، في الخطة الحالية إن شاء الله حوالي 15 سد بين سد حماية وسد تغذية ماشيين فيهم. لكن ما من ضمنهم للأسف في الحمراء، عشان أكون أنا صادق وواضح معك، يعني ما من ضمن، ما مدرج في الخطة الحالية. بالنسبة للانتفاع من الحظائر، إن شاء الله سعادتك راح أتابع هذا الموضوع، لأن فعلا نجح في كثير من الولايات اللي فيهن تجمعات للثروة الحيوانية وتخصيص مساحات، فأنا راح أتابع هذا الموضوع. شكرا سعادتك. العمال أعتقد أنت نسمع منك، ما أدري إيش فيهم العمال، تفضل.
5: ذكرت موضوع العمال. بس عاد انا بختصر بسرعه يعني في الموضوع. اول شيء موضوع السدود، احنا نامل ان اذا كان ما في خطه هذه السنه انه يكون من خطه السنه القادمه، لاني خبرتك اني الدراسه الاستشاريه ب 300,000 وانها يعني خرجت بضروره انشاء سد، فنبغى وعد منك انه يكون السنه القادمه من ضمن السدود اللي ترفع وتكون ذات اولويه، هذا نريدها وعد منك يعني اليوم. النقطه الثانيه اللي لما يصيروا يستخرجوا بطاقات زراعيه يقول لهم اني لا جيبوا الملكيه سند تملك، احنا معظم الاراضي اللي موجوده معنا ما فيها سند تملك، لكن معروفه متعارف عليها من المشايخ والرشداء وكلاء الفلج ان هذه حالهم، وخاصه اللي هي الحيازات الصغيره اللي موجوده. لذا نامل منكم ان يكون تعتمدوا على الصكوك الشرعيه وعلى شهادات المشايخ والرشداء في هذا الجانب. النقطه الثالثه معاليك اللي واللي هي الرابعه، النقطه الرابعه اللي هي موضوع حشرة دباس النخيل اللي هي المتق. هذا المتق ما زال مستمر معنا في الولاية وفي ولايات أخرى موجود، وإلى الآن يعني حقيقة نستغرب أني ما موجود إلى حل. هل كل الدول ما فيه حل؟ لأن سمعنا في بعض الدول فعلا قضت عليه قضاء نهائي مثل العراق، فهل يعني معنى يعني ممكن أن يكون يعني هذا له حل نهائي؟ لأن حقيقة مؤثر على الثروة الزراعية في الولاية. النقطة اللي بعدها معاليك اللي هو موضوع الوحدة السكنية في الأراضي الزراعية. طبعا احنا يعني عارفين ان شيء لائحة تنظيمية في هذا الجانب، واني موجود اني لابد ان يعني الغطاء الزراعي يكون موجود، واني ما يكون السكن يدخل في الزراعة، ولكن البعض يعني من المواطنين يجينا وهو مستاء في هذا الجانب، يعني يقول انا ما عندي مكان اخر يعني ابني فيه بيت الا هذا المكان. فاحنا نرجو ان يكون في مرونة لبعض المواطنين اللي هم ما عندهم مكان اخر، وخاصة الفقير اللي ما عنده. النقطة الثانية معاليك في هذا الجانب، ترى ما حد عنده بيت سكني في المخططات السكنية إلا أقل واحد، يعني نادر اللي ما زارع نخيل داخل بيته في الأرض.
0: بالنسبة للحصول على العمالة، راح نتحدث مرة ثانية مع الأخوة في وزارة العمل لمعالجة هذا باعتماد سواء كان صك شرعي أو شيء يثبت أن صاحب المزرعة، لأن في مساحة معينة حد أدنى على ضوء هذاك الحد أدنى تستطيع أنك تحصل على عامل يعني. فإذا ما استوفى يبقى تحدي، إذا ما استوفى يعني يمكن عنده حد نصف فدان ولا عنده فدان ما ممكن تعطيه عامل، لكن في حد أدنى للحصول على عامل. دباس النخيل هو تحدي، ما أقول لك لا، لذلك إحنا بعض الولايات صار رش مرتين وخاصة الطائين والسمايل، وبين الأثر الإيجابي لعملية الرش أكثر من مرة. ما أتكلم يعني في نفس الوقت، يعني سواء الجيل الربيعي أو الخريفي، بعض الحين نرشها مرتين للتأكد من السيطرة على الحشرة. ذكرت سعادتك أن في حل العرق، أنا ما مطلع عليه لكن بنسأل عنه. بناء وحدة سكنية في المزرعة، إذا كانت الأصل المزرعة فيها وحدة سكنية هذا متاح بإذا تجدد يعني، لكن هذه بقى نقاش يمكن مرة ثانية موسع مع الأخوة في الإسكان، يمكن احنا خذناها بالمجمل، لكن إذا في ولايات معينة يبالها نوع من الخصوصية في التعامل أو من ضمنها من الحمرة، فليكن يمكن نجلس مع المحافظ مع المجلس البلدي ونناقشه. لكن أنا حقيقة ضد فكرة إن إنسان تعطيه وإنسان ما تعطيه. إذا تعطيه يعني تعطيهم كلهم كامل كمخطط يعني شيء يعني مرتب تحت إشراف المحافظ فليكن، لكنك إنسان تعطيه وإنسان ما تعطيه هذا ما مع هذا التوجه. شكرا سعادتك. موضوع السد المقدرة وعدك، لأن بنتلاقى أنا وياك بتقول وعدتني في 2026، وأنا أقول لك يا ونفس الشيء واضح وصريح مع الكل. مرة ثانية سعادتك، أنا واضح وصريح معكم جميعا، اللي أقدر عليه وعندي اعتمادات مالية بخبرك يعني، لكن أوعدكم الحين عشان بس يخلص الجلسة ونقول لكم أن وعدتكم أن في سد ما أقدر، سامحني. هذا الموجود امامي
2: اللي بيفوز بعد
0: ماشي، بس عادي حياه الله من يفوز، بنتلاقى المره الجايه ان شاء الله، يمكن انا ما افوز.
2: شكرا معاليك. الكلمه مع سعاده الاخ احمد بن سعيد بن راشد البلوشي ممثل ولايه سيف، تفضل سعادتك طلب الكلمه.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الوزير، في البدايه اود ان اتقدم بالشكر والاشاده لمعاليكم على متابعتكم المستمره واهتمامكم المباشر بملفات قطاعات الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وما تبذلوه والفريق معكم في الوزارة من جهود في تطوير هذه القطاعات الحيوية في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها المنطقة وما يرافقها من اضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والتأمين والغذاء، أصبحت قضايا الأمن الغذائي والمائي والثروة السمكية تمثل جزءاً أساسياً من منظومة الأمن الوطني. ومن هذا المنطلق أود التوقف عند عدد من المحاور ذات الأولوية التي تمس المواطن بشكل مباشر. أولاً، الأمن الغذائي واستقرار السوق. المواطن اليوم يقيس نجاح خطط الأمن الغذائي بمدى توفر السلع الأساسية واستقرار أسعارها في السوق، وقد شهدنا خلال الفترات الأخيرة نقصاً في بعض المنتجات الأساسية مثل اللحوم البيضاء إلى جانب ارتفاع أسعار بعض البدائل، الأمر الذي يثير تساؤلات حول جاهزية سلاسل الإمداد وكفاءة منظومة الأمن الغذائي في التعامل مع الأزمات والاضطرابات المفاجئة. ومع قرب عيد الأضحى المبارك تبرز أهمية اتخاذ إجراءات استباقية لكبح ارتفاع أسعار المواشي واللحوم وتسهيل إجراءات الاستيراد وفتح السوق بصورة مدروسة تضمن توازن بين حماية المستهلك واستقرار السوق وتوفر المعروض. ثانياً، توطين الواردات الغذائية والصناعات المرتبطة بها. نسمع عن توجه الوزارة لتوطين جزء من الواردات الغذائية، وهنا يبرز التساؤل، هل يقتصر الأمر على زيادة الإنتاج الخام أم هناك توجهاً لبناء منظومة صناعات غذائية متكاملة ذات قيمة مضافة تعزز الأمن الغذائي وتوفر فرص العمل وتقلل الاعتماد على الخارج؟ ثالثاً، الثروة السمكية والاستدامة البحرية. تمتلك السلطنة ثروة سمكية كبيرة تمثل مورداً اقتصادياً وغذائياً مهماً، إلا أن هناك قلقاً متزايداً بشأن استدامة بعض المخزونات السمكية، ومن ذلك ما يتعلق بالجرافات البحرية العاملة بموجب تراخيص قائمة منذ سنوات طويلة في ظل ما يثار حول تأثيراتها البيئية والضغط على المخزون السمكي، بما في ذلك بعض الممارسات المرتبطة بالتخلص من الصيد غير المرغوب فيه. من هنا نود معرفة ما هي الإجراءات المتخذة لتعزيز الرقابة على هذه الأنشطة، وهل هناك توجه لتوظيف التقنيات الحديثة مثل الطائرات المسيرة وأنظمة التتبع الذكية في مراقبة والالتزام بالمناطق المحددة والإشراطات البيئية؟ كما نود التأكيد على أهمية التوازن بين الاستخدام الغذائي المباشر للأسماك مثل السردين والعومة وبين الاستخدام الصناعي بما يضمن استدامة هذا المورد الحيوي. رابعاً، إدارة الموارد المائية والاستثمار في المناطق الحدودية. في بعض المناطق الحدودية توجد خزانات جوفية تتغذى من الأودية والسيول الموسمية، بينما تشير المعطيات إلى استغلال أكبر في الجانب الآخر من الحدود يقابله ضعف كبير في الاستثمار والاستفادة منها داخل الجانب العماني. وفي المقابل يواجه المواطن والمستثمر تحديات تتعلق بالانتفاع الزراعي وحفر الآبار والقيود التنظيمية. ومن هنا نتطلع إلى رؤية استراتيجية لتعظيم الاستفادة من هذه الموارد عبر مشاريع حصاد مائي وسدود تغذية جوفية ودعم الاستثمار الزراعي في المناطق الحدودية وتقديم حوافز ودعم مباشر وغير مباشر لهذه المشاريع. خامساً، السدود وإدارة المخاطر، مخاطر الأودية. وبالنظر إلى ما تشهده بعض ولايات محافظة مسقط خصوصاً ولاية السيب من تأثر بعض المخططات السكنية بجريان الأودية والشعاب، نود الاستفسار عن خطة الوزارة لإقامة سدود حماية ومنشآت مائية على مجمل الأودية الرئيسية ومنها الأودية السبعة التي تمر عبر ولاية سيب، بما يسهم في الحد من مخاطر الفيضانات وحماية الأرواح والممتلكات مع تعزيز التغذية الجوفية والاستفادة من المياه، مع العلم أنه توجد فقط 8 سدود في محافظة مسقط في ولايتها الست مقارنة ب 89 سد في محافظة أخرى. كما نؤكد على أهمية التوازن بين سدود الحماية وسدود التغذية الجوفية ودراسة التوسع في إنشاء سدود صغيرة ومتوسطة في أعالي الأودية نظراً لكلفتها الأقل وأثرها الأكبر على تغذية المخزون الجوفي. سادساً، قطاع الصيد في ولاية السيب. فيما يتعلق بهذا القطاع نأمل أن تحظى عدد من المطالب بالدراسة وتشمل تنظيم واعتماد تراخيص الصيادين والقوارب، مراجعة وتخفيض بعض الرسوم، إيجاد حلول مستدامة لعمليات تجفيف وحفظ الأسماك، معالجة قضايا التداخل والتحويل والتحويط بين فئات الصيادين، ودعم إنشاء شركات للصيادين تمتلك وتدير مراكب صيد حديثة ومتوسطة لتعزيز الكفاءة والاستدامة. سابعاً، إدارة المياه في الأراضي الزراعية. نود التأكيد على أهمية تحديث ومراجعة السياسات المنظمة لمنح تصاريح حفر الآبار في الأراضي الزراعية الواقعة ضمن إحرامات
0: شكراً سعادتك. بالنسبة لسلاسل الإمداد، ويمكن ذكرت أن تطرقت لهذا الموضوع، يعني أول ما صارت ما بدت الأزمة هذه كان في تنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وزارة النقل، الأسياد، وزارة الثروة الزراعية السمكية، حماية المستهلك، وكان في لقاء موسع مع الهايبر ماركت الشركات الكبيرة، وتحدثنا عن يعني المخزون اللي موجود معهم، إمكانياتهم وقدراتهم، والحقيقة أشكرهم يعني كقطاع خاص كان تجاوبهم جدا ممتاز، بحيث أنه مجموعة كبيرة منهم عنده كميات كبيرة تفي بمتطلبات السوق. فالسلع الأساسية تقريبا نقدر أقول كلها متوفرة، وأيضا في نوع من السيطرة عليها موضوع الأسعار. ما سمعتنا أنه فيه ارتفاع في أسعار بعض السلع الأساسية مثل الأرز، القمح، مخبوزات مختلف. ففي بعض السلع الأساسية احنا متابعينها بشكل جيد. تحدثت سعادتك عن نقص اللحوم البيضاء، أريد أعرف وين هذا المكان اللي فيه نقص اللحوم البيضاء. نحن اليوم يمكن يعني وصلنا مرحلة متقدمة في فترة منقل فترة الأزمات، في فترة الفترة العادية احنا نصدر لحوم بيضاء، وإن شاء الله مع دخول النماء راح يكون عندنا فائض بشكل كبير، نستطيع أن نصدر اللحوم البيضاء الطازجة وغير الطازجة والمجمدة. عندنا تحدي صحيح في اللحوم الحمراء، اتفق معك، وأيضا في تحدي في ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، وهذا يحتاج نشتغل عليه خلال المرحلة القادمة. ولذلك أنا قلت في الرد مع دخول البشائر ربما راح تساعدنا في استقرار موضوع اللحوم الحمراء، هذا ما زال يعني اتفق معك، والأسعار غير مناسبة، أنا راهن الأسعار اللحوم الحمراء فعلا مرتفعة وغير منطقية. تحدثت عن موضوع توطين الواردات، هل احنا نوطن المواد الخام او الصناعه؟ انا تكلمت راح نركز على موضوع الصناعات، وذكرت الشراكه مع خزائن، ذكرت الشراكه مع صلاله الحره، ذكرت مع الشراكه مع مداين، وايضا توجهنا بانشاء مدن زراعيه متخصصه هي تنظر للجانب التصريعي، فنحن ننظر للجانبين، وعندنا سياسه واضحه. في حال وصل الانتاج اكثر من 70% راح نركز على التصنيع، في حال الإنتاج أقل من 70% راح نركز على الإنتاج بشكل يعني أفضل، ومركزين على المحاصيل. يعني خارطة بالنسبة لنا الخارطة الزراعية واضحة، إيش نريد نزرع، كيف نغطي يعني هذا العجز في موضوع الاستيراد، مرينا عليها سلعة سلعة، وأطمنك أن الفريق يعني ماشي على تنفيذ خارطة استثمارية واضحة، ونعرف يعني سواء كان الكميات أو حتى القيمة، سواء كان في الجانب الزراعي، في الجانب السمكي، وأيضا في موضوع استيراد المياه والتصنيع المياه، ومركزين على موضوع سواء كان تصنيع المياه الغازية أو المياه المنكهات. فهذا بالنسبة لنا احنا واضح يعني في موضوع فيما يخص استدامة الثروة السمكية، كنت تحدثت عنه، بالنسبة لنا ليس فقط الثروة السمكية، كل الموارد الطبيعية لم تكن مستدامة بشكل جيد فيعني يعتبر إدارتها نوع من المخاطر. لذلك موضوع الجرافات في مساحات محددة للصيد الحرفي، في مساحة محددة للصيد الساحلي، في محددة مساحات للصيد التجاري. الصيد التجاري أيضاً عن الحصص ما يتجاوز هذه الحصص. طبعاً تم نقل الرقابة من مرباط من رأس الحد إلى مرباط لشركة الأمن والسلامة. السفن هذه كلها فيها VMS بما فيها القوارب، إن شاء الله خلال الفترة القادمة راح ندخل نظام VMS على القوارب، والحكومة راح تتحمل تكاليف هذه المنظومة. سفن الصيد الساحلي أيضاً فيها VMS، وسفن الصيد التجاري فيها VMS. ايضا عن طريق الاخوه في الامن السلامه تقريبا فوق 700 مراقب موجودين على طول الساحل، وراح نغطي بحر العرب وايضا بحر عمان، وايضا موضوع استخدام تقنيه الدرون. تحدثت سعادتك عن موضوع الخزانات الجوفيه وتحديات حفر الابار، انا اريد تعطيني بس حاله واحده، ان احنا رفضنا لمواطن عنده ارض زراعيه، اعطانا ارض زراعيه ويعني ما اعطانا حفر بير، جيب لي هذه بتعرفها من أي ولاية خاصة في المناطق الحدودية. موضوع ويمكن تكلمنا احنا في لقاءات سابقة موضوع حفر الآبار، يعني أوصل يجب يكون في يعني فكرة دمج وإعادة هيكلة المؤسسة الزراعة موارد المياه، بحيث ما يقع المواطن تعطيه أرض زراعية بعد ما يحصل الحفر بها. لذلك أنا ذكرت احنا نعطيهم حتى آبار استكشافية قبل ما يبدي المشروع ماله، أساس يطمئن أن المياه موجودة. فإذا عندكم أصحاب السعادة أي حالة لأي مواطن أو مستثمر أعطانا أرض زراعية وموافقنا للبير خبرونا، إلا في بعض المناطق الجبلية مثل جبل الأخضر كان إحدى الشروط من البداية أنه ما يحفر البير، يعني واضح بحيث يستخدم طريقة حصاد المياه. ففي حالات يعني لكن ما تأخذوها بالمطلق. يعني بالنسبة للسيب طبعا عندنا السد الحالي، وأيضا إن شاء الله يعني خلال الخطة هذه راح ننفذ سد الخوض، وهذا راح يساعد لحماية ولاية السيب. وأيضا تم تنفيذ في الخطة الخمسية الماضية سد الجفنين اللي قريب مربع مزون، وهذا مساعد كثير بشكل كبير. الاقتراحات بتفضلت وذكرتهم فيما يخص تطوير الصيد في ولاية السيب إن شاء الله راح نأخذ بها. شكرا سعادتك.
6: شكرا معاليك. تحديث ومراجعة السياسات المنظمة لمنح تصاريح حفر الأبار في الأراضي الزراعية الواقعة ضمن إحرامات الأفلاج الميتة والمندثرة، بما يتيح إعادة تقييم الواقع الهيدرولوجي وتمكين الاستثمار الزراعي وفق ضوابط علمية حديثة تحقق توازن بين حماية المخزون الجوفي وتشجيع الإنتاج الزراعي. أيضاً ما يتعلق بالواجهة البحرية لولاية سيب، تحديداً المنطقة الممتدة من الموج وحتى ميناء سيب، توجد ملاحظات حول الرسوب العشوائي لبعض القوارب وما يرافقهم من تشوهات بصرية وبيئية. ونأمل معرفة مدى وجود خطة لإنشاء مراسل عائمة وتنظيم مواقع الرسوب وتطوير البنية الأساسية للصيادين بما يحافظ على الواجهة البحرية ويدعم هذا القطاع. نؤكد على أهمية تعزيز الشفافية في البيانات المرتبطة بالمخزون السمكي وكميات الأسماك التي يتم تحويلها إلى الاستخدامات الصناعية بما يدعم الاستدامة وحسن إدارة الموارد البحرية. كذلك نأمل مراجعة بعض برامج الدعم الموجهة للقطاع الزراعي والسمكي بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف الإنتاج ويعزز قدرة المزارعين والصيادين على الاستمرار والإنتاج. وفي الختام، الهدف من هذه الملاحظات معاليكم هو دعم الجهود الحكومية وتعزيز كفاءة واستدامة هذه القطاعات الحيوية.
0: شكرا سعادتك. بالنسبة لمراجعة سياسة حفر الأبار في مناطق إحرامات الأفلاج، طبعا هو حدد 3.5 كيلو ما ممكن حفر الآبار في نطاق 3.5 كيلو. بالنسبة للأفلاج الميتة في نوعين، من في الأفلاج ميتة يمكن اتصال أكثر من 7 سنوات، هذه ممكن يعني تلقائيا يعني يعطى الشخص ترخيص لحفر البير، طبعا اعتبرها هي سواء كان آبار مساعد للمنطقة أو آبار للزراعة.

سلطنة عمان. حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: سلطنة عمان.
1: مستمعينا الكرام، نستكمل الآن ما تبقى من بيان معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ومناقشة أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى.
2: بالنسبة لرسوب القوارب والتشوهات يعني البصرية، أنا أتفق معك سعادتك، يحتاج يعني مع الأخوة في بلدية مسقط، وبدأنا فعلا في نقاش مع بلدية مسقط بحيث أنه نوجد بعض مواقع يعني الرسوب اللي تكون مرتبة بشكل أفضل، وأيضا تنظيم هذه العملية، وإن شاء الله مع سعادة رئيس البلدية راح يتم مواصلة العمل في هذا المجال. إحدى القيم سعادتك اللي احنا نبنيها كمؤسسة الشفافية، فما أعرف عن الشفافية يعني فيما يخص كل بياناتنا الإحصائية السمكية موجودة، عدد المصانع اللي تقوم باستخدام أو الاستفادة من الأسماك وتحويلها للزيت أو مسحوق زيت أيضا موجودة بياناتها، وموجودة بيانات التصدير معانا ومع الأخوة في الجمارك، فالشفافية موجودة. أنا أتفق معك يعني ضروري يكون في برامج يعني دعم لمساندة الصيادين والمزارعين ومربي الثروة الحيوانية، لأن فعلا هذا القطاع يحتاج لهذا التمكين، وأطمنك أننا ماشيين في هذا التوجه. شكرا سعادتك.
3: شكرا معاليك. الكلمة مع سعادة الأخ عبد الله بن حمد بن محمد الحارثي ممثل ولاية إبرة.
4: شكرا نائب الرئيس، شكرا معالي الدكتور، أهلا وسهلا بكم جميعا. في البداية حقيقة نبدأ من حيث من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فالشكر لكم معالي الوزير على استجابتكم السريعة في تنفيذ وصيانة الأفلاج في ولاية إبرة وجميع الولايات الأخرى، وهذا إذا دل على شيء فإنما يدل على كيفية يعني احتواء مثل هذه الأمور بأقصى سرعة ولله الحمد. والشكر الجزيل من جميع أبناء ولاية إبرة لمقامكم الكريم ولوزارتكم الموقرة. ثم إن حقيقة نشكر الأخوان في المديرية العامة للثروة الحيوانية وموارد المياه في محافظة شمال الشرقية، فلهم الشكر الجزيل على ما يقوم به من جهد جبار في مثل هذه الجوانب وخاصة في الجوانب المياه. معاليك أبدأ من هذه النقطة. أنتم في الفترة السابقة في المطير كلف حقيقة صيانة الأفلاج في ولاية إبرة 299,000 ريال عماني، ذهبت هذه المبالغ في المسرات. الآن المسرات مرة ثانية أنتم ولله الحمد بجهود الحكومة وجهود وزارتكم تسعون مرة أخرى في صيانة هذه الأفلاج. إذن هناك حل جذري يخفف حقيقة هذه الأعباء، أولها حقيقة إقامة سد الخنادق، وهذا المطلب هو مطلب قديم، وسعادة الوكيل خلال الفترة الماضية وقف عليه وهو على علم بذلك، وأنت على علم بهذا الأمر. ولذلك سيدي العزيز، ما قام به الأنوار المناخية الأخيرة من المسرات وما كبدت به حقيقة هذه الأنوار المناخية الكثير من الفقراء، كان لها الأثر السلبي عليهم في مزارعهم في مناطقهم في كل الأماكن التي ربما جرفتها الأودية. الجانب الآخر معاليكم، مع سد الخنادق نرجو حقيقة النظر في موضوع إقامة اللي هي الجدران الحماية، وأنا على علم بأنها رفعت إلى معاليكم وإلى الحكومة من قبل المديرية العامة أو لجنة، وكانت ربما أنها وضعت فيها شيء من المبالغة بما يقدر 4 مليون ريال عماني. أرجو حقيقة إعادة النظر في هذا الجانب، لأن أهمية إقامة هذه السدود خاصة بأنكم تعلمون بأن أغلب الناس التي تملك هذه الأراضي هم من فئة الدخل والفقراء والمعوزين، ولذلك الآن تمت حقيقة تصفية كل مزارعهم، ما بقي منها شيء. ولربما أرسلت لك عبر الهاتف مجموعة من الصور ومجموعة من الفيديوهات، والمديرية العامة على علم والمحافظ على علم والوالي على علم، فكل هذه الأشياء حقيقة عليها تأثير سلبي. هناك ثلاثة حلول عرضت عليكم: سد الخنادق، هذه الجدران الحماية، تنزيل الأودية أو تنزيل الوادي بشكل عام. نحن نقول بأن مطلب سد الخنادق هو من الأولويات، ولذلك أخاطب فيكم الكرم، أيا جود معن الناجي معن بحاجتي، فما لي إلى معن سواك معينه. فإذا لم تقفوا معنا بكرمكم وجودكم وجود هذه الحكومة، فنيتهيال الردود التي سمعناها سابقا حول السدود ربما سيكون الرد لولاية إبرة بنفس الرد، لكن كرم الحكومة وكرم جلالة السلطان وكرم وزارتكم يعم حقيقة كل هذه الجوانب. كذلك حقيقة في منطقة الحمالي، منطقة الحمالي في منطقة الحائمة، هناك حقيقة في يعني في المطير جرف كل تلك المزارع في منطقة الحائمة، وكذلك لم يتم تعويضهم إلى الآن. وأقول لك معاليك، بأن حقيقة اللجان التي تقام من قبل وزارتكم أو من اللجان الأخرى في كيفية متابعة هذه الأمور في المسرات والآن في المطير السابق لم يحظى حقيقة المواطن بالتعويض الذي ينبغي أن يكون. فلذلك كذلك في الحمالي نرجو أن يرى حقيقة في كيفية وضع حلول جذرية، لأن الطريق العام أثر عليهم تأثير سلبي، ولذلك الحل هو هذه السدود وهذه الجدران التي تضعها. معاليك، محافظة شمال الشرقية ولاية إبراء هي المكان الذي أسست فيها أول لبنة في التنمية الزراعية، والمديرية العامة موجودة في هذه الولاية، إلا أن من سنة 1981 حقيقة لا ينبغي أن تكون هذه المديرية بهذه الطريقة. فلذلك نرجو الاهتمام بهذه المديرية وأن يكون لها حقيقة كيان يشرف هذه الوزارة بما فيها من إمكانيات. دائرة التنمية الاجتماعية، دائرة التنمية الزراعية معاليكم بها 13 موظف، شخص واحد للمياه اللي هو رئيس القسم فقط، كانوا 5 وراحوا حقيقة إلى ولاية القابل. ليس بها مراقب للأسواق، ليس فيها جودة شخص لمتابعة جودة الغذاء، كل هؤلاء الأشخاص غير موجودين. فلذلك ما نرجو حقيقة النظر في هذا الجانب معاليكم. تعال إلى العيادة، العيادة أنت أشرفت عليها بنفسك العام الماضي.
2: شكرا سعادتك على ما تفضلت فيه يعني من حديث. بدون شك طبعا موضوع صيانة الأفلاج هذا من أولويات ذكرتها، من أولويات اللي الحكومة يعني في المبالغ اللي خصصت للوزارة أعطينا موضوع صيانة الأفلاج أولوية قصوى. لذلك ما توسعنا في حوائط الحماية إلا للولايات أو القرى اللي فعلا يعني متضررة بشكل كبير في الخطة الماضية. مع ذلك راح ننظر في موضوع حوائط الحماية في شمال الشرقية، رغم أن هذه الأمطار هي استثنائية، يمكن احنا نسأل عنها قالوا يعني ما ذكرناها، وحتى يعني أهلنا ما ذكروا هذه الأمطار بهذه القوة اللي سقطت فيها الأمطار في شمال الشرقية. السد نفس الإجابة سعادتك، يعني فيبدو أنت عندك المعلومة أن ما مدرج في الخطة الخمسية الحالية، ومثل ما ذكرت أنا سابقا ما أحب أوعدكم بشيء لم تخصص لها مبالغ في الخطة الخمسية الحالية. بالنسبة لتنزيل يعني الأودية، يعني هذا نوقش مع سعادة المحافظ، ونعتقد من الأفكار اللي ممكن قد تقلل من عملية تأثير الفيضان في بعض الأودية. بالنسبة لتعويض المزارعين أو مساعدتهم، نحن يعني تحملنا الأشياء اللي تخصنا كمؤسسة اللي هو موضوع الأفلاج احنا ملتزمين به، موضوع الشتلات إذا كان في بعض المزارعين تأثرت شتلاتهم، هذا إن شاء الله خلال يعني مع توزيع الشتلات راح نضمنهم، والكشوفات وصلت عندنا، وأيضا بالنسبة لفسائل النخيل. لكن الأملاك الخاصة تبقى أملاك خاصة، يعني كل شخص يتحمل أملاكه. النقاط اللي تفضلت وذكرتها فيما يخص تمكين المديرية والإدارة في إبرة إن شاء الله راح ننظر فيها. شكرا سعادتك.
4: شكرا معاليك. مرة ثانية أرجع لك بخصوص العيادة.

0: مع قلة الكادر يضايق حقيقة الإخوان المستنفعين. من يعني أنا وقفت من يومين على 350 طلب بس فقط في التنمية الزراعية 5%، فهذا أمر يحتاج حقيقة النظر في هذا الموضوع وكيفية متابعته. معاليك الإسكان وآبار الورد، معنا في الشمال الشرقي ترفض استخراج كروكيات، فالمواطن يرجع لوزارتكم لأن المواطن يحتاج إلى كهرباء والإسكان رافض أن تعطي كروكي، كيف بيجيب كهرباء بدون كروكي؟ نرجو حقيقة هذا الموضوع النظر فيه، لا أدري إذا كان في الشمال الشرقي أو في جميع المناطق. الموضوع الآخر، معاليكم شركة نما إدخال الكهرباء أو الماء يدخل إلى المزرعة بنظام سكني إلا إذا مع كبير أو مشروع استثماري، علما بأن السنة الزراعي، ثم يذهب المزارع إلى وزارتكم لطلب التخفيض أو تغيير التعرفة. الآن الجديد كل سنتين يحتاج إلى رسالة تزكية بأنها ما زالت زراعية حتى تبقى على التسعير الزراعية أو سوف تغير إلى تجاري. كيف تغير إلى تجاري معاليك وهي زراعية؟ هذا الجانب ربما أن يؤخذ في مسألة 50,000 فدان فما فوق، لكن مسألة 6,000 متر أقل فدانين أو غيرهن، حقيقة أرجو النظر في هذا الموضوع معاليكم. موضوع آخر حقيقة ذكر سؤال ولو أن في نفس الردود ستكون من سعادة الشيخ عبد الله بن الوليد للهناية.
1: بالنسبة لتنظيم الأراضي الزراعية، يمكن كانك أحد الملفات اللي حقيقة شغلتنا خلال السنوات الماضية عن تركيزنا في مشاريع الأمن الغذائي وموضوع بناء سكن في أرض زراعية، وهذا ما اختصاص وزارة الثروة الزراعية أن المواطن يحصل سكن أو ما يحصل سكن، هذا اختصاص وزارة معنية اللي هي وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، لذلك تم نقل الملف كامل للأخوة في وزارة الإسكان. إذا ما عنده أرض سكنية يرم المناسب أن يعطى فيه، فهي مسألة تخطيطية أكثر من أي شيء ثاني. بالنسبة لأبار الورد العام، أول مرة تردني أنا مشكلة أنه ما يعطوا أرض ما يعطوا كروكي للأرض، لكن هذا بنتأكد هل هذا حاصل معكم في شمال الشرقية وإيش الأسباب، لكن عادة يستخرج الكروكي بحيث أنه تستطيع بموجب هذا الكروكي يعطي حق للاستخراج أو إيصال الكهرباء. ومن ضمن طبعا موضوع معالجة التعرفة الزراعية، يعني مطلوب منا متابعة هذا الأشخاص نتأكد أن فعلا الأرض مستمرة ومستخدمة لغرض زراعي، لذلك التعرفة الزراعية برنامج يعني

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بأخبار عمان، والبداية مع أبرز العناوين. معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء يشهد التوقيع على اتفاقيات لتطوير أحياء سكنية بمدينة السلطان هيثم وتطوير أحياء صروح ومذكرة تفاهم لمشروع وسط الخوير. وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه يؤكد أمام مجلس الشورى ارتفاع مساهمة القطاع الزراعي والسمكي في الناتج المحلي الإجمالي ليتجاوز 1,100,000,000 ريال عماني. بنحو 97,000,000 ريال عماني توقيع اتفاقية لتأسيس مشروع لإنتاج السيارات الكهربائية وخلايا البطاريات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. شهدت أعمال معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء توقيع عدة اتفاقيات، منها اتفاقية لتطوير أحياء سكنية بمدينة السلطان هيثم بقيمة استثمارية تبلغ 320,000,000 ريال عماني، وتطوير أحياء صروح في عدد من الولايات، ومذكرة تفاهم تطويرية لمشروع وسط الخوير. كما تم خلال المعرض الكشف عن مشروع ماستر هايتس الذي سيقام ضمن المخطط الرئيسي لمشروع الجبل العالي في ولاية الجبل الأخضر بقيمة استثمارية تتجاوز 300,000,000 ريال عماني. راعى حفل الافتتاح معالي السلطان بن سالم الحبسي وزير المالية.
1: حراك متسارع وتحولات نوعية تعكس المستهدفات الوطنية في قطاع التطوير العقاري والتخطيط العمراني، ويأتي معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء

0: في نسخته 21 بمسقط ليناقش أبرز التحولات والتحديات العالمية والإقليمية، ويستعرض أحدث التجارب والممارسات في مجالات التخطيط والاستثمار والتقنيات العقارية والبناء والتطوير الحضري. ناصر بن خميس السيابي مدير عام التطوير العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني:
1: هذا المؤتمر هو ملتقى مهم للمطورين العقاريين والمستثمرين وكذلك شركات الخدمات ومؤسسات التمويل والمشترين، لأنه يجتمع في مكان واحد وبالتالي يسهل التواصل بين هذه الأطراف. هذا المؤتمر حقيقة يعني يفتح آفاق جديدة للاستثمار.
0: وشهدت الفعالية الإعلان عن توقيع حزمة من الاتفاقيات والمشروعات الاستراتيجية، منها اتفاقية شراكة وتطوير الأحياء السكنية رقم 3 و15 و17 في مدينة السلطان هيثم بقيمة استثمارية تتجاوز 320 مليون ريال عماني، إلى جانب إسناد 3 حزم بالمدينة بقيمة إجمالية تقارب 50 مليون ريال عماني. كما جرى إسناد مناقصة تقديم الخدمات الاستشارية للإشراف على أعمال الإنشاء الخاصة بالمطورين في مدينة الثريا بقيمة استثمارية تتجاوز 3 ملايين ريال عماني، والتوقيع على مذكرة تفاهم تطويرية في مشروع وسط الخوير. من جانب آخر، جرى التوقيع على 5 اتفاقيات لتطوير أحياء سكنية متكاملة في كل من محافظات مسقط والداخلية وجنوب الباطنة وشمال وجنوب الشرقية بقيمة استثمارية تتجاوز 123 مليون ريال عماني، لتوفير 2167 وحدة سكنية ضمن مبادرة صروح. ووقعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وجمعية دار العطاء اتفاقية لإنشاء 45 وحدة سكنية اجتماعية، كما طرحت المؤسسة العمانية الوقفية عددا من الفرص الاستثمارية عبر منصة تطوير. مريم بنت عيسى الزجالي مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية دار العطاء:
2: تم توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وجمعية دار العطاء، وتنص المذكرة على أن تقوم جمعية دار العطاء ببناء 45 منزلاً للأسرة المعسرة، وتقوم وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بتوفير هذه الأراضي وتوزيعها على الأسر المعسرة. تقريباً تكلفة المشروع بيكون 1,800,000 ريال عماني، وإن شاء الله نحاول ننجزه خلال 2 سنين من الآن.
0: ويسعى معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء إلى تعزيز تنافسية القطاع ودعم توجهات سلطنة عمان نحو بناء مدن مستدامة ومجتمعات أكثر جودة وازدهارا.
3: أكد معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أن القطاع الزراعي والسمكي بسلطنة عمان حقق العام الماضي نموا في حجم الإنتاج بنسبة بلغت 6.9% مقارنة بعام 2020. وخلال الجلسة الاعتيادية لمجلس الشورى أشار معاليه إلى إسهام هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 1,130,000,000 ريال عماني في نهاية عام 2025. ترأس الجلسة معالي خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى:
4: مؤشرات اقتصادية تعكس توسعا في القاعدة الإنتاجية وتحسنا في كفاءة الأداء في منظومة الأمن الغذائي. وأوضح بيان معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ارتفاع مساهمة قطاعات الوزارة في الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 1,132,000,000 ريال عماني، وارتفاع نمو حجم الإنتاج الزراعي والسمكي بنسبة قاربت 7%.
5: ارتفع حجم الإنتاج الزراعي والسمكي من 4.3 مليون طن في عام 2020 إلى 5.6 مليون طن في عام 2025، وقد ارتفع إسهام هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 1,132,000,000 ريال عماني مقارنة ب 776 مليون ريال في عام 2020، وبنمو قدره 7.9% فيما ارتفعت نسبة الإسهام من 2.3% إلى 2.9. وفي نطاق تعزيز الأمن الغذائي بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي الغذائي 67.3%. حيث شهدت النسب تحسناً ملحوظاً ضمن مجموعات السلع الأساسية، فبلغت نسبة الاكتفاء الذاتي في الثروة السمكية 146%، وفي التمور 99%، وفي الحليب 96%، وفي بيض المائدة 95%، وفي الخضروات 79%.
4: ستة محاور رئيسة ركز عليها بيان معالي الدكتور وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أمام مجلس الشورى، مستعرضاً أولويات التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية وتعزيز دور القطاع الخاص والاستثمار، إضافة إلى فرص العمل المباشرة للعمانيين في مختلف القطاعات. وأشار البيان إلى تحقيق تقدم ملموس في توفير فرص العمل، وبلغ عدد العاملين العمانيين في قطاعات الأمن الغذائي 51,283 مشتغلا،
5: إذ بلغت المساحة المزروعة 312,000 فدان، ويضم القطاع أكثر من 9 مليون نخلة، بما يشكل قاعدة إنتاجية واعدة. كما يقدر حجم الثروة الحيوانية بأربع ملايين رأس، مدعومة بشبكة خدمات بيطرية. في إطار تعزيز دور القطاع الخاص، شهدت خطة التنمية الخمسية العاشرة تناميا في حجم الاستثمارات، حيث وقعت 493 عقد انتفاع بقيمة إجمالية بلغت 1,870,000,000 ريال عماني. وفي سياق دعم التنويع الاقتصادي، بلغت صادرات الصناعات الغذائية 753 مليون ريال عماني، وبلغت الصادرات السمكية 209 مليون، فيما سجلت صادرات القطاع الزراعي والحيواني 285 مليون. وفي مجال العمل والتشغيل، حققت هذه القطاعات تقدما مهما في توفير فرص للعمل، فقد بلغ عدد العاملين العمانيين في قطاعات الأمن الغذائي 51,283 مشتغلا، وبلغ عدد العاملين في الوظائف الفنية والتخصصية 1,220 مشتغلا، كما ارتفع عدد العاملين لحسابهم الخاص إلى 48,789 مشتغلا.
4: الجلسة شهدت نقاشات وتساؤلات من أصحاب السعادة الأعضاء حول محاور البيان، من بينها تساؤل سعادة رئيس لجنة الأمن الغذائي بالمجلس عن الأثر الفعلي للاستثمارات الأجنبية في قطاع الأمن الغذائي على سوق العمل.
6: عليك فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية في قطاع الأمن الغذائي ومن ضمنها مشاريع الاستزراع السمكي، نود الإفادة حول الأثر الفعلي. هل يتم توظيف الكوادر العمانية المتخصصة خصوصاً مجال الاستزراع السمكي والعلوم البحرية والتخصصات المرتبطة في وظائف فنية وتخصصية ضمن المشاريع، أم أن فرص التوظيف المتاحة تركز على أعمال تشغيلية البسيطة؟
5: مثل ما ذكرت سعادتك، بالنسبة للاستثمار ليس فقط في الاستزراع السمكي، سواء كان استثمار محلي أو استثمار أجنبي، حريصين كل الحرص بحيث أن هذه الاستثمارات تفتح فرص عمل للشباب العمانيين، وهذا بالتعاون مع وزارة العمل. قياس الأثر للاستثمارات الأجنبية هذه يتم بين الوزارة وأيضا الأخوة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بحيث قدر المستطاع نحاول يعني نجلب استثمارات في مجالات مختلفة مرتبطة بمشاريع الأمن الغذائي بصورة مباشرة أو بالشراكة مع جهاز الاستثمار أو بعض الشركات المحلية.
4: كما استعرضت الجلسة خطة وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في إدارة الموارد المائية، وأوضح معالي الدكتور وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إنشاء وتشغيل 85 سدا للتغذية الجوفية، إلى جانب 14 محطة استمطار، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد المائية واستدامتها.
3: بحجم استثمار يتجاوز 96 مليون ريال عماني، وقعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اتفاقية استثمار مع شركة ELB&T الكورية لتقنيات المركبات الكهربائية لتأسيس مشروع لإنتاج السيارات الكهربائية وخلايا البطاريات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وسينفذ على مرحلتين بطاقة إنتاجية تصل إلى 60,000 سيارة سنويا ومليون وستمائة ألف خلية بطاريات عند اكتمال المرحلة الثانية. ويأتي المشروع في إطار توطين مختلف الصناعات واستقطاب الاستثمارات في قطاع المركبات والصناعات التحويلية الخضراء. وقع الاتفاقية مع علي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي إيروت ثيتام آدم وزيرة خارجية جمهورية المالديف، تناول العلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون المشترك، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. وأكد الوزيران على أهمية تكثيف المساعي الرامية لاحتواء التوترات ودعم الحوار وجهود التوصل إلى حلول سياسية تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز فرص السلم الإقليمي والعالمي. كشف اللقاء الإعلامي لمحافظة جنوب الشرقية عن تنفيذ 27 مشروعا خدميا وتنمويا خلال السنوات الثلاث الماضية بقيمة إجمالية بلغت نحو 40 مليون ريال عماني.
7: تحت شعار جنوب الشرقية أثر مستدام، كشف اللقاء الإعلامي لمحافظة جنوب الشرقية لعام 2026 عن المشاريع الإنمائية المنفذة خلال الفترة 2023 إلى 2025، وبلغ عددها 27 مشروعا إنمائيا بتكلفة إجمالية تجاوزت 39 مليون ريال عماني. سعادة الدكتور بدر بن يحيى المعولي محافظ جنوب الشرقية:
8: هذا اللقاء الإعلامي يمثل فرصة لنا، وهو لقاء دوري لا شك يعني، في إبراز أهم المشاريع المرتبطة بالخطة الخمسية الحالية والمرتبطة برؤية عمان 2040 الذي يركز على عدد من الجوانب، منها الميزة النسبية للمحافظة وما يتضمنها من المشاريع، وكذلك التحول الرقمي الذي يعتبر من المشاريع التي تركز عليها الحكومة في الحاضر، وكذلك الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعمها من خلال التكاتف والتعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ورفع مستوى المحتوى المحلي فيه.
7: كما استعرض سعادة المحافظ الإعلاميين أبرز المشاريع المعتمدة بالمحافظة للفترة ذاتها، لعل من أبرزها مشروع تطوير خور البطح وإنشاء الواجهة البحرية بالأشخرة وإنشاء حديقة النهضة بمصيرة وتطوير واجهة رأس الحد الشرقية وتطوير منتزه السويح للتخييم، بالإضافة إلى إنشاء حديقة الغاف بفلج المشايخ المؤمل افتتاحها مع نهاية هذا الشهر. وشكل اللقاء الإعلامي مساحة للشفافية والحوار ومنصة لتبادل الأفكار والرؤى. أحمد بن بارك درمكي، محافظة جنوب الشرقية.
3: عقدت هيئة الخدمات المالية لقاء مع عدد من المستثمرين الأفراد النشطين في بورصة مسقط بهدف إيجاد قناة تواصل مباشرة ومنظمة تسهم في تعزيز الثقة وتطوير البيئة التنظيمية لسوق رأس المال العماني ورفع مستوى التفاعل مع المستثمرين في السوق. وناقش اللقاء الجوانب التنظيمية المتصلة بالعملية الاستثمارية في إطار توجه الهيئة نحو تسهيل تجربة الاستثمار في سوق رأس المال العماني. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية أخبار عمان، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء يشهد التوقيع على اتفاقيات لتطوير أحياء سكنية بمدينة السلطان هيثم وتطوير أحياء صروح ومذكرة تفاهم لمشروع وسط الخوير. وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه يؤكد أمام مجلس الشورى ارتفاع مساهمة القطاع الزراعي والسمكي في الناتج المحلي الإجمالي لتجاوز 1.1 مليار ريال عماني. في نحو 97 مليون ريال عماني توقيع اتفاقية لتأسيس مشروع لإنتاج السيارات الكهربائية وخلايا البطاريات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. كان معكم في التحرير أحمد بن عبد الله الندابي، وفي التنفيذ المنتصر بالله بن محمد العامري، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: سلطنة عمان.
1: مستمعينا الكرام، نستكمل الآن ما تبقى من بيان معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ومناقشة أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى.
2: التعرفة الزراعية مدعومة للقطاع الزراعي، فلذلك راح نتابعهم، راح نستمر في متابعتهم، يعني هذا مطلوب منا بالتنسيق مع الأخوة في نما وهيئة الخدمات. شكرا سعادتك.
3: سعادة الأخ حمدان بن علي بن راشد المنعي ممثل ولاية السنينة، فليتفضل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا معالي الشيخ الرئيس، والشكر موصول لمعالي الوزير الموقر. معاليكم، ورد في الصفحة 25 من البيان بأن وزارتكم تحرص على الاستخدام الأمن للمبيدات والمواد الكيماوية من خلال الترخيص باستيرادها أو بتقييم جودتها وسميتها، ولكن يا معالي الدكتور، كيف يتم التأكد من عدم مخالفة العمالة الوافدة للاشتراطات المطلوبة في ظل لجوء الكثير من أصحاب المزارع إلى تأجير مزارعهم لهذه العمالة دون أي رقابة منهم؟ وهل هناك مخالفات اكتشفت وعقوبات تم توقيعها على المخالفين؟ معالي الوزير، ورد في الصفحة 51 من البيان توقع مساهمات قطاع الصيد الأسماك في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة سيكون 1.5 فقط في العام 2030. ألا ترون معاليكم أن هذه النسبة متدنية لقطاع الأسماك الذي يعد في بعض الدول المصدر الثاني للدخل أو من الأوائل مصادر الدخل القومي؟ وما هي التحديات التي تمنع رفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي مع ما تذخر به بحار السلطنة من موارد ذات الجودة عالية ومطلوبة في دول العالم؟ معاليكم، كل الشكر والتقدير لجهود وزارتكم في إنشاء وصيانة السدود في مختلف محافظات السلطنة عمان. وكما تعلمون فإن ولاية سنينة وجوارها وعموم محافظتين البريمي والظاهرة تعتبر من المناطق الصحراوية محدودة المياه، ويوجد بها عدة مشاريع فيما يخص الأمن الغذائي والاستثمار الزراعي التي تحتاج لكميات وافرة من المياه. وقد سبق لوزارتكم أن درست إقامة سدود في المحافظتين وحددت مواقعها بالتنسيق مع أصحاب السعادة المحافظين. والسؤال، متى يتم إنشاء هذه السدود المقترحة وفق خطة الوزارة؟ معاليكم، نشكر وزارتكم الموقرة على رفع مساهمتها في إنشاء السدود الأهلية إلى 50%، كما هو ورد في الصفحة 72 من البيان. ومع ذلك نرجو أن يكون التنسيق مع المحافظات لتقوم بدورها بالمساهمة في إنشاء مثل هذه السدود التي تتعاظم الحاجة إليها، وذلك لتخفيف على الأهالي ومساندة وجهودهم، بحيث يتم وضع أطار عام مشترك بين الوزارة والمحافظات لإنشاء مثل هذه السدود. كما نأمل معاليكم أن تشمل زيارة مساهمة الوزارة بإنشاء حواض الحماية من الفيضانات تكون أيضاً 50%، وتضم هذه الحواجز إلى الإطار المقترح للتعاون بين الوزارة والمحافظات، وذلك في حالة عدم قيام الوزارة بإنشاء هذه الحواجز وتحمل كلفتها لسبب أو لآخر. معالي الوزير، ولاية السنينة تعتبر من الولايات التي تشهد نشاط زراعي يؤمل أن يتطور وفق مستهدفات رؤية عمان 2040، ونظر لحاجة الماسة لتفعيل خدمات وزارتكم في الولاية، نطالب بتوفير الإمكانات البشرية والمادية اللازمة لإدارة الثروة الزراعية والحيوانية في الولاية لتتمكن من تقديم مختلف أنواع الدعم والمساندة والإرشاد للمزارعين مربين الماشية وكافة الخدمات الأخرى التي تقدمها الوزارة أو تساهم في تقديمها، ومن ذلك توفير فرق فنية إرشادية ومختبر لفحص التربة، إقامة معارض تسويقية للمنتجات الزراعية، دعم استخدام التقنية الحديثة للري، مكافحة الآفات الزراعية وغيرها. معالي الوزير، اعتمدت ولاية السنينة في الخطة الاستراتيجية للأمن الغذائي واعتمدت مخططات زراعية والبعض منها وزع على مستثمرين، ولكنها حتى الآن تفتقر إلى الخدمات البنية التحتية الأساسية مثل الطرق، الكهرباء وشبكات الاتصال. ما هي خطط الوزارة والجهات المعنية لتوفير هذه الخدمات بما يضمن تمكين المستثمرين والمواطنين من استثمار أراضيهم الزراعية والاستفادة منها بشكل مطلوب؟ معاليكم، فيما يخص شركات الأمن الغذائي مزون الألبان، نمل الدواجن، البشار اللحوم وغيرها، نرجو أن يعد سريعاً برنامج لإحلال المواطنين محل العمالة الوافدة في في هذه الشركات وفق جدول زمني محدد، حيث نتوجه للكثير من الباحثين عن عمل في أماكن عمل هذه الشركات، وهم الأولى بالوظائف ما داموا قادرين على شغلها. نأمل أن يحظي هذا الموضوع بعناية معاليكم بالتنسيق مع الجهات المعنية. معاليكم مع كل الشكر والتقدير لجهود وزارتكم فيما يخص عمل سد حاجر السوق المحلي.
2: شكرا سعادتك. بالنسبة لتنفيذ السدود، تحدثنا يعني عن السدود اللي راح ننفذهم في الخطة الخمسية الحالية، ما عندنا يعني أي سد في السنينة في الخطة الحالية. السدود الأهلية طبعا كان في عدة لقاءات، أعتقد آخر لقاء كان في الجبل الأخضر، وكان في مطالبة من الأهالي بحيث ترفع النسبة إلى 50%، وفعلا يعني تم رفع هذه النسبة إلى 50%. فكلمة شكر حقيقة للأهالي، تقريبا عندنا فوق 25 مشروع اللي فيه شراكة مجتمعية بيننا وبين المجتمع في السدود الأهلية، اللي تكلفتها تقريبا من 100,000 إلى 200,000 في المناطق اللي نسميها الشراج. يعني حوائط الحماية طبعا في الوقت الحالي 20%، ما مطروح رفع إلى 50%، لكن مع ذلك راح ننظر في تكاليف. للأسف أن في حوائط الحماية حقيقة تكلفة جدا مرتفعة، لأن عدد الأودية كثير من المزارع أو السكن يعني قريب من الأودية في كثير من الولايات، فالكلفة جدا عالية أن ندخل هذا البرنامج حوائط الحماية من ضمن المشاريع اللي ممكن يعني يساهم فيها الأهالي ويساهم فيها المواطنين. والسبب يعني راح يأثر بشكل كبير على الميزانية والمخصصات المالية للوزارة. أنا ما أعرف إذا توفر، أنا سمعت من الشرقية والحين أسمع من عندك، يعني الإمكانات البشرية اللي موجودة معانا في البريمي تغطي يعني، وفي المحافظة حقيقة من المحافظات إدارتهم جدا ممتازة، وكثير من المشاريع اللي موجودة يعني نوعية ومشاريع كبيرة، سواء كانت مازون أو شركة الفارابي لصناعة، فكثير حقيقة من المشاريع النوعية اللي موجودة في المحافظة. تحدثت سعادتك عن نقطة مهمة، الأراضي الزراعية يمكن ما ينطبق فقط على يعني السنينة ومحافظة البريمي، وإنما ينطبق على كل الولايات. الأراضي الزراعية عادة نحط الأرض الزراعية أو المخططات الأراضي الزراعية بعيدة عن الخدمات فعلا، يعني هذا أحد التحديات. نتكلم عن الخدمات سواء كان الكهرباء، الطرق، يعني اللي بعض الحين تكون فيها كلفة عالية على المستثمرين. لذلك توجهنا الآن اللي هو المدن الزراعية والتجمعات، اللي نقدر إحنا كحكومة نوجد مجموعة من المشاريع في نفس هذاك النطاق الجغرافي، ويمكن توصل للطرق وتكون عملية منظمة، وأيضا توصل للكهرباء في بعملية منظمة. لذلك يمكن في البيان تطرقنا لمدينتين زراعيات، واحدة في صحم وواحدة في نجد، وفي مرحلة متقدمة في النقاش مع مدائن، بحيث أن هذه المدينتين تكون نموذج للمدن الزراعية، وراح يحد من عملية يعني هذه التحديات. طبعا بعد ما نخلص هذه النموذجين، الفكرة أن يكون على الأقل في كل محافظة من المحافظات في تجمع أو مدينة زراعية بهذا المفهوم. موضوع الشركات، يعني شركات الأمن الغذائي الحقيقة مجموع العمانيين 2668، هذا تقريبا يعني مجموع العاملين العمانيين تقريبا 1746، فاحنا عاطين مساحه للشركات ان هي تضع خطتها فيما يخص التعميل. اللجنه التمكين في اللي هي اللجنه القطاعيه تشرف على هذا، بحيث ان يكون يعني عمليه الاحلال ما تؤثر على اداء الشركات. شكرا سعادتك.
4: شكرا معاليكم. بالنسبة للسدود معاليكم، ما جاوبنا سد وادي السنينة وسد وادي قميرة ولا ما كذا. معاليكم مع كل التقدير لجهود وزارتكم فيما يخص العمل على سد حاجة السوق المحلية للمنتجات الزراعية المختلفة، لكن يبقى السؤال هو مع محدودية الأراضي الصالحة للزراعة وتزايد منح مساحات شاسعة من الأراضي بالانتفاع، نقترح معاليكم ما يلي: النظر في منح أراضي بالانتفاع للباحثين عن عمل الراغبين في إنشاء مشروع زراعي، وذلك بعد خضوعهم لبرنامج تدريبي متكامل وإيجاد آلية دعم مادي يتوافق مع وضعهم وضمان تسويق منتجاتهم، بما يؤدي إلى مساهمة في توفير فرص عمل. الأخذ في الحسبان حاجة الأجيال المقبلة من الأراضي الصالحة للزراعة من المياه الجوفية المستنزفة، بحيث يبقى لهم ما يمكنهم في إقامة مشاريعهم. معاليكم، نشكر توجه وزارتكم نحو تثبيت العاملين في مجال مكافحة سوسة النخيل، ونعمل أن يتم ذلك في أقرب فرصة ممكنة. معالي الوزير، معي سؤال من سعادة حميد الناصري مثل ولاية عبري، يطالب التعجيل في إنشاء سد الحماية من الفيضانات ببلدة دريز، واقع ضرر على المواطنين أوقات الأنوار المناخية. يطالب بتعجيل في صيانة سد بلدة النجيد بولاية عبري، واقع ضرر كبير على سبب الأنوار المناخية. معالي الدكتور، لوحظ في عقود الانتفاع بالأراضي الزراعية في وجود تباين كبير في تقدير الرسوم، حيث انتفض الرسوم قدرها 50 ريال للفدان لغاية 100 فدان، في حين تنخفض الرسوم لتصل إلى 5 ريالات للفدان الذي يزيد عن 100 فدان.
2: شكرا سعادتك. بالنسبة لمنح أراضي زراعية للباحثين عن عمل، في الوضع الحالي نعتقد ما مناسب، يعني باحثين عن عمل تعطيه أرض زراعية. يمكن في المدن الزراعية، لأن يعني الأساس موجود، حد يعني يستطيع يعني مساندته ودعمه في التسويق في التصنيع، البنى الأساسية موجودة، لكن ما أعتقد شخص ما عنده يعني المقدرة المالية أنت تروح تدخله في ديون وتدخله في شو اسمه. فموضوع الباحثين عن عمل بالوضع الحالي ما مناسب، ودرسنا ما نرى أنه مناسب في الوقت الحالي إلا لم يكون برنامج متكامل. طبعاً تثبيت العاملين في برنامج سوس إحنا ماشيين فيه. بالنسبة للدريز السد، أنا ذكرت أنا مدرج في الخطة الخمسية، وإن شاء الله يكون من ضمن السدود اللي راح ننفذهن في عبري. بالنسبة للرسوم اللي تكلمت عنها، يعني إنه 50 ريال لمئة فدان، من ثم 5 ريالات ما بعد 100 فدان. شكراً سعادتك.
3: السؤال الآن إلى سعادة الأخ حمدون بن حمود بن غنيم الأبساري، ممثل ولاية المضيبي، فريد
5: خبر. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا معالي الشيخ الرئيس، ومرحبا معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي الموقر وزير الزراعة والثروة السمكية وأصحاب السعادة وكل الوزارة. في البداية نشكر معاليكم على جهود وزارتكم الموقرة على ما تبذله من جهود. معاليكم هنا مناقشة بسيطة، في اقتراح معاليكم للبلادين اللي هن في وادي عندام ووادي اللزلي الذي تضرر من الأودية، إذا في إمكانكم تسوون حماية، أي مطلب واحد. مطلب الثاني معاليكم أصحاب المناحل، حن نقول أنهم مواطنين ونقول أنهم يستاهلون ونقول أن لهم حق حالة حال أصحاب التربية الحيوانية، لكن معاليكم هذا الله إذا لقوا منزل يا ونزلوا فيه عشوائي، أن لقوا صاحب عزبة يا وسكنوا في جنبه، لا تقدير لا احترام صاحب الماشية. أني أعرف بنفسي كثير من الناس ماتت حيواناتهم من جمال ومن أغنام، روحي بنفسي حاضر على الشيء هذه، وقبل مرة ومرتين حين ما نقول شيء، نقول عمال للمواطن كله بعد الحكومة، لكن أقل حاجة يكون تقدير للأصحاب الجماعة هذا الله لهم من ساكنين من قبل. الشيء الثاني معاليك، شيرة الغويف انتشرت في عمان كاملة وفاضت الوديان وسكرت الوديان وأصبحت منتشرة، ضرت الحيوانات وضرت المواطنين وضرت الأودية. منطالب معاليكم لفت نظر بالموضوع هذه، معاليكم نطالب للأفلاي سواء في محافظة عني وفي الولايات سنة والمضيب وكافة عمان، اللفلاي التي كانت ميتة سابقا والحمد لله الله يعل ومن عليها أن الله سبحانه عز وجل من عليها وقال، نطلب معاليكم النظر فيهم بصيانتهم ومساعدة من الله منكم، وشكرا معاليكم.
2: شكرا سعادتك. بالنسبة للحوائط الحماية تحدثنا عنه، يعني ينطبق على كل الولايات، في بعض الأماكن ممكن ينظر فيه اللي بالتنسيق مع المحافظ، وفي برنامج بحيث أن إحنا كوزارة نساهم بنسبة 20% في هذا. لكن بالنسبة للأنواع المناخية الأخيرة ويشمل الأفلاج، يعني راح نتم يعني إذا الفلج أدرج من ضمن الكشف اللي رفع من المحافظة راح تتم صيانته، يعني خاصة الأفلاج إذا كان أفلاج ميتة وفيها فرصة أنها يعني ترجع مرة ثانية. بالنسبة لأصحاب المناحل، كان في حديث مع يعني هذا بين ولاية المضيبي ومحوت، كثير من الأصحاب فتم تخصيص أو تم الحديث مع المحافظ، وأيضا تم الحديث مع مدير عام الثروة الزراعية في الوسطى وأيضا في شمال الشرقية، بحيث توجد مناطق مخصصة لعملية يعني نقل المناحل خاصة فترة الصيف، لأن التحدي أيضا كثير من أصحاب المناحل يقوم بنقل يعني مناحلهم في فترة الخريف إلى محافظة ظفار، فهذا التحدي موجود، لذلك ضروري فعلا مثل ما تفضل سعادتك تخصيص أماكن معينة بدل العشوائية، فأنا أتفق مع هذا الطرح. طبعا سواء الغويف أو أي أشجار ثانية راح يتم التنسيق مع هيئة البيئة بحيث نوجد برنامج لاستئصالها قدر الإمكان. الأفلاج ذكرت لك الأفلاج الميتة، إذا في فلج معين جريان سواء كان في المضيبي أو أي ولاية من الولايات أخرى بس بلغونا، وإن شاء الله راح يتم يعني إدراجه في برنامج الصيانة الحالية، فلا تتأخروا علينا لأن من نغلق برنامج الصيانة صعب نحصل مبالغ إضافية جديدة.
5: أصحاب المناحل لو سمع عليكم قرار معين واحترام لأصحاب السكان السابقين خاصة البادية وأصحاب العزاب يكون شيء معين، وأيضا صاحب المنحل ما ينقل منحل إلا بموافقة من وزارتكم، عندكم دوائر الحمد لله في كل ولاية فيها دائرة، ما يبيت في الليل الساعة 1 من الليل أني بنفسي أو أني ناس وأبعد عني من يراني، أصلا تستحي لأنك تخلي 500 متر عن صاحب العشرين سنة عزبته، بيني وبينك عارف الناس بوش عندهم جمال معطين فيهم مبالغ باهظة أصبح ميتات. وشكرا عليكم.
3: سؤال الآن لسعادة الأخ عبد العزيز بن حمدان البلوشي ممثل ولاية عبري.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا معالي الشيخ الرئيس ومرحبا بمعالي الدكتور وأصحاب السعادة وكلاء الوزارة. جزاك الله خير. أول شيء معاليك أنا أشكرك حقيقة على تواصلك الدائم معنا في كل مواضيع ما يخص الولاية والمحافظة، وهذا شيء يعني نثمنه ونقدره لك. معالي الدكتور الأخ حمدان تطرق إلى الصفحة 72 من البيان، وهي رفع مساهمة الوزارة من 20% إلى 50%، وهذا توجه طيب، ونحن يعني هذه مطالبات الأهالي ومطالباتنا كانت أيضا معكم التواصل. لكن في سؤال، هل ستشمل هذه الزيادة من 1/1/26 للسدود التي الآن في العمل في الإنشاء؟ أنا كما لاحظت في الملحق رقم 2 في 15 سد في محافظة الظاهرة، ولكن كيبا يسمعني أنا أتكلم، في الملحق 15 سد الآن قيد الإنشاء في محافظة الظاهرة، وبعضها متوقف لسبب السيولة المالية من الأهالي، فنرجو منكم تضمنوا هذه 15 سد والسدود كامل في عمان اللي هي موجودة في الملحق 2، نرجو أنكم تضمنوهم في 50% لإكمال المشروع. معاليك، لماذا لم تقوم الوزارة بدراسة السدود في المناطق الجبلية؟ على حسب علمي تم دراسة ولاية عبري من الحومانية إلى مركز الولاية، لكن من النقيد إلى مسكن إلى المناطق الجبلية طويان وادي الكبير وبلدان وادي الكبير والحيال وما حواليها، هذه ما تم دراستها رغم أن الأودية تنزل في هذه المناطق وتسبب فيضانات، فنرجو منكم معاليك أيضا دراستها. كذلك نطالب بالإسراع في صيانة السدود المتضررة، ومنها حاجز النقيد وقف عليه سعادة المهندس لما جاي زيارة وتأثر وتوقف عن الخدمة بشكل كامل، فنرجو منكم معاليكم لأنه كان تحت إشرافكم إشراف الوزارة والوزارة ساهمت فيه وأدى الغرض، لكن سبحان الله تعرف الفيضانات الماضية في منخفض المسرات. معالي الدكتور، جاء في الصفحة 71 من البيان بأن الوزارة قامت بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتخصيص أراضي وقفية للأفلاج، وهذا توجه جيد أيضا ويعطي انطباع شراكة مجتمعية بين الوزارة وبين الأهالي ووكلاء الأفلاج، لكن هناك تساؤلات. الأراضي الاستثمارية هذه إذا لم يكن هناك وكيل للفلج، تعرف بعض الوكلاء تركوا وكالاتهم على الأفلاج بسبب الفواتير المترتبة على الآبار المساعدة، وجاءت بالآلاف، ونما إلى علمي على أنه تم الإعفاء في سنة 23 و24 ويكون الدفع من 25، وأنا طالب أيضا منكم ومن مجلس الوزراء الموقر أن يتم الإعفاء في عام 25 خدمة لهذا الموروث المائي والأفلاج. وأيضا السؤال اللي سألتك إياه، إذا كان ما له وكيل الفلج هل بتكون في أرض استثمارية له أو لا؟ كذلك نطالب الوزارة بدل دفع الفواتير وتحمل الأهالي كلفة والوكيل ودائما في مشاكل، وانت عارف يمكن معاليك أنا تواصلت معك في هذه المشاكل يمكن أكثر من فترة، ليش ما تتبنى الوزارة الطاقة الشمسية، تشغيل الطاقة الآبار هذه بالطاقة الشمسية وننهي هذه المشكلة يعني. كذلك نطالب بالصيانة الكاملة والمستدامة للأفلاك التي تضررت في محافظة الظاهرة. تضرر 73 فلك من منخفض المسرات، منها 9 توقفت عن الخدمة. وحقيقة أنا تواصلت يوم الخميس مع المدير العام جزاه الله خير، نتمنى له التوفيق رجل بهذا الجهد، وأيضا جزاك الله خير. فأيضا قال لي أنه هذا 9 صدر فيه إسناد مباشر، وجزاكم الله خير على الحراك. باقي الأفلاك متى ستتم صيانتها؟ وأيضا نطلب منكم أن تكون هناك صيانة مستدامة خاصة الأفلاك التي في بطون الأودية وعلى مجاري الأودية، يعني في كل أنواع مناخية تتضرر هذه الأفلاك وتدفع مبالغ الوزارة وخسائر، يعني خسروا مرة واحدة أفضلكم بدل في كل سنة خسائر. معالي الدكتور، حقيقة لاحظت في البيان أنه في سدود سوف تنزل في إن شاء الله قريبا، ومنها سد الدريز. جزاك الله خير، قبل شوية رديت على الأخ جمال على أنه صار توافق على سد الدريز، وبالعكس إحنا متابعين. لكن بعض الأقوال وبعض المنشورات، أنا أمس بالأمس شفت منشور على أنه والله طلع من الوزارة وراح إلى هيئة المناقصات.
2: شكرا سعادتك. هو بالنسبة لرفع المساهمة من 20% إلى 50%، حطينا يعني تاريخ معين، وعلى ضوءه راح ملتزمين بالرفع إلى 50% أو المساهمة إلى 50%. السدود ذكرت الدراسة الاستشارية اللي نفذتها الوزارة شملت كل تقريبا محافظات السلطنة وما فيها المناطق أو المناطق الجبلية. والحقيقة يعني بعض يعني في كنا في آخر زيارة في جبل السرى، مجموعة من السدود خلينا نقول الأهلية، وأسندناها خلال الفترة الماضية اللي هي السدود الصغيرة، لكن أيضا في سدود يعني حماية وسدود يعني كبيرة، هذا ماشيين فيها حسب البرنامج، ومن ضمنها طبعا مثل ما ذكرت لك سعادتك سد الدريز. صيانة السدود والأفلاج اللي متضررة من الأنواع المناخية الأخيرة اللي هو يعني المسرات، ملتزمين نحن بعملية الصيانة. بدينا نحن الأفلاج المتوقفة، كانت عملية الإسناد لأنه بيتأثر الناس مع دخول الصيف، فكان مسار سريع لإسناد الأفلاج المتوقفة، لكن ملتزمين بمواصلة يعني صيانة الأفلاج الأخرى اللي تضررت في مختلف المحافظات بما فيهم عبري. هذه القصة سعادتك ما عندي إلا في عبري والفلجين، في العينين وفلج عبري، فحلوا لنا إياها أنتم بأنفسكم، واقترحوا يعني وكيل ثاني. طلبتوا منا أن نتحمل تكاليف الفواتير، وفعلا تحملنا الفواتير لنهاية 24. الحين تقول تحملوا 25 وإحنا نمشي 26، فأنا أعتقد بنستمر. كل ما تحملنا جزء ترجعونا تقولوا مرة ثانية تحملوا، فإحنا متحملين لنهاية 24، وإحنا غلقنا كحكومة. نطلب منكم عدة أشياء. الأمر الأول تحويل هذه العدادات إلى عدادات مسبقة، مسبقة الدفع، مثل ما تفضلت هذه الأفلاج فيهن أملاك، هذه الأفلاج فيهن يعني حصة مائية، عدة آثار ممكن تباع وتكون إيراد يغطي هذه الفاتورة، أيضا صاحب الأثر المائي يعني ساهم، فأنا أعتقد يحتاج وكلاء الأفلاج يقوموا بهذا الدور. إن شاء الله يكون زيارة للظاهرة عشان نعالج هذا الموضوع في فلج العبري والعينين، ونشوف إيش التحدي اللي ممكن يعني، أو بحثوا لنا عن بديل عشان نعالج هذا الموضوع. ذكرت سعادتك هل كلهم هذا إحنا خذناه هذا بالمطلق، يعني الفلج إذا إلى وكيل أو ما إلى وكيل راح تخصص له مساحة، هذا ما له علاقة يعني بوجود الوكيل أو عدمه. يعني كيف الآلية، كيف إدارته، يمكن نتحدث عنها مع الأخوة في عبري. تبني الطاقة الشمسية، يمكن بعض الأفلاج وبعض المحافظات وبعض الولايات حقيقة قطعوا شوط، عندنا في البريمي في شمال الشرقية يعني قطعوا شوط في إدخال يعني الطاقة الشمسية، وعندكم في عبري بعض الأفلاج حقيقة ركبوا الطاقة الشمسية، يخفض عنهم التكاليف ويعطيكم مساحة خاصة في الآبار المساعدة. تقريبا هذه النقاط اللي ذكرتها سعادتك، أتمنى ما نسيت شيء.
6: جزاك الله خير معالي الدكتور على الردود. وأيضا بالنسبة للسدود، أنا أرجع لك على السدود، في سدود عندنا من 2015 تمت دراستها وجاهزة للمناقصة، اللي هي سد قرن الكبش وسد مقنيات وسد سويد الماء وكذلك سد العارض وسد وادي الكبير. فنريد من عندك الملاحظة هذه معاليك تبلغنا عنها إذا كان في إن شاء الله خطة الوزارة. بالنسبة لتصاريح الآبار على عجالة، تصاريح الآبار أنا طلبت من معاليك ومن سعادة المهندس على أنه في ناس عندهم حصر بئر في عام 95 وكانت مسجلة مهجورة، الآن ما شاء الله خصب والحمد لله الناس تريد تفتح. صدر قرار من عندكم على أنه اللي مسجلة سابقا لازم يرجع للوكيل، الوكيل ما شيء وكالة في الفلك، وهذا المزارع المزارع كلها اللي جنبه كلها زارعين، هو في النص مسكين يشري الماي، والله انه يشري الماي، وقفنا مرتين انا ويا موارد المياه، فشوف لنا حل معاليك، انا راسل لك الموضوع وهذا رسالته عندي وبسلمك اياها جزاك الله خير. بالنسبه لتخصيص 1000 فدان للبصل و1000 فدان للثوم وزدتوهم 600 للبصل، فاعذرني معاليك، يعني بالله عليك هذه زراعه بصل؟ هذه زراعة بصل في مزرعة 1000 فدان 420 مليون متر مزروع منها أفدنة بسيطة، هذا استهتار معاليك، يعني مقدرات الدولة، هذه دولة، هذا إرث، هذا ماي، موارد مائية. فأنا أطلب منك وأعرفك أنك هتزور قريب، فأطلب منك نوقف على المكان وتقيم أنت بنفسك، أنت لا ترد علي تو، قيم بنفسك وشوف هذا الكلام صحيح ولا ما صحيح، ويمكن واصل إنك حتى الكلام. فأنا أطلب منك في وقت الاستثمار، يعني أحد المدراء لما يخلص المعاملة مدراء دائرة ثانية قال اللي بصلها يروح من مسقط إذا 1000 فدان، فمعاليك يعني أنا أطلب منك ما كل واحد
2: سعادتك، يعني أول شيء بالنسبة لتخصيص مساحات، هي الفكرة مرة ثانية، يعني تخصيص مساحات 10 فدان و20 فدان لبعض المحاصيل ما موجودة، لذلك وخصصت المساحة 1000 فدان لهذا المحاصيل، يعني هي هذه المزارع إذا تتكلم عن زراعة تتخصص مساحات بهذا المساحة، تتكلم عن 100 فدان وزيادة. مع ذلك إن شاء الله راح نتابع الملاحظات اللي تفضلت وذكرتها، لأنه وصلتني هذه المعلومة راح نتأكد منها، لكن ثق كل الثقة يعني أن هذا الموضوع متابع. موضوع تصريح الآبار بنتحدث عنه إن شاء الله نجد له معالجة. شكرا سعادتك.
3: طيب باسمي واسمكم إخواني أشكر معالي الدكتور على سعة ورحابة صدري للاستماع لكافة المداخلات من إخواني أصحاب السعادة أعضاء المجلس الكرام، وبمشيئة الله سبحانه وتعالى غدا جلستنا ستبدأ على 10:00. شكرا جزيلا لكم، بارك الله فيكم.
1: مستمعين الكرام، قدمنا لكم تسجيلا كاملا لبيان معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه الموقر، ومناقشات أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى.

0: سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان. الوقت الإضافي. الوقت الإضافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله أوقاتكم مستمعين الأحبة عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الرياضي الوقت الإضافي. كما عودناكم في الوقت الإضافي هناك مساحة من الوقت لنناقش فيها أبرز القضايا ونحلل أبرز المباريات. في الوقت الإضافي نقول دائما بكل شفافية الكلمة فوق كل شيء. أنا جحنون الحضري وأحييكم في الإعداد والتقديم وأنقل لكم تحيات فريق العمل من هندسة الاستديوهات خالد بوسلاسل، وفي الإخراج المخرج العزيز أحمد العوائد. والبداية دائما بأبرز محاور هذه الحلقة. قرعة كأس آسيا تضع منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات السعودية المستضيف والكويت وفلسطين. السيب يتوج بطلا للدوري للمرة الخامسة في تاريخه والثالثة تواليا بعدما تعثر الشباب في مباراته المؤجلة أمام صور. صحار يتوج بأول ألقابه الرسمية بانتصاره على النهضة بهدف في نهائي كأس جيتور. خليجيا الهلال يتوج بكأس الملك للمرة العاشرة في تاريخه على حساب الخلود. وفي قطر الغرافة بطلا لكأس أمير قطر باكتساحه للسد برباعية. أوروبيا برشلونة يجهز نفسه للاحتفال بلقب الدوري في مباراة الكلاسيكو. وباريس وأرسنال في نهائي أبطال أوروبا. هذه أبرز محاور حلقتنا لهذا الأسبوع مستمعين الأحبة من خلال برنامج الوقت الإضافي. أكيد قبل أن نبدأ هذه النقاط دعوني أرحب بضيفي في البرنامج الكابتن فوزي باشير نجم الكرة العمانية السابق. مساء الخير.
1: مساء النور أبو سعيد، أمسي عليك ومسي على الكابتن القدير أبو عميرة ومسي على مستمعين الكرام.
0: حياك الله. أيضا أرحب الكابتن القدير الكابتن عبد الغني أبو عميرة. مساء الخير.
2: مساء النور والسرور وسعيد ومسي على المستمعين الكرام وتحية متبادلة للكابتن القدير والمحترم كابتن فوزي.
0: نعم طبعا قرعة كأس آسيا والتي أقيمت في المملكة العربية السعودية أقيمت في الدرعية في أجواء احتفالية شهدت حضور أسماء لامعة ساهمت في تحقيق النجاح لمنتخباتها الآسيوية على مستوى هذه المسابقة أو حتى على المستوى العالمي بالإضافة إلى حضور الشخصيات الرسمية وكذلك مدربو الأجهزة الفنية للمنتخبات المشاركة. القرعة وضعت منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب المستضيف المنتخب السعودي بالإضافة إلى منتخب الكويت ومنتخب فلسطين، بينما في المجموعة الثانية جاءت المجموعة بتواجد أوزبكستان البحرين كوريا الشمالية الأردن، في المجموعة الثالثة إيران سوريا كيرغستان الصين، في المجموعة الرابعة أستراليا العراق طاجستان سنغافورة، في المجموعة الخامسة كوريا الجنوبية الإمارات فيتنام، لبنان أو اليمن في انتظار المواجهة الحاسمة بين المنتخبين في المجموعة السادسة والأخيرة. جاءت المجموعة بتواجد أكثر المنتخبات تتويجا، المنتخب الياباني بواقع 4 منتخبات، وآخر منتخب تتويجا في آسيا منتخب قطر المتوج بآخر نسختين في دولة الإمارات وكذلك في دولة قطر، بالإضافة لمنتخب تايلاند وإندونيسيا. كابتن فوزي، أكيد أجواء حماسية اشتعلت بعد انتهاء قرعة كأس آسيا المنتخبات العربية، أكيد تمني النفس بأن تحقق نجاح آخر طالما أن البطولة تقام في المملكة العربية السعودية، والحافز الكبير بالنسبة لنا إحنا أن يقدم منتخبنا صورة مغايرة عما قدمها في النسخة السابقة.
1: بلا شك أبو سعيد، اليوم شاهدنا في كأس آسيا السابق في دولة قطر كل المستويات متقاربة، كرة القدم أصبحت أعتقد الفروقات بسيطة جدا، اختلف عن السابق. شاهدنا المنتخب الأردني في النسخة الأخيرة والمنتخب العراقي يعني قدموا مستوى جدا، المنتخب الأردني كان الحصان أسود في هذه البطولة ووصل المباراة النهائية، وشاهدنا المنتخب القطري في نسختين حصل على البطولة، الكل كان ترشيح ينصب على المنتخب الياباني، المنتخب الأسترالي، المنتخب الإيراني، السعودي. هذه المنتخبات كانت في السابق هي دائما ما تكون هي في مباريات نهاية أو في دور الأربعة أو دور الثمانية. اليوم نشاهد كل التوقعات تختلف، اليوم أكيد هذا البطولة مطمع لكل المنتخبات، الكل يريد يوصل إلى مراحل متقدمة في هذا البطولة، أكيد منتخبنا كذلك. نحن عندنا هدف أكيد، أتمنى أن الأخوان في الاتحاد العماني يضعون خطة لهذا البطولة، نوصل مرحلة متقدمة في هذا البطولة، وأعتقد أن القرعة ما راح نوجد نفس هذه القرعة، أعتقد أن القرعة بالنسبة للمنتخب العماني تعتبر قرعة جدا ممتازة، لابد أن يجهز المنتخب مع المدرب السكتوي بصورة جيدة لهذه البطولة، وأعتقد أن المنتخب قادر أن يوصل مراحل متقدمة في هذا المجموعة.
0: نعم، انطباعك كابتن عبد الغني عن القرعة وعن مجموعة منتخب؟
2: والله أبو سعيد، شوف بالنسبة للقرعة مثل ما صرح الكابتن طارق سكيتوي، فيعني يعني صعوبتها وسهولتها في تواجد المنتخبات العربية، والمنتخبات العربية مثل ما تكلم نفس الشيء المدرب أنه المستويات في هذه المجموعة متقاربة، لأنه عامل الظروف هنا ما هو مقياس أبو سعيد، لأن المباراة دائما ما تكون لها طبع خاص مهما كانت تكون الظروف. نحن وعشنا هذا في البطولة في المجموعات مع كأس العالم، يمكننا مع فلسطين ومع الكويت بنفس المجموعة، والآن يتكرر المشهد الكويت وفلسطين نفس المجموعة مع المنتخب العماني، وكان بالصعوبة وكانوا من النقاط اللي أضعت على المنتخب الصعود إلى كأس العالم هي التعادل مع الكويت، ونفس الشيء يعني التعادل مع فلسطين، وهذه النقاط كانت كفيلة بالذهاب إلى كأس العالم، والمشهد يتكرر الحين في المجموعة هذه اللي فيها السعودية نفس الشيء. يعني أشوف بأنه يعني مجموعة متكافئة بغض النظر على التصنيف المتواجد في المجموعة، بغض النظر على الأسماء المتواجدة
0: يعني
2: في المنتخب.
0: هل يمكن أن نقول بأن هذه كما تفضل كابتن فوزي أنه يعني مجموعة ممتازة؟ يعني طوال مشاركاتنا السابقة لابد أن تأتي اليابان أو تأتي إيران وأحيانا أستراليا،
2: هذا هو اللي يميز المجموعة أبو سعيد، لأن أنت دائما كنت تواجد كوريا الجنوبية، اليابان، أستراليا، فالحمد لله أن المجموعة هذه فيها كلها منتخبات عربية، الشيء اللي يعطيك مثل ما نقوله يعطيك الحافز أنك تكون متواجد مش من أحسن ثالث، ممكن متواجد في المركز الأول أو الثاني.
0: بغض النظر على حتى تروح بعيد في هذه البطولة في ظل تأهل الأول والثاني من كل مجموعة بالإضافة إلى 4 منتخبات تتحصل على المركز الثالث، إذا كنا فعلا إحنا مثل ما ذكر الكابتن طارق السكتيوي طموحنا الذهاب بعيدا في البطولة، أنا شخصيا أقول بأنك تأخذ المركز الأول.
2: صحيح، أتفق معك، لأنك إذا تواجه التوالي يكون دائما مستواهم يعني أقل من المستوى، فعلا التصنيف يدل على المستويات، بغض النظر على أنه ما حد صغير في صار في كرة القدم بالنسبة للآسيا، والدليل على أن المنتخبات اللي احنا كنا نشوفها نسمعها بعض الأحيان صارت مشاركتها في الثلاث نسخ الأخيرة، يمكن أكثر المنتخبات هذه المغمورة شاركت في الثلاث نسخ الأخيرة. هذا يدل على أساس أنه هذه المنتخبات متطورة وراح تعمل مشاكل، وحتى اللي شفناه في النسخة الأخيرة بعد المنتخبات اللي وصلت الدور الثاني، وصلت الربع النهائي وخرجت من من من من من من, من بضربات الجزاء. فهذا ما يعني أنا أتفق مع الكابتن طارق سكيتوي، إذا تريد تروح بعيد لازم تتصدر المجموعة على أساس أنك أنت يعني ما تقابل بعد المنتخبات اللي أنت في غنى عن المواجهة منها.
1: هو الجيد في مجموعة منتخبنا أنك أنت بتقابل منتخبات نفس الظروف اللي تعاني منها، اللي أنت تعمل عليها، المنتخب السعودي، المنتخب الكويتي، نفس المنتخب الفلسطيني، بعكس انك انت تقابل المنتخب مثلا التايلندي او المنتخب الفيتنامي او المنتخب السنغافوري. انا اتكلم على التصنيف الاقل، يعني خلاص انت بتقابل المنتخب المنتخب السعودي صاحب الارض والجمهور، هذا بحد ذاته يعني اعتبر صعوبة في المباراة، لكن نحن متعودين على المنتخب السعودي في اخر بطولة دائما ما نوقع مع المنتخب السعودي والمنتخب الكويتي، هذا كان قدر لابد ان احنا نتعامل معه، وقدمنا معه مباريات كبيره المنتخب السعودي، لكن لم يحالفنا الفوز في غالبيه المباريات. لكن المنتخب الكويتي دائما ما صارت ان المنتخب العماني دائما يكون كعبه عاليه على المنتخب الكويتي. المنتخب الفلسطيني اعتقد انه منتخب متطور، منتخب قدم مستويات جيده في تصفيات كاس العالم، اعتقد ان احنا قادرين نتغلب على المنتخب الفلسطيني. اليوم كل الترشيحات تنصب على المنتخب السعودي، المنتخب العماني اعتقد ان اليوم فرصه، نفس هذه الفرصه اعتقد لازم ان احنا نستثمر هذا الفرصه وندخل البطوله لكي نحن نحقق انجاز، ما ندخل البطوله لكي نحن مجرد مشاركه. ملينا ابو صراحه ابو سعيد
0: او مساله التاهل للدور القادم.
1: نعم يا ابو سعيد، نحن ملينا كل البطوله ندخل، نريد نكسر الرقم اللي هو التاهل للمرحله الادوار المتقدمه، لكن دائما ما اكون نقارع منتخبات كبيرة. أتمنى هذا النسخة مع المدرب طارق السكتيوي أن نعدي المجموعة ونتعدي مرحلة أكبر في هذا البطولة.
2: كابتن فوزي، هو المحفز أن المباراة الأولى مع الكويت والثانية مع السعودية، لأنه دائما المفتاح المجموعات يكون دائما في المباراة الأولى، على عكس لو كانت المباراة الأولى مع المنتخب السعودي ممكن يكون نوعا ما يعني تكون المباراة لها تأثير كبير.
0: نعم.
2: على عكس لما تكون المباراة الثانية ويكون عندك الحب.
0: والكويت أيضا تعود بعد مشاركة كانت في 2015 في أستراليا، يعني تعود إلى نسخة تريد أن تستعيد أيضا حالة من الشعور الخاص في بطولة كأس آسيا، وهو الفريق الأول الذي توج بهذه البطولة على مستوى المنتخبات العربية، يعني يحمل في داخله حوافز عديدة أن يعود بصورة المنتخب الكويتي، بأن يحقق الانتصار أمام منتخبنا الغائب منذ 2002.

0: هذه العوامل لتجهيز منتخب اليوم. هذا المنتخب لن نقول بأنه ليس جيد وليس الأقوى وليس الأسوأ، لكن يجب أن يجهز نفسه بصورة مثالية.
1: هو بالفعل مسعيد، شوف المجموعة هذه حصلت فيها كثير من المتغيرات. أول حاجة بتغيير مدرب منتخب السعودي، وتغيير هناك المدرب المنتخب العماني، وهذه أمور اللي هي ممكن تعطي تعطي صورة أخرى للمنتخبين هذو. زيادة على أنه المنتخب الكويتي ما نعرف إيش اللي بيحصل مستقبلا نظرا للظروف اللي تعيشها الكرة الكويتية. ورغم الظروف احنا لاحظنا أنه الفريق القادسية
0: نادي الكويت،
1: نادي الكويت الكويتي، والنتائج اللي محصل عليها رغم الظروف، لكن هذه تبقى دائما من هو المنتخب اللي راح يجهز، او يعني مثل ما تفضلت وسعيد 6 شهور او 8 شهور اللي هي نوعيه المباريات او قيمه المباريات الوديه وقيمه المعسكرات اللي راح تكون، او نخرج احنا من هذاك مثل ما نقولوا العباءه اللي احنا تعودنا عليها انه تكون المعسكرات محدودة والمنتخبات يعني مش في ذاك المستوى أو ذاك المعيار. فلهذا أتمنى أن الأمور تتغير كثير، لأنه نحن جالسين نواجه بعض المنتخبات اللي جاية أتت من بعيد. أبو سعيد نحن جالسين نشوف منتخبات نظرا لتوسع القاعدة بالنسبة للمشاركة، يعني الـ 24 منتخبات اللي صارت توسعت القاعدة وصعبت المأمورية وزادت المباريات، فلهذا التنافسية صارت أكبر. ونحن نعيش فترة يعني ما نقول فيك فترة تجديد في المنتخب، ما نقول إحلال، لكن تجديد الصورة أو تجديد الدماء داخل المنتخب، واللي زين أنه هناك تفاؤل بالنسبة للمدرب.
2: أعتقد أن 8 شهور كافية أنك أنت تعد منتخب البطولة نفس كأس آسيا. اليوم أنت بتكون في نفس ما ذكر أبو سعيد أنك أنت عندك معسكر خارجي في شرق آسيا، ومن ثم بتدخل بطولة كأس الخليج. يعني كل المنتخبات وكل اعتقد انها بتكون نسخه بالمدربين عندهم الوقت الكافي انهم يجهزوا منتخباتهم بشكل صحيح. اعتقد ان البطوله في السعوديه بتكون بطوله من ناحيه جماهيريه، ملاعب جديده انها تكون حافز للاعبين يقدمون يعني افضل مستوياتهم. اليوم ما في عذر للمدرب طارق سكتيوي اننا بعد انه بيجرب فريق او احلال او هذا، احنا ما نرضى غير اللي يكون منتخبنا في صوره جيده يكون منافس شرس في هذه البطوله او على هذه المجموعه.
1: هو بالفعل كابتن، لانه البطوله لهذه المره هذه خرجت عن العاده، وهي راح تكون هي البروفا الحقيقيه، وبتكون تنافسيه قويه، لان هي يعني الخطوط العريضه لكل منتخب، وراح تكون بطوله يعني مثل ما نقول بطوله في المستوى وفيها تنافس كبير. والمشكلة انك انت راح يكونوا معك السعوديه والكويت في نفس البطوله الخليجيه، هذه صوره اخرى اللي مفروض يبني عليها كل منتخب.
0: نعم، احنا متواصلين مستمعينا الاحبة، لكن دعونا نتوقف قليلا ثم نعود ونستكمل هذا الحوار.
3: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان. كرة القدم هي عالم آخر، وفي الوقت الإضافي نعيش تفاصيل هذا العالم. الوقت الإضافي.
1: أهلا وسهلا بكم مجددا مستمعينا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. ما زلنا متواصلين في الحديث حول قرعة كأس آسيا، والتي وضعت منتخبنا في المجموعة الأولى إلى جوار مستضيف الحدث المنتخب السعودي، وكذلك المنتخب الكويتي ومنتخب فلسطين، منتخبات اعتدنا أن نلتقي معها في الأشهر القليلة الماضية وفي مناسبات مختلفة، وبالتالي ربما يراها الكثيرون بأنها قرعة متوازنة، قرعة جيدة، قرعة إيجابية، تعطي فرصة حقيقية لمنتخبنا بإظهار إمكانياته، ولما لا ربما تصدر هذه المجموعة متى ما تم إعداد المنتخب بصورة مثالية وكان اللاعب في أتم الجاهزية. يعني كابتن فوزي، الخطط اللي يجب أن توضع الآن واضحة بالنسبة للمدرب طارق سكتيوي بعد اتضاح هذه المجموعة.
2: أكيد أبو سعيد، الأجمل ما في هذه المجموعة أنك أنت راح تقابلهم في كأس الخليج، المنتخب السعودي، المنتخب الكويتي، أكيد المنتخب الفلسطيني هو بيكون نوعا ما
1: نلتقي فيه في كأس غرب آسيا.
2: ممكن نلتقي فيه، نعم، يعني عندك المدرب، عند المدرب سكتيوي يقدر يدرس المنتخبات المجموعة، يقدر يتعامل معها بالأسلوب التكتيكي داخل الملعب. والجميل في الموضوع أبو سعيد أن كل اللاعبين المنتخبات الكل يعرف الثاني. اليوم المنتخب السعودي من خط الهجوم إلى خط الدفاع، اللاعبين المنتخب العماني قد لعبوا معهم وقد احتكوا معهم في بطولات كثيرة، ونفس الشيء المنتخب الكويتي. لابد أن المدرب سكتيوي أن يضع المنتخب في 8 أشهر أعتقد كافية لإعداد منتخب بصورة جيدة. لابد أن يشتغل في الجانب البدني، الجانب النفسي، أكيد هناك دور المنتخب لإدارة الاتحاد، لابد أن يوفر كل عناصر النجاح لإعداد المنتخب في صورة جيدة. لكن اليوم نحن نتكلم هل بيكون الاعداد للكاس الخليج او الكاس اسيا، هنا بيكون السؤال الكبير لاعضاء مجلس اداره الاتحاد العماني.
1: يعني الآن او الكابتن فوزي، عذرا، الان في كما يقال، كما ذكر الكابتن، في خطه طويله المدى وفي خطه قصيره المدى. اليوم طويله المدى هي كاس اسيا، اذا سنضرب 3 بطولات في بعضها البعض، اللي هي كاس الخليج، كاس غرب اسيا، كاس اسيا. كاس اسيا هي الاولويه الكامله لاي منتخب على مستوى القارة في أن يطمح في أن يحقق نجاح كبير في هذه المسابقة. لكن على المدى القصير الآن في كأس الخليج، الأهداف اللي سيتم وضعها في هذه المسابقة هو تشكيل منتخب يفهم ما يريد طارق السكتيوي، ثم الدخول في التنافس على هذه البطولة.
2: هو الأهداف لازم لابد أنك تحققها في النهاية. اليوم هل المدرب السكتيوي هل بيحقق الأهداف اللي نحن لو ذكرنا نفسه على ردا على سؤالك، هو الكأس آسيا، هل الكأس الخليج بيكون هو إعداد للكاس آسيا أو بيكون هناك منافسة الكاس الخليج؟ اليوم الجمهور والشارع الرياضي محتاج نحن نكون منافسين في هذه البطولة. تعودنا على أننا آخر 5 بطولات دائما المنتخب العماني يكون منافس قوي على هذه البطولة، إذا لما يحققها دائما ما نكون في طرف في المباراة النهائية. اليوم أكيد هناك بيكون تساؤلات كثيرة، ولابدنا المدرب سكتيوي من الآن بعد وضع القرعة من الآن يعمل على أن يكون في المعسكرات الجاية القريبة أنه يحدد تشكيلة المنتخب، يكون الاختيار بشكل دقيق. أعتقد أن اليوم تجارب كثيرة للاعبين، أن أنا أختار 25 لاعب أو 30 لاعب لقائمة المنتخب، لابد أن يسرع في هذا العمل كتب السكتوي، ونحن كنا ثقة وكنا داعمين هذا المدرب.
1: حتى نغلق الملف كابتن أبو عميرة، تعليقك فيما هو قادم.
3: والله أبو سعيد شوف، هو بالنسبة للشارع الرياضي ينتظر أول ظهور للفريق رسميا مع في مباراة رسمية مع الكابتن السكتيوي، والمباراة الرسمية الأولى اللي راح تكون هي اللي بتكون في المباريات الرسمية في بطولة الخليج. بما معنى أنه نحن نتكلم مثل ما تفضلت على الخطط البعيدة المدى والقريبة المدى. القريب المدى هو كيف سنكون وإحنا في كأس الخليج، والشيء اللي نحن في تكوين المنتخب اللي راح نعتمد عليه. فهنا هنا فين يمكن تكون التركيز أعلى، لأن الشارع الرياضي ينتظر شكل المنتخب مع المدرب الجديد ومنتظر نتائج باهرة. هنا فين لازم تكون الأمور متوازية، نختار وين، أين أنا وإلى أين أريد أن أصل.
1: نعم أكيد مشوار كبير، قرابة 6 أشهر إلى 7 أشهر لبطولة كأس آسيا في شهر يناير القادم في المملكة العربية السعودية. قبل ذلك هناك تجربتين وديتين في مطلع شهر يونيو أمام منتخب إندونيسيا في جاكرتا، وكذلك منتخب الكويت إن لم يتغير المنتخب في تايلاند في العاصمة بانكوك، وثم البحث عن تجارب أو التجهيز لبطولة كأس الخليج وغرب آسيا انتهاء بكأس آسيا. هذا كل ما يتعلق بقرعة كأس آسيا وحديث حول منتخبنا الوطني الذي جاء في المجموعة الأولى. نغلق هذه الصفحة لنفتح صفحة تتعلق بالشأن المحلي، حيث نجح سيب من الظفر باللقب الخامس في تاريخه على مستوى مسابقة الدوري والثالث تواليا، بعدما تعثر ملاحقه المباشر نادي الشباب أمام نادي صور بهدفين دون مقابل.

0: اهلا وسهلا. اكيد سيب يخطف الاضواء وينجح في انهاء الموسم بصوره مثاليه ترضي على الأقل ولو بشيء بسيط جماهيره الكبيرة بتتويج مستحق على مدار أسابيع مختلفة. كان سيب مختلفا، كان ثابتا في القمة، حاول مبكرا في أن ينهي الموسم وهو ما نجح في التتويج في نهاية المطاف بلقبه الثالث تواليا والخامس في تاريخه. للحديث أكثر حول هذا النجاح وهذا الإنجاز يسعدنا أن يكون معنا في هذه الأثناء الأستاذ يوسف الوهيبي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي أسيب. مساء الخير أستاذ يوسف، أهلا بك معنا في برنامج الوقت الإضافي.
1: مساك الله بالنور والسرور أخي جحنون، ومسي على مستمعينك وكل ضيوف البرنامج، جزاك الله الخير.
0: الله يحفظك. أكيد أولا نبارك لكم هذا النجاح وهذا التأكيد المستمر في تفوق أسيب على المستوى المحلي وخاصة في مسابقة الدوري.
1: الحمد لله، جزاك الله الخير، الله يبارك فيك. أولا الحمد لله، طبعا أولا مثل ما ذكرت أنت في مقدمتك أنه بالنسبة للتتويج، أولا يعني مثل ما ذكرت حول أنه نحن الفوز بالدوري قد يكون الشيء، ولكن يعني نحن كان يمكن أمالنا وطموحاتنا هو المنافسة على البطولات المحلية، وهذه من ضمن البرامج أو خطة الوطن عمري التدار في النادي مع بداية الموسم من هذا الفريق. ولكن أيضا يعني من خلال يعني الفريق أعتقد أنه الفوز بالدوري، أنا أعتقد أنه هو يعني دليل قوي جدا لقدرة الجهاز الإداري والفني واللاعبين. يعني أنا ما أريد يمكن أن أتطرق إلى بعض النقاط، ولكن أقول مثلا نحن لم نفز مثلا بكأس صاحب الجلالة، الفريق اللي نحن خسرنا أمام النهضة وفاز بكأس صاحب الجلالة، خسرنا مع صحار وفاز بكأس جيتور على سبيل على سبيل المثال. ولكن إنه أعتقد إنه الفريق كانت أنا ربما أقولها مصيبة كبيرة إن لم يتحقق الدوري، ولكن الحمد لله رب العالمين بجهود الجهاز الإداري والفني واللاعبين ومعهم الجماهير التي مساندة لهذا الفريق، استطاع الفريق أن يرد ولو شيء بسيط جدا وهو الفوز بالدوري العام. أنا أعتقد بأن في عالم كرة قدم يعني يمكن تؤيدني أو لا، الدوري العام هو المحك الأكبر لمثل هذا. أيضا إن الفريق هذا الفريق منذ 2019 وحتى الآن حقيقة منذ صعوده وحتى هذا الموسم ظل منافسا طوال هذه السنوات، أعتقد أيضا يعني يجب أن تضع في الاعتبار. أعتقد أن فوز الفريق الكروي الأول وقبل نهاية الجولة بثلاث أسابيع، أيضا الفريق تصدر الدوري منذ بدايته. هناك في نقطة حقيقة نحن هذا الموسم أيضا عانينا كثيرا، يمكن لم نعاني خلال السنوات الماضية والمواسم الماضية، وهي أنه الإصابات المتكررة للفريق. وأعتقد أنه أيضا أنا أرى بأنه قريب من الفريق أبلى بجهاز إداري والفني واللاعبين بلاء حسنا في أنك أنت تفقد أبرز خاصة في خط المقدمة. نحن برزنا كل المهاجمين حصل إصابة، ولكن أنا أعتقد أنه شيء بسيط جدا. الفوز بالدوري العام أعتقد أنه أثبت إنه الفريق يعني منافس قوي جدا مع الأندية الأخرى، والحمد لله في النهاية حقق الدوري بجهود الجهاز الإداري والفني واللاعبين. الدوري بالنسبة لنا يعني كان هو حقيقة يمكن البطولة الأخيرة، يعني إنه يخرج السيب يعني خال وفاض من الموسم كامل، أعتقد إنه ليس في صالح هذا النادي الكبير وأيضا ليس في صالح المسابقة. أعتقد إن نقول إن كرة القدم أنصفت نادي السيب بالفوز بالدوري العام. الدوري العام أخي جحنون نحن ننظر عليه نظرة كثيرة جدا كبيرة جدا كبيرة جدا، وهي يمكن طموحنا كان في البداية، وهذا ما قلناه للجهاز الإداري والفني وللاعبي الفريق، وهي أن المشاركة في دوري أبطال آسيا لأول مرة أنه أحد أنديتنا تشارك في بطولة دوري أبطال آسيا. ودائما أقول يجب أن نعرف ونتكلم ونتحدث بنظام الجديد، يجب أن يعرف أنه النظام تغير. أعتقد أنه الحمد لله تحقيق الفريق للدوري أنا أعتقد هو البلاء الأكبر وبلاء الأحسن في كل مكان، إنه الدوري العام هو المقياس أعتقد وخاصة هذا السنة.
0: بلا شك، يعني كما ذكرت ولخصت العديد من النقاط أستاذ العزيز يوسف الوهيبي، وبلا شك أنه في النهاية المنافسة ليس فريق واحد دائما سيحقق هذا النجاح. السيب الأهم بالنسبة له وبالنسبة للجماهير أنه دائما على منصات التتويج واحدة من هذه الأسس التي شكلتموها أنتم كمجلس الإدارة خلال عودة السيب مرة أخرى إلى الأضواء، وبالتالي الاستقرار الإداري، الاستقرار الفني المتعلق باللاعبين هنا وليس الأجهزة الفنية، حققت هذه النتائج المتعلقة بأن يذهب السيب في كل موسم بنجاح؟
1: هو بالفعل نعم كلامك صحيح أخي العزيز، هو يجب أن نعلم جيدا ما يعني، خلي أتكلم بالوجه العموم ويعني ويعذروني ويعذرني المستمع الكريم، إذا أردنا أن نعمل نقلة في كرة قدم يجب أن تكون لنا نظرة متكاملة وليست نظرة هي فقط نتائج أو موسمية، إذا أردنا هكذا. ويمكن احنا نقول في النادي السيب تحملنا الكثير في مثل هذه الأمور كثير، ويمكن الحديث يطول ويحتاج يمكن غير موقعها. يعني نحن اليوم عملنا من الأشياء اللي أنا حقيقة أعتز فيها في هذا الفريق، إنه عملنا الاستقرار للاعبين. ما أقول فكرة ويسمع يعني يعذرنا وش المستمع الكريم ربما لك نحن أنت متابع، إنه في فكرة للأسف سائدة إنه اللاعبين ينتقلوا من نادي لنادي كل سنة وإلى آخره، لكن أنا أقول في بعض اللاعبين أن يعني استمروا الاستقرار، هم كانوا لديهم الرغبة في الاستقرار. فأنت أيضا إذا تريد تطور كرة قدم يعني في أي بلد أو في أي مكان هو الاستقرار الفني للاعب. أما اللاعب ينتقل من موسم إلى موسم مثل ما يقال في بالدارج من تغير من غصن إلى غصن، هذا ليس في صالح. أنا حقيقة أشيد بلاعبين القدامى، حقيقة في كثير من اللاعبين القدامى منذ 2019 موجودين معانا إلى اليوم ساهموا هذا، وأيضا هينا أسلوب آخر أن نغذي هذا الفريق من المراحل السنية. نعم أنه التجديد مطلوب، يعني النظرة المستقبلية مطلوبة، لكن أيضا يجب أن نعي ذلك يعني دائما بأنه نحن حتى موضوع المدرب استمر بالمدرب الموسم القادم، يجب أن تتغير النظرة أخي العزيز إلى مثل هذه الأمور إذا أردنا أن نطور كرة قدم. أما أن نبقى بموسم موسم والتغيير المستمر ليس في صالح. حاولنا في نادي السيب نقول، وأنا مثل ما قلت لك نحن لم نخسر حتى الدوري، خسرنا مباراة الكاس، خسرنا مباراة مع النهضة على سبيل المثال، لم تكن نتائجنا سيئة على وجه العموم. نعم كان المطالب انه او كان ما بلعب محطوط على الورق انه المنافسة على الدوري والكاس يعني منافسة قوية يعني هي هكذا، لكن مثل ما قلت انت، لكن ما ارجع لسؤالك، الاستقرار الفني يجب ان يكون موجود مع التغيير التقليد، لكن اعتقد انه الاستقرار الفني للفريق انا اعتقد انه احد اسباب التي توجد بالفريق عن بالدوري العام.
0: نعم يعني بلا شك، وهذه البيئة اللي خلقت هذا الاستقرار، يعني إذا كنا سنتحدث عن عديد الأندية والانتقالات التي حدثت بالنسبة لبعض اللاعبين كانت نتيجة لهشاشة ربما إن صح التعبير الجانب المالي أو العمل الإداري داخل هذه الأندية التي لم تساهم في استقرار اللاعبين في هذه الأندية، على عكس السيب اللي نشاهد الآن استقرار ما لا يقل عن 3 مواسم أو 4 مواسم لعديد من اللاعبين اللي اعتدنا أن نشاهدهم في مختلف الأندية من موسم إلى آخر. من خلال حديثك كأنك أشرت إلى استمرار نيكولا دورو فيت في الموسم القادم بعد تحقيق بطولة الدوري، وكأنه هذا رسالة أنه الاستقرار مهم مبني من خلال المدرب أولا.
1: لا اولا انا اؤكد لك انه لا اقصد بذلك المعذره بالنسبه لموضوع استمرار الجهاز الاداري والفني للفريق، انا اؤكد لك لم يحدد، نحن ننتظر لنهايه الموسم ومن ثم ننتظر التقارير الاداريه والفنيه للفريق ويقرر مجلس الاداره في حين. اما حتى اللحظه هذه انا اؤكد لك لم نقص، لكن انا اقصد ايضا الاستقرار للاعبين.
0: صحيح صحيح،
1: انا كنت اقصد اكثر شيء الاستقرار الفني للاعبين، وانا حقيقه اشيد بكثير من اللاعبين الخبره ساهموا كثير جدا. انا اقصد هو هذا السؤال، اهم شيء الاستقرار الفني. اخي يمكن بقول عباره انه يعني قد يكون يزعل مني البعض، يعني يزعل مني البعض وصراحتي هذه اللي تعودت عليها إن سمحت لي. يعني التغيير المستمر الذي يحدث في فرقنا وخاصة نتكلم نحن الآن في دوري جندال دوري الأندية، هذا ليس في صالح كرة قدم. نحن يمكن واحد الأشياء اللي صارعنا فيها مع أنفسنا ومع البعض هي الاستقرار الإداري والفني. إذا للأسف الشديد أنه نحن يعني يمكن نحن أنا أرجو المعذرة، يعني أنا عندي الجرأة أن أقول أن أنا أتحمل المسؤولية كمجلس إدارة وليس أحمل الأجهزة الإدارية والفنية للفريق أو اللاعبين. الاستقرار اللي يحدث في دورينا ليس في صالح كرة قدم في سلطنة عمان.
0: ما الذي يحدث أستاذ؟
1: إذا أردنا أن نفكر في ذلك، يعني شوف أنا لتصاريح الأخ جحنون يعني سابقة كثيرة في هذا الشأن، مثل وأنا قلت زمان في وأنا أفتح لك في برنامجك الآن صراحة إنه جمهور أي بلد في الدنيا جمهور يريد فريقه يحرز نتائج. أنت كيف تتعامل مع هذا الوضع؟ هذا شأنك. الجمهور لا يهم أنت جيب يوسف جيب جحنون جيب سين جيب صان، لا، وإنما أن أنا فريقي لازم أن يحصل على بطولات، هذا يجب أن نعتني فيه. لكن أيضا الجمهور يريد بعد اليوم الناس تطالبنا بنحن أنا ولمنا أقول لكم من الآن بالمشاركة في دوري أبطال آسيا بالخروج بنتائج أفضل وبمستوى أفضل. الأخ جحنون وأنا أقولها لك لأول مرة وفي البرنامج، الملف الذي تقدم بنا اللجان للمشاركة الملف المشاركة في دوري أبطال آسيا في ظل الوضع الحالي أنديتنا لا تستطيع أن تقوم به، الملف متعب جدا إلى أبعد الحدود. هي ليست مسألة كرة قدم ومسألة لاعب ومدرب وجيب واستغنى وجيب، الملف فقط إذا تطلع عليه
0: من أي ناحية أستاذ، بس حتى تتضح الصورة للمستمع.
1: نعم أنا بقول لك الوضع يعني يعني يعني الملف فيه ملفات كثيرة جدا، أصبحت الناس واصلة وين في كرة قدم.
0: صحيح.
1: ونحن ما زلنا نرى بأن كرة قدم يعني كثيرون حقيقة كثيرون كمسؤولين كإعلام كوسط رياضي إن كرة قدم هي فوز ونتيجة مباراة واخسر وفنش المدرب إذا خسرت فنش الإداري إذا لا. اليوم أنت إذا أنا أعلنها اليوم الملف الاتحاد الآسيوي هذا الملف، إذا كنا نحن زمان ببعض وأنا لا ألوم الأندية واقعنا لا ألوم، أنا سرسلت في الحديث يعني معك، لكن واقع أنا لا ألوم الأندية أبدا، لكن أقول عندما أنا مثل ما قلت لك أنا أتحمل مسؤولية، عندما أتولى مسؤولية نادي كإدارة إذا أتحمل كل تبعاته. وإل يعني هذه مبدأي وقلته أمام رؤساء أندية كثيرين في جمعيات العمومية لاتحاد غير الآن في الوضع الحالي لأنديتنا ما لا تستطيع الرخصة المحلية لا تستطيع الرخصة المحلية، فما بالك بالرخصة الدولية هذا في دوري أبطال آسيا ملف. إذا إذا إذا إذا الكل أتمنى أنا مستعد إنه أعطيه أيجيني أي حد وخليه هذا الملف، الملف يحتاج إلى عمل إداري كبير، سامحني يحتاج إلى عمل احترافي. أنا شكلت في النادي ما أنا ما يوجب للعمل، شكلت لجنة مختصة لهذا الملف، لجنة حقيقة من أفضل الكوادر بالنادي علميا وأكاديميا وثقافيا وماليا وحتى لغويا لغويا لغويا، لأن يتعاملوا مع الاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي. يعني لم فقط يعني نحن اعتمدنا على التحليل ولو وسجل لا، أقول لك الملف كان يضم نخبة من الشباب السيب وحييم عبر برنامجك على مستوى عالي جدا، يعني أحدهم يملك الدكتوراه شهادة دكتوراه، لأنك الملف تتعاطى معه بشكل احترافي. نحن في ظل ما زلنا في يعني دور النهوة ونقول إنه أنديتنا، وأنا أقول أنا لا ألوم الأندية أبدا، يجب النظرة والإعادة والتفكير المليء إذا أردنا أن نشارك، وإلا سنبقى محلك سر.
0: يعني فيما يتعلق بهذا النظام أو الورش الخاصة بالمشاركات وفهم ما يحدث في العالم الآخر متعلق بدوري أبطال آسيا أو كأس النخبة أو كأس التحدي، يعني ربما سيب لو تجارب على مستوى الآسيوي ومشاركات الخارجية تعطي نوعا ما من خلال الشخصيات داخل هذا النادي الخبرة في التعاطي مع هذه التفاصيل، لكن هل الأمر متعلق أيضا بالاتحاد؟
1: نعم بالضبط الكلام اللي جبته ان الخبره التراكميه، نعم انا اقول لك اليوم الان نحن فاتتنا كثيرا على انا اقول على الوزاره وعلى الاتحاد ان يجب اعاده النظر في هذا، نعم يعني يساعد هذه الانديه، انا لا الوم الانديه نهائيا الانديه لا الومها نهائيا، هذه امكانياتها، انا لا الوم الانديه ولا اداره الانديه، انا فقط الوم بعض ادارات الانديه أننا يا إخوان أقول لكم كأخ وكمحب ومصلح لهذا وأتمنى لهذا الأندية في هذا البلد العزيز كل دون استثناء، أنا الذي أشهد الله الذي أتمنى لنادي سيب أتمنى للأندية الأخرى أن نفكر بعمق بعيد، ليس نفكر بالآني. إذا أردنا أنا اليوم قاعد مجلس إدارة أفكر في العمق أفكر للبعد، أن لا أتأثر بالنتائج، لأن الآن البعض يتأثر بالنتائج، يعني البعض يتأثر بالنتائج، يعني هل ترى أنت بعطيك مثال أخي جعنون، أعتقد سنين وأنا حسب ما قرأت، هل تعتقد دوري 14 نادي تغير 42 مدرب في موسم؟ ترى هي نسبة وتناسب، وهي مثل ما يقول لك دراسات، لكن أنا أقول لك على الوزارة وعلى الاتحاد العمال الكرة تكون المعني، يجب أن يقف مع هذه الأندية ويعيد هذه، وإلا وإذا لم ولا يترك الأندية وحيدة.
2: صحيح.
1: يعني الآن أخي دحنون، نحن يمكن نحن بيجينا رسائل وبيجي تقارير، وهذا في النهاية مجلس إداري يقرر. المطلوب منا المشاركة في دوري أبطال آسيا، المشاركة في نادي، المطلوب منا كنادي سيب وكونك بطل. وأنا قلت في تصريح سابق لأحد وسائل الإعلام قبل ما إن نادي سيب يتوج بهذه البطولة إن بالدوري العام، قلت بأنه أي نادي يمثل السلطنة خارجيا على وزارة الثقافة والرياضة، وهذا بتصريح وزارة الثقافة والرياضة والشباب والاتحاد العمان كرة القدم ومن له علاقة بهذه المنظومة، أن تقف مع هذا النادي للمشاركة بدعم ماليا أولا ومعنويا ثانيا وكل ما يملك، أما يترك على النادي لا، لا أنت لوم أي نادي في عمان.
2: صحيح.
1: يجب أن يساند.
2: صحيح.
1: وإلا أنا أقول لك في ظل الوضع، أنت اليوم تتكلم عن دوري أبطال آسيا، أنا كنادي سيب بقول لك حاجة، عندي أفكار كثيرة جدا يطبقها في المشاركة في دوري أبطال آسيا، لكن لا أملك المال، لا أملك القدرة في في في في كل ما أطرحه من أفكار، لا أملكها، هي يعني ليست فيه أفكار على على على ورق. فإذا تركنا الأندية لتشارك خارجيا عليها تتصارع وحدها، إذا قولهم جزاكم الله ألف خيرا، ونبقى على لا تلوموهم إدارة الأندية ولا تلوموا فرقهم، يعني بنبقى، لكن علينا أن نقف وعلينا أن نبحر معهم، وعلينا أن نبحث عن مثل ما يقول حلول، يعني دائما الإنسان ما يعني لا أيضا يبقى مكتوف الأيدي.
2: صحيح. أكيد هي رسائل حقيقية وصادقة من الأستاذ يوسف الوهيبي حول ما يتعلق خاصة بملف مشاركات الأندية خارجيا، اللي نطمح كلنا بأن تحقق هذه الأندية النجاحات، لكن النجاحات لا تأتي بالأمنيات فقط أو بالدعوات، بل نتاج دعم واضح وحقيقي واستراتيجية تمثل هذه الأندية البلد في النهاية. أستاذ يوسف اسمح لي بس أيضا أن يشرك ضيفي هنا في لا أبد، احنا سعداء بصراحتك وسعداء بتواجدك، وشكرا أيضا على قبولك الدعوة.
1: كثيرون أخي،
2: لا هي النجاح الحقيقي لتغيير الواقع لابد أن تكون بمكاشفة وبمصداقية ومن القلب إلى القلب،
1: هكذا مبدأنا وسنظل عليه إن شاء الله تعالى.
2: كابتن يوسف، أستاذ يوسف، هنا عندي الكابتن فوزي بشير وكذلك الكابتن عبد الغني أبو عميرة، حابين أيضا يتداخلوا في هذا الحوار الشيق.
1: حياكم الله، تشرف بكم كباتنا، حياكم الله.
3: السلام عليكم يا كابتن يوسف. أستاذ يوسف
1: حياك الله كابتن، حياكم الله، الله يخليك.
3: كابتن أستاذ يوسف، لابد اليوم بعد هذا الإنجاز الكبير ما نبارك لصاحب السمو شهاب بن طارق رئيس الفخري لنادي السيب وحضوره ودعمه لهذا الفريق من بداية ثورة نادي السيب من خلال 7 سنوات أو 8 سنوات الأخيرة، دائما نشاهد نادي السيب في منصات التتويج. لابد أن يكون في خلف هذا العمل وخلف هذا الإنجازات أكيد في رجل بيعمل ليلا ونهارا، وهذا اللي شاهدنا في نادي السيب في الفترة الأخيرة. ولابد أن نبارك لإدارة النادي السيب والجهاز الفني واللاعبين على هذا البطولة. نفس ما ذكرت أن الدوري هو المحك الحقيقي ومحك الكبير في أي دوري في العالم، لابد أنه هو الدوري هو المحك الأصلي للفريق الأفضل خلال الموسم. أستاذ يوسف، أكيد أنت تكلمت في نقاط كثيرة، وأعتقد أن الوقت البرنامج ما يكفي نحن نتناقش فيها نقاط. نحن كضيوف في برنامج أكيد نحن بنستفيد فيها كثير وبنوضعها، وأكيد في يوم من الأيام مع أستاذ قحنون لابد أن نتناقش فيها ونحط النقاط على الحروف، وهذا شفافية تشكر عليها والله أستاذ يوسف. هذا الكلام لابد ان الكل يستفيد منه، وهذا يدل على شيء، يدل على الخبره التراكميه اللي قدمتها في الرياضه العمانيه، يعني كلام جدا كبير. انا اشكرك على هذا الكلام اللي انت ذكرته. اكيد اليوم المنظومه الرياضيه العمانيه لابد ان يكون هناك وقفه كبيرة، إذا احتجنا، إذا أريد نحن نواكب المنتخبات الكبيرة. اليوم أنت تتكلم في الشق المحلي، ولابد نحن نفكر في المنتخبات الوطنية، لابد إذا نحن اليوم أريد نوصل لكأس العالم، نريد نحقق نتائج إيجابية في كاس آسيا أو أي مسابقات قارية، لابد أن نحن نحل مشاكلنا الداخلية من ثم ننافس اليوم حتى اليوم الدول المجاورة. نشاهد في السعودية دعم جبار للأندية، مع أن الأندية ما تحتاج هذا الدعم، لكن الدولة واقفة معها، والأندية القطرية والأندية الإماراتية، لابد نحن نكون دعم من إذا نريد نشارك خارجيا في أنديتنا، لابد نحن يكون هناك وقفة نفس النقاط اللي ذكرتها. وأتمنى لك التوفيق، وإن شاء الله نشاهد السيب من نجاح لنجاح.
1: حياك ابدا، اشكرك اول شيء، جزاك الله خير. وسامحني يعني صاحب السمو السيد شهاب بن طارق هو ما زال رئيس مجلس الاداره للنادي، ويعني ورجل يعني يقول جزاه الله خير، يعني شهادتي انا فيه مجروحه يعني، فما وانتم جزاكم الله خير يعني اثنيتوا عليه، والرجل تحمل هذا النادي ويكفي نحن صابرين لاجله يعني. يعني اما العمل عمل متعب، والعمل متعب جدا، لكن احتراما وتقديرا لهذا الرجل سنظل فيها إن شاء الله تعالى. وأما العمل متعب جدا، هو بكل سهولة نقول نجلس في بيوتنا، ولكن تقديرنا وأيضا نحن عندنا حبا لهذه الولاية لهذا النادي، فإذا هو كرجل يعني مثالي نحن نحتذي بأنه هو تحمل الكثير والكثير والكثير، فنحن بالنسبة لنا لا يسوى شيء مع تحمله جزاك الخير. وكابتن نتمنى إن شاء الله تعالى، هذا مثل ما قلت أنت، نحن همنا هذا البلد العزيز يعني.
4: مساك الله بالنور أستاذ يوسف.
1: هلا كابتن، حياك الله كابتن،
4: مبروكين يا أخي.
1: الله يبارك فيك كابتن.
4: والله شوف، أنا بالنسبة لي إذا كان الفريق النموذجي في البلد يعني وبهذا الشكل يعني، فكان الله فعوم من البقية يعني، لأن نحن نشوف نادي السيب فريق منظم، الفريق النموذجي، الفريق اللي يعني اللي يعطي الصورة مثالية للأندية خارج البلد، وهذه شهادة يعني ما فيها مجاملة، لأن يعني كرة القدم ما فيها عاطفة، لأنه عملكم أستاذ يوسف عمل واضح، لأنه في خلال 5 سنوات غبتوا، في خلال 5 سنوات حققتوا البطولة في 3 مرات متتالية، ومرتين متتالية، ومرة اللي فرق بين ال5 مرات اللي هو نادي النهضة. فعلى العموم عمل جبار. أنا يمكن من خلال مداخلتك أنت أعطيت ناقوس ودقيت ناقوس الخطر ورميت الكرة للاتحاد العماني، لأن تكفيت ووفيت ومشكور على هذه الشفافية وعلى هذا الصراحة، لأنه بدون هذا الكلام ما ممكن نزيد بالكرة الأمام، لأنه لما تكون البركة راكدة فدائما يكون الخطر، ولكن لما أنت توضح الرؤية وتمشي هذا بالعكس، أنا أشوفه بأنه هذا عمل جميل، فالمفروض نكون كلنا نساهم بهذا الشكل هذا على أساس نشوفها من الجانب الإيجابي وليس من الجانب السلبي. فلهذا مرة أخرى أنا أشكرك على هذه الشفافية.
1: أبدا كابتن، جزاك الله خير، جزاك خير على إطلاق كابتن فوزي. كابتن فوزي أنا أحد أبنائنا، كنا في كأس الخليج، اللاعب اللي أحرز الهدف الأول يعني في كأس الخليج، يعني يمكن هلوي يتذكرها، أنا كنت في رئيس المنتخبات الوطنية، ففوزي أحد أبنائنا. وكابتن أنت نعتبرك أيضا حريف على كرة القدم العمانية، وأيضا كابتن عبد الغني أنت أيضا ساهمت، جزاك الله خير. وأنا أعتقد كابتن مثل ما قلت، هو أعتقد إنه يعني ما يعني لابد أن نكون واحد، أرجو المعذرة من الكلمة هذه، لازم واحد يكون إنسان صادق مع نفسه. صحيح. ما كنت ما دمت تكون صادقا مع نفسك إن شاء الله تكون الأمور طيبة، وبإذن الله أنا أقول السيب بشبابه بجهوده بأبنائه، عندنا أبناء، عندنا شباب حقيقة إنسان لمجلس الإدارة بشكل غير عادي. نحن يعني أنا بقول لك كابتن حاجة، يمكن نحن عندنا جهاز، نحن كنادي عندنا صلاحيات الأجهزة الإدارية والفنية بشكل غير بشكل مطلق. يعني نحن يعني وصلنا الى هذا معايير الاتحاد السويرة، وصلنا الى ان نعطي للفريق لاي فريق يعني ادارته الداخليه ايضا، يعني ادارته الداخليه، اما ان احنا مجلس اداره لا نتدخل في في في في صغائر الامور في بعض الامور ابدا، لان هذا وايضا همنا ايضا نعيد شباب، يعني مثل ما قلت لك موضوع ملف الاتحاد الدول المتحده الاسيوي والرخصه الدوليه ولا شباب، فايضا همنا نخرج شباب، يعني ايضا همنا نخرج شباب، لا يكون نريد اجيال تجي اجوال حتى السيب يبقى، والسيب باقي بابنائه باجياله المتعاقبه.
3: استاذ يوسف، اعتقد ان اليوم الوصول للقمه سهل، لكن اليوم انت تحافظ على القمه مده 3 سنوات وانت تكون الفريق، هذا عمل، هذا عمل صراحه عمل جبار وعمل حقيقي، والكل يشيد اليوم بالعمل، اليوم ما يحتاج اليوم انتم تشيدوا في نادي السيب، الكل اليوم يشيد في نادي السيب،
1: واتمنى لكم التوفيق حقيقه. وانا اقول لك عندنا لاعبين يتحمل المسؤوليه، انا اؤكد لك يعني حصل اللاعبين ضغوطات، ايضا عندنا لاعبين، انا لابد ان اشيد كثير من اللاعبين، عندنا لاعبين يتحمل المسؤوليه خاصه اللاعبين الخبره، تحمل المسؤوليه كبير خلال الفتره الماضيه،
3: انت تذكر امثال عيد الفارسي وامثال محمد مسلمي، امثال اللاعبين اللي هم
1: محمد فوزي، عفوا محمد علي البوسعيدي، عيد الفارسي، حتى عبد العزيز مسكين قبل اصابته، رجعنا عبد الله فواز اللاعب الخلوق الاديب اللي ان شاء الله يستمر، خلاص نبغى يعتزل كره القدم في نادي السيب. عبد الله نحن ما لن خلاص لن نتركه، يعني رجل اخذ يعني، فهذا الاسماء حقيقه ساهمت، وهذا الاسماء اللي ذكرتهم محمد علي احمد ما اخاف انسى حد، عبد الله معاهم الان، عبد العزيز، هذا الاخي ايضا انا بقول لهم ميزه اخرى، وهذا نحن شايفينه
3: قريب. لا يستاهلوا، يستاهلوا المدح منك.
1: الشباب يشجعوا الشباب الاخرين، يشجعوا الشباب، يتكلموا مع الشباب اللي طالع، الجيل اللي طالع، ليس فقط دورهم داخل الملعب.
3: صحيح صحيح يوسف، يستاهلوا هذا المدح، ويستاهلوا، اليوم هم ابطال. اليوم هم
1: انا مشكلتي ما اعرف امدح، لكن اللي يستحق المدح المدح، واللي يستحق الذم الذمه.
3: صحيح صحيح.
2: يعني استاذ يوسف، بس حتى ننهي الحوار، يعني استوقفتني كلمه صعوبه تتعلق بملف دوري ابطال اسيا 2. الصعوبة تتمثل مثلا في التعيينات التي يطلبها الاتحاد الاسيوي في ان تكون في مجالس الادارات، او في ماذا بالضبط؟
1: اولا الملف شائك، الملف حتى انا والله ما اذكر، اعتقد فيه يمكن 40 صفحه 50 صفحه عليك تعبئتها، وفي اليوم على سبيل المثال اعطيك مثال واحد، وبغير التعيينات، هذه التعيينات هي احد الملفات الشائكه، لكن يعني ما اقول شائكه، احنا حليناها من السنوات الماضيه، كنادي سيب ايضا هيئنا ناس خلال السنوات الماضيه، كنا نهيئ ناس، لكن اقول لك على سبيل المثال التقرير المالي، ذريد تقرير مالي مصدق ومن البنك واستبيان، وما يثبت ان انت لا عليك ديون ولا يعني شيء برهان ودليل، شيء ما يثبت عندك على سبيل المثال، هذا الرئيس من نائب الرئيس من امين الصندوق من، حتى الان يجب النظر، حتى الان يعني ما ممكن امين الصندوق لابد يكون رجل مالي على سبيل المثال. نحن الحمد لله نادي السيب من زمان بفكره السياسه اللي صاحب السوسي هشام ان امين الصندوق عندنا رجل مالي على سبيل المثال، يعني حتى موضوع الاداره، لكن اقول لك على الشق المالي اللي هو يمكن اصعب ملف شائك. صحيح. عندما تقدم ورقه تقدم ما يثبت ذلك، عقودك تقدم ما يثبت ذلك، عقود اللاعبين أظن 30 ورقة فيها، عندك توقع اتفاقية، وقعنا احنا كنادي السيب اتفاقية مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن نلتزم بجميع شروط ومبادئ طوال يعني مشاركتنا في الدوري، في دوري أبطال آسيا. أيضا اتفاقية أخرى أن متوقع اتفاقية مرتوعينها هي ملزمة، بكرة إذا أخليت معك مد ممكن تروح محكمة الكأس فيها، من ضمن ايضا الاتفاقيه هذه استضافه الفرق اللي راح تجي في عمان، من اليوم كتبنا ما هو الملعب، ما هي الفنادق، ما هي امكانياتها، ما هي الادواء، ايش الحلول اللي نعملها اذا كان صار، اذا سمح الله صار اي شيء، وفي النهايه النادي ملزم، وليس يعني النادي في النهايه ملزم، طبعا ايضا الاتفاقيه يوقعها في النهايه الاتحاد العماني لكره القدم، لكن في النهايه مثل ما اقول لك هي اتفاق لاول مره، اتفاقيه بين الاتحاد العماني لكره القدم، بين نادي السيب طبعا بشارة الاتحاد والاتحاد الاسيوي، انك انت على يعني تتحمل كل مثلا من ضمنها، فالامر ليس بالامر السهل.
2: يعني
1: مثلا
2: يعني
1: بناء الشق المالي فقط، ايضا يحتاج الى شق قانوني، عندك مكتب قانوني، عندك يعني عندك مدير دائرة قانونية، وما والملف في ملف قانوني جدا، عندك ملف قانوني أيضا موجود اللي الآن يعني أنا أضرب لك إذا أفتح لك الموضوع يطول
2: طويل. صحيح
1: طويل، وليس بس فقط على ورق، يعني على سبيل المثال أنت تتكلم مثلا الآن على الوظائف الموجودة، ترسل ما يثبت أن لديهم هذه المؤهلات. القانوني رجل، عندك لازم يكون عندك محامي.
2: طيب استاذ يوسف، يعني نحن ربما الصعوبه تكمن بانه احنا اصلا لا نطبق هذه التفاصيل
1: بالضبط،
2: يعني لو كنا نطبقها لكان الامر اعتقد اسهل.
1: بالضبط، طبعا نحن كنا في بعض للاسف الشديد لا نريد نقول صعوبه، وانا اقول الانديه لا الومها، لكن اقول الانديه زمان يجب ان نبدا في بعض الامور، يجب ان نبدا في بعض الامور، اما نترك المال ونقول الا نقرر ان ما نشارك خارجين.
2: صحيح.
1: نقول لك اليوم الملف القانوني يعني في ملف قانوني،
2: يعني
1: ملف
2: يعني قانوني. انا حتى من خلال حديثك استشف انه ربما من حسن حظ واقع كرة القدم العمانية انه من سيمثلها في المرحلة القادمة نادي السيب بناء على معطيات كثيرة.
1: لكن ايضا اقول لك جهنون في اندية قادرة، يعني النهضة قادر، انا اقول لك ايضا نادي النهضة من الاندية القادرة، الشباب السنة الماضية شارك في دوري كاس التحدي الاسيوي، وايضا قدم ملف، طبعا ما مثل الملف الحالي، الحالي صعب، وانا اعتقد انه هي هذه الخبرة التراكمية نبغاها ان تستمر. نبغاها أنها تستمر.
0: وإحنا نبغى أنه يكون هذا الواقع على كل الأندية، لأنه في النهاية في رخصة شاملة تتعلق
1: يعني بالرخصة اليوم الأسيوية. أنا ما أعرف يعني هل اليوم هل تم إصدار الرخصة الآسيوية المحلية للأندية؟
0: وهذه نقطة أخرى يعني.
1: يعني مثلاً يعني يعني يعني أنا ما ألوم الأندية، مثلاً أجي أقول لك نحن إذا ما نقدر نطبق الرخصة الآسيوية المحلية، يعني ما بنقدر نطبق الرخصة الآسيوية الدولية هذه.
0: يعني استاذ يوسف يعني اسمح لي في هذه النقطه، يعني
1: ادوني بمنحنى اخر.
0: لا لا لا, لا بالعكس بالعكس، هذه واحده من القضايا الاساسيه في نجاحات الانديه وذهاب انديتنا في المشاركات الخارجيه تتمثل بهذا الملف. يعني ربما يعني اسمح لي انك تكرر، نحن لا نلوم الانديه، اذا نلوم من بالضبط؟ اذا مجالس ادارات الانديه لا تعمل ولا تريد ان تغير هذا الواقع، لماذا تجلس في هذه المقاعد؟
1: سؤال في محله اخي حنون، أنا أتفق معك سؤال في محله، لكن أنا أيضا لأن عارف الواقع مساك يعني أندية في ظروفهم هكذا، لكن أنا أيضا مؤمن، أنا يعني يمكن بيزعلوا علي، أنا مؤمن أنا اليوم رغم يعني في النادي السيب وكذا، إذا ما أقدر أترك النادي لغيري.
0: صحيح.
1: يعني أكون صادق معك، رغم رغم رغم وضعي نوعا ما استثنائي في بعض الأمور، ما لكن أتفق معك يعني، لكن لما أقول لك أنا ما ألومه لأنهم يجب أنه أيضا نساعدهم، يعني الأندية لازم يساعدوهم يعني.
0: طبعا. طبعا
1: يعني لازم يجيب المساندة، يجيب المساندة، لكن أنا يمكن الكلمة اللي ممكن أقولها وأؤكد مع كلامك إنه يجب أن نسعى، إن نحن أيضا نحاول يعني يعني إن أنا نقول ما نقدر وما نريد وما أبدا أيضا ما يعني أعتقد ما صحيح.
0: نعم.
1: إذا أردنا أن نصل، إذا ما أردنا نصل نبغى مكان أكثر وخلينا مكان نصر.
0: نعم. كده أتمنى كل التوفيق لكم أستاذ يوسف الوهيبي نائب رئيس مجلس إدارة نادي السيب على هذه الدقائق، ونبارك لكم مجددا تتويج السيب، ونتمنى أن يكون القادم أفضل للسيب ولكل الأندية العمالية.
1: جزاكم الله خير، شكرا جزيلا.

0: نبارك لنادية سيب هذا التتويج بلقب دوري، في المقابل أيضا نجح صحار من التتويج ببطولة كأس جيتور لأول مرة في تاريخه. صحار يتوج ببطولة رسمية بعدما تفوق على النهضة بهدف دون مقابل.
1: بحضور جماهير وبتميز الكبير، إنما لدينا الآن محاولة، الله تمساح بأول عد، وإذا هجم ما رد وإن خيره واعتد، الأول ما هو التالي، يعيش يعيش صحراوي، يعيش يعيش صحراوي. أول أهداف التمساح، إنهم المقاتلون يقاتلون من أجل أول بطولاتهم، يقاتلون من أجل كتابة تاريخهم، يقاتلون من أجل رايتهم، يقاتلون من أجل شعارهم. يا الله، وضعها في الشباك، سجل من خلالها أول الأهداف. التمساح الأخضر يتقدم الآن بأول أهداف اللقاء هنا في ليلة نهائي جيتور. من هو اللاعب الذي سجل؟ إنه اللاعب البديل محمد المجاني. جنن جنن جنن المدرج الأخضر، جنن جمهور.

0: نبارك لصحار التتويج الأول في مسيرته بكأس جي تور على حساب النهضة كابتن فوزي.
1: أبو سيد نبارك رئيس النادي، نبارك الجهاز الفني، لاعبين، جمهور صحار على هذا البطولة. أعتقد أنها بطولة جي تور تعتبر بالنسبة لصحار بطولة أولى في تدخل خزائن النادي. هذا إن شاء الله تكون هي بداية خير على هذا النادي العريق. صحار دائما ما وعدنا يكون هو دائما ما يكون هو منافس على كل البطولات، لكن للأسف ما حقق بطولة في السنوات الماضية. نفس ما ذكرت إن شاء الله تكون هذا بداية خير. أنا شاهدنا المباراة، هو كان الطرف الأفضل في المباراة، تحس أنه داخل المباراة وعين على هذه البطولة من ناحية فنية من ناحية دهنية. هو كان هو الأفضل، حتى في مجرية المباراة كان هو دائما ما يبادر في منطقة الهجوم، هو ضيع فرص. أعتقد الفرص الحقيقية أعتقد اليوم الفريق صحار هو الأقدر، وألف مبروك فريق صحار. إن شاء الله يكون استمرارية، ما تكون هذا بطولة ويرجع نادي صحار إلى الخلف. نتمنى تكون هذا استمرارية للبطولات إن شاء الله.
2: والله سيد، انا اشوف ان الفوز الاهم هو اللي حققه نادي صحار، لانه في المواجهات الثلاثه اللي تواجهوا الموسم هذا كلهم خسرها ذهبا وايابا، وخسر في دور المجموعات 5-2. وكانت الفائده شالها هو في الوقت المناسب اللي هو تحديد بطوله اللي راح يدخلها لاول مره في تاريخه ويسجلها كتاريخ بالنسبه لنادي صحار. فيمكن هذا نداء للجمهور مال صحار على اساس انه يعني البطولات دائما تكون اقرب بوجود بتواجد الجمهور. فمرة تانية نحب نهني نادي صحار، ويمكن تكون هذه بداية البطولات إن شاء الله، ولما لا يعني بداية من الموسم القادم. سبحان الله، اللاعب اللي كان معاهم اللي مفروض يحقق إنجاز وكهداف راح خرج من الفريق، فإذا بالفريق يحقق الإنجاز، ولما راح الفريق الآخر اللي هو النهضة اللي هو المحترف العراقي مسجل مع صحار 8 هداف، وراح النهضة ما سجل إلى هدفين. بما معنى هنا لازم تختار المكان اللي راح ينجحك، مش بالضرورة يكون النادي كبير، لكن بالمكان اللي راح يوديك للنجومية.
0: نعم. إذا مسابقات الموسم توزعت بين نهضة بطل مسابقة الكأس، سيب بطل مسابقة الدوري، وصحار بطل مسابقة كأس جي تور. خليجيا، توج الهلال السعودي بطلا لكأس الملك للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما قلب تأخره أمام الخلود إلى انتصار ثمين. نجح من خلاله إنزاجي في تتويج بلقبه الأول مع الهلال.
3: هذه خطيرة من كوميساوي عربية، مرت تصل بعد ذلك كاسيو قوية. هذه التسديدة، الله على هذه الكرة، بوم! تيو هرنانديز وملعب الجوهرة وذكريات الجوهرة وتسديدات الصاروخية وقدمه القوية وأداه الساحر ولمساته الجميلة وفرحته المعتادة وشخصيته الواضحة، وهدف هلالي ثاني وقلب الموازين وقلب اللاتين.

0: إذن نبارك للهلال وحظ أوفر للخلود. الهلال نجح في تحقيق شيء ربما كان يخشى من خلال الجماهير في أن يخسر مسابقة الكاس، يتأثر فيما هو قادم في بطولة الدوري وبالتالي يخرج خالي الوفاض، لكن إنزاغي نجح في تحقيق لقب آخر لزعيم الهلالي، البطولة رقم 91 في تاريخه.
1: أعتقد كانت المباراة المفصلية لإنزاغي، يعني إذا ما حقق هذا البطولة أعتقد أن إنزاغي ما راح يكمل مع فريق الهلال، برغم أن كل الإمكانيات المتوفرة للمدرب إنزاغي خلال الموسم من لاعبين محترفين من جهاز طبي جهاز فني، لكن ما نشاهد الهلال بالصورة اللي دائما عود الجمهور على أن يشاهدها في أرضية الملعب. أكيد يعني بارك الفريق الهلال، فريق بطولات يستحق البطولة، أكيد فريق الخلود قدم كل اللي عليه، قدم ممكن ملحمه مع فريق زعيم الأندية السعودية لين الوقت الأصلي. أعتقد أن فريق الخلود فريق متطور، فريق قادم بقوة للكرة السعودية. المرة الثانية أبارك فريق الهلال، وإن شاء الله نشاهد فريق الخلود في مسابقات أخرى إن شاء الله.
2: هو أبو سعيد شوف، بالنسبة للهلال في مفارقتين، الأولى مثل ما تفضل الكابتن فوزي أنه كانت مفترق طرق الإنزاغي، والمفارقة الثانية أنه بنزيما خرج من مكان لتحقيق بطولة على مستوى سعودي، الشيء اللي يبحث عليه كريستيانو رونالدو، سبق له كريم بنزيما واختار الوقت المناسب.
0: نعم، إذا الهلال نجح، والغرافة أيضا على مستوى كأس أمير قطر نجح في ظفر بلقب جديد على حساب زعيم الكرة القطرية نادي السد برباعية كانت ثقيلة جدا على عشاق الزعيم السداوي.
3: الغرافة من أجل القاضية، الغرافة من أجل القاضية، الغرافة من أجل القاضية، ياسين والقاضية، الله من ياسين، رصاصة الإنهاء من ياسين، لقب البطولة من ياسين، الهاتريك من ياسين، إنها ليلة ياسين، إنها ليلة إبراهيم.

0: إذن الغرافة ينهي موسم بصورة مثالية بتتويج جديد أسعد من خلاله مناصري كابتن فوزي. أنت واحد من الأسماء واللاعبين القدامى في نادي الغرافة، نبارك لك هذا النجاح بالنسبة للغرافة، وحظ أوفر بلا شك لنادي السد اللي مثل محمد ربيع وخليفة عايل في فترات سابقة.
1: أول شيء الله يبارك فيك أبو سعيد، نبارك إدارة نادي الغرافة، جمهور، لاعبين، جهاز فني. أعتقد أن نادي الغرافة قدم مباراة ملحمية مع فريق زعيم الأندية القطرية، مع نادي السد أكيد منافس قوي على هذا البطولة، لكن أعتقد أن نادي الغرافة في آخر 3 سنوات الأخيرة نشاهد هناك في عمل كبير من ناحية إدارة النادي، من استقطاب لاعبين محترفين على أعلى مستوى، جهاز فني دائما يكون هم في أي مشكلة تصادف الفريق دائما تكون هناك إدارة توجد لها الحلول. أعتقد أن اليوم فريق الغرافة يستاهل هذا البطولة، وأتمنى له إن شاء الله في التوفيق في المستقبل، وإن شاء الله في الموسم القادم نشاهد الغرافة بطل الدوري إن شاء الله.
2: وابو سعيد، شوف الغرافة الحافظة على اللقب، الغريب في المباراة انه مش لها الخسارة، اكثر منه الخسارة بالنتيجة الثقيلة وفي مباراة حاسمة لتحديد هوية بطل، فهذا هو اللي كان مفارقة في المباراة. حتى المستوى اللي قدم نادي الغرافة مستوى استثنائي، احنا شفنا المباراة ابو سعيد
0: تألق ايضا ياسين ابراهيم
2: بالضبط، فعلا العمل يعني العملة النادرة الموجودة في المباراة هو ابراهيمي يعني بصراحة.
3: يطلق عليها البعض وهنا العالم، كل العالم، سواء كان التوقيت فجرا أم ظهرا أم ليلا أم في منتصف أم صباحا باكرا، كل العالم ينتظر برشلونة وريال مدريد، ريال مدريد وبرشلونة
4: في ليلة من أجمل الليالي العالمية الكروية، برشلونة ريال مدريد.
5: الكلاسيكو، وما أدراك ما الكلاسيكو، المباراة الأهم في كل عام على مستوى العالم في برنابيو، من المتوقع أن يشاهد هذا اليوم هذا الكلاسيكو 650 مليون مشاهد وأكثر من 185 دولة.
3: ستنطلق القمة، ستبدأ الإثارة، ستبدأ الحكاية.
0: أكيد الإثارة ستكون حاضرة في كلاسيكو الأرض، حيث يستضيف برشلونة المتصدر والباحث عن لقبه 29 في تاريخ الليغا غريمه التقليدي ريال مدريد في كلاسيكو مرتقب منتظر، يمكن من خلاله برشلونة أن يتوج رسميا باللقب. في المقابل ريال مدريد سيسعى في إفساد فرحة برشلونة بلقب جديد ربما يقترب في عدم التتويج في هذه الأمسية. كابتن فوزي، في تعليق مختصر، مواجهة مرتقبة، تتويج أيضا مرتقب، ريال مدريد يعيش أزمة ويريد أن يفسد فرحة برشلونة فيما هو مرتقب في هذا الكلاسيكو.
1: بكل تأكيد أبو سعيد، أعتقد الكل يعرف أن اليوم ريال مدريد بيمر بأزمة كبيرة في غرفة الملابس، سمعنا في الأخبار في التواصل الاجتماعي هناك في مشاكل.

0: اشجع برشلونه، لكن الكل يعرف ان ريال مدريد بيمر بمراحل صعبه خلال الفتره السابقه.
1: وشوف المفارقة اللي في المباراة دي أبو سعيد، هو أنه يمكن أول مرة تحصل في تاريخ الكرة الإسبانية في الكلاسيكو أنه أحد القطبين راح يشيل الدوري أمام المنافس المباشر. يمكن تحصل،
2: يعني يقال في الثلاثينات ريال مدريد نجح في ذلك،
1: يعني
2: لكن صورة مفقودة الآن في صورة حقيقية.
1: بالضبط أبو سعيد. والغريب اللي واجه في الكلاسيكو هذا أنه المشاكل العويصة اللي راح قابلت الفريق وهو قبل المباراة، وتحدث لأول مرة في التاريخ.
2: نعم، إذا كلاسيكو مرتقب، احنا أدركنا الوقت، كان بحاجة إلى أن نفرض مساحة كبيرة لهذا الكلاسيكو الكبير الذي يرتقب العالم في كل بقاع الكرة الأرضية. قبل الختام أنا أشكر لك كابتن فوزي باشا.
0: شكرا بوسي. شكرا.
2: شكرا كابتن عبد الغني أبو عمير.
1: شكرا بوسعيد.
2: شكرا أيضا موصول لكم مستمعينا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، والشكر أيضا لفريق العمل من هندسة الاستديوهات خالد بوسلاسل، وفي الإخراج المخرج العزيز أحمد العوائد. وهذا جحنو الحضري، يتمنى لكم أوقات سعيدة، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.

السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بنشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء يشهد التوقيع على اتفاقيات لتطوير أحياء سكنية بمدينة السلطان هيثم وتطوير أحياء صروح ومذكرة تفاهم لمشروع وسط الخوير. وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه يؤكد أمام مجلس الشورى ارتفاع مساهمة القطاع الزراعي والسمكي في الناتج المحلي الإجمالي ليتجاوز 1,100,000,000 ريال عماني. بنحو 97 مليون ريال عماني توقيع اتفاقية لتأسيس مشروع لإنتاج السيارات الكهربائية وخلايا البطاريات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. باكستان تؤكد إرسال رد إيران على مقترح السلام الأمريكي لإنهاء الحرب إلى واشنطن. شهدت أعمال معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء توقيع عدة اتفاقيات، منها اتفاقية لتطوير أحياء سكنية بمدينة السلطان هيثم بقيمة استثمارية تبلغ 320 مليون ريال عماني وتطوير أحياء صروح في عدد من الولايات، ومذكرة تفاهم تطويرية لمشروع وسط الخوير. كما تم خلال المعرض الكشف عن مشروع ماستر هايتس الذي سيقام ضمن المخطط الرئيس لمشروع الجبل العالي في ولاية الجبل الأخضر بقيمة استثمارية تتجاوز 300 مليون ريال عماني. رعى حفل الافتتاح معالي السلطان بن سالم الحبسي وزير المالية. أكد معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أن القطاع الزراعي والسمكي بسلطنة عمان حقق العام الماضي نموا في حجم الإنتاج بنسبة بلغت 6.9% مقارنة بعام 2020. وخلال الجلسة الاعتيادية لمجلس الشورى أشار معاليه إلى إسهام هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 1,130,000,000 ريال عماني في نهاية عام 2025. ترأس الجلسة معالي خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى. بحجم استثمار يتجاوز 96 مليون ريال عماني وقعت الهيئات العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اتفاقية استثمار مع شركة ELB&T الكورية لتقنيات المركبات الكهربائية لتأسيس مشروع لإنتاج السيارات الكهربائية وخلايا البطاريات بالمنطقة

المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وسينفذ على مرحلتين بطاقة إنتاجية تصل إلى 60,000 سيارة سنويا ومليون وستمائة ألف خلية بطاريات عند اكتمال المرحلة الثانية. ويأتي المشروع في إطار توطين مختلف الصناعات واستقطاب الاستثمارات في قطاع المركبات والصناعات التحويلية الخضراء. وقع الاتفاقية معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي إيرو ثيشام آدم وزيرة خارجية جمهورية المالديف، تناول العلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون المشترك إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. وأكد الوزيران على أهمية تكثيف المساعي الرامية لاحتواء التوترات ودعم الحوار وجهود التوصل إلى حلول سياسية تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز فرص السلم الإقليمي والعالمي. أعلنت الكويت والإمارات وقطر تصديها لهجمات طائرات مسيرة. ففي دولة الكويت تم رصد عدد من المسيرات داخل المجال الكويتي والتعامل معها، كما أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن التعامل مع طائرتين مسيرتين دون تسجيل أي خسائر بشرية. وأعلنت دولة قطر تعرض سفينة شحن لهجوم بطائرة مسيرة في مياهها الإقليمية، وهو ما تسبب في اندلاع حريق دون وقوع أي إصابات، حيث تابعت السفينة سيرها باتجاه ميناء مسيعيد القطري بعد السيطرة على الحريق. أعلنت باكستان أن إيران سلمت ردها على المقترح الأمريكي المتعلق بإنهاء الحرب، مؤكدة أنها نقلت الرد الإيراني إلى واشنطن. وكانت طهران قد أعلنت في وقت سابق تسليم ردها على المقترح الأمريكي لوقف الحرب عبر الوسيط الباكستاني. وأشارت وكالة الأنباء الإيرانية إلى أن الخطة المقترحة تركز في مرحلتها الحالية على إنهاء الأعمال القتالية في المنطقة، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق أشمل يعالج القضايا الخلافية بما فيها البرنامج النووي الإيراني وأمن الملاحة البحرية. قتل 9 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون في ضربات جوية إسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية إن الضربات الإسرائيلية استهدفت بلدات السكسكية وحريص وبدياس بعد إنذارات بوجوب إخلاء 9 بلدات. وأضافت الوكالة أن الجيش الإسرائيلي أعلن أنه استهدف أكثر من 85 بنية أساسية بعدة مناطق في لبنان خلال الساعات الماضية. ورغم سريان وقف إطلاق النار منذ 17 أبريل، تواصل إسرائيل ضرباتها وعمليات التفجير ونسف المنازل في البلدات الحدودية، بينما يرد حزب الله بهجمات على القوات الإسرائيلية المتمركزة على الحدود ويطلق صواريخ ومسيرات نحو شمال إسرائيل. وأعلن حزب الله إطلاق مسيرتين على تجمعين لجنود في شمال إسرائيل، أسفر عن إصابة 5 جنود بجروح متفاوتة. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال الإسرائيلي لخان يونس ومخيم المغازي جنوب قطاع غزة ووسطى. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد فلسطينيين 2 وإصابة آخرين في قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال مركبة مدنية في حي الأمل بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. كما استشهد فلسطيني إثر استهداف طائرة مسيرة لتجمع في مخيم المغازي وسط القطاع. وأضافت الوكالة أن قصف الاحتلال المدفعي متواصل في شرق خان يونس وشرق مدينة غزة، فيما تطلق الزوارق الحربية نيران رشاشاتها الثقيلة في عرض البحر قبالة شواطئ المدينة. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه مستعد لإجراء محادثات مباشرة مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في العاصمة موسكو فقط. وأضاف بوتين أنه يمكن أن يعقد الاجتماع خارج العاصمة الروسية بعد تسوية جميع الشروط اللازمة لاتفاق سلام محتمل بين البلدين. وأشار الرئيس الروسي لأن الحرب مع أوكرانيا تقترب من نهايتها.
حذرت منظمة الصحة العالمية من المبالغة في تقدير مخاطر فيروس هانتا، مؤكدة أنه لا يمثل بداية جائحة جديدة ولا ينتشر كطريقة فيروس كورونا نفسها. وأوضحت المنظمة أن الخطر على الصحة العامة ما زال منخفضا عالميا بعد انتشار الفيروس على متن السفينة السياحية في هونديوس، مشيرة إلى أن الخطر يظل محصورا بشكل أساسي بين ركاب السفينة مع تطبيق إجراءات احترازية صارمة. وسجلت حتى الآن 8 حالات مرتبطة بالسفينة، بينها 3 وفيات. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز العناوين. معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء يشهد التوقيع على اتفاقيات لتطوير أحياء سكنية بمدينة السلطان هيثم وتطوير أحياء صروح ومذكرة تفاهم لمشروع وسط الخوير. وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه يؤكد أمام مجلس الشورى ارتفاع مساهمة القطاع الزراعي والسمكي في الناتج المحلي الإجمالي ليتجاوز 1,100,000,000 ريال عماني. بنحو 97 مليون ريال عماني توقيع اتفاقية لتأسيس مشروع لإنتاج السيارات الكهربائية وخلايا البطاريات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. باكستان تؤكد إرسال رد إيران على مقترح السلام الأمريكي لإنهاء الحرب إلى واشنطن. كان معكم في التحرير أحمد بن عبد الله الندابي، وفي التنفيذ محسن بن سيف الحوقاني، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون، ننتقل الآن في بث مشترك مع تلفزيون سلطنة عمان لمتابعة برنامج سؤال أهل الذكر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة ومع أسئلة متعددة ومختلفة أقدمها بين يدي ضيفنا العزيز فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان. نرجو منكم أن تشاركوا عبر الأرقام التي ستظهر على الشاشة بين الحين والآخر، ونرحب بكم وباسمكم أيضا نرحب بفضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
1: حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، وأحيي معكم الإخوة والأخوات الذين يتابعون، وأسأل الله تبارك وتعالى في بداية هذا اللقاء أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه تعالى سميع مجيب.
0: آمين يا رب العالمين. هنا سؤال مستعجل كما يقول صاحبه، يقول السائل: يوجد لدينا مرض وراثي من قبل الزوج والزوجة، قمنا بتجميل أجنة 4 من الذكور ومن الإناث 2، هل يجوز اختيار الأجنة سواء كان يعني ذكرا أو أنثى في مثل هذه الحالة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك، اللهم علمنا ما لم نعلم وفهمنا ما لم نفهم واهدنا إلى الطريق الأقوم، إنك أنت العز الأكرم وأنت الرب وأنت الحكم. أما بعد، فإن اللجوء إلى الإخصاب بين زوجين حيين حالة قيام الزوجية بينهما برضاهما لوجود أسباب معتبرة شرعا وسيلة من وسائل العلاج والتداوي، هذا تأصيل المسألة ابتداء. إذا طرح سؤال لما يعمد الزوجان إلى اللجوء إلى ما يعرف بالتلقيح الصناعي، فإن من جملة الأسباب التي تبيح اللجوء إلى أن يكون الإخصاب بهذه الطريقة هو وجود أمراض وراثية تنتقل إلى الأجنة، وقد تكون هذه الأمراض أمراضا مميتة أو تورث عللا وعاهات وتشوهات، فيعمد الزوجان إلى الإخصاب خارج الرحم. وإذا لقحت البويضة فإنه يمكن أن يحتفظ بهذه البويضات الملقحة أو المخصبة بطريقة آمنة تمنع اختلاط الأنساب، وتحفظ هذه اللقاحات كما تسمى المخصبة إلى حين احتياج الزوجين برضاهما ومع الاحتياطات التي تمنع الاختلاط أو التداخل أو الانفراد بالرأي، يعمدان إلى غرس هذه البويضة الملقحة في رحم الأم. المعيار الأول الذي يعول عليه هو الخلو من الأمراض الوراثية، لأن هذا كان السبب الذي من أجله أبيح للزوجين أن يلجأ إلى استعمال هذه الطريقة. فتفحص هذه اللقاحات من حيث خلوها من الأمراض الوراثية التي كانت تنتقل أو التي كانت تصيب الأجنة لهذين الزوجين، فيكون الاختيار ابتداء لما كان في ظاهر الأمر سليما من تلك الأمراض وبعيدا عن الإصابة بالتشوهات والعلل في ظاهر الفحوصات الطبية، وإلا فكل شيء بيد الله تبارك وتعالى. وأما اختيار جنس الجنين فإن هذه القضية فيها مداخل كثيرة، فالإباحة مقيدة بأن يوجد سبب معتبر شرعا، كأن تكون بعض الأمراض تصيب الإناث أكثر أو العكس، بعض الأمراض تصيب الذكور، فمن باب مزيد من الاحتياط والوقاية من الإصابة بتلك الأمراض الوراثية فإنهم يلجؤون إلى اختيار جنس الجنين بناء على هذا الأساس، أو أن يكون الله تبارك وتعالى قد رزقهم جملة من الذكور ويطمح الوالدان في أن تكون لهم ابنة أنثى، ف فهذا لا مانع منه إذا تحقق الشرط الأول وهو الخلو من الأمراض، وكان لا بد من الاختيار، بمعنى أنه سيقوم الفريق الطبي الموصوف بالأمانة والثقة بالغرس في رحم الأم، فلا بد لهم من الاختيار، فالأولى أن يكون هذا الحق للوالدين
0: نعم
1: على أن لا يكون تسخطا لقضاء الله تبارك وتعالى أو إيثارا لجنس من المواليد على جنس آخر، وإنما يكون لابتغاء نعمة من النعم التي امتن الله تعالى بها على عباده حين بيّن أنه جل وعلا يهبهم الذكور والإناث.
0: نعم.
1: فإن لم يكونوا متسخطين ولا مؤثرين مفضلين، وإنما يرغبون في أن يكون مولودهم، أن يكون اختيارهم لمولودهم بناء على هذه الأسس، ففي الأمر سعة بإذن الله تعالى، والله تعالى أعلم.
0: نعم. طيب فضيلة الشيخ، يطرح مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول: إذا كان الزوجان فيهما مرض وراثي فعلا، فإنهما يتوقفان عن الولادة التي تكون طبيعية عادة، يكون
1: نعم.
0: الإخصاب فيها في الرحم،
1: نعم.
0: وينتقلان إلى هذه الطريقة، هذا التوقف على سبيل الوجوب أم الجواز؟
1: لا يقال بأنه على سبيل الوجوب، لأن إصابة المواليد بالأمراض الوراثية أمر احتمالي، تتفاوت هذه النسب بحسب شيوع أمراض وراثية معينة في بيئة ما، ولكن الاحتمال قد يكون راجحا غالبا، فحينئذ يستحب لهم، وإلا فكل شيء بيد الله تبارك وتعالى، وقد تكتشف أدوية وعلاجات لهذه الأمراض مما لا يعرف له دواء اليوم، وقد يمكن أن يكون العلاج حتى والجنين في رحم أمه إذا كان علاجا جينيا، العلم يتطور والطب في تطور ونمو، فلا يبلغ الأمر حد الوجوب، بل الكلام في الجواز، وهذا الذي حكيته إنما هو قول جماهير الفقهاء المعاصرين، مع وجود طائفة من أهل العلم لا تزال متحفظة على اللجوء إلى
0: هذه الطريقة.
1: هذه الطريقة. نعم.
0: جميل. إذن علميا الآن أصبح من الممكن التحقق من خلو هذه البويضة أو البويضة من الأمراض،
1: نعم،
0: أو الوراثية،
1: من يعني جملة من أمراض الدم الوراثية،
0: نعم،
1: أو الأمراض المرتبطة أيضا بالجينات التي قد تنتشر في بيئة فتكون معروفة مشهورة، أما أن يكون ذلك على سبيل الحصر فإن شفرة كما يقال الخريطة الوراثية لم تفك كلها بعد، وقد لا يكون من الممكن أن يتم فحص كل الأمراض الوراثية، وإنما هي المعروفة المشهورة في المجتمع أو في تاريخ الأسرة، في تاريخ الأبوين.
0: نعم.
1: هذا هو الذي هو متاح علميا.
0: ربما نحتاج في يوم من الأيام أن تكون لنا حلقة عن الشفرة الوراثية إن شاء الله، وما يترتب عليها من الأحكام بإذن الله. أخ بدر الحسني يقول: هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: أغلق الأبواب وأوك السقاء وخمر الإناء وأطفئ المصباح، فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف إناء، وإن الفويسقة تضرم على الناس بيتهم. يسأل عن صحة هذا الحديث.
1: نعم، الحديث صحيح، الحديث عند الشيخين البخاري ومسلم وعند غيرهما، وإذا ثبت أن الحديث صحيح فينبغي التنبيه على ما يشتمل عليه من الآداب التي يدعونا إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
0: عليه الصلاة والسلام
1: في هذا الدين الذي جاء رحمة للعالمين. هذه المراشد والهدايات النبوية فيها خير كثير للناس، فيها وقاية للبيوت من الشرور الظاهرة والباطنة، أما الباطنة فهي التي أشار إليها الحديث بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإن الشيطان لا يحل غلقا ولا يفتح بابا. فهناك شرور تأتي مما لا يراه المسلم المكلف، هذه الإرشادات بإغلاق الأبواب وبوكاية الأسقية وتخمير الأوعية والآنية كلها داعية إلى منع مثل هذه الأضرار والشرور. ثم هناك الجانب المادي الظاهر، إما المتعلق بمسببات الأمراض والعلل، أو المتعلق بما يمكن أن يحدث ضررا، وهو الذي أشار إليه الحديث بالفويسقة تضرم النار في البيت. الفويسقة أي الفأرة،
0: نعم،
1: وإغلاق المصابيح، لأن المصابيح كانت بالزيت والنار،
0: نعم،
1: فيمكن أن تشعل حرائق في البيوت والناس نيام.
0: نعم.
1: فرحمة هذا الدين تبلغ إلى هذا الحد، إلى تنبيه الناس على ما فيه صيانتهم وحفظهم من مثل هذه الأضرار والأذى الذي قد لا ينتبهون إليه، لا سيما في أوقات راحتهم في وقت منامهم وفي بيوتهم. فجاءت هذه الإرشادات النبوية لحماية بيوت المسلمين من هذه الأضرار، من الأضرار الخفية التي لا يرونها من الشياطين ومردة الجن والأبالسة وما يحدثونه في بيوت المسلمين. وهذا نفعله امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسدد بالوحي من عند ربه تبارك وتعالى، فنفعله طاعة لله عز وجل وإن لم تظهر لنا كيفيته. والأمر الثاني هو ما يتعلق بما يمكن أن نراه من ضرر كالحرائق. ولا يقال بأن الأجهزة اليوم تعمل بالطاقة والكهرباء، وإنما ليس المقصود هو الوقوف عند ظاهر نص هذا الحديث، وإنما النظر إلى مقاصده وغاياته باتخاذ كافة الوسائل التي تمنع الضرر من الحرائق وما سواها، بإطفاء ما لا يحتاج إليه من الكهرباء من المصابيح والسروج وغير ذلك من الأدوات الكهربائية، والتنبه لذلك. والمعنى الثالث هو المتعلق بمسببات الأمراض من الجراثيم التي تنقل العدوى، فلا يترك الإناء مفتوح، وإذا كان هناك سقاء فإن عليهم أن يغلقوا ذلك السقاء وأن يغطوا الأوعية، ولو قالوا ولو بشيء بسيط، ولو بعود، إن لم يوجد ما يمنع، ما يمكن أن يخمر الإناء بالكامل. فهذه هي بعض التنبيهات على ما ورد في هذا الحديث النبوي الشريف، ولا ينبغي التهاون في هذه الهدايات والمراشد النبوية. ينبغي للناس أن يأخذوا بها وأن يحملوها على محمل الجد، وأن يعودوا عليها الأطفال في البيوت. والله تعالى أعلم.
0: طيب، إذن الشيطان المقصود في الحديث هو الشيطان الحقيقي وليس الفيروسات أو
1: الجراثيم. نعم، المقصود الشيطان الحقيقي. نعم. هذه لما أشرت، يعني شراح الحديث كلهم يذكرون هذه الأضرار الخفية عن بني البشر، فهم لا يعرفونها، ولذلك ورد أيضا ما يتعلق بالاستعاذات، إذا دخل الرجل منزله، إذا أن يذكر الله تعالى، أن يذكر الله تعالى على الأكل الذي يأكله، حين يشرب، حين يلبس ثوبه، حين يأتي أهله.
0: نعم.
1: كل هذا إنما هو للوقاية،
0: نعم،
1: من الشيطان ووساوسه وشروره، ومن الشيطان وأعوانه.
0: نعم. إذن معنى ذلك أن المسلم يتخذ سببين، الاستعاذة والذكر والتحصين.
1: نعم،
0: وأيضا
1: مع الجانب المادي، هذا
0: الجانب المادي،
1: هذه الاحتياطات المادية، هذه الإجراءات الوقائية كما يقال اليوم.
0: نعم.
1: لأنها تقي من كل ذلك. ثم من يسر هذا الدين وعنايته بأتباعه أنهم يؤجرون على ذلك، لأنهم يفعلونه امتثالا لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طاعة لله تبارك وتعالى. فينبغي أن يعود الأطفال وأهل البيوت على هذه الخلال الكريمة والآداب التي فيها مصالحهم وفيها حماية ووقاية لهم بإذن الله تبارك وتعالى.
0: سؤال آخر ينقلنا إلى الجانب الاجتماعي أيضا، يعني فتاة عمرها 15 سنة تعيش مع والدها الذي يشرب الخمر وأحيانا تبقى وحدها معه في البيت عندما تذهب الأم للعمل، وفي بعض الأحيان يقوم بتهديدها فتخاف منه، كما أنه لا يلتزم بالستر ويلبس ملابس قصيرة أمامها. كيف تتعامل الفتاة مع هذا الوضع، وما التوجيه الشرعي لها؟
1: نعم، هذا الوضع خطير، وينبغي للأم أن تتخذ موقفا حاسما، فلا تترك البنت وهي في هذه السن مع والدها السكير الذي يعاقر الخمر، فتذهب بعقله فلا يدرى ما الذي يفعل. وقد رأينا حالات يستحيا من ذكرها ويندم فيها هؤلاء الذين يتعاطون المسكرات بعد أن يفيقوا من سكرهم على ما وقعوا فيه مع بناتهم. فالمسألة خطيرة ولا يصح التهاون في مثل هذه الأمور. فإن كان الرجل ممن يتعاطى الخمر فإن على الأم أن تأخذ ابنتها معها أو أن تتركها في بيت أهلها وذويها أوليائها، ولا ينبغي لها بحال أن تتركها منفردة مع أبيها وهي تعلم أنه يسكر ويشرب الخمر. وهذه الأمور المذكورة في السؤال من اللبس غير المحتشم أمام ابنته ومن تهديدها لا يدرى إلى أين تصل. فإن كان الله تبارك وتعالى قد سلم من وخيم العواقب إلى الآن فلا ينبغي التهاون بعد الآن. وهذا لا يعني أيضا أن يهمل أمر الأب، فيجب أن ينصح وأن ينهى عن المنكر وأن تبين له العواقب وأن يجتهد معه في قطع الأسباب التي تدعوه إلى معاقرة الخمر. إذا كانت له رفقة سوء فيجب أن ينقطع عن رفقة السوء. إذا كان قلبه فارغا من ذكر الله عز وجل وتعظيمه فيجب أن تتخذ الوسائل لعمارة قلبه بعد التوبة والإنابة إلى الله عز وجل بتعظيم الله تبارك وتعالى وبالإكثار من ذكره وبملازمة الصلوات في جماعة وبحضور حلقات العلم. فأيضا لا يهمل للأب، يجب أن يوجه التوجيه الصحيح الراشد الذي يخرجه من أسر الشيطان الذي هو فيه. فلكن فيما يتعلق بالبنت لا يصح أن تترك منفردة مع أبيها إذا كان ممن يعرف أنه يعاقر الخمر والعياذ بالله. نسأل الله تبارك وتعالى الهداية للجميع.
0: سؤال قريب من هذا، يقول السائل أو السائلة ربما: هل تأثم المرأة التي ترى زوجها يفعل المنكر رغم محاولتها في نصحه ولكن دون فائدة، ثم توقفت لأنها رأت أن ذلك يسبب أو يضايقه منها، بعد أن استمرت في نصحه لمدة سنتين؟
1: أما إذا كان هذا هو السبب في تركها لنصحه ونهيه عما هو فيه من غي وضلال فإن هذا السبب غير معتبر شرعا، وهو الخشية من أن يكون في ضيق. لا، هو في ضيق بإتيانه للمنكرات، هو في ضيق لأنه منحرف عن سواء السبيل، مسخط لربه جل وعلا. ومن أجل ذلك فإن على المرأة أن لا تترك نصحه، لها أن تنوع في الأساليب وأن تغير في المداخل التي يمكن أن ينفذ بها نصحها إلى قلبه، وأن تجتهد قدر استطاعتها وأن تستعين بمن يمكن أن تستعين به لأجل هدايته وعوده إلى الصراط المستقيم. أما أن تيأس وترضى بالحال وأن تتركه على حالته تلك فليس هذا من شيم المسلم مع عموم الناس، فكيف بالمرأة مع زوجها أو الرجل مع زوجه أو الأخ مع أخيه، كيف بأصحاب البيت الواحد؟ يجب أن يأتمروا بالمعروف وأن يتناهوا عن المنكر قدر استطاعتهم، وأن ينوعوا في الأساليب، وأن لا يدخروا وسعا في سبيل إرشاد بعضهم البعض. ونظرا لأنها لم تبين نوع المعصية التي يقارفها الرجل، فإن ليس من الحكمة أن نخوض في تفاصيل لا نعرفها، هل يترتب على هذه المعصية كما كان في السؤال السابق معاقرة خمور أو مسكرات أو مخدرات أو غير ذلك، يمكن أن يترتب ضرر على المرأة ويمكن أن يقارف أفعالا شنيعة في البيت، أو هي أعمال أخرى، فلا يمكن لنا أن نخوض في تفاصيل لا نعرفها، وإنما نقتصر على هذا التوجيه العام أو الحكم العام، والله تعالى أعلم.
0: ننتقل إلى التفسير. خالد بن أحمد بن عرابة يقول في سورة التوبة ذكر العفو قبل العتاب، قال الله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم. وفي سورة التحريم اختلف الأسلوب فلم يذكر عفو مع العتاب، قال الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. ما السبب في اختلاف أسلوبي العتاب؟
1: نعم، هذا سؤال يحمل انتباهه من صاحبه،
0: جميل،
1: وقد يقع في هذا كثيرون ممن يقرؤون سورة التحريم، فقد رأيت كثيرا من طلبة العلم، بل رأيت كثيرا ممن فسر سورة التحريم والآية الأولى منها، يقع في شيء من اللبس. فقول الله تبارك وتعالى رفعا لهذا اللبس، سأدخل
0: نعم.
1: في الجواب مباشرة.
0: جميل.
1: قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، لا يراد به المعاتبة. السورة كلها جاءت للتلطف برسول الله صلى الله عليه
0: عليه
1: وآله
0: الصلاة
1: وسلم،
0: والسلام،
1: لرفع الحرج عنه، للدفاع عنه،
0: نعم،
1: ولإظهار عناية ربه تبارك وتعالى به عليه الصلاة والسلام
0: في وسط عائلي،
1: في عائلته، في وسط عائلته.
0: نعم،
1: هذه هي روح السورة،
0: نعم،
1: ليست السورة في مقام التثريب والمعاتبة على ترك ما هو أولى وأفضل، كما هي آية التوبة: عفى الله عنك لما أذنت لهم، فقدم العفو ثم جاء العتاب. لا، هناك حادثة فيها ضرر على عموم المسلمين وعلى رسول الله صلى الله عليه وآله
0: عليه
1: وسلم،
0: الصلاة
1: إذ
0: والسلام،
1: أذن عليه الصلاة والسلام لكل من جاء يستأذنه في ترك الجهاد في سبيل الله، فأرشده ربه تبارك وتعالى إلى أن الأولى والأكمل في حقه كان ألا يأذن لهم. فأما سورة التحريم فهي في إظهار الحدب والعطف والحنو من الله تبارك وتعالى برسوله عليه الصلاة والسلام. فهذا الاستفهام: لما تحرم ما أحل الله لك، يحمل معنى النفي، أي ليس هناك ما يدعوك إلى أن تحرم أمرا أحله الله تعالى لك، أن تلتزم بالامتناع عن أمر أحله الله تعالى لك من أجل مراعاة ما فيه رضا أزواجك، ليس هناك ما يدعوك إلى ذلك. فغيرة الله عز وجل عليك أعظم مما ينشأ بين نسائك من غيره. سواء كان امتناعه عليه الصلاة والسلام بيمين أو بدون يمين، وقد تقدم في جواب قديم أن العتاب هنا على ما يتعلق بالعسل الذي شربه أو كان يشربه عليه الصلاة والسلام عند سيدة زينب رضي الله تعالى عنها، فغارت السيدتان حفصة وعائشة رضوان الله تعالى عليهما، فتمالأ أنه إذا دخل عندهما تقول كل واحد منهما: شربت مغافير؟
0: نعم.
1: ومغافير هو نوع من الشراب فيه رائحة مخمرة.
0: نعم.
1: فامتنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شرب العسل، قيل بيمين وقيل بدون يمين.
0: نعم.
1: والسياق القرآني يصلح للمعنيين، يعني الآية بعدها: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، قيل هذه رخصة وتوسعة من الله تبارك وتعالى لما التزمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدم العود إلى ما كان قد صدر منهم من شرب العسل.
0: نعم.
1: وقيل بأنه حلف، فالآية على ظاهرها. إذن الآية كلها هي للدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست للعتاب.
0: نعم.
1: وكأن أبا يرى ابنه شديد المذاكرة، يصل كلال الليل بكلال النهار إن وجد نعم. مثل هذا الابن، فيأتي ويقول له لم تذاكر، أي نعم. كل هذه المذاكرة، أنت لست بحاجة إلى كل هذه المذاكرة. نعم. هذا للتخفيف عنه، للتيسير. هذا هو روح هذه الآيات في سورة التحريم،
0: نعم.
1: للتيسير على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولبيان عظيم منزلته عند الله تعالى، وأن الله قد أباح له هذه الطيبات، فليس هناك ما يمكن أن يدعوه إلى أن يمتنع عن شيء من المباحات، لأنه بإتيانه لها يظهر نعمة الله عز وجل عليه وشكره لله تبارك وتعالى، ويظهر أنه مؤثر لطاعة الله تعالى، ولا يمكن أن يزحزحه عن ذلك شيء، وأن الله عز وجل هو الذي يتولاه بالرعاية والتوجيه والتسديد، وهو الذي يبين له ما يمكن أن يدور في الخفاء داخل بيته من أسرار يمكن أن تتمالأ عليها أمهات المؤمنين أزواجه رضوان الله تعالى عليهن، فيما يمكن أن ينشأ بين النساء عادة، بين الضرائر عادة، وهذا نعم. كان مبعث ما نشأ بينهن، ما ينشأ بين الضرائر عادة. فجاءت سورة التحريم لبيان أنه ليس في حاجة إلى أن يمتنع عن شيء أباحه الله تبارك وتعالى له. هذا هو الفارق الجوهري بين كل مواضع التي فيها شيء من العتاب لرسول الله صلى الله عليه وآله، فيأتي قبلها بيان العفو عنه وترك المؤاخذة والتثريب، ثم يأتي بعد ذلك محل المعاتبة. أما سورة التحريم فهي مختلفة تماما، والله تعالى أعلم.
0: هل تعطي السورة تسامحا في مثل هذه الحالات التي تنشأ بين الزوجات أو الضرائر كما تفضلتم، بحيث لا يعتبر ذلك يعني تصرفا غير أخلاقي مثلا، يمكن أن ينشأ ويمكن أن يتسامح
1: فيها؟ من موضوعات السورة توجيه نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبيان أن هذه الغيرة الفطرية الطبيعية لا ينبغي أن تصل بهن إلى حد التضييق على رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن الآية يفهم منها ما تشيرون إليه من أن هذه الآثار الناجمة عن الغيرة هي أمر طبيعي في بين الضرائر في البيوت، فلا ينبغي أن تصل إلى هذا الحد، لا من حيث النساء، من حيث ما يتمالأنا عليه أو يتواطأنا عليه. وقلت بأن المسألة تتعلق بالامتناع عن شرب العسل، لأن رواية الإمام البخاري من طريق سيدة عائشة أكدت هذا المعنى.
0: نعم.
1: روايات الأخرى فيما يتعلق بوطئ أم ولده إبراهيم عليه السلام رضوان الله تعالى عليها السيدة ماريا، لا تخلو من مقال. كل الروايات التي استند إليها الإمام الطبري لا تخلو من مقال، ولذلك ضعفها كثيرون. فتبقى الرواية المتعلقة بشرب العسل، وهي أصح، حتى لو قدرنا بأن بعض أسانيد الرواية الأخرى المتعلقة بالامتناع عن وطء الجارية، وأن السيدة حفصة هي التي غضبت، لأن كما في بعض الروايات ما كنت أريد أن أذكره أنها يعني كان في حجرتها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أم ولدي. فهذه الروايات يعني فيها لا تخلو من مقال، فيها ضعف. ولكن لو قيل بأن هذا هو المعنى كما هو عند عدد كبير من المفسرين أيضا، فإنه لا يغير من روح السورة، وأنها جاءت لأجل التيسير على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا لأجل التثريب، وأنها لإظهار عناية الله تعالى بعبده ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا فهمها هو وفهمتها أزواجه رضوان الله تعالى عليهن، وفهمها أصحابه رضوان الله تعالى عليهم.
0: نعم.
1: ليس في الآية كما قلت أؤكد، ليس في السورة ما يتعلق بالعتاب والتثريب كما هو في المواضع الأخرى، ومنها سورة التوبة في الآية التي سأل عنها السائل بارك الله فيه. هذا والله تعالى أعلم.
0: يبقى سؤال واحد.
1: نعم.
0: هل يمكن القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع الترضية هذه إنما فعل ذلك حرصا منه على نقاء فمه بحيث لا يؤذي زوجتيه، وليس استجابة لدوافع الغيرة؟
1: نعم، هو بنص كتاب الله عز وجل تبتغي مرضاة أزواجك.
0: نعم.
1: فلما أظهرنا كراهية ما ظننا أنه يعني أو ما قلناه له، ما أظهرناه له،
0: نعم
1: فإنه امتنع عن ذلك حتى لا يدخل عليهن شيئا من ما يكرهن. فنعم، هذا الملحظ ملحظ حسن مقبول،
0: نعم
1: والآية الكريمة تدل عليه أو تشير إليه.
0: السر الذي ورد في السورة أيضا يتعلق بهذا الموضوع
1: نعم، تعلق
0: جدا
1: بهذا
0: صحيح.
1: الموضوع. نعم،
0: نعم طيب، نقف الآن مع فاصل قصير أعزائنا، نعود إليكم بعده بإذن الله.

0: الحق. مرحبا بكم أعزائنا الكرام. سؤال آخر: أم ترضع طفلها وعندما حاولت فطامه كان يصرخ ويبكي بشدة فاستمرت في إرضاعه والآن عمره 4 سنوات ولا يزال يرضع، ما الحكم في ذلك وما التوجيه الصحيح لفطامه؟
1: نعم، أما التوجيه الشرعي فهو المبادرة إلى الفطام، أما كيفية ذلك فينبغي لها أن تستعين بأهل الخبرة والدراية من المختصين في مثل هذه الأمور. هي قد أخطأت، لأن من شأن الرضيع عند فطامه أن يبكي، ولكنه سيبكي بضع ساعات في الليلة الأولى، ثم قد يبكي أقل من ليلته الماضية، وهكذا بالتدريج، ويمكن إيجاد شيء من البدائل. أما أن تستمر إلى أن يبلغ الطفل 4 سنوات فهذا يخشى عليه من الآثار النفسية ومن عدم اكتمال نموه النفساني واكتمال شخصيته باستمرار تعلقه بالرضاع من أمه. فلذلك قلت بأن الحكم الشرعي هو المبادرة إلى الفطام، على أن يكون ذلك بنصح وتوجيه من أهل الدراية والاختصاص حتى لا يقع ضرر. فالآن نحن إزاء أمر واقع، فلا بد فيه من التدرج ومن اتباع الوسائل التي يعرفها المختصون، فلتلجأ إليهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى لها التوفيق.
0: سؤال استدراكي يقول فيه سأل مداخلة بسيطة على سؤال الشخص بخصوص المرأة التي أرضعت طفلا، هل إخوان الطفل الذي أرضعته هذه المرأة يصبحون إخوانا لأبناء هذه الأم المرضعة؟
1: لا لا لا، وإنما هو الرضيع فقط.
0: نعم،
1: لأن السؤال واضح، هو الرضيع، أما إخوته ممن لم ترضعه تلك المرأة فلا علاقة لهم به.
0: نعم،
1: ولو أن والدتهم أرضعت طفلا من الأسرة الأخرى فإن ذلك الطفل هو الذي سينتسب إليهم ويصير أخا لهم من الرضاع. أما أن يكون أخوهم هو الذي رضع من امرأة أخرى فإن أحكام الرضاعة تتعلق بذلك الطفل الرضيع فقط، والله تعالى أعلم.
0: عمر العبري يقول: إذا كذب شخص أمام القاضي وحرف الحقيقة حتى صدر حكم قضائي أوقع الظلم بشخص بريء وألزم بدفع مبلغ لشخص آخر يطالبه به مع علم ذلك الشخص بوجود الكذب والتدليس، فهل يجوز له أن يأخذ هذا المبلغ بحكم القضاء؟ وهل يعد الآخذ شريكا في الظلم أو الإثم؟
1: هذه المسألة بينها حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقول فيه: إنما أنا بشر مثلكم تختصمون إلي فأقضي لكم على نحو فأحكم لكم على نحو ما أسمع منكم، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا فإنما يقتطع قطعة من نار والعياذ بالله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا يعلم بأنه توصل إلى أن يأخذ من حق أخيه بالكذب والزور والتدليس وبشهادة الزور، فكيف يستسيغ بعد ذلك أن يأكل الحرام؟
0: نعم،
1: فهو لو كان في غير مجلس قضاء لما ساغ له أن يأخذ من مال أخيه شيئا بغير طيب نفس، فليس له أن يأخذ ذلك عدوانا أو ظلما، أو أن يختلس أو أن يسرق أو أن يعمد إلى شيء من التشويه التدليس والكذب والتزوير. فهل يمكن أن يكون حكم القاضي محلا لما يعلم أنه حرام عليه؟ لا يمكن. فنعم، هناك بعض الأمور المشتبهة هذا باب آخر، أما ما يعلم أنه ليس بحق له وأنه ما وصل إليه إلا بهذه الوسائل من الظلم والبهتان والزور والكذب فليس له أن يأخذ منه شيئا، بل عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن يرد الحق إلى أهله، والله تعالى أعلم.
0: الأخ حمد الصبحي يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: حديث مأثور عنه، صغارهم دعاميص الجنة، يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه أو قال بيده كما أخذ أنا بصنفة ثوبك هذا، فلا يتناهى أو قال فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة. ما مدى صحة هذا الحديث؟
1: الحديث عند الإمام مسلم وأكثر شراح الحديث على أنه صحيح، والمقصود به تسلية من فجع بفقدان ولد صغير له من ذكر أو أنثى، وهذا المعنى وجدت فيه أحاديث كذلك عند يعني في الصحاح والمسانيد والسنن، كلها فيها مبشرات وتسلية للوالدين اللذين يفقدان أحد أولادهم أو ولدا من أولادهم صغارا. وهذا لا يعني القطع بمصير أطفال المسلمين، لأن هذه الأحاديث لا تبلغ حد التواتر، وهذه المسألة من مسائل فرعية في الاعتقاد، فلذلك دار فيها خلاف كبير بين أهل العلم، يعني لأن مقتضى معنى هذا الحديث الدعموس، دعاميص هي جمع دعموس، والدعموس هو دويبة تعيش في الماء ملازمة له، فكأنهم من أهل الجنة، كأنهم من أهل الجنة وهم يشفعون لآبائهم وأمهاتهم لإدخالهم إلى الجنة. فقلت بأن المسألة بين عند علماء المسلمين محل خلاف، لأن الروايات فيها روايات أحادية وفيها روايات أيضا بعضها متعارضة، فمن أجل ذلك عدت من فروع العقيدة التي لا حاجة إلى التخطئ فيها والتشدد برأي، لكن فيها الروايات كافية للغاية منها، وهي التسلية والمواساة والتعزية لمن فجع بفقدان ولد صغير له من أب أو أم، والله تعالى أعلم.
0: جميل. نأخذ سؤال أخ مازن، يقول في قوله تعالى وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، قال ذلك على لسان الرجل المؤمن من آل فرعون، لماذا قال بعض الذي يعدكم ولم يقل يصبكم الذي يعدكم؟ ما دلالة بعض هذه الآية، البعض في هذه الآية؟
1: نعم، هذه مما اختلف فيها المفسرون، فمنهم من يقول بأن بعض صلة، وهذا قول لا وجه له، فيقولون بأن خلاصة هذا القول أنها بمعنى كل، أنها زائدة، وهذا بعيد عن بلاغة القرآن. وقيل بأن بعض ينصرف إلى ما توعدهم به، أي ما توعد موسى به، ما توعدهم به موسى عليه السلام من عذاب الدنيا، فقد توعدهم بعذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة، فمؤمن آل فرعون الآن يحدثهم عن ما يمكن أن يروه من عذاب الدنيا، ولذلك هو بعض ما توعدهم به موسى عليه السلام وليس كل ما توعدهم به. وأجود ما يمكن أن يقال، وهو ما ذكره العلامة ابن عاشور، بأن بعض هنا مقصودة، فإن مؤمن آل فرعون باختصار شديد أراد أن يدفع عن موسى عليه السلام القتل، وأن يبلغ فرعون وملأه، وقد كان من آل فرعون، ولذلك استعمل منزلته تلك في طاعة الله تبارك وتعالى، وتكلم بما قصه لنا كتاب ربنا تبارك وتعالى، ومما قصه من حكاية على لسانه هذه الجملة، فهو يريد إقناعهم، فابتدأ بقوله وإن يك كاذبا فعليه كذبه، لا يضركم وسيعرف عنه أنه كاذب، حتى يتقبلوا منه، ولا يظهر شدة مناصرته لموسى وأنه معه وأنه من المؤمنين به، وإنما يقيم عليهم الحجة ويقنعهم عقلا ويظهر حرصه على ما فيه مصلحتهم. فمن هذا الباب قدم ما يتعلق باحتمال الكذب، ثم قال وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، فتصبكم بوارقه، أي بدايات هذا العذاب، لعلكم بعد ذلك تؤمنون فتتبعون فتغنمون. فهو هذا الذي يريده، أي يصبكم بعض الذي يعدكم أي تصبكم بوارقه فتطيعوه فتتبعوه، فتعلموا صدقه فتتبعوه.
0: نعم.
1: فإن لم يحصل ذلك أصابكم كل ما توعدكم به. فالآية الكريمة في ذروة البلاغة والبيان في حكاية هذه المحاورة التي كانت بين هذا الرجل المؤمن الذي قص لنا ربنا تبارك وتعالى قصته مع فرعون وملئه، فهي هذه اللفظة مقصودة وتدل على هذه المعاني الجلية الظاهرة، والله تعالى أعلم.
0: الآية تحدثت عن كتمانه للإيمان، هل بعد هذا التصريح أصبح واضحا بأنه كان مؤمنا؟
1: نعم نعم، ولذلك فرق المفسرون بينه وبين الرجل الذي جاء يسعى من أقصى المدينة، فذلك كان قبل خروج موسى إلى مدين وهذا كان بعد، وذلك لم يصرح القرآن بإسلامه وإيمانه، أما هذا فسماه بأنه مؤمن وأنه من آل فرعون. ف يعني إيمانه ظاهر، وهو في يعني هذا المثال أن نجد هذا السياق آيات تتحدث عن موقف هذا المؤمن مما يدعو إلى العجب، لأننا نجد في كتاب الله عز وجل أن ربنا تبارك وتعالى يحكي لنا قصص بعض الأنبياء والمرسلين ولا يطيل في ذكر محاوراتهم ومناظراتهم ومحاجتهم لأقوامهم، وإنما يكتفي بذكر الإجمال أو بذكر إجمالي عن سيرهم وقصصهم. أما مؤمن آل فرعون فقد يعني ذكر لنا محاورات طويلة ومحاجة، وذكر أراد إظهار دون أن يبين اسمه، أراد إظهار كيف أن المؤمن يمكن أن يبلغ هذه الدرجات العالية الرفيعة في إيمانه بالله تبارك وتعالى ويقينه، وفي تضحيته من أجل نصرة دين الله تبارك وتعالى، وفي وقوفه أمام فرعون.
0: نعم.
1: أمام يعني هذا الطاغية. نعم. الذي ادعى الربوبية والعياذ بالله بهذه المحاجة القوية وبرباطة جأش وبثبات وبحوار يتعلم منه الكثير. فموضوع مؤمن آل فرعون جدير بالدراسة والبحث
0: لقرب الحق. نعم. السائل محمد الشعيلي يقول: ما قولكم في من أخذ قيلولة بعد طواف الوداع في العمرة بسبب الإرهاق والتعب، وأيضا من اشترى بعض الطعام ليتقوى للسفر؟
1: بما أن الأول قد غلبه النوم بسبب الإرهاق والتعب كما قال، وعسى أن تكون هذه القيلولة قصيرة يسيرة ريثما يصله أصحابه وتتهيأ الحافلة، فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى. وكذلك هذا الذي احتاج إلى طعام أو شراب فلم يجد إلا أن يشتري، فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى، والأولى في حقه أن يهيئ طعاما أو زادا لما بعد وداعه حتى لا يضطر إلى البيع والشراء، لكن إن احتاج لحاجته إلى الأكل أو الشرب فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم.
0: جميل، جزاكم الله خير فضيلة
1: بارك
0: الشيخ.
1: بارك الله فيكم، جزاكم الله.
0: أعزائنا نشكر وإياكم فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان، كما نشكركم أيضا على متابعتكم وأسئلتكم الطيبة والتي أفادت علما كبيرا من خلال إجابات الشيخ. نلقاكم بحول الله تعالى في الحلقة القادمة، لذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة سلطنة عمان من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
1: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
2: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
3: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
4: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
5: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
6: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
7: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
1: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
0: في جوهر الأحداث الثقافية
8: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
9: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
10: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
11: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي،
12: إذاعة سلطنة عمان تقدم مساكين رجال البحر، حين تضيع منهم السفن فيصبحون بلا حول أو قوة ويضطرون أن ينتظروا المجهول. ترى ماذا يفعلون كل ليلة في مكان مظلم غامض؟ تعالوا معنا في نفس الموعد كل يوم للتعرف على غرائب بحر الهند القديم. عجائب الهند. التأليف الدرامي محمود قاسم. بطولة أحمد درويش، عصام الزجالي، هلال الهلالي، محمد السيابي، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، مريم الفارسية، طلال الكلباني، حمد الوردي. بالاشتراك مع النجمة فخرية خميس والنجمة رشا البلوشية. الموسيقى التصويرية والمؤثرات الصوتية رائد الفارسي. المخرج المنفذ حمد الوردي. المراجعة الدرامية إبراهيم اليحمدي. عجائب الهند، تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.

0: هذه هي ليلتنا العاشرة فوق جزيرة الظلمات. حتى الآن لم يخرج الشفق إلى الأفق، إلا أن الأمل لا يزال يمتلك أفئدتنا أن يفرج الله عنا.
1: كانت البارحة هي موعدي لأحكي قصتي المدهشة التي عشتها، وقد تأخرت يوما ولن أسمح لأحد أن يأخذ موعدي هذه الليلة الداكنة.
0: تمهل علينا يا ابن عم، تمهل، لم تؤخرك سوى ليلة، وهذه الليلة العاشرة، والعشرة رقم مبروك لدى البعض.
1: اسمي أبو محمد الحسن بن عمرو، أنا الذي اخترت اسم هناء للمركب التي عملت عليها عدة سنوات، خاصة بعد تلك الحادثة الغريبة.
2: نحمد الله أن محدثنا الليلة لديه حادثة غريبة أرجو أن تكون مثيرة للقريحة.
1: هناء هو اسم السلحفاة بطلة هذه القصة.
2: هناء؟ ترى هل كانت السلحفاة هناء بالفعل؟
3: أتمنى أن تكون حكايتك يا ابن عمرو في جاذبية وحيرة حكاياتي.
1: أتمنى أنا أن تكون حكايتي أكثر دهشة من الحكايات التي رواها السرافي.
0: أمامنا الليل طويل كالعادة، احكي بكامل تفاصيل الحكاية.
1: هذا الليل الطويل لا يكفي تفاصيل الرحلة، فقد أبحرنا من عدن إلى جدة، وكم قابلتنا الحيتان مختلفة الأحجام، وكم اصطدمنا ببعضها، لكن أبدا لم تتمكن إحدى الحيتان من كسر مقدمة السفينة إلا واحدة. هل أحكي؟
0: احكي أيها النوخذ ابن عمرو، احكي.
4: سوف تظهر لنا حيتان البحر دوما وتطاردنا كي نرمي لها بالمزيد من الطعام.
5: فوق السفينة أكثر من 200 بحار يأكلون كل يوم 3 وجبات.
6: نحن البحارة قوم تملأنا الشراهة، نأكل كثيرا نرمي ما يزيد عنا في المياه،
5: وسرعان ما تصعد الحيتان كي تتناول طعامها.
4: هذه المطاردات تجعلنا نرمي بالشباك ونصطاد المزيد من الأسماك.
5: وهكذا نرمي لها ببقايا الأسماك ونصطاد الجديد ونأكل.
4: ثم أننا نأتي من فوق الجزر بأشهى الحيوانات، الغزلان، الحيات، والزراف، وأحيانا الفيل.
6: نحن الرجال متوحشون، طارت أجسادنا كالحيوانات المفترسة، وعندما ينفق واحد منا نرميه في البحر.
4: أجزم أنهم ينتظرون أن ننفق جميعا وأن يبتلعونا.
5: ما هذا؟ شيء صلب يصطدم بالمركب.
6: أكاد أجزم أن مقدمة المركب انكسرت، أرجو ألا نغرق جميعا.
4: ألم تتوقع أن يحدث ذلك منذ قليل؟ إذن علينا أن ننزل إلى ميناء جدة لإصلاح السفينة قبل أن نواصل رحلتنا.

0: قضينا في ميناء جدة بضعة أيام، وتم إصلاح السفينة، وبعد أيام عاودنا الإبحار بعد أن حملنا المركب بالطعام الكثير وتوجهنا نحو بحر الهند. إلا أنه
1: هل لاحظت أن الحيتان كفت عن متابعتنا؟
2: نعم، حدث هذا منذ 3 أيام.
3: صارت الحيتان قليلة للغاية، يبدو أننا ضللنا الطريق.
2: علينا أن نسأل النوخذة أبا محمد الحسن بن عمرو.
4: هذا هو قادم نحونا حاملا سهمه الذهبي.
0: أيها البحارة، لا أميل كثيرا إلى أن يثرثر الرجال أثناء الحراسة.
3: هل لي أن أسألك أيها النوخذة؟
0: اسأل واختصر في السؤال.
3: هل غيرنا وجهتنا التي كان علينا أن نبحرها؟
0: هذا من شأني، لكن اطمئنوا، جئنا إلى هذه الجزيرة كي نسلم بعض الأدوية الخضراء لشخص سوف يستلمها منه.
3: أدوية خضراء؟ لكن أين هي الجزيرة المقصودة؟
0: هذه، ألا تراها؟
3: ربما.
5: ما أغربها من جزيرة أيها الرفاق.
3: هذه الجزيرة الكبيرة تخلو من الماء والشجر.
5: الحمد لله أنه لدينا الكثير من المخزون من الطعام والمياه،
6: لكننا لن نحتمل البقاء هنا طويلا، يجب العودة إلى البحار التي تكثر فيها الحيتان الأكولة.
5: سوف أعود إلى المركب كي آتي بالمزيد من مياه الشرب.
3: والطعام، لا تنسى لحم الغزال المملح.
7: ذهب الربان مع النوخذة لتسليمه شحنة الأدوية الخضراء لحاكم الجزيرة.
3: أرى أنه ليس من الغريب أن يحتاج سكان هذه الجزيرة إلى الأدوية الخضراء، فهم هنا ليس لديهم ما يأكلونه.
6: حتى الآن لم نقابل رجلا واحدا من سكان الجزيرة، لا امرأة ولا طفلة.
5: اذهب إلى المركب واحضر لنا ما تيسر لك حمله، فأنت أقوانا جسدا وأكثرنا قدرة على التحمل.
7: من الأفضل أن تحضر معي طالما أن شهيتك قوية لهذه الدرجة.
5: وأنا معك.
6: وأنا أيضا سأصحبكما.
3: وأنا أيضا لا أريد أن أبقى هنا بدونكم.
5: يجب أن نعود قبل الليل.

0: المكان الذي كنا نجلس فيه اختفى.
1: بالفعل، ها؟ يبدو أننا أمام جزيرة تتحرك ببطء.
2: أين كنتم أيها البحارة غريب الأطوار؟
0: لسنا غريبي الأطوار، بل هذه الجزيرة لاحظنا أنها تتحرك ببطء.
2: بطونكم الجائعة هي التي تتحرك، وبطني أيضا. هيا نوقد النيران ونطهو ما لدينا من طعام. هيا،
3: يجب أن نشعل المزيد من الحطب الذي أحضرناه اتقاء لقسوة البرد مع دخول الليل.
4: لماذا أحضرتم حطبا من السفينة أيها البحارة؟
1: لاحظنا أنه لا توجد أشجار في هذه الجزيرة ولا أي خضرة.
2: فعلا غريب أنني والربان لم نستطع التوصل إلى حاكم الجزيرة.
4: فعلا
2: يبدو أننا سوف نستهلك هذه الأدوية الخضراء ونحن هنا فوق هذه الجزيرة.
4: تعالوا نجلس حول هذه النواة.
2: واجتمعنا فوق الجزيرة مثلما نجتمع هنا الآن، نبحث عن الدفء وعن ملء البطون. حاولنا أن ننسى إحباطنا في الجزيرة، خاصة أنا الذي لم أتمكن من مقابلة حاكم الجزيرة. وفجأة لاحظت لأول مرة أن الجزيرة تتحرك.

0: أشعل النيران أكثر وأضيف المزيد من الحطب والقماش.
1: هل لاحظت شيئا؟ الجزيرة تتحرك.
2: ألم أقل لكم ذلك؟ لاحظنا ذلك فعلا.
3: الحركة تزداد، الجزيرة ترتفع من مكانها،
2: بل إنها تتحرك إلى أعلى.
3: فعلا فعلا، ترى ماذا يحدث؟ نحن ننزلق فوق صخر ناعم وننزل إلى البحر.
1: تمسكوا بأي شيء، نحن نهوي من مكان عالي.
3: الجزيرة تغوص في المياه،
2: البحر غاضب علينا،
3: نكاد نغرق، أنقذونا.
1: الجزيرة ترتفع مرة أخرى إلى أعلى ثم ترمينا نحو الأفق.
2: ابحثوا عن مكان المركب، إنه المأوى الوحيد لنا.
4: ماذا حدث؟
5: ماذا حدث؟ أرى أنك نجوت.
1: نعم نجوت يا نوخذة بزرك بن شهريار، لكنك لم تسأل عن سر هذه الجزيرة الغريبة.
6: أعتقد أنها لم تكن جزيرة، بل هي سلحفات البحر العملاقة.
1: سلحفات البحر؟ هل ذهبت إلى هناك بعدنا؟
6: ربما قبلكم. إنها السلحفات التي تخرج إلى سطح البحر في بعض أيام السنة، تطفو على وجه الماء بهدف الاسترخاء.
1: كادت أن تقتلنا هذه السلحفات الكسولة.
6: عندما أشعلتم الحطب والقماش يبدو أنكم أكثرتم من الحريق، فلم تحتمل وبدأت في التململ وانقلبت بكم.
1: قذفتنا إلى أبعد مسافة ممكنة
6: ثم اختفت تماما.
1: نعم فعلا، ما الحكاية؟
6: هي تفعل ذلك قبل أن تبيد وقبل أن تتكاثر. ولكن ألم تكن مغامرة عجيبة؟
1: طبعا.
7: غدا لدينا رحلات غامضة مثيرة. محمود قاسم المؤلف، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة. عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس.
0: استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير ليكاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها منعم فيها. تغاريد.

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. نعود بكم في هذه الحلقة مرة أخرى إلى الأخوة في أرميل في ولاية وادي بن خالد، ونقدم لكم مجموعة من الفنون والأهازيج البدوية العمانية في هذه المنطقة.

0: طاحن السياح سواء حينا لن طاحن السياح سواء حينا حسين الفرض الملاقى يا
1: نشر
0: وحسين الفرض الملاقى يا
1: نشر

руки в рывком, а раз их или...

0: أسلمتوا.
1: أحسنتوا أحسنتوا يا جماعة أحسنتوا.
0: حياك الله.
1: حياك الله
0: خير. أحسنت.
1: علي بن سالم.
0: نعم.
1: بيضت وجهك ترى.
0: والله وجهك إن شاء
1: الله. ها والجماعة كلكم وجوهكم بيضاء.
0: ونحن الجماعة.
1: ما قصروا ما قصروا ما قصروا في التعرض.
0: عذرونا كان قصرنا شوي.
1: أقول لكم وإحنا في جلستنا هذه في وادي ابن خالد بلدة رميل. هالجو الجميل وهالسهرة الجميلة. قمرية قمرية اليوم.
2: نعم اليوم قمرية والنهار شاب بعد معنا.
1: قمرية. والاخوان المستمعين معانا ايش يتلي ايش يتلي التغرود ايش يتلي
0: الهمبل
1: ها
2: الهمبل يتلي
1: الهمبل
2: الهمبل نعم
1: حمد علي يتلي الهمبل
2: يتلي الهمبل
1: يوسف الهمبل
2: يتلي الهمبل
1: مره
0: مره
2: تغرود يتلي الهمبل
1: على طول
2: التغرود طبعا يشل التغرود في الخلاء
1: ليه
2: ولا متجمعين في جلسه
0: في الصحراء
2: في الصحراء ولا مروحين على بوش ويبي يقصروا الدو غرد واحد وردوا عليه اللي عنده والهمبل
0: بعيد
2: وعنده مسافه بعيد وبيقصروا يقطعوا مسافه والهمبل الهمبل يشل الهمبل عند اكثر شيء في ايام رفض العرضه في المناسبات
1: في العرضه
2: نعم يبي يزفوا صوب العرضه صوب مركاض العرضه همبلوا ودخلوا بهمبل وخلاف ركضوا وفي الاعياد نفس الشيء وفي الاعراس والمناسبات ولا واحد ناب منهم ولا عاز منهم من مكان
1: يكون الذنوله مزينه
2: يا الله نعم وهمبلوا
1: مزينة بخطعمها وخزامها
2: ايه نعم
0: محتاج اكلمك
1: والخري والياعد
0: محبوبات ابوش
1: ها
0: عطايا
1: الله عطايا الله من ما يحب عطايا الله
2: مسليات الخاطر
1: ها
2: مسليات الخاطر
0: وقلب
2: نعم
1: ترى الهجل العمانيه ترى سلالتهم طيبه
0: طيبه
1: كل من في منطقته يحب يعني الفخيذة والبنجة يعني اللي يحبها احنا هني في الشرقية اكثر شيء يحبون تاخ بيسة
0: الحمد لله
1: وما ننسى هالباطنة يحبون مصيحات وما ننسى بعد
0: هال
1: هل الظاهر يحبون بنات ريمة
2: صح نعم. نعم نعم نعم نعم
1: وما هل سمحة
0: فرحة وسمحة
1: فرحة وسمحة لا
0: صوب الشرقية
2: نعم نعم
1: هل جازر هل جازر هل دقمة هل مع سمحة
0: سمحة
1: سمحة وعرقة
0: وخمايزة
1: والخوارة والخميزة
0: أسماء متعددة
1: والضبيان والأساكي
0: الأسماء متعددة
1: ويسامحونا يسامحونا الجماعة اللي يسمعونا وما قلنا أصائلهم
2: من كل فخائل
1: بنات البحري
2: نعم نعم نعم, نعم. عدة فخائل كثيرة
1: وما ننسى بنات عرقة
2: الله
1: ها
2: نعم بنات عرقة بعد عليها تغاريد كان يحفظها
1: شي حافظ
2: عن بنات عرقة
1: ها ما حافظ شيء ما حافظ شيء بنادق حلوة
2: لا أكيد
1: حلوة
0: يا العمانيات أصائل درجة وأمور الخليج مرة
1: أصائل أصائل
0: محبوات يشترون طالعهم ملايين
1: أكيد
0: الحين نعم. بالمزاين يطلع لك طالعهم يضرب لك فين
1: في بعد في المزاين هني ياخذون النوف
0: نعم. نعم.
1: العمانيات ياخذون العمانيات في السباقات في المدي
0: عليهم طالعهم خينوب حلوة
1: حمر
0: وروس ويوهم طيب يعني جودة محتاج
1: بقر جودة ما شاء الله عليهم
0: جودة محتاج
1: بنشيل الهمبل
0: ماشي الهمبل
1: ماشي الهمبل قبل لا نشيل الهمبل خلونا نعده كذي قبل نعد الهمبل
0: هذا الهمبل تابع بعد من القديم بعد من الناس الاوليين
1: ايش تقول لنا علي
0: بنشيل يسعيد قلبي
1: علي ترى سامحونا الجماعه بيكم بيقولون شيء شو بتقولون ها امبوكم خلينا في راسه عاد انا قلت يقولون مقدم البرنامج خاص علي وخاص يوسف
0: لا يزعلوا لا يزعلوا
2: الحال واحد
1: الحال واحد ترى الحال واحد يلا
0: الهمبل يقول يا سعيد قلبي وشلنه
1: شوف الذلائل في مداهن
0: في مداهن ومركبيهن يفرحن لنطول الحرب وحزاهن
1: اوه
0: هاي يقول كل ما زادت معركة يفرحنك يعني ما يعيزن
1: يا سعيد
0: قلبي وشلنه شوف الذلائل في مداهن ومركبيهن يفرحن لنطول الحرب وحزاهن
1: بشل الهمبل نوب الهمبل يشل واحد ولا يشلون
0: مجموعة يبدأ واحد قدام ولا كردوا
1: هاي لكن تبعوا
0: هاي تبعوا
1: الهمبل قال احنا قلنا واحد يعني مرتاحين وكذا
2: الهمبل فن
1: أو
2: فن الهمبل
1: يقولون هم راكبين في بوشهم
2: يقولون هم راكبين في بوشهم
1: راكبين في بوشهم
2: زافين مثلا على ركب ولا على مناسبه ولا في الاعياد ولا نفس الشيء داخلين على بلاد ولا على مكان ولا في المناسبات اكثر شيء وهم مركوب في بوشهم
1: مثل ما قال
2: الاخ علي نعم
1: مثل ما قال
2: والهمبل شوي ابطا عن التغرود
1: ابطا
2: عن التغرود وابياته شوي هادي وابياته شوي اطول عن التغرود اي نعم
1: كيف قلتوا خل بنشيل كيف نقول
2: والله حن في الهمبل
1: فراسك ترى
2: في الهمبل لا والله فراس الجماعة كلهم يحبوا الهمبل
1: فوضينك
2: والله الهمبل أكثر شيء الهمبل طبعا يعني قال قصيد الهمبل لكل شيء في حدث لكن حن استلذ أكثر شيء الكلام القديم كلام مقيول كلام العرب الأوليين له لذه لنكهه ثانيه غير يوم تشله في الهمبل.
1: اكيد اكيد
2: والله بنشلك شله قديمه شله همبل.
1: عد لي عد لي المستمعين عد
2: ان شاء الله ان شاء الله. يقول واسم الكعب لي مشيبني يا وحيش عيابي مطاحه.
1: واسم الكعب
2: لي مشيبني
1: يا وحيش
2: عيابي مطاحه وعلى التعب زاد ومحني اول مضرني فراح.
1: شوف انت
2: قال لك لد حبالك عنها وثني.
1: مجاوب يقول
2: اي نعم.
1: ايش يقول؟
2: لد حبالك عنها وثني من كنت تتبع لي نصاحه.
1: نصاحه
2: تتبع ولايفه وتحني في وادي عنده مو مساحه.
1: الوادي عنده بعيد عنكم.
2: وادي عنده بعيد عنا الغربيه شوي.
1: لا هذا غربي يقول. نعم. غربي يقول.
2: ايه
1: زين ما يشله.
2: زين مستعدين
1: نعيدها نعيدها شويه.
2: واسم الكعب اللي مشيبني يقول واسم الكعب
1: اللي مشيبني
2: اللي مشيبني يا وحيش عيابي مطاحه
1: مطاحه
2: وعلى التعب زاد ومحني اول مضرني فراحه
1: فراحه.
2: قال لك لد حبالك عنها وثني من كنت تتبع لي نصاحه
1: صاحه
2: تتبع ولايفه وتحني في وادي عندام ومساحه
1: صح.
2: خلنا هناك ولا
1: عليها
3: وادي عندام
1: وادي عندام.
2: اي نعم.

0: في الغد. أعزائي المستمعين نكمل هذا اللقاء مع الأخوة، ولكم تحياتي وتحيات زميلي حبيب بن عبد الله حبيب مخرج هذا اللقاء.
1: يا المستمع ما اكتملت التغرودة، باكر نكملها ونريح الفودة، ونسمع المغرد ايش مقصوده وكيف المجاوب يكون ردوده. تغاريد

0: صحتنا.
1: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
2: فإن بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
0: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
4: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
5: لكن لما يبذل مجهود يحس بالعرابة.
6: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
0: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجيلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة إن أبريل، شهر أبريل وسط شهور الربيع، يأتي في قلب الربيع في شبه الجزيرة العربية وفي العالم أيضا، هو الفصل الذي تستعد فيه الكائنات الحية للتكاثر لثلاث أسباب رئيسية: أولها طول النهار، ثانيها ارتفاع درجة الحرارة، وثالثها كثرة الغذاء وظهوره بوفرة. وبدأنا الحديث في الحلقة الماضية عن طول النهار، لأن طول النهار يعطي إشارة للكائنات الحية للاستعداد للتزاوج ولبناء العشاش، لأن الوقت اللي يزيد ساعة أو ساعتين أو ثلاثة أو خمسة أو عشرة في بعض الدول النهار يزداد بدرجة كبيرة جدا، وفي بعضها يزداد لدينا نحن يزداد حتى ساعة واحدة كاملة. هذه الزيادة تساهم في إعطاء فرصة للكائنات النهارية ببناء عشاشها وبتجهيز نفسها للتزاوج، فهذه واحدة من العلامات الفسيولوجية المهمة البيئية والفسيولوجية المهمة للكائن الحي، فيها تواصل فسيولوجي وتواصل زمني. عندما يزيد وقت النهار تحدث تغيرات فسيولوجية لدى الكائن الحي يستعد بها للتكاثر. أما المفتاح الثاني فهو درجة الحرارة، حتى لو زاد الضوء فإن البرودة الشديدة قد تؤخر النشاط، وهنا يأتي موضوع التغيرات المناخية. يعني التغيرات المناخية تعبث بهذه المفاهيم للكائنات الحية، فدرجات الحرارة أحيانا قد تتغير درجات الحرارة في فصل الشتاء، قد ترتفع درجات الحرارة في فصل الشتاء فتعتقد الكائنات الحية أنه هذا فصل الربيع، فتبدأ بالاستعداد للتكاثر وتنصدم في النهاية بعودة الشتاء القارس وتنقرض الكائنات الحية، خلاص تنتهي، تتكسر السلسلة مالتها، تقاوم، تحاول، تكافح، لكن في النهاية إذا لم تستطع أن تتكيف مع التغيرات الجديدة تنتهي وتنقرض. لذلك يعني عندما يقول العلماء أن التغيرات المناخية تؤثر في انقراض الكائنات الحية، هذا هو المفهوم. التغيرات المناخية ترسل رسالة خاطئة للكائنات الحية، فتفهم الكائنات الحية وكأنه هي في الربيع في حين قد تكون هي في قلب الشتاء، أو أحيانا قد تأتيها رسالة كأنها في الشتاء في حين هي في قلب الربيع، مفروض موسم التكاثر، لكن لأسباب معينة درجة الحرارة منخفضة، فالكائنات الحية لا تفهم أن هذا هو موسم التكاثر، لم تكتمل المنظومة. طول النهار موجود لكن الحرارة غير مستقرة، لذلك البرودة الشديدة قد تؤخر هذا النشاط. لهذا نرى الكثير من الأنواع لا تبدأ فعليا إلا حين ترتفع الحرارة إلى مستوى يسمح بالحركة والنمو وتوفر الغذاء، وهذا واضح جدا خاصة في البرمائيات مثل الضفادع والسلمندرات في شمال أمريكا وأوروبا. هذه الكائنات ترتبط هجرتها أساسا إلى برك الربيع المؤقتة، فعندما تظهر هذه البرك تبدأ هي بالتكاثر بدرجات الحرارة والمطر معا. لذلك تفاصيل مهمة جدا ونقاط يجب أن تكتمل في وقت واحد حتى يفهم الكائن الحي إنه هو في فصل الربيع. أما المفتاح الثالث فهو الغذاء والأكثر حسما. القاعدة البيئية واضحة جدا في مفهوم الغذاء، كثير من الكائنات الحية لا تكفيها الرغبة في التكاثر، بل تحتاج أن يتوافق توقيت الإنجاب مع ذروة الغذاء. فالطيور مثلا تحتاج إلى وفرة الحشرات عندما تفقس الفراخ، والثدييات تحتاج إلى مرعى جيد ونبات طري عندما تأتي الولادة، نبات طري لأن العجول الجديدة تتغذى على النباتات الطرية، وأيضا حتى الحيوانات الكبيرة تحتاج إلى هذا الغذاء حتى توفر كمية أكبر من الحليب لهذه العجول. ولهذا ترتبط مواعيد التكاثر عند أنواع كثيرة جدا من الكائنات الحية ببداية اختطار الربيع وارتفاع وفرة الغذاء، لا بالمناخ بوصفه رقما مجردا. هذه الأرقام والمسميات التي يستخدمها البشر هي مسميات خاصة فيهم، خاصة بكل بلد، لكن الكائنات الحية تتعامل مع الظروف حول الكائن الحي، من الظروف المناخية والبيئية المختلفة، من ارتفاع درجة الحرارة، من توقف الأمطار، من الإزهار، من كثرة الحشرات، كلها تعمل في شبكة واحدة، وكل نوع يعتمد على الآخر، والتدافع الذي يحدث بين الكائنات الحية هو الذي يشكل الحياة الجميلة جدا والتوازن البيئي على كوكب الأرض. لذلك هذا الربيع له أهمية بيئية كبيرة جدا في كل لغات العالم، حتى هنا في جنوب الجزيرة العربية يقال صر بشي فلوك ودفري سندينوف، بمعنى الربيع فيها أرزاق كثيرة جدا، ومن لا يجد قوت يومه يجده. إلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. 11 ليلا في إذاعة سلطنة عمان، حصاد اليوم الإخباري. معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء يشهد التوقيع على اتفاقيات لتطوير أحياء سكنية بمدينة السلطان هيثم وتطوير أحياء صروح ومذكرة تفاهم لمشروع وسط الخوير. وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه يؤكد أمام مجلس الشورى ارتفاع مساهمة القطاع الزراعي والسمكي في الناتج المحلي الإجمالي ليتجاوز 1,100,000,000 ريال عماني. بنحو 97 مليون ريال عماني توقيع اتفاقية لتأسيس مشروع لإنتاج السيارات الكهربائية وخلايا البطاريات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. واشنطن تؤكد تسلمها رد طهران على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب عبر الوسيط الباكستاني. السلام عليكم ورحمة الله. تفاصيل الحصاد يقرأها أحمد بن عبد الله الندابي. شهدت أعمال معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء توقيع عدة اتفاقيات، منها اتفاقية لتطوير أحياء سكنية بمدينة السلطان هيثم بقيمة استثمارية تبلغ 320 مليون ريال عماني، وتطوير أحياء صروح في عدد من الولايات، ومذكرة تفاهم تطويرية لمشروع وسط الخوير. كما تم خلال المعرض الكشف عن مشروع مستير هايتس الذي سيقام ضمن المخطط الرئيس لمشروع الجبل العالي في ولاية الجبل الأخضر بقيمة استثمارية تتجاوز 300 مليون ريال عماني. رعى حفل الافتتاح معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية.
1: حراك متسارع وتحولات نوعية تعكس المستهدفات الوطنية في قطاع التطوير العقاري والتخطيط العمراني. ويأتي معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء في نسخته 21 بمسقط ليناقش أبرز التحولات والتحديات العالمية والإقليمية، ويستعرض أحدث التجارب والممارسات في مجالات التخطيط والاستثمار والتقنيات العقارية والبناء والتطوير الحضري. ناصر بن خميس السيابي مدير عام التطوير العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني:
2: هذا المؤتمر هو ملتقى مهم للمطورين العقاريين والمستثمرين وكذلك شركات الخدمات ومؤسسات التمويل والمشترين، لأنه يجتمعوا في مكان واحد وبالتالي يسهل التواصل بين هذه الأطراف. هذا المؤتمر حقيقة يعني يفتح آفاق جديدة للاستثمار.
1: وشهدت الفعالية الإعلان عن توقيع حزمة من الاتفاقيات والمشروعات الاستراتيجية، منها اتفاقية شراكة وتطوير الأحياء السكنية رقم 3 و15 و17 في مدينة السلطان هيثم بقيمة استثمارية تتجاوز 320 مليون ريال عماني، إلى جانب إسناد 3 حزم بالمدينة بقيمة إجمالية تقارب 50 مليون ريال عماني. كما جرى إسناد مناقصة تقديم الخدمات الاستشارية للإشراف على أعمال الإنشاء الخاصة بالمطورين في مدينة الثريا بقيمة استثمارية تتجاوز 3 ملايين ريال عماني، والتوقيع على مذكرة تفاهم تطويرية في مشروع وسط الخوير. من جانب آخر، جرى التوقيع على 5 اتفاقيات لتطوير أحياء سكنية متكاملة في كل من محافظات مسقط والداخلية وجنوب الباطنة وشمال وجنوب الشرقية بقيمة استثمارية تتجاوز 123 مليون ريال عماني لتوفير 2167 وحدة سكنية ضمن مبادرة صروح.

0: ووقعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وجمعية دار العطاء اتفاقية لإنشاء 45 وحدة سكنية اجتماعية، كما طرحت المؤسسة العمانية الوقفية عددا من الفرص الاستثمارية عبر منصة تطوير. مريم بنت عيسى الزجالي مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية دار العطاء.
1: تم توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وجمعية دار العطاء، وتنص المذكرة على أن تقوم جمعية دار العطاء ببناء 45 منزلاً للأسر المعسرة، وتقوم وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بتوفير هذه الأراضي وتوزيعها على الأسر المعسرة. تقريباً تكلفة المشروع بيكون 1,800,000 ريال عماني، وإن شاء الله نحاول ننجزه خلال سنتين من الآن.
0: ويسعى معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء إلى تعزيز تنافسية القطاع ودعم توجهات سلطنة عمان نحو بناء مدن مستدامة ومجتمعات أكثر جودة وازدهارا.
2: أكد معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أن القطاع الزراعي والسمكية بسلطنة عمان حقق العام الماضي نمواً في حجم الإنتاج بنسبة بلغت 6.9% مقارنة بعام 2020. وخلال الجلسة الاعتيادية لمجلس الشورى أشار معاليه إلى إسهام هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 1,130,000,000 ريال عماني في نهاية عام 2025. ترأس الجلسة معالي خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى.
3: مؤشرات اقتصادية تعكس توسعا في القاعدة الإنتاجية وتحسنا في كفاءة الأداء في منظومة الأمن الغذائي، وأوضح بيان معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ارتفاع مساهمة قطاعات الوزارة في الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 1,132,000,000 ريال عماني، وارتفاع نمو حجم الإنتاج الزراعي والسمكي بنسبة قاربت 7%.
4: ارتفع حجم الإنتاج الزراعي والسمكي من 4.3 مليون طن في عام 2020 إلى 5.6 مليون طن في عام 2025، وقد ارتفع إسهام هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 1,132,000,000 ريال عماني مقارنة ب 776 مليون ريال في عام 2020، وبنمو قدره 7.9% فيما ارتفعت نسبة الإسهام من 2.3% إلى 2.9%. وفي نطاق تعزيز الأمن الغذائي بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي الغذائي 67.3%، حيث شهدت النسب تحسناً ملحوظاً ضمن مجموعات السلع الأساسية، فبلغت نسبة الاكتفاء الذاتي في الثروة السمكية 146%، وفي التمور 99%، وفي الحليب 96%، وفي بيض المائدة 95%، وفي الخضروات 79%.
3: 6 محاور رئيسة ركز عليها بيان معالي الدكتور وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أمام مجلس الشورى، مستعرضاً أولويات التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية وتعزيز دور القطاع الخاص والاستثمار، إضافة إلى فرص العمل المباشرة للعمانيين في مختلف القطاعات. وأشار البيان إلى تحقيق تقدم ملموس في توفير فرص العمل، وبلغ عدد العاملين العمانيين في قطاعات الأمن الغذائي 51,283 مشتغلة،
4: إذ بلغت المساحة المزروعة 312,000 فدان، ويضم القطاع أكثر من 9 مليون نخلة بما يشكل قاعدة إنتاجية واعدة. كما يقدر حجم الثروة الحيوانية ب4 ملايين رأس، مدعومة بشبكة خدمات بيطرية. في إطار تعزيز دور القطاع الخاص، شهدت خطة التنمية 50 تناميا في حجم الاستثمارات، حيث وقعت 493 عقد انتفاع بقيمة إجمالية بلغت 1,870,000,000 ريال عماني. وفي سياق دعم التنويع الاقتصادي، بلغت صادرات الصناعات الغذائية 753 مليون ريال عماني، وبلغت الصادرات السمكية 209 مليون، فيما سجلت صادرات القطاع الزراعي والحيواني 285 مليون. وفي مجال العمل والتشغيل، حققت هذه القطاعات تقدما مهما في توفير فرص للعمل، فقد بلغ عدد العاملين العمانيين في قطاعات الأمن الغذائي 51,283 مشتغلا، وبلغ عدد العاملين في الوظائف الفنية والتخصصية 1220 مشتغلاً، كما ارتفع عدد العاملين لحسابهم الخاص إلى 48789 مشتغلاً.
3: الجلسة شهدت نقاشات وتساؤلات من أصحاب السعادة الأعضاء حول محاور البيان، من بينها تساؤل سعادة رئيس لجنة الأمن الغذائي بالمجلس عن الأثر الفعلي للاستثمارات الأجنبية في قطاع الأمن الغذائي على سوق العمل.
5: معاليك، فيما يتعلق باستثمارات الأجنبية في قطاع الأمن الغذائي ومن ضمنها مشاريع الاستزراع السمكي، نود الإفادة حول الأثر الفعلي. هل يتم توظيف الكوادر العمانية المتخصصة خصوصا مجال الاستزراع السمكي والعلوم البحرية والتخصصات المرتبطة في وظائف فنية وتخصصية ضمن المشاريع، أم أن فرص التوظيف المتاحة تركز على أعمال تشغيلية البسيطة؟
4: مثل ما ذكرت سعادتك، بالنسبة للاستثمار ليس فقط في الاستزراع السمكي، سواء كان استثمار محلي أو استثمار أجنبي، حريصين كل الحرص بحيث أن هذه الاستثمارات تفتح فرص عمل للشباب العمانيين، وهذا بالتعاون مع وزارة العمل. قياس الأثر للاستثمارات الأجنبية هذه يتم بين الوزارة وأيضاً الأخوة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بحيث قدر المستطاع نحاول يعني نجلب استثمارات في مجالات مختلفة مرتبطة بمشاريع الأمن الغذائي بصورة مباشرة أو بالشراكة مع جهاز الاستثمار أو بعض الشركات المحلية.
3: كما استعرضت الجلسة خطة وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في إدارة الموارد المائية، وأوضح معالي الدكتور وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إنشاء وتشغيل 85 سداً للتغذية الجوفية، إلى جانب 14 محطة استمطار، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد المائية واستدامتها.
2: بحجم استثمار يتجاوز 96 مليون ريال عماني، وقعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اتفاقية استثمار مع شركة ALP&T الكورية لتقنيات المركبات الكهربائية لتأسيس مشروع لإنتاج السيارات الكهربائية وخلايا البطاريات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وسينفذ على مرحلتين بطاقة إنتاجية تصل إلى 60,000 سيارة سنوياً و1,600,000 خلية بطاريات عند اكتمال المرحلة الثانية. ويأتي المشروع في إطار توطين مختلف الصناعات واستقطاب الاستثمارات في قطاع المركبات والصناعات التحويلية الخضراء. وقع الاتفاقية مع علي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيد وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي إيرو تيثام شادم وزيرة خارجية جمهورية المالديف، تناول العلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون المشترك، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. وأكد الوزيران على أهمية تكثيف المساعي الرامية إلى احتواء التوترات ودعم الحوار وجهود التوصل إلى حلول سياسية تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز فرص السلم الإقليمي والعالمي. ما زلنا مستمعين الكرام نوالي تقديم حصاد اليوم الإخباري من إذاعة سلطنة عمان. أعلنت الكويت والإمارات وقطر تصديها لهجمات طائرات مسيرة، ففي دولة الكويت تم رصد عدد من المسيرات داخل المجال الكويتي والتعامل معها، كما أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن التعامل مع طائرتين مسيرتين دون تسجيل أي خسائر بشرية. وأعلنت دولة قطر تعرض سفينة شحن لهجوم بطائرة مسيرة في مياهها الإقليمية، وهو ما تسبب في اندلاع حريق دون وقوع أي إصابات، حيث تابعت السفينة سيرها باتجاه ميناء مسعيد القطري بعد السيطرة على الحريق. أكدت واشنطن تلقيها رد طهران على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب عبر الوسيط الباكستاني، وكانت باكستان قد أعلنت أن إيران سلمت ردها على المقترح الأمريكي المتعلق بإنهاء الحرب، مؤكدة أنها نقلت الرد الإيراني إلى واشنطن. وفي وقت سابق أيضا أعلنت طهران تسليم ردها إلى المقترح الأمريكي لوقف الحرب عبر الوسيط الباكستاني. وأشارت وكالة الأنباء الإيرانية إلى أن الخطة المقترحة تركز في مرحلتها الحالية على إنهاء الأعمال القتالية في المنطقة، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق أشمل يعالج القضايا الخلافية بما فيها البرنامج النووي الإيراني وأمن الملاحة البحرية. قتل 9 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون في ضربات جوية إسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية إن الضربات الإسرائيلية استهدفت بلدات السكيسية وحاريس وبيداس بعد إنذارات بوجوب إخلاء 9 بلدات. وأضافت الوكالة أن الجيش الإسرائيلي أعلن أنه استهدف أكثر من 85 بنية أساسية بعدة مناطق في لبنان خلال الساعات الماضية. ورغم سريان وقف إطلاق النار منذ 17 أبريل، تواصل إسرائيل ضرباتها وعمليات التفجير ونسف المنازل في البلدات الحدودية، بينما يرد حزب الله بهجمات على القوات الإسرائيلية المتمركزة على الحدود ويطلق صواريخ ومسيرات نحو شمال إسرائيل. وأعلن حزب الله إطلاق 2 مسيرتين على 2 تجمعين لجنود في شمال إسرائيل، أسفر عن إصابة 5 جنود بجروح متفاوتة. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال الإسرائيلي لخان يونس ومخيم المغازي جنوب قطاع غزة ووسطه. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد 2 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال مركبة مدنية في حي الأمل بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. كما استشهد فلسطيني إثر استهداف طائرة مسيرة لتجمع في مخيم المغازي وسط القطاع. وأضافت الوكالة أن قصف الاحتلال المدفعي متواصل في شرق خان يونس وشرق مدينة غزة، فيما تطلق الزوارق الحربية نيران رشاشاتها الثقيلة في عرض البحر قبالة شواطئ المدينة. هذا وتتخذ إسرائيل خطوات خطيرة لنسف المسار السياسي مع الجانب الفلسطيني بعد سلسلة طويلة وثقيلة من الانتهاكات الميدانية، وتستخدم ذلك إلى جانب التصعيد في جنوب لبنان تمهيدا للمعركة الانتخابية المقبلة.
6: الإقصاء فكر مركزي للإئتلاف الحكومي الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو، وجميع الخطوات تعكس ذلك، لكن الأسوأ توجه اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريعات إلى مناقشة مشروع قانون يقضي بإلغاء اتفاقية أوسلو الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية ومنع إقامة الدولة الفلسطينية مع تعزيز الاستيطان في مناطق ألف وباء المفترض أنها ضمن نطاق سيطرة السلطة. خطوة سياسية لها تداعياتها الخطيرة جدا جاءت بعد سنوات من تولي الائتلاف المتطرف الحكم في إسرائيل وممارسته الإبادة وتوسيع الاستيطان والتهويد وغيرها من خروقات، ليكون مناقشة مشروع إلغاء اتفاق أوسلو تتويجا للنهج المتطرف، تصعيد سياسي بالتوازي مع تصعيد ميداني متدحرج في قطاع غزة حيث الغارات الجوية تزداد عنفا. مصادر طبية أعلنت استشهاد 2 من أفراد الشرطة إثر استهداف مركبتهم غرب خان يونس جنوبا، وقضى فلسطيني 3 في قصف لتجمع الفلسطينيين في مخيم المغازي بالمنطقة الوسطى، واستمر القصف المدفعي على امتداد المناطق الشرقية مع تحرك آليات إسرائيلية تحت وابل من الرصاص الثقيل وقذائف المدفعية جنوب مدينة غزة عند النقطة الفاصلة مع المنطقة الوسطى، إضافة لتدهور الوضع الإنساني بفعل رفض إسرائيل رفع قيودها عن المساعدات، لتتعالى أصوات مسؤولين فلسطين محذرة من كارثة بيئية وصحية غير مسبوقة نتيجة الخطر الناجم عن مثلث انتشار القوارض وانهيار منظومة الصرف الصحي وانعدام الرعاية الطبية. سباق إسرائيل لفرض وقائع في غزة يقابله سعي محموم من الوسطاء بهدف السماح بدخول أعضاء من اللجنة الإدارية إلى غزة قبل عيد الأضحى ليمكن البدء بعمل يبنى عليه ويكسر جمود المفاوضات الناجم عن التعنت الإسرائيلي. في الضفة الغربية رصدت الأمم المتحدة تهجير إسرائيل أكثر من 40,000 فلسطيني منذ العام الماضي، واستمرت حملات الاعتقال الإسرائيلية لفلسطينيين، كما صادر الجيش أراض في مخيم جنين وهدم 50 منشأة جنوب مدينة قلقيلية مع طرد عائلات من بلدة دير بلوط غرب سلفيت واستمرار إطلاق العنان للمستوطنين لتنفيذ اعتداءات. إسرائيل تتوحش في الأراضي الفلسطينية وتبقي الحرب مع الجنوب اللبناني قائمة، والهدف هو الدم لأنه قاعدة كسب تأييد شريحة المستوطنين الإسرائيليين في الانتخابات. الجيش الإسرائيلي واصل غاراته الجوية وقصفه المدفعي على مناطق النبطية والجنوب اللبناني، وأعلن عن شهداء وجرحى، مقابل تأكيد حزب الله استهدافه بمسيرات مقاتلة مقرا للجيش الإسرائيلي في الخيام وآليات وتجمعات لجنود في الجنوب. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
2: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه مستعد لإجراء محادثات مباشرة مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في العاصمة موسكو فقط. وأضاف بوتين أنه يمكن أن يعقد الاجتماع خارج العاصمة الروسية بعد تسوية جميع الشروط اللازمة لاتفاق سلام محتمل بين البلدين. وأشار الرئيس الروسي إلى أن الحرب مع أوكرانيا تقترب من نهايتها. حذرت منظمة الصحة العالمية من المبالغة في تقدير مخاطر فيروس هاناتا، مؤكدة أنه لا يمثل بداية جائحة جديدة ولا ينتشر كطريقة فيروس كورونا نفسها. وأوضحت المنظمة أن الخطر على الصحة العامة ما زال منخفضا عالميا بعد انتشار الفيروس على متن السفينة السياحية أم في هونديوس، مشيرة إلى أن الخطر يظل محصورا بشكل أساسي بين ركاب السفينة مع تطبيق إجراءات احترازية صارمة. وسجلت حتى الآن 8 حالات مرتبطة بالسفينة، بينها 3 وفيات. كشف اللقاء الإعلامي لمحافظة جنوب الشرقية عن تنفيذ 27 مشروعا خدميا وتنمويا خلال السنوات الثلاث الماضية بقيمة إجمالية بلغت نحو 40 مليون ريال عماني. إلى التفاصيل.
7: تحت شعار جنوب الشرقية أثر مستدام، كشف اللقاء الإعلامي لمحافظة جنوب الشرقية لعام 2026 عن المشاريع الإنمائية المنفذة خلال الفترة 2023 إلى 2025، وبلغ عددها 27 مشروعا إنمائيا بتكلفة إجمالية تجاوزت 39 مليون ريال عماني. سعادة الدكتور بدر بن يحيى المعولي محافظ جنوب الشرقية،
8: هذا اللقاء الإعلامي يمثل فرصة لنا، وهو لقاء دوري لا شك يعني، في إبراز أهم المشاريع المرتبطة بالخطة الخمسية الحالية والمرتبطة برؤية عمان 2040، الذي يركز على عدد من الجوانب، منها الميزة النسبية للمحافظة وما يتضمنها من المشاريع، وكذلك التحول الرقمي الذي يعتبر من المشاريع التي تركز عليها الحكومة في الوقت الحاضر، وكذلك الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعمها من خلال التكاتف والتعاون بين مختلف مؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ورفع مستوى المحتوى المحلي فيه.
7: كما استعرض سعادة المحافظ الإعلاميين أبرز المشاريع المعتمدة بالمحافظة للفترة ذاتها، لعل من أبرزها مشروع تطوير خور البطح وإنشاء الواجهة البحرية بالأشخرة وإنشاء حديقة النهضة بمصيرة وتطوير واجهة رأس الحد الشرقية وتطوير منتزه السويح للتخييم، بالإضافة إلى إنشاء حديقة الغاف بفلج المشايخ المؤمل افتتاحها مع نهاية هذا الشهر. وشكل اللقاء الإعلامي مساحة للشفافية والحوار ومنصة لتبادل الأفكار والرؤى. أحمد بن بارك درمكي، محافظة جنوب الشرقية.
2: عقدت هيئة الخدمات المالية لقاء مع عدد من المستثمرين الأفراد النشطين في بورصة مسقط بهدف إيجاد قناة تواصل مباشرة ومنظمة تسهم في تعزيز الثقة وتطوير البيئة التنظيمية لسوق رأس المال العماني ورفع مستوى التفاعل مع المستثمرين في السوق. وناقش اللقاء الجوانب التنظيمية المتصلة بالعملية الاستثمارية في إطار توجه الهيئة نحو تسهيل تجربة الاستثمار في سوق رأس المال العماني. استعرضت لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو في اجتماعها الأول للعام الحالي أبرز المبادرات الوطنية والبرامج الخاصة بالمرأة والخطة الوطنية للمرأة العمانية وبرنامج التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومشروع موسوعة المرأة العمانية. وتناول الاجتماع استعراض تعزيز قانون اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بما يكفل توسيع آليات حماية حقوق المرأة وصون مكتسباتها القانونية ضد أي شكل من أشكال التمييز. ترأس الاجتماع معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار، وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة. بدأ المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تنفيذ أعمال مسح الاقتصاد الرقمي لعام 2025 بهدف قياس إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان، ويستمر حتى منتصف شهر أغسطس المقبل. ويشمل المسح المؤسسات العاملة في أنشطة تقنية المعلومات والاتصالات وخدمات التجارة الإلكترونية ومنصات الوساطة الرقمية، إلى جانب عينة من الأنشطة الاقتصادية المختلفة. وأكد المركز أن نتائج المسح ستسهم في دعم مؤشرات الاقتصاد الرقمي وتعزيز التحول الرقمي، بما يدعم رسم السياسات الاقتصادية ورفع جودة المخرجات الإحصائية في سلطنة عمان. سجلت هيئة الطيران المدني خلال عام 2025 نحو 780 شكوى في قطاع النقل الجوي، شملت تأخر وإلغاء الرحلات وفقدان الأمتعة وتغيير مسار الرحلة. وأكدت الهيئة أن إجراءات حماية حقوق المسافرين تشمل الرحلات المغادرة من مطارات سلطنة عمان عبر الناقلات الوطنية والأجنبية وفق الأنظمة المعتمدة، وشددت على التزام شركات الطيران بالشفافية وإشعار المسافرين بأي تغييرات، مع توفير الرعاية اللازمة في الحالات الطارئة ومتابعة الشكاوى لضمان حفظ حقوق المسافرين. سجلت سلطنة عمان نمواً في استخدام وسائل الدفع الرقمية خلال عام 2025، مدفوعاً بتطور البنية الأساسية للتجارة الإلكترونية والتقليدية. وأظهرت البيانات الصادرة من البنك المركزي العماني أن قيمة معاملات بوابات الدفع الإلكتروني المحلي حقق نمواً بنسبة 76% مقارنة بالعام الذي سبقه، ليبلغ نحو 3,200,000,000 ريال عماني، فيما ارتفع عدد المعاملات من 67 مليون معاملة إلى أكثر من 168 مليون معاملة خلال عام واحد، بنسبة نمو بلغت 150%. رياضياً، وقع منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات السعودية والكويت وفلسطين ضمن قرعة كأس آسيا 2027. وضمت المجموعة الثانية أوزباكستان والبحرين وكوريا الشمالية والأردن، بينما ضمت المجموعة الثالثة إيران وسوريا وقرغيزستان والصين. أما المجموعة الرابعة فضمت منتخبات أستراليا وطاجكستان والعراق وسنغافورة، فيما حل في المجموعة الخامسة كوريا الجنوبية والإمارات وفيتنام والمتأهل من لبنان أو اليمن، وفي السادسة منتخبات اليابان وقطر وتايلاند وإندونيسيا. وتستضيف المملكة العربية السعودية نهائيات كأس آسيا في نسختها 19 خلال الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027. ختام الحصاد مستمعين الكرام، تذكير بالعناوين: معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء يشهد التوقيع على اتفاقيات لتطوير أحياء سكنية بمدينة السلطان هيثم وتطوير أحياء صروح ومذكرة تفاهم لمشروع وسط الخوير. وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه يؤكد أمام مجلس الشورى ارتفاع مساهمة القطاع الزراعي والسمكي في الناتج المحلي الإجمالي ليتجاوز 1,100,000,000 ريال عماني. بنحو 97 مليون ريال عماني توقيع اتفاقية لتأسيس مشروع لإنتاج السيارات الكهربائية وخلايا البطاريات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. وواشنطن تؤكد تسلمها رد طهران على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب عبر الوسيط الباكستاني. شكرا لكرم المتابعة مستمعين الكرام، طاب يومكم بالخير والبركة.

إذاعة سلطنة عمان. ساعة طربية. ساعة طربية، شجن مع الأنغام العربية.

0: الريس.
1: ساعة طربية عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، من إعداد وإخراج أيمن بن محمد الحبسي.

0: اذاعه طربيه عبر اثير اذاعه سلطنه عمان. من اعداد واخراج ايمن بن محمد الحبسي.
1: حبيبتي

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبانوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير لي كاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها منعم فيها. تغاريد.

0: وعدوى المقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة من الله.

الله وبركاته. نعود بكم في هذه الحلقة مرة أخرى إلى الأخوة في أرميل في ولاية وادي بن خالد، ونقدم لكم مجموعة من الفنون والأهازيج البدوية العمانية في هذه المنطقات.

وعبت عليك يا بك يا حد

руки в рыбку, мороз, и

0: قال قصيد الهمبل لكل شيء في حدث، لكن حنا استلذ أكثر شيء الكلام القديم، كلام مقيول، كلام العرب الأوليين، له لذة لنكهة ثانية غير يوم تشله في الهمبل.
1: أكيد أكيد
0: والله بنشلك شلة قديمة، شلة همبل.
1: عد لي عد لي المستمعين عد لي
0: إن شاء الله إن شاء الله. يقول واسم الكعب لي مشيبني يا وحيش عيابي مطاحة،
1: واسم الكعب
0: لي مشيبني
1: يا وحيش
0: عيابي مطاحة، وعلى التعب زاد ومحني أول مضرني فراح.
1: شوف أنت
0: قال لك قلد حبالك عنها وثني.
1: مجاب يقول
0: إيه نعم
1: إيش يقول؟
0: قلد حبالك عنها وثني من كنت تتبع لي نصاحة،
1: نصاحة
0: تتبع ولا يفه وتحني في وادي عندام ومساحة.
1: الوادي عندام بعيد عنكم،
0: وادي عندام بعيد عنا الغربين شوي.
1: لا هذا غربيكم.
0: إيه نعم
1: غربيكم.
0: إيه
1: زين ما يشلهي
0: زين مستعدين
1: نعيده نعيده شوية.
0: واسم الكعب اللي مشيبني يقول واسم الكعب
1: اللي مشيبني
0: اللي مشيبني يا وحيش عيابي مطاحة،
1: مطاحة
0: وعلى التعب زاد ومحني أول مضرني فراحة،
1: فراحة.
0: قال لك لد حبالك عنها وثني من كنت تتبع لي نصاحة،
1: صاحة
0: تتبع ولا يفه وتحني في وادي عندام ومساحة.
1: صح
0: خلنا هناك ولا
1: عليها
2: وادي عندام،
1: وادي عندام.
0: نعم نعم.

0: في الغد أعزائي المستمعين، نكمل هذا اللقاء مع الأخوة، ولكم تحياتي وتحيات زميلي حبيب بن عبد الله حبيب مخرج هذا اللقاء.
1: يا المستمع ما اكتملت التغرودة، باكر نكملها ونريح الفودة، ونسمع المغرد ايش مقصوده، وكيف المجاوب يكون ردوده. تغاريد.

0: إذاعة سلطنة عمان. مجال
1: أرض السفن.
0: مجال
2: ميناء السفن.
0: مجال. تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
2: مجال.
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج مجان الذي يتحدث عن تاريخ عمان القديم خلال حقب التاريخ ما قبل الميلاد وما قبل أيضا التاريخ وما قبل ذلك بكثير، منذ بداية نشأة الأرض ومنذ بداية أيضا نشأة الحياة وتكون الكائنات الأولى في عمان. ونواصل حديثنا أيضا عن التاريخ القديم. وصلنا طبعا عن بداية ظهور الإنسان ووصول الإنسان إلى عمان منذ أكثر من مليون سنة إلى مليون ومئتين ألف سنة، وبداية ظهور الإنسان الحديث العاقل الذي كرمه الله سبحانه وتعالى وميزه عن باقي المخلوقات منذ تقريبا 150 ألف سنة. وتكلمنا أيضا عن التغيرات البيئية والمناخية اللي مرت عليها عمان والجزيرة العربية خلال حقب يعني متلاحقة منذ أكثر من 130 ألف سنة لحد يعني فترة قريبة من يعني 9000 سنة قبل الميلاد. نواصل الحديث الآن ونتكلم عن الفترة اللي بعد ذلك اللي هي منذ 9000 سنة قبل الميلاد، طبعا منذ، وهذه تسمى فترة الهولوسين الممطرة. هذه الفترة يعني من 9000 سنة لحد 5000 سنة قبل الميلاد تسمى فترة أو حقبة الهولوسين الممطرة، اللي طبعا كانت فيها تعاقب الرياح الموسمية شمالا وأدت إلى زيادة هطول الأمطار. طبعا كانت الرياح اللي موجودة في الجزيرة العربية وفي عمان كانت رياح موسمية شمالية تختلف عن الرياح الآن. طبعا الرياح الآن الموسمية أصبحت رياح جنوبية، يعني طبعا قبل 4000 سنة ما كان فيه الرياح الموسمية الجنوبية اللي تسبب الخريف، يعني ما كان فيه خريف قبل 4000 سنة قبل الميلاد، ولكن كانت هناك رياح موسمية، بمعنى أن عمان كانت أجواءها قبل ذلك أقرب للأجواء الاستوائية، أقرب للأجواء الاستوائية في عمان. بعد 4000 سنة من الآن تغير الوضع وأصبحت الرياح جنوبية، وطبعا ظهر موسم الخريف في ظفار وفي طبعا جنوب عمان حتى نهاية بحر العرب. طبعا يعني آخر الموجات الممطرة اللي مرت على عمان في الحقب التاريخية القديمة من 4000 سنة قبل الميلاد، من 4000 سنة قبل الميلاد كانت هناك يعني أجواء ممطرة وكانت يعني أجواء شمالية أقرب للاستوائية، تحولت بعدها طبعا بعد 4000 سنة إلى رياح جنوبية، وأصبحت طبعا المنطقة كلها أصبحت يعني تسمى فترة الجفاف، اللي هي طبعا استمرت لحد الآن، يعني هذه الفترة استمرت لحد الآن من التغير. وطبعا ماذا حدث في هذه الفترة؟ تحولت جهة الرياح الموسمية من شمالية إلى جنوبية، متى؟ مع بداية الألف الرابع قبل الميلاد، يعني من 4000 سنة قبل الميلاد، وكانت تلك الفترة هي الفترة جاذبة لمجتمعات الصيد والالتقاط، يعني بدأ النشاط البشري وبدأت الكثافة السكانية في عمان خلال هذه الفترة من 4000 سنة من الآن. طبعا هذه يعني التغيرات حصلت في عمان وأيضا حصلت في الجزيرة العربية أيضا. أيضا عثر يعني من بداية يعني وجود الآثار في الجزيرة العربية بشكل عام، يعني بداية وجود آثار مختلفة، أقدم الآثار اللي وجدت كانت تؤرخ ب 25 ألف سنة من الآن، ووجدت في يعني المملكة العربية السعودية، وجدت في المملكة العربية السعودية، وهذه الآثار عبارة عن رؤوس سهام وحراب حجرية مشظاة من الوجهين. طبعا هذه الآثار وجدت في يعني في المملكة العربية السعودية في منطقة تسمى المندفن، وأيضا وجدت عدة مواقع مشابهة اللي هي طبعا 25 ألف سنة من الآن في حضرموت وفي اليمن بشكل عام. ومنذ ذلك الوقت وحتى بداية العصر المطير الهولوسين طبعا، يعني اللي هو طبعا عصر الهولوسين اللي تحدثنا عنه قبل قليل، اللي هو بدأ من 9000 تقريبا سنة قبل الميلاد أو 10000 سنة قبل الميلاد. خلال الفترة هذه من 25000 سنة لحد 10000 سنة قبل الميلاد، المواقع الأثرية اللي وجدت في المنطقة قليلة جدا، المواقع الأثرية القديمة، وما وجدت مثل هذه المواقع في عمان يعني خلال هذه الفترة بالذات. طبعا المواقع القديمة اللي هي طبعا من مليون سنة وغيرها، هذه وجدت آثار طبعا أحجار وغيرها تأكد إن على وصول الإنسان إلى عمان في هذه الفترة، لكن القصد إن أنواع متقدمة من أنواع من الحجارة اللي هي تؤرخ الفترة معينة اللي هي من 25000 سنة إلى 10000 سنة قبل الميلاد، هذه لم توجد في عمان، ولكن أقدم الآثار اللي وجدت في عمان وجدت في موقد للنار في عمق جرف حصوي في وادي الوطية بمحافظة مسقط. يعني أقدم موقع في عمان لآثار يعني شبه حديثة، طبعا بالنسبة لتاريخ الزمن القديم تعتبر هذه آثار حديثة، وفيها يعني أنواع من طبعا الآثار اللي هي تؤرخ لهذه الفترة تتميز عن طبعا الحجارة وغيرها. هذا كله طبعا يعتبر العصر الحجري. العصر الحجري ممتد من فترات طويلة من مئات آلاف السنين لحد 4000 سنة قبل الميلاد، كل هذه الفترة تسمى العصر الحجري، لكن نوعية الأحجار اللي وجدت، نوعية رؤوس السهام وغيرها، هذه طبعا تختلف من فترة إلى فترة، وممكن من خلال أنواع الحجارة اللي توجد والحراب ممكن تمييز عصر من عصر آخر. فطبعا هذه الآثار وجدت في وادي الوطية بمحافظة مسقط، وهذا أقدم موقع أثري وجد في عمان ويؤرخ إلى 8500 قبل الميلاد. عدا ذلك لا يوجد في عمان موقع يعود إلى تاريخ أبكر من 1007 قبل الميلاد، بمعنى أن الآثار التي وجدت بعد هذا الموقع اللي هو في الوطية في مسقط آثار ظهرت منذ يعني من 1007 والألف السادس وإحنا جايين، يعني وجدت الآثار، لكن طبعا أقدم من هذا الموقع اللي في الوطية ما وجد. أحبتي الكرام، طبعا انتهى البرنامج عند هذا النقطة، ونواصل حديثنا معكم في البرامج الأخرى إن شاء الله في الأيام القادمة. أشكركم جزيلا على حسن الاستماع، وإلى اللقاء بكم قريبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجال تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء يشهد التوقيع على اتفاقيات لتطوير أحياء سكنية بمدينة السلطان هيثم وتطوير أحياء الصروح ومذكرة تفاهم لمشروع وسط الخوير. وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه يؤكد أمام مجلس الشورى ارتفاع مساهمة القطاع

ران على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب عبر الوسيط الباكستاني. حزب الله يستهدف 3 مواقع وتجمعات لجنود إسرائيليين في جنوب لبنان، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل غاراته الجوية المكثفة على مناطق في البقاع، واستشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على جنوب قطاع غزة ووسطه. عناوين الأخبار قدمناها لكم من إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان. صالح زعل، نجاة سعد، أحمد الحمداني في مخالف ملتزم جدا جدا جدا. بطولة وليد دغداني ووفاء المعشرية. ضيوف الحلقات: زهى قادر، صالح القاسمي، جاسم البطاشي، يعقوب الحارثي، يونس البلوشي، سعود القنجري.

مخالف ملتزم جدا جدا. تأليف أحمد بن درويش الحمداني. شارك في الحلقات أحمد البلوشي، سعود الشيذاني، نور الفارسية، عهود عبد العزيز. الحان المقدمة والمخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي.

0: جدا للمخرج محمود بن عبيد حسني.
1: لو سمحت يا أستاذ أودي شنطة غرفة رقم 697 لو سمحت بسرعة.
2: يعني أنا حاجز يومين في هذا الفندق الفخم وجاي استجم وأريح راسي من صدعتكم وأنت لاحقني إليه هنا علشان تعكر مزاجي؟
3: إيش أنا أعكر مزاجك؟ كنت تترك ما في الجنة على هذا الشاطي؟
2: هذا نعيم الدنيا يا أبو مسواك.
3: لا تسميني أبو مسواك ولا تراني مليون بسميك أبو شدي.
2: شدي؟
3: أيوة على هذا الهاف اللي لابسنه. بعدين تقولي عن هذا اللعبة اللي أنت فيها نعيم الدنيا؟
2: طبعاً، بس أنت إيش عرفك بهذه الأمور؟
3: لا تكون تظن إن اللي تشوف في قدامك وهن كأنهن ملابسات شيء حوريات. استغفر الله العظيم، اللهم لا تعاقبنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين.
2: لا والله، وانت ليش قاعد تشوف عليهن بهذا التركيز؟ من جيت وعيونك تتابعهن كأنك ما شفت خلقة ربك من قبل.
3: أنا أصلا أغض البصر.
2: تغض البصر؟ أعيد قبل كم من سنة كنت تسهر معانا في سهراتنا الخاصة ولا نسيت؟
3: أقول لك ولدي خليل طلع من البيت من أمس وأنا ما أعرفه وين الحين.
2: لا يكون تريدني أروح أدور عليه. أما هذه حالة، أنا أولادي ما سأل عنهم.
3: لا ما هذا قصدي أنا، بس هو لازم يكون موجود ولا كل

0: شي بيروح هباء منثورة.
1: قصك موضوع التبرعات اللي أمرت بها أمنا بتروح عليك.
0: يعني يرضيك إن ما يتعالج؟
1: اسمعني، لا تضيع متعتي بهذه الأجواء. أنت لو كنت تريده يتعالج كان ما خرجته من المستشفى قبل لا يكمل علاجه، لكنك بغيت تستفيد من حالته.
0: لا تظلمني يا ليف، ترى الظلم ظلمات يوم القيامة.
1: لا والله. زين، قول حال نفسك هذا الكلام.
0: طيب قل لي، هو ما جالس عندك في بيتك؟
1: ولدك طالع كريك كماك، كيف أنا استحمل إنه يجلس عندي؟
0: بعدك ما رديت علي. رد علي وأنا وعدك إني أخليك.
1: بخبرك، بس بالأول خبرني، ما بتقدر تشوف أخوك مخالف بكرة؟
0: بقي علشان كذاك أنا بغيت خليل يكون متواجد.
1: علشان تريد تزيد غلة التبرعات بوجود أخونا الشابندر مخالف.
0: يكون في علمك إني أنا ما أطيقه، لا من باب ولا من سبعة. هيا قول لي، هو عندك؟
1: يعني بصراحة هو كلمني وكان يريد يجلس عندي.
0: يعني هو عندك؟
1: أنا قلت كان يريد يجلس عندي بس أنا رفضت.
0: إيش هذه الحالة؟ يعني وين راح؟ وين راح؟
1: أبو نعيم أخذه معاه.
2: نعم يا مخالف، أنا أخذت خليل بناء على أوامرك ووضعته في مستشفى خاص كي يتشافى.
3: أحسنت، ما قصرت، بس خلي هذا الموضوع بيننا بدون ما حد يعرف.
2: بإمكاني أن أتفهم هذا الأمر وهذا الطلب الحكيم،
4: بس أنا ما قادر أفهم إيش بيقول عنك أبوه لو عرف.
3: والله أبوه لو كان صحيح حريص على سلامته كان تمم علاجه بالمستشفى.
2: أصبت والله، وكأنك أصبت كبد الحقيقة تماما.
4: إذن خليل راح يكون سبب مشاكلك الحقيقية من أخوك نمر.
3: عقيلتي، أنت ليش كذا صرتي تتخوفي بهذه الطريقة؟
4: لأني جالسة أشوف اللي أنت ما راضي تشوفه.
3: تعلمت السحر ويش؟
4: لا، تعلمت أني أخاف عليك أكثر بعد ما شفت حالتك النفسية أمس.
3: مقدر تخوفك، لكن طمني أنا بخير، وطبعا بكون أفضل طالما أنت معي.
2: أستأذنكما، سوف أذهب لمتابعة حالته الآن.
3: طيب، لا تنسى اجتماعنا مع نجيب وعبد الخالق بعد بكرة قبل سفرهم أفريقيا.
2: للأسف عبد الخالق قدم اعتذاره عن المهمة.
3: والسبب؟
2: الحقيقة هو رجل عملي، لكن أمام زوجته هو للأسف لا يهش ولا ينش.
3: غزالة رفضت سفره لأنه يتعاون معنا كمستشار مالي.
2: ها أنت مرة أخرى تصيب كبد الحقيقة. أحسنت.
3: هذه الكبد تعبتها من كثر ما أصيبها، والسبب كلامك. عبد الخالق رجل عملي مثل ما قلت، وأكيد بيتذكر شروط العقد اللي بين.
2: لا شك في هذا، وأنا أحسبه كذلك. في أمان الله.
4: نو. إذن عبد الخالق بيكون سبب مشاكلك القادمة مع أختك غزالة.
3: لا تخافي، كل شيء حاسبين له حساب.
4: To be honest with you، أنا أتمنى لو مرة واحدة بس مرة تسمع لي كلامي. أنا
3: ما أقدر أسمع كلامك، بس كل اللي أنت تقوليه الحين مجرد تخريف.
4: تخريف؟
3: قصدي تخمين. أقول عقيلة، ممكن أطلب منك طلب؟
4: أسمعك.
3: بغيتك تروحي تطمني على دليلة في المستشفى.
4: دليلة؟ من هذه دليلة بعد؟
3: الحرمة اللي سوت حادث مع خليل.
4: إيش؟ من قلت أبوي؟ من

والله وانكتب لك عمر جديد يا دليلة، ومخالف وكأنه هدية جاتك من السماء، إنسان طيب وكريم، والأهم من كل هذا إنه غني وساذج. ومن تطلعي بالسلامة من المستشفى ويوظفوك، براويهم دليلة إيش ممكن تسوي.

0: الحين انتي واصل حد هنا علشان تسأليني هذا السؤال؟
1: وانتي ليش ما رديتي علي؟ ليش ما رديتي علي؟ زوجك ضاحي يتعاون مع مخالف ولا لا؟
0: وليش ما سألتي زوجك عبد الخالق؟ ما كان احسن لك؟
1: تعرفي احيانا تصيري كريمة. انا اكيد سألته بس جالس يراوغ.
0: اللي اعرفه ان هم وغيرهم يتعاونون مع العم ابو نعيم ما مع مخالف.
2: يا حي الله يا حي الله من لفانة يا حي من يا حي الله يا مرحبا بختنا غزالة. أقول بتضيحي لبنبوش؟
1: لا ما أريد منك شيء، عطي حرمتك. الله عليكم
0: غزالة. غزالة انتظري شوية.
2: إيش فيها أختك؟ الهي راحت متيثلة وتنهي شافة ضبع.
0: ما أعرف ليش كل أخواني يكرهم خالف مع أن عمرهم ما عاشوا معاه.
2: لا تضايقي عمرك يا مهيرتي، تاهم أخوتك مصرقعي.
0: ضاحي لا تقول عنهم هذا الكلام.
2: لا تزعلي من كلامي، تاني ما أقول غير الحق وانت عارفتني زين.
0: طيب ممكن تقول لي ليش؟ هو ما سوى فيهم شيء.
2: أخوتك ما يعيبهم حد غير عمارهم، وأظن حتى عمارهم بيتبرون من عمارهم، روحهم بيتبرون من عمارهم.
0: أوف خلاص خلنا نغير هذا الموضوع.
2: نغير يا مهير نغير. أقول لك يلا شلي عمرك. ثوري ثوري بنبزل لحم الذبايح اللي طالب تنهن أمك للشوي تا حفرة الشوي ذاهبة.
1: ليش غيرت رايك؟ ليش غيرت رايك؟ انت ما قلت انك انت ما بتسافر معهم؟
3: قلت وقدمت اعتذاري لهم بعد.
1: ها وليش تراجعت وغيرت رايك؟
3: تراجعت لاني تذكرت العقد اللي بيني وبينهم.
1: اي عقد هذا اللي يخليك تكسر كلامي وتخالف رايي بهذا البرود؟
3: انت تعرفي طبعا اني اشتغل مستشار للاعمال اللي يديرها لكم ابو نعيم زين، واخذ مقابل مجهودي اتعب على اي خدمه اقدمها لهم.
1: اوه زين وبعدين؟ تكلم، تراك بتفجر لي مرارتي. لا تصير اختم، تكلم.
3: بناء على العقد اللي بيني وبينهم فانا لازم اسافر في هذه المهمه.
1: وليش لازم ان شاء الله؟
3: بكل بساطة في العقد بند يقول أن المهمات الخارجية الخاصة بالأملاك أنا ملزم بالسفر لتخليصها.
1: وإذا ما سافرت يعني بيسجنوك ولا بيقتلوك؟
3: لا هذه ولا هذيك، بس بكون مضطر أدفع الشرط الجزائي مبلغ وقدره.
1: ادفع.
3: للأسف المبلغ كبير وأنا ما عندي سيولة الحين.
1: قول لي المبلغ كم وانا بكتب لك تشيك.
3: وهذا هو المطلوب يا بنت مطلوب.

عشنا وإياكم مع مخالف ملتزم جدا. مع تحيات أحمد الحمداني، صلاح الرئيسي، ومحمود بن عبيد الحسني، ومخالف

0: مخالف ملتزم جدا.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإن بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالعرابة.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية. بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان.
8: بانوراما بانوراما.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة إن أبريل، شهر أبريل وسط شهور الربيع، يأتي في قلب الربيع في شبه الجزيرة العربية وفي العالم أيضا، هو الفصل الذي تستعد فيه الكائنات الحية للتكاثر لثلاث أسباب رئيسية: أولها طول النهار، ثانيها ارتفاع درجة الحرارة، وثالثها كثرة الغذاء وظهوره بوفرة. وبدأنا الحديث في الحلقة الماضية عن طول النهار، لأن طول النهار يعطي إشارة للكائنات الحية للاستعداد للتزاوج ولبناء العشاش، لأن الوقت اللي يزيد ساعة أو ساعتين أو ثلاثة أو خمسة أو عشرة في بعض الدول النهار يزداد بدرجة كبيرة جدا، وفي بعضها يزداد لدينا نحن يزداد حتى ساعة واحدة كاملة. هذه الزيادة تساهم في إعطاء فرصة للكائنات النهارية ببناء عشاشها وبتجهيز نفسها للتزاوج، فهذه واحدة من العلامات الفسيولوجية المهمة البيئية والفسيولوجية المهمة للكائن الحي، فيها تواصل فسيولوجي وتواصل زمني. عندما يزيد وقت النهار تحدث تغيرات فسيولوجية لدى الكائن الحي يستعد بها للتكاثر. أما المفتاح الثاني فهو درجة الحرارة. حتى لو زاد الضوء فإن البرودة الشديدة قد تؤخر النشاط، وهنا يأتي موضوع التغيرات المناخية. يعني التغيرات المناخية تعبث بهذه المفاهيم للكائنات الحية، فدرجات الحرارة أحيانا قد تتغير درجات الحرارة في فصل الشتاء، قد ترتفع درجات الحرارة في فصل الشتاء فتعتقد الكائنات الحية أنه هذا فصل الربيع، فتبدأ بالاستعداد للتكاثر وتنصدم في النهاية بعودة الشتاء القارس وتنقرض الكائنات الحية، خلاص تنتهي، تتكسر السلسلة مالتها، تقاوم، تحاول، تكافح، لكن في النهاية إذا لم تستطع أن تتكيف مع التغيرات الجديدة تنتهي وتنقرض. لذلك يعني عندما يقول العلماء أن التغيرات المناخية تؤثر في انقراض الكائنات الحية، هذا هو المفهوم. التغيرات المناخية ترسل رسالة خاطئة للكائنات الحية، فتفهم الكائنات الحية وكأنه هي في الربيع في حين قد تكون هي في قلب الشتاء، أو أحيانا قد تأتيها رسالة كأنها في الشتاء في حين هي في قلب الربيع، مفروض موسم التكاثر، لكن لأسباب معينة درجة الحرارة منخفضة، فالكائنات الحية لا تفهم أن هذا هو موسم التكاثر، لم تكتمل المنظومة. طول النهار موجود لكن الحرارة غير مستقرة، لذلك البرودة الشديدة قد تؤخر هذا النشاط. لهذا نرى الكثير من الأنواع لا تبدأ فعليا إلا حين ترتفع الحرارة إلى مستوى يسمح بالحركة والنمو وتوفر الغذاء، وهذا واضح جدا خاصة في البرمائيات مثل الضفادع والسلمندرات في شمال أمريكا وأوروبا. هذه الكائنات ترتبط هجرتها أساسا إلى برك الربيع المؤقتة، فعندما تظهر هذه البرك تبدأ هي بالتكاثر بدرجات الحرارة والمطر معا. لذلك تفاصيل مهمة جدا ونقاط يجب أن تكتمل في وقت واحد حتى يفهم الكائن الحي إنه هو في فصل الربيع. أما المفتاح الثالث فهو الغذاء والأكثر حسما. القاعدة البيئية واضحة جدا في مفهوم الغذاء، كثير من الكائنات الحية لا تكفيها الرغبة في التكاثر، بل تحتاج أن يتوافق توقيت الإنجاب مع ذروة الغذاء. فالطيور مثلا تحتاج إلى وفرة الحشرات عندما تفقس الفراخ، والثدييات تحتاج إلى مرعى جيد ونبات طري عندما تأتي الولادة، نبات طري لأن العجول الجديدة تتغذى على النباتات الطرية، وأيضا حتى الحيوانات الكبيرة تحتاج إلى هذا الغذاء حتى توفر كمية أكبر من الحليب لهذه العجول. ولهذا ترتبط مواعيد التكاثر عند أنواع كثيرة جدا من الكائنات الحية ببداية اخضرار الربيع وارتفاع وفرة الغذاء، لا بالمناخ بوصفه رقما مجردا. هذه الأرقام والمسميات التي يستخدمها البشر هي مسميات خاصة فيهم، خاصة بكل بلد، لكن الكائنات الحية تتعامل مع الظروف حول الكائن الحي، من الظروف المناخية والبيئية المختلفة، من ارتفاع درجة الحرارة، من توقف الأمطار، من الإزهار، من كثرة الحشرات، كلها تعمل في شبكة واحدة، وكل نوع يعتمد على الآخر، والتدافع الذي يحدث بين الكائنات الحية هو الذي يشكل الحياة الجميلة جدا والتوازن البيئي على كوكب الأرض. لذلك هذا الربيع له أهمية بيئية كبيرة جدا في كل لغات العالم، حتى هنا في جنوب الجزيرة العربية يقال صرب بشا فلوك ودفري سندينوف، بمعنى الربيع فيها أرزاق كثيرة جدا، ومن لا يجد قوت يومه يجده. إلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة. عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس.
0: استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان تقدم مساكين رجال البحر حين تضيع منهم السفن فيصبحون بلا حول أو قوة ويضطرون أن ينتظروا المجهول. ترى ماذا يفعلون كل ليلة في مكان مظلم غامق؟

المخرج المنفذ حمد الوردي، المراجعة الدرامية إبراهيم اليحمدي. عجائب الهند، تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.

0: هذه هي ليلتنا العاشرة فوق جزيرة الظلمات. حتى الآن لم يخرج الشفق إلى الأفق، إلا أن الأمل لا يزال يمتلك أفئدتنا أن يفرج الله عنا.
1: كانت البارحة هي موعدي لأحكي قصتي المدهشة التي عشتها، وقد تأخرت يوما ولن أسمح لأحد أن يأخذ موعدي هذه الليلة الداكنة.
0: تمهل علينا يا ابن عم، تمهل، لم تؤخرك سوى ليلة، وهذه الليلة العاشرة، والعشرة رقم مبروك لدى البعض.
1: اسمي أبو محمد الحسن بن عمرو، أنا الذي اخترت اسم هناء.
2: سنة الليلة لديه حادثة غريبة أرجو أن تكون مثيرة للقريحة.
1: هناء هو اسم السلحفاة بطلة هذه القصة.
2: هناء؟ ترى هل كانت السلحفاة هناء بالفعل؟
3: أتمنى أن تكون حكايتك يا ابن عمرو في جاذبية وحيرة حكاياتي.
1: أتمنى أنا أن تكون حكايتي أكثر دهشة من الحكايات التي رواها السرافي.
0: أمامنا الليل طويل كالعادة، احكي بكامل تفاصيل الحكاية.
1: هذا الليل الطويل لا يكفي تفاصيل الرحلة، فقد أبحرنا من عدن إلى جدة، وكم قابلتنا الحيتان مختلفة الأحجام، وكم اصطدمنا ببعضها، لكن أبدا لم تتمكن إحدى الحيتان من كسر مقدمة السفينة إلا واحدة. ها، هل أحكي؟
0: احكي أيها النوخذ ابن عمرو، احكي.
4: سوف تظهر لنا حيتان البحر دوما وتطاردنا كي نرمي لها بالمزيد من الطعام.
5: فوق السفينة أكثر من 200 بحار يأكلون كل يوم 3 وجبات.
6: نحن البحارة قوم تملأنا الشراهة، نأكل كثيرا نرمي ما يزيد عنا في المياه،
5: وسرعان ما تصعد الحيتان كي تتناول طعامها.
4: هذه المطاردات تجعلنا نرمي بالشباك ونصطاد المزيد من الأسماك.
5: وهكذا نرمي لها ببقايا الأسماك ونصطاد الجديد ونأكل.
4: ثم أننا نأتي من فوق الجزر بأشهى الحيوانات، الغزلان، الحيات، والزراف، وأحيانا الفيل.
6: نحن الرجال متوحشون، طارت أجسادنا كالحيوانات المفترسة، وعندما ينفق واحد منا نرميه في البحر.
4: أجزم أنهم ينتظرون أن ننفق جميعا وأن يبتلعونا.
5: ما هذا؟ شيء صلب يصطدم بالمركب.
6: أكاد أجزم أن مقدمة المركب انكسرت، أرجو ألا نغرق جميعا.
4: ألم تتوقع أن يحدث ذلك منذ قليل؟ إذن علينا أن ننزل إلى ميناء جدة لإصلاح السفينة قبل أن نواصل رحلتنا.

0: قضينا في ميناء جدة بضعة أيام، وتم إصلاح السفينة، وبعد أيام عاودنا الإبحار بعد أن حملنا المركب بالطعام الكثير وتوجهنا نحو بحر الهند. إلا أنه
1: هل لاحظت أن الحيتان كفت عن متابعتنا؟
2: نعم، حدث هذا منذ 3 أيام.
3: صارت الحيتان قليلة للغاية، يبدو أننا ضللنا الطريق.
2: علينا أن نسأل النوخذة أبا محمد الحسن بن عمرو.
4: هذا هو قادم نحونا حاملا سهمه الذهبي.
0: أيها البحارة، لا أميل كثيرا إلى أن يثرثر الرجال أثناء الحراسة.
3: هل لي أن أسألك أيها النوخذة؟
0: اسأل واختصر في السؤال.
3: هل غيرنا وجهتنا التي كان علينا أن نبحرها؟

0: هذا من شأني، لكن اطمئنوا، جئنا إلى هذه الجزيرة كي نسلم بعض الأدوية الخضراء لشخص سوف يستلمها منه.
1: أدوية خضراء؟ لكن أين هي الجزيرة المقصودة؟
0: هذه، ألا تراها؟
1: ربما.
2: ما أغربها من جزيرة أيها الرفاق.
1: هذه الجزيرة الكبيرة تخلو من الماء والشجر.
3: الحمد لله أنه لدينا الكثير من المخزون من الطعام والمياه،
4: لكننا لن نحتمل البقاء هنا طويلا، يجب العودة إلى البحار التي تكثر فيها الحيتان الأكولة.
3: سوف أعود إلى المركب كي آتي بالمزيد من مياه الشرب.
1: والطعام، لا تنسى لحم الغزال المملح.
2: ذهب الربان مع النوخذة لتسليمه شحنة الأدوية الخضراء لحاكم الجزيرة.
1: أرى أنه ليس من الغريب أن يحتاج سكان هذه الجزيرة إلى الأدوية الخضراء، فهم هنا ليس لديهم ما يأكلونه.
4: حتى الآن لم نقابل رجلا واحدا من سكان الجزيرة، لا امرأة ولا طفلة.
3: اذهب إلى المركب واحضر لنا ما تيسر لك حمله، فأنت أقوانا جسدا وأكثرنا قدرة على التحمل.
2: من الأفضل أن تحضر معي طالما أن شهيتك قوية لهذه الدرجة.
3: وأنا معك.
4: وأنا أيضا سأصحبكما.
1: وأنا أيضا لا أريد أن أبقى هنا بدونكم.
3: يجب أن نعود قبل الليل.

0: عفة؟ بالفعل، ها؟ يبدو أننا أمام جزيرة تتحرك ببطء.
1: أين كنتم أيها البحارة غريب الأطوار؟
2: لسنا غريبي الأطوار، بل هذه الجزيرة لاحظنا أنها تتحرك ببطء.
1: بطونكم الجائعة هي التي تتحرك، وبطني أيضا. هيا نوقذ النيران ونطهو ما لدينا من طعام. هيا،
3: يجب أن نشعل المزيد من الحطب الذي أحضرناه اتقاء لقسوة البرد مع دخول الليل.
4: لماذا أحضرتم حطبا من السفينة أيها البحارة؟
0: لاحظنا أنه لا توجد أشجار في هذه الجزيرة ولا أي خضرة.
1: فعلا غريب أنني والربان لم نستطع التوصل إلى حاكم الجزيرة.
4: فعلا
1: يبدو أننا سوف نستهلك هذه الأدوية الخضراء ونحن هنا فوق هذه الجزيرة.
4: تعالوا نجلس حول هذه النار.
1: واجتمعنا فوق الجزيرة مثلما نجتمع هنا الآن، نبحث عن الدفء وعن ملء البطون. حاولنا أن ننسى إحباطنا في الجزيرة، خاصة أنا الذي لم أتمكن من مقابلة حاكم الجزيرة. وفجأة لاحظت لأول مرة أن الجزيرة تتحرك.

0: أشعل النيران أكثر وأضيف المزيد من الحطب والقماش.
1: هل لاحظتم شيئا؟ الجزيرة تتحرك.
2: ألم أقل لكم ذلك؟ لاحظنا ذلك فعلا.
3: الحركة تزداد، الجزيرة ترتفع من مكانها،
2: بل إنها تتحرك إلى أعلى.
3: فعلا فعلا، ترى ماذا يحدث؟ نحن ننزلق فوق صخر ناعم وننزل إلى البحر.
1: تمسكوا بأي شيء، نحن نهوي من مكان عالي.
3: الجزيرة تغوص في المياه،
2: البحر غاضب علينا،
3: نكاد نغرق، أنقذونا.
1: الجزيرة ترتفع مرة أخرى إلى أعلى ثم ترمينا نحو الأفق.
2: ابحثوا عن مكان المركب، إنه المأوى الوحيد لنا.
4: ماذا حدث؟
5: ماذا حدث؟ أرى أنك نجوت.
1: نعم نجوت يا نوخذة بزرك بن شهريار، لكنك لم تسأل عن سر هذه الجزيرة الغريبة.
6: أعتقد أنها لم تكن جزيرة، بل هي سلحفاة البحر العملاقة.
1: سلحفاة البحر؟ هل ذهبت إلى هناك بعدنا؟
6: ربما قبلكم. إنها السلحفاة التي تخرج إلى سطح البحر في بعض أيام السنة، تطفو على وجه الماء بهدف الاسترخاء.
1: كادت أن تقتلنا هذه السلحفاة الكسولة.
6: عندما أشعلتم الحطب والقماش يبدو أنكم أكثرتم من الحريق، فلم تحتمل وبدأت في التململ وانقلبت بكم.
1: قذفتنا إلى أبعد مسافة ممكنة
6: ثم اختفت تماما.
1: نعم فعلا، ما الحكاية؟
6: هي تفعل ذلك قبل أن تبيد وقبل أن تتكاثر. ولكن ألم تكن مغامرة عجيبة؟
1: طبعا.
7: غدا لدينا رحلات غامضة مثيرة. محمود قاسم المؤلف، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.

0: إذاعة سلطنة عمان تقدم برنامج من التاريخ العماني، برنامج أسبوعي نغوص فيه في أعماق التاريخ العماني، نكشف أسراره ونحكي تفاصيله، نستذكر فيه الإنجازات ونستحضر عظمة هذا البلد.
1: من يظن النور ميلاد الظلام، ومن يخالف قل هو الله أحد، من يجادل كوننا ناتي صدام، ومن يقول عمان يشبهها بلد، كيف وبلادي منار أهل السلام، وهل يجوز الطعن في متن وسند من عمان، الصمت معزوفة كلام والحروف أفلاج والعمر اللمد.
0: في كل حلقة نستضيف أبرز الباحثين في التاريخ العماني ونسلط الضوء على جانب معين من تاريخ هذا البلد العظيم، ونسرد قصصا مثيرة من تاريخ عمان، ونكشف عن الكثير من الأحداث والوقائع المخفية في التاريخ العماني، لنخرج بحصيلة وافرة ومعرفة واسعة بتاريخنا، بما يبعث الفخر والاعتزاز بتاريخ هذا الوطن. برنامج من التاريخ العماني، إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيلي، تقديم أحمد الكلباني، إخراج مريم العجيلية.

0: وانتهاء بعهد سيدنا علي بن أبي طالب الذي انتهت خلافته في العام 40 للهجرة. وكذلك تحدثنا عن الأحداث التي وقعت في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، وأيضا التي ارتبطت بعهد الخليفة الثالث سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا. من المعروف بأنه بعد دولة الخلفاء الراشدين جاءت الدولة الأموية التي حكمت في حدود 92 عاما، ابتداء منذ عهد الخليفة معاوية بن أبي سفيان وانتهاء بعام 132 للهجرة الذي شهد سقوط الدولة الأموية. مما لا شك فيه بأن عمان لم تكن بمنأى عن الدولة الأموية، وما ارتبط بها من أحداث ووقائع حالها من حال الكثير من الأقاليم الإسلامية في تلك الفترة. لذلك من خلال حلقة اليوم من برنامج من التاريخ العماني سنسلط الضوء بإذن الله على علاقة عمان بالدولة الأموية، كيف كانت وما أهم الأحداث التي ارتبطت بعمان في عهد هذه الدولة، والكثير من التفاصيل الهامة التي سنحرص على كشفها وتوضيحها للمستمع الكريم. كذلك سنفرد جزءا كبيرا للحديث عن أسرة آل المهلب العمانية ودورهم الكبير في عهد الدولة الأموية، خاصة من الناحيتين السياسية والعسكرية، وسنفرد حلقتين كاملتين للحديث حول ذلك. يسرنا أن نستضيف الدكتور الفاضل عبد الرحمن بن أحمد سليماني، باحث في التاريخ العماني. بداية يسرنا أن نرحب بك ضيفا عزيزا في استوديو برنامج من التاريخ العماني، أستاذ عبد الرحمن بن أحمد سليماني، أهلا بك.
1: أهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج الرائع الذي يكشف عن تاريخ عمان وعلاقة عمان بالدولة الإسلامية المركزية.
0: أهلا بك مجددا، وبإذن الله سننطلق في الدقائق القادمة على مدى ساعة تقريبا من الوقت نتحدث في تاريخ عمان الحافل، وفي هذا الموضوع بالتحديد عمان في عهد الدولة الأموية ودور أسرة المهالبة إن شاء الله بعد قليل، فتفضلوا بالبقاء معنا في برنامج من التاريخ العماني.

0: أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام، هذه عودة لننطلق في أولى المحاور التي سنتحدث فيها بإذن الله عن عمان في عهد الدولة الأموية ودور أسرة المهالبة. محورنا الأول سيكون حديثا عن علاقة عمان بقيام الدولة الأموية بإذن الله، وننطلق في تساؤلنا الأول، حيث تعتبر الدولة الأموية ثالث دولة في الإسلام بعد دولة الرسول صلى الله عليه وسلم ودولة الخلفاء الراشدين، وبالتالي تعتبر مكملة لعهد من سبقها. قبل أن نخوض في التفاصيل الخاصة بعمان في عهد هذه الدولة، لابد أن نقدم نبذة عن تاريخ الدولة الأموية، ظروف النشأة، كيف قامت، الحدود الجغرافية والفترة الزمنية تطلعنا عليها أستاذ عبد الرحمن.
1: نعم، الدولة الأموية كمسمى تنتسب إلى أمية بن عبد الشمس، وهذه الأسرة التي كونت هذه الدولة واستمرت ما يقال

0: قارب 90 سنة، من سنة 40 إلى سنة 132 هجرية. البداية كانت مع معاوية بن أبي سفيان. معاوية بن أبي سفيان تولى ولاية الشام للخلفاء الراشدين ما يقارب 20 سنة، وهذا مما أعطاه يعني زخم في الخبرة وكذلك المهارة في الحكم والإدارة، وجعله متطلعا لمنصب الخلافة بعد الأحداث التي جرت في عهد الخليفة الراشد سيدنا عثمان بن عفان، وأودت بمقتله في وقعة الدار. وعندما تولى الخليفة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه منصب الخلافة، كان من أولى الأعمال التي قام بها عزل ولاة العهد السابق، إلا أن معاوية بن أبي سفيان رفض هذا القرار وهو قرار العزل، ونصب من نفسه يعني مطالبا بدم سيدنا عثمان، وهذا أدى إلى وقوع اشتباك بين الطرفين، أي علي بن أبي طالب الخليفة الشرعي ومعاوية بن أبي سفيان والي بلاد الشام. وقعت موقعة صفين. هذه الموقعة في الحقيقة تعد من المعارك الفاصلة في التاريخ الإسلامي، لأن نتائجها لا زالت آثارها إلى وقتنا الحالي المسلمون يعانون مرارتها بما نتج عنها من انقسامات فكرية وأيديولوجية وسياسية في جموع المسلمين. انتهت هذه المعركة بقرار التحكيم بين الطرفين، والذي ثبت معاوية في الحكم وخلع الإمام علي من الخلافة. بعد مقتل الخليفة علي بن أبي طالب في سنة 40 أصبح الجو خاليا لمعاوية ليستقل أو ليعلن نفسه خليفة على المسلمين من دون طبعا شورى أو انتخاب أو إلى آخره من هذه الإجراءات التي كانت تتم في عهد الخلفاء الراشدين. ومعها بدأت الدولة الأموية التي تتابع فيها الخلفاء، وانقسم خلفاء الدولة الأموية إلى فرعين: الفرع السفياني وهو نسبة إلى سفيان أبي سفيان بن حرب، يمثل معاوية بن أبي سفيان وابنه يزيد، وثم ابنه معاوية بن يزيد أو ما يسمى بمعاوية الثاني الذي عزل نفسه من الخلافة، والفرع الثاني ما يسمى بالفرع المرواني ونسبة إلى مروان بن الحكم الذي تولى الخلافة في سنة 65، وتوفي في نفس السنة، وتولى ابنهم بعده الولي عبد الملك بن مروان، ثم ابنه الوليد وسليمان، ثم عمر بن عبد العزيز، وبعد ذلك يزيد بن عبد الملك، ثم هشام بن عبد الملك، وبعد هشام جاء الوليد بن يزيد أو ما يسمى بالوليد الثاني، ثم بعده يزيد بن الوليد أو ما يسمى بيزيد الثاني، ثم إبراهيم بن الوليد، وآخرهم كان مروان بن محمد بن مروان بن الحكم. من المفارقات في هؤلاء الخلفاء، خلفاء الدولة الأموية، إن ذكرنا هذه النقطة، وهي أن أول حاكم من حكام بني أمية وهو معاوية عرف بالدهاء وعرف بالحنكة السياسية وبالتمرس في الإدارة، وكذلك في التعامل مع الخصوم، أي القدرة في التعامل مع الخصوم. وآخر الخلفاء وهو مروان بن محمد كان أيضا على شاكلته في المهارة القتالية وفي التعامل مع الخصوم والحنكة السياسية والإدارية، إلا أنه جاء في غير وقته، جاء في وقت كانت الدولة الأموية قد بدأت تنخر فيها أسباب الضعف والانهيار، فكان سقوط الدولة الأموية يعني في عهده، وذلك بمقتله في سنة 132 هجرية.
1: إذن كم كانت فترتها الزمنية تقريبا؟
0: ما يقارب 90 إلى 92 سنة.
1: وحدتها الجغرافية؟
0: نعم، وحدتها الجغرافية حقيقة أن الدولة الأموية ورثت البقعة الجغرافية التي كانت ضمن الخلافة الراشدة أو ما يسمى بالدولة العربية الإسلامية، ووسع الأمويون هذه الدولة وتوسعوا بالفتوحات أو ما يسمى بالتحريرات. بعض المؤرخين يرون أن مصطلح التحريرات يعني يمثل وجهة الإسلام الحقيقية في تحرير الشعوب من نير الظلم والديانات الأخرى. فامتدت حدودها شرقا إلى حدود الصين وغربا إلى الأندلس، عندما فتحت الأندلس على يد القائد طارق بن زياد تحت إمرة موسى بن نصير، وامتدت شمالا إلى حدود دولة روم، بل وصلت جيوش الدولة الأموية إلى أبواب القسطنطينية، وجنوبا إلى يعني جنوب السودان. هذه يعني
1: هذه أبرز الحدود،
0: أبرز الحدود الجغرافية. نعم.
1: جميل. إذا ننتقل إلى سؤال تخصصي نوعا ما، ونتحدث عن وقوع الخلاف بين سيدنا علي بن أبي طالب وبين معاوية بن أبي سفيان. كلف العالم الإسلامي هذا الخلاف الكثير في ذلك الوقت. نتحدث هنا عن وضع عمان في تلك الفترة وعلاقتها بالأحداث التي ارتبطت بهذا الخلاف الشهير الذي كانت له نتائج سلبية وآثار مترتبة حتى عصرنا الحالي كما ذكرت أستاذ عبد الرحمن.
0: نعم، نحن تحدثنا عن ذلك الخلاف والشقاق الذي حدث بين الخليفة علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان. عمان في عهد الخليفة علي بن أبي طالب كانت منضوية تحت لواء الخلافة الراشدة أو الخليفة الشرعي وهو علي بن أبي طالب، ولم تغير، لكنها في المقابل لم تشترك في أحداث الفتنة، سواء كانت الفتنة التي أودت باستشهاد ومقتل الخليفة عثمان بن عفان، أو التي أدت إلى ذلك القتال في عهد الإمام علي بن أبي طالب في معركة الجمل ثم معركة صفين. العمانيون حقيقة منذ أن دخلوا الإسلام لم يسجل لهم أي مشاركة في الفتنة وإراقة الدماء التي وقعت بين المسلمين، لم يشتركوا إلا في حروب من أجل إحقاق الحق أو استرداد الحق أو الدفاع عن الظلم، وهذه طبعا تكتب لهم بمداد من الذهب في تاريخهم الناصع والعريق. حتى الأزد العماني الذي نزلوا في البصرة بقيادة أبي صفرة وهو والد المهلب كما سنذكر فيما بعد لم يشتركوا في هذه الأحداث، وكان أبي صفرة موجودا في البصرة بجموع الأزد، لكنهم لم يشتركوا في هذه
1: في خضم الأحداث هذه
0: في نعم في خضم الأحداث. وعندما انتصر علي بن أبي طالب في معركة الجمل التقى بأبي صفرة واسمه قاطع بن سارق بن ظالم، التقى به في البصرة كونه زعيم لقبيلة الأزد، فشكى إليه ما عاناه من أصحابه يعني في هذه المعركة وما بعدها، فقال له أبو صفرة يعني لو كنت معك ما اختلف منهم عليك سيفان، أي من أصحابه بحكم يعني تأثيره ونفوذه عليهم. ثم طلب الإمام علي بن أبي طالب من أبي صفرة أن يختار له أحد أبنائه ليوليه راية الأمان للذين يعني هزموا في معركة الجمل، فاختار له ابنه المهلب بن أبي صفرة الذي حمل لواء الأمان وتجمع تحت هذا اللواء، ويعني كما تقول رواية أنهم بيمن هذا اللواء رجعوا إلى ساحة الدولة في عهد الإمام علي. وهذا طبعا أيضا تسجل لأزد عمان بأنهم دائما كانوا محبين للسلم والسلام والأمن والأمان، حتى أن الإمام علي بن أبي طالب كما سمعنا أعطى راية الأمان للمهلب. بالإضافة إلى ما سبق، كانت موقع صفين في سنة 37 هجرية، والتي انتهت برفع المصاحف من قبل أتباع معاوية بن أبي سفيان، وثم ما ترتب على ذلك من تحكيم الحكمين، علي بن أبي طالب اختار من يمثل ومعاوية كذلك، إلا أن مجموعة من جيشه رفضت هذه الفكرة يعني منذ البداية لأنها مخالفة لنص صريح من كتاب الله، وهو إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. كان لزاما على الإمام علي أن يستمر في قتال حتى ينصاع وينضوي معاوية تحت راية الخليفة الشرعي. المهم أن مجموعة من جيشه خرجت عنه وهي معرفة بالمحكمة، لأنهم رفضوا فكرة التحكيم ورفعوا راية لا حكم إلا لله. ومن هذه المجموعة تكونت ما عرف ما بعد بالخوارج، وهؤلاء الخوارج ثم بعد ذلك انقسموا، ربما سنتحدث عنه لاحقا. العمانيون مستقبلا سيتبنوا فكرة المحكمة، لأنه هو الفكر الذي يعني يتماشى ويتسق مع ما دعا إليه الإسلام من قتال البغاة ومن عدم الخضوع والخنوع، وكذلك من حب السلام وحب الأمان وعدم سفك الدماء.
1: جميل. إذا ننتقل إلى تساؤل آخر، ما هو وضع عمان في بداية ظهور ونشأة الدولة الأموية؟ من كان يحكمها وكذلك وضعها السياسي والإداري إذ بان قيام الدولة الأموية؟
0: نعم، عمان في عهد يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يعني مع دخولهم الإسلام ثم الخلافة الراشدة، كان يحكمها ملوك من بني الجلندة، وهذا هو الوضع الذي كانوا عليه من قبل الإسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام ثبتهم على ذلك. حتى في تلك الرسالة التي دعاهم فيها الإسلام قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام: وإن أسلمتما
1: وليتكما.
0: فلما دخل الإسلام طواعية ثبتهم الرسول عليه الصلاة والسلام في الحكم. وكان الخلفاء الراشدين يعني يبعثون بعض العمال الذين لم يكونوا من أجل إدارة الدولة أو تنحية ملوك عمان،
1: وإنما كممثلين للدولة الإسلامية.
0: نعم، ممثلين الدولة الإسلامية ومتابعة مسألة جمع الزكاة والصدقات وما شابه ذلك. في عهد الإمام علي بن أبي طالب الوضع على ما هو عليه، عمان يعني يحكمها
1: أبناء الجولندا،
0: وهم مقرين
1: بتبعيتهم
0: للدولة الإسلامية. لكن عندما حدث ما حدث من هذا الصراع ثم استبد معاوية بن أبي سفيان بالحكم، العمانيون رفضوا هذا الحكم الجديد، لأنه حكم لم يقم على أساس الشورى، ولم يصل معاوية إلى الحكم يعني من
1: خلال طريقة
0: شرعية، الانتخاب أو التزكية أو ما شابه ذلك، إنما كان أخذه بالقوة وبالسيطرة وبالغطرسة. لذلك استقلوا بذاتهم وحكموا بلادهم بأنفسهم، لكن في المقابل لم يسجل لنا يعني من خلال كتب التاريخ وكتب المؤرخين، سواء كان مؤرخي تاريخ الإسلام العام أو المؤرخين العمانيين، أن العمانيين مع بداية الدولة الأموية قاموا بثورة أو مشاركة في الصراع الذي دار في الدولة الأموية أو تلك الثورات أو الخروج على سلطة الدولة. نعم، هم استقلوا ببلادهم وبحكمها سياسيا وإداريا، لكنهم في المقابل لم يظهر منهم ما يدل على
1: دون إثارة ضجة،
0: أو الشقاق أو مناوئة الخلافة.
1: جميل. يكتنف تاريخ عمان في بداية العصر الأموي وحتى ولاية الحجاج بن يوسف الثقفي الكثير من الغموض، وهناك شح في المعلومات المرتبطة بهذه الفترة بالتحديد. ما هي المصادر التي يمكن الاعتماد عليها لدراسة تاريخ عمان في بداية ظهور الدولة الأموية أستاذ عبد الرحمن؟
0: توجد الكثير من المصادر، سواء كان تلك المصادر المعروفة بالتاريخ الإسلامي العام كطبقات بن سعد والواقدي، وكذلك التاريخ الطبري وابن كثير وابن الأثير وتاريخ ابن خياط وتاريخ اليعقوبي. يعني هذه الكتب تحدثت عن عمان أو عن العلاقة بين الخلافة الأموية وبين عمان. نعم، أحداث ربما تكون متفرقة أو معلومات متفرقة وشذرات من هذه الأخبار، لكنها في مجموعها تعطي الباحث يعني ما يكون به فكرة عن هذه العلاقة. كذلك كتب التاريخ العماني ككتاب الأنساب للعوتبي وكشف الغمة الجامع لأخبار الأمة لسرحابي سعيد الأزكوي والفتح المبين لابن رزيق وتحفة الأعيان الإمام السالمي وعمان عبر التاريخ للشيخ سالم بن حمود السيابي، وغيرها، وكتب الباحثين المحدثين الذين كتبوا في التاريخ العماني أيضا لها أهمية يعني في قراءة التاريخ العماني في هذه الفترة، لأنهم درسوا الروايات من كلا يعني طرفين، سواء مؤرخي التاريخ الإسلامي العام أو المؤرخين العمانيين، ودرسوها وحللوها، وكذلك
1: أسسوا لنظرة خاصة،
0: نظرة خاصة ونقد علمي لهذه الروايات.
1: جميل. في رواية تنسب للمؤرخ الشيخ نور الدين السالمي بأن العمانيين رفضوا الاعتراف بخلافة معاوية بن أبي سفيان وأكدوا استقلالهم فلم يرسلوا زكاة إلى بيت المال، ومن ناحية أخرى فإن معاوية هو الآخر لم يتمكن من فرض السلطة على عمان. نتوقف قليلا عند هذه الرواية لنقف على مدى صحتها والتفاصيل التي ارتبطت بها. تفضل أستاذي.
0: العمانيون نحن كما ذكرنا قبل قليل بأنهم استقلوا ببلادهم مع قيام الدولة الأموية، وهذا الاستقلال يفيد بأنهم لم يرسلوا الزكاة، لأن إرسال الزكاة دليل تبعية، فمنطقي بأنهم لن يرسلوا الزكاة أو خراج أو ما يسمى بسبب الخراج إلى الدولة الأموية، لأنهم ينظرون إلى أنها كما ذكرنا قبل قليل دولة ظالمة، معاوية بن سفيان استبد بالحكم وقهر الناس بالقوة، ولذلك لم ينضموا تحت لواء هذه الدولة ولم يرسلوا الزكاة. كذلك معاوية لم يستطع فرض يعني سلطته، الحقيقة أنه المصادر لا تشير إلى محاولته لفرض السلطة، يعني حتى نقول هو لم يحاول، لم يرسل جيوش لي يعني يضم عمان إلى دولته،
1: وإنما ترك الأمور على ما هي عليه،
0: ما يسمى بالوضع القائم، يعني أهل عمان يحكمون أنفسهم، في المقابل لم يشاركوا في صراع أو في إثارة المشاكل في وجه الخليفة،
1: قابلهم بنفس ردة الفعل تقريبا.
0: نعم، تركهم في حال سبيلهم. وهناك آراء أيضا تقول بأن اهتمامات الخليفة بنشر الاستقرار وتثبيت حكمه في ولايات الدولة الرئيسية شغله عن الأطراف، وهناك أيضا رأي بأن الخليفة معاوية أراد استثمار إمكاناته العسكرية لإخماد الثورات القريبة وتذليل الصعوبات التي يواجهها في هذه الولايات القريبة من مركز الخلافة، ولذلك ترك عمان في حال سبيلها. بالإضافة ما أشار إليه بعض المؤرخين من أن معاوية، طبعا معاوية يعتبر من جيل الصحابة، ويعني الرواية تقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى الخلفاء أو أوصى المسلمين بعمان وبملوكها، وكما ذكرنا قبل قليل وإن أسلمتما وليتكما، فتركهم أيضا الخليفة معاوية يحكمون أنفسهم بأنفسهم.
1: جميل. أيضا هناك رواية تنسب للمؤرخ العربي المشهور الطبري بأن معاوية استعمل زياد بن أبي سفيان على البصرة وخراسان وسجستان، ثم جمع له الهند والبحرين وعمان، ألا يعد ذلك مناقضا لروايات الشيخ السالمي؟
0: من وجهة نظري لا يعد ذلك مناقضا، من ناحية أن معاوية بن أبي سفيان يرى من نفسه أنه هو الخليفة وهو الوريث للخلفاء السابقين، وبالتالي كل ولايات الدولة الإسلامية تابعة له وتحت نفوذه، فعندما عين زياد بن أبي سفيان أو ما يسمى زياد بن أبي واليا على البصرة في سنة 45 واليا على البصرة وخراسان وسجستان، ثم يعني ضم إليه الهند والبحرين وعمان، هذا يعني لإظهار نفوذه وإظهار يعني سلطته على كل أجزاء الدولة الإسلامية، وإن لم يكن لهذا التعيين أو لضم عمان إلى ولاية زياد أي أثر على أرض الواقع، أي من أن زياد بن أبي مثلا يرسل والي من قبله على عمان أو يطالبهم مثلا بأموال أو يتحكم فيهم أو يفرض لهم سياسة الدولة الأموية، حتى يعني رواية الطبري تقتضي بهذا الخبر ولا تورد تفصيل ماذا بعد أن تولى زياد بن أبي ولاية عمان أو ضمت إليه عمان تحت ولايته، هل أرسل والي من قبله كما هو عادة الولاة ولاة العراق؟ هل طالبهم بشيء؟ هذا لم يحدث، وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه أن هذا أو ضم عمان إلى ولاية زياد بن أبي وزياد بن أبي سفيان إنما كان يعني يدخل ضمن إطار ما نسميه إدارة الدولة
1: كمسمى، وربما لم تحدث بشكل فعلي.
0: نعم نعم كمسمى نعم.
1: جميل. يقال بأن الدولة الأموية صرفت النظر عن عمان في بداية حكمها نظرا للبعد الجغرافي، ولكن كانت جيوش الدولة الأموية انطلقت إلى أماكن كثيرة ووصلت إلى حوض البحر الأبيض المتوسط وكذلك إلى القسطنطينية، فلماذا لم تصل إلى عمان وهي الأقرب نسبيا من تلك الأماكن جميعا؟ هل القوة العسكرية التي حظيت بها الدولة الأموية كانت عاجزة عن الاستيلاء على عمان في ذلك الوقت؟
0: بالنسبة للعامل الجغرافي هو عامل مؤثر في كثير من الأحداث التي جرت في العلاقة بين عمان وبين الدولة الإسلامية أو مركزية الدولة الإسلامية. وعمان بطبيعتها الجغرافية يعني صعبة لمن لم يتعود عليها أو يصل يسمى في تحرك الجيوش الكبيرة، وجود الصحراء، وجود الجبال، وجود البحر. لكن من وجهة نظري لا يعد هذا عامل رئيسي في عدم ضم معاوية بن أبي سفيان لعمان، أنه العامل الجغرافي قد يكون مؤثر نوعا ما، إنما كما ذكرنا قبل قليل انشغال الخليفة معاوية بن أبي سفيان
1: بتثبيت
0: أركان ملكه في الدولة في بلاد الشام، والاهتمام كذلك بالولايات الدولة الكبيرة كالعراق والحجاز وكذلك مصر، أيضا استثمار الإمكانات العسكرية التي لديه في الأماكن التي تظهر فيها قلاقل ومشاكل تحتاج إلى معالجة سريعة تؤثر على مركز الدولة. بينما عمان يعني بحكم البعد الجغرافي عن مركز الدولة، وكما ذكرنا أيضا قبل قليل أنه لم تظهر من قبل عمانيين
1: فتن معارضة أو شيء من هالك
0: اتجاه أو ضد الخليفة معاوية، فكما قلت يعني الخليفة ترك عمان على الوضع القائم كما يعني يقول القائل إن سكتوا عنا سكتنا عنهم.
1: فعلا كما قلت يعني ربما أصبحت الجهة المطمئنة بالنسبة للدولة الأموية إذا صح التعبير.
0: نعم.
1: هذا كان المحور الأول أستاذ عبد الرحمن وجميع المستمعين، محورنا الأول في الحديث عن عمان في عهد الدولة الأموية ودور أسرة المهالبة، تحدثنا فيه عن علاقة عمان بقيام الدولة الأموية. نختم هذا المحور باستراحة بسيطة ثم نعود مع محور آخر نتحدث فيه عن حملة نجدة بن عامر الحنفي على عمان إن شاء الله بعد قليل.

0: أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام في برنامج من التاريخ العماني. هذه عودة إلى تكملة الحديث في موضوع حلقتنا لهذا اليوم، عمان في عهد الدولة الأموية ودور أسرة المهالبة، والحديث في المحور الثاني بالتحديد حملة نجدة بن عامر الحنفي على عمان. أهلا بك مجددا أستاذ عبد الرحمن بن أحمد سليماني، باحث في التاريخ العماني. ونبدأ بتساؤل هكذا ننطلق فيه من خلال المحور الثاني، وهو بداية الوضع السياسي الأموي في الاضطراب في الأقاليم خلال حكم يزيد بن معاوية. بدأت هذه الفتن أو بدأت هذه القلاقل، بدأت المعارضة تنشط في الحجاز والعراق بعد تنازل معاوية بن يزيد عن الحكم. نتحدث قليلا عن هذه الفترة الخاصة بالدولة الأموية ووضع عمان في تلك الفترة تزامنا مع تلك الأحداث.
1: الحديث عن خلافة يزيد بن معاوية حديث كبير، لكن نحن سنختصر في بعض النقاط. الحقيقة أن يزيد بن معاوية يعني نقيض لوالده معاوية بن أبي سفيان. معاوية بن أبي سفيان قد تمرس على الحكم والإدارة، بقي في الولاية والخلافة 40 سنة، ويعني عرف لهاليز السياسة والإدارة والتعامل مع الخصوم، وعرف بالدهاء والحنكة السياسية والمهارة في التعامل مع الأحداث. يزيد بن معاوية ابنه كان على النقيض من ذلك،
0: لم يملك هذه المهارات،
1: لم يكن، كان فتن يعني شاب لم يتمرس على إدارة وسياسة، إنما تفتقت الفكرة عند معاوية بأن يورث الحكم لابنه يزيد، ولم يكن لديه من مؤهلات الإدارة والحكم حتى يصبح خليفة، فضلا عن حياة اللهو والترف التي عاشها. طبعا كتب التاريخ تكلمت كثيرا، لا داعي لذكر يعني هذه الجوانب المتعلقة بيزيد بن معاوية، لكن من الأشياء التي أثرت في طريقة تناوله للأحداث أنه يعني عرف بالنزق وبالعاطفة الجياشة، وأنه يدير الدولة كزعيم قبيلة وليس كحاكم لجموع المسلمين. يجب أن يتعامل مع كل أطراف بما يتناسب معهم. يعني نحن لو نظرنا إلى، وإن كان في جانب آخر، مثلا معاوية، والده معاوية بأبي سفيان، اشتهر عنه ما يعبي شعرة معاوية، قال أنه يعامل الناس كأن بينه وبينهم شعرة، إن شدوها أرخيت وإن أرخوها شددتها. نقتبس من كلام تابعي جليل من أئمة التابعين، وهو سعيد بن المسيب، يقول هذا التابع الجليل أن سني يزيد بن معاوية شؤم، في سنة الأولى قتل الحسين بن علي في كربلاء، في السنة التالية كانت وقعة الحرة لأهل المدينة المنورة، حيث أرسل إليهم قائده مسلم بن عقبة، والبعض يسميه مسر بن عقبة، وسمح له بأن يستبيح المدينة ويقتل من يشاء، فقتل من الصحابة وأبناء الصحابة والتابعين العدد الكثير. بل يؤكد هذه الروايات بعض المؤرخين كاليعقوبي وغيره بأن يعني من جراء هذه الاستباحة للمدينة في 3 أيام أنه حملت الكثير من بنات الصحابة من هذا الجيش، قال فحملت الأبكار ولم يعرف من اغتصبهم من هذا الجيش. يعني حتى نرى يعني خطورة هذه الواقعة، واقعة الحرة التي حلت بمدينة الرسول وفي حرم الرسول صلى الله عليه وسلم. كان مسلم بن عقبة يدعو، طبعا هو يمثل الخلافة، يمثل سياسة يزيد، كان يدعو أهل المدينة أن يبايعوا للخليفة يزيد بالسمع والطاعة بأنهم أقنان، وأقنان جمع قن، وهو أحط درجة من العبد وما يسمى بعبيد الأرض. يعني يصل إلى هذا الحال من التعامل وسفك الدماء. ثم بعد ذلك، بعد ما انتهى من المدينة المنورة، اتجه إلى عبد الله بن الزبير في مكة، وكان الأمر بأن يقضي على عبد الله بن الزبير، فنصبوا المجانيق حول الكعبة وضربوا الكعبة بالمنجنيق ثم احترقت الكعبة المشرفة. وأثناء هذه الموقعة توفي يزيد بن معاوية. فكانت الدولة يعني كلها غليان وثورات متعددة. عبد الله بن الزبير في الحجاز وأيضا آل بيت، وعندما بدأت حركة التشيع أيضا كانت مناوئة للحكم الأموي، وكذلك أفراد من البيت الأموي كانوا غاضبين من هذه التصرفات غير المسؤولة من قبل الخليفة يزيد، إن كان يصح أن يسمى خليفة. توفي يزيد فتولى الخلافة أو ولي الخلافة ابنه معاوية بن يزيد وما يعد معاوية الثاني، لكنه كان غير راغب في الخلافة، فبقي فيها يقال 40 يوما ويقال 5 أشهر، ثم تنازل أي عزل نفسه من الخلافة، وهذا ما جعل الأمور تتفاقم
0: وتصاب بانفلات في الحكم،
1: انفلات في الحكم وفي الجانب الأمني والعسكري وصراعات بين أفراد البيت الأموي يعني أنفسهم.
0: جميل، إذن ما كان حال عمان في هذه الفترة بالضبط؟
1: نعم، عمان حالها كالسابق،
0: تمرت في عزلتها ربما.
1: نعم، في عزلتها وعدم مشاركتها في رسم أو في رسم أحداث التاريخ الإسلامي مع الأمويين، كانت مستقلة بذاتها على يد ملوكها من أبناء الجولندا سليمان عباد بن عبد الجولندا.
0: جميل، نتيجة الأحداث التي صاحبت الفترة التي تطرقنا إليها في النقطة الماضية، ظهر على مسرح الأحداث من يسمى نجدة بن عامر الحنفي زعيم الخوارج، الذي تمكن من مد السيطرة على البحرين ومن ثم تطلع لمد نفوذه إلى عمان. نتحدث عن مصطلح الخوارج بداية، ما المقصود به أستاذ عبد الرحمن، لنوضح بعض التفاصيل التي تعرضت لللبس والخلاف على مر التاريخ.
1: نعم، الحركة الخوارج حركة سياسية وفكرية اتخذت الجانبين. من حيث التأسيس والنشأة كانت بعد معركة صفين، عندما وافق الإمام علي بن أبي طالب على تحكيم الحكمين، فخرجت مجموعة من جيشه الذين لم يرضوا بهذا التحكيم وعرفوا بالمحكمة كما أسلفنا، ثم نزلوا إلى قرية حروراء فسموا بالحرورية.
0: حروراء في نسبة إلى أي مكان بالضبط؟
1: منطقة يعني في
0: منطقة بذات المسمى ولكن جنوب العراق.
1: جنوب العراق، نعم، حروراء. فيعني الذين نزلوها حملوا هذا فسموا بالحرورية، وكانوا كلهم يعني يد واحدة. ثم نزلوا إلى النهروان، موقع أيضا أو مكان في العراق يعرف بالنهروان، وانتخبوا إمام لهم، وربما انتخبوه قبل ذلك، وهو عبد الله بن وهب الراسبي رضي الله عنه الملقب بذي الثفنات. وحتى أنهم طالبوا الإمام علي، يعني حسب ما ارتأوا بأن الإمام علي قد خرج من منصب الخلافة بما توصل إليه التحكيم، فأصبح عبد الله بن وهب الراسبي هو الخليفة المنتخب
0: بالنسبة إليهم.
1: بالنسبة إليهم، نعم. الإمام علي بن أبي طالب عاجلهم بأن يعني قاتلهم في معركة النهروان، ويعني انتصر عليهم وقضى على أغلبهم، والذين نجوا نزلوا البصرة. ثم الذين نجوا يعني من الزعماء عبد الله بن إباض ونجدة بن عامر ونافع بن الأزرق وغيرهم، اشتركوا في الدفاع عن مكة المكرمة مع عبد الله بن الزبير عندما هاجمها الأمويون في الهجوم الأول.
0: وهم نفسهم الأشخاص الذين نبتوا أو خرجوا من إطار مجموعة المحكمة التي ذكرتها.
1: نعم نعم نعم، جي. هم إلى الآن يعني أطلق عليهم الخوارج، وهو الخروج السياسي، أي الخروج عن جيش الإمام علي بن أبي طالب، هذا خروج سياسي، يعني ليس فيه بأس وليس عليه غبار. حتى أن عمران بن حطان يقول كذبتم، عندما يخاطب يعني الأمويين يقول كذبتم ليس ذاك كما زعمتم ولكن الخوارج مؤمنون. فكان هذا المصطلح الخوارج والخروج السياسي فيه مندوحة لهم، لم يكن فيه يعني سبة.
0: بعد دفاعهم عن مكة،
1: نعم، بعد دفاعهم عن مكة وانسحاب الجيش الأموي رجعوا إلى البصرة، فحدث انقسام بين هذه المجموعة، وهو انقسام تاريخي لأنهم جعلهم على طرفي نقيض يعني في هذه المجموعات. مجموعة عرفت بغلاة الخوارج وهم الأزارقة الذين رأوا غيرهم كفار تستباح دمائهم وتنتهك أعراضهم وتصبى نساءهم،
0: وتبنوا مبدأ تكفير الآخر وما إلى ذلك.
1: نعم تبنوا هذا الفكر. قد نقف وقفة بسيطة أن هذا الفكر، طبعا فكر الخوارج الأصل أنه كمجموعات انتهت في التاريخ، لكن فكرهم تجدد في صفوف المسلمين في واقع اليوم، لأنه ظهرت من المجموعات من يكفر المسلمين ويستبيح دماءهم ويستعرضهم بالسلاح ويقتلهم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وهو فكر الخوارج الأوائل الذين هم
0: الأزارقة بالتحديد.
1: الأزارقة بالتحديد.
0: أنت ذكرت القسم الأول من أول من الفريقين، ذكرت الأزارقة، الفريق الآخر الذي اختلف معهم.
1: طبعا الأزارقة وحملوا مسمى الخوارج، ومعهم النجدات، ومعهم الصفرية، هذه المجموعة الأولى أو الفريق الأول. الفريق الآخر الذي لم يرى تكفير المسلمين، إنما هم مسلمون يعني يعاملوا بأحكام الإسلام، وهم أساس مجموعة أو جماعة الحق والاستقامة الذين هم كانوا النواة للإباضية فيما بعد،
0: نواة تشكل المذهب الإباضي.
1: نعم، تشكل المذهب الإباضي. وعرفوا بالقعدة، يعني أطلق عليهم الخوارج الذين خرجوا لقتال المسلمين، أطلقوا على الفريق الآخر الذي رأى نشر مبادئه بالطرق السلمية وبالإقناع، أطلقوا عليهم القعدة. فكانت هذه بداية التشكل. طبعا هناك أحداث كثيرة صاحبت هذه المجموعات. الإمام السالمي يعني يقول في الخوارج: خوارج ضلت فصارت مارقة، صفرية، نجدية، أزارقة، وأمة المختار فارقتهم وضللتهم وفسقتهم. وهذا يشير طبعا إلى موقف الإباضية، الفكر المعتدل من الخوارج وأفكارهم المتطرفة.
0: جميل، إذن كان هناك خروج سياسي وخروج فكري، نقول بهذا الشكل.
1: نعم.
0: تساؤلنا الآخر: هل هناك من علاقة أو ارتباط بين الخوارج والأمويين؟
1: لا يوجد، يعني العلاقة التي بينهم كانت علاقة عداء، لم يكن هنالك من تجاوب أو علاقة سلمية أو تصالح بين الخوارج والأموية. كلا المجموعتين بصورة عامة المحكمة قبل أن يحدث الانقسام، المحكمة تنظر إلى الأمويين إلى أنهم استلبوا الحكم، أنهم سلبوا الحكم، وأنهم لا يحكموا الناس بالعدل ولا بالمساواة، فبالتالي
0: بأنه حكم غير شرعي،
1: حكم غير شرعي، وهذا جعل أنهم لا يلتقوا مع الأمويين في نقطة ما. إنما كانت العلاقة بينهم علاقة عداء، لكن الفرق كبير طبعا بين الخوارج الذين استحلوا الناس ودماء الناس وقاتلوا والتقى وواجهوا جيوش الأمويين، وبين القعدة الذين آثروا السلم والأمان.
0: جيد، لماذا تطلع نجدة بن عامر إلى مد نفوذه على عمان؟
1: نجدة بن عامر لما حدث الانقسام تحول بمن معه إلى اليمامة، وأسس هنالك دولة النجدات أو الخوارج النجدات التي حملت مسماها من اسمه نجدة بن عامر، ثم مد نفوذه إلى البحرين، وتطلع إلى أن يمد نفوذه إلى الأجزاء الشرقية أو جنوبية الشرقية من الجزيرة العربية وهي عمان، بحكم أن عمان تشكل مستقبلا ملجأ وملاذ بسبب يعني وعورة تضاريسها وصعوبة وصول جيوش الخلافة إليها، فلذلك تطلع إلى مد نفوذه إلى عمان.
0: جميل، من كان يحكم عمان في تلك الفترة؟
1: يحكم عمان يعني مع ظهور الخوارج النجدات في قلب الجزيرة العربية الملك عباد بن عبد بن جولندا، ويعاونه في إدارة الدولة أبناؤه سليمان وسعيد.
0: جميل، في رواية للمؤرخ العماني الأزكوي ذكر بأن قبائل الأزد كان لها موقف مؤيد من نجدة عندما أعلنوا بأن نجدة أحب إلينا من ولاتنا لأنه ينكر الجور وولاتنا تجور، فعزموا على مسالمته. فما حقيقة هذه الواقعة؟
1: هذه الرواية التاريخية للمؤرخ الأزكوي من وجهة نظري أنه يشير إلى قبائل الأزد في البحرين، وذلك لسبب وجيه، وهو أن عمان لم يكن بها ولاة من قبل الدولة الأموية حتى يوصف بالجور، إنما كان يحكمها ملوكها من بني الجولندا، وقد عرف عنهم يعني عباد بن عبد وأبنائه سليمان وسعيد بأنهم يعني كانوا عادلين في حكمهم، وكانوا يعني يتعامل بالرفق مع قومهم، وكان قومهم يحمل المحبة لهم.
0: إذن نوضح للمستمع الكريم أهم التفاصيل التي ارتبطت بالحملة العسكرية لنجدة، من كان قائد الحملة وتفاصيل هذه المعركة وغيرها.
1: نجدة بن عامر أرسل إلى عمان في حوالي سنة 67 هجرية، أرسل قائده عطية بن الأسود الحنفي الذي جاء إلى عمان وباغت يعني ملوكها بوجوده في عمان، فدارت معركة بين أهل عمان بقيادة عباد بن عبد الجلندة وأبنائه معه ومع هذا القائد وهو عطية بن الأسود، لكن حلت الهزيمة بالعمانيين وقتل عباد بن عبد الجلندة. طبعا ذكرت أنا قبل قليل أنه 67، في رواية تقول أنه في 69 وقعت هذه المعركة أو مقتل عباد بن عبد الجلندة، وبذلك أصبحت عمان تابعة للخوارج النجدات.
0: إذا نقول أن خوارج النجدات سيطروا على عمان سيطرة سياسية ربما، ولكن لم تكن تلك السيطرة الفكرية.
1: نعم، لا يظهر لنا من خلال روايات تاريخية ما يشير أبدا إلى أن الخوارج النجدات استطاعوا بث أفكارهم بين العمانيين.
0: جميل.
1: العمانيون يعني بقوا على نفس فكر الإسلام الناصع منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لم تمتزج الأفكار هذه الخوارج أو الثورية معهم، إنما بدأوا في اعتناق فكر
0: المسالمة،
1: فكر المسالمة الذي هو يمثل فكر القاعدة اللي هم نواة الإباضية.
0: جميل. كم تقريبا خضعت عمان لسيطرة وولاية نجدة بن عامر؟
1: خضعت لأشهر معدودة، لأن عطية بن الأسود رجع بعد أن ضم عمان إلى دولة النجدات، رجع إلى اليمامة وترك على عمان وال من قبل عرف بأبي القاسم، ووجدها العمانيون فرصة للانتقام من الخوارج النجدات وكذلك تحرير بلادهم وطرد هؤلاء الخوارج، فثاروا بقيادة سليمان وسعيد بن عبال بن عبد الجلندة على هذا الوالي ودخلوا معه في حرب وقتلوه، وبذلك رجعت عمان إلى استقلالها السياسي.
0: تساؤل أخير ربما في هذا المحور وحديث شيق في هذا الموضوع، المحور الثاني في حديثنا عن حملة نجدة بن عامر الحنفي على عمان، كيف تم فك الارتباط بين نجدة بن عامر وولاته وبين العمانيين؟ كيف انتهى الأمر تماما؟
1: نعم، نحن ذكرنا قبل قليل كيف أن العمانيين ثاروا على والي
0: نجدة وقاموا بقتله
1: نعم. القائد عطية بن الأسود كما ذكرنا أيضا خرج من عمان إلى اليمامة مع يعني مع زعيم الخوارج وهو نجدة بن عامر، وحصل بينهم خلاف وشقاق يعني بين هذين الزعيمين، فخرج عطية بن الأسود من اليمامة مستقلا بجيشه عن نجدة متجها إلى عمان حتى تكون تابعة له وتكون ملاذا له، لكنه وجد أن الأمور والظروف قد تغيرت في عمان وأن العمانيين استعادوا وحدتهم وقوتهم وواجهوه، فلم يستطع دخول عمان، فوجه نفسه أو اتجه صوب منطقة مكران وأسس هنالك دولة للخوارج.
0: جميل، هذا آخر حديثنا في المحور الثاني، حملة نجدة بن عامر الحنفي على عمان. هذا الحديث الذي كان متمما لحديثنا الأول في المحور الأول، علاقة عمان بقيام الدولة الأموية. هذه هي الحلقة الأولى أو الجزء الأول من حلقتنا، ونحن نتحدث عن عمان في عهد الدولة الأموية ودور أسرة المهالبة. مستمعينا الكرام، بهذا نختم حديثنا في هذه الحلقة من برنامج من التاريخ العماني، بما ناقشناه من محاور ناقشنا فيها الأوضاع التي سادت عمان في عهد الدولة الأموية وارتباط عمان بهذه الدولة الإسلامية وبعض الحقائق المرتبطة بهذا الموضوع، كما تحدثنا عن العمليات العسكرية بالتحديد ما قام به زعيم فرقة الخوارج حملة نجدة بن عامر الحنفي على عمان. سنواصل حديثنا إن شاء الله في الحلقة المقبلة مع هذا الموضوع مع ضيفنا الذي نشكره اليوم، الأستاذ عبد الرحمن بن أحمد السليماني، باحث في التاريخ العماني. شكرا لك أستاذ عبد الرحمن لما قدمته في هذا اليوم أو في هذا الجزء الأول من حلقتنا للحديث عن عمان في عهد الدولة الأموية ودور أسرة المهالبة، وبإذن الله نلتقي بك في حلقة قادمة لنكمل حديثنا أو ما تبقى منه.
1: لك أستاذ أحمد كل الشكر والتقدير، وإن شاء الله لقاؤنا متجدد في الحلقة القادمة.
0: هكذا آملين أن نكون قد وفقنا في ذلك في توصيل هذه المعلومة، على أمل أن نلتقي بكم في الجزء الثاني من هذه الحلقة والتي سنستكمل فيها الحديث عن بقية المواضيع الخاصة بعلاقة عمان بالأمويين وكذلك الدور السياسي والعسكري لأسرة آل المهلب. إلى لقاء جديد في برنامج من التاريخ العماني.
2: برنامج من التاريخ العماني، إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيلي، تقديم أحمد الكلباني، إخراج مريم العجيلية.
3: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
4: رفعت الجادرجي،
5: فن العمارة خلي اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
4: معاذ الألوسي،
6: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
4: راسم بدران،
7: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
4: شهيرة فهمي،
8: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
9: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
8: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
2: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: انتوا الآن ما جهزتوا لهم، ما جهزتوا الطلبة وخفتوا من الذكاء الاصطناعي؟
2: هي فعلا تشكل تهديد على النزاهة الأكاديمية من الأساس.
1: هل ستمنع أداة يستخدمها الجميع تقريبا؟
2: اقتصر على أنك أنت تحاول أن توجد هذه الإجابة بنفسك.
1: هذا يعتبر غش أكاديمي وهو عكس النزاهة.
2: باختصار وأكثر مثال واقع من هذا أنا لن أثق فيها.
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم المناظرة. في حلقة اليوم نتحدث عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الجامعات أداة تعليم أم تهديد للنزاهة الأكاديمية. تعد النزاهة الأكاديمية عاملا أساسيا في جودة مخرجات التعليم، فهي تمثل الصدق والثقة والسلوك الأخلاقي. وفي ظل المشهد التعليمي سريع التغير في المرحلة الآنية، يشكل الذكاء الاصطناعي تحديات كبيرة لقدرة النظام التعليمي على الحفاظ على النزاهة الأكاديمية، كما يؤثر على المؤهلات التي تقدمها المؤسسات التعليمية. رغم أن الذكاء الاصطناعي يساعد الطلاب في إنجاز مهامهم الأكاديمية، إلا أنه يعرضهم لخطر انتهاك قواعد النزاهة الأكاديمية الأساسية. فهل فعلاً يشكل الذكاء الاصطناعي عاملاً مساعداً في المنظومة التعليمية والبحثية، أم أنه خطر يلقي بظلاله على الثقة في المنتج البحثي والفعل الأكاديمي؟ وهل يجب على المؤسسات الأكاديمية أن تفرض حدوداً صارمة تقيد استخدام الذكاء الاصطناعي، أم تعدها فرصة سانحة لاستثمار الأدوات الحديثة في تطوير العملية التعليمية والبحثية؟ وغيرها من الأسئلة التي يجيب عنها طرفي الموالاة والمعارضة في حلقة اليوم من برنامج المناظرة. في هذه الحلقة نطرح هذه القضية ونضعها موضع التحليل والنقاش في إطار مناظرة بين طرفين، أحدهما يمثل جانب المعارضة والثاني يمثل جانب التأييد. معي في جانب التأييد الذي يؤيد فكرة حضور أدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم الجامعي عمران المحروقي من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس. أهلا وسهلا بك عمران.
4: أهلا وسهلا فيك أستاذ إدريس، وشكرا على الاستضافة.
3: حياك الله عمران. وأيضا في طرف المعارضة أو الذي يعارض فكرة حدوث أو حضور الذكاء الاصطناعي في التعليم الجامعي، سارة الفارسي من كلية الهندسة بجامعة السلطان قابوس. أهلا وسهلا بك سارة.
5: أهلا وسهلا فيك أستاذ، شكرا على الاستضافة.
3: طبعا هناك محددات وضوابط نطرحها في بداية كل حلقة كما نذكرها، يعني تؤطر هذه المناظرة طرح الموضوع بشكل عام لا يمت بالصلة لبلد ما أو جهة ما. المناظرة قائمة على تدافع الأفكار لا مواجهة الشخوص والأماكن أو الجهات بعينها، احترام الطرف الآخر وعدم السخرية أو التقليل، والالتزام بموضوع المناظرة، منع المقاطعة أثناء الحديث، واستخدام لغة مهذبة ومفهومة للمستمع العام، أيضا الاعتماد على الحجة للشخصنة، وكذلك الالتزام بالوقت المحدد. نبدأ في المحور الأول، خطاب الافتتاح، وأبدأ معك عمران. استخدام الذكاء الاصطناعي في الجامعة أو في الجامعات بشكل عام يعد أداة تعليم أم تهديد للنزاهة الأكاديمية؟ كيف تقدم وجهة النظر التي تؤيد جانبك؟
4: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين. شكرا على هذه الفرصة الجيدة. نبدأ أولا بتعريف ما هي أصلا النزاهة الأكاديمية بحد ذاتها. الذكاء الاصطناعي هو شيء معروف أنها هي أداة وخوارزمية تطور من حد ذاتها، وهي الآن تواكب فكر الإنسان وإلى ما ذلك. أما النزاهة الأكاديمية أستاذ إدريس، هي إلزام الطالب بالصدق والأمانة في إنتاج عمله العلمي، وأهم فكرة ونسب الأفكار لصاحبها أو العمل في مخرجه النهائي. فالذكاء الاصطناعي لأن نحن نستخدمه أداة للفهم، تحسين العمل،
1: مع تفكير النهائي يكون للإنسان أو الطالب بحد ذاته. هذا هو استخدام الذكاء الاصطناعي في الحد المشروع. فيما ذلك أنك تنسب العمل الذي قام به الذكاء الاصطناعي بأكمله إلى نفسك، هذا يعتبر غش أكاديمي وهو عكس النزاهة. من بعد ما عرفنا المصطلحات المهمة، الآن ننتقل إلى موقفي أنا كشخص في الموالاة. نحن الآن نرى الذكاء الاصطناعي كحتمية واقعية في المجتمع، في المجتمع العماني والمجتمع في العالم ككل. فوفق الدراسة اللي قامت بها HEBI في 2025، وهي مؤسسة معروفة في البحث في بريطانيا، أن 92 من الطلاب في الجامعة بدوام كامل، كانت الدراسة على 1041 طالب، هم يستخدمون الذكاء الاصطناعي بشكل ما. وأغلب من فادي الدراسة يستخدموه للفهم، تحسين الأفكار، وأيضا توليد أفكار البحث. ففكرة حتمية الذكاء الاصطناعي هي موجودة والطالب يستخدمها. الآن الفكرة حان نناقشها اليوم هي كيف ردة فعل المؤسسات التعليمية لهذا الاستخدام. يجب أن تؤطره، يجب أن تمنعه، يجب أن تتشدد في المنع إلى ذلك. فالسؤال اللي أوجهه لفريق أو متحدث المعارضة، هل ستمنع آداة يستخدمها الجميع تقريبا، أم ستبني نظام ذكي يفرق بين المساعد المشروع والغش؟ فأنا من وجهة نظري كفريق موالاة أن تستخدم الذكاء الاصطناعي بالطرق المشروعة التي ستضمن لي النزاهة في حد ذاتها. فنحن اليوم مشكلتنا ليست في الذكاء الاصطناعي وليست في النزاهة، بل في تنظيم الذكاء الاصطناعي. كيف تستخدم الذكاء الاصطناعي أنت كشخص من ناحية تربوية، من ثم المؤسسة كيف نظمت الذكاء الاصطناعي، وسنبين لكم ما هي الوسائل التي يمكن أن نصل لها إلى النزاهة وأيضا إلى الذكاء الاصطناعي. لأننا لا يمكن أن نتخلف عن الركب العالمي في تطوير الذكاء الاصطناعي وإلى ما ذلك. فنحن حجتنا الأولى أن المشكلة ليست في الذكاء الاصطناعي، بل في استقلال الذكاء الاصطناعي. اليونسكو في المنشور الأخير 2025 قال تصميم المؤسسات هو الذي يهم، تصميم المؤسسات وتنظيمها. فنستدل بذلك الآلة الحاسبة. عندما ظهرت تدريس الآلة الحاسبة في بعض الزمان، قالوا أن الآن الفكر الرياضي عند الطالب سيذهب، والإبداعي وإلى ما ذلك. ولكن رأينا الآن بعد كم سنة أن الآلة الحاسبة بالعكس وفرت الوقت، سهلت التعليم، وهي أداة فعالة. أيضا الإنترنت، وقيس على ذلك الكثير من الأدوات. الآن نحن الآن في مرحلة انتقالية، إدريس مرحلة انتقالية مهمة جدا. يجب أن نقرر أما أن نستخدم هذه الأداة بالسبل المشروع الصحيحة، ونحن كعمانيون وكطالب نواجه ونواكب الركب، أم نتخلف عن الركب ولما ذلك. ولهذا نحن نعتقد بأن الذكاء الاصطناعي لا يهدد النزاهة الأكاديمية، أن يستخدمه بالطريقة السليمة
3: والموضع في إطار تنظيمي. هذا الإطار الذي تنطلق منه في خطابك الافتتاحي عمران وتقدم فيه وجهة نظرك. انتقل إليك مباشرة سارة، كيف تقدمين وجهة نظرك في المقابل؟
5: نعم، أولا بسم الله الرحمن الرحيم. أولا لنكون صريحين منذ البداية، اليوم ما يروج به أنه هي أداة تعليم لم يعد كذلك داخل هذه الجامعات من الأساس، تحول إلى اختصار مقلق. هذا الاختصار هو يقوض جوهر العملية التعليمية. اليوم جوهر العملية التعليمية لا يقتصر فقط على فكرة أنك أنت تستطيع أن تفهم المعلومة كما يؤطرها عمران في هذا الجوهر، يقتصر على أنك أنت تحاول أن توجد هذه الإجابة بنفسك. هناك فرق وشتان كبير بين من يفهم الشرح ومن يستطيع أن ينتج هذا الشرح وأن ينتج هذه الإجابة بنفسه. اليوم ما يحدث فيه خلال استخدام هذا الذكاء الاصطناعي، أنت اليوم حتى لو قدم لك شرح هو يقدم لك كيف تتوصل إلى الناتج، لكن السؤال الحقيقي والفعلي هل أنت تستطيع أن تتوصل إلى هذا الناتج بدون استخدام أداة الذكاء الاصطناعي؟ حتى بافتراض قدرية أنك تستطيع أن تتوصل إلى هذا الناتج، ما مدى جودة هذا الناتج أو كم الوقت الذي تستغرقه لإنتاج هذا الناتج من الأساس إذا كنت أنت من الأساس تعتمد على أداة الذكاء الاصطناعي؟ أنا أعتقد بأن نحن لا نواجه مجرد وسيلة مساعدة كما يصفها عمران، بل نواجه أداة قادرة. هذه الأداة قادرة على إنتاج المعرفة بدلا من الطالب، تستطيع أنها تكتب بحوث، تستطيع أنها تقدم إجابات، لكنها لا تعكس أي جهد حقيقي. نحن نعتقد بأن لأن هي لا تعكس الجهد الحقيقي، هي فعلا تشكل تهديد على النزاهة الأكاديمية من الأساس. اليوم كيف نضمن عدالة في التقييم، وكيف في ظل أن أداة تساوي بين من اجتهد ومن لم يبذل أدنى جهد؟ هنا الخطر ليس نظريا فقط، نحن نعتقد بل أنه هو واقع نعيشه. أصبحت اليوم فكرة الأصالة، فكرة الصدق، فكرة النزاهة الأكاديمية من الأساس محل شك. أصبحت تمييز بين العمل الحقيقي والمصطنع شبه مستحيل أو شبه صعب من الأساس، حتى بوجود أدوات اليوم. هذه الأدوات تستطيع أنها تكشف استخدام الذكاء الاصطناعي، ويتطور تحايل الذكاء الاصطناعي من الأساس. هذا التفريق لنقطة عمران الذي يقول اليوم بأنه هو يريد التنظيم، ولكن نحن نعتقد بأنه نحن لسنا ضد فكرة استخدام أداة الذكاء الاصطناعي. نعتقد بأن أنت اليوم في مرحلة جامعية، سواء كانت أو مرحلة مدرسية، أنت بحاجة أنك تبني المهارات الأساسية من الأساس. لا يقوم بهذه المهارات الأساسية الذكاء الاصطناعي بدلا عنه. لذلك نحن نعتقد بأنه استخدام الذكاء الاصطناعي اليوم يسبق قدرة المؤسسات على أنه هي تستوعب، يسبق قدرة المؤسسة على أنه هي تستطيع أن تضبطه. لذلك نحن نعتقد حتى بافتراض جدلية أنه هذه الضوابط موجودة أو أنه هذه الضوابط ستوقع، نحن نعتقد أنه وسائل الذكاء الاصطناعي سريع التطور، وهذه سرعة التطور من الأساس المؤسسات غير قادرة أنه هي تحتويه. لذلك هو يهدد هذه النزاهة بشكل عام.
3: نعم، تنطلقي من مفهوم النزاهة والأصالة والصدق في المنجز البحثي والتعليمي، وأنها القيم الأولى التي يعني هي محل تهديد بما فرضته أدوات الذكاء الصناعي أو بما تم استخدامه. وهذا يحن أيضا يعني سارة وعمران إلى الحديث إلى محاور أكثر تفصيلا أو عمقا في هذا الموضوع تحديدا. أذهب إلى المحور الثاني في فرضيته، يقول هذا أو الفرضية تقول أن استخدام الذكاء الصناعي في الجامعة سيفقد الدارسين مهارات التفكير والنقد العلمي التي تعد محورا مهما في أصالة المشروع العلمي، الأمر الذي يفقد الثقة في المؤسسة برمتها بوصفها جهة أكاديمية. عمران، أبدأ معك في الرد على هذه الفرضية.
1: أولا نحن نخالف هذه الفرضية قلبا وقالبا. لماذا؟ خلينا نقول أن الآن هو قلل من بعض المهارات، ولكن هو أيضا الذكاء الاصطناعي ينمي مهارات أخرى. نعم. مثل ما مهارة التدقيق والتفحيص وإلى ما ذلك. فالآن فكرة الذكاء الاصطناعي، أنت كنت تحتاج جهد ووقت أكثر لخراج مثلا خلينا نقول معلومة معينة يمكن أن تقدم لك، من ثم أنت تتعمق في هذه المعلومة، تخرجها بجودة أفضل، تخرجها بفكر أعمق، وتخرجها بوقت أقل. وهذا أنا كشخص أو كباحث يسمح لي أن أتعمق في هذه الفكرة بشكل أعمق. فهو لا يفقد النزاهة أو الفكر النقدي وإلى ما ذلك، بالعكس أنا يسمح لي أن أنمي مهارات أخرى. أصلا الفكرة اللي نحن نروج لها بالتنظيم، كيف يصير التنظيم؟ الآن هي أيضا أخت سارة ذكرت أنها سيفقدها الأصالة وإلى ما ذلك. الأصالة ما أننا سلم فقط العمل الكتابي وإلى ما ذلك، الأصالة بأني أنا أقدر أشرح هذا العمل الكتابي بفكري أنا. الأصالة أني أنتقد هذا العمل الكتابي بفكري أنا، فأني أنا أخذ هذا العمل ثم أنا كجهة مشرعة مثل مؤسسة تعليمية، يا أخي أتواكب مع هذا التغير، أسوي لي وسائل تقييم أخرى. يا أخي عمران سلمت أنت هذا العمل، اشرح لي إياه، انتقد هذا العمل، بيّن لي كيف وسائل بحثك لهذا العمل، كيف وصلت لي هذا العمل، أسئلة أيضا واقعية عن هذا العمل. فأنا الآن كمقيم لهذا العمل أنا واكبت الذكاء الاصطناعي، واكبت بأني سويت تقييمات هي تقول أن إذا سوينا تقييم يكون الجهة الثانية الذكاء الاصطناعي سيواكب تقييماته إلى ما ذلك. هناك تقييمات لا يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يصل إليها، مثل أن يشرح لي العمل وإلى ما ذلك، يجب الطالب أن يشرح ذلك العمل. فهذه هي الفكرة، إذا عملنا هذه الضوابط لن نفقد الأصالة ولن نفقد البعد النقدي وإلى ما ذلك الذي تقول به هذه الفرضية.
3: نعم، سارة كيف تردي على ما ذكره عمران في هذه الفرضية؟
5: نعم، بخصوص التدقيق والتفحيص كما ذكره عمران، عمران يقتصر التعليم على أنه أنت تتعلم مهارة التدقيق والتفحيص. أنا أقول لكم بأن التعليم ليس فقط مواكبة أدوات، التعليم يتطلب بناء مهارات أساسية أولا. اليوم حتى مهارة استخدامك للذكاء الاصطناعي من الأساس هي متطلب بأنك أنت تتعلمها من الأساس. نحن نعتقد أنه حتى بوجود أداة الذكاء الاصطناعي أنت اليوم هناك تمايز من الأساس ما بين كيف تطرح طريقة السؤال لهذا الذكاء الاصطناعي، كيف تبني سلسلة. اليوم وجود الذكاء الاصطناعي اليوم من الأساس خلاك أنك أبسط طريقة، أبسط حوار مباشرة، أنت تفتح تشات جي بي تي، حتى ما لا يوجد داعي أنك أنت تكتب السؤال من الأساس، أنت تفتح الفويس نوت مال تشات جي بي تي مباشرة، أنت بأي لغة، بأي لكنة، بأي لهجة، حتى أنت لا أساسا غير مستدعى أنك تفكر بطريقة عميقة أو أنك تنمق الكلام، هو يستطيع أنه يفهمك بكل سهولة من الأساس. نحن نعتقد هذا الشيء اللي فعليا يشكل لي خطر، هو لا يعالج أصل المشكلة إذا كانت أصل المشكلة هي ضعف في التعليم، هو يلتف حولها من الأساس. الأساس هو يعطيك أبسط الأدوات أبسط الطرق تجعلك إذا لا أعلم إذا تعتقدون اللي هي النظريات يطلع اللي ظهرت حاليا اللي هي نظرية تعفن الدماغ بسبب الريلزات المنتشرة في الأنستا. اليوم الذكاء الاصطناعي من الأساس ينافسها في عملية تعفن الدماغ. أنت اليوم تريد أبسط معلومة ممكنة بأسرع طريقة ممكنة. أنت اليوم لا تريد أن تبني جهد من الأساس، لا تريد أن تبحث، لا تريد أن تبني جهد متواصل لتستطيع أنك أنت تحصل على هذه المعلومة، ولكنك تحصل عليها بطريقة جدا سهلة. لذلك نحن نعتقد من الأساس أنه فعلا هو يهدد النزاهة الأكاديمية، وأيضا نحن نعتقد أنه الطالب يصبح مستهلكا للمعلومة بدل أنه هو يكون بدل أن يكون منتج لهذه المعلومة من الأساس. تتراجع عنده المهارات مثل التحليل. اليوم حتى لما يكتب لك تشات جي بي تي على سبيل المثال مقالة إلى آخر، أنت تفتقد لمهارة أنك تستطيع أنك تحلل هذه المقالة. أنت وهذا ما رأيناه واقع، أنت تأخذ كلامه كمسلمات. حتى عملية تحليل البيانات، لأن البيانات هي دائما بطريقة متغيرة، خوارزميات الذكاء الاصطناعي اليوم لا تمتلك الوصول لجميع هذه البيانات، فعلى المدى الطويل يفقد الطالب قدرته على التعلم الذاتي من الأساس.
3: وبالتالي حتى في مسألة الثقة يعني في الأدوات نفسها بشكل عملي قد تكون هي محل ثقة أو عدم ثقة يعني من من قبل المستخدمين. وربما أنتم يعني سارة وعمران كنتم أيضا يعني في المؤسسة التعليمية الجامعية قريبين جدا من هذا الحقل تحديدا بكل يعني سلبياته وإيجابياته. هذا يضعني أذهب إلى محور آخر بشكل أكثر عمقا فيما يتعلق بالأدوات نفسها. هناك فرضية تقول أن أدوات الذكاء الاصطناعي تفتقر إلى المصداقية والدقة في معالجة البيانات، والاعتماد عليها جملة وتفصيلا ينذر بانهيار منظومة أخلاقيات البحث العلمي. أبدأ معك عمران في الرد على هذه الفرضية وفي هذا المحور الثالث، كيف ترد عليه؟
1: أولا هذه الفرضية نحن واقعيون في فريق المؤلاء، نعم للذكاء الاصطناعي عيوب ومنها هذه تسمى الهلوسة في مصطلح الذكاء الاصطناعي، وهذا أن يفتقر إلى بعض المعلومات، ولكن نسقطها على واقع الحال. جوجل لديه معلومات خاطئة، هل سنمنع المستخدمين من استخدام جوجل فقط لأن فيه معلومات خاطئة؟ هل أيضا رد الأستاذة سارة بالاستخدام الخاطئ هي تأتي بأسوأ استخدام للذكاء الاصطناعي وتطرحه في الطاولة؟ هل سنمنع الهواتف فقط لأنها قد تستخدم للغش وإلى ما ذلك؟ لكل جانب هناك سلبيات، ولكن الذكاء كيف أميز هذه السلبيات وأقدر أني أنا أتخطاها؟ فنعم هناك هلوسات في الذكاء الاصطناعي، وهذا ما يميز الطالب أنه يعرف أن فيها الوسائل. في النهاية يجب أن يبني مهارة التحليل، مهارة التدقيق، لأن أنا أعرف أن هذا العمل غير كامل، يجب أن نطفي فيه شرعية الجانب البشري. وأيضا إيش نوع الذكاء الاصطناعي اللي إحنا نتكلمه؟ في هناك العديد من البرامج، تشات جي بي تي له إيجابيات وسلبيات، مانوس وكلاود جميعها لديها إيجابيات وسلبيات، يجب أنا كطالب أن أطلع عليها كي أعلم في أي موطن أستخدمه. فبعضها الوسائل في بعض الجوانب. فكرة أخرى جاءت بها الأستاذة سارة وتعفن دماغ وإلى ما ذلك، وأنا لا أعلم أستاذة سارة على أي دراسات تستند، لأن لم تأتينا إلى الآن بأي رقم يدل على ما تقول من حقيقة، ولكن في فكرة الساينتيفيك ريبورت 2025 تبين أن من بعد عملوا دراسة على من أكثر من 1000 طالب، بينت بعد استخدامهم للذكاء الاصطناعي جودة العمل وجهدهم في في في في الجانب الدراسي زاد، إقبالهم والشغف على الدراسة بسبب مساعدتهم من جانب الذكاء الاصطناعي، يعني يعطيهم 6 شروح للنقطة اللي ما فهمها. فالشغف هو كطالب في الجانب العلمي يزيد، جودته في العمل تزيد. وهذا أيضا مثال اللي ذكرته قبل للمؤسسة اللي 92 من الطلاب يستخدموها للفهم وإلى ما ذلك. جميع البحوث تشير أن الطلبة يستخدموا الذكاء الاصطناعي وتزيد من جودتهم للعمل. فإحنا الآن في الفكرة ما أن نمنع الذكاء الاصطناعي، وأنا هذا أسأل الأستاذة سارة ما حلك إذن للمسألة، هل نمنع الذكاء الاصطناعي؟ هذا هو واقع الحال، ولكن الفكرة كيف ننمي مهارة أول شيء الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي، كيف يستخدم بطريقة أخلاقية، ومن ثم كيف تنمي المؤسسة وتكون مرنة في تقييمها للطلبة مع مجريات الذكاء الاصطناعي.
3: هل لك أن تسمي المؤسسة التي قامت بهذا الدراسة أو التي أجرت عليها الطلاب في مسألة استخدام الذكاء الاصطناعي، إن كنت أو إن كانت المعلومة حاضرة لديك عمران؟
1: هو الساينتيفيك ريبورت من المنتدى الاقتصادي.
3: نعم. إذن
1: 2025.
3: جميل، وهذا رصد مهم جدا يعني في واقع التعامل مع المشروع البحثي ايا كان مصدره من اي مؤسسه تعليم عالي، وهو اساسا في محل جدل ونقاش حتى على مستوى الباحثين والخبراء في مختلف المجالات. اذا يعني سارة يعني ينظر عمران من عدة زوايا حول الرد على هذه الفرضية، كيف ترد عليها جملة وتفصيلا من ما طرحه أو مما انطلق إليه عمران في الرد على هذه الفرضية؟
5: نعم، من أسوأ النماذج ومن أسوأ الأمثلة أن يأتي متناظر بنظرية ويعمم هذه النظرية من الأساس أو هذا المثال. نحن عندما نقول دراسة أجريت على 1041 طالب أو دراسة أجريت على 1000 طالب في مجتمع معين في جامعة معينة وتعمم على جميع طلبة العالم، أنت تفترض بأنه كل الجامعات هي مساوية لتلك الجامعة، أنت تفترض أيضا أنه كل طالب من الأساس مساوي لأولئك طلبة. اليوم ما الذي في اعتقادك ربما أجريت هي على عينات معينة من الطلبة، ربما هم طلبة متميزون من الأساس، لذلك نعتقد أنك أنت تأخذ دراسة وتسقطها على جميع الطلبة هي نظرية خاطئة من الأساس. لذلك لم أساسا أتعب نفسي بتفنيد الأمثلة، لأن الأمثلة من الأساس هي لا يمكن أنك أنت أساسا تطبقها،
3: وقد تكون عينة عشوائية.
5: نعم، تكون عينة عشوائية أو تكون مختارة، أو ربما هي دراسة فقط وليست بحث متكامل من الأساس، عينة من مختلف الدول، هي مجموعة من الطلبة في جامعة معينة. يقول لي عمران جوجل وأن جوجل يمتلك معلومات خاطئة. هي الفكرة، نحن يجب أن نميز ما بين أداة ذكاء اصطناعي وما بين موقع محرك بحث. محرك بحث أنت تستطيع أن تطلع على المعلومات الموجودة كاملة من الأساس، تستطيع أن تقيمها بعقلك الناقد لأنه هو أبطأ طريقة ممكنة. لكن هي الفكرة أنك أنت اليوم لا تتوجه إلى جوجل من الأساس، أنت تتوجه إلى أسرع أداة ذكاء اصطناعي. أنت اليوم حتى لا تستطيع أنك تحلل إذا كانت هذه المعلومات صحيحة أم خاطئة. حتى المصادر التي يكتبها أساسا الذكاء الاصطناعي أصبح يخلق مصادر غير موجودة من الأساس اليوم، مواقع غير موجودة من الأساس. لذلك نحن نعتقد بأنه هو فعليا يهدد النزاهة الأكاديمية. أيضا نحن نعتقد في هذا المحور أنه يهدد البحث العلمي ومصداقيته، لأنه يقدم معلومات خاطئة وغير دقيقة بدون توثيق. هي إنتاج نصوص تبدو أصلية لكنها مبنية على مصادر غير واضحة كما أسلفت، تؤدي إلى تضليل الباحثين وتقويض الثقة في الإنتاج العلمي. كيف ذلك؟ نحن نعتقد بأنه لأنه أنت عندما تكون معتمد على الذكاء الاصطناعي لبحث أو لمقالة معينة، إن لم يكن عندما أقوم بتقييمك إن لم يكن هذا التقييم معبرا عن جهد حقيقي، الدرجات تصبح غير عادلة كما أسلفت سابقا. اليوم أصبحت الشهادات اليوم المقدمة من هذه المؤسسات اليوم أنا لا أثق فيها، لأن إذا هذه المؤسسة من الأساس تسمح لك أنك تستخدم هذا الذكاء الاصطناعي، حتى أخبرتكم حتى بافتراض أنه وجود ضوابط، اليوم الذكاء الاصطناعي من الأساس سريع التطور، هذا سرعة التطور يجعله صعب توقع جميع أشكال الاستخدام. الضوابط مهما كانت جيدة تحتاج إلى تحديث مستمر. نحن نعتقد بأن المؤسسات غير جاهزة من الأساس لهذا التحديث المستمر، ثغرات ما زالت موجودة، النزاهة الأكاديمية تهدد بشكل مستمر حتى في المستقبل حتى مع وجود هذه الضوابط.
3: نعم، فيما يتعلق يعني بأن المؤسسات غير جاهزة، ربما أنت تختمي الرد على هذه الفرضية بهذه الجملة تحديدا، وهي ما ننطلق منها إلى المحور التالي، أن هذا الموضوع ينعكس أو هذا التوجه نحو استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي سواء كان بشكل يعني متطرف أو مفرط أو سواء كان بشكل نسبي يخدم العملية التعليمية أو البحثية، إنما هذا الأمر ينعكس على حتى على الكادر التدريسي أو المنظم لهذه العملية في البيئة التعليمية. هناك فرضية تقول أن الهيئات الأكاديمية والكوادر التدريسية تواجه صعوبات في تقييم ومناقشة الواجبات والمشروعات البحثية أمام هيمنة الذكاء الاصطناعي والاعتماد الواسع عليه من قبل الدارسين في الجامعات. عمران، هذه الفرضية مطروحة في هذا السياق، كيف ترد عليها؟
1: أولا، هذه الفرضية حقيقية بسبب الفرضيات التي تدعو لها سارة في هذا المجال. يدعوننا بالتزمت، يدعوننا أن نبقى على حالنا، فيما في الجانب الآخر الذكاء الاصطناعي يتطور. هذه مجلة بولس ون أثبتت أن 94% من المؤسسات البحث العلمي لا تكتشف الغش في الذكاء الاصطناعي. لماذا؟ لأن مثل الوضع الحالي لم يتخذوا قرار جريء بأننا لا يجب أن نواكب الذكاء الاصطناعي، فإني إيش؟ شوف ذكاء اصطناعي آخر يكتشف الذكاء الاصطناعي الذي استخدم في الغش. وهذا موجود، ترى الدراسات اللي أتينا بها من الـ HBI وأيضا Scientific Report هذه متقدمة في الذكاء الاصطناعي. الـ HBI في المملكة المتحدة اللي يعتبر متقدمين، وأيضا في أمريكا. نحن نأتي بالمثال الذي نريد أن نصل إليه، الجامعات اللي لديها أعلى تصنيف في العالم. في النهاية نحن عندما نقارن مثلا في جامعة سلطان قابوس نقارن التصنيف بأعلى تصنيفات في الجامعة، فلهذا نأتي بمصادر بهذا التصنيف كي نصبح أو نحتذي من حيث وصل الآخرون. فإلى ما ذلك، فنحن اليوم نعم هناك صعوبة، ولكن الحل واضح وسهل. أن تواكب المؤسسات التعليمية، وهذا ما يحتاج إلى ترى إنشاء صواريخ وإلى ما ذلك أو إنشاء الذرة، فقط أن نواكب مثل ما هناك وسائل للغش في الطرف الآخر، وسائل الكشف هذا أصلاً موجود، إنترنت إن وإلى ما ذلك برامج هي موجودة،
3: ولكن عن مقابل الهيئات التدريسية والأكاديمية عندها الثقة أساساً للذهاب نحو استخدام هذه الأدوات.
1: الآن هناك أيضاً مدرسين في الذين يدرسون الذكاء الاصطناعي والسايبر سيكوريتي وإلى ما ذلك، يستخدمون يدخلون المنهج للذكاء الاصطناعي كي يشرح للطالب بعض المقريات، وهذا يسهل للكادر التعليمي. يا أخي في إيجابيات ممكن نستخدمها. فكرة أخرى، أنتوا الآن ما جهزتوا الطلبة وخفتوا من الذكاء الاصطناعي، طب سوق العمل، أنت الطالب، المؤسسة التعليمية ليست فقط مؤسسة بحثية، هي منصة لتجهيز الطلاب لسوق العمل. الفكرة هنا أستاذ إدريس مهمة جدا، المنتدى الاقتصادي اللي كان يضم 1000 من أصحاب العمل كان تحتهم 14 مليون موظف، أثبتوا، سألوهم مش أهم مهارة حاليا يجب أن يكتسبها الطالب، هذا في 2025، مهارة الذكاء الاصطناعي. لينكدين المنصة المشهورة للتوظيف، أكثر مهارة للبحث يدورها صاحب العمل هي الذكاء الاصطناعي. يعني أنا الحين الطالب 5 سنوات خيفان منه أنه يتأثر من الذكاء الاصطناعي، ويلا منعته سويت الذكاء الاصطناعي، الطالب ما قادر يشتغل ولا يستخدمه، خرجته بعد 5 سنوات هو متأخر عن الركب، لا يستطيع أن يستخدم الذكاء الاصطناعي ولم يواكب سوق العمل. هذا ما يدعو إليه هذه السردية الخطيرة التي تأتي بها فريق المعارضة. يجب أن نواكب الذكاء الاصطناعي ونستخدمه، لأن هذا في النهاية ما يحتاجه الطالب.
3: نعم.
1: أنتم لستم مؤسسة تعليمية تلبون ما يحتاجه الطالب، هذا ما يحتاجه الطالب في هذا العصر، عصر العولمة وعصر الذكاء الاصطناعي.
3: نعم. إذن سارة كما يقول عمران، أن الصورة الذهنية، إن كنا نتحدث يعني عن الحقل الأكاديمي أو القائم على الحقل الأكاديمي والهيئات التدريسية والأكاديمية، ما وصلت إليه في مسألة التعامل مع هذه الأدوات هو نتيجة سردية فيها مغالطات أو يعني معلومات خاطئة في مسألة فهم التعامل مع هذه الأدوات في سياق هذه الفرضية، وفي سياق أيضا ما ذكره وما قدمه عمران في الرد على هذه الفرضية. كيف تقدمي ردك؟
5: نعم، أعطيك مثال واضح، أو نفترض سيناريو مفترض.
3: نعم.
5: اليوم جامعة السلطان قابوس اليوم أتاحت لك استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي حتى بوجود الضوابط، أنا اليوم كرب عمل.
3: نعم.
5: أو الباحثين، هل سأستطيع أن أثق بأن هذه الشهادة فعلا تعكس كفاءة ومهارة صاحبها إذا كان هم يستطيعون استخدام الذكاء الاصطناعي في أبحاثهم لكن وفق ضوابط كما يدعي عمره؟ باختصار وأكثر مثال واقع من هذا، أنا لن أثق فيها، لأنه أنا أعلم بأن هذا الجهد غير منسوب لصاحبها كثر ما هو منسوب لأداة من الأساس. اليوم يقول لي عمران، وهذا حل نحن كفريق معارض، يقول لي سوق العمل، أنا ضد فكرة أنهم يستخدموا الذكاء الاصطناعي حاليا في العملية الأكاديمية.
3: نعم.
5: إذا كان عمران يقول بأنه هي عملية سهلة التعلم وهي عملية أنت تستطيع اليوم تكتسب مهارتها سريعة، إذا يستطيع يكتسبها في سوق العمل إذا اضطر الوضع إلى ذلك. أيضا بخصوص الوظائف الذي يقول عمران بأنه اليوم صاحب العمل يبحث عن من يستطيع أنه يتعامل مع الذكاء الاصطناعي، اليوم صاحب العمل فعليا يبحث عن من يستطيع أن يبرمج الذكاء الاصطناعي من أساس، من يستطيع أن يكتشف اليوم استخدامات الذكاء الاصطناعي، لأنه حتى صاحب العمل متخوف من فكرة أنه هو يتم غش في مناقصة من الأساس، يتم تزوير أي شيء. لذلك نحن نعتقد بأنه من الأساس حتى فكرة أنه هي متاحة وفق ضوابط هي فكرة خطيرة وتهدد نزاهة الأكاديمي. نحن نعتقد بأنه هي لا يجب أن أساسا تطرح في العملية الأكاديمية من أساس، أنه تستطيع أن تستخدمها خارج العملية الأكاديمية. نحن لسنا رجعيين ولسنا ضد التطور، ولكن نحن نعتقد بأنه العملية والنزاهة والعملية الأكاديمية تتطلب أنك تكتسب مهارة حقيقية، وهذه المهارة الحقيقية هي ما تبني عليها مهارة تعلمك للذكاء الاصطناعي. لكن واقعيا لا يحدث ذلك في الجامعات حاليا، الطالب يبحث عن أبسط وسيلة وأسرع وسيلة من الأساس تتيح له هذه المعلومة.
3: نعم. بكل تأكيد، وأمام كل هذه المنظومة بدءا من الفكرة برمتها وانطلاقا من استخدام الطالب أو حتى بالنسبة للإدارات والمنظومات التعليمية والهيئات الأكاديمية والتدريسية، هناك حالة من النسبية في مسألة يعني التعامل بشيء من الثقة مع هذه الأدوات، وحتى فيما يتعلق بالمصداقية النتائج أو المخرجات التعامل مع هذه الأدوات في ظل حتمية الذكاء الاصطناعي والبعث سماها حتمية. إذا نصل هنا إلى خطاب الختام لكل واحد منكم، دقيقة واحدة، أبدأ معك عمران دقيقة ثم أنتقل إليك سارة.
1: أول شيء، ماذا وجدنا في هذه المناظرة؟ وجدنا حقق موزونة عند فريق الموالاة مدعومة بأكثر من 5 تقارير عالمية 5 تقارير من مؤسسات مستقلة، 5 تقارير من أكثر من 5 دراسات أخرى، وجدنا حتمية الذكاء الاصطناعي. أنا لا أفهم ماذا يدعو إليه فريق المعارضة، ما هو حلكم إذن؟ هل نمنع الذكاء الاصطناعي؟ وأصلا هل نستطيع أن نمنع الذكاء الاصطناعي من الطلبة وهو أصلا موجود في كل جهاز؟ الحل ليس أن نمنع الذكاء الاصطناعي، الحل أن نواكب الركب، بل أن نكون أول من يواكب الركب في ذلك. هذا التخوف كان موجود عندما برز الإنترنت أو الآلة الحاسبة أو إلى ما ذلك، كنا متخوفين، الآن نجد أنفسنا متأخرين بسبب تخوفنا في ذلك الوقت وترددنا في ذلك الوقت. لهذا أنا أدعو اليوم من هذه المنصة تحرك واقعي، تحرك واقعي يبني على مسألتين: تجديد المؤسسات بأنها تواكب أنظمتها مع تطور الذكاء الاصطناعي من ناحية الكشف وتقييم الطالب وإلى ما ذلك. ثانيا، أبني طالب واعي عنده أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، يعرف متى يستخدمه بشكل موزون يفيده وبما مر وبالشكل الذي لا يفيده. فإذا بنيت على هذا الفرضيتين أنا جهزت حال سوق العمل، وهي الحجة الأخيرة التي أتيت بها في هذه المناظرة.
3: أشكرك كمان سارة، تفضلي.
5: نعم، بدقيقة. في اختصار أقولكم بأن إذا فقدت العملية التعليمية صدقها فقدت قيمتها، وإذا فقدت قيمتها أصبحنا ننتج جيل مستهلك وليس جيل منتج لهذه الفكرة، وأصبح النجاح مجرد مظهر لا يعكس فعليا الكفاءة الحقيقية ولا يعكس مهارة صاحبها من الأساس. الإنترنت الذي يندد به عمران هو توقف في التطور عند حد معين من الأساس. الذكاء الاصطناعي اليوم إمكانياته هائلة وغير محدودة ولا يتوقف عن التطور من الأساس في نقطة معينة. لذلك نحن نعتقد يجب أن يمنع في العملية الأكاديمية من الأساس، يجب أن تبني مهارة حقيقية لهذا الطالب لتستفيد من العملية التعليمية.
3: أشكر جزيل الشكر في جانب المعارضة لفكرة استخدام الذكاء الاصطناعي سارة الفارسي من كلية الهندسة بجامعة سلطان قابوس، كل الشكر لك.
5: شكرا جزيلا.
3: كما أشكرك أيضا عمران المحروقي من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة سلطان قابوس، كل الشكر لك.
4: شكرا سيد الدرس على الصلاة.
3: إذن مستمعينا، في ختام هذه المناظرة يتضح لنا أن استخدام الذكاء الاصطناعي في الجامعات يظل قضية مركبة تتأرجح بين كونه أداة تعليمية واعدة وبين كونه تحديا حقيقيا لمنظومة النزاهة الأكاديمية. ختاما نترك لكم الحكم مستمعينا ولكم الرأي، هل نحن أمام أداة يجب احتضانها وتطوير آلياتها أم تحد يستدعي مزيدا من الحذر والتقنين؟ إلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة، تقبلوا تحيات فريق برنامج المناظرة، في أمان الله.
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية. إذاعة سلطنة عمان، من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
6: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
7: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب.
8: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
9: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
10: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
11: العازف دائماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
12: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
6: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
13: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
14: رفعة الجادرجي.
15: فن العمارة خلى اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
14: معاذ الألوسي.
16: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
14: راسم بدران.
17: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
14: شهيرة فهمي.
6: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
18: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
6: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في 1:00 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
7: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
19: مستمعين الكرام، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو.
20: أهلا بكم في رحلة تقلب موازين الحواس. نحن نعيش في عالم نظن أننا نراه بوضوح، لكننا في الحقيقة نعيش وسط غابة كثيفة من الروائح الخفية التي لا ندركها إلا بأنوفنا.
19: تخيل معي، ماذا لو حدثت طفرة جينية في أعيننا وأصبح بمقدور البشر رؤية الروائح كما يرون الألوان؟ تخيل أن كل رائحة تنبعث من حولك لها طيف وشكل ولها كثافة مرئية. كيف سيبدو شكل الحياة؟ هل سيصبح العالم لوحة فنية لا تنتهي؟ أم أننا سنغرق في فوضى بصرية تحرمنا رؤية الواقع؟
20: تخيل صباحك الأول في هذا العالم، بينما تغلي قهوتك لا تشم رائحتها فقط، بل ترى خيوطاً ذهبية دافئة تتصاعد من الفنجان كأمواج ناعمة تملأ الغرفة. عندما تمشي في حديقة سترى الأزهار وهي تنفذ غيوماً من الألوان الوردية والبنفسجية الساحرة.
19: كل نسمة هواء ستحمل معها رسائل مرئية. رائحة المطر على الأرض ستبدو كضباب زمردي ينبعث من التراب. سيصبح الكون عبارة عن طبقات من الألوان المتداخلة. لن تحتاج لأن تسأل ماذا طبختم للغداء؟ لأنك سترى أبخرة برتقالية أو حمراء تخرج من مطابخ الجيران لتخبرك بكل التفاصيل.
20: لكن الأمر لن يتوقف عند الطبيعة. هل تعلمون أن مشاعر البشر لها روائح كيميائية؟ نعم، الخوف له رائحة والسعادة لها رائحة. لو رأينا الروائح لن يستطيع أحد إخفاء مشاعره بعد اليوم.
19: تخيل أنك تتحدث إلى شخص يدعي الشجاعة، لكنك ترى حوله هالة صفراء شاحبة تنبعث من جسده، إنها رائحة التوتر. أو أنك ترى شخصا تعيسا لكن جسده ينفث لونا رماديا كئيبا. سيصبح البشر كالكتب المفتوحة، لن يعود الصدق خيارا، بل يكون حقيقة بصرية لا مفر منها. سيتغير مفهوم الخصوصية للأبد، فرحلتك بين الناس ستكون رحلة وسط هالاتهم الكيميائية.
20: ومع ذلك ليس كل ما نراه سيكون جميلا. نحن نعيش في مدن مزدحمة، تخيل نفسك في وسط الزحام، سترى عوادم السيارات كسحب سوداء كثيفة تحجب عنك الرؤية تماما. سترى رائحة القمامة كأشكال هلامية بشعة تملأ الأزقة.
19: قد يصاب البشر بما يسمى العمى البصري الناشئ عن الروائح، ستصبح الرؤية متعبة للدماغ. سيكون هناك ضجيج من الألوان في كل مكان، لن تعود قادرا على رؤية صديقك الذي يقف أمامك بسبب غيمة العطر القوية التي يرتديها، والتي ستبدو كجدار ملون يفصل بينكما. سنحتاج إلى نظارات خاصة لحجب الروائح لكي نستطيع السير في الشوارع دون أن نفقد الاتجاه.
20: في نهاية هذه الحلقة ندرك أن حواسنا مصممة بدقة مذهلة. لقد أعطانا الله القدرة على شم الروائح لا رؤيتها، ليترك لنا مساحة من الخصوصية ومساحة للرؤية الواضحة دون تشويش. ربما يكون رؤية عطر من نحب أمراً شاعرياً، لكن بقاء الروائح في عالم الخفاء هو ما يجعل للخيال طعماً وللأسرار لذة. أشكر الله على نعمة البصر ونعمة الشم وعلى هذا الفصل البديع بينهما.
19: كنتم مع برنامج ماذا لو؟ نلتقي بكم في المرة القادمة لنبحث عن جواب لسؤال جديد. إلى اللقاء.
2: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كلمات ومعاني من القرآن الكريم. كلمات ومعاني من القرآن الكريم، حديث يكتبه ويقدمه للإذاعة المحدث عبد الرحمن البدري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول

0: صدق الله العظيم.
1: أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتحدث هذه الآيات الكريمة عن حبوط عمل المنافقين، كما تتحدث عن المرتدين وصفات المؤمنين المحاربين لهم، وعن الولي الواجب الاتجاه إليه. ونبدأ اللقاء مع معاني بعض ما جاء ذكره في هذه الآيات الكريمة من مفردات. والمفردات موضوع لقاء اليوم، هي أقسم: جهد، يرتد، أذلة، أعزة، حزب. الكلمة الأولى أقسم. القسم هو الحلف واليمين، وسمي القسم حلفا لأن العرب كانوا إذا تحالفوا على شيء أكدوا ما تحالفوا عليه بالقسم، وسمي يمينا لأنهم كانوا إذا تحالفوا وأقسموا وضع كل منهم يمينه في يمين الآخر. الكلمة الثانية جهد. الجهد هو فعل ما في الوسع والطاقة، ومن معناه المشقة والنهاية والغاية. ومعنى أقسموا بالله جهد أيمانهم، أي حلفوا واجتهدوا في الحلف أن يأتوا بالمحلوف عليه على أبلغ ما في وسعهم. الكلمة الثالثة يرتد. الردة هي الرجوع إلى الكفر بعد الإسلام، والردة والارتداد في الأصل هو الرجوع في الطريق الذي جاء منه، لكن الردة تختص بالكفر، والارتداد يستعمل في الكفر وفي غيره. ومن الارتداد بمعنى الرجوع إلى الكفر قول الله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. ومن الارتداد بخلاف الرجوع إلى الكفر قول الله تعالى: فارتدا على آثارهما قصصا، أي رجع من الطريق الذي جاء منه. الكلمة الرابعة أذلة، جمع ذليل. والذل بضم الذال مشددة، ما كان عن قهر وهو الضعف والهوان، كقول الله تعالى: ضربت عليهم الذلة والمسكنة. والذل بكسر الذال مشددة، عدم الصعوبة، ومنه قول الله تعالى في شأن بقرة بني إسرائيل: لا ذلول تثير الأرض، أي سهلة ومنقادة وليست بصعبة. وذلة المؤمن للمؤمن يعني التواضع وعدم التعالي عليه. وعلى هذا المعنى جاء قول الله في وصف المؤمنين: أذلة على المؤمنين. الكلمة الخامسة أعزة، جمع عزيز. والعزة هي القوة والغلبة، أو بمعنى آخر هي حالة مانعة للإنسان من أن يغلب. والعزيز اسم من أسماء الله تعالى، ومعناه الغالب الذي لا يقهر. ومعنى أعزة على الكافرين أن يظهرون الشدة والقوة. الكلمة السادسة حزب. الحزب هو الجماعة فيها قوة، ويطلق الحزب على كل جماعة تشاكلت أهواؤهم وأعمالهم، كل حزب بما لديهم فرحون. وحزب الله هم المؤمنون القائمون بنصر شريعة الله. وبعد أن انتهينا من معاني بعض الكلمات المختارة، نتحدث بمناسبة ما جاء في التلاوة الكريمة من ذكر الردة، أقول: نتحدث عن الفرق التي ارتدت زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قالوا: ارتد عن الإسلام في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث قبائل، هم بنو مدلج، ورئيسهم الأسود العنسي الذي تنبأ أي ادعى النبوة باليمن، وأهلكه الله عز وجل على يد فيروز الديلمي وأراح المسلمين منه ومن شره. كما ارتد بنو حنيفة قوم مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة وأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا يقول فيه: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، أما بعد، فإن الأرض نصفها لي ونصفها لك. فرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بكتاب جاء فيه: من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. وظل خطر مسيلمة الكذاب قائما حتى لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، وتولى الخلافة أبو بكر رضي الله عنه، فقاتله أبو بكر، وكان قاتله وحشي قاتل حمزة، ولذلك كان وحشي يقول: قتلت خير الناس وشر الناس، يقصد حمزة رضي الله عنه ومسيلمة لعنه الله. كما ارتد بنو أسد أيام النبي صلى الله عليه وسلم وزعيمهم طليحة بن خويلد، وقاتله أبو بكر أيام خلافته ففر إلى الشام وأسلم وحسن إسلامه. كما ارتد أيام أبي بكر قبائل منهم غطفان وفزارة وبنو سليم وبعض من بني تميم التي تزعمتهم سجاح بنت المنذر وقبائل أخرى. وقد واجه سيدنا أبو بكر جميع القبائل المرتدة بكل عزم وشدة وحسم حتى أخمد هذه الفتنة. ورغم ما كان يعرف به أبو